0: الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال إن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد وأن المهم حاليا العودة للمسار الدبلوماسي. وفي ملف غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. من جهته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خارطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خارطة الطريق. من ناحية أخرى، وفي ولاية ميشيغان أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية للحزب الديمقراطي، وقد صوت الأمريكيون المنتمون للحزب الديمقراطي للاختيار بين سيد عبد الرحمن وهيل ستيفنز المرشحان لمنصب سيناتور الولاية. وقد تميزت هذه الانتخابات بكم هائل من أموال مجموعات مؤيدة لإسرائيل لصالح المرشح هيلي، فيما اعتمد المرشح سيد عبد الرحمن على أموال التبرعات وحقق تقدما ملحوظا في الاستطلاعات. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، أهلا وسهلا بك محمد. تضعنا في صورة هذه الانتخابات لما تمثلها هذه الولاية من أهمية وثقل سياسية.
1: نعم، هي انتخابات مهمة ليس فقط بالنسبة لميشيغان وأيضا على الصعيد الوطني، وهي تجري بين عبد الرحمن السيد الذي يعتبر مرشح الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وأيضا بين منافسته المدعومة من أيباك جماعة الضغط الإسرائيلية. لحد الآن نحن بانتظار النتائج بعد غلق المراكز الاقتراع أبوابها. لحد الآن نحن بانتظار هذه النتائج، لكن مهما كانت النتائج في الواقع فإنها ستشكل رسالة أولا للمؤسسة الحزبية داخل الحزب الديمقراطي، وأيضا ستشكل رسالة بالنظر إلى القضايا التي طرحت خلال هذه الحملة. عبد الرحمن السيد بنى حملته على مسألة معارضة الدعم الأمريكي لإسرائيل وضرورة تحويل أموال دافعي الضرائب إلى الداخل الأمريكي، فيما ركزت منافسته ستيفنز بالمقابل على الرسائل التقليدية التي تركز في المقام الأول على القضايا الاقتصادية. نعم. وأيضا على ضرورة إلحاق الهزيمة بالجمهوريين. نعم. وبالتالي محمد، نحن بانتظار هذه النتائج.
0: نعم، ربما سنتابع تفاصيل أكثر حول هذه الانتخابات من ولاية ميشيغان تحديدا، ولكن أريد أن أسألك اليوم ما هو الموقف الأمريكي مما يحدث في مضيق هرمز حول المفاوضات الإيرانية العمانية، في حال بالفعل تم الإعلان عن اتفاق بين طهران وعمان، كيف سيكون الموقف الأمريكي منها؟
1: الموقف الأمريكي تم التعبير عنه بشكل واضح، وهو أن أي اتفاق محتمل في الواقع يجب أن يكون خاضع لمبدأ حرية الملاحة. مسؤول أمريكي في هذا السياق أكد للجزيرة بأن أي ترتيبات مؤقتة للعبور يجري بحثها بين سلطنة عمان وإيران بانخراط أمريكي ستكون من دون عوائق أو رسوم، حيث شدد على أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي ولا يملك أي طرف سلطة التحكم في مساراته أو حرية العبور فيه. معطيات جديدة نقلتها شبكة CBS في هذا السياق عن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات بين طهران ومسقط تركز حاليا على آليات إعادة فتح مضيق هرمز، وبأن الخطوط العريضة لهذا المقترح محل النقاش أصبحت محل اتفاق. وفق هذه التسريبات يقوم المقترح على استخدام السفن الداخلة إلى الخليج القناة الأقرب إلى إيران، في حين تعبر السفن المغادرة عبر الجانب العماني مع فرض رسوم خدمة يجري تقاسم عائداتها بين الجانبين. لكن الموقف الأمريكي في الواقع يعارض فرض أي رسوم أو عوائق أو أي شروط من جانب إيران على حركة العبور، مع تأكيد أمريكي واضح بأن حرية الملاحة هو مبدأ لا يمكن المساومة عليه. لذلك نحن بانتظار ما ستسفر عنه هذه التفاهمات، لأنها بكل تأكيد يجب أن تمر عبر الموافقة الأمريكية والضوء الأخضر الأمريكي بما يلبي المطالب الأمريكية في هذا الملف تحديدا. لكن بالرغم من ذلك، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان أكد بأن واشنطن منخرطة في هذه المفاوضات التي تقودها سلطنة عمان بشأن توسيع العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز، حيث أعلن إحراز تقدم وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، في ضوء حقيقة أن هذه المفاوضات لا تزال مستمرة. في السياق نفسه رجح وزير الخزانة سكوت بيسنت إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال يوم الأربعاء أو بحلول يوم الأربعاء، بالرغم من أن هذه المهلة تبقى فضفاضة نوعا ما بما يسمح للمفاوضين باستكمال عملهم ببغية التوصل أو بهدف التوصل إلى اتفاق مرحلي لإعادة فتح مضيق هرمز، بما يؤدي في الواقع إلى فتح هذا المضيق الذي تعتبره الولايات المتحدة أساسيا في استئناف إمدادات الطاقة بصورة دائمة ومستقرة. الرئيس دونالد ترامب كان قد وصف هذه المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة لإيران، وأوضح بأن المرحلة الأولى منها تركز على مسألة مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة في المضيق، على أن يتبع ذلك لاحقا في مرحلة ما الانتقال إلى مسألة الملف النووي الذي تعتبره واشنطن في جوهر وقلب الخلاف الرئيسي مع الجانب الإيراني. في هذا الإطار أيضا مسؤول في البيت الأبيض أكد للجزيرة أن الرئيس ترامب يبقي الباب مفتوحا أمام المباحثات استجابة لطلبات من شركاء واشنطن الإقليميين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك بجميع أوراق القوة، في رسالة تؤكد أن الانفتاح على التفاوض لا يعني بالضرورة أن تتخلى واشنطن عن أدوات الضغط، لا سيما في ضوء تأكيد واشنطن بأن الحصار البحري مستمر على الموانئ الإيرانية لحين التوصل إلى هذا الاتفاق.
0: شكرا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تنوعت قراءات الشارع الإيرانية وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
3: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
2: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
4: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
5: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
6: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
2: جدوى مسارات المواجهة.

0: من فصول الحرب رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك دكتور جيمس، عندما تقول طهران أن مفاوضاتها مع عمان هي بمسار مختلف عن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو هذا المسار المختلف في حال تم الاتفاق عليه بين طهران وعمان، كيف ستنظر الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق؟
2: أعتقد بأنه إذا ما توصلت هذه المفاوضات إلى اتفاق، وأعتقد إذا ما كانت مناقشات بناءة ستفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار، فذلك سيمكن من استئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران. وأعتقد بأنها ستكون خطوة جيدة من أجل العودة إلى المحادثات بالتنسيق كذلك مع دول الخليج الذين يطالبون أيضا بحرية الملاحة وعودة تدفق الملاحة، سواء كان ذلك في المسار الجنوبي أو المسار الإيراني. وأعتقد بأن أي تداعيات منتجة سيكون مرحب بها من قبل واشنطن، وكخطوة من أجل العودة إلى المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بالمباعث القلق التي عبر عنها الرئيس ترامب، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وكذلك دعم وكلاء إيران في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بوقف كذلك القمح في إيران والعودة إلى التباحث في الملف النووي. أعتقد بأن كل هذه المسائل سيتم التطرق إليها بعد إعادة فتح المضيق، وسيمكن من التقدم خطوة أخرى.
1: نعم سيد مختار، بناء على ما تحدث به السيد جيمس بأن هذه المفاوضات إن تمت وتم الإعلان حول مسار هذه المفاوضات وفتح مضيق هرمز، فإن هناك سيكون خطوة لاحقة وهي الملف النووي الإيراني. برأيك كيف سينعكس ذلك على المباحثات المستقبلية القادمة مع واشنطن؟
3: المشاهدين الكرام، ما ذكره يعني نقاط ذكرها السيد باترسون الذي سيتم بحثها فيما بعد، هذه لن يتم بحثها فيما بعد وهي غير مدرجة على جدول المفاوضات. ما يتم بحثه فقط في إطار مذكرة التفاهم، وكذلك ما ذكر في مذكرة التفاهم بأنه هناك يتم بحث فقط اتفاق حول برنامج إيران النووي، وليس ما ذكره من ادعاءات، خاصة ما ذكره يعني من آخر ادعاء يعني عندما الآن تحدث. وبالنسبة لما تم الإشارة إليه، هناك واضح الأمور، المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان هي مفاوضات ثنائية، أمريكا ليس لها دور في هذه المفاوضات. وحتى إذا نريد أن نطبق ذلك على مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم تقول أن مستقبل منطقة مضيق هرمز يتم بحثه بين إيران والدول المتشاطرة، هذا ما يتم بحثه الآن، ولم يقول أن أمريكا يكون لها دور في هذه المفاوضات. المرحلة التالية يعني هنا يبين كيف يعني سيكون مستقبل مضيق هرمز أو تنفيذ الاتفاقية. الاتفاقية بين إيران وسلطنة عمان التي تقضي يعني بتعيين مسارات، هذه ستكون واضحة أو سيتم الإعلان عنها، ولكن فتح مضيق هرمز لا، هذا مرهون بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تنهي أعمالها العدائية وكذلك يعني تنهي حالة الحرب، وهذا هو ما ذكر داخل مذكرة التفاهم، وكذلك يعني تبعد قطاعها البحرية عن المنطقة وعن منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان، وكما أن الولايات المتحدة تقوم برفع الحصار على المواد.

0: في هذه الحالة إذا إيران تقوم بفتح مضيق هرمز، وغير هذه الحالة بأن أمريكا تريد أن تستمر بالحرب، تريد أن تفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، تريد أن لا تنفذ تعهداتها في مذكرة التفاهم أو لا تعود إلى مذكرة التفاهم. لا أعتقد هناك إيران، حسب ما نلمسه ونسمعه من تصريحات المسؤولين المعنيين، هناك إيران ستفتح مضيق هرمز. فلذلك هذا واضح، موضوع الاتفاقية بين إيران وعمان واضح، أمر ثنائي يخص إيران ودول المنطقة، وموضوع فتح مضيق هرمز أمر آخر، لأن هناك إيران تعتبر أن أمريكا هي التي خلقت هذه الأزمة منذ يوم 28 فبراير بأعمالها العدائية، يعني تقوم باستمرار الأزمة، ولا يمكن في ظل أعمال حربية ووجود حصار وعدم تنفيذ مذكرة التفاهم نتحدث عن تطورات مثلا إيجابية أو فتح كامل لمضيق هرمز. إذا أمريكا نفذت ذلك، أعلنت ذلك، نعم سنشهد هناك فتح مضيق هرمز.
1: نعم.
0: بعد ذلك يجب على أمريكا إيران تقوم بأنه تعود إلى مذكرة التفاهم، ويتم بحث ما ذكر في مذكرة التفاهم فقط وليس أمور أخرى مما أشار إليها السيد باترسون.
1: سيد باترسون، يعني في هذا الحديث إذا كما يعني ذكر أو كما يتم التعويل عليه في فتح مضيق هرمز، هل ستعود واشنطن في مفاوضاتها مع طهران إلى مذكرة التفاهم، أم أن هناك مذكرة جديدة وشروط جديدة سيتم وضعها مجدداً؟
2: حسب رأيي، أعتقد ما يجب أن يحصل في الخطوة القادمة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هو أن يكون هنالك اجتماع عبر الوسطاء فيما يتعلق محتوى هذه المذكرة، وأن إذا ما توصل إيران وعمان إلى فتح المضيق وكذلك التوقف عن استهداف السفن المدنية وناقلات النفط، فإن ذلك ربما سيسرع في العودة إلى التطرق لمذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بتداعيات غلق المضيق على الاقتصاد العالمي، وذلك ربما قد يعيدنا إلى مذكرة التفاهم. علينا أن نرى ما الذي سيحصل في هذا الاتفاق الثنائي، وكذلك عن رأي دول الخليج في هذا الأمر، وكذلك منظمة الملاحة البحرية وموقفها من هذه الاتفاقية. وأعتقد بأن الجميع يتطلع إلى عودة الملاحة وإلى تصدير النفط، وإذا ما تكرر هذا الأمر وإذا ما فإن أكبر متضرر ستكون إيران فيما يتعلق بتصدير نفطها، وذلك ستكون لديه تداعيات اقتصادية وخيمة على إيران وكذلك على المنطقة. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مثلما قلت، ستكون خطوة جيدة للعودة بنية حسنة، وأن يتم ربما تطبيق هذه المذكرة، خاصة وأن الرئيس ترامب وفريقه لا يزالون ملتزمون بهذه المذكرة. فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أعتقد بأن ذلك سيجري في مرحلة لاحقة، وأن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بالوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، ورأينا الرئيس ترامب مؤخرا كذلك يوافق على مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي، وأعتقد بأنه أمر منتج، لأن ولي عهد المملكة العربية السعودية طلب المساعدة في بناء هذا البرنامج السلمي لاستخدامه في المجالات المدنية. أعتقد بأن الرئيس ترامب يحرص على أن يتم تخفيض التصعيد في المنطقة ويعمل مع كل دول المنطقة مثل لبنان وسوريا وكذلك الدول الأخرى من أجل بناء مستقبل أفضل في منطقة الشرق الأوسط وكذلك العودة إلى السلام والتنمية والتعاون بين مختلف هذه الدول وأن يتم تطبيق هذه الخطة عبر اتفاقات مختلفة. ذلك ما يطمح للقيام به الرئيس ترامب.
1: نعم سيد مختار، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها متمسكة بمذكرة التفاهم وهي بالتالي يعني ماضية في هذه المذكرة، بالنسبة للجانب الإيراني إلى أي مدى الشروط الإيرانية يمكن أن تكون متغيرة أو ربما نقول أكثر مرونة للمضي قدما في هذه المذكرة؟
0: المذكرة التفاهم واضحة، يعني معظم بنود مذكرة التفاهم هي الشروط يجب تنفذها الولايات المتحدة، ولذلك الولايات المتحدة لم تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، وهذه حقيقة. يعني من روح مذكرة التفاهم، ما هو اسم مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في جميع الجبهات. هل هذا تم تنفيذه؟ لم يتم تنفيذه، الحرب مستمرة، آلة القتل والإرهاب الصهيونية مستمرة في المنطقة، لن يتم إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بل أمريكا تفتح مسارات أخرى وتعرقل هذه العملية وتدعم يعني هذه العمليات الإجرامية من جانب الكيان الصهيوني، هذا من وهي مستمرة كذلك بالعمليات الإرهابية ضد الشعب الإيراني. هذا البند الأول. البند الخامس كان يقضي بأن هناك الولايات المتحدة تسمح فترة شهر إلى شهرين بأن إيران تفتح مسار آمن يتم إلغاء أو إزالة الألغام، ومن ثم كان مضيق هرمز يفتح بشكل طبيعي وبشكل عادي وتعود الأمور إلى حالتها العادية في مضيق هرمز. منذ اليوم الثاني بالضبط بدأت تتدخل أمريكا تعرقل هذه العملية، تذهب تفتح مسارات جديدة وتعرقل هذا البند. البند الذي يخص على سبيل المثال البند الآخر مثل البند 11 الذي يخص رفع التجويد على الأموال الإيرانية المجمدة، لم تنفذ هذا البند، بدأت تعرقله بالرغم من توصل إلى اتفاق جانبي بين يعني إيران وأمريكا من خلال دولة قطر خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى دولة قطر، لم تنفذ هذا البند، بدأت تتراجع وتقول إذا تريد أن تشتروا شيء يجب أن تشتروا من أمريكا، وهذا لم يوجد في مذكرة التفاهم. وبقية يعني جوانب بنود مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم من شأنها أن تخلق حالة من الثقة، وهذا لم تخلق هذه الحالة من الثقة لدى الجانب الإيراني، وبل هذا يعني هذه الأيام هذه التطورات عززت حالة عدم الثقة تجاه الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي في نهاية المطاف هو الذي بدأ هذه الأزمة، افتعل هذه المشكلة من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل ودخل في هذه الحرب في مواجهة إيران. هذه الآن موجودة مذكرة تفاهم قابلة للتمديد، مذكرة تفاهم تقول بأنه قابلة للتمديد، تحترم مذكرة التفاهم، تنفذ مذكرة التفاهم، نذهب إلى المرحلة التالية. المرحلة التالية يكون نعم اتفاق نهائي بحول بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي، ولكن ليس معناه بأنه أمريكا ستحصل شيئا على شيء أكثر مما تم التوصل إليه بين إيران وأمريكا في اتفاق عام 2015، ولكن هذه ليست الآن المشكلة، المشكلة هي الآن في مذكرة التفاهم التي لم تنفذ حتى هذه اللحظة.
1: نعم شكرا لك مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، والشكر موصول للدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، شكرا لكما. والآن نتحول إلى الزميل جلال شهدة وفقرة تحليلية تناقش هذه الفقرة مسارات مضيق هرمز في إطار المفاوضات الجارية بشأنه بين واشنطن وطهران وبين إيران وسلطنة عمان.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن الترتيبات المقترحة للملاحة في مضيق هرمز، بين تأكيد واشنطن أن المضيق ممر مائي دولي وأن المفاوضات بشأنه مع طهران تسير بشكل جيد، وبين إعلان طهران أن مباحثاتها مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة للعبور. وفي الوقت ذاته تحدثت تقارير إعلامية عن مقترح يقضي بدخول السفن عبر المياه الإيرانية وخروجها عبر المياه العمانية. للنقاش سينضم إلينا في الاستوديو لاحقا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ولكن قبل ذلك نتعرف على المسارات في مضيق هرمز بما فيها الممرات المقترحة. معك سلام خضر. مرحبا سلام.
4: جلال، لدينا أكثر من مقترح، حتى الآن ليس من المؤكد أي من هذه المقترحات سيتم الاعتماد عليها، ولكن سنتحدث بها كما ذكرت. إذن في مضيق هرمز هناك مجموعة من المقترحات الآن يتم التداول بها، ولكن ما لدينا من الجانبين الإيراني والعماني هو أن المباحثات ثنائية، وهذا ما تؤكد عليه إيران. حتى الآن هناك طرح بأن تبقى المسارات المعتمدة حاليا وفق الترتيب الذي قال الحرس الثوري أنه يسري في مضيق هرمز، بمعنى بالنسبة للحرس الثوري الآن الدخول إلى مضيق هرمز والخروج من مضيق هرمز يمر عبر جزيرة لارك الواقعة في المياه الإقليمية الإيرانية. وهناك مقترح ثاني يتم الحديث عنه بأن يتم اعتماد مسار الدخول فقط عبر جزيرة لارك إلى داخل أو عبر المضيق إلى مياه الخليج، على أن يكون الخروج من مياه الخليج باتجاه بحر العرب على المياه أو قرب المياه الإقليمية العمانية. هناك أيضا تصريحات أو تسريبات إعلامية تحدثت عن إمكانية أن يكون هناك ما يشبه الحل الوسط، بمعنى أن يكون أحد هذه المسارات معتمدا على المسار التجاري الدولي الذي يمر وسط مضيق هرمز. هذه المقترحات جميعها بحسب ما تقول إيران يتم النقاش بها بين إيران وبين عمان. هذه هي المسارات الثلاثة المقترحة، الأول عبر جزيرة لارك ثم الخروج عبر سلطنة عمان ليبقى الممر الذي نسميه الممر التجاري أو الممر التاريخي أو الممر الدولي. هناك بعض وسائل الإعلام لا سيما بلومبرغ تحدثت عن أن هذا المسار الذي يقع في منتصف مضيق هرمز بين المياه الإقليمية الإيرانية العمانية قد لا يكون سالكا بمساريه الدخول والخروج. هناك اشتباه بوجود ألغام بحرية، تقول بلومبرغ بأن الحرس الثوري قد يكون زرعها. ولكن ما يتم الحديث عنه أيضا إلى جانب المسارات في مضيق هرمز هي شكل المرور عبر مضيق هرمز، بمعنى كيف سيتم التعامل معه، بوصفه مضيقا دوليا أو بوصفه مضيقا يمر عبر من مياه إقليمية لدولتين هما إيران وسلطنة عمان. هذه الأمور لم تحسم بعد وتتعلق بنواحي قانونية تتعلق بقانون البحار وقانون البحار الذي اعتمد في الأمم المتحدة عام 82. ولكن هناك واحد من الممرات لا يبعد كثيرا عن مضيق هرمز وهو مضيق ملقا. مضيق ملقا تطل عليه ثلاثة أو تشرف عليه ثلاثة دول، هي ماليزيا، إندونيسيا وسنغافورة. هذا الممر يعتبر ممرا دوليا، بمعنى أن الدول المشاطئة لممر ملقا لا تملك إطلاقا حصرية النفوذ عليه، وما يتم جبايته من السفن المارة في هذا المضيق هي رسوم اختيارية وليست رسوم إجبارية. هذا يعيدنا إلى مضيق هرمز ومدى إصرار الجانب الإيراني على جباية الرسوم. عمان طرحت في وقت من الأوقات أن تكون هذه الرسوم طوعية لتقديم خدمات للسفن، حتى الآن ليس هناك من مصدر أو تسريب إعلامي يؤكد أو ينفي ما تم اعتماده بالنسبة لطريقة المرور، شكل المرور، مسارات المرور وأيضا وجود رسوم من عدمها. جلال،
3: شكرا لك سلام. إذن ينضم إلينا الآن في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لواء محمد، هل هناك عقبات أو تحديات لوجستية أمام هذه الممرات المقترحة الآن في التسريبات؟
5: لا يوجد أي عقبات. إيران توافق على أي مسار مقترح. إيران ترى أن هذه المنطقة جزء من سيادتها، خاصة المياه الإقليمية الإيرانية. ماذا تريد إيران؟ إيران تريد الإشراف على الإدارة وعلى الملاحة وعلى الأمن في المضيق، وألا يسلب منها هذا المضيق باعتباره أقوى ورقة سياسية تستطيع أن تتفاوض عليها مستقبلا، وعدم تواجد القوات الأجنبية بالقرب من هذا المضيق. هذا ما تريد إيران. لو ضمنت لإيران هذا فهي توافق على أي مسار. ليه توافق إيران على أي مسار؟ لأن المضيق محكوم بالجغرافيا. أنا لا أستطيع أن أنا أزود من طول المضيق أو من عرض المضيق، محكوم بجغرافيا ضيقة بالغة التعقيد جلال. بمعنى أن المياه الإقليمية الإيرانية 12 ميل، والمياه الإقليمية العمانية 12 ميل، يعني 24 ميل. المضيق في نقط من أحد نقاطه الضيقة 21 ميل، يعني هناك تداخل في المياه الإقليمية. إذا إيران هتوافق على أي شروط، ولكن بشروط بقى، بمعنى شروط أن يكون المضيق الممر الشمالي منه يقع تحت السيطرة الإيرانية وتحت القصف الإيراني، وده جزء عسكري مهم جدا، أن الرادارات الإيرانية ترى تفاصيل هذا المضيق، تريد السيطرة. وهناك جزء مهم للغاية، عشان كنا بنناقش تضارب في التصريحات الأمريكية الإيرانية اللي بتعكس أن هناك خلاف، أن المقاربة السياسية لم تنضج بعد. طب لماذا هذا الخلاف؟ هو جزء من حرب السردية، جزء من حرب الروايات. الرئيس ترامب خرج أمس وقال أن المضيق سوف يشتغل يوم الثلاثاء، نوع من الضغط على إيران أن بيحددها بجدول زمني معين. ثم خرج وزير الخارجية اليوم ووزير الخزانة ليؤكد هذا الخبر حتى يعني يعطي مصداقية لكلام الرئيس ترامب. فهي حرب شطرنج جيوسياسية أدواتها الدم والنار.
3: في المسارات التي أوضحتها سلام قبل قليل وهي تظهر هنا بطبيعة الحال، الحديث عن الألغام، ما هي المعضلة والتحديات التي تفرضها الألغام على هذه المسارات المقترحة الآن، أو حتى على فتح المضيق بشكل كامل أمام السفن التجارية وناقلات النفط؟
5: فكرة الألغام، من تناول فكرة الألغام هي الصحافة الأمريكية في البداية، ثم لم تعقب عليها إيران لفترة طويلة، ولم تعقب عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والطرفين كل طرف استغلها. الولايات المتحدة الأمريكية استغلتها عشان تؤكد أن إيران متورطة في تعطيل الملاحة الدولية، وإيران استغلتها كجزء من الردع للسفن التي لم ترضخ لتعليمات إيران في هذه المنطقة. لكن لا أحد يعلم عدد الألغام، ربما تكون هناك ألغام. الحديث عن وجود لغم كأنه لغم، مجرد أن أنا أقول أن في لغم في هذه المنطقة، ما فيش مركب واحدة أو سفينة واحدة ملاحية هتعدي من المنطقة، مجرد الكلام فقط حتى لو ما كانش فيه ألغام. وبالتالي في، لو احنا بصينا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، الفترة اللي اتفقوا عليها كانت فترة 60 يوم بدون رسوم وملاحة حرة، ثم 30 يوم تقوم فيها إيران بتطهير المضيق من الألغام، لأنها رفضت مقترحات أوروبية للمشاركة. وبالتالي هذه عهدة أو تتعهد بها إيران على أنها تزيل الألغام وتطهره. لكن جلال، يجب أن نفرق بين شيئين عشان دي اللي هنقع فيها مشاكل خلال الفترة القادمة. هناك فرق جوهري ما بين الاتفاق على خطوط سير ملاحية وما بين فتح المضيق للملاحة. الجانب الأمريكي يؤكد في كل تصريحاته أن هناك نية لفتح المضيق اليوم الثلاثاء، وهذا كلام غير منضبط ولم تعلق عليه إيران أو مسؤولين إيرانيين. وإيران تريد الفصل بين الاتفاق على المسار وما بين فتح المضيق للملاحة، لأن الاتفاق على المسار هذا شيء بين إيران وما بين سلطنة عمان، وزي ما قلت لحضرتك إيران هتوافق على أي مسار مقترح، لكن هذا لا يعني بالضرورة فتح المضيق للملاحة الحرة، لأن فتح المضيق للملاحة الحرة وفقا للرؤى الإيرانية ده يجب أن يكون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون ضمن صفقة كبيرة، يعني الملاحة مقابل السلام الشامل، الملاحة مقابل تسوية سياسية لكل الملفات المتعلقة، سواء النووي، سواء الصاروخي، سواء النفوذ الإقليمي، أو العقوبات ورفع العقوبات.
3: ونحن على بعد ساعات لحسم هذه المسألة ومعرفة ما إذا كان سيفتح أم لا كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حال تعثر هذا الأمر، كيف تتوقع التصعيد في مضيق هرمز؟
5: لا شك الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تطرح مقاربة سياسية ناضجة حتى الآن. الولايات المتحدة الأمريكية هناك اختلافات ما بين الطرفين أن إيران تريد الملاحة مقابل سلام شامل وتسوية شاملة لكل الملفات، وبالتالي الموضوع صعب. الولايات المتحدة الأمريكية ليها أمامها اثنين سيناريو فقط، يا إما الردع والقضاء على قدرات إيران العسكرية، يعني الردع الشامل أو المقاربة العسكرية الكاملة، يا إما الاستسلام، أن إيران أو الحرس الثوري يستسلم ويذعن للشروط الأمريكية بالكامل. ولذلك هناك تناقض شديد في الرؤى ما بين الطرفين.
3: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا لكم على متابعة هذه الفقرة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: والآن نتحول إلى متابعة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان، حيث أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التي صوت فيها الأمريكيون المنتمون للحزب الديمقراطي للاختيار بين سيد عبد الرحمن وهيلي ستيفنز المرشحان لمنصب سيناتور الولاية. وقد تميزت هذه الانتخابات بكم هائل من أموال مجموعات مؤيدة لإسرائيل لصالح المرشح هيلي، فيما اعتمد المرشح سيد عبد الرحمن على أموال التبرعات وحقق تقدما ملحوظا في الاستطلاعات. وللمتابعة أكثر معنا من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بك ناصر، كيف يبدو المشهد الانتخابي في الولاية وكيف تنعكس المشاركة في هذه الانتخابات؟ ما هي المؤشرات التي تعكسها المشاركة؟
6: مع المؤشرات الأولى، نحن الآن في الدقائق الأولى بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أنا أمام واحد منهم الآن. عملية الفرز بدأت الآن ولدينا بعض الأرقام التي يمكننا أعطيها للمشاهدين. تقدم واضح بعد احتساب 12 ألف صوت من أصل 4 ملايين، هناك 56% لصالح عبد السيد و 39% لصالح المرشحة المعتدلة هيلي ستيفنز. وبالتالي على الأقل في لنقول في الساعة الأولى لبداية احتساب الأصوات تقدم واضح لعبدول كما يسمونه هنا. منذ البداية كان دائما متقدما في هذه الانتخابات داخل الحزب الديمقراطي. الديمقراطيون لا يجب أن يختاروا الليلة أو يختاروا الآن لنقول بين عبدو السيد الذي يمثل تيار التقدمي الشعبوي إلى حد ما، ثم المعتدلة من داخل الحزب أيضا هيلي ستيفنز. وبالتالي الصراع محتدم، كان محتدما ظل محتدما، والأرقام الآن على ما يبدو محتدمة مع تقدم واضح ب 56% مقابل 39 في هذه اللحظات حسب إحصاءات شبه رسمية لنقل، لكن شبه رسمية وبالتالي إحصائيات مؤكدة إلى حد كبير. التقدم واضح الآن وهذا ما كان يتوقع في هذه اللحظات ونحن نتحدث ميسون. هناك حملة عبد السيد الآن تستعد لاحتفالات كبيرة هذه الليلة في ديترويت، وبعد قليل سنعود بنافذة مدة ساعة مع ضيوفنا الكرام لنتحدث بالتفصيل عن الرهانات ولماذا وكيف فاز من فاز وخسر من خسر.
1: طب ناصر، هل برزت في هذه الانتخابات أي مفاجآت من خلال نسب الإقبال أو المنافسة؟
6: ما يفاجئ حقيقة هو الجانب المالي، وكل المراقبين الأمريكيين هنا يتفقون بأن ما أنفق حتى الآن من ملايين الدولارات على حملة بسيطة صغيرة في ولاية لوحدها أكثر من 60 مليون دولار أنفقت في هذه الحملة، 30 منها 30 مليون دولار على هيلي ستيفنز، ومعظم أموالها على ما يبدو أتت من مال من جماعات مناصرة لإسرائيل، إيباك، المجموعات المناصرة لإسرائيل. وبالتالي ذهول حقيقة في الشارع الأمريكي من هول هذه الأرقام والحضور المالي في عملية الانتخابية، ما يجعل الديمقراطيين والتقدميين الذين يعطون أصواتهم على ما يبدو لعبد السيد الكثير من الحظوظ، لأنه بالفعل هو المرشح الذي تحدث عن فساد المال، كيف يفسد المال السياسة. وبالتالي هذه الرسائل وصلت وتعطيه الآن أرقاما جيدة حتى الآن. وبالتالي المال وإسرائيل وغزة حاضران بقوة في عملية الاختيار بين المرشحين. حتى الآن يتحدثون في ديترويت مثلا، إذا كنت مع إسرائيل لن تحصل على صوت.
1: نعم، وبالتالي ناصر برأيك ما القضايا التي يبدو أنها ستحسم هذه الانتخابات؟ هل هي القضايا الاقتصادية أم السياسة الخارجية فرضت نفسها؟
6: لنقل 20% غزة وإسرائيل و 80% الحياة اليومية. عبد السيد يريد مثلا القضاء على سلطة الترحيل. سياسات الهجرة التي أتى بها الرئيس الأمريكي أضرت بالكثيرين من الأقليات خاصة، بالتالي

0: يريدون وقف حملات الاعتقال والطرد الجماعي من الولايات المتحدة، هذا موضوع الهجرة. فيما يخص الانفاق العام، يريدون من الأموال الأمريكية أن تظل في أمريكا لتبني ميشيغان طرقها وتصلح سياساتها الصحية قبل أن توجه تلك الأموال إلى الخارج، أوكرانيا أو إسرائيل، هذا النقاش. لكن قضايا معيشية هي العنوان الأول، والعنوان الثاني هو الحروب في الخارج.
1: شكرا لك ناصر الحسين، كنت معنا من ميشيغان، وبالتالي سنبقى في متابعة أيضا معك للنتائج أول بأول. شكرا لك. ونتحول الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خارطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأنه يتوجب الآن تنفيذ خارطة الطريق. وللمتابعة أكثر معنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بك. ومعنا من القاهرة أيضا الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد سليمان، الرفض الإسرائيلي للمسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي، برأيك كيف ستتعامل معها إدارة ترامب، وترامب تحديدا كيف سيكون رده على هذا الرفض؟
2: نعم، تحياتي سادة ميسون ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا أن بنيامين نتنياهو هو يقامر بشكل وطبيعة العلاقة ومحنيات العلاقة مع دونالد ترامب فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وبالتحديد في خطة خارطة الطريق التي وضعها مجلس السلام وأقرها دونالد ترامب. هذه المقامرة وفقا للترجيحات الإسرائيلية وما ورد في الإعلام الإسرائيلي خلال الأيام الماضية والكتاب الإسرائيليين، أنها قد ترفع من مستوى وشكل وطبيعة يعني الخصام أو عدم الثقة التي ظهرت في الآونة الأخيرة ما بين دونالد ترامب وما بين بنيامين نتنياهو. وبالتالي بنيامين نتنياهو ربما سيخسر الطرف أو الشخصية الأكثر دعما له على مدار الفترة الماضية، وبالتالي هذا سيجعل بنيامين نتنياهو يواجه سياسات دونالد ترامب بشكل مباشر، وربما يتعرض إلى ضغوط مباشرة. ولكن أنا باعتقادي في المقابل، في ظل كل هذه المخاوف الإسرائيلية، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو سيكون ربما أذكى من أن يذهب إلى المواجهة المباشرة مع دونالد ترامب. سيحاول أن يمتص غضب دونالد ترامب، ربما يمرر هذا الاتفاق ولكن مفرغا من مضمونه، وربما مؤجلا في آليات ومنهجيات تنفيذه، وربما يحاول بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى المساحة التي يمكن أن يبرع من خلالها في نقاش الجزئيات. بنيامين نتنياهو دائما هو عودنا على أنه لا يعطي مواقف كاملة، وإنما هو يعطي أنصاف مواقف ثم يذهب إلى مناقشة التفاصيل والهوامش التي تعطيه مساحة زمنية يمكن من خلالها أن يذهب إلى ترتيب ذلك. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو وصف هذه الخطة بأنها مسودة، ولم يوصفها بأنها كاملة متكاملة. هذا الوصف من قبل بنيامين نتنياهو هو جزء من عملية التهرب المباشرة ومحاولة أن يذهب بتعديلات أو إدخال بعض من التعديلات أو إعادة صياغة لبعض من المفاهيم أو آلية تنفيذ هذه الخطة.
1: نعم سيد حسام، بالنسبة للرئيس ترامب، ما هي فرصه الآن للمضي قدما في هذه المسودة وفي خطة السلام انطلاقا من غزة؟ ما هي الخيارات أمام الرئيس ترامب الآن؟
3: بعد التحية لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين، في تقديري أن السيد ترامب أمام اختبار صعب. هل من الممكن أن يتجاوز هذه المعضلة عبر الضغط على بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، وهو أكثر الشخصيات معرفة في كيف تم صياغة هذه الخارطة والخطوات التي مرت بها والصعوبات والتحديات التي واجهت الفصائل الفلسطينية قبل الموافقة عليها، اتصالات مع الوسطاء حتى مع الإدارة الأمريكية، تدخلات من كوشنر ومن ويتكوف، تدخلات دول جديدة في كل هذه الصياغات. وبعد أن نجحت مجلس السلام والوساطة التركية والقطرية والمصرية، انبثقت أو ولدت هذه الخارطة، خارطة الطريق، ليأتي نتنياهو ليصفها بالمسودة كما قال الضيف، أو أن يأتي ميلدنوف ويحاول أن يغير أو ينقلب على هذه الخارطة التي هي من صياغته.

0: في تقدير ترامب الذي بارك هذه الخطة أمام الاختبار الصعب، هل سيضغط على نتنياهو أم سيمنح نتنياهو مزيد من الفرص لي أيضا تعديلات جديدة في هذه الخارطة والدخول في مفاوضات جديدة وقتل مزيد من الشعب الفلسطيني؟ لماذا؟ لأن المنطلقات التي ينطلق منها نتنياهو إذا كان يوافق عليها ترامب فنحن أمام توظيف للعمليات السياسية وللهدنة وللمفاوضات في إطار خدمة الأهداف العسكرية، كما ذكر نتنياهو قبل أقل من عام حول هذا الوصف لما يجري من مفاوضات في القاهرة وفي الدوحة وفي أنقرة حول مجريات هذه المفاوضات. لذلك أنا أتوقع التالي، أن السيد ترامب يضغط على بنيامين نتنياهو ونتنياهو سيستجيب، ولكن ضمن إطار استجابة مرحلية. هناك الكثير مما يمكن أن يدفع نتنياهو للانقلاب على هذه الخارطة بشكل أو بآخر، من خلال ادعاء أن حماس ما زالت تمتلك سلاح، أن هناك تهديد لو كان هناك شخص ما مطلوب للاحتلال يتم اغتياله. في تقديري ممكن أن يتجاوز نتنياهو المعضلة الإعلان المؤقت، لكن هو يحاول أن يرفع السقف، يريد أن يكسب مزيد من الأثمان، يحاول أن يظهر وكأنه لن يوافق على هذه الخارطة، لأنه في حال وافق نتنياهو سيكون أمام تحدي، وفي حال لم يوافق سيكون أمام تحدي أمام الرئيس ترامب، إذا وافق سيكون أمام تحدي أمام المعارضة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، كون أنه لا تلبي هذه الخارطة تطلعاته وما كان يعني يطمح أن يحققه من خلال إذلال المقاومة بتسليم سلاحها لإسرائيل وإتلاف إسرائيل بيدها هذا السلاح، وبذلك ستستفيد المعارضة من هذا السيناريو. والآخر، لو رفض نتنياهو واستمر بعمليات القتل، في تقديري هذا سيؤزم علاقته مع واشنطن ومع الإرادة الدولية، لأن ما جرى هو انبثاق أو هو ترجمة لقرار مجلس الأمن 8203 الذي صوتت الولايات المتحدة وصاغته الولايات المتحدة وقدمته. لذلك هذا يشكل مزيد من التدهور العلاقة. بعد فانس نحن أمام توتر العلاقة مع كوشنر، في تقديري أن العلاقة مع الولايات المتحدة حتى وإن كانت استراتيجية مع إسرائيل، لكن أصابها ما أصابها. قبل قليل الخبر حول يعني انتخابات ميشيغان، في تقديري أيضا غزة عامل أساسي، وما يجري في الشرق الأوسط وفي الحروب في المنطقة ربما تكون جزء وإن كان الأقل بالمقارنة مع العامل الداخلي الأمريكي، لأنه بالتأكيد الدعم اللوبي اليهودي لم يعد مقبولا في الولايات المتحدة، وهذا أحد إفرازات الحرب على غزة وعلى المنطقة ككل.
1: نعم، وبالتالي سيد سليمان، هل يعكس موقف نتنياهو، هل يعكس موقف المؤسسة الإسرائيلية، أم أن هناك ربما يكون تباين بين موقف الحكومة الإسرائيلية وموقف المؤسسة الأمنية داخل إسرائيل؟
2: بنيامين نتنياهو بات هو مهيمنا على صناعة القرار ومصدر القرار في إسرائيل، حتى المؤسسة الأمنية والعسكرية التي كان لديها مساحة من التأثير في القرارات السياسية، بنيامين نتنياهو همش دور المؤسسة العسكرية. ربما هناك بعض المواقف المنتقدة لبنيامين نتنياهو من خلال مواقف المعارض أو غيرها من التيارات، ولكن في نهاية المطاف قضية غزة ومستقبل غزة وملف قطاع غزة ما بعد 7 أكتوبر بات يحظى بإجماع الكل الإسرائيلي بضرورة أن يكون هناك عملية تفكيك لبنية غزة بشكل كامل وتفكيك لبنية المقاومة الفلسطينية، على اعتبار أن قطاع غزة كان يشكل مصدر خطر لإسرائيل، وهذه ربما واحدة من المعادلات التي يجمع عليها الإسرائيليين جميعا، وهذا هو ربما الذي يجعل مطلب أو مطالب أو الأهداف التي وضعها بنيامين نتنياهو أو حتى الخطاب الذي يقدمه بنيامين نتنياهو مقبولا لدى الشارع الإسرائيلي بكافة تياراته، بل ربما قضية غزة ومستقبل غزة ستكون هي واحدة من المرتكزات والمعايير الأساسية التي سيقيس من خلالها الناخب الإسرائيلي توجهاته في صندوق الاقتراع، وستنعكس على نتائج صندوق الاقتراع في أكتوبر المقبل. لهذا السبب بنيامين نتنياهو لن يقامر ولن يغامر بمستقبله السياسي من خلال الاستجابة إلى عملية الانسحاب الكاملة من قطاع غزة. ربما بنيامين نتنياهو يستجيب إلى بعض المحطات، ولكن مسألة الانسحاب ستكون هي بمثابة الخط الأحمر بالنسبة لبنيامين نتنياهو. تحدث بنيامين نتنياهو في تصريحاته خلال اليومين الماضيين وكان واضحا في أنه حتى وإن كان هناك ذهاب إلى خطة الطريق التي وضعت، فإن مسألة الانسحاب إلى ما بعد الخط الأصفر أمرا غير مقبول من المنظور الإسرائيلي، وبالتالي الإبقاء على حالة من الوجود العسكري والسيطرة العسكرية الإسرائيلية. وبالمناسبة هذا يتناغم أيضا الوجود العسكري الإسرائيلي مع تلك التيارات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة

0: تدعو إلى ضرورة عودة الاستيطان إلى قطاع غزة. وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو ربما في لحظة معينة يذهب إلى الاستجابة إلى هذه الرؤى كنوع من استقطاب اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. إذا نحن نتحدث عن قطاع غزة وملف قطاع غزة باعتباره نقطة فيصل ونقطة مركزية فيما يتعلق بتأثيرات السياسة الإسرائيلية الداخلية.
1: طب إذا سيد حسام إذا استمر نتنياهو في هذا الرفض، وبالتالي ما هي السيناريوهات المحتملة لطريق المفاوضات في المرحلة المقبلة؟
2: يعني في تقديري أهم السيناريوهات هو مدى قدرة أولا الوسطاء، ثانيا الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بتوظيف هذا الرفض في إطار الحرب الروائية والسردية، وفي إطار التأثير على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقرار 8203. كيف من الممكن أن يتم توظيف هذا الرفض؟ لا يعقل أن يبقى نتنياهو يعني فوق الجميع. هذا الرفض هو لم تأتي هذه الورقة من الفصائل الفلسطينية، بل أتت من الوسطاء وأتت من ميلادينوف وأتت من الولايات المتحدة، وعمل عليها كوشنر وويتكوف بشكل حثيث. وبذلك هذا أول الخيارات. الخيار الثاني هو تدهور الأوضاع وأن يذهب نتنياهو بعيدا في دخول لقطاع غزة واتخاذ قرار بأن يجمع السلاح بيد الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أن غزة على قرب من إبادة جديدة ومن قتل جديد، ربما يزيد من تأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط مع قرب الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. يعني هذه أهم الخيارات في تقديري في هذا التوقيت، يعني أو أن تبقي نتنياهو خيار أخير على الواقع كما هو عليه، أن يتلك يناور يحاول أن يبتز الوسطاء، يبتز ميلادينوف، في نفس الوقت تبقى عملية القتل وعملية التجويع في قطاع غزة والسيطرة على أكثر من 70% من مساحة القطاع ضمن إطار الضغط على السكان لدفعهم نحو هجرة صامتة. ربما ما لا يدركه الرأي العام الغربي أن هذه الهجرة الصامتة قائمة وموجودة. هناك يعني عمل إسرائيلي دؤوب لإخراج أطباء وإخراج شخصيات وعقول ورأس مال من قطاع غزة بطريقة صامتة إلى دول أوروبية ودول غربية. صحيح الأعداد ليست كبيرة، ولكن هذه النخبة التي تخرج بالتأكيد ستؤثر على بنى المجتمع الفلسطيني وسط صمت للأسف أو عدم يعني دراية من الجميع لهذا ما تقوم به إسرائيل. ما يتم أيضا بالضفة الغربية هو وجه آخر للضغط على السكان، لأن نموذج غزة قد تنقل إسرائيل للضفة الغربية، وهذه رسالة إلى القيادة الفلسطينية بضرورة أن تكون هناك إجراءات فيما يتعلق بالمحاكم الدولية كأحد الخيارات الأخرى التي من الممكن أن تذهب لها السلطة للانضمام إلى دعوة جنوب. يجب أن يضغط على الاحتلال بشكل كامل من خلال مقاومة شعبية سلمية وقانونية وحقوقية وإلى آخره، من خلال أن يكون هناك ضغط على نتنياهو وضغط على ترامب لتطبيق هذا الاتفاق، وإلا لا معنى لوجود مجلس سلام ولا معنى لوجود وسطاء وضامنين، لأنه بالتأكيد إذا لم يوجد أحد يستطيع أن يلزم إسرائيل فما الفائدة من كل هذا الوقت الذي فقط تستفيد منه إسرائيل بمزيد من القتل؟
1: نعم سيد سليمان، يعني بالنسبة للفصائل الفلسطينية لحركة حماس أعلنت أنها مستعدة لتسليم سلاحها، ولكن الآن خيارات حماس وخيارات الفصائل الفلسطينية ما هي الآن في ظل رفض نتنياهو، وفي المقابل ترامب يريد لخطة الطريق أن تستمر؟
0: أولا، قبول فصائل المقاومة الفلسطينية لمسألة جمع وحصر السلاح فاجأت إسرائيل، وربما هي التي غيرت المنظور الإسرائيلي من القبول المطلق إلى محاولة التلكؤ في الرد والقبول لخطة الطريق. ولهذا السبب باعتقادي فصائل المقاومة الفلسطينية هي تحاول أن تسحب الذرائع من أمام إسرائيل في إيجاد المبررات لاستمرار الوجود العسكري أو لاستمرار التصعيد، لأنه في نهاية المطاف المعيار الأساسي بالنسبة لفصائل المقاومة الفلسطينية هو وقف حالة العدوان الإسرائيلي المستمرة وحالة الإبادة وحالة الاستهداف في قطاع غزة. في المقابل إسرائيل هي تريد أن تبقي على كل المقومات، ولهذا السبب حتى ما بعد موافقة الفصائل الفلسطينية وحتى وإن خضع ملف السلاح إلى عملية
1: بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، والشكر بالطبع للكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، كنت معنا من القاهرة، شكرا لكما. وفي الوضع الميداني شيع فلسطينيون رفات أكثر من 100 شهيد، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. وواجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من مدينة غزة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: فانفقد الجسد والروح تبقى.
3: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
5: اليوم نحن حزينون صحيح، وفي نفس الوقت سعداء لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
3: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
6: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
3: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
7: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
3: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع بينهم العشائر والوجهاء في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى.
8: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدين الكرام، وننتقل معكم إلى ولاية ميشيغان الأمريكية ونافذة مع الزميل ناصر الحسيني من مدينة ديترويت بشأن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية للحزب الديمقراطي.
9: أهلا بك، شكرا لك. في الدوحة، أهلا بمشاهدينا الكرام. اليوم نحن في ولاية ميشيغان شمال الولايات المتحدة، الغرب الأوسط الأمريكي، الولاية الصناعية، الولاية حيث الملايين من العرب الأمريكيين، وحيث أيضا باقي الأقليات ومن بينهم الأقليات اليهودية أيضا لهما عنوان كبير في هذه الانتخابات بين غزة، إسرائيل، حرب إيران، وأيضا القضايا المعيشية. هذه انتخابات محلية ليست على المستوى القومي الأمريكي. نحن في ولاية ميشيغان مع الحزب الديمقراطي، نراقب الحزب الديمقراطي. الآن بدأت عملية فرز الأصوات في هذه الأثناء بين مرشحين. أهالي ميشيغان اختاروا اليوم، صوتوا على مدى هذا اليوم، والآن أغلقت مراكز الاقتراع وهي واحدة منها ورائي، ليختاروا ما بين عبدول كما نسميه، أو عبد الله السيد، عبد الرحمن السيد معذرة من أصول مصرية وهو من سكان ولاية ميشيغان، والسيدة هيلي ستيفنز أيضا مخضرما سياسيا من الحزب الديمقراطي، خلافات كثيرة على مستوى القضايا المحلية بطبع الحال، لكن برز بشكل مفاجئ لباقي الولايات المتحدة الحضور القوي والعنوان القوي لغزة، إسرائيل، المال السياسي، أيضا بعض الشيء من حرب إيران، سياسة رئيس ترامب، سياسة الولايات المتحدة في الخارج، كل هذه العناوين تجسدت وراقبناها على مستوى الناخبين الديمقراطيين. كان عليهم اليوم أن يختاروا بين التقدمي وبين المعتدل الذي ينتمي، وهي هيلي التي تنتمي للطبقة السياسية التقليدية لنقول داخل الحزب الديمقراطي. بعد قليل ستأتينا النتائج، وربما نتوجه بسرعة إلى زميلي محمد الأحمد في واشنطن. هل لديك أرقام مؤكدة شبه مؤكدة على الأقل تعطينا الآن محمد وجهة هذه الليلة، ومن سيكون منتصرا محمد؟
10: نعم ناصر، هي أرقام لا تزال أولية. مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان بدأت بالإغلاق عند الساعة 8 مساء بتوقيت الساحل الشرقي، عمليا قبل ساعة من الآن، على أن يستمر إغلاق بقية المراكز تباعا خلال الساعات المتتالية، بالتزامن أيضا مع بدء ظهور النتائج الأولية. حتى الآن هذه النتائج تظهر في الحقيقة نوع من التقدم لمرشح أو ممثل التيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي عبد الرحمن السيد، أو عبدول كما يسميه أنصاره، والذي يحصد لحد الآن نحو 62% من الأصوات مقابل 34% لمنافسته هيلي ستيفنز، وذلك بعد فرز نحو 5% فقط من إجمالي الأصوات، ما يعني أن هذه النتائج لا تزال أولية وقابلة للتغيير مع تدفق المزيد من الأصوات. أكثر من 52,000 صوت لحد الآن لصالح عبد الرحمن السيد مقابل 33,000 لصالح هيلي ستيفنز بعد فرز كما قلنا 5% فقط من هذه الأصوات. لكن رغم أن هذه النتائج لا تزال مبكرة، فإنها تمنح الجناح التقدمي نوع من الأفضلية الأولية إنجاز لنا وصفها في سباق ينظر إليه بكل تأكيد على أنه يتجاوز حدود ولاية ميشيغان، حيث يعتبر في ضوء الكثير من المؤشرات والقراءات اختبارا لاتجاه الحزب الديمقراطي في واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في الواقع قبل انتخابات التجديد النصفي وحتى الانتخابات الرئاسية والعامة عام 2028. لكن هذا التقدم يكتسب أهمية خاصة لأن عبد الرحمن السيد، وهو مسؤول سابق في مجال الصحة العامة ومرشح الجناح التقدمي، بنى حملته على الدعوة إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل في خضم الحرب وفي غزة والسجال بشأنها، وأيضا في مواجهة آلة تمويل سياسي ضخمة دعمت منافسته هيلي ستيفنز ناصر.
9: محمد، ما بين القضايا التي بارزت وربما أقول بشكل مفاجئ هو هذا الوجود القوي للمال في السياسة، وسيد عبد الرحمن عبدول كما نسميه هنا في ديترويت وضع اليد على لنقل الفساد السياسي، الفساد المالي، وتأثير الشركات الكبرى والمجموعات واللوبيات على المرشحين. إلى أي حد وأنت تعيش الآن في واشنطن تحدثنا عن أولئك أعضاء الكونغرس وهم كلهم ممولون، إلى أي حد هذا الموضوع المالي يقلقهم أم يفرحهم؟ ما رأيهم؟ ما ردود الفعل الأولية التي رأيت هناك وهم يراقبون ميشيغان؟
10: نعم ناصر، إلى جانب الجدل حول الموقف من إسرائيل، برز أيضا المال السياسي كأحد أبرز عناوين السباق الديمقراطي في ميشيغان. الحملة تحولت عمليا إلى مواجهة حول حجم وتأثير الإنفاق السياسي، ولا سيما من ما يوصف بجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. الأرقام تعكس حجم تأثير هذا الإنفاق وهذا المال السياسي في هذا السباق بالتحديد. حظيت هيلي ستيفنز بدعم مالي كاسح بعد أن أنفق نحو 62 مليون دولار لمصلحتها، أي ما يقارب 9 أضعاف ما أنفق لدعم منافسها عبد الرحمن السيد. ويبرز هنا دور لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية الأيباك بعدما جاء نصف هذا الإنفاق أي حوالي 32 مليون دولار من لجنة العمل السياسي التابعة للأيباك في أكبر إنفاق منفرد من مجموعة خارجية في انتخابات تمهيدية ديمقراطية على المستوى الفيدرالي خلال هذه الدورة الانتخابية. لذلك هذه الانتخابات بحسب المراقبين تختبر مدى قدرة هذا التمويل السياسي على التأثير في نتائج السباقات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي في ظل انقسام متزايد بشأن

0: دور هذه الجماعات في رسم أولويات الحزب. في هذا السياق أيضا دعا السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن إلى وقف اعتماد المرشحين الديمقراطيين على تمويل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك، معتبرا أنه لا ينبغي للحزب أن يعتمد كذلك على أموال الجهات النافذة، وضرب مثالا كشركات النفط. ما يتم التعبير عنه هو في الحقيقة دعم لمرشح ميشيغان من التيار الليبرالي عبد الرحمن السيد، حيث ينظر إليه على أنه يعكس اهتمامات الناخبين سواء من ناحية الاقتصادية، ولكن أيضا من ناحية السجال السياسي هنا في الداخل الأمريكي بشأن الموقف من إسرائيل، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على الحزب الديمقراطي في المرحلة المقبلة سواء في انتخابات التجديد النصفي أو على المستوى الانتخابات العامة والرئاسية في عام 2028 ناصر.
1: شكرا لك محمد على كافة هذه التفاصيل. الآن نتوجه إلى ضيوفنا الكرام الليلة معنا هنا مباشرة من ديترويت، ونحن نراقب ما زلنا نراقب عمليا هذه الأرقام التي تصل تباعا. معنا الديمقراطي، لنقول الديمقراطي سامح حادي، وهو ديمقراطي من العرب الأمريكيين جد نشطين على مستوى الأرض والعمل على الأرض داخل الحزب الديمقراطي بطبيعة الحال. سنحاول أن ندخل معه إلى مطبخ الحزب الديمقراطي، ونسميه اليوم في الإعلام على الأقل بأنها معركة داخل الحزب ستحدد كثير من الأشياء، سنتعرف على بعض أسرارها، أتمنى ذلك. معنا أيضا على الطرف المقابل جانب الجمهوري وتجربة أيضا على الأرض هنا في ميشيغان من حيث اللوبي السياسي والحزب الجمهوري، السيد واصل يوسف، ومحامي أصلا لكن أيضا مطلع بشؤون السياسة، ولنقل ليلى صراحة أنه من واحد من المقربين من الرئيس الأمريكي ترامب والتركيبة السياسية للحزب الجمهوري. أهلا بكما إلى الجزيرة. المشاهدون يريدون أن يعرفوا، قبل أن نغوص شوية في التفاصيل، لنبدأ بالمحامي هذه الليلة الجمهوري، وهو ينظر إلى هذه المعركة، معركة الأعداء الديمقراطيون. صف لنا من هي هيلي ستيفنز ومن هو عبد الرحمن السيد، من هما؟
2: أرحب بك وبجميع المشاهدين، لي السعادة أن أكون بهذا المنبر الكريم.
1: شكرا.
2: الحقيقة نحن وصلنا إلى لحظة تترخ في تاريخ العرب في أمريكا. نحن خلقنا هذا الجو الحاضر من التنافس السياسي منذ انتخابات 2024 الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، تشكلت هذه البيئة التوعوية العربية حاليا، وهذا التطلع السياسي نشأ وتزادت التطلعات للإنشاء. طبعا هذا الشيء عند كل الأطراف طبعا بسبب بعض المسؤولين الأمريكان للحزب الجمهوري، ولد هذه القاعدة الجماهيرية بالبيئة الجمهورية. طبعا في الطرف الاخر عندنا اصدقائنا واخوه لنا
1: مش عادة يعني
2: طبعا هو الند الند الند هم الند الصديق الند يعني
1: ايوه.
2: ونحن هلا نحن عندنا خلافاتنا هلا قادرين نتجاوزها حاليا نوعا ما بالحزب الجمهوري، خلافات بسيطه بين الاعضاء بين التيارات المحدديه، بل الحزب الجمهوري حاليا الديمقراطي عنده هلا معركه كسر عظم صراحه. انا كمواطن عربي التزم بهذه القضايا التي نشات عليها وادعو للحوار طبعا حسب مبدا الحزب الجمهوري. بهذا الخلاف الديمقراطي الناشئ حاليا هو طبيعه منطقيه للنتائج الحياه السياسيه السابقه، وانا اراقبه بحذر شديد طبعا مع تطلعاتنا نحن كعرب جمهوريين لهذا هذا الانقسام الذي نحن ربما نستفيد فيما بعد في حلقه الانتهاء.
1: طب انت من الحزب الجمهوري بتشوف مرشحين اثنين، انت كحزب جمهوري من هم هذول؟ من يعني لو بتقدر قوتهم السياسيه هل يخيفونكم؟ من هي هيلي؟ قدمها المشاهدين.
2: طبعا انا كموقع انا كجمهوري عربي التزم بهذا القضيه الحزب الجمهوري، احاول ابرز هذه القيم العربيه للحزب الجمهوري. عندما اصدم بشخص مثل النائب عضو الكونغرس عن منطقه في منطقه حالي الماديه او الحالي الراسماليه حاليا مع هذا الدعم الكامل من ايباك ضد افكار العرب، انا احترم رايها اتواصل معها لابرز هذا الهيلي طبعا. بينما اذا اتطرق للشخص الاخر عبدول السيد فهو ابن منطقتي، ابن ابن ابن ابن بيئتي، ابن شعبي. طبعا في علاقه طبعا شخصيه، في التزامات، في في في حوارات دائما نحن طبعا نحن ضمن مجال العمل العربي المشترك ضمن الحزب الجمهوري او مع التواصل مع الحزب الديمقراطي. طبعا
1: تعتبر عدو يعني سياسي؟ سياسي
2: هو ند سياسي صراحه، يعني ند سياسي لانه حتى بالموضوع بالنقاش معه بالمجادله الشخصيه هو افكاره كونسرفاتيف
1: صراحة.
2: تقدم كونسرف افكار المجتمعيه تبعه الناشئ منا، الناشئ هيك بشكل محافظه احيانا يعني، هو حتى نادى بالوحده الامريكيه او الامريكا فيرست يعني.

0: في السياسي، لكني أنا أعتقد أن الجناح التقدمي بما يمثله من أفكار اقتصادية بالتحديد وأفكار نزاهة العمل السياسي بعيدا عن الأموال السياسية، أعتقد أن عبد الرحمن السيد أقرب إلى الأصول العربية والأفكار العربية بالتأكيد منها هيلي ستيفن التي تنتمي إلى مدرسة الدعم للمؤسسات العملاقة وبالتأكيد لإسرائيل ومصالح إسرائيل.
1: الآن الأرقام اللي عندنا على الأقل وهي شبه رسمية تعطي تقدم واضح، لكن لم ننتهي بعد، يعني لم نصل بعد لنهاية حوالي 4 مليون صوت تقريبا.
0: صحيح تقريبا.
1: يعني بالتالي يجب أن ننتظر بعد الوقت كان تكون لنا نتائج النهائية، لكن واضح جدا أنه متفوق الآن. في انتظار كل هذا والنتائج النهائية، وإحنا عارفين بأنهم الآن يستعدون للاحتفال.
0: صحيح.
1: عند
0: واتش بارتيز
1: كما تسمى في الولايات المتحده، الاحتفال للاعلان عن النصر. هو هذا
2: الشعب المتس واشعار للنائب عبد الرحمن السيد، حتى الشعب المناهض الملتزم بافكاره يقوم بهذه الحفلات.
1: طيب خليني اسالك، خليني بعد الديمقراطيه، بعد الديمقراطيين انتم الان وتم تخوضون هذه الحمله والمعركه الداخليه داخل الحزب، ما هي الدروس التي استفدتوها انتم من هذه المعركه داخل الحزب نفس العائله؟ ماذا استفدتم سياسيا؟ ما هي الدروس التي أخذتها الآن لمعارك المستقبل؟ لسه المستقبل الجاي في نوفمبر.
0: صحيح. أول الدروس، لابد من تنظيم العمل الحزبي، ولابد من إشراك أكبر مجموعة ممكنة من الشباب.
1: نعم.
0: ولابد من أن يكون الطيف السياسي للمرشح وما يمثله في أوسع نطاقاته الممكنة. أحد الأسباب المهمة التي الدروس المهمة التي تعلمناها، لا يمكن أو لم يعد من الممكن الوثوق في المؤسسة القديمة في الحزب، لم يعد هذا ممكنا. الآن لابد من إخراج وجه جديد لطريقة التعامل مع الأمور الحيوية التي شكلت وجدان الكثيرين من الحزب الديمقراطي، وهي مرحلة صراع. المؤسسة القديمة أو the establishment في الحزب لن تترك الساحة بسهولة، ولكننا نعول على أن ما قام به الشباب والتنظيميون وتحالفات داخل الحزب مثل تحالف the people coalition كان مؤثرا وفعلا في المؤتمر الأول للحزب في شهر أبريل، مما مهد لاستمرار زخم الحشد واللحظة التي أوصلت عبدول السيد حتى هذه اللحظة إلى مقدمة السباق، وما زالت المعركة مستمرة.
1: طيب نأخذ محمد شناوي محلل الشؤون الأمريكية، هو الآن معنا من واشنطن. محمد شناوي أهلا بك، استمعت للضيفين الكريمين من ضفتي النهر الجمهوري والديمقراطي، لنا تجربة ميشيغان هذه الليلة محمد، ودروس كثيرة على المستوى المحلي. محمد، من واشنطن، من العاصمة الأمريكية، وأنتم تنظرون لهذه الولاية الصناعية في الغرب الأوسط الأمريكي، أي دروس تنظرون إليها الآن هناك؟
3: تحية طيبة لك ناصر وللضيفين الكريمين. أعتقد أهم الدروس التي يمكن أن نستخلصها من سباق ولاية ميشيغان تحديداً، أن العرب لم يعودوا موجودين على الهامش السياسي الأمريكي، خاصة في أحد أهم الولايات سكانيا بالنسبة للعرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين. ولاية ميشيغان أحد الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية تقليديا، وخلال الرئاسة السابقة سقطت للرئيس ترامب، وقبل ذلك سقطت للرئيس بايدن، وقبل ذلك سقطت للرئيس ترامب، فهي تتأرجح بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. أعتقد أن السباق الذي نراه الآن سباق فريد من نوعه، هناك مرشح ديمقراطي غير تقليدي، هو لا ينتمي إلى المؤسسة الديمقراطية التقليدية، بل على العكس هو أحد رموز الثورة على هذا التيار القديم، كما شاهدنا خلال السنوات الأخيرة، التيار الذي لم يريد أن يفسح المجال للأصوات الجديدة الأصغر سنا والأصغر جيلا. رأينا قادة الحزب الديمقراطي أغلبهم في الثمانينات من العمر ولم يتركوا مقاعدهم للجيل الأحدث، على العكس الجمهوريون كانوا أكثر شفافية وأكثر ترحيبا بوجود دماء جديدة في الحزب الجمهوري في ميشيغان وخارج ميشيغان. لكن أعتقد أن المرشح الديمقراطي عبدول يمثل تجربة فريدة جدا، فهو يتحدث باسم فئة مهمشة داخل الحزب الديمقراطي، ومع ذلك استطاع أن يصل إلى هذه النقطة وأن يكون هناك تقدم على الأقل في المناطق التي تم فرز أصواتها الآن. وأنا أعتقد أنها قد يكون من المبكر التفاؤل، لأن كل هذه الدوائر التي تم فرزها حتى الآن هي في المدن الكبرى مثل ديترويت وأن أربر، وأعتقد هي مدن ديمقراطية الهوى، فهي لا تعبر بصورة كاملة عن مزاج المواطن في ولاية ميشيغان. لكن الولاية مهمة جدا للعرب المسلمين والعرب الأمريكيين، وأعتقد أنها ولاية متأرجحة، ومن هنا من يفوز اليوم ليس بالضرورة سيفوز.

0: بالمقعد في انتخابات نوفمبر. هناك مرشح جمهوري مايك روتشرز الذي يتحفز لمواجهة هيلي ستيفنز أو عبدول السيد، فأعتقد أن المعركة في بدايتها، وأعتقد أنها تشير إلى أهمية الصوت العربي وإلى تغير كبير في الخريطة السكانية الأمريكية. العرب لم يعودوا أقلية غير مسموعة الصوت. أعتقد أن أزمة غزة والإبادة الجماعية أبرزت أهمية الصوت العربي، وكان هناك محاولات للتقارب على الأصوات العرب الأمريكيين في هذه الولاية الحاسمة. الرئيس ترامب استطاع التقرب من قادة بعض المنظمات العربية في ميتشيغان وضمن أصواتهم وفاز بالولاية، في حين ترددت المرشحة الديمقراطية آنذاك في التقرب مع الأصوات العربية والمسلمة، وأعتقد أن ذلك كلفها الرئاسة.
1: طيب خليك معنا أستاذ محمد الملشاوي، مع ضيوفنا الكرام. هو أيضا يضع النقطة كعنوان أساسي بالنسبة له من ما يحدث الآن، والدور العربي الأمريكي، ولكن في ميشيغان وما حققه. طبيعي هناك كثيرون يحتفلون بهذا، لكن لنا أيضا صوت يهودي، صوت مسيحي، لو يعني انطلقنا بتصنيف الأديان. هذه ميشيغان تصوت وهؤلاء الديمقراطيون يصوتون، وما نرى الآن في هذه الأرقام، لا نرى فقط عرب أمريكيين يعطون 50 أو 60% لعبدول كما يقال، لكن هذا صوت الحزب الديمقراطي. ماذا يجب أن نقرأ في هذه الأرقام؟ هناك تحليلات دارت، لكن برأيك سامح وأنت من المطبخ الداخلي،
2: عدد العرب والمسلمين المسجلين للانتخاب في ولاية ميشيغان حوالي 310 ألف نسمة.
1: مش كلهم عرب يعني.
2: صحيح، أنا أتكلم الأول عن الصوت العربي المسلم تحديدا، لأنه الذي ساعد في أن يفوز دونالد ترامب بميشيغان.
1: نعم صحيح.
2: 310 ألف نسمة تقريبا، وإذا أخذنا من إجمالي الأصوات المسجلة في ولاية ميشيغان حوالي 7.5 مليون صوت، حوالي 30 إلى 35% نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية، يعني حوالي ما بين 180 ألف إلى 200 ألف صوت عربي ومسلم في منطقة المترو ديترويت الكبرى، أوكلاند، ماكومب، ووين كاونتي، يستطيعون أن يغيروا توجه الانتخابات كتوجه الكتلة التصويتية في اتجاه واحد. هذا الرقم مهم، والآن إذا انطلقنا إلى الصوت المسيحي الذي استطاع عبدول أن يقترب منه كثيرا، لأنه قدم عنوانا يهم الكثيرين وهو خدمة وتأمين صحي للجميع، قدم عنوانا هاما آخر عدالة ضريبية في جيب المواطن مباشرة، وأخيرا أن تخرج الأموال الفاسدة من السياسة الأمريكية. هذه العناوين الثلاثة مهمة للمحافظين المسيحيين كما هي مهمة للعرب بشكل عام. وأخيرا الصوت اليهودي في ميشيغان قليل، ليس كبيرا، ولكنه يهتم بالشؤون الداخلية كما هو عين له على الدعم الأمريكي الذي يحب بالتأكيد أن يظل مستمرا لإسرائيل، ليس بالضرورة بالشكل السيء، ولكن أولويات الإنفاق يجب أن تتغير، وهذا ما يقدمه عبد الله السيد.
1: سيد واصل، وأنت تراقب هذه المعركة داخل الحزب الديمقراطي، بالنسبة لك ما هو الأهم، أن يفوز مثلا شخص أو شخصية سياسية مثل عبد السيد، أم شخصية معتدلة مش من التيار التقدمي الجديد الشاب داخل الحزب الديمقراطي مثل السيدة ستيفنز؟ من الأفضل لتواجهوه مستقبلا أنتم الجمهوريون؟
3: دعني ألفت نظرك إلى التقسيم الجغرافي والديمغرافي في ولاية ميشيغان. هناك عديد من الديستريكت، وهذا سم هذه المناطق الجغرافية التوزيع الانتخابي متشابكة فيما بعض، فهناك كان مؤخرا انفتاح ببعض هذه المناطق للإغلبية الجمهورية وبعض الأقلية الديمقراطية، انفتاح على عبد الرحمن السيد، ودخل هذه الأبواب، طرق هذه الأبواب ودخل إليها، وكانت أفكاره مقبولة جدا، وكانت في محاولات بين بعض الجاليات، وكان في قبول صراحة. اللغة التي تتحدث بها عبد الرحمن السيد كانت لغة مقبولة، علمية، مثقفة، مثل العربي يقول ابن عالم وناس. فهذه اللغة، هذه اللغة استقبلت يعني كان بلهف شديد صراحة
1: من طرف الكل، من طرف جميع، مش بس العرب
3: طبعاً. وهنا تأتي الدور الجمهوري العربي حاليا، نحن لنصيغ هاي العلاقة للمستقبل، لبناء احنا يعني مجتمع مسيحي جمهوري قريب من اخوه المسلم صراحه، لان اذا احنا افكارنا متشابهه
4: بالسياق. مايك روجرز كان يريد ويفضل،
1: مايك روجرز اللي هو السناتور الجمهوري،
2: المرشح الجمهوري، كان مايك روجرز يفضل ان يفوز عبد الله السيد على اعتبار انه الاضعف، فيعني
1: لانه مسلم ويسهل يعني القضاء عليه
2: الهجوم عندما ياتي
1: في هيك في الحزب الجمهوري. تعتقدوا على جد؟ معلش نعتذر، الشاده فيه ذباب كثير.
3: هنا ندخل المحور حديث حقيقه عن عن الحزب الديمقراطي وتقسيمه والخلافات نعم. الداخلية بسبب الانتخابات. إذا نريد أن ندخل بالحزب الجمهوري والخلافات طبعا هناك في في في في شروخات في فروقات حاليا طبعا بسبب سيارة الرئيس ترامب التضارب المصالح الحروب وإلى آخره. هلا بالمجمل فهذه الخلافات نوعا ما سوف تغلق بمناطق محددة، ولكن مثل ما أنا قلت قبل شوي أنه حسب المناطق الجغرافية. هلا أنا في مناطق مثلا كلها مثلا البيض الأمريكان طبعا هذا نحن لا ليس لنا يعني مثل أكسس أو دخول لهذه المناطق. نحن بالمناطق المختلطة حاليا أنا أكد أحد المفاتيح أنه روج هاي الأفكار حتى قربا من المسؤول الأمريكي من الشخص الأمريكي صراحة بكثير المطارح يعني حتى كان النتيجة كانت إيجابية جدا. ونفعل هذا ونفعل هذا الدور العربي نخلق هذه الفجوة بين الناخب الأمريكي والجمهوري والمواطن العربي الجمهوري.
1: واليوم يا أستاذ واصل بنسمع أمريكيين مواطنين مش عرب ومسلمين بالمناسبة يقولون نحن نحب عبدول لأنه فضح لنا عرى لنا على يعني كمية المال السياسي الذي ينفق في الحياة السياسية. الشركات تشتري السياسيين، المجموعات الضغط اللوبيا، سنأتي على إسرائيل، الإسرائيليين يعني عبر على
3: عبر مقاطعة
1: يعني بس هم يقولون أن يحبون الرجل يصوتون له اليوم لأنه عرى على المال السياسي الشركات التي تشتري مرشحين إلى آخره. وهذا الخطاب على الأقل لقى لقى لقى كثير من الشعبية.
3: الشعبية حاضر له. لأن أريد أن أسألك سؤالا ناو، من أوصل هذه الأفكار للمجتمع العربي المسلم بميشيغان؟
1: يعني أنا السياسي؟
3: كنت طبعا لا مو ليش الأفكار التقدمية والإبداء الرأي والتنظيم السياسي حاليا أنا كنت أحد فريق الأعضاء اللي اشتغل مع حملة رئيس ترامب ونحن كنت هذا الفريق عملنا على تقريب وجهات النظر وجلب هذه الأفكار الجمهورية اللي كانت بعيدة عن مجتمعاتنا إلى الواقع والشارع.
1: يعني بدك تقول الأفكار التقدمية من الحزب الجمهوري بتاع ترامب؟
3: لا لا عفوا بس أنا المقصد من هذا الحكي أنه إحنا خلقنا هذه البيئة بطريقة أو بأخرى صحيح. نوعا ما وهذا أدى لنجاح رئيس ترامب بالانتخابات.
5: ماذا بقي من هذه البيئة بعد غزة؟ ماذا بقي من هذه البيئة؟
1: طيب
3: نحن نتحدث عن كيف نشأت هذه الأفكار. الطموح والسقف العربي أصبح لك بلا حدود، أصبح قادرين نحن نخلق
1: كعرب أمريكيين بتحال.
3: نحن في المستقبل عملنا أنا والأخ سامح كديمقراطي أو جمهوري لا تخلق هذه البيئة والتوافق حاليا ونحن نعمل عليها. نحن نعمل عليها وسوف نخلق الحال. طبعا أنا لا أترك الحزب الجمهوري ولا لا يترك الحزب الديمقراطي.
2: السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في صورته الجمهورية أو الديمقراطية يحتمل تراجع العرب عن المشاركة والفاعلية.
1: خلينا نأخذ واشنطن. سيد متشاوي وأنت تتابع أيضا هذا النموذج من النقاش بين عربيين ينتميان لحزبين مختلفين من حيث الإيديولوجيات نعم وأنت تستمع لهذا النقاش في واشنطن ولديك مجموعة من المشرعين القدماء المخضربين هناك في واشنطن من القيادات الديمقراطية، هل تعتقد هذا الخطاب وهذا النقاش الذي نسمع الآن حول الأفكار التقدمية والمال السياسي يجد أي صدى له داخل الكونغرس وأعضاء الكونغرس معظمهم يستفيدون حقيقة من هذه الأموال؟ سيد منشاوي؟
0: بلا شك أعتقد قضية المال السياسي أصبحت أحد القضايا الهامة جدا عند الحزبين، يعني خاصة عند التيار التقدمي في الحزب الجمهوري والتيار من أنصار أمريكا أولا تيار نائب الرئيس جي دي فانس. الكل لا يريد للشركات وول ستريت الضخمة شركات التكنولوجيا أو الدفاع أن يكون لها تأثير على المواطن الأمريكي في اختياره لممثليه في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وأعتقد أن كونغرس حالة ظاهرة بشدة، عبدول المرشح ذو الأصول المصرية لكنه الذي لا يترشح كمصري أو كابن مهاجر بل كأحد أبناء الولاية الأصليين يحاول أن يستغل هذه النقطة التي لها صدى شعبي كبير أن يقول الأمريكيين من أبناء الولاية أنهم هم من يختارون المرشح وليس من يمثل مصالح رؤوس المال الكبيرة. وأعتقد أن هذه انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان أحد أغنى الانتخابات في التاريخ الأمريكي الحديث. هناك إنفاق تخطى 70 مليون دولار لهذه الانتخابات وهي الانتخابات التمهيدية وهي ليست على المستوى التنافسي في نوفمبر بعد، وهذا رقم كبير جدا لانتخابات داخل الحزب الديمقراطي ويعكس الفجوة بين التيار التقليدي الذي تمثله في هذه الحالة هيلي ستيفنز والتيار التقدمي الذي يمثله عبدول السيد. وأعتقد أن دور المال مهم جدا. من هنا هاجم عبدول دور المال وردت عليه بعض المؤسسات الكبرى، لوبيات كبرى، أهمها اللوبي الإسرائيلي إيباك، بإنفاق ما يزيد عن 50 مليون دولار لهزيمته في هذه الانتخابات. فأعتقد إذا خسر عبدول فهذا سيرجع بصورة كبيرة إلى حجم الإنفاق الضخم، وإذا فاز سيؤكد أن المواطن في ولاية ميشيغان وغيرها من الولايات الأمريكية قد يستطيع أن يحيد دور المال ويكون له الصوت الفاصل في هذه الانتخابات. وأعتقد أن هذا يتابع بصورة كبيرة ليس فقط في واشنطن بل حول العالم. هذه انتخابات فريدة لأنه أول مرة يكون هناك مرشح ذو أصول مصرية أو عربية أو مسلمة في مجلس الشيوخ، لم يسبق لمسلم دخل المجلس. وأعتقد أن هذا سيكون رسالة مهمة جدا لمسلمين أمريكا الذين تخطى عددهم 6 ملايين مواطن كما تشير الإحصاءات المستقلة.
1: لكن السيد مشاوي وأنت في واشنطن مرة أخرى قريب من المشرعين الأمريكيين، سيد مشاوي هل تعتقد أن هذه الإشارات التي بدأت تأتي من ممداني السيد هنا في ميشيغان، مرشحون آخرون في ميزوري كولورادو، يعني هناك بعض الجزر الآن في الخارطة السياسية الأمريكية التي بدأت تتحدث بشكل واضح عن هذا المال السياسي ومدى تغوله في اختيار مرشحين، والشعب الآن الأمريكي كما نرى في ميشيغان بدأ يشعر بهذا المشهد. هل تعتقد أن أعضاء الكونغرس بدأوا وهم يعيشون من هذه التبرعات، لنقولها صراحة وهي قانونية، هل بدأوا يشعرون الآن بموجة جديدة تشكك في طبيعة نظام السياسي الأمريكي؟ حتى هل يقلق هذا المشهد في ميشيغان وفي نيويورك مع ممداني أعضاء الكونغرس برأيك؟
0: بلا شك، خاصة هؤلاء الأعضاء الذين يكترثون بمصدر هذه الأموال ويخدمون أجندتهم التشريعية. شركات التكنولوجيا الآن هي أصبحت صاحبة اللوبيات الأهم في العاصمة الأمريكية بسبب ضغوطها على المشرعين لإقرار تشريعات لا تحد من صفاتهم أو من رغبتهم في السيطرة على الاقتصاد الأمريكي في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، في الذكاء الاصطناعي وغيره. فأعتقد أن المشرعون من حقهم أن يتلقوا الأموال وهذا شيء قانوني كما ذكرتم، لكن ليس من حقهم أن يمثلوا فقط مصالح أصحاب هذه الأموال. هذا هو ما يزعج المواطن الأمريكي العادي الذي خانته أو تركته الرأسمالية الأمريكية وأصبح الآن يستمع إلى بعض الأصوات الاشتراكية، وهذا لم يكن موجود على الخريطة السياسية الأمريكية. كلمة اشتراك كانت كفيلة أن تدمر أي مستقبل سياسي لأي مرشح في أي حزب. اليوم الكلمة أصبحت مقبولة، هناك عمدة أكبر مدينة أمريكية نيويورك أصبح اشتراكي ويفتخر بذلك، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عدد من أعضاء مجلس النواب. وأعتقد أن هذه الانتخابات أيضا المرشح عبدول لم يستحي من قوله اشتراكي، بل العكس تفاخر بذلك. وأعتقد أن هناك عدد من المرشحين في اليوم في ولاية ميزوري وفي عدة ولايات أخرى يرون نفسهم اشتراكيين، وهذه كلمة كانت غير مقبولة في القاموس السياسي، لكن بسبب تفشي رائحة المال السياسي في العمل الحزبي أصبحت هذه الكلمة مقبولة الآن.
1: سيد منشاوي دعني أعطي المشاهدين فكرة عن ما ينفق من أموال، وهي أموال هائلة حقيقة، حتى المراقبين الأمريكيين يعني صعقوا من هول الأرقام. والسيد واصل، أنت تعرف بعض الأرقام التي أرقام المال التي تم الاستفادة منها من طرف السيدة هيلي وهيلي ستيفنز، نعم، والسيد عبد الرحمن، يعني أعطينا فكرة عن الأرقام وأنت ابن هذا المنطقة، لدينا أرقام رسمية، ماذا تعرف أنت؟
3: طبعا كان الانفاق هائل جدا، انفاق
4: الولايات الاخرى
3: طبعا وصل لحد اسبوعيا 7 مليون دولار
4: اسبوعيا.
3: الان الفتره تمتدت لعشره اسابيع تعادل 70 مليون دولار لحد الان. هذا يقابله انفاق قليل جدا لحد الضاله لعبد النائب عبد الرحمن السيد المرشح للنيابه عبد الرحمن السيد بالقليل جدا، حتى 4 مليون دولار ليس فقط ليس غير يعني.
1: ومع ذلك
3: فالصوت العربي كان هو الغالب، وهنا تأتي مع كسر العظم حاليا بين صوت الشارع وصوت المال. والآن هذا التثقيف السياسي اللي حصل بالمجتمعات العربية هي تقرر وتحدد مصير هذا المجتمع. فالصوت غلب المال.
1: السيد واصل، عندما نقول المال أيضا نعني به الشركات الأمريكية التي تغدق على المرشحين، نعني به أيضا مجموعات سياسية معينة إسرائيلية غير إسرائيلية مش مهم، لكن هناك مجموعة من المؤثرين. وكما استمعنا اليوم لشباب وناخبي ديترويت، على الأقل هنا في ديترويت، يرفضون هذا المال لأنه قالوا لنا هذا المال سيملك هذا المرشح وبالتالي لن يحمي مصالحنا.

0: صحيح. فهذا هنا المعادلة، الذي يتبرع بالمال سوف يتحكم في القرار السياسي فيما بعد، وهنا تأتي الغلبة لعبد الرحمن السيد بمشروع السياسي اللي نازل، الذي نال نظرية الاشتراكية السياسية، الذي نال سقط برني النائب برني ساندرز الذي دعمه وصوت له
1: وذكر عبد الرحمن. طيب هذا قصدي، يعني أمام الحملة بتاع الديمقراطيين عبدول استخدم تكتيك يذكرني بأوباما، يذكرني أيضا بممداني في نيويورك، الحديث بسيط ولكن الحديث عن المال. الناخب الأمريكي بدأ يكتشف حسب ما نفهم أن هذا المال من الشركات والمجموعات، سنتحدث بعدين على إسرائيل، يؤثر كثير في حياته اليومية. يعني يصوت لرجل يتحدث جيدا، سنحميكم، ولكن عندما يصل إلى واشنطن الأمور تنتهي لأنه يخدم مصالح الشركات. اشرح لنا هذا المنطق بتاع عبد الرحمن أمام السيدة هيلي اللي هي مخضرمة سياسيا، يعني هذا ليس جديدا عليها. أكيد. لماذا اختارت السكوت عن المال السياسي؟ أما هو ففضح الجميع،
2: تاريخها يستلزم أن تسكت عليها.
1: لماذا؟
2: علينا أن نتذكر أنها كانت رئيسة فريق العمل في البيت الأبيض الخاص بإنقاذ صناعة السيارات عن ولاية ميشيغان في عهد الرئيس أوباما، عندما كنا في مرحلة الكساد الاقتصادي، وبعد ذلك هي عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن أحد الدوائر في ولاية ميشيغان، ولها علاقات قوية مع الشركات مثل شركات الطاقة في ميشيغان، وكذلك شركات توزيع الأموال الخاصة بالاستثمارات في البورصة، وكذلك بالتأكيد اللوبي صهيوني أيباك وصناعة السيارات. شكرا. هذه كلها تدعم مصالحها في مقابل أن لا تدعم هي أي تشريعات تقيد صلاحيات الربح وتعظيم العائد لهذه الشركات، الأمر الذي قام عبد الرحمن السيد بمنتهى البساطة لأنه لم يأتي من المؤسسة التقليدية السياسية، إنما أتى من مؤسسة الخدمة العامة. كان رئيسا للجنة الصحة العامة في مقاطعة وين، وقبلها رئيسا للجنة الصحة
1: ابن الشعب
2: العامة في ولاية في مدينة ديترويت، ولمس بيده وساعد في خلق برامج للتخفيف من العباء الصحية التي أثقلت كاهل الكثير من الأمريكيين. عندما تضع المقارنة أمام الناخب الأمريكي السليم فعليه أن يختار من هو قريب من توجهاته، ولهذا يفسد الفعل السياسي للمال في مقابل الفعل الحقيقي لمن يقدم خدمات للمواطنين.
1: نأخذ الأستاذ المنشاوي في واشنطن. عندما نتحدث عن المال السياسي مال الشركات، لكن يجب أن نتحدث أيضا بصراحة، هم يمقتون هنا على الأقل الديمقراطيون ولاحظنا يمقتون المال السياسي القادم أيضا من المجموعات القانونية بتشتغل قانونيا مثل إيباك، المجموعات التي تدعم إسرائيل، تدعم إسرائيل في كافة مواقفها. هذه إشارة خطيرة بحسب كثيرين من ميشيغان إلى المشرعين في الكونغرس هناك حول المال السياسي ومدى التغول الإسرائيلي عبر منظمات مناصرة إسرائيل في الحياة السياسية. ما القراءة في واشنطن؟ هل يقلقون في الكونغرس وهم يستفيدون كثيرا من هذا المال لإيباك مثلا؟
3: بلا شك كان هناك تصويت في مجلس النواب قبل أسبوعين على وضع مشروطية على بعض الأسلحة المقدمة لإسرائيل، وصوت 104 عضو من مجلس النواب الديمقراطيين ضد هذا التشريع، وهذه سابقة تاريخية، أي أن أكثر من 48% من الأعضاء الديمقراطيون صوتوا لصالح وقف هذه المساعدات لإسرائيل، وهذا كان نذير تهديد كبير جدا لحركة إيباك، ورأيناها تتخذ موقف دفاعي غير مسبوق في الرد على هؤلاء ومحاولة عقابهم. إيباك رأت منذ طوفان غزة والإبادة الجماعية في غزة أن هناك تراجع أمريكي شعبي سواء في الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، خاصة بين الشباب شباب الحزبين، للدعم لإسرائيل وعدم ووجود علاقة خاصة جدا بين الدولتين، وأعتقد أن هذا ما دفعها إلى تأسيس لجنة تمويل خاصة بها. كانت إيباك تعمل على العقود طويلة في الخفاء خلف الأبواب المغلقة لدعم مرشح أو مهاجمة مرشح آخر، لكنها اضطرت للخروج للعلن وتأسيس هذه المنظمة United Democratic Project، وجمعت عشرات الملايين من الدولارات لدعم مرشحين بعينهم ومهاجمة مرشحين أيضا، وأعتقد أن ذلك دفع إلى أن تخوض إيباك معركة لم تكن مستعدة إليها. إيباك كانت تنجح في العمل السري خلف الأبواب المغلقة، لكنها الآن تعمل في العلن أمام الجميع ولها خصوم ولها أصدقاء، وأعتقد أن هذا ما جعلها عرضة للهجمات المتكررة، وأن يكون لك شجاعة في الهجوم عليها لأنها لم تعد تخفي ما تريد، وأعتقد أن هذا دفع إلى أن يكون مرشح مثل عبدول السيد ليس بالضرورة معادي لإسرائيل لكنه معادي لدور الأمن.

0: قال في العمليه الانتخابيه هو يرفض ان توجه هذه المساعدات الامريكيه لاي دوله في العالم، وهو ذكر اسرائيل وذكر ايضا مصر موطن والديه او والده، واعتقد انه يريد ان توجه هذه الاموال للفقراء في ولايه ميشيغان بدل من دعم مكنه الحرب في اسرائيل، وهو يدرك ان الان في رئيس اسمه دونالد ترامب شعبيته تنخفض، قراره بالحرب على ايران ينخفض، وان كل ذلك يؤثر بصوره او غيرها او بصوره غير مباشره في انتخابات ميشيغان. الانتخابات محليه طبعا، لكن الرئيس ترامب شبه موجود في هذه الانتخابات انه يحاول ان يخدم مصالح رجال الاعمال، مصالح الشركات، نعم، مصالح اللوبيات الكبرى، وهذا يدعم من حظوظ عبدول والتي استغلها على احسن استغلال على الاقل حتى هذه الليله.
1: نعم، اخذ تحليلك هذا للاستاذ واصل، وهو ايضا من الحزب الجمهوري، للتذكير فقط لمشاهدين الكرام، الحزب الجمهوري وهو يراقب ليس الشخصيات هنا ولكن عمق هذه الانتخابات، وهو الآن الدور الأجنبي ربما أو المال السياسي القادم من الخارج، مش شركة فورد أو كرايسلر مثلا، لكن من دولة من الخارج لا أصدقاء في أمريكا باسمها يتحدثون، وهنا أقصد إسرائيل. الجمهوريون هل أنتم مستعدون لهذه المعركة؟ بكل وضوح يأتي واحد منكم ويقول أنا لن أخدم إسرائيل ومصالحها.
2: صراحة من خلال
1: هذه الشجاعة وهذا
2: ما يجري الآن في خلال المطابخ الحزب الديمقراطي حاليا، طبعا هناك معارك كسر عظم صراحة تؤدي إلى الخبرة وإلى قوة الشكيمة والعزيمة. نحن للأسف الحزب الجمهوري عندنا مرشح واحد، للأسف سوف يعني الطريق ممهد له حاليا، حتى بمعركة الجفرنر الحاكم الولاي ستكون حرب طاحنة فيما بعد.
1: لا أقصد الحزب الجمهوري على المستوى الوطني، هل هو مستعد مثل الديمقراطيين أن يعطينا بكل شفافية أسرار هذه المعارك الطاحنة، أسرار هذا المطبخ الداخلي؟ أنتم مستعدين لهذه الشفافية؟
2: سوف أتحمل مسؤولية كلامي الآن بحكم علاقتي بالحزب الجمهوري. للأسف كان هناك بطء وكسل صراحة لإدراك الواقع حالا، البعد بين الطبقة السياسية والشعب. الحالة المثالية الرائعة اللي كانت بانتخاب رئيس سيد الرئيس دونالد ترامب فقدت وانقطع حبل السرة نقول بين الشعب والقيادة. عملنا كثيرا لملء هذا الفراغ، ولكن للأسف كان الرد متأخرا جدا، وبدأنا بالحركة.
3: مين كان متأخر؟
2: الطبقة السياسية طبعا بسبب الاطمئنان والثقة الكاملة بالرئيس دونالد ترامب،
1: الاعتماد على شعبيته
2: طبعا، لكن وهذا أدى لخلافات طبعا داخلية. حديثنا كان عن الحزب الديمقراطي المنتخب في ميشيغان، ونتحدث عنها لاحقا إذا أردت، ولكن هذا الفراغ حاولنا بعض الأشخاص بمناطق محددة لملأه، ولكن الفرق وميزان القوى سوف يتحدد بالمناطق التي أدت إلى اللي بسموها فليب ستيت، سوينج ستيت أوف ميشيغان، مناطق الديترويت إيريا وديربون، المناطق العربية هي التي تحدد هذه الأصوات حاليا. سوف يكون في صعوبة أكثر للحزب الجمهوري لملء هذا الفراغ، ولكن التحدي سوف يكون كبير جدا صراحة، والخوف كبير من خبرة الحزب السياسي الحزب الديمقراطي بالوضع الحالي بالانتخابات حاليا.
1: لماذا تتوقع الصعوبة القادمة؟ الصعوبة من شخصيات أمثال السيد عبد الرحمن؟
2: لا، هو طبعا الشعبية رائعة ويحترم
1: وترفع. يخيفكم هذا؟ يخيفكم
2: طبعا، ولكن القاعدة الشعبية الجمهورية حاليا بهذا المنطق قليلة جدا، وكان الأشخاص منطقيين غير كفؤين صراحة لإعكاس الصوت. الآن نحن أدركنا هذا الواقع حاليا ونعكس الصورة وندرس الخيارات لللونج تيرم، للمدى الطويل. أيه حاليا
1: سألتك عن هل يعني داخل الحزب الجمهوري في هذا النقاش إسرائيل المال الأجنبي إيباك، هل لديكم هذا النقاش؟ بدأتموه
2: طبعاً.
1: أم هو نقاش داخلي بصمت؟ كيف يعني؟ اشرحنا، اعطينا فكره، لا اريد ان اضغط
2: على كل مصداقيتي معك. اليوم كنت في اجتماع صراحه وتكلمت بهذه النقطه، الادراك كامل والتجهيز الافكار لطرحها في الانتخابات القادمه نعمل عليها الان للخلط بين متطلبات الشارع حاليا، انه كمان المجتمع الامريكي والشارع الامريكي ادرك الان انه المال الامريكي، مال الشعب الامريكي يذهب الى خارج الدوله، ونحن فاذا نحن الان نعمل على ملء هذا الفراغ وجلب السياسي الامريكي ليعدل خطابه، ليعرف كيف يتحكم بالشارع، كيف يوجه الخطاب للشارع. نحن للاسف هي كلها مبادئ فرديه لحد الان، وسوف نتناقش بعد عنا بعد بنهايه شهر اب راح يكون السيشن تبع انا طبعا صوت عم يدخل معي، فعندنا السيشن تبع سبتمبر في ايلو راح يكون التداخل بالنقاشات في الكونغرس. نعم. راح يبدا الشغل في باكتوبر اذا الله راد، مشان تغيير الخطاب والتواصل مع الشارع اكثر.
1: هذا هو الدرس قصدي، أن الآن تعلم جمهوري ميشيغان الآن أن يأخذ الدروس من السيد عبد الرحمن
3: طبعاً.
1: وتجربته الآن في الانتخابات. سيد سامح، لديك بعض الأرقام الآن فقط لأعطي المشاهدين، أنا وصلت الأمور،
4: لديك أرقام؟ لدينا بعض التحديثات من الأرقام حتى هذه اللحظة. 162 ألف صوت للسيد عبد السيد بنسبة 52% من الأصوات. هيل ستيفن 140 ألف صوت بما يعادل 45% من الأصوات، وهذه طبعا نتائج أولية لحين الوصول إلى النتائج النهائية بعد عدة ساعات.
1: إذن كما لاحظتم الحزب الجمهوري بدأ يعد العدة. أعتقد هناك دروس، هناك مشهد الآن ليس فقط لأعتقد ميشيغان ولكن على مستوى الولايات المتحدة، أشرح السيد المنشاوي سنعود إليك في واشنطن، هناك مد نوع من لنقول الثورة الطفيفة، اللفيف الصغير داخل الأحزاب اللي هي الشعب الأمريكي في نهاية المطاف، مش عرب مسلمين فقط، دافع الضرائب. وسمعنا في ميشيغان نموذجا، أنا أريد مدارس، طرق، تطبيب، وهذه الأموال يجب أن تظل في أمريكا، لا أوكرانيا ولا حرب إيران ولا غزة. السيد عبد الرحمن السيد عبدول كما نقول هنا وضع يده على ما يوجع الأمريكي، وهكذا جعل غزة وإيران مثلا يعني عنوانا في هذه الانتخابات.
4: صحيح، عبد الرحمن كان ابنا لهذه التجربة بشكل مباشر، فحديثه مع الشارع العربي في ولاية ميشيغان استطاع أن يجعله
1: والأمريكي أيضا يعني
4: استطاع أن يجعله نافذة للحديث مع الشارع الأمريكي بشكل أوسع. هو ما هي مشكلة المواطن الأمريكي؟ المواطن الأمريكي يبحث عن استقرار ضرائبه في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يستمر مستوى الإنفاق الخارجي حول دولة مثل إسرائيل مثلا تحصل على مليارات الدولارات من الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى التعليم لديهم شبه مجاني، الرعاية الصحية للجميع، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية ما زلنا نتساءل عن فعالية نظام التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مشكلة كبيرة عندما تضع هذه المشاكل وهذه العناوين أمام الناخب الأمريكي غير المحزب، يستطيع أن يكون منصفا عندما يقول أن مصلحتي كدافع ضرائب أمريكي هنا أو لا. هناك شيء أحب الإشارة إليه سريعا، معركة الحديث عن المال السياسي والتغييرات الضرورية في داخل الحزب الديمقراطي كانت معركة اضطرار، التصادم الذي حدث بين تيار الشباب والتقدميين في مقابل المؤسسة التقليدية أو الاستابليشمنت هو الذي أحدث هذه الضجة. ونحن حتى هذه اللحظة في ولاية ميشيغان في الحزب الديمقراطي لا أعتقد أننا حسمنا الأمر بعد، ونجاح الحزب الديمقراطي تياره التقدمي فعلا في أن يفوز من خلال عبد الرحمن شديد الأهمية. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقدم أفكارا ديمقراطية في نيويورك ذات القاعدة الزرقاء القوية ويقبل هذا. أما في ولاية متأرجحة مثل ميشيغان إن استطعت، وهذا ما يخوف به البعض، أن ميشيغان ولاية متأرجحة وأن التخويف بالتيار التقدمي سيجعل الناخب غير المحزب ينضم إلى الجانب الجمهوري.
1: وهكذا نتوجه إلى واشنطن مثلا، هناك تخوف السيد بنشاوي يعني كذبني إن, إن, إن, إن, إن أخطأت في هذا التقدير حسب ما نفهم هنا. هناك في الكونغرس الأمريكي لا يريدون أشكالا مثل عبد الرحمن السيد لأنه سينضم إلى تنظيم تقدمي أصلا داخل أعضاء الكونغرس، مع أعضاء الكونغرس مثل رشيدة طليب، إلهان عمر، كورتيز من نيويورك، وبالتالي سيتشكل في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الأمريكي نوع من اللفيف الصغير الذي يعادي القيادات التقليدية مثل شومر، مثل حكيم جيفري إلى آخره. هل هذا قلق تلمسونه هناك أم أن هذه تحليلات ربما مبالغ فيها الآن كما نسمع هنا في ميشيغان؟
0: نعم، هو قلق مشروع وقلق واقعي. أعتقد إذا فاز مرشح التقدمي عبد السيد سيضطرون للتعامل معه، ومثلما اضطروا للتعامل مع زهران ممداني عند انتخابات نيويورك. نتذكر أن الرئيس السابق حتى باراك أوباما لم يتواصل مع ممداني إلا بعد أن انتصر، وكذلك كبار قادة الحزب الذين كانوا لا يفضلون أن يصل إلى هذا المنصب الهام في أهم مدينة أمريكية. فأعتقد التيار التقدمي أحد تيارات الحزب الديمقراطي، وأعتقد أنه إذا فرض نفسه كما حدث خلال السنوات الأخيرة وخلال الأشهر الأخيرة لا يوجد بديل أمام القيادة الديمقراطية إلا أن تنصاع وتستمع إليهم، خاصة أن الانقسامات في مجلس النواب والشيوخ كبيرة للغاية والتقارب كبير جدا بين الحزبين. مجلس الشيوخ هناك أغلبية جمهورية بثلاث أصوات فقط، ولا يمكن للديمقراطيين أن يخسروا أحد الأعضاء بسبب توجهاته الأيديولوجية. وأعتقد أن الأزمة لا تقتصر فقط على الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري أيضا. أعتقد في مرحلتنا بعد دونالد ترامب سيكون هناك حرب تشبه الحرب التي تحدث الآن في الحزب الديمقراطي بين تيار أنصار أمريكا أولا والإنعزالية الأمريكية والتيار التقليدي. المرشح أو نائب الرئيس جي دي فانس بدأ يظهر هذا التوجه الانعزالي الذي يتساءل عن سبب خصوصية العلاقة مع إسرائيل، وأنه لا يجب أن تكون بهذه الصورة، وأن لا تكون هناك مساعدات غير مشروطة. وأعتقد أن هذا سيقابل برد عنيف من التيار التقليدي أيضا في الحزب الجمهوري من الصقور الذين يمثلهم وزير الدفاع ووزير الخارجية ماركو روبيو وبيت هيجز. أعتقد أن الحرب الجيلية داخل الحزبين موجودة، ستزداد استعارا في الأشهر والسنوات القادمة، لأن هناك ملل بين الأمريكيين من التقليدية السياسية التي لم توفر لهم الخدمات الأساسية خاصة في السنوات الأخيرة. هناك ارتفاع في تكلفة المعيشة كما ذكر الضيوف، سواء كانت الخدمات الطبية أو الإسكان أو الطعام، وهناك ضغط كبير جدا. وأعتقد أن هذا يصب في مصلحة التيار التقدمي على يسار الحزب الديمقراطي والتيار تيار أمريكا أولا على يمين الحزب الجمهوري. فأعتقد أن القيادات التقليدية في الحزبين يجب أن ينتبهوا إلى التغيرات الموجودة، وهناك تغيرات سكانية أيضا تدفع في اتجاه هذه التيارات وتدعمها. التيار الشباب في الحزبين يدعم التيار التقدمي الديمقراطي بصورة أكبر من التيار التقليدي، وكذلك تيار الشباب الجمهوري يدعم أيضا تيار أمريكا أولا بصورة أكثر من الحزب الجمهوري التقليدي.
1: نعم استاذ بنشاوي، شكرا على كل التفاصيل. نتوقف بعد اللحظات الآن مع مشاهدين الكرام لنعرض عليكم هذه الصور مباشرة من حملة عبدول السيد. الآن يبدو أن هناك فرحة عارمة في مقر حملته، وهو يستعد على ما يبدو لإعلان الانتصار. دعونا نرى مع السيد سامح، هل لديك آخر أرقام شبه رسمية لهذه المشاهد، مشاهد الفرحة حقيقة ومجموعة من المناصرين الذين جاءوا للاحتفال والاحتفاء بمرشحهم على ما يبدو؟ لا نريد أن نعطي أرقام نهائية، لكن ما هو شبه مؤكد سيد سامح إن كانت لديك أرقام؟
4: آخر التحديثات حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأصوات والفرز 168 ألف صوت و650 بنسبة 51.4% للسيد عبدول السيد، و147 ألف و960 صوتا بنسبة 45% للسيدة هيلي ستيفن، والسباق ما زال محتدما. لكن لدينا قناعة في التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي أن عبدول السيد أقرب إلى الفوز، وأنه سيكون يعني بادرة لتغيير ولإنشاء التكتل داخل مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب، ويحدث تاريخا كونه سيكون أول عربي مسلم بالتأكيد يصل إلى مجلس الشيوخ إن فاز في شهر نوفمبر القادم.
1: بالفعل يجب أن نوضح مسألة نوفمبر، وإحنا ما زلنا مع المشاهدين نتابع هذه اللحظات. يبدو أنهم سعيدون جدا، هم الآن ينتظرون عبد السيد كي يصل ليعلن انتصاره إذا أثبتت الأرقام ذلك. إذا ننتظر مع المشاهدين الكرام. خلينا نشرح مسألة نوفمبر حتى لا يكون هناك التباس. الآن داخل الحزب الديمقراطي من يفوز في نوفمبر الحزب. نعم سيمثل الحزب لمنصب السناتور، ولكن سيواجه الجمهوريين. من سيواجه؟
2: المرشح الآن هو مايك روجرز، وأوفر حظاً هو مايك روجرز، هو ذو خبرة سياسية صراحة، وتقدم للانتخابات أكثر من مرة.
1: نعم.
2: صراحة ويدعم الرئيس ترامب اندورست هم، ويتقدم يتلقى الدعم من الوايت هاوس والكونغرس،
1: يعني الرئيس ترامب وراء
2: جي دي فانس وروبيو
1: يعني الإدارة الأمريكية كلها تدعم السيد روجرز. إذا السيد روجرز نوفمبر، انتخابات نوفمبر المقبلة ما يسمى بالانتخابات النصفية، سيواجه الفائز اليوم. إذا فاز مثلا عبد السيد في هذه الحالة سيواجه الجمهوري مرة أخرى. ترون هذه المشاهد، أخذتم الدروس بتاعة الحال لهذا النقاش الداخلي، ولكن رأيتم أيضا كيف وصل إلى قلب الناخب هنا في ميشيغان. سيد روجرز هل له طريقة مختلفة للتعامل؟ هل استفاد مما يرى اليوم الجمهوري روجرز في نوفمبر المقبل؟
2: صراحة ما يجري الآن مع عبد الرحمن السيد هو حالة استثنائية، ربما تكون حالة عابرة، ولكن الشارع ككل يتعاطف مع عبد الرحمن السيد صراحة، لكون صريح معك. الحالة التنافسية بالمراكز الأخرى هناك طبعا حالة مخالفة كليا، حتى بديترويت في سباق، في اكثر من سباق موجود حاليا على الجفرنر حاكم حي ولاي، ولكن في سباق السناتور مجلس الشيوخ.
1: لا لا، انا قصدي الان الفائز من هنا من الديمقراطيين مهما يكون، لو كان سيد طيب في مواجهه مقبله في نوفمبر هنا في ديترويت، انتم يعني سيد روجرز الان يرى ما يحدث، من يعتقد انه سيكون يعني الضحيه الافضل في انتخابات نوفمبر؟
2: من المسؤولين كبيره جدا صراحه،
3: احنا نطلب منك تحليل.
2: التوقع صراحه تكون الغلبه لعبد الرحمن السيد،
1: يعني الان
2: في حاله عابره صراحه كتعاطف كمواطن عربي يؤمن بقضايا العربيه، أرى الشارع يتعاطف مع عبد الرحمن بشدة وبقوة جديدة، وأمل أن تكون حالة عابرة صراحة.
3: كارثة إذن، كارثة للجمهوريين. هذه
2: بهذه الحالة، ولكن إن صار حالة تماثل بموقع آخر بين ديمقراط وريبابليكان، جمهوري وديمقراطي، ستكون الغلبة للجمهوريين.
4: إضافة مهمة.
1: لا هذا اعتراف، يعني اعتراف مهم يعني.
2: كانت صراحة مسؤولية كبيرة لأنطق بهذه الكلمات، ولكن هذا
1: ربما يخسرون منصب سناتور في نوفمبر المقبل.
4: سبب وجهي أعرف لماذا يقول هذا، أو لأنه مايك روجرز خسر منذ سنتين أمام ليسا ستاكن، وخسر بعدد بعدة آلاف من الأصوات، وهو يريد الثأر، وخلفه رئيس في أقل مستويات الشعبية والرضا، أقل من 37% نسبة الرضا الآن عن الرئيس ترامب.
1: عن ترامب. نعم نعم.
4: عادة كانت تزكية ترامب للمرشحين الجمهوريين تدفع الشارع لكي يقوم بالتصويت لصالح هذا المرشح. الأمر مختلف هذه المرة، لأن الرئيس الذي يدعم نسبة الرضا عنه قليلة في متوسط الأمريكيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي. عبدول السيد لن يكون خصما سهلا، وإن كان الجمهوريون سيتصورون أنه سيكون سهلا بسبب نقاط الضعف التي كانت تقليدية فيما مضى كونه عربي مسلم وغير ذلك. الأمر الآن مختلف، لأن الرسالة التي يقدمها رسالة تخص الأمريكي غير المحزب قبل الأمريكي المحزب في الديمقراطي أو الجمهوري.
1: سيد منشاوي، في واشنطن الآن اكتشفت، ونكتشف أيضا أن الجانب الجمهوري الآن ولو لم يقولها صراحة لكنهم قلقون حقيقة. يبدو سيد منشاوي الآن أن أثر ما يبدو، أقول ما يبدو انتصارا هذه الليلة للديمقراطي.
2: دعني أقدم لك أحد الأسرار.
1: تفضل.
2: تكلمنا
3: نظر سيد منشاوي سرا جمهوريا. تفضل.
2: جمهوريا، تلقيت اتصالا من الدكتور مسعد بولس لزيادة الدعم
3: لمبعوث الرئيس
2: طبعا، أتى من طرف ثالث. أنا عم سأدخل صوت ما بعرف أستاذ ناصر. الطرف الثالث طبعا لزيادة الدعم لمرشح السناتور عن الحزب الجمهوري. فأين هذه حالة التواصل بين القاعدة الجماهيرية الجمهورية مع المسؤول الجمهوري المرشح لهذا المنصب؟ في هذا المنصب تحديدا هناك خلل، هنا نقص صراحة بالاتصال والتواصل.
3: نعم.
2: للأسف أنا أبديت القلق بهذا الموقع. البقية السباقات التنافسية الانتخابية تجري كما نشتهي حاليا، ولكن هذا المنصب رغم أهميته شديدة جدا كان خلالها بالحالة البنية التنظيمية.
1: أخذ سؤالك الآن لسيد منشاوي، بس قبل أن بقينا فقط خمس دقائق. سيد منشاوي، إذن نستمع الآن لقلق جمهوري واضح للمعالم، خلينا نشوف هذا السيناريو. إذن في نوفمبر المقبل روجرز الجمهوري المدعوم من طرف الرئيس ترامب وذكر رئيس ترامب في عدة مناسبات يخسر في انتخابات ميشيغان منصب السناتور، ما هو السيناريو والمشهد هناك في واشنطن، وكيف سيقوي عبد الرحمن السيد مجموعة تقدمية في مجلس الشيوخ؟
0: أعتقد نصر من المبكر الجزم أن عبدول السيد سيفوز الليلة، فقط تم فرز أقل من ربع الأصوات حتى هذه اللحظة، فأنا ما زلت متحفظ على النتائج. لكن إذا فاز مرشح ديمقراطي في انتخابات الولاية في نوفمبر ستكون حدث كبير. الديمقراطيون لديهم آمال ضخمة في تغيير أو قلب أغلبية الحزب، أغلبية مجلس الشيوخ الجمهورية إلى ديمقراطية. هناك أربعة مقاعد فقط يمكن إذا فازوا بها أن يفوزوا بأغلبية مجلس الشيوخ، وهو ما يشل إدارة الرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصيا في سنتي حكمه الأخيرة. هناك ولايه اوهايو وولايه كارولينا الجنوبيه وميتشيغان وفيرمونت. فاذا فاز الديمقراطيون ستكون خطوه كبيره جدا وخبر مزعج للغايه للرئيس ترامب. الديمقراطيون متاكدون من الفوز باغلبيه مجلس النواب، واذا تحقق لهم الازدواجيه وفازوا بمجلس الشيوخ وميتشيغان كانت احد هذه الولايات، سيكون من الصعب جدا على الرئيس ترامب أن يقوم بما يقوم به الآن في آخر سنتين من حكمه. في الوقت ذاته أعتقد أن السؤال الأهم إذا فاز عبدول الليلة سيخوض انتخابات هامة جدا في نوفمبر غير مضمونة، لأن هذه ولاية متأرجحة كما ذكر الضيوف وكما نعرف جميعا. ومن يرجح هذه الولاية هو أصوات المستقلين، فلا نعرف حتى الآن إلى من سيميل هؤلاء المستقلون. هل سيميلون إلى المرشح التقدمي الذي يتحدث عن القضايا الهامة مثل تكلفة المعيشة والتأمين الصحي للجميع، أم المرشح الجمهوري الذي سيحاول الدفاع عن سجل الرئيس ترامب؟ وأعتقد أن الرئيس ترامب سيصبح عبء على المرشح الجمهوري. من هنا أعتقد أن الفائز الليلة سواء كان عبدول السيد أو حتى هيلي ستيفنز سيكون هو المرشح الفائز، لأن الحزب الجمهوري والرئيس ترامب أصبح عبء على مرشح شعبية الرئيس ترامب في أدنى مستوياتها. الحرب على إيران أتت بأسعار البنزين المرتفعة للغاية للمواطنين، وأعتقد أن الكل هناك وهناك غضب كبير جدا على سياسات الرئيس ترامب الذي هو الأب الروحي الآن للمرشحين الجمهوريين، وأعتقد أن ذلك سيكون عبء كبير على مايك روجرز في نوفمبر المقبل.
1: نعم، وهناك القلق كما استمعنا. سيد سامح، نذكر فقط الجمهور الكريم بأننا ما زلنا في فترة عد الأصوات، لم تنتهي بعد عد الأصوات، لا نعرف من هو الفائز. آخر الأرقام لديك؟
4: حتى هذه اللحظة 180,662 صوت لعبدول السيد بنسبة 51% من الأصوات تقريبا. أما هيل ستيفن فحصلت على 158,111 صوتا بنسبة 45%. من الجدير بالذكر أنه
1: 45 مقابل 51%.
4: من الجدير بالذكر أنه نوه أن المؤسسة التقليدية الهيكلية للحزب الديمقراطي لم تدعم بشكل ظاهر، نعم، بين قوسين أيا من المرشحين، نعم، وإن كان هناك بعض القيادات الهامة مثل جاري بيتر السيناتور الذي
1: هذا كان مكانه. أسألك عنه القيادات التقليدية التي تأخذ أموال إيباك، سيناتور شومر في واشنطن، حكيم جيفريز أيضا،
4: جاري بيتر في ولاية
1: ميشيغان، الآن لديهم مشكلة حقيقية. الآن تم تعرية مصادر أموال هؤلاء، لم يفوا دائما بالوعود، وبالتالي مشكلة داخل الحزب، مشكلة داخل الحزب. لدينا دقيقة 30 ثانية و30
4: حتى داعي. مع الثورة الرقمية، حتى عندما قامت إيباك بتغيير الشكل الذي تصدر به الأموال مثل The Engine Democracy وغير ذلك، نعم، من المؤسسات، استطاع الكثير من الشباب أن يصلوا إلى أن هذه الأموال تأتي من إيباك. المشكلة والسؤال الحرج، أنتم الآن أصبحتم مشكوك في ولائكم للناخب الأمريكي، إنما ولائكم أكثر للمصلحة، وهذا ما ميز عبد الرحمن السيد وعبد الله السيد، وسيكون سببا مهما في فوزه الآن وفي نوفمبر.
1: هو والرسالة التي يحملها، تتوقعون يوما ما الحزب الجمهوري أيضا سيعيش نفس التجربة؟ بعض أعضائكم تاكر كارلسون مثلا،
2: التجربة موجودة حاليا والانقسام واضح بهذه الأفكار، ولكن الحالة تستمر. نحن نعتبر ما يجري الآن من حالة انتخابية بالحزب الديمقراطي حالة استثنائية عابرة، نعمل في المستقبل لتصليح هذه الأمور والتواصل يزداد بين القيادة الجمهورية والجزائر.
1: نفس التجربة. شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام، شكرا للضيفين الكريمين. نعود بسرعة الآن إلى الدوحة وزميلي مراد هناك. إليك مراد.
5: شكرا يا ناصر، تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام، السلام عليكم. إذن الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا دائما مستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وكذلك التطورات في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن مضيق هرمز بأمان، وإن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات، وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق، وأن هناك أملا في التوصل لاتفاق قريبا. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور في مضيق هرمز مستمرة، وإنه يتم بحث مسارات آمنة تضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. وفي الدوحة قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال إن جهود الوسطاء مستمرة مع الإطراف لخفض التصعيد، وإن المهم حاليا العودة للمسار الدبلوماسي. وفي ملف غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. من جهته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس بفوز النائبة الأمريكية رشيدة طليب في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة 12 بولاية ميشيغان. وفي سباق محتدم آخر بالولاية تتواصل عملية فرز الأصوات للاختيار بين عبد الرحمن السيد وهيل ستيفنز، وقد تميزت هذه الانتخابات بكم هائل من أموال مجموعات مؤيدة لإسرائيل لصالح المرشحة هيلي، فيما اعتمد المرشح عبد الرحمن على أموال التبرعات وحقق تقدما في الاستطلاعات. فيما يتعلق مشاهدينا بآخر التطورات في الملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. مرحبا بك محمد، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
6: نعم، أحدث تصريحات مراد جاءت من طرف المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحيفة الفاينانشال تايمز، والتي أكدت فيها أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة البحرية الأمريكية في ضوء استمرار الحصار البحري المطبق على الموانئ الإيرانية. وأشارت أيضا في هذا السياق إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية على إيران قوضت بشكل كبير من وضعها، داعية إيران إلى اغتنام هذه الفرصة والحكمة أيضا من أجل إبرام اتفاق. بالرغم من نبرة التصعيد هذه من جانب المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلا أن التصريحات الأمريكية اليوم أيضا اتسمت بنوع من التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق اختراق في ملف مضيق هرمز بعدما انتقلت المفاوضات وفق التقارير الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة من مناقشة المبادئ العامة إلى بحث آلية التنفيذ. شبكة سي بي اس نقلت عن مصادر مطلعة بأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان باتت تركز على كيفية إعادة فتح المضيق عمليا، بعدما أصبح الإطار العام للمقترح وفق هذا التقارير محل تفاهم بين الجانبين. وفق هذه المصادر يجري بحث تنظيم حركة العبور بحيث تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج المسار الأقرب إلى السواحل الإيرانية، بينما تعبر السفن المغادرة من المضيق عبر المسار العماني مع آلية لرسوم خدمات يجري التفاوض بشأنها. لكن اللافت أن الإدارة الأمريكية تحاول أيضا الفصل بين ما يجري التفاوض عليه وبين ما تعتبره ثوابت لا تقبل المساومة. مسؤول أمريكي في هذا السياق نفى للجزيرة التقارير عن تحكم إيراني في مضيق هرمز في أي اتفاق محتمل، وشدد على أن أي ترتيبات مرحلية يجب أن تضمن عبور السفن من دون عوائق أو رسوم، باعتبار أن مضيق هرمز ممر مائي دولي وليس منطقة تخضع لسيادة أي طرف كما قال. هذا الموقف السياسي يتزامن أيضا مع رسالة ميدانية مباشرة من القيادة المركزية الأمريكية التي أعلنت أن الطريق الجنوبي في المضيق لا يزال مفتوح، وبأنها وفرت الحماية لأكثر من 1000 سفينة تجارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في تأكيد على أن واشنطن تريد الإبقاء على حرية الملاحة واقعا عسكريا حتى مع استمرار التفاوض على المستوى الدبلوماسي. في هذا المناخ أيضا تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تقدم في المباحثات التي تقودها سلطنة عمان، بينما رجح وزير الخزانة سكوت بيسنت لإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة، وأشار إلى موعد الأربعاء بالتحديد بالتحديد الرئيس دونالد ترامب كان قد وصف هذه الجولة بأنها الفرصة الأخيرة أمام إيران، وأوضح بأن الأولوية الآن هي ضمان حرية الملاحة قبل الانتقال لاحقا إلى الملفات الأكثر تعقيدا وفي مقدمتها بطبيعة الحال البرنامج النووي. مراد،
5: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على حد سواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطن. ففي الوقت الذي يميل البعض فيه إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
7: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
8: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
7: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
9: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
10: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
11: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
7: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
5: للمزيد من النقاش حول ما يدور بالنسبة للمفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه، ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. مرحبا بك دكتور. بداية، الولايات المتحدة تقول إنها طرف في هذه المفاوضات، إيران تقول عكس ذلك، وبالتالي بأي صفة أو صيغة تشارك الولايات المتحدة في هذه المفاوضات بين إيران وعمان؟
12: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. الرئيس ترامب يرغب جديا في حل هذا النزاع بصورة سياسية سلمية، لا يريد أن يكون هناك نزاع مسلح في المنطقة، لأنه يهدد أمن المنطقة، أمن الدول كلها. لذلك يجري محادثات كما يقول الرئيس مع إيران من خلال الوسطاء، اللي أولا لفتح مضيق هرمز، وثانيا للبحث فيما بعد بالمسائل النووية الإيرانية. إذن هناك أمرين بالنسبة للرئيس ترامب: أولا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز بالكامل ومرور بسلامة كل السفن بدون أي تمييز، وثانيا في مساله المساله النوويه الايرانيه، يريد ان يكون هناك اتفاق مع الولايات المتحده وايران.
5: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن تحدث عن أن اتفاق مرتقب اليوم الأربعاء بشأن مضيق هرمز وإعادة الحركة فيها وإعادة فتحه. على ما بنى بيسن باعتقادك هذه التوقعات؟
12: لأنه الرئيس ترامب يدرك جيدا بأن مضيق هرمز تمر فيه حوالي 20% من تجارة العالم، ويعلم جيدا بأنه لا يوجد سفن أمريكية تحمل بضائع أمريكية، ولكن البضائع التي تمر في المضيق يعني تعود لدول صديقة وحليفة للولايات المتحدة مثل الدول الأوروبية.

0: الحقيقة الرواية الأمريكية دائما يعني كنا لا أتصور يصدقها أحد بسبب تناقضاتها وتكرارها وتبايناتها. لذلك الإيرانيون كانوا يقولون منذ البداية، لن خاصة في اليومين الأخيرين لم يكن هناك أي اتصال، لم يكن هناك أي ارتباط وأي تفاوض. إذا أحد لن يقبل الموقف الرواية الإيرانية عليه أن يسمع أو يصغي للرواية الباكستانية الوسيط النزيه الذي أعلن بأنه لم يكن هناك أي لقاء وأي تفاوض، وحتى لن يعين مكان التفاوض. والقطريون كذلك أكدوا ذلك. لذلك الأمريكيون دائما كانوا يتحدثون بأساليب غير دقيقة، وتدخل هذه التصريحات لإدارة سوق الطاقة تارة، ومن ثم لإيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني تارة أخرى، وكثير من الأحيان هي لحرب نفسية ضد المفاوض الإيراني. لا أعرف ما يقوله ضيفك الأمريكي، يعني هل الطابع الإنساني للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس ترامب وصل إلى هذه الدرجة بحيث هو لن يستفيد من هذا المضيق، ولم يكن له مصلحة، ولكنه من أجل الحلفاء يدخل هذه المعركة؟ ومن فوض الرئيس ترامب بهذه المهمة؟ الحلفاء، حلفاء الأوروبيين هم أبو أن يدخلوا هذه ويساعدوه ويساندوه في هذه الحرب. الأمريكيون أنفسهم كانوا يؤكدون بأن هذه الحرب لم تكن حرب أمريكية، وإنما هي حرب الآخرين على والأمريكيون يجب أن يدفعوا من جيوبهم ما تكلفة هذه الحروب التي لا نهاية لها. لذلك أنا أتصور يعني، وكما نقرأ هنا في طهران، التفاوض كان واضحا هو بين أو المباحثات كانت واضحة هي بين مسقط وبين طهران، وكانت مفترض أن تتم قبل مباشرة بعد وقف إطلاق النار، أي قبل شهرين، وجرت الأمور في تلك الفترة على هذا المسار. لكن عفوا، التهديد الأمريكي وتهديد الرئيس ترامب بأنه سيفجر عمان ربما هو الذي جعل نوع من
1: نعم
0: الانسحاب العماني نشاهده في تلك الفترة. والآن وصلنا إلى المربع الأول، وهذه ستعطي نتائجها خلال الساعات القادمة. ولكن هل سيقبل الأمريكيون هذه الاتفاقية بين طهران ومسقط؟ هذا شيء آخر.
1: سنعود لما يتم التفاوض بشأنه بين مسقط وطهران، لكن قبل ذلك أعود إلى الدكتور جابرييل سومة. دكتور جابرييل، سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي عندما سئل في سي بي اس نيوز إن بشأن إيران، وإن كانت ستتقاضى بموجب هذا الاتفاق الذي توقع أن يبرم اليوم الأربعاء، إن كانت ستتقاضى رسوماً مقابل عبور السفن، لم يجب بشكل واضح وقال إنه يتوقع حرية المرور فقط. وبالتالي ما الذي، إن كانت واشنطن طرفا في هذه المفاوضات، هل سترضى فعلا بأن تتقاضى إيران رسوما؟
2: لا أعتقد
1: لكن
2: بأنه
1: قبل
2: الوضع
1: دكتور
2: المستعد.
1: دكتور سوما، فقط ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر امامنا على الشاشه. اكسيوس تنقل عن مسؤول امريكي قوله ان الولايات المتحده وايران وسلطنه عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لاعاده فتح مضيق هرمز. اذا هنا حديث اكسيوس ونقلا عن مسؤول امريكي بان هناك اتفاق مؤقت وشيك بين الولايات المتحده وايران وسلطنه

0: عمان يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. إذن هنا نتحدث عن تطورات في هذا الملف، تطورات مهمة. أكسوس كذلك تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تسعى للإعلان عن الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء. الولايات المتحدة تسعى للإعلان عن الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء. وبالتالي سيد سما، إذن هذا تطور مهم جدا. نتحدث هنا عن اتفاق لفتح مضيق هرمز وبشكل مؤقت، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: والهذا يعني بأن الولايات المتحدة مهتمة جدا بفتح مضيق هرمز، ليس للتجارة، للسفن الأمريكية. السفن الأمريكية لا تمر فيه، ولكن التجارة العالمية حوالي 20% من تجارة العالم، يعني خمس التجارة العالمية تمر في مضيق هرمز. لذلك هناك مصلحة أمريكية بأن يكون هذا المضيق مفتوحا لكافة سفن دول العالم.
0: لكن دكتور جابرييل، هنا نركز على كلمة اتفاق مؤقت وليس اتفاق نهائي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. هل هذا أقصى ما كانت تصبو إليه الولايات المتحدة؟
1: هذا ما أراده الرئيس ترامب وما أرادته عمان وبقية الدول. يعني على الأقل في الوقت الحاضر، طالما هناك مئات ربما آلاف من السفن من كل دول العالم موجودة في المنطقة، وعلى هذه السفن أن تجد طريقا لها، لذلك كان لابد من الاتفاق ولو مؤقتا على فتح هذا المضيق لكي تسمح لهذه السفن بأن تمر بحرية.
0: نعود إلى دكتور عباس. دكتور عباس، فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو ما أشرت إليه أكسوس، ونقل عن مسؤول أمريكي دائما نؤكد أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان ستعلنان اليوم الأربعاء عن اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. نعلم جيدا أن إيران كانت تسعى هنا إلى تثبيت حقوقها فيما يتعلق بهذا المضيق، وبما في ذلك تثبيت سيادتها في المياه الإقليمية التابعة لها. اتفاق مؤقت، ما الذي يعنيه بالنسبة لإيران؟
2: بالتأكيد الإيرانيون يعني استفادوا من هذه الاتفاقية المحتملة والمؤقتة. بالتأكيد وضع المضيق لم يكن كما كان عليه قبل الحرب، ولذلك أتصور وأقرأ أنا من خلال ما سمعته بأن هناك
0: نعم. دكتور عباس، لو سمحت لي، هناك خبر عاجل يجب أن ننوه به، يظهر أمامنا على الشاشة. أكسيوس تنقل عن مصادر أن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت بين سلطنة عمان وإيران في مضيق هرمز ولمدة 60 يوما قابلة للتمديد. إذن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت بين كل من سلطنة عمان وإيران في مضيق هرمز ولمدة 60 يوما قابلة للتمديد. نعود هنا دكتور إلى قضية المدد الزمنية والتي يمكن تمديدها، وهذا يؤكد لنا أن هذا الاتفاق بالفعل مؤقت، وبالتالي ما الذي يمكن أن تكون إيران قد حصلت عليه؟ هناك خبر عاجل كذلك، أكسيوس تنقل عن مصادر تقول حسب الاتفاق كل السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج ستسلك مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية. إذن أكسيوس تنقل عن مصادر قولها إنه حسب الاتفاق كل السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج ستسلك مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، وهذا بالفعل الشرط الذي كانت تتفاوض لأجله إيران مع الجانب العماني من خلال أن يكون المرور عبر المسارات القريبة من إيران وخروج بعض السفن من مسارات قريبة من السواحل العمانية. أكسوس تقول وتنقل عن مصادر، السفن المغادرة عبر المضيق إلى بحر العرب ستسلك مسارا جنوبيا عبر مياه عمان بالتنسيق مع إيران. إذن اتضحت الصورة الآن، الدخول سيكون عن طريق المسارات القريبة من السواحل الإيرانية، والخروج سيكون جنوبا من المسارات القريبة من السواحل الجنوبية القريبة من سلطنة عمان. إذن هذا الاتفاق دكتور الخميار، هل تراه عادلا؟ لدينا كذلك خبر عاجل قبل أن أعود إليك دكتور عذرا لأن العواجل متلاحقة. أكسيوس تنقل عن مصادر قولها الاتفاق ينص على عدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة 60 يوما. هذا تطور مهم جدا، الاتفاق ينص على عدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة 60 يوما، وهذا كان طلب إيراني. ويذكرنا كذلك بما تم الاتفاق عليه بعد مذكرة التفاهم، وإيران كانت أعفت السفن من هذه الرسوم لمدة 60 يوما. إذن الأكسوس كذلك تنقل عن مصادر قولها أن الاتفاق ينص على عمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. الاتفاق ينص على عمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. إذن لدينا معلومات الآن واضحة بشأن هذا الاتفاق. دكتور خميار أعود إليك، فيما اتضح إلى حد الآن، هل حققت إيران ما كانت تصبو إليه من هذه المفاوضات؟
2: هذا ما كنت قلت يعني قبل هذه العواجل، قلت بأن الإيرانيون كسبوا هذه المعركة على المضيق ولو بصورة نسبية. يعني صحيح أصلا أساسا كان على أساس إيران لن تفرض رسوم خلال 30 يوما منذ البداية، ولكن عبور أي سفينة وعبور أي سفينة من هذه الممرات يجب أن تكون بعلم من الحرس الثوري وبرخصة من الإيرانيين، وهذا ما كان بالفعل. يعني هناك تراجع أمريكي واضح بسبب الصمود والمقاومة الإيرانية. لن تستطيع واشنطن بالرغم من تهديداتها بأن تقصف إيران وتقضي على الإيرانيين وبصورة لن يرى مثيل بعد الحرب العالمية الثانية، كل هذا كان هباء منثورا، وكل ذلك كان قد تبخر أمام الصمود الإيراني. هذه حقيقة، هذا واقع، الأمريكيون في مأزق حقيقي. أنا أتصور وقلتها هناك يعني إضافة إلى التخبط لدى صاحب القرار الأمريكي، هناك نوع من الإعاقة الاستراتيجية. الرئيس ترامب فضل أن يكون له انتصار بين قوسين تكتيكي في هذه الأزمة، أزمة المضيق، ولكنه خسر استراتيجيا المعركة بعد أن وضع الأهداف الكبرى في بداية هذه الحرب، وهذا هو الواقع. كنا نتمنى أن تكون الأمور منذ قبل 60 أو 50 يوما، أن تكون البوابة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم تأتي من خلال البند الأول، ولكن الأمريكيون بأسباب معروفة هم فضلوا أن يكون التنفيذ من خلال بوابة البند الخامس.
0: نعم دكتور عباس، أعتذر منك، هناك عواجل كذلك تظهر أمامنا على الشاشة نحتاج إلى التنويه بها. أكسيوس تنقل عن مصادر وتقول إن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف ووزيري خارجية إيران وعمان. الأيام الأخيرة شهدت اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف ووزيري خارجية إيران وعمان. قبل قليل ظهر أمامنا خبر عاجل مهم جدا فيما يتعلق بمستقبل هذه المفاوضات. أكسيوس كانت نقلت عن مصادر قولها إن الممر الأوسط للمضيق مضيق هرمز سيستخدم لسفن القادمة والمغادرة وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه عمان وإيران، وبالتالي من الواضح أن باب التفاوض لم يغلق بشأن اتفاق دائم يحرر الملاحة البحرية ولا يحد حركة الدخول والخروج من الجانب العماني أو الجانب الإيراني، إنما سيكون المضيق الأوسط أو المسار الأوسط مفتوحا أو طبعا هناك سيكون هناك تفاوض بشأن الكيفية التي سيسمح من خلالها لهذه السفن بالمرور الآمن عبر الممر الأوسط للمضيق. كذلك أكسيوس ينقل عن مصادر قولها إن عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. هذه نقطة غاية في الأهمية دكتور عباس خميار، بما أن عراقجي وافق مبدئيا على هذا الاتفاق، هل يمكن أن يرفضه المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي وبالتالي ربما نعود إلى نقطة البداية؟
2: أنا لا أتصور دكتور عراقجي يتصرف من نفسه، بالتأكيد له يعني مخول وله صلاحيات من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو يعتبر صاحب القرار النهائي بعد موافقة المرشد الأعلى. لذلك أنا أتصور بأن هناك كان تنسيق مسبق على الخطوط، لن يتجاوز الخطوط الحمر التي عادة توضع من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي. إضافة إلى ذلك أنا يعني هناك سؤال كبير، يعني بعد هذه الحروب والتي استمرت آخرها لمدة 13 يوما أو 14 يوما لفرض الشروط الأمريكية على طهران ولاستسلام إيران، يعني كل هالحرب وهذه الكلفة الكبيرة للأمريكيين التي اعترف بها الساسة الأمريكيون،
0: نعم،
2: هل هذا كان من أجل فتح مضيق كان أساسا مفتوحا؟ وإذا كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه في المفاوضات السابقة بين مسقط وعمان، إذا ما جدوى هذه الحرب التي شنت خلال هذه المدة والتي كان من المفترض أن تنتهي خلال شهرين وتنفذ الاتفاقية، ولكنها رجعنا على ما كنا عليه ونحن الآن بحاجة إلى وقت أكثر. لا أعرف هل البنود الأخرى التي
0: وبالتالي دكتور من الواضح أن الحروب ليست في صالح أي طرف، والدبلوماسية هي التي تحمل مفاتيح الحلول، وهذا ما يتأكد من خلال المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز والعوجة التي أشرنا إليها قبل قليل. وللمزيد من التفاصيل حول هذا ما جاء في هذه الأخبار التي نقلتها أكسيوس ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. محمد، ضعنا في صورة التفاصيل التي كشفت عنها أكسيوس بشأن هذا الاتفاق المؤقت بشأن مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك سلطنة عمان.
3: يبدو أن المسار التفاوضي بحسب هذا التقرير من أكسيوس، المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران دخل مرحلة الحسم على ما يبدو، إذ كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإيران وبوساطة سلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز مع هدف أمريكي بإعلان هذا الاتفاق بحلول يوم الأربعاء. ووزير الخزانة سكوت بيسنت في هذا السياق كان قد أشار ولوح في الواقع باحتمال التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بحلول الساعات المقبلة وحدد يوم الأربعاء بالتحديد. بحسب تقرير أكسيوس فإن الاتفاق يمنح إيران جزءا من مطالبها المتعلقة بدور أكبر في تنظيم حركة الملاحة من خلال ترتيب مؤقت يمتد لستين يوما قابل للتمديد إلى حين التفاوض على صيغة دائمة بشكل رسمي. وفقا لهذا التفاهم المطروح ستسلك السفن المتجهة إلى الخليج المسار الشمالي الذي يخضع أو القريب من إيران عبر مياه الإقليمية، بينما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب.

0: المسار الجنوبي وذلك عبر المسار العماني بالتحديد بالتنسيق أيضا بين مسقط وطهران. ينص الاتفاق أيضا على عدم فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز طوال مدة الاتفاق المؤقت أي 60 يوم، إلى جانب بدء العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط خلال 30 يوما تمهيدا لاستخدامه أو إمكانية استخدامه لاحقا في حركة السفن القادمة والمغادرة ضمن اتفاق دائم يجري التفاوض عليه. تكشف المصادر أيضا أن الوساطة لم تقتصر على سلطنة عمان، بل شاركت فيها أيضا دول إقليمية من بينها قطر والسعودية وباكستان، في من خرط أيضا البيت الأبيض بشكل مباشر في هذه المفاوضات التي شهدت في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات بحسب أكسيوس نقلا عن هذه المصادر بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وكذلك وزيري الخارجية لإيران وعمان. أما على صعيد الموافقات، تذكر أكسيوس بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان قد وافق مبدئيا على هذا الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بانتظار استكمال الإجراءات الداخلية، في إشارة على ما يبدو إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني على هذا الاتفاق، قبل أن يؤكد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية أنهت الثلاثاء إجراءات الموافقة على ما يبدو على هذا الاتفاق، وهو ما يضع الإعلان الرسمي ربما في دائرة الترقب خلال الساعات القليلة المقبلة وبالتحديد يوم الأربعاء، وهو ما كان أشار إليه الرئيس دونالد ترامب عندما قرر تأجيل الضربة الكبرى على إيران بالقول إن أمامها يوم واحد، في إشارة إلى يوم الاثنين. لكن تلك المهلة جرى تمديدها وفق تصريحات وزير الخزانة إلى يوم أو يومين، وبالتالي هذا الإعلان يتوافق ويتسق مع التصريحات الأمريكية التي صدرت اليوم بشأن احتمال التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يوصف بالمرحلي بين الأطراف مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. نعود إلى الدكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، الولايات المتحدة تعود الآن وتساير إيران فيما يتعلق بمتطلباتها بشأن مضيق هرمز لإعادة فتحه. ما الذي دفع الولايات المتحدة إلى تقديم مثل هذه التنازلات، وهي التي كانت ترفض جملة وتفصيلا أي سيطرة وأي شرط إيراني في مضيق هرمز؟
2: هناك أمرين تهتم بهما الولايات المتحدة. أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز، فتح مضيق هرمز مهم جدا كما ذكرت لك بالنسبة للتجارة العالمية. والمسألة الثانية هو مسألة الملف النووي الإيراني، وهذا أكثر ما يشغل بال الرئيس في الوقت الحاضر والمستشارين في البيت الأبيض، لأنه يريد أن يصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من إنتاج السلاح النووي وتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران.
1: دكتور جابرييل، هناك تقارير أمريكية وعن مسؤولين أو مصادر أمريكية تحديدا، طبعا لوسائل إعلام أمريكية، تقول إن واشنطن استنفدت معظم مخزونها العالمي من الصواريخ الدقيقة خلال الحرب على إيران. إلى أي مدى ضغط هذا على خيارات ترامب فيما التصعيدية بشأن إيران، وبالتالي نزع هنا إلى الحلول الدبلوماسية؟
2: صحيح، هناك نقص كبير في هذه المعدات العسكرية، ولهذا السبب تجد الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع بالطرق السلمية، وكان قد قرر هو منذ يومين تقريبا بأنه يريد حل هذا الخلاف بالطرق السياسية بدون اللجوء إلى القوة. أولا لأنه الشعب الأمريكي لا يريد حربا مع إيران في الوقت الحاضر، ثانيا بالنظر إلى النقص في عدد هذه مخزون هذه الصواريخ.
1: طيب نعود إلى دكتور عباس خميرة. دكتور عباس، الآن والمفاوضات أو إيران حققت ربما جانبا كبيرا مما كانت تصبو إليه، هل ستتشدد أكثر في المرحلة القادمة من المفاوضات بشأن اتفاق دائم في بشأن مضيق هرمز، أم أنها قد تبدي ليونة؟
3: يعني إيران لها ثوابت، تتحدث عندما تتفاوض تتحدث عن هذه الخطوط الحمر وعن الثوابت التي تؤمن بها. الضربة الكبرى بين قوسين التي كانت مرتقبة وكان يتابعها كل العالم هي مهد لها أكثر من أسبوع، وكانت الحقيقة ضربة مركبة إعلاميا واقتصاديا وعسكريا. وكانت الإدارة الأمريكية تتوقع في اللحظات الأخيرة بأن الإيرانيون سيرفعون رايات البيضاء ويستسلموا بهول هذه الضربة، ولكن كان اختبار كبير للإيرانيين عندما رفضوا أي استسلام وأي تفاوض تحت النار، ومهما كان هذا النار لهيبها عظيم. ولذلك كانت هناك هذه النتائج وهذه المكاسب. الإيرانيون بالنهاية، من يعرف الواقع الإيراني يجب أن يعتبر من هذه الدروس ومن هذه الأثمان التي يدفعها للآخرين ومن أجل الآخرين. الإيرانيون سيستمرون في التفاوض، ولكن في نفس الوقت حتى هذا الوقت الذي هو ربما يكون لصالح ومكسب للإيرانيين سيستفيدون ويستغلون هذا الزمن لإعادة تنظيم منظومتهم الدفاعية، وهذا ما أكده العسكريون. قالوا نأخذ كل تهديد أمريكي عن محمل الجد ونسير في اتجاه إعادة وتنظيم قوتنا الدفاعية،
1: دكتور
3: ولكن في نفس الوقت
1: عباس فيما دكتور عباس، إذا هناك اتفاق ولو مؤقت بين سلطنة عمان وبين إيران، لكن ماذا عن دول المنطقة الأخرى؟ ما هي طبيعة العلاقة التي ستشخص علاقة إيران طبعا بهذه، أو ما هي المعطيات التي ستشخص لنا طبيعة علاقة إيران مع دول المنطقة في ظل هذا الاتفاق الذي تعتبر دول المنطقة معنية جدا به، لأن النفط والغاز ينطلق منها؟
3: أنا واثق بأن عمان ليست وحدها، وهي تمثل الدول الأخرى في هذه المنطقة. وأساساً الدعم القطري لهكذا مفاوضات ولهذه المباحثات يأتي في هذا السياق، والقطريون ربما الأكثر من أي دولة معنيون بهذا الأمر. لذلك الاتفاق الإيراني العماني واتفاق إيراني مع دول والباقي من منطقة الخليج الفارسي، وهذه قد قرأناها من وراء السطور، وكانت عمان مخولة من قبل هذه الدول ومدعومة من هذه الدول، من المملكة العربية السعودية ومن قطر المعنيان الأكبر في هذه الأزمة. لذلك إيران كانت منذ البداية تقول بأنها ستراعي حقوق كل الدول المطلة على هذه المياه وتسير في اتجاه القوانين الدولية. على أي حال، لا ينكر أحد، وكما جاء على لسان يعني مراسلكم في واشنطن، لا ينكر أحد بأن الإيرانيون خرجوا من هذه الأزمة أو هم على وشك الخروج من أزمة المضيق بمكاسب كبيرة وبتراجع أمريكي. وهذه الخطوات التي نشاهدها يعني التراجعية صح التعبير، هو يدل بأن الأمريكيون يفقدون استراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب، وكما كانوا قد فقدوا
1: نعم.
3: استراتيجية الدخول في هذه الحرب وهذه هزيمة أخرى. أنا أتصور بأنها ستؤدي إلى نوع من سقوط الهيبة الأمريكية أكثر فأكثر.
1: دكتور جابرييل سوما الآن

0: ونحن نتحدث عن اتفاق ولو مؤقت بشأن مضيق هرمز، هل هذا إذان بالعودة إلى مذكرة التفاهم السابقة؟
1: قد يكون ذلك، لأن الرئيس الأمريكي يريد أن من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على اتفاق جديد. الاتفاقية التي حصلت سنة 2015 لا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، في حين أن الرئيس ترامب يصر على أن يكون هناك اتفاق جديد بموجبه يمنع على إيران من العمل على إنتاج القنبلة النووية.
0: لكن هذه هي المباحثات كانت بدأت في سويسرا، المباحثات الفنية بشأن هذا الموضوع، ثم اضمحل تقريبا كل شيء مع عودة التوتر والتصعيد، وعودة بعد ذلك عودة الولايات المتحدة إلى ضرباتها التي استمرت 13 يوما. وبالتالي هل نحن الآن هنا أمام العودة أو تغليب للمسار الدبلوماسي دون أي احتمال للعودة إلى التصعيد العسكري، أم أن التصعيد العسكري سيظل هناك رابضا في الأفق؟
1: والضغوط العسكرية مهمة جدا، ولولا الضغوط العسكرية الأمريكية لما وصلنا إلى هذه النتائج الإيجابية. لذلك يستعمل الرئيس ترامب الضغوط العسكرية والاقتصادية أيضا للوصول إلى اتفاقيات مع دول العالم، وهذا ما حصل بالنسبة لهذا الاتفاق.
0: لكن بالنهاية إيران هي التي حققت إرادتها أو ثبتت إرادتها في مضيق هرمز رغم كل الضغوط العسكرية الأمريكية والتلويح بضربة كبرى من قبل الرئيس ترامب، ضربة لم تنفذ في نهاية المطاف.
1: صحيح، ولكن من جهة ثانية إيران خسرت الكثير. إيران خسرت الطائرات المقاتلات، خسرت البواخر الحربية، خسرت قواعدها العسكرية، خسرت مواقعها النووية ومواقع إنتاج الصواريخ البالستية. فإذا إذا حسبنا حساب الخسارة أو الربح، تجد بأن إيران هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلات. هذا ما كان يريده الرئيس ترامب، يريد أن يضع ضغوطا عسكرية واقتصادية على إيران للوصول إلى اتفاقيات، وهذا ما يحصل، ما نشاهده في الوقت الحاضر.
0: دكتور جابرييل، بالفعل كلامك صائب 100%. الولايات المتحدة كانت تضغط دائما باقتصاد، بتلوح بعصا العقوبات وتنفذ وعدها، لكن ما حصل بعد حرب 40 يوما وكذلك التطورات ضربات 13 يوما، المحصلة الآن ما نشاهده أن إيران بالفعل هي تعرضت لخسائر جسيمة فيما يتعلق بالبنية التحتية ومشروعها والمشاريع النووية وحتى ربما صواريخ ومسيرات، لكنها في المقابل كسبت ورقة لم تكن تحلم بها ربما حتى، لأنها الآن هي من تضغط اقتصاديا على الولايات المتحدة وحلفائها وعلى العالم من خلال مضيق هرمز، وهذه الورقة التي يبدو أن الاتفاق الجديد يثبتها في بيد إيران.
1: والرئيس ترامب يعني لا يريد أيضا أن يمنع إيران من بعض المسائل الإيجابية التي هي بحاجة إليها. يعني إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي في إيران، منهار، العملة الإيرانية انهارت. الرئيس ترامب لا يريد أن يجد هكذا انهيار، لأنه يتسبب بمشاكل سياسية واقتصادية وعسكرية. في أكثر من 90 مليون نسمة يعيش في إيران، لا نريد أن نشاهد يعني مثلا لا سمح الله نقص في المواد الغذائية. في هذه الأمور الرئيس ترامب حريص على هذا الأمر، يريد أن يصل إلى نتيجة إيجابية بحيث أن يكون هناك اتفاق مع إيران بدون اللجوء إلى القوى العسكرية أو الاقتصادية القوية.
0: دكتور عباس خميار، ما حققته إيران الآن يبدو أنه ربما أنها حصلت على ورقة مضيق هرمز، وبالتالي ما الذي سيغير هذا في موقع إيران الاستراتيجي في الجغرافيا السياسية للمنطقة والعالم؟
2: يعني أولا الولايات المتحدة

0: الأمريكية دخلت هذه الحرب وهذا الهجوم بكامل قوتها التي لا يستطيع ينافسها أحد على الكرة الأرضية، ودخلت بتجربة ربما تكون فريدة من خلال استخدام الأسلحة المتطورة، التكنولوجيا، يعني كل ما تملك من مال ومن ميزانيات، مع دولة غير متكافئة كما يقال دولة عالم ثالث. مجرد هذا الصمود، مجرد هذا الوقوف هو يعتبر، ومجرد عدم السماح لانتصار هذه القوة العظمى بين قوسين، هو يعتبر انتصار كبير. وهذا يعني ضربة قاضية للهيبة الأمريكية والهيمنة الأمريكية، وهذا لها ستكون له تداعيات كبيرة في المنطقة. القواعد العسكرية التي كانت قد زرعتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 70 عاما في هذه المنطقة والتي انهارت خلال 7 أيام، هذه ستكون تداعيات كبيرة لها في المنطقة على مستوى الشعوب والدول، وهذه الأمور ستؤدي إلى
1: طيب
0: إيجاد نظام.
1: دكتور عباس، ما هو مستقبل هذه القواعد الأمريكية من منظور إيراني في ظل هذا الاتفاق الجديد بشأن مضيق هرمز؟
0: أنا أتصور سيكون هناك، وهذا ما نشاهده في ربما في يعني ما وراء الستار، عندما تستعد السعودية وقطر لاستضافة مباحثات مستقبلية لأمن المنطقة. يعني نحن على أبواب منظومة أمنية إقليمية مختلفة عما كانت سابقا، وهذا ما كانت تنادي به إيران دائما منذ عام 1979، عندما كانت تؤكد بأن لا أمن في المنطقة باستبعاد دولة كبيرة لها هذه المسافة الطويلة في منطقة الخليج الفارسي. لذلك أنا أتصور المنظومة الأمنية الإقليمية الكبرى التي ستتم بين هذه الدول هي في النهاية ستكون إحدى مكونات النظام العالمي الجديد الذي يريده الأمريكيون أن يكون نظاما أحاديا، وهذا لم يحصل. ما حصل الآن هو يرسي لنظام أمني جديد تشارك فيه الدول العظمى في هذه المنطقة كالهند والصين وروسيا، إضافة دول إقليمية كبرى كالمملكة العربية السعودية وتركيا وحتى باكستان، والقوة الأكبر إيران. لذلك نحن على أبواب يعني منظومة دفاعية ومنظومة أمنية إقليمية جديدة، وهذه نقطة تكون من إفرازات هذه الاعتداءات الأمريكية. ضيفك يتحدث عن الخسائر، نعم هناك خسائر جسيمة كما تفضلت حضرتك، لكن الخسائر الأمريكية هل يستطيع أحد أن يحصيها؟ عندما نضع الأهداف الأمريكية التي أرادها الرئيس ترامب في الأيام الأولى ونضع ما تحقق أمريكيا بفتح المضيق، ذلك حتى بشروط إيرانية، هل نستطيع أن نقول بأن الأمريكيون يعني فازوا في هذه وانتصروا في هذه الحرب؟ بالتأكيد لا، وهذا العالم يستطيع أن يحكم. خسرت أمريكا هيبتها وهيمنتها واقتصادها ومعداتها العسكرية، والحقيقة انهارت أمام دولة عالم ثالث هي بهذا الشكل
1: طيب
0: وبهذا
1: دكتور
0: الصمود.
1: دكتور دعني أنتقل إلى دكتور جابرييل سوما. الدكتور خمير كان أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي ما يتعلق بمستقبل القواعد الأمريكية والعلاقات الأمنية كذلك التي تربط الولايات المتحدة بدول المنطقة. كيف ستتأثر بهذا أو بالتفاهمات الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز؟
2: والهذا يعتمد على الدول التي تستضيف هذه القواعد. هذه القواعد موجودة بطلب من الدول العربية. لدينا قواعد في 10 دول في الوقت الحاضر. إذا ما قررت أي دولة من هذه الدول بأنه لا لزوم لوجود القواعد العسكرية الأمريكية، عندئذ تنسحب القوات الأمريكية. ولكن حتى الآن الوضع ما زال غامضا. لا نعلم كيف سوف يكون الوضع في الشرق الأوسط إذا وجد الرئيس ترامب بأنه الوضع سليم في المنطقة ولا لزوم للقواعد العسكرية، فإنه قد يلغي هذه القواعد. ولكن لا أعتقد بأن ذلك سوف يحصل في المستقبل القريب.
1: طيب، ما سيكون موقف الولايات المتحدة من منظومة أمنية جديدة في المنطقة؟ أشار إليها، استمعت إلى ما كان يتحدث عنه الدكتور خميار، تضم إيران وربما حتى باكستان ودول المنطقة، منظومة أمنية جديدة. هل يمكن للولايات المتحدة أن تعترض عليها أم أنها قد تباركه؟
2: بالزمانات في الخمسينات كان هناك علاقات متينة، وكان حلف بين باكستان والولايات المتحدة. أعتقد بأنه قد يعود هذا الأمر كما كان في السابق، بحيث يكون هناك ضمانات أمريكية لحفظ الأمن في المنطقة. ولكن بصورة عامة، طالما أن
1: في الخمسينيات كانت إيران الشاه رضا بهلوي كانت في محمد رضا بهلوي كانت ربما في حلف مع الولايات المتحدة. الأمور الآن تغيرت لأن النظام الإيراني الآن غير نظام الشاه. لكن نشرك معنا في هذه المقابلة سيد أو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بك يا دكتور. إذن هناك اتفاق مؤقت جديد بشأن مضيق هرمز، ما الذي حققته إيران وما الذي خسرته الولايات المتحدة؟
3: يعني أولا تحياتي لك أخي مراد والضيف الكريم. في ظني أن الاتفاق هو يعني يعكس الرغبة في التوصل إلى تسوية مؤقتة، والهدف من هذه التسوية ليس التوصل إلى اتفاق دائم، وإنما تجنب العودة إلى التصعيد العسكري والضربات العسكرية. كما تعرف بأن الولايات المتحدة قالت بأنها ستشن حملة واسعة، وبالتالي هذا كان من شأنه أن يكون أيضا هناك رد فعل إيراني واسع، وبالتالي ربما تنزلق المنطقة إلى ما لا يريد أحد لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في إيران ولا في المنطقة. فبالتالي جاهدت. أنا أعتقد هذا هو ترتيب مؤقت، فقط الهدف منه هو عدم الانجرار إلى مواجهات عسكرية. الخسائر والمكاسب للأطراف ما زال من مبكر الحديث عنها، لكن أنا أعتقد المكسب للجميع الآن هو عدم العودة مرة ثانية إلى العمليات العسكرية، على الأقل في المدى المنظور، في الأيام القليلة القادمة وفي الأسابيع القليلة القادمة.
1: لكن دكتور حسن، ألا تعتقد أن إيران قد فرضت إرادتها بشأن مضيق هرمز؟
3: أنا لا أعتقد بأنها فرضت إرادتها بالمعنى الاستراتيجي. يعني هو ربما الآن حققت ما تريد من خلال على الأقل ضمان أن تدخل السفن ويكون تحت الرقابة الإيرانية، لأنها تخشى أن يكون هناك سفن تحمل شحنات عسكرية للأسطول الخامس الأمريكي. فبالتالي بالنسبة لإيران القضية الأولى هي قضية أمنية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بهذا الترتيب ربما تكسب أن يكون هناك حرية الملاحة، وبالتالي تدفق النفط والطاقة، وهذا يؤدي إلى إزاحة العبء عن ترامب داخليا، لأن هناك الحديث عن ارتفاع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، وهذا كان يضع ضغطا كبيرا على ترامب. فبالتالي ربما هو اتفاق إلى حد ما هو اتفاق رابح بصرف النظر عن كيف يمكن تفسير من فرض هيبته أو هيمنته أو لا.
1: لكن ماذا عن سمعة الولايات المتحدة التي كانت تؤكد أنها تفرض، وإلى أجل قريب كانت تقول أنها تسيطر على مضيق هرمز، الآن تسلم أو توقع مع أو تصل أو تتوصل مع إيران إلى توافق يتماشى ويتماهى كثيرا مع ما كانت تطالب به.

0: هي إيران.
1: بكل تأكيد مراد، لكن أيضا الحسابات الأمريكية هي ربما أبعد من المنطق. هي لا تريد أن يكون هناك عودة للحرب، لأن الحرب يمكن أن تكون حرب واسعة ثم تنزلق إلى شاملة، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أكثر من مرة معك شخصيا تحدثت أن إيران كانت تحاول أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى خيارين، إما أن تقبل بالتفسير الإيراني للبند الخامس، أو على الأقل أن تتجاوب مع الطلبات الإيرانية في المضيق، أو أن تذهب إلى ضربات عسكرية موسعة وحرب شاملة. وكانت إيران تراهن على أن الرئيس ترامب لا يريد أن يذهب في ذلك الاتجاه. من هنا الحساب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو أن ربما ثمن هذا الاتفاق، بصرف النظر كيف ننظر إلى هيبة الولايات المتحدة، هو أقل كلفة من عدم الاتفاق، وبالتالي الاضطرار إلى العمليات العسكرية الموسعة.
0: هل يعني هذا الاتفاق المؤقت العودة إلى مذكرة التفاهم دكتور حسن؟
1: ما زال من مبكرا أن أقول ذلك، لأنه في الأمس كانت تصريحات الرئيس ترامب تقول بأن الاتفاق في مضيق هرمز، ثم مارك روبيو كان يتحدث عن تقدم في الملف النووي، لكن لا أحد يتحدث عن مذكرة التفاهم سوى الطرف الإيراني. ربما أيضا من المبكر الحديث عن ذلك، لكن بالنسبة لإيران هي ترى بأن في ذلك خطوة كسبت جولة، وبالتالي ستطالب فورا أن المنطق يقول أن تعود إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي التفاوض على بقية البنود من ضمنها طبعا البند النووي، لكن هذا البند النووي مؤجل وفقا لمذكرة التفاهم إلى أن يتم تنفيذ البنود الحالية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. والشكر كذلك للدكتور عباس خميار الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية، حدثنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب، سابقا كان معنا من نيوجيرسي. هذه التغطية مستمرة معكم مع زميلة ميسون.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. وفي التفاصيل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابل للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر ثلاث ممرات، شمالي وجنوب وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وفي ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. من جهته، قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بفوز النائبة الأمريكية رشيدة طليب في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة الثانية عشر بولاية ميشيغان. وفي سباق محتدم آخر بالولاية، تتواصل عملية فرز الأصوات للاختيار بين عبد الرحمن السيد وهيلي ستيفنز. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، يبدو أننا اقتربنا من التوصل إلى تفاهم بفتح مسار جديد في مضيق هرمز. ما هي آخر التطورات والأنباء من العاصمة واشنطن؟
3: نعم، هذا في الواقع بالضبط ما جاء في هذا التقرير اللافت لأكسيوس، والذي يعكس على ما يبدو أن المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران ربما دخل مرحلة الحسم أو خط النهاية. موقع الأكسيوس كشف نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وكذلك إيران بالإضافة إلى سلطنة عمان تقترب في الواقع من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. التقرير أشار بأن واشنطن تهدف إلى الإعلان عن هذا الاتفاق بحلول الأربعاء. الاتفاق بحسب ما جاء في أكسيوس يلبي جزءا من مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز من خلال ترتيب مؤقت يمتد 60 يوما قابل للتمديد إلى حين التفاوض على صيغة دائمة ورسمية. وفقا للتفاهم المطروح بحسب الأكسيوس، دائما ستسلك السفن المتجهة إلى الخليج المسار الشمالي عبر المياه الإيرانية، بينما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب المسار الجنوبي عبر المياه العمانية بالتنسيق مع طهران. ينص الاتفاق كذلك على عدم فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز طوال مدة الاتفاق المؤقت، إلى جانب بدء العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط، وذلك خلال مدة 30 يوما تمهيدا لاحتمال استخدامه لاحقا في حركة السفن القادمة والمغادرة وفقا لبنود هذا الاتفاق، أو وفقا لبنود اتفاقية دائمة سيتم التفاوض عليها في الواقع لاحقا بين عمان وإيران. المصادر تكشف أيضا أن قطر والسعودية وباكستان شاركوا في جهود الوساطة، فيما انخرط البيت الأبيض بدوره بشكل وصف في التقرير بالفعال في هذه المفاوضات، حيث شهدت الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف من جهة، وكذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، وأيضا وزير الخارجية العماني. بحسب الأكسيوس فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي كان قد وافق مبدئيا على هذا الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه بحسب التقرير لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، قبل أن يؤكد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية انتهت في الواقع اليوم الثلاثاء، ونحن في يوم الثلاثاء لازلنا بتوقيت واشنطن، إجراءات الموافقة على الاتفاق، وهو ما قد يعجل بإعلان ما تم التوصل إليه من تفاهمات في هذه المفاوضات بحلول يوم الأربعاء، وفق هذا التقرير من أكسيوس الذي ينقل عن مصادر مطلعة على مسار هذه المفاوضات بين عمان وبين إيران، والتي أكد الجانب الأمريكي أنه منخرط فيها بشكل فعال ومباشر.
2: نعم محمد، بالنسبة لهذا التفاهم إن تم الإعلان عنه، هل هو يعني ما يقال في داخل أروقة واشنطن، هل ربما هذا التفاهم سيمهد لتفاهمات أوسع وأشمل؟
3: نعم، في الحقيقة هنا في واشنطن على المستوى الرسمي لا يوجد أي تعليق بشأن هذا الاتفاق المحتمل، لكنه إذا أعلن بالفعل يوم الأربعاء وفق توقعات المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق هذا اليوم، فسيكون بكل تأكيد مؤشر على انتقال هذه الأزمة من مرحلة التصعيد إلى مرحلة إدارة التوازنات الأمنية بشكل دقيق في مضيق هرمز، فيما يمكن اعتبارها بمرحلة اختبار ستمتد لمدة 60 يوم بانتظار تثبيت هذا الاتفاق بشكل عملي على أرض الواقع. من وجهة نظر واشنطن الهدف الأساسي تحقق، وهو إعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما كان يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يضمن استمرار تدفق الملاحة والطاقة والمنتجات الأخرى لا سيما الأسمدة من دون الاضطرار إلى مواصلة التصعيد العسكري، خاصة في ضوء تلويح الرئيس دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربة كبرى لإيران قبل أن يقرر تأجيل ذلك فاسحا المجال للمسار الدبلوماسي. لكن السؤال هنا سيكون وضع الحصار البحري، وإن كانت واشنطن سترفعه مقابل هذا الإعلان باعتباره مطلبا إيرانيا واضحا بالمقابل. لذلك الإدارة الأمريكية تبدو على ما يبدو مستعدة للقبول بترتيبات ربما تشغيلية مؤقتة تمنح إيران دورا في تنظيم حركة العبور، لكن من دون فرض أي رسوم، وهو ما ينص عليه هذا الاتفاق بحسب ما ذكرت أكسيوس. لكنها تحرص أيضا في تصريحات مسؤولها على أن لا يفسر ذلك على أنه اعتراف بأي سيادة إيرانية على المضيق أو تنازل عن المبدأ الأمريكي التقليدي، وهو حرية الملاحة في المضائق العالمية عموما ومضيق هرمز خصوصا. كما أن الاتفاق أيضا وفق تسريبات أكسيوس لا يمنح إيران حق فرض رسوم أو قيود على السفن، بل ينص على عبور مجاني خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لـ60 يوم، مع العمل أيضا على إزالة الألغام البحرية وتهيئة الممر الأوسط تمهيدا ربما للتفاوض على ترتيبات تكون دائمة وبشكل رسمي أيضا.
2: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، أهلا بك نور الدين. يعني بعد هذه المعلومات وهذه وما نقلته أكسيوس عن مسؤول أمريكي قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، ما هي الأجواء من داخل طهران؟ هل تم الإعلان عن أي شيء؟ هل هناك ربما بعض الأخبار التي يتم تناقلها حول هذا الاتفاق؟
4: يبدو أن أكسيوس لم تأتي بشيء جديد، ما قيلته أكسيوس تم الحديث عنه منذ أمس ومنذ يومين عن ماذا يتم بحثه ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يخص الاتفاق المرتقب ما بينهما بشأن العبور من مضيق هرمز. تم الحديث وقتها عن المعبر الشمالي وعن المعبر الجنوبي وعن المعبر الدولي المعبر الوسطي وكيفية إدارة هذا البرنامج وهذا الاتفاق ما بين الطرفين. كان الحديث كذلك وقتها على أن المعبر الشمالي وهو المعبر الإيراني سيتم تخصيصه لدخول السفن إلى المياه الخليجية، وهذا جانب أمني تتخذه طهران باعتبار أن الدخول ربما قد يحمل معه جزء من المخاطر، خاصة دخول القطع البحرية العسكرية أو دخول الأسلحة، وبالتالي يضرب فيما يعرف بالقانون الدولي بالمعبر الآمن، وبالتالي تريد إيران تثبيت هذا الموضوع بمنزلة العبور من الشمال. أما الخروج من المياه الخليجية باتجاه بحر عمان فهذا الموضوع يعتبر بالنسبة لإيران بأنه خروج يتم عبر المعبر العماني، لكن إيران كانت ترى ضرورة أن تكون حاضرة ما ولو من الباب الرقابي لهذا المعبر، بالإضافة إلى المعبر الوسطي وهو المعبر التقليدي الذي كان تعبر منه السفن خلال المراحل القادمة. الآن توجد ألغام، الحديث عن سحب هذه الألغام وهي من بعهدة إيران حتى بناء على مذكرة التفاهم الإيراني بسحب الألغام من المعبر الوسطي، وبالتالي نحن الآن أمام اتفاق مؤقت وهو اتفاق العبور المؤقت خلال المراحل الأولى وهي مرحلة 60 يوما. وللإشارة أن مرحلة الحديث عن مرحلة 60 يوما هي مرحلة مذكرة التفاهم التي حددت محور التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لمدة 60 يوما، وكذلك البحث بعد ذلك في أفق ماذا سيكون وضع المضيق بعد نهاية التوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والذي كذلك كان يبحث ما بين إيران وما بين سلطنة عمان. وهنا جاء الحديث عن الرسوم التي ستفرض، وإلا خلال مرحلة 60 يوما حتى في مذكرة التفاهم الموقع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية كان يتم الحديث والتأكيد على العبور بدون أي رسوم. الرسوم تأتي بعد 60 يوما، أي بعد احتمالية توصل طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق، وبالتالي نحن الآن ننتظر هذا الاتفاق. للإشارة على أن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق تم التوصل إليها قبل 4 أيام ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، تم تأجيل الإعلان عن ذلك بناء على مجموعة من المعلومات التي قالت بأن الجانب الإيراني والعماني كانوا ينتظرون كذلك رد الفعل الأمريكي على ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق. كان من المقرر أن يتم الإعلان مساء أمس، لكن لأسباب لوجستية وتقنية لم يتم الإعلان. الآن المتوقع والمنتظر أن يتم الإعلان ظهر اليوم عن هذا الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني دائما ينظر على أنه لا يمكن تبني أي اتفاق إلا بعد الإعلان عنه، خاصة أنهم يكشفون.
2: نعم شكرا نور نور الدين دغير، أشكرك على هذه المداخلة ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. شكرا لك نور الدين دغير، كنت معنا مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة.

0: تفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتح، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندج الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
1: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
0: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
2: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
3: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
4: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
0: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
5: ومعنا أكثر للنقاش والمتابعة من طهران الدكتور حسين ربروان الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن ديلاوير روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. أهلا وسهلا بكم. دعني أبدأ معك الدكتور حسين، يعني في ظل الحديث عن تقدم هذه المباحثات لإعلان الاتفاق المؤقت لفتح مضيق هرمز، برأيك هل العقدة الأساسية الموجودة بين الولايات المتحدة وإيران هل حلت بفتح مضيق هرمز، أم أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. ما تم نقله عن ترامب نفسه أنه يريد أن يرى السفن تعبر مضيق هرمز، وهذا الاتفاق هو يؤمن هذا الموضوع ذهابا وإيابا. طبيعي أنه لن يعني الاتفاق بين إيران وعمان هو خطوة إلى الأمام، ولكن تطبيقه على أرض الواقع يستوجب إعلانا أمريكيا برفع الحصار البحري ضد إيران وتجميد العقوبات حول تصدير النفط الإيراني والمشتقات النفطية كما جرى في بداية مذكرة التفاهم. يعني الاتفاق وحده لن يفتح مضيق هرمز، وهو بحاجة إلى إعلان أمريكي أولا بالقبول بالاتفاق، وبعد ذلك الإعلان عن رفع الحصار. في تصوري أن هذا يؤمن ما يريده الرئيس الأمريكي حاليا يعني لمدة 60 يوما، ويمكن أن يكون خطوة باتجاه خفض التصعيد بين الطرفين في هذه المرحلة.
5: نعم، وأنتقل إليك دكتور حسن، يعني عندما تتحدث هذه المفاوضات بين طهران وأمريكا دائما ما يكون هناك عدم ثقة، دائما هذه النقطة التي كانت

0: شعر بعدم الثقة بين الجانبين في حال نقطة مضيق هرمز، هل هذه النقطة ربما أيضا حلت بين الجانبين أم أن هناك نقاط كثيرة ومسألة عدم الثقة ما زالت موجودة موجودة؟ نعم
1: نعم ميسون، أنا في ظني سؤالك وجيه جدا، والمشكلة إن فجوة الثقة بين الطرفين لم يجري عليها أي تغيير، بالعكس هي تفاقمت في الأيام الأخيرة، والاتفاق لن يعيد هذه الثقة. ونحن نعرف في علم المفاوضات عندما يجري بين الطرفين
0: نعم
1: موضوع
0: دكتور
1: الثقة
0: حسن،
1: ليس
0: ونحن نعم نتابع معك في هذا الخبر العاجل. ترامب يقول نجري محادثات جيدة للغاية ونأمل ألا نوجه لإيران ضربة قوية. إذن هذا الخبر العاجل عن ترامب، وهذا ربما في سياق ما كنت تتكلم به دكتور حسن، وأيضا في متابعة لهذه الأخبار العاجل ترامب يقول إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. إذن هذه العواجل نقلا عن ترامب، يعني كما تلاحظ دكتور حسن هناك ربما ما زال الموقف الأمريكي على ما هو عليه، وأيضا ترامب في متابعة لهذه الأخبار العاجلة يقول مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية. إذن دكتور حسن، يعني كنا نتحدث عن موضوع عدم الثقة، وأيضا في هذه الأخبار العاجلة لترامب كنا سنشن أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية، ولكنها طلبت إجراء محادثات. إذن هذا ترامب أيضا يقول العالم سيكون مختلفا إذا حصلت إيران على سلاح نووي. إذن هذه الأخبار العاجلة، سأعتذر منك دكتور حسن وأنتقل بها إلى السيد روب. هذه الأخبار العاجلة التي نقلا عن ترامب أيضا يقول في هذا الخبر العاجل إيران ستتعرض لضربة قوية إذا تراجعت وهي تدرك ذلك. إذن سيد روب، يعني كما نلاحظ أن ترامب يد على الزناد ويد على المفاوضات، وبالتالي يعني هناك أيضا هذا الخبر العاجل ترامب يقول أن إيران لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات. إذن سيد روب، كما نلاحظ أن هذه في خلال هذه الأخبار العاجلة ترامب يد على الزناد ويد على مسألة التفاوض، إلى أي كفة سيرجح الميزان من وجهة نظر ترامب برأيك؟
2: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. كلمات الرئيس ترامب تمثل شخصية الرئيس ترامب، هو يبحث عن السلام عبر القوة، وأعتقد هذا ما يفعله. يريد أن يطمئن العالم بأن الخطوط الحمر لم يتم تجاوزها، مع ذلك فإن القوات الأمريكية جاهزة في حالة عدم تحلي إيران بالجدية، ويؤكد مرة أخرى على ضرورة تخلي إيران عن طموحاتها النووية. كذلك يجدد مرة أخرى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز نظرا لتداعيات هذا الغلق على أسعار الغاز والوقود، ويبقى متشددا فيما يتعلق مسألة الملف النووي. ومرة أخرى رأينا كذلك في تغريداته على سوشيال تروث بأنه يمنح الفسحة للمباحثات الدبلوماسية، وفي نفس الوقت يرسل برسائل تهديد في حالة عدم امتثال النظام الإيراني الذي تسبب في استئناف إطلاق النار بسبب الاعتداء على القاعدة العسكرية في الأردن، وكذلك بسبب استهداف السفن المدنية في مضيق هرمز. والرئيس ترامب اضطر للرد عسكريا على ذلك، وهو يقول بطريقة مباشرة علينا أن نبرم صفقة قبل العودة إلى أي تصعيد محتمل.

0: وفي نهاية الأمر تعود الكرة إلى ملعب إيران فيما يتعلق بالتحلي بالجدية.
1: نعم، وسأعود إليك دكتور حسين. يعني نقرأ في هذه العواجل لترامب، يعني عندما يعني بتنا قريبين جدا من إعلان اتفاق بفتح مضيق هرمز، ولكن يخرج الرئيس الأمريكي ونبرة عالية وربما فيها الكثير من التهديد. كيف تقرأ ما قاله الرئيس ترامب؟
2: يعني من دون شك أن الرئيس ترامب له لغة وتعابير خاصة به، ويجب ألا يعني نأخذ هذه الأمور يعني بجدية كبيرة، إنه هذه طبيعته وهذه يعني تعابيره. ولكن ليست هناك أولا لا سلاح نووي ولا هم يحزنون، يعني هذا الكلام عن طموحات إيران النووية. نعم، إيران تطمح أن تحتفظ ببرنامج نووي سلمي، وهو حق مكتسب حسب معاهدة الحد من الانتشار النووي NPT، وهي مصرة على ذلك. ولكن ليس لا وجود لسلاح نووي، وليست هناك منية أساسا لإنتاج سلاح نووي. كل البرنامج النووي الإيراني هو تقدمت به إيران ووصلت إلى هذا المستوى ضمن إطار الحصار الأمريكي، وهذا يعكس إذا كانت هناك إرادة إيرانية لنقل هذا الموضوع إلى أي طرف كان بإمكانها. ولكن إيران لم تكن يوما تفكر بالسلاح النووي. من هنا ما يقوله الرئيس هو تحصيل حاصل، ولكن هو يحاول من خلال هذه التعابير أن يصور وكأنه هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن هذا إنجاز كبير قام به ترامب. يعني هذا هو ما هو يحاول أن يظهره، ولكن هو يجافي الواقع بشكل كبير جدا. ليس هناك أي برنامج عسكري نووي إيراني يعني لا الآن ولا سابقا ومستقبلا. لا زالت إيران تلتزم بفتوى القائد الشهيد أنه في موضوع حرمة السلاح النووي باعتبار أنه يقتل الجميع وليس يستهدف الأعداء. وفي هذا الإطار في تصوري أن كلمة الرئيس الأمريكي هي تعكس القبول بالاتفاق الذي جرى بين إيران وعمان، وهو يحاول أن يعني ينسب الفضل لنفسه. هذا هو كل ما في الأمر.
1: نعم، يعني دكتور حسن البراري، عندما يقول الرئيس الأمريكي لدينا متسع من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ماذا يعني هذا؟ هل يعني أن هناك ربما هذه إذا كان هناك مفاوضات ستطول هذه المفاوضات، وبالتالي اللعب على مسألة الوقت؟ ومسألة الوقت هل هي في صالح الرئيس الأمريكي؟
3: نعم ميسون، يعني أبدأ بالشق الثاني. طبعا الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى الرئيس ترامب شخصيا، لأنه سيذهب إلى انتخابات النصفية في 3 نوفمبر، بمعنى أن الحزب الجمهوري إن لم يعالج المشاكل أو تداعيات الحرب على إيران، وهنا أتحدث عن الشق الاقتصادي الداخلي في الولايات المتحدة، فإن الحزب قد يواجه هزيمة، وهذا ربما يحول ترامب في نهايه المطاف الى بطه عرجاء، وربما عزله في نهايه اللعبه. فبالتالي هو يخشى هذا السيناريو، ثم انه يريد ان يتوصل الى حل مع الايرانيين بشان مذكره التفاهم والبنود الوارده فيها على راسها مضيق هرمز، لانه هو عنوان الانتصار في هذه المواجهه. هو يريد ان ينسب الفضل الى نفسه، وانا اتفق مع الدكتور حسين من طهران بانه اسلوب ترامب الدعائي والاستعراضي هو احد سماته الشخصيه، لذلك هو يريد ان يقول للامريكان بانه هو الرئيس الذي تمكن من اخضاع ايران، وبالتالي يريد ان يكيش ذلك سياسيا وانتخابيا في 3 نوفمبر. هذا بالنسبه لترامب مهم جدا، لكن ايضا حديثه عن الوقت بانه لدينا متسع من الوقت، انا اعتقد انه في مبالغه. لم يعد لديه الكثير من الوقت، والجانب الايراني لعب بذكاء شديد على عامل الوقت، والان الحديث عن 60 يوم من المفاوضات يعني ضمنيا العوده الى مذكره التفاهم، ونحن نعرف بأنه أيضا في مذكرة التفاهم بعيدا عن البند الخامس الذي يبدو لي بأنه إذا ما تم التوصل إلى هذا الاتفاق كما ورد على أكسيوس فإنه يكون إلى حد ما قدم حلا للبند الخامس واقترب من التفسير الإيراني للبند الخامس أكثر منه من التفسير الأمريكي. وهنا الانتقال إلى البنود الأخرى، أيضا البنود الأخرى إشكالية، وهنا نتحدث عن البند الأول وهو الإنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما جبهة لبنان، ثم هناك حصار بحري الآن مفروض، هناك الفقرة 11 تم إعادة تطبيقها وهي منع الإيرانيين من تصدير النفط. الآن الحديث كيف يتصرف ترامب، هل يعتبر ذلك مقدمة لاستعادة ولو جزء بسيط من الثقة حتى يستكملوا بقية البنود أم لا؟ هذا طبعا علينا أن ننتظر في الأيام القليلة الماضية لنتعرف على الرد الأمريكي الحقيقي بعيدا عن التصريحات التي يطلقها ترامب وهي دعائية إعلامية استعراضية.
1: نعم، وهذه التصريحات توجب السؤال إلى السيد روب، يعني ربما دائما ما تصف تصريحات الرئيس الأمريكي فيها الكثير من الغموض وربما التناقض نوعا ما، هل هناك صورة حقيقية يمكن أن نعرفها عن الرئيس ترامب؟ ما الذي يفكر فيه في الأيام القادمة وخصوصا بعد الاقتراب من فتح مضيق هرمز أو هذه الآلية لفتح الطرق البديلة في مضيق هرمز؟
0: مرة أخرى أعتقد بأن الرئيس ترامب جدي في إعادة فتح مضيق هرمز وذلك بشروط ربما هو متفائل بمخرجات المفاوضات بين عمان وبين إيران، إضافة إلى ذلك ربما قد يتم الخوض في التفاصيل الأمنية. ولكن الرئيس يرفض بأن تبقى السيطرة كاملة على مضيق هرمز من قبل إيران لأن الأمر يتعلق بمياه دولية، ولا دولة في العالم تقبل بأن تمتلك دولة إرهابية الحق في السيطرة على مضيق هرمز وأن تحتجز الاقتصاد العالمي وأن تبقي العالم رهينة لذلك. إذن هذا ليس لديه أي معنى، ولا أعتقد بأن لا أحد سيوافق على أي صفقة تبقى فيها إيران مسيطرة على المضيق. وأعتقد أنه في النهاية دول أخرى مثل باكستان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودول أخرى ربما قد تنخرط في هذه المحادثات، وأن يكون هنالك تحالف إيجابي في الشرق الأوسط. ولكن الرئيس ترامب مصر على أن هذه المياه دولية ولا يمكن لأي دولة أن تسيطر عليها وأن تبقي على العالم رهينة لها.
1: نعم دكتور حسين، عندما تحدث السيد روب عن الوساطات، الوساطة كما ذكر سابقا أمس المتحدث باسم الخارجية القطرية أن هناك مروحة من الاتصالات تجري بالوسطاء للتوصل إلى حل وتقريب وجهات النظر، برأيك هل باتت المهمة الآن أصعب على الوسطاء أم باتت تقترب من السهولة ومن الحل؟
2: يعني في تصوري أن الآن قد تكون الأمور أصبحت أسهل بعد يعني تجاوز موضوع مضيق هرمز، لأن الموضوع النووي وهو أصعب الأمور بعد المضيق، هناك اتفاق ضمني حول كيفية إدارة يعني أو حل الموضوعان الأساسيان، الأول هو موضوع التخصيب والموضوع الثاني هو اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. طبيعي أن يعني الآن تصبح هناك أو طرح بعض المواضيع أكثر جدية، لماذا؟ لأن إذا تم الاتفاق أيضا في الجانب النووي أنه موضوع رفع العقوبات عن إيران هو سيصبح استحقاقا، والموضوع الآخر الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمد.

0: العقوبات المفروضة ضد إيران هي على نوعين، أنه جزء منها مطروح من قبل الدولة، يعني ويستطيع ترامب باعتباره يمثل الدولة الآن في أمريكا رفع هذه العقوبات بقرارات منه، ولكن جزء من العقوبات هي مطروحة من الكونغرس، والكونغرس في النظام السياسي الأمريكي هو سيد نفسه، ولا يستطيع الرئيس أن يرفع العقوبات التي يفرضها الكونغرس، وهذا ما يستدعي تنسيقا بين الرئيس والكونغرس للتصويت على رفع هذه العقوبات قبل الانتخابات، باعتبار أن الوضع الآن هناك أكثرية جمهورية في المجلسين ويستطيع تبرير هذا الموضوع. من هنا في تصوري نحن أمام استحقاقات جديدة ستفرض نفسها في آليات الحوار بين الطرفين، الموضوع النووي ورفع العقوبات والأموال المجمدة الإيرانية.
1: نعم، ودكتور حسن، عندما نقول كل هذه الأمور وإلى أين وصلنا في هذه الأمور، العودة إلى مذكرة التفاهم هنا ربما هي نقطة الحل والعقدة أيضا. هل سنعود إلى مذكرة التفاهم أم أن هناك ستكون شروط جديدة وربما تفاهمات جديدة مختلفة عن السابق؟
2: لا نعرف أخت ميسون بالضبط ما الذي سيجري، لكن الآن الاتفاق هو تعامل مع نتيجة الحرب وهو إغلاق مضيق هرمز، لكنه لم يتعامل هذا الاتفاق مع سبب الحرب وهو الملف النووي. الآن كل البنود الموجودة في مذكرة التفاهم تقود في نهاية المطاف إلى مناقشة الملف النووي، لكن لا تتحدد بمعنى المذكرة ما هي المواقف الإيرانية أو المواقف الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي، بعيدا عن الكليشيهات، بمعنى أن إيران تقول أن هناك فتوى بعدم امتلاك أسلحة نووية، والولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. لكن يعني مرة أخرى، العودة إلى مذكرة التفاهم أيضا فيها ألغام، التفسيرات ما زالت صعبة في بعض البنود، أيضا بسبب انعدام الثقة بين الطرفين قد تتلكأ الولايات المتحدة الأمريكية في رفع الحظر عن الأموال المجمدة أو تضيف شروطا جديدة. أما موضوع رفع العقوبات بشكل كامل فهذا مرتبط بقدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق نهائي مستدام، بمعنى في الملف النووي يجب أن يكون هناك آليات للتحقق من امتثال إيران لأي اتفاق تتوصل إليه. فبالتالي أنا في ظني من المبكر، ونأخذ بعين الاعتبار أيضا وجود من يفسد هذا الاتفاق. هنا الحديث عن إسرائيل إن قامت بتصعيد في جنوب لبنان فهذا يحرج القيادة في إيران التي تقول بأنها هي التي تمكنت من إيقاف الحرب على جميع الجبهات، وهذا ربما يعيدنا إلى نقطة صفر، لأن إيران لديها القدرة المتجددة دائما إغلاق المضيق في سياق توظيفه كرافعة جيوسياسية لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا نعود إلى المربع الأول. في ظني أن الموضوع يعني ما زال من المبكر القول بأننا دخلنا في مسار آمن للعودة إلى مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: نعم، وبالعودة إليك سيد روب، عندما يعني ترامب يتحدث من جانب يتحدث عن الحلول ومن جانب آخر يتحدث بصيغة التهديد، برأيك إلى أي مدى العامل الاقتصادي، إن كان العامل الاقتصادي الحالة الاقتصادية داخل أمريكا وارتفاع أسعار النفط والطاقة أو التكلفة الاقتصادية والمالية للحرب، إلى أي مدى هذه العامل الاقتصادي سيكون عامل ربما حاسم للتوصل إلى اتفاق جدي ونهائي مع إيران؟
3: لا أعتقد بأن الوضع الاقتصادي سيكون مؤثرا مثلما صرح بذلك، وأعتقد رغم وجود الضغط، لأن الشعب الأمريكي بدأ التذمر من التضخم بسبب ما يحصل في مضيق هرمز، ونفس الشيء ينطبق على دول أخرى في العالم، لأن النظام الإيراني لا يزال يعطل حرية الملاحة. هنالك ضغط خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجزئية في نوفمبر، ولا يريد الرئيس ترامب أن يخسر الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.

0: يريد بأن يستغل الديمقراطيون هذا الأمر، وربما قد يتعرض في يناير إلى ضغوط أكبر وتهديد منصبه، رغم أنه يقول بأنه ليس مستعجل ولديه كامل الوقت. وأعتقد بأن هنالك ضغط، وفي نفس الوقت يصرح بأن الوقت في صالحه. وأعتقد بأنه يحرص على عدم فقدان الأغلبية في الكونغرس، وأن لا يتعرض إلى طلب الإقالة. إذن يبقى مركزا على الخطوط الحمر وتحقيق أهدافه، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. لذلك هو يواصل هذا الجهد الدبلوماسي، ولكنه مستعد أيضا لاستئناف العمليات العسكرية إذا ما تطلب الأمر ذلك. هذا ما يفعله منذ عدة أشهر، يريد الوصول إلى حل سلمي دبلوماسي، ولكن في كل مرة نقترب إلى أي اتفاق يتم العودة إلى التصعيد في مضيق هرمز. ربما 48 ساعة القادمة ستكون فعلا حاسمة.
1: نعم، في هذه النقطة تحديدا سأذهب بها للدكتور حسين. يعني دكتور حسين، يعني عندما يقول العودة إلى نقطة الصفر أو عودة إلى التصعيد مجددا، هذه المرة إذا تم الاتفاق أو تمت هناك بالفعل محادثات واتفاق، ما الذي سيختلف عن المرة السابقة؟
2: يعني في تصوري أن موضوع التهديد والتصعيد يعني هو سلاح تستعمله أو يستعمله ترامب ضد إيران، ولكن يجب ألا ننسى أن من أوقف الحرب وتنفيذ التهديدات هي أمريكا ذاتها. يعني أمريكا أعلنت وقف إطلاق النار سابقا ولمرتين، وفي هذه المرة هو أعلن التصعيد وهو تراجع عنه، وهذا يعكس أن حدود خيارات القوة محدود. يعني الموضوع ليس بهذه السهولة التي يصورها الرئيس الأمريكي. يعني أولا فشل أمريكا في تحقيق أهداف الحرب في حرب 40 يوما، هي مسألة مهمة جدا. موضوع فتح مضيق هرمز بالقوة الذي طرح كعنوان للمرحلة اللاحقة أيضا فشل من قبل أمريكا، وهذا كله يعكس أن حدود استعمال القوة الأمريكية محدود. ومن هنا المفاوضات القادمة ستكون في أجواء أكثر توازنا من سابقاتها. يعني صحيح أن الرئيس هو يبالغ في طبيعته حول قوة أمريكا، الجيش الذي لا يقهر، الأرمادة إلى آخره، ولكن هو الآن يعني وصل إلى قناعات جديدة في هذه الحرب أن هذه القوة لها حدود، وأنه يجب أن يتعامل مع هذا الواقع في المفاوضات.
1: نعم، شكراً
2: مستقبلاً.
1: نعم، شكرا لك الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وأيضا من عمان كان معنا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب. شكرا جزيلا لكم جميعا. ونتحول الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. ومعنا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا وسهلا بكم. يعني سأبدأ معك سيد عادل بخصوص هذا النفي الذي أو رفض الذي جاء على لسان نتنياهو بأنه يرفض خارطة الطريق؟ يعني كيف نظرت إلى هذا الرفض، وعلى ماذا يعول نتنياهو في هذا الرفض؟ هل هو هذا الرفض هو ربما لتكملة المخطط الذي يريد أن ينفذه إن كان في الضفة الغربية وإن كان في غزة؟
3: تحياتي لك أستاذة ميسون ولضيفك الدكتور إبراهيم ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري صحيح أنه لا زالت أهداف الحرب الإسرائيلية على حالها بدون تغيير، وتحديدا ما يخص إعادة الاحتلال الشامل لقطاع غزة والتهجير وإعادة بناء الاستيطان، ولكن الذي يدفع بنيامين نتنياهو إلى تبني هذا الموقف الرافض بشكل صريح لهذا الاتفاق ومجموعة من المتغيرات، جزء منها كما تحدثنا متصل في أهداف الحرب التي لم تحقق حتى اللحظة، ثم موضوع الانتخابات، ولا يمكن لبنيامين نتنياهو وشركائه أن يسجلوا عليهم موقف من الممكن أن يؤدي إلى إضعافهم. ولكن الأهم من هذا هو أن الصيغة الحالية الضبابية لهذا الاتفاق تمكن بنيامين نتنياهو من تفسير وفق ما يريد، وقناعة بنيامين نتنياهو أنه لا مصلحة جدية للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية باتجاه أن يذهب للضغط على بنيامين نتنياهو. لذلك أعتقد أنه سقف ما يمكن تحقيقه من هذا الاتفاق هو تخفيض مستوى التصعيد وعمليات القتل في غزة. أما أن نتوقع أو أن نراهن على أننا سنرى قريبا عملية الإعمار والبناء وإعادة إحياء للحياة في قطاع غزة كما كانت، أظن أن هذا لا زال بعيدا، لطالما أنه نتنياهو استطاع أن يفرض على مجلس السلام رؤية إسرائيل. وسمعنا بال 24 ساعة الأخيرة الكثير من التصريحات الصادرة عن مالدينو التي تنسجم إلى حد كبير مع رؤية بنيامين نتنياهو وحكومته، حيث باتت يعني مواقف ورؤى مجلس السلام تعكس وتعبر عن الموقف الإسرائيلي بشكل واضح.
1: نعم، وبالانتقال إليك سيد إبراهيم، هذا الرفض الإسرائيلي للمسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي، برأيك ترامب كيف سيتعامل معها؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم الأستاذ عادل وللمشاهدين. باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بعدم انتقال حالة العدوان الإسرائيلي إلى إبادة صاخبة تزعج الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران، وتزعج أيضا ترامب في انتخاباته النصفية. ولهذا هو سيبقي الحال على ما هو عليه، لن يمارس ترامب بتقديرنا ضغوطا حقيقية تجاه نتنياهو، لكن لن يسمح له أن يتمادى في عدوانه على قطاع غزة، وسيبقى الحال على مرحلة خفض التصعيد كما يسمونه أو العدوان المحدود. ولكن السؤال كيف يمكن أن يتعامل الوسطاء مع الرفض الإسرائيلي؟ هذا الذي يمكن أن نقول أنه مأمول أن يكون هناك حراك من قبل الوسطاء لتحشيد رأي إقليمي عربي وإسلامي لدعم وإسناد أهالي غزة في ظل الحالة الكارثية، بالإضافة للتمسك بالاتفاق والعمل على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرئيس ترامب لاتخاذ مواقف أكثر شدة وحسما ضد هذا الرفض الإسرائيلي.
1: نعم، بالعودة إليك سيد عادل، بالنسبة للداخل الإسرائيلي كيف يقرأ هذا الرفض؟ هل هناك تباين في الموقف الداخل الإسرائيلي بين القبول في هذه الخطة، أم أن هذا الرفض هنا يعني التوجه الأكبر سيكون مع هذه الخطة، خطة السلام؟
3: يعني لا شك أنه موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه غزة وينسجم إلى حد كبير مع مواقف واسعة للرأي العام في إسرائيل. الكثير من قوى وأطراف المعارضة في إسرائيل أيضا تتبنى مواقف أكثر يمينية وتطرف اتجاه قطاع غزة من بنيامين نتنياهو وحكومته، بمعنى أن نتنياهو يشعر أنه محصن ومسلح، ولا تفهم قراراته بالسياق الانتخابي في الرأي العام الإسرائيلي. بالتالي نتنياهو كان يأمل أنه على هامش الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد أن تم تقييد حركة إسرائيل في لبنان وسوريا وإيران، كان يطمح أن يعطى هامش أوسع في غزة، على قاعدة أنه غزة قد تكون الساحة الأضعف، وبالتالي من الممكن أن تشكل له فرصة لإعادة صورته كسيد الأمن، وأن يعيد يعني تحقيق إنجازات. الآن مع تطورات الأمور بعكس ما تريد إسرائيل بالموضوع الإيراني وقرب الانتخابات النصفية الأمريكية كما تحدث الدكتور إبراهيم، أعتقد أن الأمور أتت بشكل عكسي. ولكن كما هو واضح، ترامب ذاهب باتجاه خلق عالم التوازن، وقف إطلاق النار في غزة مسألة بعيدة غير مطروحة نهائيا، وتصعيد الأكبر اللي من الممكن أن يضعف شرعية الحرب الأمريكية على إيران أيضا ليست مطروحة، ولا أظن أن الأمريكي سيسمح بها. وسمعنا بالأمس عن القرارات التي صدرت عن القيادة العسكرية في إسرائيل بوضع مجموعة من القيود حول استمرار عمليات القتل والاغتيال في غزة. بالتالي نحن أمام تخفيض لمستوى القتل وعدد الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون يوميا، ولكن الرهان على أننا سنرى انفراجة جدية وانطلاقة بمسار إعادة الإعمار، أعتقد أنه يعني قبيل نهاية العام الحالي لا أمل في ذلك نهائيا.
1: نعم سيد إبراهيم، يعني عندما وافقت الفصائل الفلسطينية على تعطيل السلاح المتواجد معها، ربما كان إحراج لنتنياهو في هذه النقطة تحديدا. الآن بعد رفض نتنياهو للخارطة، ما الخيارات أمام الفصائل الفلسطينية الآن للتعامل مع هذه الخارطة؟
2: وعلينا يعني قراءة كيف تصرف أو تعامل الفصائل مع ورقة ميلادينوف. كان هناك تقدير موقف لدى الفصائل الفلسطينية أن هذه الورقة أعدت بالتنسيق ما بين مجلس السلام أو ميلادينوف شخصيا وما بين مكتب نتنياهو وحكومته، وأنها عرضت على الفصائل الفلسطينية لكي ترفض، لكي يبرر لنتنياهو شن عدوان واسع على قطاع غزة واستكمال عملية الإبادة والتهجير الذي يستهدف أهالي قطاع غزة. ولهذا مع المشاورات الداخلية وتقدير الموقف الفلسطيني، ومع أيضا النصائح التي تلقتها الفصائل وخصوصا حركة حماس من الأصدقاء ومن يعني بعض الدول العربية بما فيهم الوسطاء، أعتقد أنها ذهبت إلى تجرع السم كما عبر أكثر من شخصية فصائلية لي حينما تم التوقيع. ومع ذلك هم كانوا مدركين أنه في حال تم التوقيع سيرفض نتنياهو، وهذا ما حدث، أن نتنياهو ما عاد قادر على يعني تبرير عمليته التي كان يعد لها من أجل أن تكون عملية يعني عدوانية واسعة، تكون كحملة دعائية له في الانتخابات. ولهذا أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية ستتمسك بالاتفاق، ستتواصل مع الوسطاء، وستعمل على تحشيد الرأي الإقليمي والدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني من نوايا عدوانية وإجرامية إسرائيلية يبيت لشعبنا الفلسطيني في هذه المرة.
1: سيد عادل، برأيك نتنياهو عندما قرر الرفض لهذه لخارطة الطريق، هل هو محاولة منه لتحسين شروط التفاوض، أم هي استراتيجية منه لرفض أي مسار ينهي الحرب؟
3: يعني بغض النظر إن كان معنيا بذلك أو لا، ولكن من ناحية مبدئية وجوهرية، هذه الاتفاقية وبهذا التوقيت لا يمكن لها أن تلتقي نهائيا مع مشروع بنيامين نتنياهو ومشروع حكومته، وخاصة مع قرب الانتخابات. بالتالي لن يتردد بنيامين نتنياهو بطرح هذه التحفظات التي يعني طرحها وقدمها للإدارة الأمريكية حسب ما تحدث به أمس. ولكن واضح أن نتنياهو لن يذهب باتجاه صدام مع الإدارة الأمريكية، وأن أن يتبنى موقفا صريحا رافضا وينسف هاي الخطة.
1: وبالتالي هل لديه هامش للتراجع؟
3: لن يتراجع بنيامين نتنياهو، لا، بل أعتقد أن الذي سيتراجع هو الرئيس ترامب. واضح أن الرئيس ترامب كان معنيا جدا بالإعلان عن هذه الاتفاقية وعرض

0: تاريخها وتقديمها كإنجاز تاريخي كما وصف، لكنه ليس معنيا بتنفيذها. ولا أظن أنه مسألة تنفيذها واردة ليس فقط بسبب الرفض الإسرائيلي، إنما بسبب الصياغة الضبابية التي تعطي كل طرف، سواء الأمريكي أو مجلس السلام أو الفلسطينيين أو إسرائيل، تفسيرها وفق أولوياتهم. موضوع السلاح، الرئيس ترامب تحدث أننا حصلنا على موقف أو أجبرنا حركة حماس على نزع السلاح وإلى الأبد. الصياغة تقول عكس ذلك، تجميع السلاح، حماس تصر على تجميع جزء من سلاحه وليس كل السلاح ووضعه لدى طرف فلسطيني. الإسرائيلي يصر على تدمير السلاح وإزالته. اليوم بالصحف العبرية هنالك حديث عن قيام مجلس السلام بعرض مبالغ مالية على فلسطينيين بقطاع غزة مقابل تسليم أسلحتهم وتعهد بعدم العودة إلى المقاومة. بمعنى أن كل هذه المتغيرات مجتمعة تجعل من إمكانية التطبيق مستحيل. ولكن التطور المهم، وهو لا يلتقي مع مصلحة إسرائيل، أنه اليوم وضع حركة حماس والفصائل أفضل مما كان عليه قبل أيام. قبل أيام كان عملية إبادة تجري في غزة، وإن كانت بمستوى ووتيرة أقل، ولكن كان يتم تحميل الفصائل المسؤولية أنها ترفض. اليوم الفصائل عملت ما هو مطلوب منها أمام الرأي العام الفلسطيني والإقليمي والدولي، قامت بما هو مطلوب منها. والدليل البيان الثلاثي الذي صدر عن الوسطاء، عن
1: نعم.
0: القطري والتركي والمصري، والذي حمل إسرائيل مسؤولية التصعيد معترفا أن حماس والفصائل قاموا بما عليهم. بمعنى أنه رغم هذا الرفض الإسرائيلي وهذا التلكؤ الأمريكي ممثل بموقف مالادينوف، إلا أنه الوضع الفلسطيني يعني
1: نعم
0: أفضل مما
1: نعم
0: كان عليه قبل.
1: نعم وإذن التصريحات، هذه التصريحات نتنياهو يقول أن وجه قوات جيش لعمل كل ما يلزم للدفاع، والآن إلى هذه التصريحات أيضا للرئيس ترامب.

0: إذا في هذا الخبر العاجل، وكما يظهر على الشاشة ترامب في تصريحات له يقول يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد وأسعار البنزين ستنخفض إذا فتح مضيق هرمز. نتابع إذا.
1: هم يريدون التحدث رغم أنهم ينكرون ذلك، يريد ونحن نسعى إلى الوصول إلى صفقة. هم ينكرون بأنهم يتحدثون معنا، ولكن أعتقد بأننا نجري محادثات جيدة. وقد بلغنا رقما قياسيا مرة أخرى في أسواق الأسهم، وهنالك العديد من الأخبار السارة على المستوى الاقتصادي، ونحن نبلي بلاء حسنا. نحن نأمل أن نتواصل إلى اتفاق.
0: إذن مشاهدينا، في هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الرئيس الأمريكي، حيث قال أن يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد وأسعار البنزين ستنخفض إذا فتح مضيق هرمز. وقال أيضا نجري محادثات جيدة، وأيضا إيران ستتعرض لضربة قوية إذا تراجعت وهي تدرك ذلك. إذن هذا جاء نقلا عن ترامب قبل قليل. إذن في هذه الأخبار العاجلة ترامب

0: بيقول نجري محادثات جيدة للغاية ونأمل أن نواجه إيران ضربة قوية. ولمتابعة أكثر معنا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ربما تابعت معنا هذه الأخبار العاجلة نقلا عن ترامب.
1: نعم بالفعل ميسون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن المحادثات التي عقدت مع الجانب الإيراني كانت محادثات جيدة للغاية. قال إنه أن اليوم السابق عقدت هذه المحادثات، وقال إنه يتوقع فتح مضيق هرمز قريبا، وإلا ستتعرض إيران مرة أخرى لضربة قوية. على حد قوله الرئيس دونالد ترامب يهدد بالعمل العسكري مرة أخرى ضد إيران، وقال إن الإيرانيين هم الذين طلبوا عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن قام إرجاء الضربة التي كانت مقررة يوم السبت أو الأحد الماضي على إيران، ووصفها الرئيس الأمريكي بأنها كانت ضربة قوية للغاية. الرئيس قال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيعود مرة أخرى إلى العمل العسكري. وأيضا سئل الرئيس الأمريكي حول مسألة الوقت، وما إذا كانت ليس أمامه الكثير من الوقت بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة. فأجاب الرئيس بأن أمامه الكثير من الوقت ردا على هذه الانتقادات. في الحقيقة كانت هناك التقارير تتحدث عن أن ترامب يريد أن يخرج من هذه الحرب بشكل سريع، لكن حاليا يقول أن هناك متسع من الوقت.
0: شكرا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن
2: شكرا لميسون، مرحبا بكم مشاهدينا، وتغطيتنا مستمرة دائما لأبرز الأحداث. والسابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، والكثير من الأحداث حصلت في الساعة الماضية، وطبعا أبرزها حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف ترامب أن هناك متسعا من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح قريبا، وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابل للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر ثلاثة ممرات، شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي الدوحة قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وفي ملف غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. من جهته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. وقد أفادت وكالة أسوشيتد بريس بفوز النائبة الأمريكية رشيدة طليب في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة 12 بولاية ميشيغان في سباق محتدم آخر بالولاية. تتواصل عملية فرز الأصوات للاختيار بين عبد الرحمن السيد وهيلي ستيفنز. حول آخر التطورات مشاهدينا والمتعلقة بملف هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب مرحبا بك، دعنا في صورة آخر ما رشح بشأن المعلومات المتعلقة بهذا الاتفاق المؤقت وحديث ترامب قبل قليل.
1: نعم مراد، استمعنا قبل قليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، متحدثا عن أن المفاوضات التي عقدت مع إيران كانت جيدة للغاية على حد قوله، والرئيس يقول أنه يتوقع فتح مضيق هرمز قريبا جدا، مهددا مرة أخرى بالعودة إلى العمل العسكري وضرب إيران بقوة إذا لم تقم بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو تفتح مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين هم الذين طلبوا عقد هذه المفاوضات، نفيا كل ما يتردد من طهران بأنه لا توجد أي محادثات مع الجانب الأمريكي. ترامب مرة أخرى جدد التأكيد بأنه كان سيضرب إيران بقوة يوم الأحد الماضي، لكنه أرجأ هذه الضربة التي وصفها بأنها كانت ستكون أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية بطلب من الإيرانيين وأيضا من الوسطاء في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي إن أسعار النفط ستشهد انخفاضا كبيرا بعد فتح مضيق هرمز بالكامل، وترامب يؤكد بأن المضيق مفتوح جزئيا وأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على الوضع بشكل كامل من خلال فرض الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. لكن الرئيس ترامب رغم تأكيده بأن المحادثات التي كانت منعقدة مع الجانب الإيراني على مدى اليوم الكامل على حد قوله السابق، قال إنها كانت جيدة، مرة أخرى يهدد بضرب إيران بقوة. الرئيس أيضا حينما سئل في مقابلة قبل قليل مع شبكة فوكس نيوز عن المدى الزمني في هذه الحرب بشكل عام مع إيران في ضوء التقارير هنا في الولايات المتحدة على أنه يتعرض لضغوط مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، قال إن لديه متسع من الوقت وأنه لا يخضع لأي ضغوط زمنية. ترامب انتقد ممارسات شركات النفط في الولايات المتحدة واتهمها بتحقيق أرباح طائلة، وقال إن أسعار النفط للمستهلك الأمريكي ستنخفض قريبا، ربما تصل إلى دولارين ونصف دولار للجالون مقابل 4 دولارات في المتوسط حاليا بعد فتح مضيق هرمز بالكامل وانخفاض أسعار النفط، وتحدث عن انتعاش أسواق المال أيضا. إذن الرئيس هو يؤكد على أن المضيق سيفتح بشكل كامل قريبا جدا على حد قوله. أيضا كانت تصريحات من مسؤولين أمريكيين في واقع الحال لموقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة ربما تعلن غدا التوصل إلى اتفاق من خلال المحادثات التي كانت منعقدة بين إيران وسلطنة عمان حول فتح مضيق هرمز وتحديدا مسار مائي مؤقت يتم الاتفاق عليه بين البلدين، وأنه ربما إدارة ترامب تعلن هذا الأمر اليوم الأربعاء. الحقيقة أنها ستعلن هذا الأمر اليوم من خلال التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن في كل الأحوال الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض يؤكد بأنه لن يسمح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأنه ربما هذا الاتفاق المحتمل الإعلان عنه هذا اليوم سيكون بداية لاتفاق أشمل يشمل إنهاء هذه الحرب التي يؤكد مرة أخرى الرئيس دونالد ترامب.
2: نعم، كيف بدت أصداء هذا الاتفاق المؤقت الذي تم الإعلان عنه وتحدثت عنه أولا أكسيوس، وتحدث عنه أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي، كيف بدت أصداؤه في واشنطن؟
1: الأصداء في الحقيقة لم تتضح بعد مراد، لأنه لم يتم الإعلان رسميا على الاتفاق، لكن من التسريبات أنه سيكون اتفاق مؤقت يهدف فقط ربما إلى التهدئة بين الطرفين وإعادة الجانبين على طاولة المفاوضات مرة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق شامل. لا نعلم إذا كان الاتفاق الشامل سيعيد مرة أخرى تفعيل مذكرة التفاهم، لكن ببنود أكثر توضيحا بعد الانتقادات التي تعرضت إليها هذه المذكرة، أم أنه سيكون اتفاق أشمل. لكن في كل الأحوال يؤكد الرئيس دونالد ترامب بأن المضيق سيكون مفتوحا وفق هذا الاتفاق، وهذه نقطة بالتأكيد مهمة للغاية نظرا لأن المضيق كان هو السبب الرئيس في اندلاع المواجهات بين الجانبين خلال الفترة الماضية بشكل كبير. ولكن أيضا هناك تأكيد أمريكي في واقع الحال بأنه لن يسمح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وذلك لأنه في الحقيقة هناك مخاوف داخل إدارة ترامب ليس فقط من أنه هذا الأمر سيعد انتصارا للإيرانيين في هذه الحرب، ولكن هناك مخاوف من أن يتم تكرار هذا الأمر في ممرات مائية أخرى حول العالم، وتحديدا ربما تفرض الصين على سبيل المثال، وكما يقول المراقبون هنا، رسوم عبور في الممرات المائية القريبة من تايوان أو في المضائق المائية الأخرى حول العالم. وبالتالي الإدارة الأمريكية تصر على هذه المسألة، وهنا الأنظار تتجه إلى هذا الاتفاق على أنه ربما يكون بداية لاتفاق أشمل ينهي هذا الصراع بشكل كامل. مراد،
2: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين صحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
3: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتح، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
4: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
3: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
5: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
6: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
7: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
3: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
2: للمزيد من النقاش خاصة فيما يتعلق بالاتفاق المؤقت الجديد بشأن مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، بينما أكسيوس كان نقل عن مصادر أمريكية كذلك بأن الاتفاق المؤقت سيتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء، جاءت نبرة خطاب ترامب تهديدية هذه المرة، وهو ما عهدناه بأن الإيرانيين يجب أن يصلوا إلى اتفاق، وإلا فإن الأمور ستسوء كثيرا بالنسبة إليهم. كيف يمكن أن نفهم رسائل ترامب بعد الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق المؤقت مع الإيرانيين؟
8: أولا تحياتي للسادة الضيوف والسادة المشاهدين. يعني ما يمكن أن نفهمه من خلال هذه التصريحات، فهمناه خلال هذه التصريحات الممثلة بالنسبة لدونالد ترامب خلال الأشهر الماضية، عندما يكون هناك جولات للاتصالات أو المباحثات أو المفاوضات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، دونالد ترامب إما يستخدم القوى العسكرية لكي يضغط على الجانب الإيراني أو يستخدم التصريحات للضغط أيضا على الجانب الإيراني. لماذا؟ لأنه يريد أن يتمم كل ما يريده عن طريق المفاوضات. لماذا أيضا؟ لأنه لا يريد أن يتحمل تتحمل الولايات المتحده الامريكيه خوض تكاليف هذه الحرب المفتوحه ان حصلت ذلك بالفعل. فاذا هو دونالد ترامب من وجهه نظره يقول بان هذه التصريحات الضاغطه على النظام الايراني وايضا الاضرابات العسكريه التي كانت بدات حوالي اسبوعين في الفتره الماضيه لتدمير القدرات العسكريه الايرانيه الموجوده خاصه في الساحل من شانها ان تضغط على الجانب الايراني. وهو يقول ايضا بان بما قمنا به من ضغط عسكري وضغط اقتصادي ايضا نجحنا في الوصول الى هذا الاتفاق الذي كان يرفضه الايرانيين. يعني

0: الستين يوما ماذا سوف يحدث بعد الستين يوما بعد هذه بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ هل بالفعل يكون يعني هي بكل تأكيد خطوة إيجابية لخفض التصعيد وفتح المضيق بكل تأكيد يعطي أريحية للرئيس دونالد ترامب وللدول المجاورة للدخول وخروج السفن، ولكن ماذا سوف يحدث خلال 60 يوما؟ هل سنعود لمذكرة التفاهم؟ فاعتقادي مذكرة التفاهم لا يتحدث عنها دونالد ترامب بالشكل المفضل بالنسبة له، تم الغائها، ولكن لا نعلم بكل تاكيد ما سوف يحدث خلال 60 يوم، ولكن اقول بان فتح المضيق لمده 60 يوما يعطي دونالد ترامب اعتقادي يعطي له انتصارا مؤقتا، ولكن لا يعطي له ما يريده من خلال الانتصارات الاستراتيجيه عندما نتحدث عن الملف النووي الايراني او ما شابه ذلك من خلال الملفات الاخرى. فاذا عندما تشبث الجانب الايراني بفتح بغلق المضيق، الان
1: طيب
0: الرئيس
1: سيد
0: دونالد
1: ماركو،
0: ترامب فتح المضيق.
1: ما هي ملامح هذا الانتصار الذي حققه ترامب في هذا من خلال هذا الاتفاق؟
0: عندما كنا نتحدث بأن المفاوضات لا تتقدم للأمام وكانت تتعثر، لماذا؟ لأن كان الجانب الإيراني يتمسك بالمربع رقم واحد وهو المضيق، الآن المضيق تم فتحه أو وفقا لهذا الاتفاق تم فتحه، والجانب
1: لكن
0: الأمريكي
1: يبدو
0: لم
1: أن
0: يلزم
1: الفتح
0: بأي شيء.
1: سيتم بما كانت تريد، بالطريقة التي كانت تريدها إيران وبشروطها.
0: هذا ما يتم الإعلان عنه، وهو السفن فقط تمر عبر المسار الإيراني، ولكن لا يوجد هناك أي تفاصيل في هذا الإعلان بأن النظام الإيراني أو الطرف الإيراني يعطي الحق أو لا يعطي الحق للسفن أن تمر، وهذا هو المهم، لأنه عندما تمر السفن في المسار الإيراني هذا لا هذا يتماشى مع حرية الملاحة، ولكن عندما تقول أو عندما يقول النظام الإيراني هذه السفينة تمر أو هذه السفينة لا تمر، وعندما لا تستمع السفن إلى مطالب النظام الإيراني يتم قصفها، هذا كان مرفوضا امريكيا، ولكن حريه الملاحه تحت اي بند في اعتقادي بالنسبه لدونالد ترامب الان هو مقبول، طالما انه يدفع الامور للامام ويتحدث عن مفاوضات من الممكن ان تصل الى الملف النووي الايراني وايضا الملفات الاخرى، وبكل تاكيد اهمها الملفات التي تخدم المصلحه الايرانيه وهي ملف الاموال الايرانيه المجمده بكل تاكيد.
1: دكتور حسين رويران، ما أشار إليه سيد ماركو مهم جدا، وهي نقطة يجب أن نسلط عليها الضوء فيما يتعلق بهذا الاتفاق. الحرس الثوري الإيراني كان يمنع أو يسمح بمرور السفن التجارية غير المعادية، ويرفض مرور السفن التي يصنفها تابعة للدول المعادية لإيران. هل يعني الاتفاق الجديد حرية الملاحة بالنسبة للسفن الأمريكية مثلا؟
2: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، وضع مضيق هرمز قانونيا هو ليس هناك من مياه دولية، هناك مياه إقليمية إيرانية وعمانية قائمة على مبدأ المناصفة، لأنها هي لا تسع إلى أن يكون هناك 12 ميل لكل طرف كمياه إقليمية، وضمن إطار المياه الإقليمية العبور الآمن هو الذي يتسيد الموقف حسب القانون الدولي. من هنا يعني نعم هناك مضيق دولي في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، ولكن العبور الآمن يبقى هو مطروحا إيرانيا. العبور الآمن ماذا يعني؟ يعني أن يكون العبور من دون أي إضرار أمني على إيران. من هنا إيران قد لا تستطيع أن تمنع ناقلة نفط أو غاز من العبور، ولكن هل إيران ستسمح لقطع بحرية أجنبية العبور؟ في تصوري هذا يبقى حقا تلتزم به إيران. الموضوع هو أن الآن المضيق بأكمله ضمن هذا الاتفاق هو تحت إشراف إيران والتنسيق معها حتى في الجانب العماني، وهذا ما أعطى لإيران يعني انتصارا دبلوماسيا في موضوع مضيق هرمز. يعني أتصور أن الاتفاق كما سرب لحد الآن هو نعم تم اتفاق بين إيران وعمان ضمن يعني أقرب إلى إيران بشكل كبير جدا عن العبور الحر الذي كانت أمريكا تسوقه وتطرحه خلال الفترة الأخيرة.
1: دكتور حسن البراري.

0: يبدو أنك لاحظت كما لاحظت من كلام الدكتور حسين رويران أنه ركز على موضوع التفسير، تفسير ما جاء في هذا الاتفاق، ولو أنه يبقى نحن نتحدث عن تسريبات وليس اتفاقا نهائيا ولو مؤقتا. عندما يقول العبور الآمن، هناك تفسير إيراني، وهذا يعيدنا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الذي كان نسخ تقريبا هذه المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم ككل. وبالتالي هل يمكن أن نقع من جديد في نفس الوضع والإشكال المتعلق بتفسير إيران للعبور الآمن إن تعارض مع التفسير الأمريكي لها؟
1: نعم مراد، أنا في ظني أنه المشكلة الأساسية في كل هذا الاتفاق كانت اللغة، بمعنى البند الخامس كان مثار جدل بين الطرفين حول التفسير. إيران أرادت أن تعطيه تفسيرا قصريا من أجل فرض سيطرتها على المضيق هرمز، وكانت أيضا تمنع سلطنة عمان من فتح مسار. الآن إيران تقدم تنازلا كبيرا في هذا المجال، لأنه هي تقول بأن العبور البريء سوف يمر، بمعنى من المنطقة المسار الشمالي، لكن المسار الجنوبي سيكون تحت السيطرة العمانية، بمعنى أن عمان من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أيضا انتزعت من إيران ورقة المسار الجنوبي، وهذا واضح في الاتفاق الذي سيعلن عنه إن كان هذه التصريحات هي دقيقة. فبالتالي أنا في ظني أنه المشكلة الأساسية أن الولايات المتحدة تعاملت مع نتيجة الحرب وليس سبب الحرب، يعني إغلاق المضيق إيرانيا كان سببه هو العدوان الأمريكي على إيران. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة لم تعالج سبب الحرب، وهو الملف النووي، السلوك الإيراني في المنطقة، إلى كل هذا الباكيج الذي كان يتحدث عنها الجانب الأمريكي، طبعا مدفوعا بالجانب الإسرائيلي. لذلك أنا في ظني أن التهديدات الأمريكية بضربة موسعة ربما هي التي أقنعت القيادة في إيران بأنه من الأفضل لها أن تتوافق مع عمان على هذا الحل، وهي كانت ترفض هذا التوافق الذي كان مقترحا عمانيا منذ البداية بأنه لعمان الحق في فتح مسار في الجنوب. لكن مرة ثانية نحن الآن أمام وضع، الوضع هش، ما زال مؤقتا، وما زال إيران القدرة على تعطيل كل هذا الاتفاق إن أرادت. يعني إذا إيران إن لم تحقق ما تريده بعد هذا الاتفاق، هي ما الذي سيمنعها من العودة مرة ثانية إلى مربع؟
0: نعم دكتور حسن، لذلك سألتك عن موضوع تفسير العبور الآمن في هذا الاتفاق. إن إيران رفضت عبور مثلا السفن الحربية أو سفن الأسطول الخامس في البحرين مثلا مضيق هرمز، كيف سيكون الحال هنا؟
1: القانون الدولي، اتفاقية جامايكا لا تعطي الدولة المشاطئة الحق في منع المرور العابر والمرور البريء، فمن ضمنها أيضا السفن العسكرية، القطع العسكرية لها الحق في المرور.
0: لكن دكتور حسن، أنت تعلم أن إيران تعتبر القواعد العسكرية في المنطقة أهدافا لها ومعادية، وبالتالي ربما هذا سيكون إشكالية كبيرة في الفترة القادمة وتحديا بالنسبة لصمود هذا الاتفاق الذي مثل ما أشرت أنه لا زال هشا.
1: معك حق مراد، لكن إحنا الآن في سياق هدنة، وبالتالي هذه القواعد وإن كانت أهدافا مشروعة بالنسبة لإيران إلا أنها الآن خارج نطاق العمليات العسكرية بسبب وجود الهدنة. من هنا لا يحق لإيران وفقا لاتفاقية جامايكا أن تمنع المرور القطع العسكرية في حالة وقف إطلاق النار، وهو ما نصت عليه هذه المذكرة وهذا الاتفاق. لكن مرة أخرى، إيران ماذا تريد؟ إيران لا تريد منع الولايات المتحدة الأمريكية من المرور في المضيق، إيران تريد توظيف المضيق للتوصل إلى اتفاق يرفع عن العقوبات، فبالتالي هو وسيلة لغاية. لكن أيضا هذا كله يعني يرتبط بما يمكن أن تقدم الولايات المتحدة في قادم الأيام، هل ستعود إلى مذكرة التفاهم أم تعتبر هذه المذكرة كما قال ماركو مسعد بأنها لاغية؟ وإذا كانت لاغية إذن لماذا على إيران أن تفتح المضيق؟ لذلك هناك أسئلة لا نستطيع أن نجيب عليها كمحللين إلى أن نعرف بالضبط ما هو الموقف الأمريكي فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم.
0: سيد ماركو مسعد، بالنسبة لهذا

0: الاتفاق وتهديد كذلك ترامب بالعودة إلى القوة. إلى أي مدى ترى في خطاب أو أن تهديد ترامب يتناسب مع التوصل إلى هذا الاتفاق المؤقت؟
1: يعني تهديدات دونالد ترامب علمناها بأنها تزداد عندما يكون في اتصال، كما ذكرت، عندما يكون في اتصال أو هناك في نجاح، أو دعنا نقول على الأقل مبادئ ظهور مسار تفاوضي أو مسار سياسي لحل الأزمة. يا إما دونالد ترامب يضغط بالقوى العسكرية كما حدث، أو يتم بالضغط عن طريقة تصريحاته، وفكرة طريقة التصريحات في اعتقادي يكون أكثر مما يستخدمه في القوى العسكرية. ولكن عندما نقول بأن الوضع الآن، بكل تأكيد أنا أتفق بكل تأكيد بأن الوضع هش للغاية، ولكن عندما نقول بأن أصلا كان هذا المسار أو كان هذا المقترح كان مقترحا عمانيا، وكان يناقشه عباس عراقجي قبل حوالي 3 أسابيع، وتم رفضه من قبل الحرس الثوري الإيراني. وعندما كنا نتحدث عن هذا المقترح، كان المقترح يقول بأن حرية الملاحة مكفولة في هذا المسار العماني، سواء في الدخول أو في الخروج. الآن يتم التقاسم، الدخول للمسار الإيراني والخروج للمسار العماني. فإذا الصورة الكاملة، أو دعنا نقول العنوان لهذا الموضوع، فتح المضيق. ولكن بكل تأكيد هناك عراقيل، هناك من الممكن أن يكون هناك تلاكيك بالنسبة للجانب الإيراني. ماذا أعني بذلك؟ أعني بذلك أن أصلا كان منذ بداية الحرب، لا يعني لم نكن نتحدث عن سفن عسكرية تدخل المضيق وتخرج منها. أغلب أو ما كانش كل السفن التي تم استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني كانت سفن مدنية تجارية لدول ليس لها علاقة أصلا بالحرب. فإذا هل النظام أو الحرس الثوري الإيراني الذي رفض هذا المقترح تحول في يوم وليلة، أو تحول بسبب هذا القصف وهذا الضغط العسكري والضغط الاقتصادي، من هذا التشبك، من هذا دعنا نقول التمسك بورقة مضيق هرمز، والآن يكون نحن فقط يتم عن طريقنا الدخول والخروج عن طريق المسار العماني، أم سوف يكون هناك مجرد ربط كلام كما بيقولوا بالعامية، وثم الحديث عن التفاصيل الأخرى في الايام القادمه. اتوقع بانه يعني هذا التغير بكل تاكيد، نعم، من الممكن ان يكون بسبب الضغوطات العسكريه التي حدثت، نعم هناك من الممكن ان يكون ذلك، او على الاقل التهديدات من تصريحات دونالد ترامب ان هيكون هناك عمليه عسكريه موسعه، من الممكن ان يكون تم استخدام لغه العقل من هذا الطرف المتشدد في النظام في الحرس الثوري الايراني. ولكن بكل تاكيد ان تم دخول السفن كلها دون تمييز ودون قيود ودون رسوم من قبل النظام الايراني في المسار الايراني، وتم خروجها ايضا دون قيود ودون شروط ودون رسوم من قبل المسار العماني، هذا مقبول امريكيا وفي اعتقادي مقبول خليجيا، ومن الممكن البناء عليه في فتره 60 يوم للوصول الى على الاقل بناء الثقه المفقوده، ودعنا نقول اظهار حسن النوايا من كل الاطراف، الطرف الايراني يقول نحن فعلا نلتزم بهذا المسار او بهذا الاتفاق، والطرف الامريكي يقول نعم، عندما ارى بان الطرف الايراني يلتزم بهذا الاتفاق فاذا من الممكن ان ادخل في مفاوضات جاده خاصه بالملف النووي الايراني والحديث عن باقي دار العلاقة. ولكن حتى ذلك الحين في اعتقادي كل طرف يحاول أن يمسك السكين في ظهر الطرف الآخر حتى يتسنى له أن يرى، أو دعنا نقول يستشف رد الفعل من الطرف الآخر.
0: دكتور حسين رويران، الاتفاق المؤقت وما رشح بشأنه يعفي السفن التي تمر مضيق هرمز طبعا من الجانب الإيراني من أي رسوم لمدة 60 يوما. هل هذا يعني أن هذه الفترة أو بعد 60 يوما سيتم فرض هذه الرسوم؟
2: يعني في تصوري هناك نوع من المحاكاة مع مذكرة التفاهم عن موضوع 60 يوم، أنه من دون رسوم، يعني هذا كلا الموضوعين يتطابقان مع ما جاء في مذكرة التفاهم. ولكن الاتفاق مع عمان هذا هو اتفاق مؤقت، سيتحول قطعا إلى اتفاق دائمي ضمن إطار يعني يستكمل مستقبلا بين الطرفين. يعني الآن في هذه الفترة 60 يوما، يعني عمان أعطت لإيران يعني الحق في ضرورة التنسيق معها في خروج أي سفينة من مضيق هرمز من المياه الإقليمية العمانية، وهذا أمن يعني بشكل أو بآخر ما كانت تطالب به إيران، أنها حتى الوصول إلى اتفاق مع أمريكا يجب أن تتحكم بالمضيق كورقة من هنا في تصوري أن هذا جعل الطرف الإيراني يتقبل الموضوع ضمن إطار هذا الاتفاق المؤقت. أتصور أن ما تم إنجازه لحد الآن هو أمن وجهة النظر الإيرانية وأمن عبور السفن التي كانت تطالب بها أمريكا أيضا.
0: دكتور حسن البراري، ألا تعتقد أن هذا الاتفاق المؤقت يبدو مفخخا، خاصة وأنه شمل أو أشار إلى موضوع الرسوم وأن هناك إعفاء للسفن التي تمر عبر هذا المضيق لمدة 60 يوما، وبالتالي هو لم يلغي فكرة الرسوم التي ترفضها واشنطن جملة وتفصيلا، فإلى ماذا يمكن أن يصبح هذا البند تحديدا أو هذه النقطة يمكن أن تصبح تحديا وربما بؤرة خلاف بين واشنطن وطهران قد تنسف هذا الاتفاق مستقبلا؟
3: نعم مراد، أنا في ظني أن فكرة الرسوم هي فكرة أولا مرفوضة ليس فقط من قبل الولايات المتحدة لكن أيضا من قبل دول الخليج التي ستستخدم المضيق ربما أكثر بكثير من الولايات المتحدة، لأنه لديها الطاقة التي تريد أن تصدرها من خلال هذا المضيق. فبالتالي هذه النقطة في غاية الأهمية، بمعنى أنه هل هذا يعني تلقائيا بعد 60 يوم أنه يحق لإيران فرض رسوم؟ قطعا لا، هذا يعني يتطلب موافقة على المطلب الإيراني، لكن أيضا إيران تضع هذا المطلب ليس من أجل تحقيقه في نهاية المطاف، إن تمكنت من تحقيقه فهذا شيء جيد بالنسبة للإيرانيين، لكن أنا في ظني أن المسألة تتعدى الرسوم، يمكن أن تتنازل عن فكرة الرسوم مقابل هي الطرف الإيراني مفاوض بارع، هو يؤمن بالمقايضات بمعنى أنه يضع مطالب ثم من حتى يتراجع عنها يجب أن يحقق مكاسب أخرى، وهذا هو فن التفاوض عند الإيرانيين، وهذا أيضا عند الولايات المتحدة الأمريكية عندما يقول ترامب بأنه سيستخدم قوة عسكرية كبيرة وإيران تقدم تنازل ثم هو يتراجع، فهذا جزء من التفاوض. لكن أيضا المطلب الإيراني في فرض رسوم مرتبط بفكرة مختلفة، أن إيران تكبدت خسائر تفوق 300 مليار على شكل تدمير البنى التحتية والمنشآت، فهي بحاجة إلى تعويض، فربما يتم التوافق على نوع ليس من رسوم عبور لكن بصيغة مختلفة تساعد إيران على إعادة العمل، ربما أنا أقول ربما، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أنه في الوقت الذي توافق على أي صيغة من هذا النوع هذا سيشكل سابقة يمكن أن يحذو حذو هذه السابقة دول أخرى مطلة على مضائق مثل مضيق جبل طارق، ملقى في بحر الصين إلى آخره. فهذه مسألة المجتمع الدولي لن يوافق عليه، وإيران تعرف جيدا بأن هذا ربما يكون صعب المنال، لكنها لا تخسر عندما تضع هذا البند بأنه ما في رسوم لمدة 60 يوم، هذا لا يعني تلقائيا فرض رسوم بعد ذلك، وهذا مرتبط أيضا بأي شكل من الاتفاق يمكن أن يتوصل إليه الطرف الأمريكي مع الطرف الإيراني بعد انقضاء مدة 60 يوم، هل يتوصل إلى اتفاق نووي شامل؟ هل يتم تمديد المذكرة؟ هل يتم تمديد الاتفاق الهش المفخخ؟ هل يتم أيضا تمديده لمدة 60 يوم أخرى؟ نحن إذا ننتظر، لكن كما أشرت مراد أنت محق، هناك أفخاخ كثيرة في هذا الاتفاق، والتجنب هذه الأفخاخ يعتمد على حسن النوايا كل الأطراف، وبالتالي علينا الانتظار.
0: سيد ماركو مسعد، باختصار شديد لو سمحت، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإيران مقابل رفعها للرسوم أو فرض الرسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز؟
1: هو تعليق بسيط، هو فرض الرسوم اصلا لم يكن مفروضا علشان ان ايران تتحدث وتقول ان احنا نوقف الرسوم لمده 60 يوم، هذا تكتيك تفاوضي واتفق مع الدكتور في مقاله، ولكن عندما نقول ماذا تقدم الولايات المتحده الامريكيه؟ الولايات المتحده الامريكيه ستقدم عدم تدمير القدرات العسكريه الايرانيه، فك الحصار بكل تاكيد، ولكن هذا ليس مذكور في هذه التسريبات، ولكن بكل تاكيد ان تم فتح المضيق اتوقع ان الولايات المتحده تفك الحصار، وهذا
0: ماذا عن الاموال الايرانيه المجمده؟
1: هذا أمر مبكر للغاية، الأموال الإيرانية مجمدة مقابل البرنامج النووي الإيراني وليس مقابل فتح المضيق، فتح المضيق كان مقابله كسر الحصار البحري وعدم استخدام القوات العسكرية الأمريكية، هذا ما يحدث الآن، تم الحديث عن رفع التجميد عن 3 مليار دولار عندما كان فيه هناك مفاوضات الدوحة كحسن نوايا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحديث عن باقي الأموال الإيرانية المجمدة يكون مقابل تفاهمات مقابل في البرنامج النووي الإيراني وليس المضيق بكل تأكيد.
0: شكرا جزيلا لك سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن. والشكر كذلك للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية كان معنا من طهران، والشكر للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حدثنا من العاصمة الأردنية عمان. والآن ننتقل إلى متابعة لنتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان، حيث أفادت وكالة أسوشيتد بريس بفوز النائبة الأمريكية رشيدة طليب في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة 12 بالولاية لتضمن ترشيح حزبها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة. في الأثناء تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان، حيث تحتدم المنافسة بين عبد الرحمن السيد وهيلي ستيفنز المرشحين لمنصب سيناتور الولاية. وقد تميزت هذه الانتخابات بكم هائل من أموال مجموعات مؤيدة لإسرائيل لصالح المرشحة هيلي، فيما اعتمد المرشح عبد الرحمن السيد على أموال التبرعات وحقق تقدما ملحوظا في الاستطلاعات. حول هذه التطورات ينضم إلينا من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان مراسلنا ناصر الحسيني. ناصر مرحبا بك، هل ما الذي كشفت عنه عملية الفرز إلى حد الآن بشأن الصراع بين عبدول السيد وهيلي ستيفنز؟
4: نعم، ويمكن تسميته بعبدول أو عبد الرحمن السيد، كلاهما صحيحان. الآن صراع محتدم،
0: عبدول يعني هو المنتشر أمريكيا يعني في وسائل الإعلام الأمريكية،
4: الأصوات مستمر، الاسم الأمريكي. نعم نعم، وصحيح واسم محترم، يعني ليس فيه أي يعني عبارة مسيئة. عبدول يستعمل يوميا، هو مختصر لعبد الرحمن السيد. بطبيعة الحال 70% تم احتسابها من الأصوات، وصراع محتدم حقيقة. هذه الأرقام 49.7% لصالح عبدول، و ستيفنز لديها 46.4، فارق نقطتين إلى 3. ما زال الاحتساب مستمر. التقارب هذه الأرقام يؤكد هذا الصراع داخل الحزب الديمقراطي كما أشرت بكل العناوين التي سيطرت عليه. بطبيعة الحال هناك قضايا الصحة، قضايا التعليم، الإنفاق العام، الميزانيات، وعندما تحدث الأمريكيون في ميشيغان عن الميزانيات تحدثوا عن الموضوع الإسرائيلي. إيباك أكبر المجموعات الموالية لإسرائيل ضخت هنا ما لا يقل عن 30 مليون دولار، وهي واحدة من أغلى الحملات الانتخابية التي شهدتها الولايات المتحدة على مستوى انتخابات صغيرة تمهيدية. أرقام قياسية فاجأت حتى المراقبين الأمريكيين.
0: فيما 30 مليون من أجل الإطاحة بفرص عبد الرحمن السيد.
4: نعم، 30 مليون دولار، ولك أن تتصور ماذا يمكن تشتري لك من شعارات وحملات، وأيضا حملة شديدة الانتقاد، وأقول شديدة الانتقاد لعبد الرحمن السيد في حملتي هذا، من التهكم إلى المسلم الذي سيمثلني لا أبدا، إلى الإرهاب، إلى آخره. وبالتالي الكثير من يعني اللحظات العنصرية التي يعايشها المرشح التقدمي الذي يمثل فئة واسعة الآن في ميشيغان. هذه الأرقام متقاربة لكنها تعطي أيضا تقدما بسيطا الآن مع احتساب 70%. سننتظر ساعات كي يكون النتيجة النهائية، لكن معظم توقعات والاستطلاعات كانت جد أكيدة بأنه سيخرج فائزا، وإذا خرج فائزا لن يصل مباشرة إلى الكونغرس أو منصب السناتور، عليه بعدها في نوفمبر أن يواجه الجمهوري مايك روجرز الذي يدعمه الرئيس ترامب، وله أيضا قاعدة شعبية واسعة، وستكون معركة حامية الوطيس. تحدثنا قبل قليل في الجزيرة في برنامج في نافذة الخاص مع أحد الجمهوريين المطلعين على خبايا الأمور وعلى حملة الجمهوريين، وأكد لنا بأن الجمهوريين في هذه اللحظة يراقبون من سيكون الفائز من الديمقراطيين. يتوقعون عبد الرحمن السيد، لا يتوقعون ستيفنز هيلي، وبالتالي يتوقعون معركة صاخبة ومحتدمة مع هذا الرجل المصري الأصل بطبيعة الحال، لكن ولد في ميشيغان، يعرف خبايا الأمور، وخصوصاً وهذا تخوف الجمهوريين، يعرف كيف يتحدث للشارع الأمريكي. والشارع الأمريكي الآن بسبب حرب إيران، الأسعار مرتفعة جدا، بنزين، المواد الغذائية إلى آخره، الصحة، هناك حاجة لدعم قطاع الصحة والفقراء والبسطاء والطبقات العاملة. فكرة السيد أنه لا يجب الاعتماد على أموال الشركات وأموال الأجنبية.

0: من دول أجنبية تحاول تأثيره، وبالتالي هذا الخطاب وجد بطبيعة الحال صدى واسع لدى عديد من مناخبي ميشيغان. مناخب ميشيغان 45%، نعم أقصد من هم 45 في العمر وما دون الشباب وإلى حدود 45 في العمر، كلهم أو معظمهم توجهوا نحو عبد الرحمن السيد. من هم 45 في أعمارهم وما فوق، أي الديمقراطيون التقليديون مع الطبقات السياسية المعروفة، هم من يصوتون ضده.
1: والصراع محتدم الآن،
0: هو يتفوق في كبريات المدن وفي التجمع. نعم.
1: ناصر، إذا يمكن أن نفهم أن عبدول هو يمثل الطبقة العاملة والناس البسطاء في الولاية، بينما تمثل ستيفنز ربما مصالح قطاع الأعمال، وهي بذلك قريبة جدا من التوجه الجمهوري، يعني الذي يمثل ربما الأغنياء، بينما الديمقراطيون يمثلون في العادة الشعب، طبقة الشعب. لكن الملاحظ كذلك هو هذا التيار التقدمي الذي بدأ يكتسح هنا في الولايات المتحدة، من يصفهم الرئيس الأمريكي بالشيوعيين، ورغم كل ذلك والتخويف منهم، إلا أن شعبيتهم ترتفع وتتسع شيئا فشيئا. هل بالفعل هي ظاهرة في الولايات المتحدة يمكن أن نحس بها من خلال توجهات الناخب الأمريكي؟
0: بالفعل ظاهرة اجتماعية وظاهرة سياسية. لدينا مثلا الآن حرب إيران، وعد الجمهوريون رئيس ترامب بأنه لن يخوض هذه الحروب، وتحدثنا للكثير من الناخبين هنا وقالوا وعربوا لنا عن دهشتهم من تحول السياسة الخارجية الأمريكية لها الاتجاه والوعود كما قالوا الكاذبة، وبالتالي يتحولون كل هؤلاء الآن يتحولون إلى ممثلين مرشحين أمثال عبد الرحمن السيد. عبد الرحمن السيد يتحدث لهم عن قوتهم اليومي وعن الأسعار التي ترتفع وعن الأموال بالمليارات التي تقدمها الولايات المتحدة، حتى الديمقراطيون أيام الرئيس بايدن وكامالا هاريس كنائبة، والآن مع الرئيس ترامب هذه المليارات التي ذهبت إلى أوكرانيا، ذهبت إلى إسرائيل، يعتبرونها خطأ فادحا، يريدون تلك المليارات في مجال الصحة والتعليم وخلق الوظائف. ثم النقطة الثانية وهو فساد المال السياسي كما يمكن التعبير عنه، هذه الأموال من الشركات التي تضخ ملايين الدولارات، هيلي ستيفنز 30 مليون دولار من الشركات والقطاع الخاص، فيما هو ينطلق من الشعب 5 دولار 10 دولار، مش ملايين دولارات، وبالتالي يجد صدى واسع لدى الناخب مبدئيا. ثم هناك جيل الشباب من هم أقل من 45 سنة يتفهمون ويستقبلون هذا الخطاب ويصوتون من أجله. ما وراء الصورة أنت ترى الآن حزبا ديمقراطيا وقاعدته الانتخابية، لنقل التقدمية كما تقول، تريد المحاسبة، تريد تغيير الوجوه، تريد التغيير الكامل، وتريد حتى تغيير القيادات. هم يرون أن القيادات في واشنطن، السناتورات أصلا هم الآن في المنصب، كيف تحولوا إلى أناس ضعفاء أمام دولة خارجية مثل إسرائيل، يتبعون كل السياسات والمواقف، فيما القاعدة الحزبية الشعب داخل الحزب الديمقراطي يعارض الآن القيادات السياسية في واشنطن أمثال سيناتور جاك شومر أو حكيم جيفري، وهذه القيادات البارزة لدينا الآن في واشنطن، مجلس النواب مجلس الشيوخ. الرسالة الآن من ميشيغان، رشيدة طليب فازت الآن وتحتفظ بمنصبها، إلهان عمر أيضا، كورتيز في نيويورك، ممداني، هذه ظاهرة اجتماعية سياسية الآن تعيشها الولايات المتحدة. ببطء شديد يحصل هذا التغير، وهو هذا التغير في المزاج الشعبي ليس فقط مع إسرائيل لكن في السياسة الخارجية الأمريكية. يجب أن يتم الاستثمار أولا فينا نحن، أمريكا أولا كما قال ترامب بدل الدول الخارجية، يجب الاهتمام بالقطاعات الشعبية وكل احتياجاتها. وبالتالي الرسالة الآن من هذا الشباب الجديد الذي بطبيعة الحال هناك أهوال غزة، حرب إيران، ثم الاحتياجات الداخلية، غلاء الأسعار، الوعود الكاذبة للسياسيين كما يقولون لنا، وبالتالي هؤلاء الآن بدأوا يتوجهون لمرشحين يتحدثون عنهم وعن حياتهم اليومية وليس عن إسرائيل وأوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني، كنت معنا مباشرة من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان. نتحول الآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق

0: ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول سيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كما ينضم إلينا من رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم المدهون، بالنسبة لانقلاب مجلس السلام على الخطة، خطة تسليم المقاومة سلاحها والتم الاتفاق عليها الجمعة الماضية، كيف تبدو انعكاساتها على مستقبل كل هذه الاتفاقات المتعلقة بالعنوان الأكبر وهو اتفاق إنهاء الحرب في غزة، إنهاء اتفاق ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة؟
1: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. الفصائل الفلسطينية حينما وقعت خارطة الطريق أو وقعت من المسودة التي قدمها من الدنوب، كان هناك تقدير أن الاحتلال الإسرائيلي سيرفض هذه المسودة رغم أنه أشرف عليها ونسقها مع من الدنوب، وأنه سيحاول يعني القفز عنها، ومع ذلك تم التوقيع من أجل على الأقل يعني إبعاد شبح عودة الإبادة إلى غزة. اليوم الفصائل الفلسطينية ستتمسك بالاتفاقية، ستتمسك بخارطة الطريق، ستفضل عدم الذهاب إلى مواجهة، لأن هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي سيعمل على إعادة الوحشية أمام مرأة ومسمع من العالم. هناك اليوم تحركات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومن أجل الحفاظ على الاتفاق مع الوسطاء ومع القوى العربية والإسلامية، بالإضافة إلى محاولة لإقناع الإدارة الأمريكية عبر الوسطاء من أجل التدخل إلى تدخل أكثر حسما ضد نتنياهو وتوجهاته في تخريب الاتفاق. ولهذا أنا أعتقد رغم الرفض الإسرائيلي، رغم استمرار العدوان الإسرائيلي، إلا أن الوسطاء والفصائل الفلسطينية معنيين بالتمسك بالاتفاق وإنجاحه.
0: سيد نهاد أبو غوش، كانت هناك تقارير أشرت إلى أن الجيش الإسرائيلي قد تبنى نهجا مختلفا، وبالتالي سيكون أكثر حذرا في أي عملية في قطاع غزة، وهذا أثار الكثير من الجدل والانقسامات في تداخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وبالتالي كيف يمكن أن ينعكس كل ذلك وما يتعلق بهذا التطور المتعلق بالنزع أو خطة نزع سلاح المقاومة على الداخل الإسرائيلي على المستوى الأمني والسياسي؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن التغيير الذي يجري الحديث عنه هو تغيير شكلي جدا وطفيف جدا. القرار باستمرار عمليات الاغتيال ما زال قائما، وهناك خطط ومشاريع وحتى هيئة معنية بمطاردة وملاحقة كل عناصر المقاومة الفلسطينية، من يسمونهم المشاركين يعني ب 7 أكتوبر. وهذه الخطة أوجدوا لهذه الغرض هيئة اسمها أو يعني ذراع تابع للشباك اسمه نيلي، وظيفته ملاحقة هؤلاء المقاومين حتى آخر شخص يعني في أي مكان بالعالم. الفارق الوحيد الذي طرأ هو استبدال المرجعية التنفيذية، بمعنى أنه في السابق كان يمكن لقائد فرقة غزة أو لقائد المنطقة الجنوبية أن يأذن بتنفيذ عمليات الاغتيال. الآن ربط هذه الصلاحية ربطت برئيس الأركان، وهذا فارق ليس كبيرا. يعني القائد رئيس الأركان يعني نفس الرتبة، يعني تقريبا قائد المنطقة الجنوبية وقائد منطقة غزة كلاهما برتبة لواء، يعني بالتالي هذا طبعا يختلف عن التعليمات المسبقة والصلاحيات الممنوحة سلفا لكل جندي ولكل ضابط إسرائيلي بتنفيذ عمليات قتل إذا شخص أن ثمة تهديدا آنيا مباشرا.
0: لكن سيد أبو غوش، مسؤولون أمنيون سابقون كانوا تحدثوا عن أن الجيش الإسرائيلي كان يأخذ أوامره من الطبقة السياسية، الآن الأمر أصبح منوطا بالقيادة العسكرية، أليس في ذلك اختلافا قد يغير شيئا من خارطة وموازين هذه المعادلات الأمنية في قطاع غزة؟
2: ليس كثيرا. يعني القيادة السياسية تعطي تفويضا عاما للجيش لتنفيذ عمليات الاغتيال، وهذا أمر يمنح حتى للمستوطنين وليس فقط للجنود في الضفة الغربية. هناك رخصة مفتوحة للقتل على امتداد العام لكل جندي ولكل ضابط إذا شخص تهديدا ما لدى أي فلسطيني. نفس الشيء كانوا يطبقونه في غزة. الجوهري في هذا الموضوع أن إسرائيل لا تريد الانتقال إلى المرحلة التالية، إلى مرحلة الهدوء والاستقرار وتنفيذ خطة الرئيس ترامب. هي راهنت على رفض المقاومة لهذه الخطة، لكن المقاومة أربكت الحسابات الإسرائيلية فوافقت على مضض، يعني على رغم كل ما في الخطة، سواء خطة ترامب الأصلية أو خطة خارطة الطريق التي طرحها بلادينوف أو الصيغة التفسيرية التي أبرمت قبل أسبوع. كل هذه الصيغ هي صيغ مجحفة بحق الفلسطينيين وفيها بصمات إسرائيلية واضحة في كل التفاصيل، لكن التطبيق يجعل إسرائيل تواجه الاستحقاق الأكثر الذي لا تريده، وهو الانتقال إلى اليوم التالي. هذا الأمر لا تريده إسرائيل، ولذلك تتذرع أحيانا بموضوع حرية العمل، تسميه هي حرية العمل، أو بأنها ترفض الانسحاب إلى الخط الأصفر، أو حتى بموضوع تسليم السلاح إلى جهة فلسطينية. هي تريد، يعني تحديدا نتنياهو يريد أن يحصل على صورة انتصار. هذه الصورة فشلت في تحقيقها على مدار 3 سنوات بكل هذه الحرب الوحشية التي خاضها، يريد أن يحصل عليها بالاتفاق. بالاتفاق أيضا لا توجد صورة انتصار، ولا حتى في التطبيق العملي بأن تسلم الأسلحة إلى جهة دولية مثلا محايدة، وهذه الجهة تقوم بإحراق أو إتلاف الأسلحة على مرأة من العالم كله حتى يقول أنه أنجز ما يريد. المقاومة ترفض أي صيغة تحمل معنى رمزيا أو دلاليا بإذلال الفلسطينيين، ولذلك هذا الأمر يعني لن تقبل به المقاومة. ولذلك وجدت هذه الصيغة أن توضع الأسلحة في عهدة لجنة الإدارة الفلسطينية،
0: وهو ما ترفضه
2: خاصة أن البند الوارد
0: وهو ما ترفضه إسرائيل.
2: نعم.
0: إلى حد الآن. طيب سيد إبراهيم المدهون، بما أن إسرائيل ترفض أن تتسلم لجنة إدارة قطاع غزة هذه الأسلحة، أسلحة المقاومة، وترفض حتى خطة طبعا تسليح أو نزع سلاح المقاومة بالصيغة الحالية وبالشرط الذي تضعه المقاومة بأن السلاح لن يتم تسليمه إلا بعد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر، إلى أين تسير الأمور؟
1: الأمور معقدة، لكن أنا أعتقد أنه سيبقى الحال على ما هو عليه. الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب، لن يخفف من الضغط على أهل قطاع غزة، ربما يخفف عمليات العسكرية العدوانية ويخفف من عمليات القتل. وقد شهدنا خلال اليومين هناك تراجع في عمليات الاغتيال والقتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الواقع هو الذي قد تقبل به الولايات المتحدة تقبل به الحالة الإقليمية والدولية، خصوصا بعد تصاعد العمليات العدوانية في المرحلة الأخيرة، مما شكل ضغطا من الرأي العام على الرئيس ترامب. وأعتقد أنه لا نتوقع أن يمارس الرئيس ترامب أي ضغوط حقيقية على نتنياهو وحكومته لإنفاذ الاتفاق. هم أخذوا صورة الاتفاق واستطاع الرئيس ترامب أن يسوقها داخليا عبر تصريحاته المتبنية لهذا الاتفاق، لكن هو سيغض الطرف كما غض الطرف في المرحلة الأولى وفي بداية هذا الاتفاق. مشكلتنا اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل الاتفاق ويرفض الاتفاق جملة وتفصيلة، يعني بعيدا عما يريد الاحتلال، هو لا يريد أي شيء من هذا الاتفاق. هناك خطة إسرائيلية كاملة يسيرون عليها، هدفها الأول هو تهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على كامل قطاع غزة. اليوم 70% تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، 2 مليون فلسطيني في حالة كارثية، في حالة إنسانية كارثية. لا أحد يستطيع أن ينقذ الشعب الفلسطيني إذا ما بقي الحال على ما هو عليه. ولهذا أنا أعتقد أن المطلوب الآن تدخل من الوسطاء في 3 مسارات. المسار الأول تثبيت الاتفاق، وخصوصا الخارطة الطريق المرفوضة أصلا فلسطينيا، ولكن تم إرغام الفصائل الفلسطينية وتم التوقيع عليها برضا الجميع. الأمر الثاني هو العمل على الانتقال إلى أو العمل على إنفاذ المرحلة الأولى من انسحاب الاحتلال الإسرائيلي أو إدخال على الأقل بروتوكول إنساني. اليوم الأولوية هو وقف العدوان وسحاب الاحتلال الإسرائيلي والعمل بالبروتوكول الإنساني لإنقاذ الحياة في قطاع غزة. الأمر الثالث هو العمل على إدخال أو على تمكين الإدارة الفلسطينية أو إدارة التكنوقراط من أجل البدء بتأهيل وإعادة الحياة إلى القطاع. أعتقد أن اليوم الاحتلال الإسرائيلي سيبقي الحال على ما هو عليه، سيمنع أي تقدم إن كان في على صعيد تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني أو تمكين الإدارة الفلسطينية المتفق عليها، ولكن أعتقد أنه من الصعب الآن على الاحتلال الإسرائيلي أن يشن عملية عدوانية واسعة كما كان يخطط سيعتبرها كدعاية لنتنياهو في انتخاباته الحالية. وهذا ما يعني أرادته الفصائل الفلسطينية، أن تمنع هذه العملية وأيضا أن تثبت الاتفاق الذي يرفضه نتنياهو.
0: طيب سيد أبو غوش، إلى أي مدى توقيت الاتفاق أو الخطة المتعلقة بنزع سلاح المقاومة لم تخدمها الظروف هذه المرحلة في ظل وجود أجواء انتخابية مشحونة في إسرائيل وكذلك ملفات إقليمية شائكة تجعل الولايات المتحدة منغمسة أكثر في تلك الملفات ولا تلتفت كثيرا إلى الملف الفلسطيني وخاصة ما يتعلق بإيران؟
2: يعني الحقيقة أن إسرائيل تمتعت بفترة طويلة من الاستفراد بقطاع غزة والعالم منشغل عن غزة وعن فلسطين وعن كل ما يدور في قطاع غزة بسبب الانشغال بالحرب على إيران وبسبب أيضا غموض وضبابية بعض أو كثير من البنود الواردة في خطة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب كان معنيا يعني بالخطوط العريضة والمظاهر العامة للاتفاق وهو تفاخر مرارا بذلك، لكن عند التطبيق الناس تحتاج إلى تفاصيل وإلى صياغات دقيقة جدا، وهو أمر أعاقت إسرائيل الوصول إليه على امتداد الفترة الماضية، وتمتعت بحالة الاستفراد هذه بمواصلة القتل منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن لدينا 1250 شهيد. لكن في اللحظة التي تتضرر فيها مصالح الولايات المتحدة تتدخل.
0: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، أدركنا الوقت، والشكر لسيد إبراهيم المتون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام كان معنا من أسطنبول. في الوضع الميداني شيع فلسطينيون رفات أكثر من 100 شهيد تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. وواجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من مدينة غزة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: فإن فقد الجسد فالروح تبقى.
3: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
5: اليوم نحن حزنون صحيح وفي نفس الوقت سعداء لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
3: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
6: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
3: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
7: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الإنقاض وإخراج هذه الجثث.
3: وفي جنازة

0: مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى.
1: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: أفهمنا صباحا بتوقيت مكة المكرمة ساعة جديدة من التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك تطورات في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف ترامب أن هناك متسعا من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابل للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر ثلاثة ممرات شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وفي ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب قبل تجريد حماس من سلاحها. من جهته، قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. والآن مشاهدينا، للمزيد حول التطورات المتعلقة بمضيق هرمز ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، كما ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هوش. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب، دعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية حيال الاتفاق المؤقت الجديد الذي أشارت إليه أكسيوس.
3: نعم، آخر المواقف الأمريكية مراد هو ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب قبل قليل أثناء زيارته إلى ولاية كاليفورنيا وتحديدا مدينة لوس أنجلوس. الرئيس دونالد ترامب قال للصحفيين إن المحادثات التي عقدت مع إيران كانت جيدة للغاية، وأنه يتوقع فتح مضيق هرمز قريبا. وأيضا الرئيس عاد للتهديد مرة أخرى بالخيار العسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقال إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، وقال إن الإيرانيين سيكونون أذكياء إذا أبرموا هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة. رئيس دونالد ترامب يؤكد بأن مضيق هرمز مفتوح جزئيا أيضا وفق تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز قبل قليل، وقال إن القوات الأمريكية تسيطر على الوضع بشكل عام من خلال فرض الحصار البحرية المفروض على الموانئ الإيرانية. وأيضا الرئيس يشير إلى أنه

0: أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد فتح مضيق هرمز، والرئيس في هذا التصريح يؤكد مرة أخرى بأنه أرجأ الضربة العسكرية التي كانت مقررة على إيران يوم السبت أو يوم الأحد الماضي بطلب من الإيرانيين، وقال إنهم هم الذين طلبوا من الولايات المتحدة عقد محادثات، نفيا كل ما يتردد من طهران من أنه لا تجرى محادثات مع الجانب الأمريكي. هذه التصريحات من الرئيس جاءت أيضا متزامنة مع تسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين بأن المحادثات التي عقدت بين سلطنة عمان وبين الجانب الإيراني كانت جيدة للغاية، وأنه ربما يتم اليوم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسار مائي مؤقت تم التوصل إليه بين البلدين، وأن هذا المسار هو مسار حيث تدخل السفن إلى منطقة الخليج العربي من خلال المسار الشمالي الذي تسيطر عليه أو الذي هو داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وتخرج السفن من المياه العمانية من المسار الجنوبي، وأن هذا الاتفاق سيكون لمدة شهرين بحسب ما أدلى به مسؤول أمريكي لموقع أكسيوز، ولن تفرض فيه رسوم عبور، وسيكون بداية ربما لاتفاق أشمل خلال الفترة المقبلة، وأنه خلال 30 يوما ستكون هناك عملية لإزالة الألغام من ربما الممر الأوسط في مضيق هرمز الذي سيفتح بعد ذلك لأمام حركة السفن، لكن أيضا بحسب مسؤول أمريكي ستكون هناك إدارة ربما أوسع لإيران فيما يتعلق بهذه المسارات من دون فرض رسوم عبور، ومن دون الحقيقة توضيح نقاط كيف ستدير إيران هذه المسارات حسب ما يدلي المسؤولون الأمريكيون. لكن أيضا هذه التصريحات تأتي اتساقا مع ما كان أدلى به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق بالأمس، وقال إنه ربما يتم التوصل إلى هذا الاتفاق اليوم الأربعاء، لكن شدد على أنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن المضيق هو من المضايق المائية الدولية التي لن تسمح الولايات المتحدة بأن تسيطر عليها أي دولة بأي شكل من الأشكال. والرئيس ترامب يقول إن الإيرانيين سيكونون أذكياء، هدد بالعمل العسكري، وقال إن الإيرانيين يتوسلون من أجل هذا الاتفاق. وحينما سئل في الحقيقة عن المدى الزمني للتعامل مع إيران بشكل عام، وعما إذا كان يخضع لضغوط فيما يتعلق بالفترة الزمنية خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، قال إن الولايات المتحدة لديها المتسع من الوقت للتعامل مع إيران. كانت هذه هي فيما يتعلق بالتصريحات الشاملة. وزير الخارجية الأمريكية أيضا أكد بأن المحادثات التي كانت تجرى مع إيران أو التي هي جارية مع إيران بالفعل بين سلطنة عمان وإيران محادثات جيدة، وأن الولايات المتحدة تتوقع فتح مضيق هرمز قريبا. مراد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، ما الذي يقوله الإيرانيون عن هذا الاتفاق المؤقت الذي كشف عن موقع أكسيوس؟
2: نعم محمد، إذا ما تمعنا أو نعم مراد، إذا ما تمعنا في الأنباء التي كانت تصدر عن الخارجية الإيرانية خلال اليومين الماضيين أو المصادر هنا في طهران لا تبتعد كثيرا عما نقله موقع أكسيوس، ويبدو أن هذا الاتفاق لا يبتعد كثيرا أيضا عن البند رقم 5 في مذكرة التفاهم، باستثناء ربما تحديد المسارات للعبور خروجا أو ذهابا وإيابا في مضيق هرمز، حيث أن مسألة عدم أخذ إيران لرسوم خلال 60 يوما هذا أيضا نص عليه البند 5 من مذكرة التفاهم، وأن الاتفاق هو مؤقت والآلية مؤقتة بين طهران ومسقط. وبالتالي نحن نتحدث عن اتفاق لا يزال يجري العمل عليه وفق آخر التصريحات الإيرانية، وإن كان الإعلان عنه وشيك جدا. هذا ما أشارت له المصادر هنا في العاصمة طهران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس قال إن المفاوضات مستمرة، ووصفها بأنها إيجابية وأنها تجري على المستويات السياسية والتقنية، وأنها تخوض في إيجاد مسار مؤقت جديد ذهابا وإيابا للعبور في مضيق هرمز، وقال إن هذا المسار الجديد المقترح سوف يؤمن المصالح المشتركة لكل من إيران وسلطنة عمان، ويؤمن أيضا أمنهما القومي ويحفظ ما وصفها بالسيادة القومية أو سيادة الدولتين على كل من الممرات في مضيق هرمز. لذلك نتحدث مراد عن اتفاق وشيك، لكن ما الذي يعوق الإعلان عن هذا الاتفاق طيلة هذه الفترة؟ قبل قليل قال مصدر للموقع الإعلامي الرسمي للحرس الثوري الإيراني إن التدخلات الأمريكية والعراقيل التي تضعها واشنطن هي التي أعاقت حتى اللحظة الإعلان عن هذا الاتفاق، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية والتهديد لا سيما بشن حرب على إيران هو بالتحديد ما يعوق الإعلان عن هذا الاتفاق. وأكد هذا المصدر الرسمي لموقع الإعلام للحرس الثوري الإيراني بأن إيران لا تتفاوض تحت طائل التهديد، وأنه لن يكون هناك أي اتفاق طالما استمر التهديد باستخدام القوة من قبل الرئيس الأمريكي ذاته دونالد ترامب. لذلك هذا أيضا يتناغم مع كافة التصريحات الإيرانية التي كانت دائما تقول إن إيران لا يمكن أن تتفاوض تحت التهديد، وحتى أن البند رقم 2 من مذكرة التفاهم كان ينص على أنه ينبغي أن تتوقف كافة التهديدات الأمريكية ضد إيران والإيرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يكون هناك تدخل من أي من الطرفين في شؤون الطرف الآخر. لذلك الإيرانيين يبدو أنهم مستمرون في المفاوضات مع سلطنة عمان، وعدم الإعلان عن الاتفاق حتى اللحظة مرده إلى ما تصف طهران بالتهديدات الأمريكية والتدخل الأمريكي. لكن بطبيعة الحال أيضا لا يعني أنه لا يوجد هناك تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. شهدنا كيف أنه كان هناك جملة من الاتصالات بين عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني مع بعض المسؤولين في دول المنطقة، لا سيما في باكستان وزير الخارجية الباكستاني قائد الجيش الباكستاني، فضل عن اتصالات مع وزير الخارجية السعودية، الوزير الخارجية العماني، ووزير الخارجية في تركيا. لذلك كانت هناك تبادل للرسائل بين الأطراف على الرغم من هذه المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان. وفي الحقيقة المساران وإن كانا منفصلين حسب ما تقول طهران، لكنهما يخدمان بعضهما الآخر، أي أنه في حال تم التوصل إلى شيء ما في مضيق هرمز يمكن أن يحول هذه الاتصالات عبر الرسائل أو الاتصالات الهاتفية بين طهران وواشنطن إلى جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات. كان هناك معلومات عن أن باكستان قدمت دعوة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد خلال الأيام المقبلة، ربما يكون ذلك بهدف لقاء الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بطبيعة الحال نحن في ساعات حساسة وحاسمة مراد، قد يتم الإعلان في أي لحظة في أي ساعة عن هذا الاتفاق، وقد يؤجل نظرا للتهديدات الأمريكية والإعلان الإيراني بأنه لن يكون هناك أي اتفاق في حال استمرت التهديدات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: بالفعل شكرا جزيلا لك عمر هواش، وكنا شاهدنا قبل ساعة من الآن تقريبا تهديدات أمريكية من الرئيس الأمريكي بالفعل للإيرانيين إنهم لم يتوصلوا أو يبرموا اتفاقا بشأن مضيق هرمز. نعود إلى تبعات هذا الموضوع، حيث تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاستها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
3: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتح، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
4: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة.

0: وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
1: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
2: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
3: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية.
4: هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقاً: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلاً آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
5: للمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. كما ينضم إلينا من طهران سيد هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما. أبدأ مع السيد ماركو مسعد. سيد ماركو، قبل ساعة من الآن تقريبا هدد الرئيس الأمريكي بالقوة، هدد الإيرانيين إن هم لم يبرموا اتفاقا، وبالتالي ما مدى جدية ترامب هنا في العودة إلى التصعيد العسكري؟
6: تحياتي لحضرتك، تحت الضيف الكريم والسادة المشاهدين. هذا نوع من أنواع الضغط الذي يستخدمه دونالد ترامب، سواء كان بالضغط الدبلوماسي أو حتى في التصريحات، وكلنا شاهدنا كثيرا أن دونالد ترامب يستخدم التصريحات في أوقات معينة بالتهديد بالضغط العسكري، أو حتى باستخدامه كما رأينا في خلال الأسبوعين الماضيين من هذه الحملات المكثفة للجيش الأمريكي لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. فإذا الرئيس دونالد ترامب الآن هناك مفاوضات، أو دعنا نقول إنك اتصالات يعني مكثفة، ما بين الجانب الأمريكي والجانب العماني والجانب الإيراني. فالرئيس دونالد ترامب يريد أن يضغط على الجانب الإيراني لكي يصل إلى النتيجة، وبكل تأكيد الوصول إلى هذا الاتفاق المؤقت لمدة 60 يوما بكل تأكيد هذا يعتبر نجاح، أو دعنا نقول يعني من الممكن البناء عليه أمريكيا، لأن فتح المضيق بالنسبة للإدارة الأمريكية هذا أمر استراتيجي، ولكن ليس الأمر الأهم. الأمر الأهم هو بكل تأكيد الحديث عن الملف الإيراني بشكل كامل وبشكل عام. نتحدث عن الملف النووي الإيراني، نتحدث عن ملف الصواريخ الباليستية إن كان هناك في مرونة في ذلك، أو وأيضا بكل تأكيد ملف الميليشيات وتصرفات إيران في المنطقة. فإذا فتح المضيق بكل تأكيد يعطي رسائل إيجابية من كل الأطراف، ويعطي أيضا دعنا نقول إظهار حسن نوايا، وبكل تأكيد يعطي دونالد ترامب هذا الانتصار الذي يريده. هو يبحث عنه، هو سوف يقول نحن استخدمنا القوة العسكرية، ولولا التهديد الذي استخدمه أو الإدارة الأمريكية استخدمه بالعودة للعمل العسكري وعملية موسعة، لولا ذلك لم يتم فتح المضيق. وبكل تأكيد هذه التفاصيل إن كان دخول السفن يتم عبر المسار الإيراني، وخروج السفن من مضيق هرمز يتم عبر المسار العماني، ولكن بكل حال من الأحوال يكون العنوان الأبرز لهذه الحالة فتح المضيق. وبالنسبة لدونالد ترامب هذا أمر جيد، ولكن الأهم هو عدم وجود دعنا نقول سيطرة، أو دعنا نقول إعطاء الكروت الخضراء والكروت الحمراء من الجانب الإيراني لسفن معينة بعينها. هذا أمر مرفوض تماما. التحكم بمضيق هرمز هذا أمر مفروض، ولكن إن كان هناك دعنا نقول تنسيق لوجستي ما بين إيران وعمان بموافقة أمريكية، فهذا في اعتقادي يكون إيجابي، ولكن الأهم هو عدم استمرار هذا النمط لفترات طويلة، والأهم هو البناء عليه في الملف النووي الإيراني، وبكل تأكيد الملفات الأخرى التي تهم الجانب الأمريكي وتهم الجانب الإيراني، وأيضا تهم دعنا نقول أغلب دول منطقة الشرق الأوسط.
5: ننتقل إلى طهران لسيد هادي أفقهي. سيد أفقهي، الحرس الثوري الإيراني وعبر موقعه أعلن أن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات، وقد شهدنا تهديدات أمريكية من الرئيس ترامب قبل ساعة من الآن، ونحو ساعة وأكثر من ساعة من الآن. هل يمكن أن يؤثر ذلك على الإعلان على الاتفاق المؤقت الذي أعلن عنه أو كشف عنه موقع أكسيوس؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. عندما قصده الحرس الثوري ليس له علاقة بما اتفق الآن أو بما يعلن رسميا حصل من اتفاق

0: بين الدولتين المتشاطئتين، سلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية. وطبعا بعد نفاذ الفترة المحددة لمدة 60 يوما، إذا اقتضت الضرورة ربما تمدد هذه الفترة، وإذا لم تمدد ربما سندخل في المرحلة الأساسية والمرحلة الرسمية والقانونية المصوت عليها من طرف البلدين في إيران وكذلك في سلطنة عمان. فإذا هذا الموضوع ليس له علاقة بما صرح به الحرس الثوري، وإنما ما قصد به الحرس الثوري أنه إبرام أي اتفاق تحت النار لا تستسلم له إيران والقوات المسلحة، سواء الجيش للجمهورية الإسلامية أو حرس الثورة الإسلامية، هم على أعلى جهوزية وعلى أتم استعداد لمواجهة أسوأ السيناريوهات. وبات معروفا أنه ترامب ما عاد يعول كثيرا على الخيار العسكري، لأن الخيار العسكري نفذ حقيقة سواء حرب ال12 يوما أو حرب ال40 يوما أو حرب ال13 يوما. في كل الأحوال أنا في ظني ترامب كذلك ربما يعني يتأثر بمن ينصحه الآن من المعتدلين في البيت الأبيض وليس من الصقور، أنه لا جدوى من الحرب، وخصوصا الآن هناك يعني تقارير دقيقة جدا من نفاذ كثير من الإمكانيات، خصوصا على مستوى الصواريخ ومنظومات الصواريخ سواء التاد أو الباتريوت.
1: سيد ماركو مسعد، هذه نقطة غاية في الأهمية. بالفعل كانت هناك تقارير أشارت إعلامية أشارت، وطبعا نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن نفاد مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الدقيقة تحديدا. هذا الموضوع إلى أي مدى يؤثر على نزعة ترامب هنا التفاوضية وتغليب أو ترجيح الجانب التفاوضي السلمي على الجانب التصعيدي العسكري؟
2: هذه التقارير بكل تأكيد هي تقارير إعلامية أمريكية نقلا عن مسؤولين، ولكن بكل تأكيد هذه تقارير إعلامية ليست دقيقة، لأن كما نعلم أو كما كنا في وقت سابق بأن هناك قوانين تحمي سرية المعلومات العسكرية، وأي إفشاء لهذه المعلومات سواء كان من مسؤول أمريكي سابق أو حتى حالي يتم محاكمته في أسرع وقت ممكن، حتى لو كان لديه التصاريح الأمنية الكافية. فإذا عندما نتحدث عن هذه التقارير من الممكن أن نأخذها من الوضع التحليلي ولكن ليس بال الوضع الدقيق، لأن هذه الأرقام التي تتحدثون عنها نعم من الممكن أن يكون هناك نقص المخزون، ولكن هذا نقص المخزون لا يؤثر بشكل كبير على سير العمليات. وعندما نتحدث عن نقص المخزون، الرئيس دونالد ترامب تحدث مع كبرى شركات الأسلحة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، وأيضا هناك عقود تم إبرامها، عقود كبيرة مع شركتين أمريكتين دعنا نقول لإطلاق مشروع سريع من تصنيع هذه المخزوفات وبسرعة. فإذا
1: لكن
2: إن كان
1: سيد
2: هناك
1: ماركو،
2: نقص فيتم
1: سيد ماركو، كانت هناك كذلك تقارير متخصصة أشارت إلى أن ما كشفته حرب إيران تحديدا هو أن آلة الصناعة الحربية في الولايات المتحدة أو الصناعة الحربية في الولايات المتحدة لا تسير بذات السرعة التي تتطلبها الحروب التي تستنزف وتستهلك الكثير من الأسلحة، والصناعة الحربية لا يمكنها أن تساير بذات السرعة احتياجات الجيش الأمريكي، خاصة إن دخل حرب استنزاف.
2: يعني اولا سبب النقص المخزون الان، ان تم التاكيد بان هذا هناك نقص مخزون بشكل كبير كما يتحدث وسائل الاعلام الامريكيه، ان تم ذلك اصلا بدات هذا النقص، او سبب هذا النقص ليست الحرب الايرانيه. نتحدث بان كان هناك حرب روسيا واوكرانيا والحرب الموجوده في الشرق الاوسط الاسرائيليه على قطاع غزه، ومساعده الولايات المتحده الامريكيه في اسرائيل للدفاع عن نفسها، وبكل تاكيد الحرب الروسيه الاوكرانيه اخذت كثيرا من مخزون هذا الجيش الامريكي بشكل كبير. وعندما نتحدث عن ذلك فهذا جزء من اللوم يتم إظهاره أو اتجاهه أو دعنا نقول إعطائه للرئيس السابق جو بايدن. الآن الرئيس دونالد ترامب يتحدث ويقول بأن نحن الآن دخلنا حرب مع إيران لمدة 40 يوما وتوقفت، ثم دخلنا في هذه العمليات العسكرية لمدة 13 يوما، لم يستخدموا بشكل كبير هذه القذائف الأمريكية المحددة دعنا نقول الدقيقة. ولكن لمعالجة هذا الأمر، بما أن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الحالي الآن دون يعني الإشارة للوم لإدارات أخرى، الآن هو اجتمع مع الشركات الأمريكية لتصنيع الأسلحة، وهناك موارد أمريكية ضخمة، تحدثنا عن موارد مالية ضخمة لتصنيع هذه الأسلحة، وبكل تأكيد هذا العقدين الأخيرين

0: تحدثنا عنهم في خلال هذا الاسبوع الماضي فقط لتسريع انتاج الباتريوت وكثير من القذائف. هذا يعطي الرئيس دونالد ترامب ليس حل جذري الان اني، ولكن في اعتقادي يحل المشكله الموجوده الان التي نتجت تحت اداره الرئيس جو بايدن. ولكن عندما نقول بان هل هذا النقص يؤثر على اداره الرئيس دونالد ترامب في الحرب، يعني عندما نقول بان هذا النقص اصلا كان يتم الحديث عنه قبل الحرب، والرئيس دونالد ترامب والاداره الامريكيه والجيش الامريكي كان يعلم ذلك. ولكن مع كل هذه التقارير وهناك ايضا دعنا نقول قصف جوي مستمر واستعداد امريكي للعوده الى العمليات العسكريه، معنى ذلك بان هناك اي نعم هو مشكله او نقص للمخزون الاسلحه الامريكيه، ولكن هذا لا يؤثر بشكل كبير على القرار السياسي للرئيس دونالد ترامب. لماذا؟ لان الرئيس دونالد ترامب اصلا هو لا يريد العوده للعمل العسكري ليس بسبب هذا المخزون، ولكن هو لا يريد العوده للعمل العسكري لانه لا يريد تحمل التكلفه لا السياسيه ولا الاقتصاديه ولا العسكريه، هو يريد
1: وهذا ما
0: ان يستخدم
1: سنتحدث عنه
0: هذه
1: بعد
0: الضربات.
1: قليل. أكيد سيد ماركوس، سنعود للحديث أكثر عن تكاليف هذه الحرب التي تحملتها الولايات المتحدة، لكن قبل ذلك نعود إلى سيد هادي أفقهي في طهران. سيد أفقهي، ما الذي كسبته إيران من الاتفاق المؤقت مع الجانب العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: أن هناك حقوق قانونية حسب القوانين الدولية للملاحة أرادت أن تصادرها أمريكا لصالحها، كما عبر في إحدى المرات ترامب أنه إذا سيطرنا على المضيق سنفرض رسوم بنسبة 20%. لا نعلم كيف يريد أن يحاكم إيران على شيء لم تقم به، أنه إذا أرادت أن تفرض إيران رسوما سوف نعاقبها.
1: لكن سيد أفقهي،
2: هو
1: علما أن الرئيس الأمريكي كان عاد وتراجع عن تلك التصريحات وقال أنه لا يريد فرض أي رسوم على العبور عبر مضيق هرمز.
3: لا يهم التراجع، مهم النوايا. عندما تكشف على فلتات لسانه ربما هناك من يلزمه وينصحه أنه أنت تؤزم الموقف وتحرجنا وتحرج في الحقيقة حتى حلفائنا والوسطاء. إذا ما أحرزته إيران هو أولا تفاهمت مع الدولة الجارة المتشاطئة في الجنوب سلطنة عمان، وكذلك أحرزت نصرا مهما سياسيا قانونيا حقوقيا واستراتيجيا في هذه المياه الاستراتيجية التي يخرج من هذه المنطقة حوالي 90% فقط من النفط ما عدا الغاز والبتروكيماويات و المعادن الثمينة، وكذلك دخول الحاجيات التي تحتاجها الدول المتشاطئة على المياه الخليجية. إذن هذا أصبح قانونيا ويعترف به ترامب. ثم أنا أقول لك أستاذ مراد أنه هذه في الحقيقة مرحلة مؤقتة، لأن سيبت البرلمان الإيراني في موضوع النهائي لآلية التطبيق وللحلة الجديدة التي سيصوت عليها البلدان عمان وجمهورية إيران الإسلامية.
1: لكن ماذا عن موضوع الرسوم؟ ما رشح إلى حد الآن أن الاتفاق يقضي بإعفاء السفن من رسوم العبور 60 يوما، هل ستصر إيران على هذا ما تعتبره حقا في فرض هذه الرسوم التي يرفضها الجانب الأمريكي وترفضها دول كثيرة بما في ذلك الدول الخليجية؟
2: أولا ما سيتفق عليه وما سيعلن رسميا بين البلدين المتشاطئين لا دخل للأمريكي فيه، كل ما يتفق عليه الجانبان، هذا واحد. الموضوع الثاني أستاذ مراد العزيز أنه عمان لم تفاوض لنفسها، هي في الحقيقة تفاوض نيابة عن الدول الخليجية، هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث، خلال هذه الفترة لا العماني ولا الإيراني لم يطرح موضوع رسوما. الموضوع الرابع أنه عندما يتفق على آلية التحديد، الترتيبات، الحفاظ الأمني، هناك خدمات أكيد ستكلف هذه الخدمات الجانبين العماني والإيراني، وهذا مرسوم. مثلا مضيق جبل طارق مع أنه بين أسبانيا وبين مراكش ولكن تسيطر عليه بريطانيا،
1: الرباط،
2: وربما توقف سفن نعم
1: الرباط. أنت قلت إسبانيا ومراكش، العاصمة المغربية هي الرباط، أنت تقصد مدريد والرباط.
2: المغرب عفوا، لا قصد المغرب وإسبانيا.
1: قصدي مدريد والرباط.
2: نعم، ففي النهاية من يسيطر في الحقيقة؟ البريطاني هو الذي يسيطر.

0: هذا، ولهذا احتجز سفينة عملاقة نفطية في الحقيقة إيرانية، وعندما أوقفت إيران إحدى السفن البحرية الملكية البريطانية حرروا سفينة إيران في هذا المضيق. إذن هناك فرضت رسوم خلال فترة حجز السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، غرمت إيران رسوم أنه لا علاقة لنا بالجانب السياسي، نحن هناك سفينة رست في موانئنا ونأخذ منها في الحقيقة الرسوم. إيران ما تدعيه هو أنه تعويضات لنتيجة الخدمات وليس رسوم ثابتة لأي سفينة ما تحمله، أي علم، أين تتجه، ما هي الحمولة، هذا ليس له علاقة بالرسوم ثابتة. نعم. هي الخدمات في الحقيقة تعويضات في مقابل حفاظ الأمن، المرور الآمن، وكذلك البيئة والقضايا الملاحمة إلى ذلك.
1: نعم. سيد ماركو مسعد، سكوت بيسنت كان تحدث يوم أمس وتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز اليوم الأربعاء، وبالفعل هذا ما كشفه موقع أكسيوس في نهاية المطاف، وبالتالي ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة من فتح هذا المضيق، أو كيف ستكسب؟
2: يعني فتح المضيق بالنسبه لدونالد ترامب وبالنسبه للاداره الامريكيه مكسب سياسي اكتر منه اي مكاسب اخرى. بكل تاكيد الرئيس دونالد ترامب، او على الاقل بعد مذكره التفاهم، كان هناك فتح للمضيق وكسر الحصار البحري، وتم البناء على ان هناك مفاوضات سوف تستمر 60 يوما، ولكن لم نستمر لهذه المفاوضات او لم نستمر في هذا الاتجاه والمنحى. لماذا؟ لان الجانب الايراني كان يحاول ان يقول يعني مذكره التفاهم ونحن لدينا السلطات او لدينا السيطره على المضيق، وهذا امر يعني رجع كل المفاوضات الى الخلف، وبكل تاكيد نفاها ودمرها. بكل تاكيد نتحدث هنا عن
1: سيد ماركو، غير المكاسب السياسيه التي تحدثنا عنها كثيرا، ماذا عن المكاسب الاقتصاديه تحديدا؟ لان وزير الخزانه عندما يتحدث عن هذا الموضوع فاكيد انه يشكل موضوع حساس بالنسبه للاقتصاد الامريكي، خاصه ما يتعلق باسعار الطاقه وسوق الطاقه العالمي.
2: بكل تأكيد غلق مضيق هرمز أو التلاعب بحرية الملاحة في مضيق هرمز بكل تأكيد يؤثر على أسعار الطاقة ويؤثر على بورصات العالمية بكل تأكيد، وهذا انعكس بشكل مباشر وواضح، ليس له في مجال له لبس فيه عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار النفط والمحروقات في الداخل الأمريكي. وعندما نتحدث عن هذا التوقيت بالتحديد وهذا الموضوع الاقتصادي، الأثر السلبي للحرب على الداخل الأمريكي من ارتفاع أسعار النفط والمحروقات، بكل تأكيد الإدارة الأمريكية تجد نفسها الآن في حركة، خاصة في هذه الأشهر القليلة قبل الانتخابات النصفية. فإذن سكوت بيسنت بما أنه وزير الخزانة الأمريكي يريد أن يجد حلولا لارتفاع أسعار النفط، وبكل تأكيد الحل يبدأ من المشكلة الأساسية وهو غلق المضيق. والآن الرئيس دونالد ترامب يخاطب شركات النفط بكل تأكيد في الداخل الأمريكي لكي تقوم بواجباتها وأنتفي بالتزاماتها لكي يقللوا أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، مما يؤثر على الحياة للطبقة المتوسطة بالإيجاب. ولكن الرئيس دونالد ترامب الان يقول يعني او سكوت بيسنت يحاول ان يؤدي دور ايجابي في هذه المنطقه، ولكن بكل تاكيد فتح المضيق ليس له اثر اقتصادي فقط، ولكن هو موضوع متشعب ونتيجه للحرب. فبكل تاكيد الحديث عن فتح المضيق من وجهه النظر الاقتصاديه هذا امر مهم، ولكن بكل تاكيد لا يمكن الحديث او التعويل على الاثر الاقتصادي فقط في فتح المضيق. ولكن الرئيس دونالد ترامب يحاول ان يفتح المضيق بالمفاوضات الان، كما بعدما استخدم هذه الضربات العسكرية يحاول أن يفتح هذا المضيق لمدة 60 يوما. بكل تأكيد هذه فترة 60 يوم تعطي أريحية للسوق ولأسعار النفط في الداخل الأمريكي أو حتى على مستوى العالم، ولكن الأهم هو بعد 60 يوما، بعد فترة دعنا نقول هذا الخطة المؤقتة، هل
1: بعد 60 يوما هل يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم سيد ماركو؟
2: هذا ما كنت أتحدث عنه، يعني هذا لا أحد يعلمه، ولكن وفقا لتصريحات دونالد ترامب قال بأن تم إلغاء مذكرة التفاهم ولن يمكن أن نعود إليها. هل دونالد ترامب سوف يكون مستعدا للعمل على تعديل بعض بنود مذكرة التفاهم، أم العمل على مذكرة أخرى، أو على الأقل الدخول في المفاوضات مباشرة؟ لأن مذكرة التفاهم كانت تعتبر خطوط عريضة للمفاوضات بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. إن كان هناك اتفاق للأجندة فهذا أمر مفهوم ولا يمكن الحاجة إلى مذكرة التفاهم القديمة ولا الحديثة، ولكن الأهم الخروج من هذا عنق من هذا المأزق أو من عنق الزجاجة، ثم الحديث عن بناء الثقة وإعطاء حسن النوايا من كل الأطراف.
1: نعم. سيد أفقهي، هل ستتمسك إيران بالعودة إلى مذكرة التفاهم أم أنها

0: ربما قد ترضى بتفاهمات جديدة مع الجانب الأمريكي، مثلما أشار قبل قليل السيد ماركو، ترامب الذي اعتبر هذه المذكرة لاغية.
1: يعني هو أعلن أن ألغى مذكرة التفاهم وألغى عملية وقف إطلاق النار المؤقت، ونحن الآن في حالة في الحقيقة حرب، ولكن حرب دبلوماسية، ويبقى يصبح على الزناد تزامنا مع فترة التفاوض مع العماني وكذلك فترة الوساطات القطرية والباكستانية لإيصال المراسلات بيننا وبين الجانب الأمريكي. أما أنه إذا أردنا أن نرجع لمذكرة التفاهم، تبقى هي الأصول الإيرانية التي اعتمدتها ووقع عليها الرئيسان السيد بيزشكيان وترامب، وهو الآن إذا يجب أن في الحقيقة يلزم بما ألزم به نفسه هذه المواد الـ14 من البند الأول، إيقاف الحرب بشمولية محور المقاومة وكذلك إلى البند الأخير. ما عدا ذلك إذا أراد أن يهمش هذه في الحقيقة البنود أي بند منها، أو يفسرها في الحقيقة بعد أن تداولت هذه الورقة عبر الوسيط الباكستاني 20 مرة لكي لا يكون هناك إبهاما على أي مصطلح قانوني حقوقي أمني سياسي دبلوماسي، 20 مرة أستاذ مراد تبادلت هذه الورقة بين الأمريكيين عبر الوسيط الباكستاني. إذن لا حجة للأمريكي أن يقول والله هذه مبهمة، هذه تفسير بالرأي، الإيران يفهمها بشكل والأمريكي يفهمها بشكل. هذا من أجل أن لا تحصل هذه المغالطات استمرت هذه الورقة 20 مرة حوالي شهرين. إذن الآن إذا يريد ترامب أن يغير هذه المذكرة، ربما سنرجع للمربع الأول.
0: طيب سيد هادي،
1: بيننا وبين الأمريكيين،
0: سيد أفقهي، فيما يتعلق بتفسير البنود بالنسبة للاتفاق المؤقت بشأن مضيق هرمز، هو يتحدث عن العبور الآمن. ما تفسير إيران لهذه النقطة بالذات، وهل ستسمح إيران بعبور السفن الحربية والقطع الحربية الأمريكية عبر المضيق الآن؟
1: أولا، إيران لم توقع على معاهدة الملاحة البحرية، هذا واحد. الموضوع الثاني، نحن الآن في حال حرب سيد مراد، لا يمكن الآن أن تتحدث عن سفن هي معادية لك، خصوصا إذا كانت سفن عسكرية واستخدم هذا المضيق عبر هذه السفن العسكرية وقوى شنوا بهذا العدوان لمدة 40 يوما. إذن من غير المعقول أن تسمح إيران بسفن معادية لها، خصوصا سفن عسكرية تحمل سلاحا عسكريا فتاكا.
0: لكن هذا الموضوع، ألا تعتقد أنه قد ينسف هذه التفاهمات أو هذا الاتفاق؟
1: إذا أراد أن لا يلتزم الجانب الأمريكي ويخرق كل شيء ويتصرف كما يحلو له، وربما يعيد موضوعه ويقوم بحرب مرة رابعة وخامسة، لا، هذا أكيد تمنعه إيران وتتصرف حسب مصالحها وحسب أمنها القومي.
0: شكرا جزيلا لك سيد هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك لسيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كان معنا من واشنطن. ننتقل الآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. ينضم إلينا من رام الله سيد نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما سينضم إلينا بعد قليل طبعا من خان يونس، ينضم إلينا سيد إياد الفرة، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد نهاد أبو غوش، بالنسبة للتطورات التي حصلت في إسرائيل ورفضها مسودة الاتفاق بشأن خطة تسليم المقاومة سلاحها في قطاع غزة والتي تقدم بها الجانب الأمريكي ورفضها إسرائيليا، ما الذي تريده إسرائيل تحديدا؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. إسرائيل تختلق الذرائع، حتى لو لم تكن هناك أسباب حقيقية فسوف تفتعل أسبابا لم تكن في الحسبان لكي تطيل أمد هذه الحرب من جهة، ولكي تبعد عن جدول الأعمال ترتيبات اليوم الثاني، لأنها تدرك أن كل ما فعلته خلال 3 سنوات لم يضمن النتائج التي كان يعد بها نتنياهو.

0: نتنياهو الذي كررها مرارا وتكرارا بأنهم يعني ماضون نحو النصر المطلق والنصر الحاسم. لم يتحقق هذا النصر بالمعايير العملية التي ذكروها، ومن بينها القضاء على حكم حماس، هم يعتقدون أن حماس ما زالت باقية وتسيطر على الأمور، أو حتى بمعنى استبدال حماس. ثم طرأ بند جديد على جدول الأعمال الفعلي وليس المعلن الإسرائيلي، وهو خطة التهجير، وهي أيضا طرحت بشكل علني. وثم فعلت إسرائيل كل ما في وسعها من سياسات وإجراءات وهجمات وعمليات قتل يومي بهدف خلق واقع طارد للفلسطينيين لكي لا يبقى أي فلسطيني. هذه هي أهداف إسرائيل الحقيقية، وبالتالي التذرع أحيانا بجثة الأسرى أو بعدم سحب سلاح حماس أو مواصلة الاغتيالات، كلها في الحقيقة هي ليست مجرد انتهاكات، بل هي أدوات لتعطيل الانتقال إلى اليوم التالي، لأن الانتقال إلى اليوم التالي سيحرم نتنياهو من صورة الانتصار التي كان يمني نفسه بها، وتعود غزة يعني على الرغم من المرارة والواقع البائس والصعب جدا والمأساوي في قطاع غزة، لكن غزة بقيت والشعب الفلسطيني بقي على أرضه والمقاومة بقيت. صحيح أنها يعني خسرت كثيرا من كوادرها وقياداتها، وحتى هي يمكن أن تسلم سلاحها، لكن السلاح في نهاية المطاف ليس لم تكن لدى المقاومة في أي لحظة ولا في أي يوم من الأيام، لا دبابات ولا طائرات ولا مدفعية ولا أي شيء من الأسلحة التي يمكن وصفها بأنها أسلحة حقيقية. كل ما لدى المقاومة هي أدوات اختلقتها وطورتها من العدم، من لا شيء، وسط الحصار. وبالتالي العنصر الرئيسي في المقاومة هو إرادة الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال، وهي مسائل ستبقى طالما بقي الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: ننتقل إلى خان يونس، السيد إياد الفرة. سيد إياد، بما أن نيكولاي ملادينوف انحاز وانقلب على مواقفه السابقة وانحاز إلى إسرائيل، كيف ستواجه المقاومة الآن هذا الوضع؟
2: أسعد الله صباحكم. المقاومة والفصائل الفلسطينية ستحاول بكل ما تستطيع الضغط على الوسطاء الذين أصبحوا أكثر قناعة بأن الفصائل الفلسطينية وحركة حماس قدمت كل ما لديها في سبيل الذهاب إلى هذه التفاهمات وتطبيق ما جاء في اتفاق أكتوبر الماضي، بحيث يرتكز بشكل أساسي على وقف حرب الإبادة بكل أشكالها على قطاع غزة. في حال استمرار هذا الوضع وهذه الحالة، سيكون لديها بشكل أو بآخر توجه نحو كيف معالجة هذا الأمر من خلال الوسطاء، لأنه لا يعقل أن كل اتفاقية يتم التفاهم والاتفاق عليها وتقدم الفصائل المواقف الإيجابية تقوم إسرائيل بالموافقة عليها شكلاً وتفريغها من مضمونها، كما حدث في، ونحن نتحدث بالمناسبة عن تنفيذ لاتفاق أكتوبر الماضي وليس عمليا اتفاق جديد. وورقة التفاهمات في كل تفاصيلها هي تتحدث عن ما كان يجب أن تقوم به إسرائيل خلال تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من اتفاق أكتوبر، وهذه هي السياسة الإسرائيلية المعتمدة باستمرار، وهي تفصيل المفصل وتقسيم المراحل إلى مراحل عدة وتدفيع الفلسطينيين الثمن أكثر من مرة. بمعنى حينما المقاومة قدمت الأسرى في المرحلة الأولى وسلمت كل الأسرى الذين وإسرائيل كانت تناور بذلك معتمدة ومعتقدة أنها لا يمكن لحركة حماس أن تسلم كل الأسرى، وكانت تراهن على إطالة أمد الحرب من خلال أن حماس لن تسلم. حينما تم هذا الأمر وجدت ذرائع أخرى وفي مقدمتها ما يسمى نزع سلاح المقاومة الذي هو بالأساس لم يكن بهذا الاتفاق. لذلك الفصائل ترتكز بشكل أساسي على سرديتها في تقديم الحقائق والتعامل بصدق ونوايا مع الوسطاء، بخلاف الخبث والمراوغة التي يقوم بها نتنياهو. هي لا تمتلك اليوم أوراق قوة كثيرة، هي تمتلك اليوم مواقف أكثر دعما لموقف الفصائل الفلسطينية، وشاهدنا البيان الصادر عن الوسطاء المهمين بشكل أساسي مصر وقطر وتركيا والذين دانوا الاعتداءات الإسرائيلية. ولأول مرة بشكل مباشر يصدر توضيح من هذا الجانب بأن إسرائيل هي من تمارس هذه الاعتداءات وتخترقها وتخترق كل الاتفاقيات، بينما الجانب الفلسطيني يوافق حتى على القضايا التي لم تكن موجودة في اتفاق أكتوبر، منها قضية معالجة قضية السلاح. الأمر الآخر أن الإشكالية الفعلية هي بأن جزء من الوسطاء الذين يفترض أن يكون لهم موقف على الأقل محايد إلى حد ما، وأنا أتحدث عن مجلس السلام والولايات المتحدة، لم يتخذوا موقف فعلي وحقيقي ينصف الضحية كما حدث البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس السلام وعن ميلدنوف الذين تجاهلوا تماما الاعتداءات الإسرائيلية، بينما سارعوا تبني الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية السلاح التي لم تكن لا ضمن التفاهمات بالطريقة التي تم الحديث عنها ولا ضمن اتفاق أكتوبر الذي فصل وتحدث بهذه القضايا. لذلك الفصائل الفلسطينية في موقف هي قد يكون إيجابي على صعيد كسب موقف الوسطاء، لكن أيضا بنفس الوقت يضعها تحت ضغط كبير في كيفية وضع حد لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات والتملص من الاتفاقيات والتفاهمات.
1: سيد نهاد أبو غوش، هناك مناورات سياسية إسرائيلية واضحة فيما يتعلق بهذا الملف وخطة ترامب للسلام في قطاع غزة ولإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن كيف تنجح في كل مرة في إعادة توجيه مسار الأحداث بالطريقة التي ترغب فيها هي وتحددها؟
0: يعني أولا هي إسرائيل أيديها وبصماتها ولمساتها واضحة في كل تفاصيل الاتفاق، سواء خطة الرئيس ترامب نفسها أو حتى في خارطة الطريق التي صاغها بلادينوف وقدمها، وبالتالي هي حاضرة في كل تفاصيل هذه الاتفاقيات، وبالتالي هذه الاتفاقيات هي بشكل أو بآخر تترجم مصالح إسرائيل ورؤيتها، لكنها كانت تراهن على رفض الفلسطينيين لهذه الخطة من البداية، وصولا الى خطه الطريق خارطه الطريق كانت الرهانات على الرفض الاسرائيلي. ثانيا، اسرائيل تعتمد على ما الفخاخ التي وضعتها داخل الاتفاقيه، وهي عبارات ملتبسه تحتمل عده تفسيرات، فعمليا تعمد اسرائيل الى تفسيرها وفق مصالحها مستخدمه القوه الساحقه التي تمتلكها، القوه العاريه، القوه الغاشمه، وايضا تعتمد على انحياز الإدارة الأمريكية وانحياز مجلس السلام بممثليه الرئيسيين وخاصة لادينوف للرؤية الإسرائيلية. أضف إلى ذلك الحالة العامة في المنطقة وفي العالم، حيث الانشغال بالحرب على إيران، وحيث الضعف، حالة الضعف العربية، وحالة الانقسام الفلسطيني. كل هذه العوامل تدفع إسرائيل إلى يعني المناورة والمراوغة دون أن تلقى أي ردع أو حساب، إلا حين تصطدم سياساتها وإجراءاتها مع مصالح الولايات المتحدة ومصالح الدول الإقليمية. لا شك أن خطة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ليست أمرا يقتصر أثره على الفلسطينيين، وبالتالي هذا يستثير مخاوف الدول العربية كلها والدول الإسلامية، ويثير مخاوف أيضا الوسطاء الذين يعني يبذلون جهدهم ويرمون بثقلهم من أجل صيغ أكثر توازنا. وهذا بالضبط أيضا قد يمس مصالح الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة التي لا تملك ما تفاخر به من إنجازات حقيقية، لا في إيران ولا في غرينلاند ولا في كندا ولا في كل ما، حتى في الرسوم الجمركية. الرئيس ترامب يعني ظل ملف غزة هو الملف الرئيسي الذي يمكن له أن يقول أنه حقق إنجازا، لكن حتى هذا الإنجاز الذي يباهي به ترامب دائما ويقول أنه أنهى صراعا عمره 3000 عام، طبعا يعني لا أحد يعني يعرف أي صراع هذا الذي عمره 3000 عام، لكن حتى هذا الإنجاز بات مهددا من إسرائيل، وسمعنا كلاما قاسيا من الأمريكيين بشأن مواصلة خروقاتها واغتيالاتها وقصفها وقتلها للمدنيين، من أنها أصبحت دولة منبوذة في هذا العالم، وبالتالي تصبح عملية وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاق مصلحة أمريكية مؤكدة.
1: طيب سيد إياد القرة، بالنسبة لما أشار إليه سيد أبو غوش قبل قليل بشأن مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كيف تجابهه المقاومة الآن؟
2: بالصمود والتمسك بالأرض، وهنا بشكل أساسي ليس فقط الفصائل أو حركة حماس، التمسك المواطنين هنا في غزة يفوق الخيال في واقع كارثي إنساني صعب لا يمكن احتماله، ومع ذلك يتمسكوا بتواجدهم بأرضهم حتى بالمطالبة والإصرار على العودة إلى الخط الأصفر والمناطق التي قامت حتى إسرائيل بتدميرها بشكل كامل. هذا عنصر القوة بتقديري لدى الفصائل الفلسطينية، بأنه المزاج الشعبي الفلسطيني هو قائم على فكرة رفض التهجير بكل الطرق وبكل الأساليب. لذلك فشلت إسرائيل سواء كان من بدايات الحرب حينما كان هناك خطة واضحة من خلال عمليات القتل الجماعي ولدفع الفلسطينيين للهجرة والذهاب إلى سيناء، وهذه كانت خطة تم تنفيذها في أرض الواقع، ودفعت بآلاف المئات آلاف الفلسطينيين نحو الحدود مع مصر في محاولة لإجبارهم على المغادرة، لكن هذه فشلت واستمرت أيضا حينما تم اتفاق يناير 2025. كان هناك عودة حتى من الجنوب إلى الشمال، وإسرائيل التي تبني دائما الأفكار العمل لديها على التهجير الداخلي ثم التهجير الخارجي، فشل هذا المشروع حينما عاد مئات ألاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة المدمرة من مناطق ما تسمى المناطق الإنسانية من منطقة المواصي. والأمر ذاته أيضا حدث حينما تم الحديث الإسرائيلي عن ما تسمى المدينة الخضراء في رفح وغيرها، وهناك رفض شعبي كامل وفصائلي لهذه الفكرة، ولم يتم التعاطي، بل أن من هناك حالة من يمكن أن نسميها التخوين لأي شخص يفكر بأي شكل من الأشكال.
1: إذن سيد إياد، هنا تعويل المقاومة على صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طيب، بالنسبة لما يتعلق بالاتفاقات أو التفاهمات المرتبطة بالمرحلة الأولى تحديدا، والتي تنصلت منها إسرائيل، تنصلت من التزاماتها، إلى أي مدى تعول المقاومة الآن على الوسطاء لإجبار إسرائيل على هذه الالتزام بما تم الاتفاق عليه؟
2: هذا جانب مهم. لذلك التعويل والضغط على الفصائل، عفوا ضغط الفصائل على الوسطاء، هذا مستمر ومتواصل، وبتقديري خلال الساعات الماضية أيضا كان هناك تواصل مع الوسطاء بشكل واضح في طريقة وآلية التعامل مع هذه الخرقات الإسرائيلية، لكن حتى الآن قد لا يكون هناك وضوح في كيف سيتم التعامل مع ذلك، لأن الأمر لا يرتبط فقط بالفصائل، بل يرتبط بالفصائل الفلسطينية وحركة حماس، بل يرتبط بالوسطاء مصر وقطر وتركيا وكيف ستتعامل مع هذا الموقف. لكن أيضا نحن بحاجة للانتظار فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. صحيح أن موقف مجلس السلام وميلدنوف هو موقف سيء ومتواطئ مع إسرائيل، لكن أيضا كيف ستتعاطى الولايات المتحدة، طبعا وفق مصالح الولايات المتحدة بشكل أساسي، وكما تحدث الدكتور نهاد باتجاه ان ايضا الولايات المتحده ترغب بان يكون هذا الملف ملف يعني هادئ، وان غزه تكون بشكل او باخر شكل من اشكال الهدوء بمستوى معين وليس كما يريد الجانب الفلسطيني، لكن على الاقل وقف الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل. الامر الاكثر وضوحا هو انه لدينا هناك اتفاقات واضحه، ورقه تفاهم مفصله فيما يتعلق باليه التعامل فيما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي الذي هو عمليا نقيض وعمل سياسه التهجير. اسرائيل هي هدف الاساسي بالسيطره على 70% او اكثر هو دفع الفلسطينيين الى التهجير، لذلك الفصائل الفلسطينيه اصرت على رفض كل المشاريع التي قدمت خلال ورقة التفاهم المرتبطة بعدم الانسحاب الإسرائيلي، وكان التركيز الأساسي على تزامنية الانسحاب مع تنفيذ بند معالجة ملف السلاح إلى جانب إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، وهذه الجوانب المترابطة والمتزامنة بالنسبة للفلسطينيين كانت مصرة عليها. لذلك أتوقع أن يكون هناك أيضا إصرار من الفصائل الفلسطينية بالضغط على الوسطاء بأن يتم التمسك بتزامنية الخطوات التي يتم اتخاذها بالاتفاق، إضافة إلى عودة اللجنة أو إدخال اللجنة الإدارية لقطاع غزة. وأنت تعرف أن هناك ثلاث عناصر مهمة بهذا الأمر، هي أن تدير اللجنة الإدارية على أرض الواقع في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تعمل، لذلك هناك حاجة وملحة للانسحاب الإسرائيلي. الجانب الثاني مرتبط أيضا بعودة المواطنين إلى المناطق التي أجبروا على النزوح منها في المناطق الصفراء، وهذا أمر مهم. الجانب الثالث أن تمتلك اللجنة الإدارية القدرة الأمنية على ضبط الساحة الفلسطينية وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، هذا يناقض تماما ما تسعى إليه إسرائيل،
1: وهي ترفض هذه النقطة بالذات تحديدا. سيد نهاد، أنت قبل قليل أشرت إلى الموضوع، إلى الموقف الأمريكي الذي يمكن أن يغير الكثير في هذه المعادلة، معادلة التغول الإسرائيلي، إن أمريكا أو الولايات المتحدة اقتنعت بأن من مصلحتها أن يتم حل هذا الملف ملف قطاع غزة، لكن كيف تقتنع الولايات المتحدة بأن من مصلحتها فعل ذلك؟
0: هو موضوع ما زال في الميدان، موضوع نضالي، موضوع صراعي، موضوع سياسي، يمكن أن يعني تجري ضغوط يعني جدية على الإدارة الأمريكية من قبل أصدقائها وحلفائها العرب وحتى على مستوى العالم. نحن رأينا أن قضية غزة تحولت إلى قضية إنسانية عالمية، قضية عدالة، ليست مجرد قضية قومية أو دينية تخص الفلسطينيين أو العرب والمسلمين، بل هي قضية عالمية تؤثر في كما نتابع الآن يعني في هذه اللحظات في عملية الفرز في انتخابات ولاية ميتشيغان. كانت قضية غزة حاضرة في كل أو في معظم الانتخابات
1: ونعم، والدعم
0: الدائمة
1: ودعم اللوبيات
0: التمهيدية.
1: الإسرائيلية وأيباك تحديدا
0: نعم
1: للمرشحين الداعمين
0: بالتأكيد يعني
1: لإسرائيل
0: القضية،
1: واضح
0: وأيضا على مستوى العالم، على مستوى حتى فكرة أنه هل هذا العالم الذي نعيش فيه هو شريعة غضب أم عالم يسوده القانون الدولي. وبالتالي ظلت قضية غزة حاضرة، وهذا الأمر بالتأكيد كان سببا في خسارة كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وفي خسارة الحزب الديمقراطي أيضا بشكل عام. لذلك يعني قضية غزة يعني لا يمكن أن تندثر أو تموت بفعل القوة الغاشمة الإسرائيلية تحسمها بالسلاح، ما دام الشعب الفلسطيني موجود على أرضه بملايينه وحتى في الشتات، فهذه القضية ستبقى قضية حية ومؤثرة وتفرض نفسها على جدول أعمال العالم. وهذا الانحياز الأمريكي المطلق له حدود، يعني في نهاية المطاف لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تواصل الصمت والانحياز لأمريكا لإسرائيل بهذا الشكل الصارخ الاستفزازي، لأن هذا في نهاية المطاف يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. كلما مورست ضغوط سواء
1: نعم
0: رسمية أو
1: نعم
0: شعبية من قبل الدول أو من قبل الشعوب وحركات
1: شكرا
0: التحرر ومنظمات المجتمع المدني، كلما كان ذلك
1: شكرا
0: أكثر
1: جزيلا
0: تأثيرا.
1: لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، وشكرا للسيد إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من خان يونس. وفي الوضع الميداني، شيع فلسطينيون رفات أكثر من 100 شهيد تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامنهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. وواجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول للضحايا بسبب تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من قطاع غزة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة،
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: فانتقض الجسد فالروح تبقى.
3: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء، ومن بينها عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
5: اليوم نحن حزينون صحيح، وفي نفس الوقت سعداء لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
3: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
6: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
3: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
7: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذا الإنقاض وإخراج هذه الجثث.
3: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع بينهم العشائر والوجهاء في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى.
8: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
9: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف ترامب أن هناك متسعا من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة 2 شهر قابلة للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز. واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. حسب المصادر، فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر 3 ممرات، شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة 2. وقالت المصادر لأكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، وكذلك جهود تقريب وجهات النظر بينهما، ذلك بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في برقة شرق رام الله. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك إيهاب بآخر ما رشح من واشنطن واعتزام واشنطن إعلان اتفاق المضيق اليوم، ماذا في التفاصيل؟
10: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما قبل 2 من الآن كانت له تصريحات بشأن المحادثات مع إيران، وقال أنه تم إجراء محادثات جيدة للغاية وأنه ربما يتم فتح مضيق هرمز قريبا على حد قوله، محذرا مرة أخرى في الحقيقة من إعادة ضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب يتحدث عن هذه المحادثات بإيجابية، وقال أن الإيرانيين هم الذين طلبوا عقد هذه المحادثات. مرة أخرى ينفي ما يتردد من طهران من عدم إجراء محادثات مع الجانب الأمريكي، وترامب يقول أن الولايات المتحدة ستقوم بخفض أسعار النفط بعد إعادة فتح مضيق هرمز، وقال أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر بالفعل من خلال فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وأشار إلى أن المضيق مفتوح جزئيا، لكن بعد فتح المضيق وفق المحادثات المنعقدة حاليا ربما تنخفض أسعار النفط بشكل كبير على حد قوله. وقال إن أيضا أن أمامه المتسع من الوقت للتعامل مع إيران نافيا تعرضه لأي ضغوط تتعلق بالفترة الزمنية نظرا لاقتراب انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة. اتساقا مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب، أيضا نقل موقع أكسيوز عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات المنعقدة بين سلطنة عمان وإيران ربما تفضي اليوم الأربعاء إلى اتفاق بشأن خلق مسار مائي مؤقت في مضيق هرمز تمر عبره السفن التجارية في المضيق من دون أي رسوم عبور أو مرور، وأن الإدارة إدارة ترامب ربما تعلن هذا الاتفاق أيضا اليوم الأربعاء. وفق التفاصيل وما قاله مسؤول أمريكي لأكسيوس، فإن هذا المسار المائي ستدخل السفن إلى منطقة الخليج العربية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في المسار الشمالي، وتخرج عبر المياه الإقليمية العمانية من المسار الجنوبي. وإن هذا الاتفاق بإنشاء هذا المسار المائي المؤقت سيكون لمدة شهرين، وخلال الشهر الأول ستكون هناك عملية أيضا لنزع الألغام البحرية من المسار الأوسط في مضيق هرمز، وربما يكون هذا الأمر بداية إلى اتفاق نهائي في نهاية المطاف. لكن يؤكد أيضا المسؤول الأمريكي بأنه لن تكون هناك أي رسوم عبور من خلال هذا المسار المؤقت بين سلطنة عمان وإيران، وأن الإدارة الأمريكية تؤكد أيضا، محمد الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأنه لن يسمح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في الحقيقة كان قد قال بالأمس أن الولايات المتحدة تتوقع فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء أيضا عبر هذا المسار، مشددا على أنه لن يسمح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأشار إلى أن المضيق من المضائق المائية الدولية وأنه لا يجب أبدا أن تسيطر عليه أي دولة أو أي طرف كان. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بأن الحصار البحري مفروض وبقوة على الموانئ الإيرانية، وتؤكد بأنها قامت بتسيير الآلاف من السفن على مدى الأشهر الماضية. محمد،
9: أريد أن أعود معك إيهاب إلى عديد التصريحات التي رشحت من واشنطن وجزء منها بالفعل لترامب، وقد جئت على ذكرها ولكن نذهب بها باستفاضة. مسألة الانعكاسات الاقتصادية اليوم سواء على صعيد الأسهم، على صعيد النفط وغيرها، وكذلك في الشارع الأمريكي، هل يلمس أي تحسن جراء بوادر الإعلان عن اتفاق؟
10: الانخفاض أسعار النفط بشكل دولي على سعر البرميل، نعم هناك انخفاض، لكن على مستوى الشارع في الحقيقة لم تنعكس هذه الأسعار بعد، ربما الأمر يستغرق بعض الوقت. لكن بشكل عام نحن نتحدث عن ارتفاع في أسعار المحروقات، الغاز والبنزين هنا السولار في الولايات المتحدة، ربما بأكثر من 25% منذ اندلاع الحرب أو قبيل اندلاع الحرب. الرئيس دونالد ترامب اليوم قال أن سعر الجالون للبنزين كان قد أقل من دولارين قبيل هذه الحرب، لكنه اضطر لخوض هذه الحرب لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأشار إلى أن سعر الجالون من البنزين ربما يصل إلى دولارين ونصف دولار بعد فتح مضيق هرمز بالكامل. وانتقد ممارسات شركات النفط الحقيقة هنا في الولايات المتحدة، شركات النفط الكبرى، وقال أنها حققت المليارات والمليارات من الأرباح بسبب هذه الأزمة الدولية من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار، ودعا هذه الشركات إلى خفض الأسعار في السوق المحلية والمستهلك الأمريكي بسبب هذه الضغوط. لكن هذه المسألة محمد بالفعل كما أشرت لها الكثير من التداعيات، خاصة في هذه الانتخابات التمهيدية وانتخابات التجديد النصفي. الجمهوريون يطالبون بإنهاء هذه الحرب والاهتمام بالقضايا الداخلية وإنهاء هذه التداعيات الاقتصادية على الناخب الأمريكي بالتأكيد.
9: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. نتحول إلى طهران مع عمر هواش، وإن كان هناك أي تأكيد حيال ما رشح من واشنطن حول النية إعلان اتفاق حول المضيق مدته شهران وكثير من التفاصيل، عمر هل هناك أي تأكيد في طهران؟
11: نعم محمد، إيران منذ نحو 3 أيام تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان هي مفاوضات متقدمة حققت الكثير من التقدم وإنها في مراحلها النهائية. يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن المفاوضات إيجابية على المستويات الفنية والتقنية والسياسية، وقال إنها مستمرة وأنه سوف يتم الإعلان عن نتائجها عندما تستكمل. وكشف عن أن هذه المفاوضات تدور حول البحث عن ممر أوسط في مضيق هرمز لأجل دخول المضيق والخروج منه من المياه الخليجية إلى بحر عمان وبحر العرب وبالعكس، مؤكدا أيضا أن هذا الممر الذي يجري التفاوض عليه من شأنه أن يؤمن المصالح الوطنية الإيرانية والعمانية والأمن القومي للبلدين وما تصف طهران بحقوقها السيادية على مضيق هرمز. وهذا الذي صدر صباح هذا اليوم عن موقع أكسيوس لا يتعارض كثيرا مع ما كنا نتداوله هنا في العاصمة طهران حول بعض المعلومات التي ترد بأن هناك مسار شمالي وجنوبي، شمالي قرب السواحل الإيرانية وجنوبي قرب السواحل العمانية مؤقت، سوف تمر السفن منه، شريطة أن يكون دخول المضيق من الممر الشمالي والخروج منه الممر الجنوبي مع إيجاد رقابة بشيء ما أو نوع ما من الرقابة الإيرانية على الممر الجنوبي أيضا. لماذا تصر طهران على ذلك، لا سيما أن دخول المضيق من الممر

0: المرأة الشمالي، هناك تخوفات تعبر عنها صراحة إيران بأنه يمكن أن تستخدم واشنطن المضيق لأجل تمرير القطع البحرية العسكرية الأمريكية أو حتى تمرير السلاح عبر السفن التجارية لأجل استخدام ذلك لاحقا في أي تصعيد أو حرب جديدة ضد إيران. هذا الأمر تأخذه طهران بشكل كبير على محمل الجد في مفاوضاتها مع عمان. نقطة أخرى تؤكد عليها إيران على أن مفاوضاتها مع عمان هي مفاوضات ثنائية وأنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية به، ولو حتى أن سلطنة عمان تنسق مع الجانب الأمريكي، لأننا نعرف أن وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية مهمة جدا في هذا الشأن. لكن تقول طهران أن أمريكا جاءت من على بعد آلاف الكيلومترات وأن مضيق هرمز هو مضيق يتعلق بإيران وسلطنة عمان بالدرجة الأولى وبدول المنطقة بالدرجة الثانية. لكن على الرغم من هذا التفاؤل الذي نتحدث عنه وساد هنا الأجواء الإيرانية يوم أمس عندما قال المتحدث الخارجي الإيراني للمفاوضات إيجابية، اليوم صباحا مصدر عسكري لموقع سيباه نيوز وهو الموقع الرسمي التابع للحرس الثوري الإيراني قال إن تأجيل الإعلان عن نتائج مفاوضات إيران وعمان مرده إلى استمرار التهديدات الأمريكية لاسيما تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال هذا المصدر إن هناك ما وصفه بتدخل وعرقلة من قبل واشنطن في المفاوضات الإيرانية العمانية، وأكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في مضيق هرمز، لن يكون هناك أي إعلان طالما استمرت التهديدات الأمريكية. ولاحظنا كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في وضع الآجال والإنذارات لإيران، آخرها كان قبل ساعتين عندما قال أنه يمهل الإيرانيين 48 ساعة وأنه سوف يعيد واستخدام القوة في حال لم يتم فتح مضيق هرمز. لذلك طهران لا تنظر بإيجابية لهذه التهديدات الأمريكية ويمكن أن تعوق بالفعل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان.
1: وشعبيا كذلك عمر، هذه التهديدات تلمس بطريقة سلبية كما الحرس الثوري أيضا، وقرب الإعلان عن هذا الاتفاق بأي شكل ينعكس اليوم على الشارع الإيراني؟
0: نعم، ينعكس بشكل كبير. نحن محمد لا نزال نشاهد التجمعات الشعبية الإيرانية مساء كل يوم منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب وإعلان اغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. هذه الاحتجاجات تنظمها عادة التيارات التي توصف بالمتشددة والمقربة بالفعل من الحرس الثوري الإيراني، لا تزال تطالب الجانب السياسي الإيراني بعدم التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن جانبا من الرسائل التي كانت تتبادل خلال الأيام الماضية بين طهران وواشنطن عبر القنوات الإقليمية الوسطاء في قطر وباكستان كانت تصر الدبلوماسية الإيرانية الخارجية على أنها ليست مفاوضات، وهذا مرده في الحقيقة إلى أن هناك رفض شعبي واسع لأي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون شعبيا يقولون إن واشنطن هي شنت حربين على إيران، دمرت البرنامج النووي، اغتالت المرشد الإيراني، وقبل ذلك انسحبت من الاتفاق النووي، لذلك لا ثقة للإيرانيين بها. لكن أيضا هناك في الشارع الإيراني من يقول إن الحرب أثرت كثيرا على المواطن، هناك ضغوط اقتصادية كبيرة على الإيرانيين، تناقص في القدرة الشرائية، ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، ارتفاع أرقام التضخم والبطالة، عدم وجود آفاق لمستقبل البلاد اقتصاديا. هذا التيار أيضا يمثله جزء من الإصلاحيين المعتدلين، يقولون إنه ينبغي التوجه إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن الحل لا يكمن في استمرار الحرب بل في البحث عن حل مع الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال من دون تقديم تنازلات لواشنطن، لأن هذا الأمر مرفوض شعبيا سواء على المستويات جميع التيارات سواء الإصلاحية أو المعتدلة أو حتى المحافظة.
1: عمر حواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين، ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.

0: أما صحيفة سازانديغي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
1: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
0: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
2: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
3: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
4: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
0: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
5: هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من واشنطن. ينضم إلينا الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد وايدز، بالفعل لطالما وصلت المفاوضات إلى مرحلة تشبه ما تصل إليه اليوم، عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه يريد أن يعلن اتفاق المضيق اليوم. لكن السؤال، ما الذي يقول بالنسبة لك أن هذه المفاوضات أو التفاهمات قد تنجح أو قد تفشل؟
6: في حقيقة الأمر يعتمد على إيران إن كانت ستهاجم السفن أم لا. فإيران إذا ما أرادت يمكن أن تغلق المضيق فورا من خلال إطلاق بعض المسيرات، وحتى بمجرد الإعلان عن هذا التهديد هذا يؤدي إلى انهيار الاتفاقية. وإذا لم يحدث هذا فأنا أتطلع لأرى ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة بخصوص الحصار المضاد، لأن هذا الحصار تريد إيران له أن يرفع، فهو يغير الأمور الجيوسياسية بشكل كبير.
5: فقط إذا ما كانت إيران ستضرب السفن هو ما قد يهدد الاتفاق، فيما شهدنا سابقا أمريكا والرئيس ترامب تقصف طاولة المفاوضات فقط لأن شكل الاتفاق لم يكن يعجبها، بالتالي ألا تشكك في أن يكون هناك ضربة من قبل الولايات المتحدة قد تقسم ظهر هذا الاتفاق المرتقب؟
6: نعم هذا ممكن، كما أن من الممكن أن أطرافا أخرى ثالثة يمكن أن تخرب هذا الاتفاق، مثل الإسرائيليين أو الحوثيين أو ميليشيات شيعية. هؤلاء إذا ما تحركوا لتهديد شركاء الولايات المتحدة أو الشحن الدولي فهذا سوف يسرع من منسوب الصراع. الإسرائيليون إلى الآن لم يتدخلوا كما تدخلوا

0: في السابق في شهر يونيو، وهذا أدى آنذاك إلى تحرك عسكري. الولايات المتحدة وإيران الآن هما مشاركان ضروريان في هذه العملية، وبدونهما لن ينجح أي سلام ولا هدنة. ولكن حتى بوجودهما فليس من المؤكد أن الاتفاقية سوف يتم تطبيقها وتنفيذها.
1: دكتور عباس، إلى أي درجة أنت متفائل بإمكانية أن يعلن الاتفاق اليوم بالفعل، وخصوصا أن الحديث في واشنطن وفق التسريبات يقول إن هي مسارات، إنها ستكون مسارات متعددة، شمالي وأوسط وجنوبي، وليس كما كان يتحدث به في طهران ذهاب وإياب من المسار الأوسط؟
2: تحية لكم وصباح الخير. يعني أولا السؤال الكبير هو هل هذا إنجاز للولايات المتحدة الأمريكية، فتح المضيق بعد هذه التكاليف الباهظة التي دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد هذه الحرب المدمرة لكل الأطراف؟ هل هذا إنجاز؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب من أجل فتح مضيق كان مفتوحا أساسا، والآن يحتفل ويغرد الرئيس الأمريكي ويعتبر بأن ذلك إنجاز كبير؟ هذه الحقيقة تبين مدى وقوع الرئيس الأمريكي في أزمة حقيقية يريد الخروج منها، ولكنه يفقد الاستراتيجية كما فقدها عندما دخل هذه الحرب. بالتأكيد الإيرانيون لن يخضعوا، ولذلك هذا يعتبر مكسب، وهذا ما يعرفه الجميع، بأن مجرد الصمود ومجرد إيجاد عثرات على تحقق الأهداف الأمريكية هذا يعتبر إنجاز كبير للإيرانيين. قبل قليل جاء في تفاه نيوز، يعني وهذه يعتبر يعني الرأي الحرس الثوري بما يتعلق بالمضيق، وهذا ربما يكون الخبر الأخير، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت والرئيس ترامب ما زال يضغط على الجانب العماني للحؤول دون الوصول إلى الاتفاقية المزمع يعقدها قبل بعد ساعات. إذا كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه فبالتأكيد سيتأخر هذا الإعلان، وفي نفس الوقت ستستمر الأزمة. هذه أصبحت الآن مفتاح دخول الطرفان في مذكرة التفاهم. إذا ما حسم هذا الأمر فهناك خطوات أساسية ومهمة للغاية. هل توجد إرادة أمريكية لحل هذه الأزمة؟ هل الفريق المتصهين اليميني الأمريكي هو يسمح للدخول في حل هذه الأزمة؟ وهل إن نتنياهو سيبقى صامتا ومتفرجا؟ هذه تساؤلات ربما هي التي تبين ماذا سيحدث.
1: سيد وايدز، السؤال الذي بدأ به ضيفنا من طهران حديثه وهو هل هذا يعد إنجازا للولايات المتحدة هو بالفعل تساؤل مطروح، فبالتالي أي أزمة وضع الرئيس ترامب نفسه فيها اليوم؟ هل يبدو أن ما قد يعلن اليوم يمكن أن يمثل مخرجا؟
0: هذان سؤالان جيدان رغم أنهما منفصلان. هل كانت هذه الحرب تستحق هذه الجهود وهذه النتائج؟ هل كانت تستحق هذه الجهود؟ يعتمد الأمر حقا على عامل الوقت. في الوقت الحاضر أعتقد أننا والرئيس نود أن نتوصل إلى وضع أفضل ما كانت عليه الأمور في شهر يناير. إذن في الأشهر الأخيرة الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها كما أشار الرئيس الإيراني تشير إلى أن قوة إيران أضعفت. إذن خلال 3 أشهر يجب أن ننظر لنرى إن كان هناك تغيير في الحكومة. هذا هو الموقف حاليا. الرئيس ترامب أعتقد أنه، وهذا هو السؤال الثاني، ما الذي أتوقع منه أن يفعله لاحقا؟ لا أدري حقا. لأنه عبر عن معارضته لفرض إيران رسوم على السفن العابرة، وقال إن هناك مفاوضات ولكن لا نعرف عنها حقا، ومن الصعب أن نجزم، ولكن أتفق مع هذا التقييم بأنه يود أن ينهي هذا الصراع بدلا من أن يجازف بالمزيد من الخيارات العسكرية لكي يحصل على نتائج أفضل.
1: مسألة العودة لمذكرة التفاهم دكتور عباس التي جئت على ذكرها قبل قليل، هل ترى بأنها ما زالت ممكنة على الأقل من الناحية الإيرانية؟
2: الإيرانيون مصرون على تثبيت هذه المذكرة، وكل هذا الصمود الذي أبدتها طهران أمام الهجمات الأمريكية هو جاء من أجل تثبيت بنود هذه المذكرة. المذكرة تعتبر كما أشار الرئيس بيزشكيان قبل يومين، تعتبر العمود الفقري للسياسة الخارجية للعلاقات الخارجية مستقبلا، وتعتبر هذه المذكرة هو انتصار ومكسب استراتيجي لإيران لا تستطيع العدول عنه. ولذلك هي استطاعت أن تصمد وأن تفرض إرادتها فيما يتعلق بالبند الخامس المتعلق بالمضيق. ولذلك يجب أن نعرف ماذا وأن نفهم ماذا سيقوم وستقوم واشنطن بتنفيذ البنود الأساسية، وخاصة بما يتعلق ب رفع الحصار واسترجاع الأموال الإيرانية بين قوسين المنهوبة المجمدة. هذه خطوة أساسية، رفع العقوبات يعتبر مكسب مهم إذا ما تحقق، وهذا هنا يبين مدى جدية الأمريكيين في التفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة عملت كل ما بوسعها خلال 13 يوما الماضية من أجل تغيير بنود هذه الاتفاقية بسبب المعارضة الكبيرة التي واجهها الرئيس ترامب في الشارع الأمريكي وداخل الحزب الجمهوري وفي كثير من الأوساط الإسرائيلية، والذي اتهم بأن ما قدمه لإيران أكثر كثير ما قدمه الرئيس أوباما. لذلك أراد تغيير هذه البنود وإيجاد نوع من مذكرة جديدة، وهذا ما رفضتها طهران عمليا. ما إذا ما وقع اتفاقية طهران مسقط، أتصور بأنه سيكون مكسب كبير للمنطقة ومكسب كبير للبلدان، وهذا يعتبر مكسب إضافي ربما يفتح الباب لتنفيذ البنود الباقية. البند الخامس أصبح اليوم مفتاحا أساسيا للدخول في تنفيذ مذكرة التفاهم. لكن هل توجد هناك إرادة أمريكية؟ الرئيس ترامب يريد أن يدير أزمة الطاقة في الحال الحاضر، وفي نفس الوقت هو بحاجة إلى آراء المناصرين أو الأمريكيين في الأيام القادمة، ولذلك يجب أن نحسب مواقفه وأن نقرأ مواقفه في هذه الاتجاهات.
1: واضح. سيد وايتس، في نفس السياق، هل تتوقع أن يعود الرئيس ترامب إلى مذكرة التفاهم التي طالما عبر عن أنها قتلت، أم أن شعوره ربما بتفوق الإيرانيين عليه تفاوضيا سيجعله يكابر بأن لا يعود إليها؟
3: Um,
0: هناك إمكانية ثالثة في الحقيقة، وهي أنها لن يعود إليها لأنها لم تنجح أصلا، فلقد كان فيها اختلافات في وجهات النظر ولم يكن فيها إجراءات ملموسة يمكن لها أن تنزع فتيل الأزمة، لذلك هي كانت أداة غير مثالية ونجحت. إذن فأعتقد أننا بحاجة إلى مذكرة تفاهم جديدة يمكن أن تغطي نفس النقاط، ولكن عليها أن تكون أكثر تفصيلية، وأيضا يجب أن يكون في إطارها هيئة تعمل على حل الخلافات والاختلافات كما رأينا هذا في السابق، وينبغي أن يكون هناك سبل للتحقق، أي في اليوم العاشر على سبيل المثال الولايات المتحدة ستقوم بهذا، وفي اليوم العشرين إيران ستقوم بهذا، وإلا سيكون هناك إجراءات تفرض كعقوبات، لذلك ستكون أكثر تعقيدا من مذكرة التفاهم الأولى، ولكن مذكرة التفاهم الأولى على الأقل هي لم تنجح.
1: دكتور عباس، في ظل التهديدات المستمرة باللجوء إلى الخيار العسكري، الإصرار خلف على مذكرة التفاهم السابقة، هل يمكن أن يعقد التفاوض والمشهد في قادم الأيام؟
2: ما هو البديل؟ يعني المشكلة هنا نسأل الضيف الأمريكي، ما هو البديل عند
1: مذكرة جديدة يقول لك؟
2: مذكرة على أي أساس؟ يعني المذكرة هذه مذكرة التي دونت كانت بمساعي باكستانية وقطرية وعمانية، والجميع دخل هذا المعترك ووصلوا إلى هذه يعني المشكلة هناك. يجب أن نكشف هذه المشكلة. المشكلة أن الأمريكيين هناك تخبط في القرار الأمريكي، هناك كما قلتها في المقابلة السابقة هناك نوع من الإعاقة الاستراتيجية تواجهها الإدارة الأمريكية في الوقت الحاضر، لا تريد ماذا تفعل. هذا التخبط هو الذي حتى يمنع من إيجاد نوع من يعني مذكرة جديدة. هذه المذكرة الجديدة يجب أن تدرس مرة أخرى ويأخذ زمن طويل، ومن ثم نصل إلى نفس ما وصلنا عليه. هذا المكسب، المذكرة يعتبر مكسب إيراني لا تستطيع طهران أن تتجاوزه، والورقة ورقة المضي قلناها دائما. ليس البعد الاقتصادي له أهمية بقدر ما هو الورقة الرادعة، وهي تعتبر ضمن الأمن القومي الآن، أصبحت لا يستطيع ولا يتجرأ أحد من صاحب القرار أو المفاوض الإيراني أن يتجاوز وأن يمهل هذه الورقة. لذلك كل مذكرة جديدة أو بديلة يجب أن تكون في هذا الإطار. يعني نرجع إلى المربع الأول ونؤكد على أن هذه المذكرة هي ربما تكون الأجدر والأقدر للتنفيذ.
1: العودة لنقطة الصفر دكتور وسيد وايتس، لا يبدو أمرا سهلا أن تعيد التفاوض وتأخذ كل هذه الجولات في التفاهم والمباحثات لإيجاد مذكرة جديدة، بالتالي لأي درجة تراه أمرا واقعيا مسألة الذهاب إلى مذكرة جديدة؟
0: نحن لسنا بحاجة إلى نص مكتوب أو اتفاقية مكتوبة، ولكن يمكن القيام بهذا من خلال تحركات متوازية كما لو كان هناك نص، ولكن سيكون الأمر فيه مجازفات عندها، لأنه سيكون هناك المزيد من سوء الفهم أكثر مما هو في إطار مذكرة التفاهم الحالية. بالطبع هناك قضية في الخلفية، وهي أنها قضية مغادرة ترامب لمنصبه بعد عامين ونصف عام، والرئيس القادم الأمريكي يجب أن نعرف ما الذي يريده، وهذا قد يعتبر أمرا مشكلا لدى الجانب الإيراني إن كان هناك تغير وتحول سياسي. إذن فالاتفاقية الحالية حتى لو جددت فيجب أن يتم التفاوض بشأنها على كل حال. وفي هذا النص الحالي هو لا يعيق إحراز أي تقدم شأن بعض القضايا مباشرة، وهي أيضا في ذات الوقت لا تستبعد المزيد من المفاوضات التفصيلية لحل المشكلات، ولذلك هذا يمكن أن يجعلنا نتجنب هذه المشكلة، ويمكن أن نتناقش بشأن مذكرة التفاهم، هل هي ما زالت موجودة وما الذي تحله وما إلى ذلك، ولكن المفاوضات في هذا السياق هي الأمر الأكثر أهمية.
1: قلت إن الرئيس القادم بعد سنتين ونصف يجب أن يكون عارفا بما يريد، لكن السؤال اليوم، ترامب هل يعرف ما يريد بتقديرك؟
0: في حقيقة الأمر بشكل عام هو قام بالتوضيح بشأن المبادئ الأساسية الجوهرية، أي إيران لا يمكن لها أن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا أمر واضح. وأيضا في قضايا أخرى كان مرنا وغير مواقفه في ظل تطورات جديدة أو في ظل حصوله على معلومات أخرى. وبالطبع هناك دائما فجوة بين ما يريده وما يمكن الحصول عليه. هو يريد غرينلاند وكندا وبنما، أي قناة بنما، وهو لم يحصل عليها، لذلك هو يفهم بأنه قد لا يحصل على كل ما يريد دائما.
1: واضح. دكتور عباس، بتقديرك مجرد العودة إلى المذكرة مع وضع شروحات، هل يبدو أمرا واردا في الفترة القادمة في ظل تعدد الأفهام؟
2: هذا يرجع للجانب الأمريكي، هل هناك إرادة لحل الأزمة؟ هل هناك إرادة لإنهاء هذه الأهداف التي رسمها الرئيس ترامب وفشل ذريعا؟ الهيبة والهيمنة الأمريكية قد انهارت بشكل كبير على مستوى العالم بأجمعه، أكبر قوة كونية مطلقة بدون استثناء انهارت أمام دولة من عالم الثالث كما يقال. وكنا نقول دائما هذه حرب لم تكن المعدات العسكرية أو التكنولوجيا أو الثروة هي التي تلعب دورها الأساسي، وإنما هي حرب إرادات. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في كل الحروب، وهي التي أتت بكل هذه الأزمات بعد الحرب العالمية الثانية، سواء في فيتنام أو في أفغانستان أو في العراق. يعني كانت مهزلة عندما كان يعلن الرئيس الأمريكي بأنه يريد اختيار قائد إيراني أو ولي الفقيه حسب الدستور الإيراني على شاكلته ورضاه، وكان يريد تفكيك المجتمع الإيراني، وكان يريد الإتيان بقوة انفصالية من خارج إيران، وكان يريد يساعد الشعب الإيراني. كل هذه الأهداف، وكان يريد القضاء على المنظومة الصاروخية الدفاعية البالستية الإيرانية. كل هذا شكراً. يعني أصبح الماضي، والإرادة هي التي انتصرت في هذه الحرب.
1: دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ضيفنا من طهران، شكرا جزيلا لك. والشكر كذلك لضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شيع فلسطينيون رفات أكثر من 100 شهيد تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من بين ركاب منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة، دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها خلال الشهور الأولى من الحرب. واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول للضحايا جراء تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة. تقرير نور خالد من مدينة غزة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع، بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: فإن سقط الجسد فالروح تبقى.
3: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء ومن بين

0: عائلة الحسينة وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
1: اليوم نحن حزينون صحيح، وفي نفس الوقت سعداء لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
0: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
2: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
0: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
3: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
0: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمدان حيث وور الثرى.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
5: إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا، من بينهم عدد من أهالي أسرى وشهداء في المخيم. قد انتشرت قوات الاحتلال في عدد من حارات مخيم قلنديا ونشرت قناصة على أسطح بنايات خلال الاقتحام المتواصل للمخيم. من نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار، وكذلك من محيط مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. أهلا بكما، نرصد الوضع الميداني ابتداء معك منتصر.
6: ميدانيا محمد، هي اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات هدم نفذتها في مناطق غرب بيت لحم وجنوب شرق بيت لحم. على صعيد الاقتحامات أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بعدما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع في أحد المنازل الفلسطينية في منطقة برقة شرق رام الله، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء بالاختناق، إضافة إلى اقتحامها عدد متفرق من المناطق هنا في نابلس، بيت فوريك ومنطقة تلفيت ومادمة وقصرة وغيرها من المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال ونفذت خلالها عمليات اعتقال، إضافة أيضا إلى اقتحامات متفرقة في مناطق طول كرم. قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا برام الله واعتقلت فلسطينيا أيضا، إضافة إلى اقتحامها بلدة إذنة غرب الخليل، اقتحامها لبلدة بيتمر واعتقال لفلسطينيين اثنين ومصادرة مركبة. على صعيد عمليات الهدم، تشرع آليات الهدم في هذه اللحظات بهدم منزلين بالتزامن في بلدة نحلين غرب بيت لحم وتحديدا في منطقة قرنة الدعمس. قوات الاحتلال كانت أخطرت سابقا هذه المنازل بالهدم في البلدة التي تتعرض منذ حوالي شهر إلى عمليات هدم كبيرة قبل أقل من شهر هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل وأخطرت حوالي 30 منزل بالهدم في تلك البلدة، إضافة أيضا إلى هدمها لمنزل في منطقة المنيا جنوب شرق بيت لحم، تحديدا في منطقة خلاير القصر. هذا المنزل يعود لمسن ومسنة، قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرتهم على إخلاء المنزل وعلى مغادرته دون السماح لهم بإخراج أي من مقتنيات هذا المنزل البالغ مساحته 150 مترا، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع ومنعت الفلسطينيين من التقدم باتجاه المنزل الذي تم هدمه وتسويته بالأرض تماما. وهذا يأتي في إطار تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية خلال الشهر الماضي. محمد، وفق إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال أكثر من 2552 اعتداء في الضفة الغربية، من بينها حوالي 798 اعتداء نفذه مستوطنون في مناطق الضفة الغربية، وهذا رقم مرتفع بطبيعة الحال. أكثر من 29 بؤرة استيطانية جديدة تم إنشاؤها فقط خلال الشهر الماضي أيضا، وهذا يأتي تزامنا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي لوحده. نحن نتحدث عن 7 شهداء برصاص مستوطنين، إضافة إلى عمليات الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والتي كانت المستوطنين العفو والتي كان أبرزها ما جرى هنا في منطقة تيل جنوب غرب نابلس، والذي أسفر بطبيعة الحال عن 4 شهداء وعن اقتحامات ومدهمات تلت هذا الاعتداء من قبل المستوطنين.
5: نرسم معك كذلك منتصر سياقا لهذه الاقتحامات ولعمليات الهدم التي تجري.
6: في عمليات الهدم التي نتحدث عنها، القوات الاحتلال تسوق الكثير من الذرائع، أبرز هذه الذرائع هي البناء من دون ترخيص أو حتى الذرائع والدواعي الأمنية. قوات الاحتلال بطبيعة الحال تخطر هذه المنازل بالهدم وتسلم الفلسطينيين اختراقات مسبقة، جزء من عمليات الهدم التي تتم دون انذار مسبق، جزء آخر تسمح طيب. قوات الاحتلال للفلسطينيين
5: ستبقى معنا منتصر.
6: بالبناء ما أن ينتهي الفلسطيني من عملية البناء نعم. تسلمه إخطار بشكل
5: مباشر. نتحول إلى محيط مخيم قلنديا شمال القدس مع جيفارا البوديري ونرصد الوضع الميداني معك جيفارا عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
0: عملية عسكرية واسعة محمد في داخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وأيضا في منطقة شارع المطار الملاصق للمخيم، كما نرى عبر عدسة الكاميرا نحن على مقربة من المدخل الرئيسي للمخيم، انتشار مكثف جدا لآليات الاحتلال في داخل المخيم، هناك العشرات إن لم يكن المئات وفقا ما يؤكده الأهالي من جنود الاحتلال الإسرائيلي. تم اعتقال عدد من الفلسطينيين، تحويل منازل إلى سكنات عسكرية ومباني أيضا، من بينها مقر اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا للاجئين، تحويل عدد من المراكز والمباني إلى مراكز التحقيق، وأيضا انتشار القناصة على أسطح عدد من البنايات السكنية في هذا الشارع الرئيسي، هو أصلا الشارع الذي يصل بين شمال القدس باتجاه رام الله، ولكنه يربط ما بين جنوب إلى وسط حتى جنوب شمال الضفة الغربية، ولكن على يسار الشارع هناك ما يعرف بشارع المطار وهو الملاصق لمطار القدس الذي تحتله أصلا سلطات الاحتلال الإسرائيلي. تم شق مقطع من الجدار العازل الذي بناه الاحتلال الإسرائيلي قبل عقدين تقريبا، هذا الجدار قام جنود الاحتلال باقتطاع مقطع منه لإدخال جرافات عسكرية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. غير معروف هدف هذه العملية، هناك الكثير من التكهنات، ولكن واضح أننا أمام إما مشهد ترهيب واستعراض للقوة أو تمشيط للمنطقة، ولكن قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع منشورات على الأهالي تحذرهم بالخروج من منازلهم يدلل على أننا يمكن أن نكون أمام ما هو أكبر من ذلك. لماذا؟ لأنه خلال الأيام الماضية شهدنا
7: كيف أن وزير الدفاع الإسرائيلي أطلق تصريحات بأنه سيتم العمل على هدم مخيم. لا أحد يعرف ما هو هذا المخيم، هل سيكون هدم لأي مخيم؟ هل هو من بين هذه المخيمات مخيم قلنديا للاجئين؟ ولكن هذا المخيم له خصوصية تختلف عن كثير من المخيمات 19 المنتشرة في الضفة الغربية. هذا المخيم يقع شمالي القدس المحتلة، هو يتبع سلطات الاحتلال في القدس كونه على الجهة الشمالية من المدينة، ولكن هذا المخيم بني حوله الحاجز العسكري الرئيسي الذي يعزل القدس بالكامل عن شمال القدس المحتلة. نعم. عن الضفة الغربية وعن رام الله، وأيضا هناك معبر رئيسي و الجدار العازل الذي يطوق هذه المنطقة. أما الموضوع الأبرز فهو مواصلة التهديدات اتجاه معهد قلنديا التقني، وهو المعهد الوحيد في الضفة الغربية الذي يتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر. وسلطات الاحتلال أصدرت أكثر من قرار بالاستيلاء على هذا المعهد وتحويله إضافة إلى مطار القدس، إلى وحدات استيطانية، إلى مقر عسكري، إلى متحف عسكري، وخشية أيضا من إقامة سجن في هذه المنطقة. إذا نتحدث عن مخيم قلنديا، نتحدث عن حاجز قلنديا، نتحدث عن شارع المطار، نتحدث عن كفر عقب، عن الشوارع الرئيسية، ولكن في داخل المخيم قوات الاحتلال الإسرائيلي ورغم ضيق الأزقة والحارات إلا أنها قامت بوضع سواتر ترابية في داخل الشوارع الفرعية في الداخل. هذا معناه أنه يمنع الحركة. سلطات الاحتلال ومنذ ساعات ما قبل الفجر قامت بالانتشار في كل مكان في المخيم وأيضا في شارع المطار، وقامت بنشر كما ذكرنا.
5: نعم، تزامنا مع التنبيهات الإسرائيلية لسكان المخيم بالتزام منازلهم، نلحظ في الصورة لديك حركة للسير لا تبدو قليلة أو عادية، يعني تبدو عادية بطبيعة الحال، بالتالي كيف استجاب أهل المخيم حتى اللحظة لتلك التحذيرات وفق ما تشاهدين؟
7: نحن خارج المخيم محمد، وكنت قد ذكرت هذا. نعم. هو الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين الجنوب والوسط والشمال في الضفة الغربية. في هكذا ساعة يمكن أن نرى في كل يوم الآلاف من المركبات تتنقل، وحواجز عسكرية كحاجز جبع وحاجز قلنديا. الحركة موجودة، لا زالت موجودة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يمنع الحركة على هذا الشارع، ولكن الفلسطينيين بشكل عام قاموا اليوم بالامتناع عن الوصول إلى هذه المنطقة خشية من قيام قوات الاحتلال بالاعتداء عليهم، كما حدث صباح هذا اليوم عندما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على صحفي فلسطيني وهو يتواجد في داخل مركبته تحديدا عند هذا المدخل. أما في الداخل فتمنع الحركة بالكامل، لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج. رأينا بعض الأطفال والنساء الذين حاولوا الدخول منعوا من هذا المدخل، انتقلوا إلى مداخل أخرى، ولكن واضح أن الحركة شبه مشلولة في المخيم. يصعب على الصحفيين بالطبع الدخول إلى داخل الأزقة والحارات، ولكن وفق ما يفيد به العديد من الأهالي فإنه تم اعتقال كثير من الشبان، عدد من كبار السن تم التنكيل بهم والاعتداء. نعم. عليهم، تحويل منازل إلى سكنات عسكرية. منزل في داخل مخيم يعني السيطرة على مساحة واسعة، لأنك كما تعرف المخيم بيوته ضيقة جدا، أزقته ضيقة جدا، وواضح أن العملية العسكرية متواصلة.
5: سنبقى معك في المتابعة جيفارا البديري مراسلتنا من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، شكرا جزيلا لك. من جديد إلى نابلس ومنتصر نصار، كنا نرسم معك منتصر سياقا لحالات الهدم والاقتحامات التي تجري في تلك المنطقة.
6: بالتأكيد محمد هي تأخذ كما ذكرت أشكال وصور متعددة، لكن الجديد الطارئ ربما في موضوع الاقتحامات وعمليات الهدم، أولا التزايد الملحوظ وهذا ما تدلل عليه الأرقام سواء تلك التي تحدثت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحتى منظمات أممية. نحن نتحدث عن عمليات هدم في أوقات سابقة أو في الأشهر القليلة الماضية، ربما كان يوم أو يومين في الأسبوع تهدم فيها قوات الاحتلال منازل فلسطينية. الجديد الذي نلاحظه من خلال المتابعة في مناطق الضفة الغربية هي أن عمليات الهدم تقريبا بشكل شبه يومي. أمس في مسافة ريطة جنوب الخليل قوات الاحتلال هدمت غرفتين في مدرسة وقامت كذلك أيضا بهدم مرافق في هذه المدرسة. اليوم نحن نتحدث عن منزلين في نحالين، عن منزل آخر في المنيا جنوب شرق بيت لحم، قبل أيام قليلة في كفر مالك شرق رام الله. والعمليات الهدم تستهدف منازل، إما منازل مأهولة وحتى منازل قيد الإنشاء، مزارع، منشآت تجارية، كل شيء بات مستهدف في موضوع الهدم. والذريعة التي تسوقها قوات الاحتلال كما ذكرنا هي إما البناء دون ترخيص، وتحت هذا البند أو تحت هذا العنوان ممكن أن نتحدث بتفاصيل الضفة الغربية. كما تعلم محمد هي مقسمة وفق اتفاق أوسلو لمناطق ألف وباء وجيم. قوات الاحتلال تقول أنها تهدم في المناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكن وفقنا خلال الفترة القليلة الماضية عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال في مناطق باء أيضا. وكذلك أيضا الجديد هو إقامة معسكرات كما الحال في جنين شمال الضفة الغربية، معسكرات لجيش الاحتلال أقيمت في مناطق ألف وهي الخاضعة إداريا وسياسيا للسلطة الفلسطينية. وبالتالي بات كل نعم. شيء مستباح في الضفة الغربية فيما يتعلق بموضوع الهدم. ولك أن تتخيل بما أنك سألت عن سياق الهدم مصير هذه العائلات التي تهدم بيوتها. نحن كنا نلتقي هذه العائلات محمد أخيرا، هي تعيش إما في خيام أو في شقق مستأجرة وغير ذلك.
5: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا من نابلس. الآن إلى ضيفنا من القدس دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد أبدأ معك بالحديث عن مخيم قلنديا، وفق قراءتك هل يبدو أنه المخيم الذي ستجرى فيه العملية الأمنية أو العسكرية الإسرائيلية وفق ما كان يهدد الإسرائيليون قبل أيام؟
8: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. هذا تحدث فيه الإسرائيليون صراحة ووضعوا نصب عيونهم ثلاثة مخيمات منها مخيم قلنديا. يعني هل هذه العملية هي مقدمة للقيام بهذا الأمر؟ ربما إسرائيل تتذرع بذرائع أمنية انتخابية أيضا حاضرة في الميدان، الدوافع التي تدعو وزراء في الحكومة وحتى الجيش الإسرائيلي إلى التنافس في يعني القيام بخطوات أكثر عدائية تجاه الفلسطينيين. والمخيمات هي في عين العاصفة، وأعتقد بأن ملاحقة المخيمات هي تأتي في محاولة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية بما يتيح لإسرائيل ولهذه الحكومة تنفيذ الأجندة التي نضعها عنوان أوسع لكل هذه الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية ويقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، وهي أجندة الإحلال. يعني صحيح أنه بالإمكان الحديث عن مقاربة أمنية ومقاربة انتخابية، لكن الفكرة الأوسع هي محاولة تفريغ هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تدميرها وسيطرة أكثر على الأرض بما يهندس الجغرافيا الفلسطينية لمزيد من المشاريع الاستيطانية، ويدفع بالسكان في نهاية المطاف إلى كنتونات ضيقة يشتت السكان. والهدف النهائي ربما مع يعني هذا الذي يجري هو ضم الضفة الغربية، والهدف الأوسع والأبعد الذي تنتظر إسرائيل ظروفا مواتية له هو تهجير السكان، حينما تخلق من الأرض مناطق طاردة، تجعل من مناطق الضفة الغربية مناطق غير قابلة للحياة. إذن الأجندة التي يدعو إليها نتنياهو في غزة ويقول ويدعو إلى أن تفتح أو يفتح القطاع والاستقبال لاجئين من هناك سيدعى إليها أيضا في الضفة الغربية، حينما نجد عشرات الألاف بل مئات الألاف من الفلسطينيين في مخيم قلنديا وربما لا قدر الله من بقية المخيمات خارج بيوتهم المدمرة ونازحين في قرى وبلدات الضفة الغربية التي أيضا لا تنجو من هذا المد الاستيطاني ومن التغول العسكري الإسرائيلي. وهذا الهدف الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي ولا تخجل منه. سموتريتش يقول وأد فكرة الدولة الفلسطينية، جماعة الاستيطان تقول بضم الضفة الغربية، وبعضهم يتحدث صراحة عن أنه لا مكان على هذه الأرض إلا لوجود يهودي. وبالتالي التهجير هي أجندة رسمية حكومية تتبناها الحكومة الإسرائيلية وتدفع إليها، وهذه الخطوات يعني لا يعني نستغرب أنها تأتي مقدمة لتنفيذ مثل هذه الأجندة، والظروف الداخلية الإسرائيلية مواتية لطرح مثل هذه الأجندة وتنفيذها. هذا يستهوي المجتمع الإسرائيلي العنصري الذي ينزع باتجاه اليمين، وأيضا الظروف الإقليمية والدولية حيث انشغال العالم بمشاغله، والحرب الإيرانية الأمريكية أيضا تدفع إسرائيل إلى أن تستغلها إلى أقصى حد لتصل إلى أهدافها.
5: شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية.

0: رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل للاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله بألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف ترامب أن هناك متسعا من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابلة للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. حسب المصادر، فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر ثلاث ممرات، شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور المضيق خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. في الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعرض جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما، وذلك بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. في تطورات الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر أنفاقا لحزب الله في منطقة صربين وعثر على مستودع لوسائل قتالية تابع للحزب. يأتي ذلك بينما تتواصل جولة المحادثات السابعة بين لبنان وإسرائيل في روما. في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين، كما أصيب آخرون بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في برقة شرقية رام الله. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من طهران، ينضم إلينا عمر هواش، ومن واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكما. نبدأ معك إيهاب بآخر التفاصيل والمستجدات حيال ما تريد واشنطن كما تقول التسريبات إعلانه من اتفاق حول المضيق.
1: نعم محمد، الرئيس دونالد ترامب يقول إنه يتوقع فتح المضيق قريبا، مهددا مرة أخرى بعمل عسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات التي عقدت مع الجانب الإيراني كانت محادثات إيجابية للغاية، وأعرب عن أماله في أن تنخفض أسعار النفط دوليا ومحليا هنا في الولايات المتحدة بعد فتح المضيق، لكنه أشار أيضا إلى أن المضيق كان مفتوحا جزئيا، وفي إشارة إلى ما أعلنته قيادة مركزية أيضا بأنها كانت تساعد السفن في عملية المرور عبر مضيق هرمز. هذه التصريحات تأتي محمد أيضا بعد تسريبات من مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس، قالوا فيها إن المحادثات التي عقدت بين الجانبين الإيراني وسلطنة عمان كانت محادثات إيجابية للغاية. وأيضا قال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض شارك بشكل مباشر في هذه المحادثات عبر اتصالات أجراها المبعوث الأمريكي مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وكذلك وزير الخارجية العماني على مدى الأيام القليلة الماضية. وقال إن هذه المحادثات كانت جيدة، وإنه بموجب هذه المحادثات سيتم فتح مسار تم الاتفاق عليه بين كل من سلطنة عمان وإيران لتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز، على أن يكون هذا المسار تمر السفن إلى منطقة الخليج العربية عبر المياه الإيرانية الإقليمية في مضيق هرمز، وتخرج من منطقة الخليج العربية عبر المياه العمانية، وأن يكون هذا المسار لمدة شهرين من دون أي رسوم عبور. وأيضا خلال الشهر الأول ستكون هناك عملية لنزع الألغام من المسار الأوسط في مضيق هرمز، ويكون بداية هذا الاتفاق يكون بداية ربما لاتفاق أشمل وأوسع مع الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع. لكن الجانب الإيراني أيضا وفق التسريبات كان قد طالب بإلغاء العقوبات ربما على صادرات النفط الإيراني، وأيضا تعهدات بعدم شن الولايات المتحدة هجوم أو هجمات مرة أخرى على الجانب الإيراني. الحديث بإيجابية في الحقيقة عن هذه المحادثات وفق أيضا المصادر التي تحدثت

0: وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه ربما يتم إعلان هذا الاتفاق اليوم الأربعاء، والبيت الأبيض ربما أيضا يعلن هذا الاتفاق من التوصل إلى هذا المسار البحري بفتح مضيق هرمز، على أن يكون بداية ربما لإنهاء هذا الصراع وحل النقاط الخلافية ربما باتفاق أوسع وأشمل. بعد كل الشكوك التي كانت حول الغموض في مذكرة التفاهم التي لم تصمد كثيرا في واقع الحال، ربما يكون الاتفاق التالي أوضح. محمد،
1: نعم، إيهاب، الإيرانيون ما زالوا يتحدثون عن أنهم يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم، الأمريكيون كيف يناقشون هذا الأمر؟
0: في الحقيقة لا توجد الكثير من التصريحات. الرئيس دونالد ترامب كان قد اتهم إيران بأنها نقضت مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم كانت النقاط الخلافية حولها تحديدا فيما يتعلق بالمادة الخامسة وتفسير كل جانب إلى هذه المادة. الإيرانيون كانوا يقولون إن المادة الخامسة في مذكرة التفاهم تنص بشكل واضح على أنهم هم الذين يسيطرون على مضيق هرمز، وأن حركة الملاحة في المضيق يجب أن تكون بإذن من السلطات الإيرانية. الأمريكيون البيت الأبيض قال إن هذا التفسير تفسير خاطئ لهذه المادة، وإنه أبدا الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالسيطرة على المضيق. وبالتالي فيما يتعلق ببقية البنود الأخرى، الحقيقة لم يتم التطرق إليها كثيرا، لكن كان من الواضح أن هناك تفسير متباين للغاية بين كل جانب حول مسألة مضيق هرمز، وهي النقطة العالقة حاليا. إذا ما تم حل هذه النقطة، محمد، من المتوقع أيضا أن يكون هناك محادثات تتعلق بباقي النقاط الخلافية، وتحديدا البرنامج النووي، الذي يؤكد الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. لكن مضيق هرمز هو النقطة الأكبر والأبرز، محمد. إذا ما تم حل هذه النقطة، من الواضح من تصريحات المسؤولين الأمريكيين أن هذا الصراع قد يكون على وشك الانتهاء بشكل كبير، وربما تكتفي حتى الولايات المتحدة بكل هذا العمل العسكري، نظرا لما يكرره الرئيس دونالد ترامب من أنه تم تدمير منشآت النووية في إيران، وأن إيران أصبحت أبعد بكثير ربما بعقود من صنع قنبلة نووية عما كانت في الماضي.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي إلى طهران مع عمر هواش. كيف يبدو المشهد مع هذا الإعلان المرتقب من قبل واشنطن، عمر؟
2: نعم محمد، إيران في المقابل أيضا تقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بلغت مراحلها النهائية وتقترب من إعلان نتائج هذا الاتفاق، لكن ينبغي استكمال كافة المباحثات. هذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وصف هذه المباحثات بأنها إيجابية، بأن هناك تعاون من قبل سلطنة عمان في هذه المفاوضات، وأنها تخوض في قضايا فنية تقنية وسياسية، لا سيما الخوض في مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز. يجري الحديث عن مسار أوسط في المضيق، يكون مؤقت، يكون مستقبلي، لأجل تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وأن العبور من المضيق يكون من الجهة الشمالية الإيرانية عندما تريد السفن الدخول إلى المياه الخليجية، وعندما تريد الخروج تعبر من الجهة العمانية. وهناك إصرار إيراني على هذا الأمر نظرا للتخوف طهران من تمرير السلاح إلى المياه الخليجية وإعادة تأهيل القواعد العسكرية الأمريكية التي تقول طهران إنها دمرتها بشكل كبير خلال الحرب الماضية، لا سيما في الضربات الأخيرة التي كانت تتبادل خلال الفترة الماضية بين الجانبين. لكن هذا التقدم الذي يتحدث عنه الدبلوماسيون في المفاوضات، يقول مصدر عسكري لموقع الحرس الثوري الإيراني عبر منصة تيليجرام، بأن عدم الإعلان حتى اللحظة عن هذا التوافق أو الاتفاق بين طهران وسلطنة عمان يعود إلى التهديدات والضغوط والعراقيل التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على مسار المفاوضات الإيرانية العمانية، لا سيما ما وصفه هذا المصدر بأنه تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته. وأضاف هذا المصدر أن إيران لا تتفاوض ولا تبرم أي اتفاق تحت طائلة التهديد، وأنه لن يكون هناك أي اتفاق طالما استمرت التهديدات الأمريكية. يمكن القول أنه ربما يكون هناك نقل رسائل عبر الوسطاء في هذه المرحلة لأجل إيقاف التهديدات الأمريكية، لكن يبدو أنها استمرت حتى صباح هذا اليوم. رصدنا كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يلوح بعصا استخدام القوة ضد إيران في حال لم يتم التواصل
1: وأمام هذا التلويح عمر كيف تبدو الاستعدادات للخيار الآخر العسكري ليس الدبلوماسي في طهران؟
2: نعم الاستعدادات العسكرية طالما أكد الإيرانيون أنهم جاهزون لأي تصعيد جديد سواء في منطقة مضيق هرمز أو في السواحل الجنوبية أو حتى في العمق الإيراني. رصدنا دائما كيف كانت التصريحات الإيرانية عالية السقف لسيما تلك التي صدرت مؤخرا عن مقر خاتم الأنبياء الذي حذر الولايات المتحدة الأمريكية من أن أي حرب جديدة ستكون حرب إقليمية، وقال إن هذه الحرب سوف تخسر فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنه وجه دعوة إلى دول المنطقة إلى عدم مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في أي تصعيد جديد. قال إن واشنطن لا يهمها في المنطقة سوى هيمنتها على الإقليم وضمان أمن إسرائيل، وأن ما لا يهم واشنطن هو ثروات وموارد ومستقبل دول المنطقة. لذلك هناك رفع لسقف التهديد من قبل الإيرانيين، ونستذكر التصريح الذي أدلى به رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف عندما قال إنه يمكن أن يكون الأمن إما للجميع أو لا أحد، وأنه في حال لم تتمكن طهران من تصدير النفط فإن أي من دول المنطقة لن تتمكن أيضا في المقابل. لكن على الرغم من هذه اللهجة التصعيدية، الآن في هذه المرحلة اللهجة الدبلوماسية التفاؤل ولو كان حذرا هو الذي يسود الموقف، لسيما أن الطرفين جربا الخيارات العسكرية كان آخرها التصعيد الأخير في المناطق الجنوبية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول الإيرانيون لم يتمكنوا من نزع سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز أو فتحه، في المقابل أيضا إيران لم تتوقف عن من وقف الهجمات الأمريكية على المناطق الإيرانية. لذلك الآن الدعوات إلى الخيار السياسي، وهناك جهود إقليمية الوسطاء يعملون لأجل ذلك.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
3: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
4: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
3: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
5: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
6: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
7: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
3: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته وشارع

0: ترامب وطهران يتفاوضون بشأن اتفاقيتين مختلفتين. ترامب يريد الحرية في الملاحة، وإيران تريد انتصارا استراتيجيا، وإلى أن يقوم أحدهما بالتنازل فلن يكون هناك اتفاقية. للأسف الإيرانيون رئيسهم بزشكيان تفاوض على جبهتين، هو يتفاوض الآن مع واشنطن العاصمة، ومن ثم يتفاوض أيضا مع المتشددين في النظام الإيراني. لذلك فالنظام في إيران يحاول أن يعيش أكثر من ترامب، وترامب يراهن أن الاقتصاد الإيراني سوف يفشل قبل أن تنتهي العزيمة الأمريكية. هذا هو التحدي الجاري الآن في هذا المسعى. وحتى لو كان هناك مرور آمن في مضيق هرمز بموجب اتفاقية بين الإيرانيين والعمانيين والذي ينهي هذه المسألة، فإن إيران يمكن لها أن تلجأ إلى الحوثيين في اليمن ووكلائهم الآخرين. الحوثيون قاموا بالهجوم على مطار في السعودية، وقاموا بضرب نظام رادارات، وأسقطوا أو ضربوا سفينة هندية في البحر الأحمر. لذلك إلى أن تقوم واشنطن العاصمة وسيد ترامب بالإحاطة بكل العناصر المختلفة ونقاط الضغط التي لديهم، وأن يتحكموا أو يسيطروا على النظام، فلن يكون هناك مفاوضات تفضي إلى السلام فيما يخص مضيق هرمز وأيضا إنهاء هذا الصراع بين الطرفين.
1: الحديث دكتور أصلاني في واشنطن على الأقل حتى اللحظة وفق التسريبات بأن الاتفاق الذي قد يعلن اليوم هو اتفاق مؤقت ومدته شهران قابلة للتمديد. هل مسألة المدد تدعو للتفاؤل في إيران، وخصوصا أن مذكرة التفاهم مثلا كانت محددة بزمن بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي؟
0: نحن نرى الآن ديناميكية في المنطقة. قبل بضعة أيام الجميع كان مستعدا لتصعيد كبير. الآن هؤلاء المراقبون يتحدثون عن اتفاقية، وهذا الأمر رأينا خلاله تقدما كبيرا في المفاوضات بين إيران وعمان، وهذا قد يكون مفتاحا في حل قضية هرمز. ولكن كان من المفترض أن يتم مناقشة الملف النووي قبل أشهر، ولكن تم تطويل هذه المدة ولم يعد هناك وقت كافي. إذن فهناك توقعات أن يتم تمديد هذا، لأن هناك شيئا مهما جدا، وليس فقط إحياء مذكرة التفاهم. هذا كان يفترض أن يكون بداية لسبيل يمهد الطريق للمزيد من النقاشات بشأن اتفاقية نهائية تتعلق برفع العقوبات والمسألة النووية. الآن هناك آمال بأن المسار يتغير ويتحول من التصعيد إلى تخفيف التصعيد، وهذه الاتفاقية بشأن مضيق هرمز إذا تم الإعلان عنها اليوم وتم الاتفاق عليها، فإننا نتوقع إحياء جميع البنود في مذكرة التفاهم، وهي 10 مواد، وهذا قد يحيي النقاشات التقنية بشأن هذه القضايا في المستقبل القريب. مرة أخرى على هذا الطريق فإننا نتوقع بعض الصعوبات، وسوف نسمع عن خلافات، وقد يكون هناك تبادل للتهديد من الطرفين لبعضهما. ولهذا يمكن أن نضيف أيضا أن هناك تفاصيل متعلقة بالقضية النووية، وهي تستهلك الوقت الطويل، فهي قضايا تقنية. ولهذا فمن الطبيعي أن نتوقع أن يكون هناك تمديد لهذه المدة الزمنية وهذه المهلة التي وضعت في السابق، وما من خطأ إن كان هذا الأمر سيتم. إذا كان هذا سوف يدعو إلى تحقيق المزيد من التقدم.
1: سيد مارك، هل يملك اليوم ترامب خيار التلويح بالضرب العسكري، بالضرب القوي لإيران في ظل كل ما يعيشه من ظروف؟ هو يقول إما صفقة وإما أعود لضرب إيران.
0: هو قدم هذا الطلب عدة مرات كما أشار تقريركم.

0: ربما 10 مرات وتراجع في كل مرة. في كل مرة يكون فيها رئيس أمريكي يقدم هذه التهم ويلوح بهذا السيف ولا يتابع ولا يلبي، فهذا يسقط قدرته على إحداث تغيير في وجهة النظر الإيرانية. إذن فترامب يقول أنه يقوم بحرب اقتصادية وأن يواجه البنية التحتية ويقوم باستهدافها لأنها تمول الحرس الثوري، ويمكن له أن يسحق في هذه المحاولة عملة إيران واقتصادها وقدرتها على خلق العائدات للحرس الثوري. إذن عليه أن يفعل عدة أمور. نعم، هو يمكن أن يهدد بالهجوم أو هجوما كبيرا كما قال وقويا، وهو الأكبر والأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن إذا استخدم هذا التهديد باستخدام العسكر كسلاح فهذا لن يأتي بالإيرانيين لطاولة المفاوضات، بل عليه أن يستمر فيما فعله في السابق، وهو أن يقوم بالهجوم على الأموال المخبأة التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، وأيضا الشبكة التي يتاجرون بها في العملة وفي الذهب والعملة السبرانية وما إلى ذلك. عليه أن يستمر بذلك، وعليه أيضا أن يقوم بجعل الأمر صعب على الحرس الثوري الإيراني أن يدعم جهودهم ماليا. عليه أيضا أن يقوم بالهجوم على السبل المالية المنبثقة عن الضرائب في مضيق هرمز. إذن عليه أن يقطع هذه الإمدادات المالية، وإلى أن يستمر في السير هذا في هذا البرنامج، في البرنامج الاقتصادي والمالي، فلن يكون هناك قدرة على التقدم. هو يقول الآن سوف نقوم بالهجوم عليكم، ويزيد في التصعيد إلى مستوى عال، بحيث أنه إذا ما قام بذلك فإنه سيفقد القدرة على إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات.
1: سيد أصلاني، دائما ما يتحدث الإيرانيون عن أن ترامب وإدارته متخبطون. إذا ما سلمنا بهذه النظرية، هل يمكن الوصول إلى حل نهائي لكل هذه الأزمة مع هذه الاستراتيجية أو هذا النمط من إدارة الملف في أمريكا؟
0: إذا ما فهمت سؤالك بشكل سليم، فالنقطة هي أن الولايات المتحدة دائما تمارس الضغوط والتهديدات ضد إيران، ولكنها لا تحاول الاحترام والحوافز. لو كان لديها أسلوب لاستخدام الحوافز لكان النتاج مختلفا ولكانت الأمور مختلفة.
1: النقطة هي تحديدا الفكرة التي نتحدث عنها، مسألة أنه يقرر أن يضرب إيران ثم يتراجع، يقرر أنه سيجري التوصل إلى أو يتحدث عنه سيجري التوصل إلى اتفاق ثم يضرب طاولة التفاوض، أنه غير قابل على التنبؤ أو القراءة بشكل دقيق ترامب، هل يشكل أيضا مشكلة لإيران؟ هل يمكن التوصل لاتفاق نهائي مع مثل هذه الاستراتيجية التي ينتهجها ترامب؟
0: بالطبع هناك عجز في الثقة، وهذا يعتبر أكبر العقبات في هذه المسألة. ما يجعل إيران تصر على موقفها هو أن هناك ترددا في إيران بشأن هذا الرئيس الأمريكي، هل يسعى من أجل اتفاقية مع إيران أم لا، أو الهدف هو الاستفادة من الوقت للهجوم على إيران. هذه مسألة كبرى في إيران. إذا ما كانوا متأكدين بأن الولايات المتحدة جدية بهذا الأمر فهذا سيغير مجرى الأمور. عندما يكون هناك شك في الولايات المتحدة وعدم ثقة فيها ونرى التهديدات آتية فهذا سوف يغذي عدم الثقة، ولكن إذا ما تغير المسار ورأينا حوافز تأتي من الولايات المتحدة وخاصة في المجال الاقتصادي فهذا قد يغير مجرى الأمور والأثر سوف يكون مختلفا، وهذا قد يمهد الطريق للمزيد من المرونة لدى الجانبين، لأنه البلاد الآن تواجه ضغوطا، وهذا ليس مرتبطا بقضية اقتصادية، ولكن هناك فصائل في البلاد، البعض يدعم الدبلوماسية، والبعض يعارض ذلك. عندما يكون هناك تهديد بالعمليات العسكرية، فمن يدعمون الدبلوماسية الآن تقوض أفكارهم ولا يمكن لهم أن يدعوا إلى مزيد من المفاوضات. ولكن عندما تأتي الحوافز وترفع العقوبات ونرى بوادر جيدة وحوافز من الأمريكان، المعارضون سوف يصبحون أضعف، ومن يؤيدون الدبلوماسية يصبحون أقوى. إذن فبالنسبة لإيران هناك ذهنية، وهي أن البلاد تخضع لعقوبات على مدى عقود، وتم تهديد إيران والضغط عليها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ولهذا السبب علينا أن نأخذ بالاعتبار السياق، لذلك علينا أن نضع هذا السياق في إطاره الصحيح. ولتغيير هذه الذهنية، فإن أفكارا جديدة وأساليب جديدة هي ضرورية. إذن فهناك حلقة مفرغة يتم العمل في إطارها، وهناك عناصر في هذه الدائرة يجب أن يتم تغييرها وتغيير مسارها.
1: أخيرا سيد مارك، ما الذي يقول لنا اليوم أن واشنطن جادة في التوصل إلى اتفاق نهائي؟ لا نتحدث فقط عن هرمز، لأن هناك تشكيكا لدى الإيرانيين بأن ترامب يشتري الوقت ويحشد العتاد والذخيرة لضرب إيران من جديد ضربة قاتلة.
0: أعتقد أن الواقع هو أن الأمريكان لديهم مثل، وهو يقول تحلى بالثقة ولكن كن متيقنا. إذن الآن ليس هناك ثقة، ويجب أن نتحقق أولا. لذلك يجب أن نجد الثقة بين هذين الطرفين في وقت قريب. إذن فالطرفان الآن يجب أن يتوصلا إلى طاولة المفاوضات، وأن يتحدثا بجدية بشأن التسلسل المرتبط بمذكرة التفاهم أو عملية التفاوض. وهناك عناد لدى الطرفين الآن. الأمريكان يريدون الحديث عن اليورانيوم المخصب أولا، والصواريخ الباليستية، وتمويل الميليشيات والوكلاء، ومن ثم يريدون الحديث عن رفع التجميد عن الأصول المالية. الإيرانيون يريدون للعقوبات أن ترفع، وأن يرفع التجميد على الأصول المالية. وعندها نتحدث عن القضايا الثلاثة الأخيرة، مثل الصواريخ واليورانيوم والوكلاء. إذن فهذا يعتبر وجهان مختلفان ومتناقضان تماما. ولذلك هناك حاجة للمفاوضات لمدة أكثر من مجرد أيام. لذلك هناك ضغوط على الرئيس الأمريكي بشأن النتائج في وسائل الاستطلاع للرأي العام، وخاصة في ظل الانتخابات القادمة. الدولار الأمريكي الآن يعادل 1.9 مليون ريال إيراني، والتضخم في إيران وصل إلى 180% في قطاع الدواجن واللحوم. لذلك الأمريكان يحاولون أن يضعوا ضغوطا كافية على النظام الإيراني وعلى اقتصادهم، لكي يكون هناك اتفاقية أفضل من وجهة النظر التسلسلية عندما يتوصلوا إلى الوصول إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا هنا في الاستوديو، مارك فايف المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وكذلك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث تستأنف اليوم في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتواصل الوفود المشاركة مناقشة الملفات الحدودية والأمنية، وفي مقدمتها آليات توسيع المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وسط استمرار التباينات بشأن ترتيب خطوات التنفيذ وآليات التحقق. ميدانيا، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها لتدمير أنفاق لحزب الله في منطقة السربين جنوبي لبنان، كما أعلن العثور على مستودع لوسائل قتالية تابع للحزب. من زوطر الغربية جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. نرصد معك ابتداء الوضع في الميدان لديك إيهاب.
2: وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية تدمير منازل وبنى تحتية في عدد من البلدات والقرى منذ ساعات الفجر الأولى. دير سريان، حداثة وحتى زوتر الشرقية التي تقع على مقربة منا وقعت فيها تفجيرات قبل بعض الوقت، وأشار مصدر أمني إلى أن هذه التفجيرات استهدفت مبان داخل هذه البلدة التي تحتلها إسرائيل والتي تقع خارج نطاق منطقة جنوب الليطاني. اليوم جرى التأكيد من خلال وزير الدفاع اللبناني الذي زار المنطقة بأن الجيش اللبناني مستعد لبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية دون الغوص في تفاصيل المفاوضات التي تجري في روما. لكن لبنان الرسمي وفقا للمعلومات التي جرى نقلها من قبل المصادر الرسمية خلال الساعات 24 الماضية متمسك بمبدأ رئيسي، وهو وضع مناطق تجريبية جديدة قيد المباحثات للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي جديد من مناطق جديدة تحتلها في جنوب لبنان. هناك حديث يجري عن منطقتين، لكن الأمور كذلك منوطة بالمفاوضات الجارية وأيضا التفاصيل التقنية والعسكرية المرتبطة بالمناطق التجريبية التي يخوضها الطرفان اللبناني والإسرائيلي بوساطة أمريكية. عمليا لبنان يريد تثبيت مسألة وقف إطلاق النار، وهو المسألة الأهم بالنسبة إليه، وعدم الذهاب نحو تصعيد من الجانب الإسرائيلي، وكذلك وقف أعمال التدمير الممنهج للقرى والبلدات التي تحتلها إسرائيل. لبنان يقول كما عبر عدد من المسؤولين بهذا الشأن مستعدة للعمل في المناطق التجريبية من خلال الجيش اللبناني وأيضا من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية. فوزير الأشغال العامة اليوم وهو المعني بالبنى التحتية قال بأن لبنان مستعد لهذه الخطوة، وهو يعمل على تثبيت السكان كما يجري في زوتر الغربية من خلال إزالة الركام، فتح الطرقات وتأمين الطرقات للوصول إلى هذه البلدات والقرى التي تقع في المناطق التجريبية. لذلك لبنان يرى أنه مستعد لما يتطلبه أي اتفاق جديد في روما بين لبنان وإسرائيل لمناطق تجريبية جديدة، وحتى للسكان المحليين في محاولة لدفع هؤلاء للعودة إلى القرى والبلدات. في زوتر الغربية بدأنا نشهد حالة عودة محدودة لسكان الذين فضلوا البقاء في منازل مدمرة أو متضررة عوضا على البقاء في أماكن نزوح تقع في مدارس أو في مناطق بعيدة، وجاءوا إلى هذه البلدة والقرية وباتوا فيها، ويتفقد آخرون كل يوم منازلهم. نعم. وما يجري من تحديثات يقوم بها الجيش اللبناني على مستوى رفع الأنقاض مع الدفاع المدني والفرق الأخرى. نعم. لذلك فهناك ترقب كبير حتى على الوسط الشعبي بمآلات الأمور التي ستجري في روما وانعكاسها على الأرض، وما إذا كان لبنان سيتمكن بالفعل من إحداث خرق ودفع إسرائيل للمزيد من التنازلات المرتبطة بالمناطق التجريبية، على الرغم من التصريحات السلبية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بشأن المناطق التجريبية والوضع في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي من زوتر الغربية جنوب لبنان. ننوه معكم مشاهدينا بهذا الخبر العاجل. الرئيس ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. إذن الرئيس ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس، وآخر ما كنا نتابعه بأن هناك إعلانا مرتقبا لفتح المضيق اليوم من واشنطن، ولكن هذا تعديل عما كنا قد تابعناه في الساعات الأخيرة، وترامب يؤكد بأن المضيق أو يقول بأن المضيق قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. في ذات الملف الذي كنا نتحدث به قبل قليل مع إيهاب العقدي مراسلنا من لبنان، ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. حول هذه المباحثات إلياس ما بين لبنان وإسرائيل في روما، كيف يبدو الموقف الإسرائيلي؟ إلى تراجع ومناطق تجريبية جديدة؟
3: ليس بالتأكيد، ليس واضحا أن إسرائيل سوف تقدم تنازلات من وجهة نظرها كما تسميها في مسألة تنفيذ انسحابات جديدة من جنوب لبنان، لا سيما وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما قاله وزير الدفاع إسرائيل كاتس بهذا الخصوص، بأن الانسحاب من المناطق التجريبية التي جرت هي ستكون الأولى وستكون الأخيرة في هذا السياق. لكن واضح بأن إسرائيل معنية في مواصلة هذه المفاوضات مع الدولة اللبنانية لاعتبارين اثنين هامان. الأول بطبيعة الحال هو أن إسرائيل تحيد الدولة اللبنانية كدولة معادية وتسعى من خلال هذه المفاوضات الدبلوماسية إلى تحقيق اتفاق سلام شامل معها وتحييدها أيضا عن الساحة الإيرانية. المسألة الثانية التي لا تقل أهمية هو أن نتنياهو من خلال هذه المحادثات والمفاوضات يخفف على نفسه ضغوطا دولية أمريكية بوجه الخصوص وكذلك داخلية تتهم حكومته بأنه لا تستثمر بما يسميها الإنجازات العسكرية الميدانية واستثمارها من أجل تحقيق اتفاقات سياسية سواء كان ذلك في لبنان أو في سوريا أو كذلك في قطاع غزة، لكن في هذه الحالة في جنوب لبنان. لكن الواقع يقول كما هو الحال أن هذه المفاوضات وفق ما تسرب في الأيام الأخيرة من معلومات وهي حقيقة شحيحة هذه المرة في جولة المفاوضات السابعة هو أن المفاوضات سوف تركز عمليا على تقييم مسألة إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية التي جرت تسليمها للجيش اللبناني في زوطر الغربية وفي فرون وفي صريفة والتباحث ربما بشكل عام عن مناطق تجريبية أخرى. بعض الأسماء التي تطرح مثل الخيام وكذلك بنت جبيل هي مناطق تطرح على ما يبدو من الجانب اللبناني لكي تكون مناطق تجريبية في المرحلة المقبلة، لكن واضح بأن بنت جبيل تشكل رمزية معينة بالنسبة لإسرائيل ولها أهمية أمنية واستراتيجية كبيرة، لذلك حتى في الأوساط العسكرية والسياسية في إسرائيل هنالك من يستبعد أن تكون بنت جبيل ضمن المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وهنالك دائما في الخلفية التصريحات التي تأتي من كاتس ومن نتنياهو بأنه لن يكون هنالك انسحاب من الحزام الأمني الذي تسيطر عليه إسرائيل في جنوب لبنان والذي تسيطر بموجبه على نحو 600 كيلومتر مربع.
1: هل تعبر بالضرورة مثل هذه التصريحات لكاتس وغيره من وزراء نتنياهو عن حقيقة الموقف الإسرائيلي؟
3: طبيعة الحال واضح بأن نتنياهو لن ينفذ انسحابات كبيرة لا في لبنان ولا في سوريا ولا في قطاع غزة عشية الانتخابات الإسرائيلية.
1: وحتى رغم الضغوط الخارجية الأمريكية التي ذكرتها قبل
3: قليل. صحيح، هو يشعر بأن مسألة الانسحابات ما زالت مبكرة جدا، وأشار إلى ذلك أيضا بالنسبة لقطاع غزة بالأمس، ويتحدث عن ذلك أيضا فيما يتعلق بجنوب لبنان، ويعتقد بأن تنفيذ انسحابات كبيرة من المناطق التي يعتبرها مناطق أمنية عشية الانتخابات قد تضره انتخابيا تحديدا في قاعدته الشعبية لدى اليمين، لذلك من المستبعد أن تنفذ إسرائيل انسحابات كبرى في جنوب لبنان، لكن هي بطبيعة الحال معنية في مواصلة هذه المفاوضات مع الدولة اللبنانية الأهداف التي ذكرناها. في وقت نشرت بالأمس صحيفة هآرتس عن أن إسرائيل أقامت معسكرات جديدة للجيش الإسرائيلي في مارون الراس وفي الخيام في ضمن منظور عسكري يقول بأن إسرائيل ربما باقية عسكريا في جنوب لبنان على الأقل لعام قادم.
1: إلياس كرام مراسل وقناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا. في بيت لحم هدمت جرافات الاحتلال منزلين ببلدة نحالين، كما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة. الوضع الميداني نرصده من محيط مخيم قلنديا شمالي القدس مع مراسلة الجزيرة جيفار البوديري، وكذلك من بلدة نحالين غرب بيت لحم مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن نابلس منتصر نصار. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك جيفار، كيف يبدو الوضع حيث تقفين وحتى اللحظة؟
4: نحن نتواجد الآن في شارع المطار وهو الملاصق لمخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، حيث نرصد ومنعنا بالطبع جنود الاحتلال من الاقتراب آليات وجرافات تقوم بهدم عدد من المنشآت في هذه المنطقة خلف الآليات العسكرية التي نراها عبر عدسة الكاميرا. هذه المنشآت تصفها سلطات الاحتلال بأنها التعديات على الشارع الرئيسي في منطقة هي أصلا تسيطر عليها كونها وفق التصنيفات الإسرائيلية تقع ضمن حدود القدس الكبرى. هناك حركة نشطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أيضا قام بهدم مقطع من الجدار العازل خلف هذه الجرافات والذي يصل إلى مطار القدس الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67. أما في داخل مخيم قلنديا للاجئين العملية متواصلة، عملية عسكرية واسعة وفق تقديرات الأهالي وأيضا اللجنة الشعبية للمخيم. المئات من جنود الاحتلال ينتشرون في الأزقة والحارات، قاموا إغلاق كامل للطرق الفرعية الصغيرة، هي أصلا في داخل مخيم لا يزيد مساحته عن أقل من نصف كيلو متر. كان هناك اعتقالات لعدد من الشبان الفلسطينيين، طرد لعائلات فلسطينية من داخل منازلها التي تم تحويلها إلى سكنات عسكرية، تم تحويل أيضا عدد من المنازل ومقر اللجنة الشعبية للمخيم إلى مراكز تحقيق ميداني، انتقال من بيت إلى آخر وسط تهديدات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
1: ما الهدف من هذه العملية حتى
4: غير
1: لحظة جيفارا؟
4: وغير معروف ما هو. هذا هو ما كنت أتطرق إليه، لا أحد يعرف تحديدا ما الهدف، لأنه خلال الأسبوع الأخير رأينا الكثير من التهديدات الإسرائيلية، بدءا من وزير الدفاع الإسرائيلي الذي كان يتحدث عن تهجير مخيم جديد. هل نحن أمام هذه العملية؟ غير واضح. أيضا تهديدات بإقامة وحدات استيطانية، تجمع استيطاني وعدد من المتاحف والمباني العسكرية في مطار القدس الملاصق لمخيم قلنديا للاجئين، رغم أن الأرض التي يقع عليها المطار وأيضا معهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو أيضا مهدد بالسيطرة عليه وهدم المباني التي في داخله. وبالتالي هل نحن نتحدث عن شريط وحزام استيطاني كامل شمالي الضفة شمالي القدس المحتلة أم عملية محدودة؟ ولكن من تعداد الجنود والآليات العسكرية فواضح أننا أمام عملية عسكرية واسعة وليس مجرد اقتحام ضمن الاقتحامات اليومية.
1: سنبقى معك في المتابعة لأي مستجدات. جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، شكرا جزيلا لك. إلى بلدة نحالين غربية بيت لحم مع محمد الأطرش. ما تبعناه خلال الساعات الأخيرة محمد هو هدم لمنزلين، ماذا في التفاصيل؟
5: عملية الهدم التي نشاهدها في هذه اللحظات هي عملية الهدم الثالثة في بلدة نحالين منذ ساعات الصباح والرابعة في محافظة بيت لحم. حتى هذه اللحظة تواصل هذه الجرافات محمد عملية الهدم في هذه البلدة وتحديدا في منطقة قرنة الدعمس. هذه المنطقة شهدت في الصباح الباكر وصول عدد كبير من آليات الاحتلال العسكرية إلى هذا المكان، وصول جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين وتحديدا من سكان المنازل. هذه المنشأة التي يجري هدمها في هذه الأثناء والتي تتواجد بها جرافات الاحتلال، منشأة مقامة على أكثر من 2000 متر، منشأة صناعية تعيل أكثر من 10 أسر فلسطينية في هذه البلدة تحديدا على مسافة مئات الأمتار منها. هدمت سلطات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم منزلين، يتكون كل منزل من طابقين بمساحة تصل إلى نحو 300 متر مربع. كما نشاهد التواجد العسكري الإسرائيلي محمد الذي رافق عمليات الهدم. نحن نتحدث عن منشآت ومنازل فلسطينية قائمة منذ نحو 10 أعوام، لكن سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة كثفت من خطوات الهدم التي تنفذها في منطقة أو المنطقة المصنفة جيم بموجب اتفاقية أوسلو. نفذت نحو 80 عملية هدم الشهر الماضي، نفذت ما لا يقل عن 4500 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية منذ 7 أكتوبر، لكن هذه الأرقام إذا ما قرناها بما كان قبل تأسيس وتشكيل هذه الحكومة فإننا نتحدث عن مضاعفة عمليات الهدم بما لا يقل عن 80%. يستنتج الفلسطينيون أن إسرائيل تسعى من خلال تكثيف وتركيز عمليات الهدم في هذه المناطق تحديدا إلى محاولة إفراغها من سكانها الأصليين، سكانها الفلسطينيين، وتحويلها تدريجيا لتكون

0: مساحات مفتوحة لإقامة المخططات الاستيطانية خاصة، وأن مساعي الفلسطينيين محمد في هذه المناطق تصطدم بالرفض الإسرائيلي دائما. سلطات الاحتلال لم تمنح طيلة هذه السنوات الأربعة ترخيصا واحدا لفلسطينيين في هذه المناطق، كما أنها سمحت بالموافقة على عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في ذات المناطق للمستوطنين في هذه المناطق تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش من بلدتنا حالين غربية بيت لحم. نتحول إلى نابلس مع مراسلنا هناك منتصر نصار، ونرصد المشهد الميداني معك منتصر.
2: محمد، دعني أبدأ ميدانيا، حيث آخر التطورات أورد قبل دقائق قليلة الهلال الأحمر الفلسطيني بيانا جاء فيه أن رجلا يبلغ من العمر 53 عاما أصيب جراء الاعتداء بالضرب في مخيم قلنديا، حيث كانت ترصد الزميلة جيفارا قبل قليل المشهد هناك، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. هذا ميدانيا، ويضاف إلى ما يجري في قلنديا وما نقله الزميل الأطرش قبل قليل في نحالين، عمليات الدهم والاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في برقين شرق رام الله أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل الدموع خلال اقتحام احد المنازل في المنطقه، اضافه الى اقتحام قوات الاحتلال عدد من البلدات والقرى هنا في نابلس، تركزت تحديدا في تلفيت وفي منطقه قريوت وفي مادمه وغيرها من مناطق جنوب نابلس، اضافه الى هجوم شنه مستوطنون فجر هذا اليوم في منطقه عريف جنوب نابلس شماليه الضفه الغربيه. قوات الاحتلال ايضا اقتحمت عدد من المناطق في رام الله وسط الضفه الغربيه تحديدا في حي سطح مرحبا بألبيرة، واعتقلت فلسطينيا هناك، كما اقتحمت أيضا بلدة حسان غرب بيت لحم وبلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، إضافة إلى اقتحامها لبلدة بتمر شمال الخليل واعتقالها لفلسطينيين اثنين ومصادرة مركبة، إضافة إلى اقتحام بلدة إذنة غرب الخليل وتنفيذ عمليات دهم واسعة في المنطقة. صباح هذا اليوم قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوب الخليل أيضا وسيرت الدوريات في شوارع المدينة، إضافة إلى قيام المستوطنين ولليوم الثاني على التوالي بقطع خط الكهرباء والمياه المغذي لقرية بيرين شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهذا كما ذكرت اليوم الثاني على التوالي يقوم المستوطنون بقطع خط الكهرباء، وهذا ما يقومون به موضوع الكهرباء والمياه في مناطق مسافر يطا جنوب الخليل، إضافة إلى إطلاق المستوطنين للمواشي والأبقار في عدد من المناطق في مسافر يطا جنوب الخليل. عمليات الدهم والاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية باتت لا تقتصر على ساعات الليل والفجر، باتت مدن ومحافظات الضفة الغربية مستباحة في موضوع الاقتحامات والمداهمات في الليل وفي النهار. تقتحم قوات الاحتلال هذه المدن، تنفذ عمليات دهم وتخلف وراءها خرابا واسعا في المنازل التي يتم دهمها، إضافة إلى الاعتداء بالضرب، وهذا ما جرى في منطقة سيل الحارثية ومنطقة عربونة في جنين شمالية الضفة الغربية خلال عمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال هذه الليلة. أظهرت أحد الفيديوهات التي وثقت عملية الاعتقال قيام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على أحد الفلسطينيين خلال عملية الاعتقال التي تم تنفيذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إليك محمد.
1: من نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات أكثر من 100 شهيد انتشلت جثامينهم من بين ركام منازل لعائلتي أبو شريعة والحسين دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهور الأولى من الحرب. واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات في الوصول للضحايا جراء تهالك آلياتها ومنع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة.
3: للمرة الأولى تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.
4: الله أكبر.
3: جثامينهم الملفوفة بالعلم الفلسطيني تفترش الأرض استعدادا لمراسم التشييع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: فإن سقط الجسد فالروح تبقى.
3: هي لحظة انتظرتها أسر الشهداء ومن بينها عائلة الحسين وأبو شريعة طويلا بعد أن أودت المجازر الإسرائيلية بحياة أكثر من 300 فرد من العائلة. مشهد يضع من

0: تبقى من العائلة أمام مشاعر متداخلة، حزن على من فقدوا وارتياح أخير بأن جثامينهم سيكرم مثواها أخيرا.
1: اليوم نحن حزينون صحيح وفي نفس الوقت سعداء، لأننا سنكرمهم بجنازة إن شاء الله لنوريهم الثرى ليكرموا بهذا المشهد العظيم.
0: جهود شاقة بذلها أفراد الدفاع المدني لانتشال ما تبقى من رفات الشهداء.
2: طواقمنا عملت على مدار 17 يوما لإخراج الضحايا، انتشلنا 112 جثمان، بقي هناك عدد لم نستطيع حقيقة الوصول إليهم في ظروف غامضة وظروف صعبة جدا ومعقدة.
0: ما حدث اليوم أعاد فتح ملف آلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
3: الاحتلال لم يدخل لنا المعدات الخاصة في هذا الجانب، المعدات الثقيلة من أجل رفع هذه الأنقاض وإخراج هذه الجثث.
0: وفي جنازة مهيبة شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف مكونات المجتمع، بينهم العشائر والوجهاء، في تشييع الشهداء في مشهد أعاد إلى غزة صورة جنازاتها القديمة. تكبيرات وهتافات وجثامين محمولة على الأكتاف وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث وور الثرى.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، حادثة ليست الأولى من نوعها في غزة، فقد احتضنت القبور من قبل عائلات بأكملها بعدما ضاقت الأرض بكثرة الشهداء. أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
5: من قطاع غزة إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 44 آخرون في هجمات روسية عنيفة على كييف وضواحيها صباح اليوم. من جهتها قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 98 مسيرة روسية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية. في موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوما على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. هذه صور مباشرة نتابعها من كييف، نشاهد فيها أعمدة الدخان المتصاعدة جراء هذه الهجمات الروسية. مباشرة من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو كذلك مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نبدأ معك عمر برصد للمشهد الميداني، كيف يبدو لديك؟
6: نعم محمد، هذه إحدى المناطق التي أو إحدى النقاط التي استهدفت بالهجمة الروسية بالصواريخ البالستية فجر اليوم، وإن كانت أعمدة الدخان أخمدت هنا في هذه النقطة، ولكن ليس بعيدا عنها هناك أيضا بعض الحرائق أو أعمدة الدخان التي ما تزال تتصاعد من أماكن أخرى قريبة من هنا. هذا هو واحد من مراكز البريد الوطني التي استهدفت في هذا القصف، بالإضافة إلى مخازن أخرى لشركات خاصة، شركة روزيتكا، هذه واحدة من أكبر شركات التوزيع والنقل في البلاد. الرئيس زيلينسكي تحدث عن 17 قتيلا و44 جريحا، وأن الأعداد مرشحة للارتفاع، أعداد الضحايا. الهجوم هذا أيضا الملاحظ فيه أن أحد الصواريخ سقط بشكل مباشر على محطة قطار هنا في العاصمة كييف وأودى بحياة 8 8 أشخاص وجرح آخرين. 24 صاروخا باليستيا قالت السلطات الأوكرانية إن الجيش الروسي استخدمها في هجومه على العاصمة، والعاصمة وحدها لم تسقط صواريخ أخرى، أو كانت التركيز كله على العاصمة مقاطعة كييف الكبرى وليس فقط المدينة. كما قال زيلينسكي لم تتمكن القوات الأوكرانية للمرة الثانية على التوالي من اعتراض أي من هذه الصواريخ، واقتصرت مجهودات الاعتراض على المسيرات التي أطلقتها روسيا والتي بلغ عدد ما أسقطته أوكرانيا 98 مسيرة. هذا منحى جديد وتصعيد ملحوظ. محمد، نحن كنا نتحدث عن هجمات بالصواريخ البالستية تحدث كل أسبوعين أو كل 10 أيام، نحن نتحدث عن هجمات بوتيرة 48 ساعة بين هجمة وأخرى، وفي كلها يسقط ضحايا وتقع على العاصمة كييف، ربما مصداقا للتهديدات الروسية. وزيلينسكي في منشوره قبل قليل تحدث بشكل مباشر على أن حيوات هؤلاء من سقطوا في هذا القصف تقع على عاتق المترددين كما سماهم من الحلفاء الذين لا يوافقون أو لا يرضون بإعطاء كييف مضادات للصواريخ البالستية، وإضافة إلى أنهم لا يطبقون عقوبات اقتصادية كافية على البرامج الصاروخية الروسية لإنتاج مثل هذه الأسلحة.
5: عمر الحاج مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك. نتوجه مباشرة إلى رانيا دريدي مراسلة الجزيرة من موسكو ونرصد المشهد ميدانيا وسياسيا، كيف يبدو لديك رانيا؟
7: نعم محمد، بالفعل وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها قامت بشن هجوم واسع النطاق، هجوم مكثف بأسلحة عالية الدقة يعني ومسيرات هجومية بعيدة المدى. هذا الهجوم تم تنفيذه الليلة الماضية، استهدف العديد من المراكز اللوجستية في العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا في مقاطعة كييف. في هذا الإطار أود الإشارة إلى أنه في العاصمة كييف تم استهداف ثلاث مراكز لوجستية من بينها مركز بوتشا لتصنيع المسيرات بعيدة المدى متوسطة المدى في العاصمة الأوكرانية، أيضا مركز ومحطة نوفويا بوتشا في العاصمة الأوكرانية كييف. هذا المركز كان يعد هذه المحطة وهذا المركز يعدان الأكبر من نوعهما لتخزين السلع والبضائع ذات الاستخدام المزدوج، وأيضا مركز اللوجستي الذي يدعى إيبت سنتر وهو الآخر يعد مستودعا كبيرا ضخما في العاصمة الأوكرانية، أيضا يستخدم هذا المستودع يستخدم فيه السلع للاستخدامات المزدوجة. إضافة إلى ذلك تم استهداف العديد من المراكز في مقاطعة كييف، هذه المراكز تستخدم لتخزين المسيرات الهجومية الأوكرانية، تصنيعها، تصنيع مكوناتها لا سيما أجنبية الصنع، إضافة لاستهداف مستودعات للنقل ومواد التشحيم في مقاطعة تشيرنيغيف. وهنا أود الإشارة محمد إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أدلت بتصريح في غاية الأهمية، حيث أشارت إلى أن الجانب الأوكراني بات لا يفهم إلا لغة القوة بحسب تعبيرها، والجانب الأوكراني عبر استهداف الأراضي الروسية عبر تنفيذ ما سمته الخارجية بأعمال إرهابية بحق المدنيين داخل روسيا. بهذه الطريقة كييف تعطي الضوء الأخضر للقوات المسلحة الروسية بتوسيع نطاق هجماتها على التشكيلات والمواقع اللوجستية والحساسة والحيوية المهمة داخل الأراضي الأوكرانية. على الصعيد الداخلي كانت هناك بالفعل أيضا هجمات من قبل الجانب الأوكراني، طالت الأراضي الروسية بنحو 500 مسيرة على مختلف المناطق والمقاطعات الروسية، 180 منها تقريبا كانت متوجهة نحو العاصمة موسكو، وأشارت الوزارة أنها قامت بإسقاط 18 منها عند اقترابها من العاصمة موسكو. محمد،
5: رانيا دريدي مراسلة الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وتكملها رنيمة بخزام.
8: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي لبنان والضفة الغربية وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. يأتي هذا فيما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابلة للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وبحسب المصادر فأن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر 3 ممرات شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عرقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي الدوحة قال ديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وفي تطورات الملف اللبناني تستأنف اليوم في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث تواصل الوفود المشاركة مناقشة الملفات الحدودية والأمنية. من جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله في منطقة صربين وعثر على مستودعا لوسائل قتالية تابعة للحزب. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين، كما أصيب آخرون بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في برقة شرق رام الله. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات في المنطقة ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ معك إيهاب ومع تصريحات الرئيس الأمريكي لاسيما فيما يتعلق بمضيق هرمز.
9: نعم رنيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه من المتوقع أو من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز اليوم أو غدا، وقال أنه تم إحراز تقدم كبير مع الجانب الإيراني في المحادثات التي كانت بالفعل قد جرت، ووصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها محادثات إيجابية للغاية. ولكن أيضا الرئيس الأمريكي في السياق ذاته حذر إيران من أنه ربما يلجأ إلى العمل العسكري مرة أخرى ويضرب إيران بقوة إذا لم يتم إبرام هذا الاتفاق الخاص بتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن المضيق مفتوح جزئيا وإن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وقال إن إيران هي التي طلبت عقد هذه المفاوضات بعد أن أرجأ الضربة العسكرية التي كانت مقررة على إيران يوم السبت أو الأحد الماضي، وأكد بأن هذه المحادثات كانت بطلب من الجانب الإيراني، ونفى ما تردد في طهران من أنه لا توجد محادثات مع الجانب الأمريكي. في التسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية ونقلا عن مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوز أكدوا بأن المحادثات التي جرت بين سلطنة عمان وبين الجانب الإيراني كانت الولايات المتحدة منخرطة فيها أيضا بشكل مباشر عبر اتصالات هاتفية من المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف مع كل من وزير الخارجية الإيراني وكذلك وزير خارجية سلطنة عمان حول هذه المحادثات المتعلقة بمسار مائي في مضيق هرمز لمدة شهرين من دون رسوم عبور، وأن هذا المسار تسير فيه السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية أثناء الدخول إلى منطقة الخليج العربي وتخرج عبر المياه الإقليمية العمانية أثناء الخروج أيضا من منطقة الخليج العربي، وخلال الشهر الأول من مهلة الشهرين يتم أيضا نزع الألغام البحرية من المسار الأوسط في مضيق هرمز، على أن يكون هذا الاتفاق بداية لاتفاق أشمل وأوسع في فترة لاحقة تنهي الصراع بشكل دائم. الرئيس ترامب لوح مرة أخرى بالعمل العسكري إذا لم يتم فتح المضيق. المسؤولون الأمريكيون أيضا ومنهم وزير خزانة سكوت بيسنت أكد بأن الولايات المتحدة لن تسمح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن الاتفاق المتوقع الإعلان عنه ربما اليوم اليوم أو غدا سيكون عن هذا المسار المائي، والذي لن يكون بأي رسوم سواء رسوم مالية أو رسوم عبور. كذلك وزير الخارجية الأمريكي روبيو كان قد قال إن المحادثات التي عقدت بين سلطنة عمان والجانب الإيراني كانت محادثات جيدة للغاية، وأنه أيضا الولايات المتحدة تنتظر فتح مضيق هرمز. هذا الأمر بالتأكيد يأتي في ظل حرص الرئيس الأمريكي على فتح المضيق، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة وبشكل دولي، على الرغم من انخفاض سعر البرميل وكذلك ارتفاع أسواق المال في الولايات المتحدة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن هذه المحادثات والتي وصفها بالجيدة رنيم.
8: نعم، شكرا لك إيهاب، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، هل من رد فعل إيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي؟
10: نعم رنيم، حتى اللحظة لا توجد تعليقات رسمية، لكن دائما وسائل الإعلام الإيرانية تتحكم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما قبل قليل عندما تحدث أن المضيق قد يفتح هذا اليوم أو يوم الخميس، نظرا لأن الرئيس الأمريكي ذاته في تصريحات سابقة قد قال أن المضيق مفتوح وأن السفن قادرة على العبور من المضيق. لكن على الرغم من كل ذلك أيضا الإيرانيون لا يزالون يتحدثون عن مفاوضات جارية مع الجانب العماني وليس مع الجانب الأمريكي. طهران على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي كان قد قال أن هذه المفاوضات هي مفاوضات ثنائية وأنه لا علاقة لها، لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بها، وإن هذه المفاوضات حتى ولو أدت إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان فأن هذا الأمر لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز. فتح المضيق وفق ما تقول الخارجية الإيرانية مرهون برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم، والأهم أيضا بالنسبة للإيرانيين هو إنهاء التهديدات الأمريكية ووقف أي اعتداءات على الأراضي الإيرانية. هذا ما تصرح به إيران دائما، ويبدو أن هناك حرص إيراني في الدرجة الأولى ليس التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية لا بشأن مضيق هرمز أو أي أمر آخر. طهران تريد بالدرجة الأولى العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن من الواضح أنه لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم لا بد أن يكون هناك تفاهم جديد حول مضيق هرمز، لا سيما لأنه كان هناك تفسيرات متناقضة من الجانبين الإيراني والأمريكي للبند الخامس من مذكرة التفاهم. الآن الجهود منصبة على مسار جديد في مضيق هرمز يوصف بأنه المسار الأوسط، حيث سوف تمر منه السفن الدولية سواء الداخلة أو الخارجة من وإلى مضيق هرمز. ويجري الحديث هنا في طهران عن أن الدخول لابد أن يكون من الجهة الشمالية أي الجهة الإيرانية، وأن يكون الخروج من الجهة الجنوبية الجهة العمانية، لكن مع وجود رقابة أو نوع من الرقابة على مسألة خروج السفن. إيران مهتمة جدا بهذه القضية نظرا لأن لديها مخاوف حقيقية لأجل قد تستغل الولايات المتحدة الأمريكية أي فتح لمضيق هرمز لأجل تمرير القطع البحرية العسكرية إلى منطقة المضيق إلى داخل المياه الخليجية، وربما لإعادة تأهيل ودعم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة واستخدام ذلك لاحقا لأجل أي هجمات جديدة ضد الأراضي الإيرانية. هذه المفاوضات الإيرانية العمانية منذ أكثر من يومين تقول طهران إنها بلغت مراحل متقدمة وإنها حققت الكثير من التقدم. يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصف هذه المباحثات بأنها كانت إيجابية جيدة وأن العمل جاري على المستويات التقنية والسياسية، لكنه أضاف أنه لن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية إلى حين استكمال تلك المفاوضات.
8: فيما يتعلق بالمسارات، يعني بعض التسريبات أيضا تحدثت عن أنه الدخول من إيران، الخروج من عمان من الجهة الجنوبية ومع مسار دولي في الوسط، هذا المسار الوسط كيف تنظر إليه طهران؟
10: نعم، المسار الوسط هو لأجل مستقبل الملاحة في المضيق، كون أن هذا المسار هو ملغم الآن ولا يمكن أن يسمح للسفن بالعبور منه. الحديث الجاري الآن في هذه المرحلة بشكل مؤقت يكون هناك مرور عبر المسارين الجنوبي والشمالي بالمحاذاة مع المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. أما المسار الوسطي فهو لأجل مستقبل المضيق، بمعنى أن هذا الأمر المؤقت الذي يجري الحديث عنه الآن هو فقط لمدة 60 يوما، أي بعد انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية النهائية التي تخص الاتفاق النووي والبرنامج والقضايا النووية والعقوبات بشكل كامل رفعها عن طهران. لكن إلى حين الوصول إلى تلك المرحلة، الآن الحديث فقط عن الممرات الجنوبية والشمالية، لاسيما كما ذكرت الممر الوسطي وهو الممر القديم الدولي. قبل الحرب كانت تمر عبره السفن دخولا وخروجا من المضيق، لكن هذا الممر هو ملغم حاليا لأجل نزع الألغام. طهران أيضا لا تزال تصر على أن هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه العملية، وهذا بالفعل ما نص عليه البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، وكانت قد رفضت مشاركة أي دولة أخرى في عملية نزع الألغام. كان هناك بيانات بريطانية فرنسية لأجل المساهمة مع سلطنة عمان في نزع الألغام. طهران لا تزال تصر على رفضها، تعتبر ذلك انتهاكا لبند مذكرة التفاهم رقم 5. لذلك الآن الحديث عن الممر الوسطي هو لأجل مستقبل المضيق، والحديث الآن عن الممرات الشمالية والجنوبية لدخول وخروج السفن هو فقط لهذه المرحلة التي يريد الطرفان الإيراني العماني وكذلك الأمريكي ألا تتجاوز 60 يوما. لكن نحن تجاوزنا مدة كبيرة من هذه الفترة، تعرفين أن مذكرة التفاهم كانت تقضي ب60 يوم، هذه الفترة تنتهي في 17 من الشهر الجاري، لذلك يمكن القول أن هناك أن يكون تمديد لمذكرة التفاهم في حال تم التوصل إليها. على كل الأحوال الإيرانيين يتحدثون الآن عن مراحل متقدمة في المفاوضات الإيرانية العمانية، يريدون عودة أولية لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك من ملفت رنيم أن اليوم مصدر قال لموقع الحرس الثوري الإيراني عبر منصة تيليجرام الموقع الرسمي إن التأخر في الإعلان عن هذا الاتفاق سواء بشأن الممر الوسطي أو الممرات الجنوبية والشمالية يعود إلى استمرار التهديدات والتصريحات و التحذيرات الأمريكية، التي سيما تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال هذا المصدر إنه لن يكون هناك أي إعلان لأي اتفاق طالما استمرت هذه التهديدات، وأن إيران لا يمكن أن تتفاوض وأن تعلن عن اتفاق تحت طائلة التهديد. لذلك يمكن أن نقول أن هذه المفاوضات مستمرة، لكن هناك اتهامات إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعرقل مسار المفاوضات وتعيقه وفق ما يتحدث بعض المسؤولين والمصادر هنا في طهران.
8: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. وللمزيد من البحث في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، بداية يعني تعليقك وقراءتك لما يحصل اليوم، خصوصا أنه بالأمس كان الحديث عن أن المضيق سيفتح اليوم، اليوم بات الحديث عن أن المضيق سيفتح غدا بين اليوم والغد، هل هذا الأمر يمكن التعويل عليه أم أنه شراء للوقت؟
11: أنا باعتقادي رنيم نحن في مخاض أساسي تسببه عدم الثقة بين الطرفين، وهذا عدم الثقة يدفع الأطراف إلى مزيد من التشدد حتى في القضايا الشكلية. وهذه بمعنى آخر الإيرانيون لا يريدون أن يعملوا شيئا وفق الأجندة ترامب، بمعنى آخر لا ضمن مدد الزمنية ولا ضمن تهديداته ولا ضمن الفرص التي يمنحها، يريدون أن يفعلوا شيئا وفق أجندتهم هم، وهذا يزعج الرئيس الأمريكي كثيرا ويجعله يتسابق في التصريحات. جزء من الأزمة وعمقها هي تصريحات الرئيس ترامب. ترامب لم يفهم العقلية السياسية الإيرانية ولا طريقة إدارتها للأزمة، وهو يعتقد ودائما يخاطب جمهوره الولايات المتحدة، ولا ربما لا يعرف أو لا يريد أن يعرف أن هذا يؤثر على مسار المفاوضات. هناك عقلية سياسية أمنية في إيران لا تقبل هذا المنطق في إيران من واشنطن، وتقبل أن تدفع الأثمان، هذه هي المعضلة. هم لديهم استعداد أن يدفعوا أثمانا كثيرة على أن ينضبط الرئيس الأمريكي. هذه القضية باعتقادي جعلتنا نصل إلى هذه النقطة. رنيم، نحن منذ اليوم الأول على الأقل منذ حوالي تقريبا 45 يوما كان مسارات واضحة، مسار شمالي الذين فتحه الإيرانيون ويشرفون عليه، ثم محاولة فتح المسار الجنوبي أفشلها الإيرانيون، ثم ذهبنا إلى هذه المفاوضات بينهم وبين العمانيين. هذه المفاوضات كان المراد أو كانت يعني إيرانيا منسجمة مع فكرة أساسية بالنسبة لهم، وهي أن السفن الداخلة ينبغي التأكد منها أن لا تحمل أسلحة، وبالتالي هم يقولون أنهم في حرب مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لديها قواعد في المنطقة، وبالتالي ينبغي أن لا يدخل السلاح. وضمن هذه القاعدة قالوا نريد أن نعرف أي سفينة تدخل وماذا لدى هذه السفن. الآن دخلنا في مفاوضات المسار الشمالي أو الجنوبي. قبل أسبوع كان الحديث أن المسار الشمالي ذهابا وإيابا ويشرف عليه الإيرانيون، الجنوبي يعني مغادرة للخليج ويشرف عليه العمانيين ولكن بمساعدة إيرانية. الآن قبل 48 ساعة طرح المسار الوسط، وهو المعروف أنه فيه ألغام، وعملية نزع الألغام تحتاج ربما إلى أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة ربما 30 يوما. وبالتالي

0: يمددون الفترة الزمنية، لكنهم في لحظة معينة سيضطروا، لأن في منفعة وهي رفع الحصار البحري. في اللحظة التي يعلنون فيها فتح المضيق سيرفع الحصار البحري عنهم. معنى ذلك حوالي أعتقد 67 مليون برميل موجودة في المياه ستذهب، وهذه تساوي 4.3 مليار دولار بالنسبة لإيران، وبالتالي هناك منافع متحققة بالنسبة للإيرانيين. النقطة الثانية الإيرانيين باعتقادي أنه المسار الذي يتم الحديث عنه الآن وهو المسار الذي هو في الوسط، في الآن اليوم نحن في اليوم 47 من منذ توقيع المذكرة التفاهم، يعني فترة 60 يوما التي كان يجب أن يكون المضيق فيها مفتوحا انقضى منها 47 يوما. إذا نحن أمام، وهذه مهمة الملاحظة، أمام كما يقال ريسيتنج للكالندر، سنبدأ 60 يوما جديدة في مخاض فتح المضيق. وكأن وهو ما يريد الرئيس الأمريكي، هو يريد أن يمدد فترة لنقول وقف العمليات العسكرية كما كانت. وبالتالي إذا إذا إذا حصل هذا وفتح المضيق لمدة 60 يوما، نحن أمام مسار في المضيق، تدفق للنفط، انخفاض بالأسعار بشكل معين، وبالتالي هذا يخدم الرئيس الأمريكي ويخدم أمام الانتخابات النصفية القادمة بعد أقل من 3 أشهر تقريبا.
1: نقطة ولو كانت تفصيلية ولكنها مهمة، تقول إيران بأنها أوقفت عمل المضيق بشكل تام، بينما نقرأ للقيادة المركزية الأمريكية التي تقول بأنها ساعدت نحو 1000 سفينة تجارية على المرور عبر المضيق. أين الدقة بين الطرفين؟
0: في الحقيقة رنيم، نحن في هذه الحرب نفتقد إلى المصدر الثالث في المعلومات، وربما خلال 50 عاما ماضية هذه الحرب الأولى التي تحصل في المنطقة وليس لدينا مصدرا ثالثا للأخبار، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل التي تفضلت أحد أمثلتها. يعني نحن نسمع من أمريكي، نسمع من إيران، لكن ليس هناك someone to verify، يعطينا مصدر آخر للرواية. وهذا معناه أنه نتعامل بشق وريبة مع هذه المعلومات. نحن نتحدث عن 1000 سفينة خلال متى؟ خلال 47 يوما. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الرواية الإيرانية وحجم الألغام الموجود، كيف سارت هذه؟ حجم القوة الأمريكية الموجودة التي سترافق كل هذه السفن؟ لم تعلن سفن أصلا، الشركات المالكة للسفن، عن مسار هذه السفن، ربما لأغراض أمنية فما، لكن أيضا هناك قضية متعلقة بالتأمين. أيضا هناك جملة من قضايا التفصيل المرتبطة بهذا التفصيل نحن لم نعرف عنها ولم نسمع مصادر منها، وبالتالي قد يكون جزء مما يقول الأمريكي صحيح وقد يكون جزء مما يقول الإيراني صحيح، لكن بالمطلق أنا أشك في ذلك.
1: طيب اليوم هناك حديث عن ربما إمكانية التوصل إلى اتفاق ما. أيضا السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا الاتفاق إذا ما حصل قد يتمكن من يعني من أن يمتد على مدى 60 يوما ولا أن يتوقف قبل ذلك كما رأينا في الفترة الماضية؟
0: أحد الحقائق المهمة الآن في هذه الحرب وهي أنه كلما طالت كلما تعقدت مهمة الرئيس الأمريكي أكثر، يعني يصبح قدرته الاستنزاف أكثر دون تحقيق نتائج. في سؤال مهم دائم الآن نطرحه خلال الأسبوع الماضي، ما الذي حققه الرئيس الأمريكي بعد أن وقف الحرب؟ ما الذي حققه بالعمليات العسكرية المتفردة آخر 13 يوم؟ ما الذي حققه؟ لا شيء، لم يغير السلوك الإيراني، لم يفتح المضيق، لم يحدث كما يقال اختراقا كبيرا. إذن إذا ما قام بعد أسبوع بعملية أخرى أسبوعين، ما الذي سيحدث؟ مزيد من استنزاف القوة العسكرية الأمريكية. التقارير تؤكد أن صواريخ بعيدة المدى عند واشنطن تقل بشكل كبير جدا، قدراتها على صواريخ أو القواعد الدفاعية الصواريخ الدفاعية أيضا تقل، وبالتالي هناك جملة من التعقيدات أوجدتها الحرب للرئيس الأمريكي. وأنا على يقين عندما يقدم له الإجازة من العسكريين يزيد إحباطا، لأنه في آخر الوول ستريت جورنال قالت قبل 4 أيام الرئيس الأمريكي يعاني من إحباط وغضب شديد جدا، حتى بلغ الأمر أن القيادة العسكرية أرسلت رسالة إلكترونية إلى كثير من الخبراء، وأنا أعرف واحد منهم، قال أنه وصله إيميل، هل لديك خيار كيف نتعامل مع إيران؟ تخيل المسألة إلى أين وصلت. معنى ذلك أنه هناك انعدام في الوسيلة والخيارات أمام حتى العسكريين، ماذا يفعلوا مع هذا الواقع الذي خلقته إيران؟ كلما تقدموا خطوة وفق نظرهم كلما زاد الأمر تعقيدا بالنسبة للمشهد. أنا باعتقادي إذا ما حصل الفتح، وباعتقادي سيفتح المضيق ربما بشكل محدود. ولاحظ معي رنيم أنه البترول أمس لم يزيد أسعاره،
1: انخفضت
0: وهناك قضايا كثيرة نحن نضع عليها علامات أسئلة كثيرة، أنه لماذا لا تتأثر كما نتخيل؟ طبعا نفهم أن هناك حجم احتياطي معين ريزيرف موجود، لكن ليس هنالك تأثيرات سريعة رغم إغلاق المضيق. معنى ذلك أنه هذا يزيد الرئيس الأمريكي ربما قناعة

0: مثلا أنه لماذا أدفع وأضغط على نفسي كثيرا؟ لكن بالمحصلة الأمريكيون سينتخبون من جيوبهم، وكلما زادت جيوبهم فقرا سيتأثر ذلك في أصواتهم في الانتخابات. فإذا حصل وأن خسر الجمهوريون أغلبية، فإن هذا سيسجل باسمه كرئيس أمريكي ساهم في عجز الجمهوريين، وهذا لا يريد الرئيس الأمريكي. قد لا يؤثر على قراره لكن يزعجه.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويري على كل هذه الإحاطة. تفاصيل أكثر عن الوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع محمد علاوني.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بأوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومسارات السفن المتوقعة لعبور المضيق في الفترة المقبلة على ضوء التصريحات الأمريكية والإيرانية الأخيرة. قبل مناقشة المستجدات نتابع المشهد على الخريطة مع الزميل محمود الزيبق على شاشة تفاعلية. ماذا لديك محمود؟
3: شكرا محمد ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن بين يدي اتفاق يتوقع الإعلان عنه اليوم الأربعاء بعد مفاوضات يوم أمس، نحن نتحدث ربما عن مسارات جديدة لمضيق هرمز. طبعا مرة أخرى نطلع على الوضع، كيف كان هذا الوضع في مضيق هرمز خلال الفترة الماضية، وما الذي نتوقع أن يتغير أو أن يتم تعديله وفقا للاتفاق الجديد. طبعا نحن نعلم أنه كان هناك ثلاثة مسارات في خلال الفترة الماضية. هذا المسار الأول الذي ترونه هنا باللون الأزرق هو الذي كانت إيران دائما تطالب به بأنه يكون مسار خاضع لسيطرتها وتراقب فيه حركة السفن وبالتنسيق معها. المسار الثاني هنا الذي ترونه باللون الأحمر هو المسار الدولي، وهو المسار الطبيعي المعتاد فعليا لحركة المرور في مضيق هرمز. لكن هذا المسار الأخضر الذي ترونه هنا هو المسار الجنوبي الذي كانت سلطنة عمان قد أعلنت عنه، وطبعا كانت قد نشرت هذا الخط، هذا المسار الذي تشاهدونه هنا بهذه الطريقة. هذا المسار طبعا يمر من المياه الإقليمية العمانية، وكانت أكبر وأبرز المشكلات خلال الفترة الماضية حول هذا المسار، ونعلم أن إيران استهدفت عدد من السفن التي عبرت من هذا المسار التي ترى إيران أنه غير شرعي لأنه لا يتم بالتنسيق معها، وبالتالي هنا عادت الولايات المتحدة لضرب طهران. الآن ما الذي نتوقعه؟ الآن يجري الحديث عن مسار جديد مشترك هنا في منطقة الوسط. طبعا تقترح سلطنة عمان وفقا للتسريبات سواء الصحفية أو لبعض التصريحات لمسؤولين سياسيين أن يكون هذا المسار الجديد مناصفة 50% ما بين إيران وعمان، لكن عمان تصر على أن تكون كامل حركة الدخول إلى المضيق تمر عبر مياهها الإقليمية ومن منطقتها الخاصة وتحت رقابتها، في حين تقول بأنه يمكن أن تكون حركة الخروج من الجانب العماني، حركة الخروج من المضيق بجزء منها، حتى ليس كامل حركة الخروج ولكن جزء من حركة الخروج من الجانب العماني، وأيضا تشترط إيران بأن يكون ذلك أيضا بالتنسيق معها. فعليا يبدو أن ما قد يؤدي إلى ظهور هذا الاتفاق يعني ظهوره إلى العلن والاتفاق عليه وإعلانه أن الولايات المتحدة ما يهمها الآن من الموضوع هو أن تعود حركة الملاحة بشكل طبيعي وبدون رسوم إلى مضيق هرمز خلال 60 يوما القادمة. ما تريده إيران هو أن تضبط هواجسها الأمنية بأن يكون كل هذه المرور، كل حركة المرور بالتنسيق معها وبالتعاون معها. طبعا نذكر مرة أخرى أن هذه الحركة أيضا ستخضع لموضوع العمق. نحن نعلم أننا نتحدث عن مضيق هرمز هو بعرض نحو 33 كيلومتر تقريبا. موضوع العمق سيلعب دورا في المسارات، يعني مسارات الخروج والدخول كانت قبل الحرب هي 3 كيلومترات بثلاثة كيلومترات لعبور وخروج السفن. أيضا سيكون لدينا، نذكر مرة أخرى بأن هذا المضيق والآن وهو متوقف وفي آخر التصريحات الآن التي أعلنتها منصة كيبلر يوم أمس الثلاثاء لم يشهد سوى عبور 8 سفن، في حين نتحدث عن كان 130 أو 140 سفينة كانت تعبر هذا المضيق يوميا. سنعود إلى محمد لتحليل كل هذا المشهد بشكل
2: أفضل. شكرا جزيلا لك محمود الزيبق، هذه التفاصيل التي شرحتها بطبيعة الحال نأخذها لمساحة التحليل والنقاش هنا مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك سيادة اللواء. ابتداء وفقا لأي من الروايات التي يمكن أن تتحقق، سواء ما كان يرشح عن ما يتفاهم عليه الإيرانيون والعمانيون من أنه مسار واحد ذهابا من الجهة الإيرانية وإيابا من الجهة العمانية، أو ما تحدثت عنه تسريبات أكسيوس أو غيرها الأمريكية في الساعات الأخيرة عن أنها مسارات متعددة، حرية الملاحة في نهاية المطاف، هل يمكن أن تعود بهذه البساطة إلى ما كانت عليه قبل الحرب بتقديرك؟
3: لا، من الصعب أنها تعود إلى ما قبل الحرب بالتدريج. يجب أن نفصل تماما ما بين الاتفاق على مسارات ملاحية حتى لو اتفقت عليه كل الأطراف، وما بين حرية الملاحة في المضيق. إيران بتفصل ما بين الطرفين، مسارات اتفاق عماني إيراني حول المسارات، لكن حرية الملاحة مرتبط بضمانات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق. إيران بتطلب الممر الآمن مقابل السلام الشامل. هذه مطالب إيران، ولذلك يجب عدم الخلط فيما بينهما. أولا، الملاحة في مضيق هرمز لم تكن في يوم من الأيام أصل الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، ولكن الخلاف أو الصراع صراع جيوسياسي أكبر من الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي أي ترتيبات فنية أو تحديد مسارات ما هو إلا مسكنات وقتية قد تنهار عند الاصطدام بأول ملف من الملفات الشائكة المتعلقة باليورانيوم، المتعلقة بالصواريخ، المتعلقة بالملف النووي، كل هذه تصطدم به ونعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر. طيب، اللي بيحدد المسارات الملاحية في ضوابط، 4 ضوابط مهمة جدا. نعم، عشان أحط مسارات ملاحية. أهم شيء فيها الجزء الملاحي يجب أن يتناسب مع الأعماق، يكون الأعماق تسمح بالغاطس، الطيارات المائية، يكونش المنطقة فيها مناطق رياح موسمية، يكون المنطقة ما يكونش فيها نقط ميتة للرادارات، تكون كلها واضحة للرادارات، يجب أن يكون هناك علامات ملاحية. جزء متعلق بالبحر، البحر يعني القواعد البحرية اللي هي زي مثلا أن يكون في قدرة للسفينة على المناورة، لازم يكون في اتساع ويكون في منطقة فصل ما بين الذهاب والإياب حتى لا تصطدم السفن. وجزء ثالث اسمح لي، وهو مرتبط بالعمليات العسكرية وده المعقد فيهم، اللي هو نقطة الخلاف، بمعنى أن يجب أن يكون المسار الشمالي قريب من إيران. إيران تريد فرض سيطرة هيمنة على المسار الشمالي ويقع تحت مرمى النيران الإيرانية، مرمى الصواريخ الساحلية، مرمى المدفعية، تستطيع السفن الصغيرة أن تصل إليه. هذا من وجهة نظر الجانب الإيراني. من وجهة نظر الجانب الأمريكي، هو يخشى اقتراب السفن الأمريكية أو الأسطول الأمريكي أو الغربي أو الإسرائيلي من الحدود، من المياه الساحلية الإيرانية أو من الساحل الإيراني. ليه؟ لأن ممكن إيران تطبق عليه قواعد قانونية، يبقى في إجراءات أمنية، يمكن أن توقف أي سفينة، أي مخالفة قانونية ممكن أن تقدمها إلى المحاكمة، وبالتالي وضع الكونفوي الشمالي، لأنه هيبقى كونفوي مش هتبقى مراكب، هيضعه تحت طائلة المساءلة القانونية الإيرانية، وهذا مرفوض. في بند رابع في عملية تحديد المسارات، هو الشق القانوني والسياسي، يجب أن توافق عليه المنظمة البحرية، توافق عليه هيئة السلامة البحرية على هذه الممرات، أن هذه الممرات صالحة للملاحة، وكمان شركات التأمين
2: وفقا للعوامل التي ذكرتها قبل قليل
3: طبعا، وكمان شركات التأمين وشركات
2: وضحت الصورة.
3: الأمن يجب أن توافق عليه، لأن التأمين عشان ما يرفعوش أسعار التأمين.
2: إذا ما عدنا إلى الوضع الذي كان في المضيق والذي كان يهدد بطبيعة الحال حركة الملاحة، كانت ربما الصواريخ، المسيرات، أو مجرد التهديد أو التلويح بضرب أي من السفن العابرة، وكذلك مسألة الألغام البحرية. لذلك يأتي السؤال اليوم، تحديد مسارات مفتوحة بغض النظر من أين ستمر بها السفن، هل هو أمر بهذه البساطة؟ الألغام أين اختفت من المعادلة عندما يتم ذكر هذا الأمر؟
3: الألغام، من الذي ذكر الألغام منذ بدء الأزمة؟ هي الصحافة الأمريكية قالت أن في ألغام في المضيق في الممر الوسطى، والطرفين وظفوا هذا الخبر لصالحهم.
2: أنت لا تعتقد أن هناك ألغام؟
3: ربما يكون فيه، لكن مش بالشكل المبالغ فيه، بمعنى أن الصحافة الأمريكية، ثم في صمت إيراني وظفته إيران لعملية الردع، لردع السفن التجارية على الالتزام بالتعليمات الإيرانية، وبالتالي ثابت هذا الموضوع. كمان الإدارة الأمريكية أو الجيش الأمريكي وظف هذا الخبر حتى تتورط إيران، أن إيران جعل صورة أن إيران هي المسؤولة عن تعطيل الممرات الملاحية. مؤخرا كان في لغم اصطدم بسفينة، هذا ما تناولته وسائل الإعلام، ربما يكون هناك ألغام ولكن ألغام بسيطة تعلمها إيران. ولذلك في مذكرة التفاهم خاصة في المادة الخامسة تحدث على فترة 60 يوم أن إيران هتوفر ملاحة حرة في المضيق، و30 يوم تتعهد في إيران بتطهير الألغام من هذا المضيق وإعداده إعداد جيد لتسيير الملاحة. فيما هنا بقى نرد على سؤال حضرتك، هل هتعود الملاحة؟ لا طبعا مش هتعود بالشكل،
2: سيبقى هناك خوف،
3: طب هيبقى فيه هناك إجراءات كمان، إجراءات وما يسمى بالإنذار المسبق. ولذلك يجب، وهنا بقى هيعملوا ايه في الانذار المسبق، يعني لكن على المراكب اللي داخله تبلغ ايران، حتى المراكب اللي خارجه يجب ان تبلغ ايران، لان ايران تريد السياده الوطنيه على المضيق، تريد ان تشرف على الاجراءات الاداريه، يعني تكون تشارك في الاداره وتشارك في الملف الامني وخروج القوات الاجنبيه من هذا المضيق. ولذلك هيبقى الانذار المسبق لازم يروح لايران في نوعيه السفينه واتجاه السفينه والحموله وكل الاجراءات حتى توافق عليه قبل ان تدخل السفينه، حتى لا يتم القبض على السفينه او تعرضها للتفتيش.
2: سنرصد اي متغيرات او اتفاق قد يعلن في الساعات القادمه. رئيس ترامب يقول اليوم الاربعاء او غدا الخميس. شكرا لك ضيفنا لواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. وصلنا معكم مشاهدينا أيضا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لك محمد. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
4: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
5: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
4: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
6: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
7: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
8: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
4: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا، هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: وإلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث تستأنف اليوم في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه المفاوضات ينضم إلى

0: رأينا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، ومن زوطر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نبدأ معك عياش، إذن هل انطلقت المفاوضات اليوم ومن أين تنطلق هذه المشاورات؟
1: فعلا انطلقت قبل نحو ساعتين استئنافا لما جرى بحثه أمس، ولكن لابد من الإشارة إلى أن مجرد استئناف المفاوضات اليوم لليوم الثاني يؤكد أن المسار التفاوضي ما زال مستمرا وبصحة قد نقول جيدة، رغم أن اليوم الأول أي أمس قد انتهى من دون الإعلان عن أي تقدم أو اختراق في الملفات الأساسية. الوسطاء الأطراف يواصلون العمل على تضييق هوات الخلاف وليست هو واحدة في القضايا التقنية، تمهيدا لما قد يحمله اليوم الأخير غدا من تفاهمات أولية إذا ما أحرز تقدم في هذه الملفات. ولا بأس بأن نذكر بأن هذه الجولة من مفاوضات روما أو روما 2 تمتد على 3 أيام، ولذلك لم يكن متوقعا أن يخرج اليوم الأول بقرارة حاسمة أو شبه حاسمة، لأن هدفه الأساسي كان استكمال النقاشات التقنية والعسكرية ووضع الأسس اللازمة لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه والتوقيع عليه في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر حزيران يونيو الماضي. في جلسات أمس انصب التركيز على الملف الحدودي ولا سيما توسيع ما يعرف بالمناطق التجريبية، أي تلك المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية المحتلة تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني، باعتبار هذه الآلية هي المدخل العملي لتطبيق الاتفاق على بقية المناطق الحدودية. أيضا تناولت المباحثات أمس آليات تنفيذ الانسحاب ومراحل انتشار الجيش اللبناني والجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ أي التزامات على الأرض، وهي من أكثر الملفات حساسية لأنها ستحدد مدى قدرة الطرفين على الانتقال من التفاهمات النظرية إلى التطبيقات الفعلية والميدانية. الخلافات الأساسية من دون شك ما تزال قائمة، لبنان متمسك بأن الانسحاب الإسرائيلي لابد أن يكون قبل أي انتشار الجيش اللبناني أو أن يتزامن معه، بينما تربط إسرائيل أي انسحاب بضمانات أمنية وآلية تحقق ميدانية، وهو ما جعل اليوم الأول ينتهي من دون أي تقدم أو على الأقل الإعلان عن أي تقدم. اليوم ينتظر أن تنتقل المفاوضات إلى مرحلة أكثر تفصيلا مع محاولة حسم ترتيب خطوات التنفيذ، تحديد المناطق التي قد تشكل المرحلة التالية.
0: عياش دراجي كنت معنا من روما، ونذهب إلى زوطر الغربية جنوبي لبنان مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذن كيف يتابع لبنان الرسمي مسار هذه المفاوضات وكيف يبدو المشهد على الأرض لديك أيضا؟
2: نعم، الجيش اللبناني يواصل أعمال إجراءاته وأيضا الأمور العسكرية المرتبطة بالانتشار في زوطر الغربية. يمكننا مشاهدة الجيش اللبناني في كل زاوية من زوطر الغربية، وهي عمليا بلدة صغيرة أرادها الجانب اللبناني والإسرائيلي، منطقة تجريبية تضاف إلى بلدتي فرون وصريفة وهما خاضعتان لسلطة الجيش اللتين اتخذ فيهما إجراءات أمنية وعسكرية خلال الفترة الماضية. لبنان يرغب خلال هذه المرحلة من المفاوضات أن يكون هناك مناطق نموذجية جديدة أو مناطق تجريبية جديدة يقوم من خلالها الجيش اللبناني بالانتشار في مناطق تنسحب منها القوات الإسرائيلية. لبنان عمليا الرسمي لم يشر إلى المناطق التي يرغب بها، ولكن الجانب الأمريكي تحدث عن منطقتين، بنت جبيل ولخيام، وربما المفاوضات قد تحصل ويؤدي فتح هذه الملفات على المستوى الأمني والعسكري إلى فتح ربما مجالات لبحث مناطق تجريبية أخرى، وهذا منوط كما يقول مصدر رسمي بالمفاوضات الجارية حاليا في روما، والتي يريد منها لبنان أيضا دفع إسرائيل لوقف تدمير القرى والبلدات. شهدنا خلال الساعات الماضية منذ الفجر عدة تفجيرات، آخرها في زوطر الشرقية التي تقع على بعد مئات الأمتار من المنطقة التي نتواجد فيها وفيها قوات احتلال، وأيضا في دير سريان التي تقابلها وغيرها من البلدات وصولا إلى حداثة في منطقة بنت جبيل. والقوات الإسرائيلية تقوم بهذه الأعمال التدميرية الممنهجة منذ عدة أيام ورفعت وتيرتها قبل المفاوضات والشروع في المباحثات الجارية في روما حول المرحلة التالية من المفاوضات.

0: الآن الرسمي عمليا يريد خلال هذه الفترة إنجاح هذه المحادثات باعتبار أن لبنان يرى في اتفاق الإطار وسيلة وحيدة لتحرير الأرض ويدفع بهذا الاتجاه ويقول بأن لا بديل للبنان إلا هذا الأمر، على الرغم من النقاشات الحادة السياسية التي بدأت تطفو على السطح والتي ظهرت من خلال ما أعلنه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من رفضه الكامل لهذه المفاوضات، وأطلق عبارات وصفت السلطة السياسية اللبنانية بأنها تعاونت مع الجانب الإسرائيلي على حساب السيادة اللبنانية، استدعى هذا الأمر ردا من رئيس الحكومة وقال إن مغامرات حزب الله هي التي أدت إلى هذا الاحتلال، واستمر السجال السياسي حتى هذه اللحظة مع مواقف جديدة أطلقها نواب من حزب الله ردا على رئيس الحكومة.
1: شكرا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من جنوب لبنان. وينضم إلينا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك بالنقطة الأساس، هناك استبعاد في التسريبات أقله من أن يتم التوصل للاتفاق على مناطق تجريبية جديدة، إلى أي مدى هذا الأمر لدى يعني الجانب الإسرائيلي هو الواقع؟
2: إلى حد كبير، ونستند بذلك إلى ما قاله في السابق وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس رنيم عندما قال بأن الانسحاب من زوطر الغربية ومن فرون ومصرفة هي بداية للمناطق التجريبية، انسحاب أول ولن يكون بعده أي انسحاب آخر. ونبني على ذلك أيضا ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام والأسابيع الأخيرة بأن إسرائيل لن تنفذ أي انسحابات من الأحزمة الأمنية التي أقامتها، سواء كان ذلك على جبهة سوريا أو لبنان أو في قطاع غزة. لذلك هنالك من يعتقد بأن المفاوضات الحالية الجارية في روما هي هدفها بالأساس التحقق من أن الجيش اللبناني قادر فعلا على بسط سيادته وسيادة الدولة اللبنانية على المناطق التي أوكلت إليه في إطار المنطقة التجريبية الأولى،
1: ربما الاتفاق على الآلية ربما ومن
2: صحيح. وربما أيضا على البحث في مناطق جديدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، لكن ليس بشكل فوري. وهنالك حقيقة في داخل إسرائيل من يستبعد أن تنفذ إسرائيل انسحابات من هذه الأحزمة الأمنية بما فيها بطبيعة الحال في جنوب لبنان عشية الانتخابات الإسرائيلية، لأن هذا ربما يضر في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان يسوق لأهمية هذه الأحزمة الأمنية، وبذلك الانسحاب منها عشية الانتخابات يضر بطبيعة الحال في القاعدة الشعبية في اليمين الإسرائيلي الذي يصوت لحزب الليكود وللكتل التي تتشكل منها الائتلاف الحاكم. لكن في الحقيقة رنيم، الحكومة الإسرائيلية معنية في هذه المفاوضات لسببين اثنين. السبب الأول هو أنها تريد أن تحيد الدولة اللبنانية كدولة معادية، تحيدها عن الساحة الإيرانية أيضا، وتسعى إلى التوصل معها إلى اتفاق سلام. ونتنياهو يمن النفس بأن يصل إلى هذا الاتفاق ربما عشية الانتخابات لكي يسوقه أيضا للناخب الإسرائيلي على أنه إنجاز. النقطة الثانية تتعلق في أن هذه المفاوضات بحد ذاتها وبمجرد إجرائها هي تخفف ضغوطا دولية على نتنياهو من جانب الإدارة الأمريكية، هذه الضغوط الخارجية وكذلك الضغوط الداخلية التي تأتي من خصومه السياسيين الذين يتهمونه بأنه لا يترجم ولا يستثمر ما يسمى بالإنجازات العسكرية في لبنان على شكل اتفاقات سياسية ودبلوماسية. وكل هذا يأتي وسط تأكيدات إسرائيلية تقول بأن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان والتي تقدر بنحو 600 كيلومتر مربع، وبأنها لن تسمح بعودة النازحين اللبنانيين إلى القرى التي تحتلها ضمن هذا الحزام الأمني. وهذا يتقاطع مع تقارير صحفية في إسرائيل فيها آرتس وفي القناة 12 الإسرائيلية التي تستند إلى صور أقمار اصطناعية تشير إلى حجم دمار هائل في جنوب لبنان يقدر بنحو 20,000 مبنى دمرها الاحتلال الإسرائيلي في خضم هذه المعركة. وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن محو 24 قرية في جنوب لبنان قرى شيعية، وهو يعترف بذلك بأن إسرائيل عمليا ارتكبت جريمة حرب متكاملة المعالم، وذلك عندما يحدد أيضا بأنها قرى شيعية مستهدفة والشيعة هم جزء أصيل من المجتمع اللبناني. لذلك نحن نتحدث عن واقع أمني يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في هذه المنطقة الأمنية وتدمير القرى بأكملها.
1: شكرا لك إلياس كرام على هذه المعطيات. وإلى الضفة الغربية، حيث قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين أصيبا جراء اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب في مخيم قلنجية. وكانت مراسلة الجزيرة أفادت في وقت سابق أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنجية للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا. وفي بيت لحم هدمت جرافات الاحتلال منزلين ببلدة نحالين، كما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة. وللمزيد حول ما يحصل في الضفة تنضم إلينا من محيط مخيم قلنجية شمال القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. إذن كيف يبدو المشهد لديك وهذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين مستمرة؟
3: العملية العسكرية تتسع شيئا فشيئا هنا سواء في داخل مخيم قلنجية للاجئين الفلسطينيين، شارع المطار الملاصق للمخيم، وأيضا في حي كفر عقب أيضا القريب من المخيم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الأزقة والحارات في داخل المخيم. هناك عدد من المعتقلين، لم يعرف العدد بعد لأنه لا يستطيع أحد في داخل المخيم التحرك والخروج والدخول. كما نرى جنود الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أننا نقف على الشارع الرئيسي الواصل ما بين شمال القدس والمحتلة تجاه وسط الضفة الغربية، جنود الاحتلال يقومون بتفتيش هويات، التدقيق فيها، التحقيق مع عدد من الموجودين في المركبات الفلسطينية. أيضا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت منشآت ادعت بأنها منشآت تعديات تحديدا في شارع المطار، وقامت أيضا بهدم جزء ومقطع من الجدار العازل الفاصل ما بين مطار القدس وحي شارع المطار ومخيم قلنجية لإدخال المزيد من التعزيزات، ولكن أيضا المزيد من الجرافات العسكرية. أيضا الصليب أو عفوا الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن قبل قليل عن إصابة فلسطينيين اثنين نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح. قوات الاحتلال لم تستخدم سوى بضعة قنابل من الغاز وقنابل الصوت تحديدا هنا في خارج المخيم، ولكن في الداخل هي تقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على العديد من الأهالي بعد تحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية. والقناصة شيء أخير رنيم، ينتشرون على الكثير من البنايات السكنية.
1: شكرا لك جيفارا البديري على كل هذه المعطيات. تصاعدت وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وصولا للأراضي المصنفة ألف بموجب اتفاقية أوسلو، ما يعكس واقعا ميدانيا جديدا عنوانه السيطرة الكاملة على الأرض ودون إعلان رسمي للضم. المزيد في التقرير التالي.
4: كل تحول على الأرض يبدأ بخط على خريطة، وما ترسمه القرارات اليوم تظهر ملامحه غدا في الميدان. يقول أمير داود مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن التحول لم يشمل شكل الإدارة المدنية فقط، بل الجهة التي تديرها بعد نقل صلاحيات الإدارة المدنية من الجيش الإسرائيلي إلى وزير المالية بيتسال إيل سموتريتش، الذي استحدث بدوره مناصب داخلها أسندت إلى مستوطنين في مسار يرى أنه يهدف إلى تغيير جغرافية الضفة الغربية بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
5: تاريخيا كان الجيش هو المسؤول عن الإدارة المدنية، وكان يضع الكثير من الكوابح السياسية من أجل ضمان مصلحة دولة الاحتلال في المجتمع الدولي. عندما تم تجريد الجيش من صلاحياته في مسألة الإدارة المدنية وإدارة الإدارة المدنية وتسليم هذه الصلاحيات للمستوطنين، تم جلب أجندة المستوطنين في إطار رؤيتهم للفلسطينيين والأراضي الفلسطينية، وهي رؤية قائمة على فكرة التضييق على الفلسطينيين.
4: تقول الهيئة إن هذا التحول الإداري رافقته سياسة جديدة على الأرض تمثلت في اقتلاع البنى التحتية وتغيير معالم المكان لمصلحة البؤر الاستيطانية، التي وصلت في النهاية إلى مناطق تصنف ألف بموجب اتفاقية أوسلو.
5: المستوطنون لا ينفذون هذه الاعتداءات أو هذه التدخلات في الأراضي الفلسطينية بالمنطق الذاتي. هناك توجيهات تخرج من الحكومة للمستوطنين، وهذا واحد من التغيرات التي حدثت في الأربع سنوات الماضية، أن المستوطنين هم من أصبحوا يقودون مشروع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

0: الفلسطينية.
1: هذه الخريطة لا توثق أماكن القرارات فقط، بل تكشف اتساع نطاقها في محافظة جنين. 15 أمرا بالاستيلاء ووضع اليد، بينها 3 قرارات داخل المناطق المصنفة ألف، تمتد من المستوطنة التي أطلق عليها نعاه والتي لا تبعد أكثر من كيلومتر عن بلدة الزبابدة شرقا، إلى مركا وصولا إلى مستوطنة عيمق دوتان على بعد مئات الأمتار من بلدة عرابة غربا. التحول الأبرز أن هذه القرارات لم تعد مجرد أوامر عسكرية مؤقتة تعلق على الأرض، بل باتت قرارات مدنية تسعى إلى تحويل المؤقت إلى واقع ثابت على الأرض.
2: حاليا في شارع جديد، الشارع الجديد هذا بأخذ تقريبا 10 كيلومتر طولي. الخطير في الموضوع أنه في 5 كيلو منها في مناطق ألف وعلى أراضي ألف خاضعة، يعني هي من أراضي اللي تابعة للسلطة الفلسطينية، فهي مشكلة كبيرة جدا وتغيرت حياة الناس في شكل كبير جدا.
3: لنصف فكرة دولة الإرهاب العربي لتتوقف بشكل نهائي وننهي اتفاق أوسلو السيء ونرسخ سياسة الدولة من خلال تشجيع الهجرة من غزة والضفة.
1: 104 مستوطنات جديدة، رقم يعكس بحسب مراقبين حجم التحول في مسار الاستيطان خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية. فمع تصريحات سموتريتش ونتنياهو، تبدو الضفة الغربية أمام واقع يتجاوز التقسيمات الإدارية والأمنية نحو سيطرة على الأرض تمارس يوميا دون الحاجة إلى إعلان رسمي للضم. ويبقى السؤال مفتوحا، ماذا تبقى من أوسلو ليدار على الأرض؟ ما يحدث هنا لا ينظر إليه فلسطينيا كإجراء عابر، بل كحلقة جديدة في مسار تصفية مشروع التسوية وحل الدولتين. مع وصول الاستيطان إلى المناطق المصنفة ألف ونقل صلاحيات الإدارة المدنية لجهات استيطانية تسعى لبسط السيطرة على الضفة الغربية كلها. ليث جعار، الجزيرة، من جنوب جنين، فلسطين.
4: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 44 آخرون في هجمات روسية عنيفة على كييف وضواحيها صباح اليوم. وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوما على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نبدأ معك عمر، والمشهد خلفك يوحي بمدى الدمار الحاصل.
5: يعني يبدو أن هذا نمط جديد رنيم من الاستهداف الروسي بالمثل. لماذا؟ لأننا نشهد اليوم استهدافا لمراكز البريد ولشركات التوزيع اللوجستية، وهذا ربما رد روسي على الاستهداف المتكرر والمتعمد كما تقول السلطات الأوكرانية من قبلها لشركات للتوزيع، لشركات للشحن والدعم اللوجستي بيريز هذه الروسية، التي قالت القوات الأوكرانية أنها قصفت 15 مركزا من هذه بشكل متعمد، لقولها أنها تنقل معدات لوجستية عسكرية للقوات الروسية وتشارك في المجهود الحربي. كما ذكرت، الرد الروسي جاء على هذه المؤسسات المناظرة أو المشابهة لها في أوكرانيا، هذا بالإضافة إلى استهداف مباشر لمحطة للقطار في ضاحية بروفاريا التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن مركز العاصمة، حيث سقط أكبر عدد من القتلى. 8 من الأوكرانيين سقطوا كانوا في انتظار رحلة أو ركوب القطار في تلك المحطة، هذا بالإضافة إلى قتلى سقطوا في مناطق أخرى. أيضا الملاحظ هو عدم اعتراض أي صاروخ من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، هذا ما قالته السلطات الرسمية، وهذا أيضا ما رصدناه خلال ساعات الفجر، إذ أننا دائما نرصد أصوات الدفاعات الأرضية نميزها عن أصوات سقوط الصواريخ، هذا لم يكن موجودا خلال الفجر اليوم. وإضافة إلى أعداد الصواريخ البالستية الكبيرة التي ضربت، عادة ما يكون هناك خليط من الصواريخ، ولكن الصواريخ البالستية وغير البالستية تطلقها روسيا كنوع من التمويه، ولكن وفقا لبيانات وزارة الدفاع الأوكرانية فإن كل الصواريخ المطلقة هي صواريخ بالستية، من بينها الفرس الصوتية صواريخ زيركون، هذا بالإضافة إلى صواريخ اس 400 وصواريخ اسكندر، لم تعترض مرة أخرى من قبل السلطات الأوكرانية. هناك حالة من إن صح القول الغضب الأوكراني الرسمي. زيلينسكي يقول أن المتقاعسين والرافضين لمد أوكرانيا بهذه الصواريخ كانت هذه المنظومات الاعتراضية كان يمكن أن ينقذ حياتها من سقط اليوم لو أن هؤلاء الحلفاء بادروا، بل إنهم لا يكتفون بعدم دعم أوكرانيا، بل إنهم لا يطبقون عقوبات اقتصادية على البرامج الصاروخية الروسية التي ما تزال حتى الآن بعيدة عن كل هذه العقوبات قادرة على إنتاج ما سماه بالرعب البالستي. كذلك كان هناك تصريح مشابه لوزير الخارجية أندري سباهي على حسابي على موقع إكس.
4: شكرا لك عمر، ونذهب إلى موسكو مع مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. كيف تبدو الأمور على المقلب الروسي؟
0: نعم بالفعل رنيم، وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها قامت بشن هجوم واسع نطاق، هجوم مكثف بأسلحة عالية الدقة ومسيرات هجومية الليلة الماضية، طال العديد من المراكز الحيوية واللوجستية ومراكز الإمداد والنقل ومستودعات الوقود ومواد التشحيم على الأرض في أوكرانيا. طبعا الضربة بحسب وزارة الدفاع الروسية ركزت على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. في العاصمة كييف تم استهداف 3 مراكز لوجستية مهمة بحسب وزارة الدفاع. الحديث يدور هنا عن مركز تشايكا الذي يقوم بتصنيع وتخزين المسيرات متوسطة وبعيدة المدى، إلى جانب استهداف محطة ومركز نوفويا بوشا اللوجستي اللذان يعدان أحد أهم وأكبر المستودعات في أوكرانيا ذات يعني لتخزين وفرز البضائع ذات الاستخدام المشترك المزدوج عفوا، إضافة لاستهداف مركز يدعى إيبيت سنتر الذي يعد أيضا مركزا ضخما لفرز وتوصيل ونقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج. إضافة إلى ذلك تم استهداف بحسب الوزارة العديد من المراكز اللوجستية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، منها ما يقوم بتصنيع المسيرات ومكوناتها لا سيما المكونات أجنبية الصنع. إضافة إلى ذلك تم استهداف في مقاطعة تشيرنيغيف مستودعات للوقود ومواد التشحيم ومراكز للنقل اللوجستي. وزارة الدفاع الروسية أشارت رنيم إلى أن الجانب الأوكراني تحاول صد هذا الهجوم الواسع الذي نفذته القوات المسلحة الليلة الماضية، لكن جميع الأهداف بحسب الوزارة تم إصابتها بنجاح في هذا الهجوم. في سياق متصل رنيم، أود الإشارة إلى أن الجانب الروسي وزارة الخارجية الروسية كانت قد أدلت بتصريحات مهمة الليلة الماضية أشارت إلى أن الجانب الأوكراني لا يسعى لأي تسوية سلمية وأنه لا يفهم حسب تعبير الخارجية إلا لغة القوة، وعبر استمرار الجانب الأوكراني باستهداف الأراضي الروسية بالمسيرات لا سيما الأهداف المدنية التي تصفها موسكو بالعمليات الإرهابية، في ظل استمرار هذه الاستهدافات فإن ذلك يعطي الضوء الأخضر للقوات المسلحة الروسية بتوسيع نطاق هجماتها، وهذا فعليا ما نشهده على الأرض. رانيم
4: شكرا لك رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو وهذه التغطية مستمرة.
6: شكرا رنيم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي لبنان والضفة الغربية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل للاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله بألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة 2 قابلة للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. حسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر 3 ممرات شمالي وجنوبي وأوسط وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة 2. وقالت المصادر لأكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. في الدوحة قال الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. في تطورات الملف اللبناني استؤنفت اليوم في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية حيث تواصل الوفود المشاركة في مناقشة الملفات الحدودية والأمنية. ومن جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنفاقا لحزب الله في منطقة صربين وعثر على مستودع لوسائل قتالية تابعة للحزب. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين، كما أصيب آخرون بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في برقة شرقية رام الله. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من طهران عمر هواش وكذلك من واشنطن إيهاب العبسي. ماذا في آخر المستجدات إيهاب؟
7: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا، ووصف المحادثات التي جرت مع الجانب الإيراني بأنها كانت إيجابية للغاية، وقال إن الإيرانيين هم الذين طلبوا عقد هذه المحادثات. ولكن أيضا ترامب هدد بالعودة إلى العمل العسكري وضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب أعرب عن أمله في انخفاض أسعار النفط عقب فتح مضيق هرمز، وقال إن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ربما ينخفض إلى سعر الجالون إلى أقل من دولارين أو دولارين ونصف الدولار تقريبا على حد قوله إذا ما أعيد فتح مضيق هرمز مرة أخرى، داعيا شركات النفط في الولايات المتحدة إلى خفض الأسعار إلى المستهلكين. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن أسواق المال شهدت انتعاشا كبيرا خلال الفترة الماضية مع الإعلان عن المحادثات مع الجانب الإيراني، وأعرب عن أمله في عدم ضرب إيران مرة أخرى والتوصل إلى اتفاق، وقال إن الإيرانيين سيكونون أذكياء إذا ما أبرموا اتفاقا مع الولايات المتحدة. هذه التصريحات تأتي أيضا محمد اتساقا مع ما كشفه مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأن المحادثات التي جرت بين الجانب الإيراني وسلطنة عمان كانت إيجابية للغاية، وكانت تتعلق حول مسار مائي في مضيق هرمز لمدة شهرين تقريبا وقابل للتجديد أيضا هذه الفترة، وأنه خلال هذه الفترة يسمح للسفن بالعبور من المضيق من دون فرض رسوم مرور، وأن هذا المسار تدخل السفن من المياه العمانية أو المياه الإيرانية عفوا في المضيق المياه الإقليمية وتخرج من المياه العمانية، وأن هذا ربما يعد بداية لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، وأنه خلال فترة الشهرين أيضا سيتم نزع الألغام البحرية من الممر الأوسط في مضيق هرمز على أن يسمح للسفن بالمرور عبر هذا الممر في وقت لاحق. المسؤولون الأمريكيون كشفوا من عن أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل مباشر في هذه المحادثات بين سلطنة عمان وإيران، وأن المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف كان على اتصال مع وزير الخارجية الإيراني وكذلك وزير خارجية عمان، وأشاروا أيضا إلى أنه هناك كانت ربما مشاركة من قبل مسؤولين في المنطقة تحديدا من قطر وسعودية وأيضا باكستان بجانب الوساطة العمانية أو المحادثات العمانية مع الجانب الإيراني بغرض التوصل إلى اتفاق وإنهاء هذا الصراع بشكل دائم. محمد
6: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع عمر هواش. عمر، إذا الإيرانيون يرفضون التفاوض تحت التهديد، كيف يبدو الموقف قبيل الإعلان عن هذا الاتفاق من قبل واشنطن حتى اللحظة؟
8: نعم محمد، هناك إشارات إيجابية هنا في العاصمة طهران لكن ترافقها بعض الإشارات السلبية. إذا ما تحدثنا عن الإشارات الإيجابية، أولا الخارجية الإيرانية تقول رسميا أن المفاوضات مع سلطنة عمان هي إيجابية وأنها مستمرة، وأن الطرف العماني يبدي الكثير من التعاون لأجل التوصل إلى اتفاق. ويضيف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات عندما يتم استكمال كافة النقاط فيها، مؤشرا أيضا إلى أن هناك بحث وتفاوض حول فتح ممر جديد مؤقت في المضيق يضمن للطرفين الإيراني والعماني المصالح المتبادلة والأمن القومي والحقوق السيادية في المضيق حسب تعبيره، مضيفا أيضا أن هذا الأمر المؤقت لن يكون

0: تكون لا في الممر الشمالي ولا في الممر الجنوبي. لكن هناك أيضا تزامنا مع ذلك إشارات سلبية تصدرها بعض المصادر سواء المقربة من الحرس الثوري الإيراني المسؤول بالدرجة الأولى عن إدارة المضيق، عن فتح المضيق أو إغلاقه، وبالدرجة الثانية مصدر أيضا للتلفزيون الرسمي الإيراني. تقول هذه المصادر بأن إعلان الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز منوط بانتهاء التهديدات والتصريحات التحذيرية التي يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ما قاله مصدر لموقع رسمي يتبع للحرس الثوري الإيراني، الذي يضيف إنه على واشنطن أن تنهي هذه التهديدات إذا ما تريد أن يتم فتح مضيق هرمز. كذلك مصدر آخر قال للتلفزيون الرسمي الإيراني وأكد بأن المفاوضات الإيرانية العمانية هي مفاوضات ثنائية لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، لا من قريب ولا من بعيد، وأن نتائج هذه المفاوضات ليس لها علاقة أيضا بأي فتح فوري لمضيق هرمز. وهذا سابقا ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وأضاف هذا المصدر بأن فتح مضيق هرمز منوط فقط بما وصفه تغيير السلوك الأمريكي وتصحيح واشنطن لانتهاكاتها. عندما تتحدث واشنطن عن سلوك أمريكا وانتهاكاتها، هناك اتهامات على أعلى من درجة بالنسبة للإيرانيين. تقول طهران رسميا إن واشنطن تتدخل في المفاوضات الإيرانية العمانية. ويبدو أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاوض ومفاوضات ومباحثات مع الجانب الإيراني منذ أيام هو المفاوضات التي تجري بين طهران وعمان، ومن الواضح أن الأمريكيين مطلعون على ما يجري في المفاوضات عن طريق الطرف العماني الذي بطبيعة الحال هو يتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك تقول طهران رسميا، والكلام أيضا كان للمتحدث الخارجية، إن انتهاكات واشنطن تتمثل باستمرار الحصار البحري، باستمرار التهديدات والاعتداءات على الأراضي الإيرانية، ورفع العقوبات أو إعادة العقوبات الخاصة بالنفط والبتروكيماويات بما يتناقض مع مذكرة التفاهم الموقع عليها بين الطرفين.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية منها على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
3: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
2: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة، وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
4: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
5: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
6: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
2: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ودكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دمعك سيد أصلاني، الإيرانيون طالما كانوا متوجسين من الأمريكيين، اليوم هل تقرأ تفاؤلا في الأوساط الإيرانية إذا إمكانية أن يبرم اتفاق سواء على صعيد المضيق أو ما هو أبعد من ذلك؟
7: التقلبات الأخيرة في المنطقة تحتم الحذر على الجانب الإيراني، ولهذا فهناك تفاؤل حذر تجاه هذه العملية في إيران، ليس فقط بسبب الولايات المتحدة ولكن بسبب المفاوضات التي يقومون بها مع الجانب العماني. ونرى الآن أنهم كانوا قادرين على التوصل إلى مرحلة نهائية في المحادثات لوضع الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز، ولكن علينا أن ننتظر إلى اللحظة الأخيرة لنرى إن كانت تم وضع اللمسات الأخيرة على هذا الأمر أم لا، لأنه رأينا مدا وجزرا في هذا الإطار. ولكن التوقعات هي أن نرى اتفاقية متعلقة بمضيق هرمز، وهذا لن يكون النهاية ولكن البداية لوضع المسار من أجل تخفيف التصعيد. لذلك نأمل أن لا يكون هذا الأمر مؤقتا، ولكن أن يبدأ المسار نحو التفاوض. وما هو متوقع بالتوازي هو الجهود من الوسطاء لإحياء مذكرة التفاهم بشكل ما، وهذا أيضا بحاجة إلى إنهاء للأعمال العدائية والتهديدات، وأيضا أن تكون إيران قادرة على بيع نفطها برفع الحصار عليها، وأيضا الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة.
1: سيد مارك، عامل الثقة الذي كان مفقودا تماما خلال الفترة الماضية، ما الذي يمكن أن يعيد هذا العامل ولو جزئيا بما يسمح بأن يتفاهم الطرفان في نهاية المطاف؟
7: الأمر الأكبر الذي يجب القيام به هو أن الجانبين يجب أن يجتمعا في نفس المكان وفي نفس القاعة، وأن يطورا العلاقات فيما بينهما. إذن فالعقلانية والمعقولية التي تسود النقاش من الإنسان إلى الإنسان. إذن الولايات المتحدة دائما تقول نحن لدينا ثقة ولكن علينا أن نتحقق. الآن ليس هناك ثقة ولكن عليهم أن يتحققوا ويتأكدوا. هذا الوضع الحالي. السيد ترامب الآن لا يريد العودة إلى اتفاقية كما كانت اتفاقية أوباما، وهي خطة العمل الشاملة المشتركة، فلقد قال عنها بأنها خطة مروعة وبعثت بطائرات مليئة بالأموال إلى الإيرانيين. إذن هو يريد أن يأتي بشيء ما لنفسه يتجاوز هذا الوضع، وهذا أمر صعب الآن. في نفس الوقت هو يحاول أن يعرف مع من يتفاوض في إيران. هل هو الرئيس الإيراني الذي يمثل الإيرانيين في غرفة المفاوضات، أو هل هم الحرس الثوري الإيراني الذي يدير جهود الحرب، وهم أكثر تشدداً وأصبحوا أكثر تشدداً منذ قتل المرشد الأعلى في مارس؟ إذن هذا التحدي الماثل أمام الرئيس ترامب الآن. ولذلك هل الأمريكان سوف يضعون الضغوط على الإيرانيين، وهل الإيرانيون سوف يضعون ضغوطاً على الأمريكان؟ هذا هو الأمر الذي هو الآن نتوقع ونريد أن نعرف نتيجته. ما هو سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة، وأيضا ما هي نسبة الشعبية لترامب في الاستطلاعات وهو الآن بحدود 30%؟ وهل الإيرانيون لديهم القدرة على أن

0: فيه أفضلية لكي لا تكون الاتفاقية التي يبرمها أسوأ من خطة العمل الشاملة المشتركة. هذا هو التحدي الماثل أمامه الآن.
1: أريد دكتور أصلاني أن أعود معك إلى نقطة ذكرها سيد مارك، وهي مع من يتفاوض الأمريكيون اليوم في إيران. هذا سؤال طالما طرح خلال الفترة الماضية، وأريد منك تعليقا عليه. في الوقت نفسه أذكر بما جاء من تغييرات أخيرا في مجلس الأمن القومي الإيراني ولجنة التفاوض، وكلها وفق ما تابعناه خلال الساعات الأخيرة، هذه التغييرات حرس ثوري، ليس ابتداء بوحيدي ولا كذلك انتهاء بعراقشي.
0: بالنسبة للسؤال المتعلق بمع من تتفاوض الولايات المتحدة، إيران ليس بلدا يديره شخص أو مؤسسة واحدة، بل هناك نظام كامل وبنيوية، وهي مجلس الأمن القومي. هناك 12 صوتا فيه، والرئيس ورئيس البرلمان وأعضاء في الوزارة ومسؤولون آخرون أيضا مشمولون في هذا المجلس. ولنفس الأسباب فالنظام يقرر باسم البلد، ولهذا إيران لم تسقط بعد الإطاحة واغتيال مسؤولين كبار في البلاد والمرشد الأعلى، لأن هذا النظام هو أكبر قوة من الأشخاص. ولذلك الولايات المتحدة لا يجب أن تتوقع أن يكون هناك شخص بعينه يتحدثون معه ويتفاوضون معه. فالشخص الذي يأتي إلى طاولة المفاوضات هو يمثل البلد ولا يتخذ قرارات بنفسه.
1: يبدو أن المعضلة الأكبر بالنسبة للأمريكيين أو الحجة الأكبر هي مسألة المرشد، أين هو؟ هل له دور؟ هل هو من رأيه وقراره من يعطل الموافقة الإيرانية؟ بالتالي هذا السؤال أيضا يطرح في الأوساط الإيرانية نفسها حتى.
0: من أجل أن يكون هناك شمل للمرشد الأعلى في القرار، لا يجب ولا ينبغي أن يكون مرئيا أمام الناس، بل ينبغي أن يكون على اتصال مع المسؤولين، وهذا يتم الآن. ولكن لأننا الآن في وضع محدد، فهناك مخاطر أمنية عليه والبلد ليس في وضع طبيعي، وقرروا أن يقوموا بالعمل من وراء الأبواب المغلقة لكي يقرروا بشأن هذه القضايا. ولكن هنا لدينا بنوية، أي مجلس الأمن القومي، وهو يتخذ القرارات بشأن المفاوضات، ومن ثم المرشد يوافق على هذا القرار. نعم، لدينا وجهات نظر مختلفة بين أناس مختلفين أو بين فصائل مختلفة وقوى مختلفة في البلد، ولكن هذا لا يقف البلد عن اتخاذ القرارات المناسبة. ولذلك طهران كانت قادرة على أن توقع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والمشكلة كانت هي أن مذكرة التفاهم تلك لم يتم تنفيذها. ونعم، ليس هناك ثقة في هذه العملية، وهذا الآن يتم القيام به استنادا على عدم وجود ثقة بين الطرفين تجاه بعضهما. ولكن على الأقل نحن بحاجة إلى الحد الأدنى من الثقة بنفسها لكي نستطيع المضي قدما. ففي يوم نتوصل إلى اتفاقية وفي اليوم الآخر هناك تهديد بالقصف، إذا أعتقد أن استخدام الضغوط والقوة لن يسهل المزيد من التقدم في المحادثات، ولكن سيكون له أثره العكسي كما رأينا مؤخرا بعد استخدام العمليات العسكرية، والتي لم تأتي بنتائج أفضل للرئيس الأمريكي. إذن فبالتالي نحن بحاجة إلى منهج جديد يلجأ إلى النية الحسنة لكي نتوصل إلى اتفاقيات أفضل.
1: سيد مارك، أخيرا يقول لك بأنه نحن واضحون، لدينا بنية، نحن دولة، لسنا شخصا واحدا، لكن يأتي السؤال هنا أيضا، وقد جئت على ذكر أوباما، هل المشكلة لدى ترامب بتقديرك هي في عقدة أوباما وشخص أوباما وإنجازات أوباما، وفي ما يذكره مرارا بأن الإيرانيين بارعون جدا في التفاوض؟
0: أعتقد أن السيد ترامب كان ينبغي عليه أن يتعلم دروسا من الصعوبات في المفاوضات التي دارت أيام إدارة أوباما وخطة العمل الشاملة المشتركة، فقد تطلب الأمر أشهرا من العمل في فيينا وساعات طويلة من العمل للتوصل إلى الاتفاقية. إذن فترامب الآن يواجه صعوبة، وهي أنه عندما يتفاوض مع الإيرانيين هم قادرون على تحمل الضغوط التي تفرضها عليهم الولايات المتحدة ويعيدون توجيهها في الوقت الحقيقي، حتى لو أن مضيق هرمز مفتوح هم يعيدون

0: توجيه هذا الضغط إلى البحر الأحمر وإلى ميليشيات الحوثي كما حدث على مدى ساعات ماضية، وذلك بإغراق سفينة هندية بسبب هجمات من الحوثيين، وأيضا قاموا بالهجوم على أماكن في السعودية. لذلك إيران قادرة على استيعاب كل هذه الضغوط وتحملها وإعادة توجيهها، سواء كان ذلك إلى اليمن أو جنوب لبنان أو مضيق هرمز أو في كل الأماكن، وإلى أن تستطيع الولايات المتحدة أن تسيطر على كل هذه القضايا في هذه الأزمة، ويتفرجون على الأمر وينظرون إليه من وجهة نظر استراتيجية، فهم سوف يستمرون بمطاردة ضرورة فرض ضغوط اقتصادية على إيران للتوصل إلى حلول مختلفة.
1: مرارا ذكرت مسألة الضغوط الاقتصادية، بتقديرك إلى أي درجة يشكل هذا العامل اليوم بعدا رئيسيا وحاسما في قرار الإدارة الإيرانية؟
0: إن العامل الاقتصادي مهم جدا للجانب الإيراني، ولهذا السبب نسمع أنه عندما إيران تقول أنها تتوقع أن تعيد فتح مضيق هرمز، فالولايات المتحدة يجب أن ترفع الحصار البحري، بالإضافة إلى توصيل إيران إلى أموالها والسمح لها ببيع نفطها. إذن فإيران تريد تغيير هذا التهديد الأمني إلى فرص اقتصادية. نحن نناقش قضايا الأمن، ولكن إيران سوف تحاول استخدام الوضع الحالي أو الأفضلية التي تمتلكها الآن بيدها لكي تؤثر بشكل ما على تنفيذ القضايا المتعلقة برفع العقوبات، وأيضا هذه العقوبات يجب أن ترفع. ولكن عندما نتحدث عن مضيق هرمز، هناك نفوذ مرتبط بوقف الهجمات العسكرية، والأفضلية الأخرى هي التأثير في عملية التنفيذ فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. ونرى مرحلة أخرى هنا في المجال الاقتصادي، ونرى أنه في هذه المرة بالإضافة إلى الجوانب العسكرية والسياسية، فإن الاقتصاد قام بدور مهم جدا في هذا الصدد، ولهذا فهذا مهم لإيران، وأنا متأكد أنهم سوف يستخدمون هذا العامل لضمان أن هذا يمكن أن يكون أفضلية، لضمان أن العقوبات سوف ترفع، وأنه لن يكون من السهل على الولايات المتحدة كما كان في الماضي أن تقوم بالممارسة الدبلوماسية الإكراهية.
1: جزيلا لكم ضيفينا، دكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك سيد مارك فايف المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، شكرا جزيلا لكم. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، نستعرضه في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقدمها الزميلة روعة وجيه. إليك روعة.
2: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي تتوافق الآن مع استئناف جولة السابعة من المفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في العاصمة الإيطالية روما، برعاية أمريكية تواصل الوفود المشاركة مناقشة الملفات الحدودية والأمنية، وفي مقدمتها آليات توسيع المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وسط استمرار التباينات بشأن ترتيب خطوات التنفيذ وآليات التحقق. معنا من محيط السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، ومن زوطر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدة. أبدأ معك عياش دراجي، وما الذي نعرفه عن أجندة اليوم الثاني من هذه الجولة؟
3: المفاوضات اليوم طبعا مستمرة لليوم الثاني، لكنها حتى الآن لم تسجل أي اختراق، بينما يواصل الوسطاء الأمريكيون محاولاتهم لتقريب وجهات النظر في الملفات التقنية والعسكرية. اليوم تتركز النقاشات بصورة أساسية على ملف توسيع المناطق التجريبية، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض توسيعها في المرحلة الحالية، تتمسك بتنفيذ الاتفاق بصورة تدريجية، وربط أي انسحاب ترفض ربط أي انسحاب باستكمال الترتيبات الأمنية في المناطق التي سبق الاتفاق عليها. الملف الحدودي يعني يحتل حيزا واسعا من المناقشات، ولا سيما آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وترتيب المراحل التنفيذية للاتفاق الإطار أو للاتفاق الإطاري. ما تزال نقاط الخلاف الأساسية قائمة، يتمسك لبنان

0: أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي انتشار الجيش اللبناني أو يتزامن معه. تربط إسرائيل بينما تربط إسرائيل أي انسحاب باستكمال الترتيبات الأمنية والتحقق من تنفيذها وتنفيذ الالتزامات التي قد ربما يخرج يتمخض عنها هذه المفاوضات. تبقى آلية التحقق والرقابة من أكثر الملفات تعقيدا في ظل استمرار التباين بشأن الجهة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الالتزامات ومراقبة تطبيق الاتفاق. المفاوضات ما تزال جارية مفتوحة، بينما تتجه الأنظار إلى الجلسة الختامية غدا على أمل أن تضيق هوة الخلاف في الملفات التي ما زالت تعيق فعلا التوصل إلى تفاهم أولي. في هذا السياق جددت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على التزام واشنطن الوسيط الرئيسي أو الوسيط الوحيد الكبير بدفع المفاوضات قدما والعمل مع الجانبين لتنفيذ الاتفاق الإطاري بشكل كامل بما يشمل معالجة القضايا الحدودية وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وهذا الكلام الدبلوماسي النظري من دون شك قد يصطدم فعليا بتصلب مواقف الجانب الإسرائيلي، وربما لو لم يكن الوسيط هو الوسيط الأمريكي في هذه المفاوضات لربما انهارت قبل أن تدخل في يومها الثاني، ولكن الهالة والهيلمان والوجود الأمريكي الكبير هو الذي دون شك يعطي قوة لهذه المفاوضات لكي تستمر بغض النظر عن النتائج التي قد تتمخض عنها في الختام.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة من محيط السفارة الأمريكية في روما. إيهاب العقد مراسلنا في زوطر الغربية، على وقع المفاوضات في روما كيف يبدو المشهد على الأرض؟
2: إسرائيل تواصل خرقها الاتفاق وفقا للسلطات السياسية اللبنانية التي ترى بأن إسرائيل تقوم وتستمر بالتدمير الممنهج للقرى والبلدات التي تحتلها. خلال ساعات الفجر الأولى كانت إسرائيل تقوم بسلسلة تفجيرات في عدد منها بينها زوطر الشرقية التي تقع على تخوم المنطقة النموذجية في زوطر الغربية وكذلك في دير سريان وحداثة وغيرها من البلدات والقرى. ولبنان يريد أن يكون هذا الأمر جزءا من العملية التفاوضية في روما ومحاولة ضغط لدفع إسرائيل لوقف هذا التدمير الممنهج للبلدات والقرى والبنى التحتية فيها، إذ أن لبنان يرى أن هذا التدمير سيكون عائقا أمام المفاوضات، سيكون عائقا أمام عودة السكان، وهذه العودة هي هدف رئيسي من اتفاق الإطار الذي يريد لبنان تحقيقه من ضمن المناطق التجريبية في هذه المفاوضات. ولبنان يريد الدفع باتجاه تحديد مناطق نموذجية جديدة لانسحاب إسرائيل منها وتحرير المزيد من الأراضي والقيام بنشر الجيش فيها، مع تأكيد على بسط سلطة الدولة اللبنانية بمعنى آخر نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق، وهو ما جاء فيه اتفاق الإطار. ولبنان يرى بأن هذا الاتفاق هو مسار حيوي استراتيجي بالنسبة إليه، وهو الذي سيعيد الأرض، يعيد السكان ويبسط سلطة الدولة بقدراتها الذاتية، أي من دون حزب الله في هذه المواقع، ويؤدي وفقا للبنود 14 إلى الوصول إلى تفاهمات نهائية مع إسرائيل. لبنان يعول على الدور الأمريكي القائم على وساطة تقوم على الضغط على الطرفين، لكنها في نفس الوقت لديها وجهات نظر إذ عبرت عنها خلال الأيام الماضية من أنه يجب البحث والخوض في التفاصيل التقنية والعسكرية لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف وأيضا تأمين عودة آمنة للسكان. وربما نشهد خلفي السيارات التي تدخل إلى زوطر الغربية في إطار الإجراءات التي قام بها الجيش اللبناني وسمح للسكان بالدخول وتفقد المنازل، والبلدة عمليا مدمرة بشكل شبه كامل. واليوم تفقد وزير الدفاع ووزير الأشغال هذه البلدة، إذ أن وزير الدفاع يرى، والذي لم يخوض في تفاصيل المفاوضات الجارية في روما، أكد على أن الدولة اللبنانية متمسكة ببسط سلطتها على كامل أراضيها، وأنها جاهزة أن الجيش اللبناني جاهز لتنفيذ ما يطلب منه في أي مراحل نموذجية جديدة، مع تأكيدات من قبل وزارة الأشغال بأنها ستقوم بما عليها لإزالة كل العوائق أمام عودة السكان في هذه المرحلة إلى البلدات التي تعد نموذجية، بالإضافة طبعا إلى البلدات الأخرى من خلال فتح الطرقات وإزالة الركام.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من زوطرة الغربية في جنوب لبنان. معنا هنا في استوديو التغطية الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مطر الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك بداية دكتور فادي الأحمر مع ملف الحدود، ما أهميته اليوم على طاولة المفاوضات؟
3: تقصدين ملف الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل؟ لا شك هو هدف لبناني، هو هدف المفاوضات، من انسحاب إسرائيل لخارج الحدود اللبنانية واستعادة كامل الأرض. هذا هدف الحكومة والهدف من التفاوض. ولكن لا شك هناك عراقيل، العراقيل تعنت إسرائيل، لا شك تعنت إسرائيل سببه هو الفرق بميزان القوى العسكري بينه وبين حزب الله، وأيضا تمسك حزب الله بسلاح. لا شك أن إسرائيل قالت بشكل واضح وصريح أنه هي لن تنسحب كليا من لبنان قبل نزع سلاح الحزب في الداخل. للأسف وصلنا إلى هنا في وقت كان هذا مطلب لبناني منذ أكثر من 15 شهرا، ومن قبل حتى انتخاب جوزيف عون، نعرف جيدا. للأسف، ولكن لا شك أنه لا يمكن الخروج، يعني هذا التعنت الإسرائيلي على مستوى تطور في مناطق النموذجية لا يعني أنه يجب الخروج من المفاوضات، لأنه دائما نقول ما هو البديل على مستوى يعني أمامنا نموذجين للبديل. إما نموذج غزة، الحرب شاهدنا ماذا حدث في غزة بسبب عدم الكفاءة في ميزان القوى العسكرية، دمرت غزة. هل نريد تدمير لبنان؟ بطبيعة الحال لا. المستوى هناك مشهد آخر بين إيران وأمريكا، اللي أراد الحزب أن يستمر في تلازم المسارين اللبناني والإيراني مع بعض. ولكن أين هو المسار الإيراني اليوم؟ عادت الحرب لمدة 13 يوما ولا شيء يقول بأنه لن تعود الحرب إلى أيضا إلى المسار الإيراني، ولا شيء يقول إلى أنه إيران سوف تحقق ما تريد. نعلم جيدا أن الضغوطات الأمريكية مستمرة، الضغوطات الدولية مستمرة، الضغوطات العربية أيضا من بعض التحالف البحري الدفاعي أيضا ضغط ليس بالهين على أيضا على إيران. وأيضا على المستوى الداخلي إيران هناك أصبح واضح التضعضع في داخل النظام الإيراني، خاصة من بعد بيان مجلس خبراء القيادة، من بعد كلام بشكيان عن أنه موضوع استقالتي أم لا إلى ما هنالك. وبالتالي ليس البديل هو التلازم مع المسار الإيراني، لأنه خاصة أنه هو مسار أيضا طويل جدا، يعني مسار له عقدين من الزمن وربما سيستمر أكثر من عقدين من الزمن. وبالتالي نحن علينا أن نستمر في هذا المسار التفاوض ليس فقط لمسألة السيادة والإيمانية، ولكن لنحاول حل المسألة اللبنانية بأسرع وقت ممكن. ولكن هذا مرهون أيضا بقبول الحزب الشروط التطور في هذا المسار. للأسف حتى الساعة، يعني ما قاله بالأمس أمين عام الحزب الشيخ نايم عاصم لا يبشر بالخير، لا يؤشر على أنه الحزب أصبح يعي كل هذه المسألة. هو يعني لا شك يؤشر على أن الحزب لا يزال يريد التلازم المسارين، التلازم مع إيران. وأنا هنا يعني أفاجأ كيف يمكن للحزب، أيضا حزب لبناني لبنان العربي، يريد التلازم مع إيران التي منذ أذار تقصف الدول العربية، يعني ساءت علاقتها أكثر فأكثر مع الدول العربية، تطلب بميليشياتها في العراق قصف السعودية، قصف الكويت، قصف البحرين، إلى ما هنالك. من أين يذهب في هذا المسار؟ أنا آمل أن يعي الحزب خطورة الموقف، التغيرات الجيوسياسية، ليبدل موقفه، ساعتها إذن يتطور بشكل أسرع المسار التفاوضي مع إسرائيل.
1: دكتور علي مطر، بالأمس الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا الحكومة للحوار، ولكنه يعني أبدأ الرفض الكامل لكل المسار التفاوضي وعدم قناعته به. لماذا يصر حزب الله على فرض رؤيته الوحيدة كخيار لا بديل له على الدولة اللبنانية، وكيف يدعو للحوار دون قبول أي من وجهة نظر الحكومة؟
4: تحية لكم بداية. لا يصر حزب الله فقط على فرض وجهة نظري، هو مستعد للحوار، يعني أنه مستعد لسماع وجهات نظر أخرى ومستعد لأن يأخذ بوجهات نظر أخرى. عندما نقول أنه يصر فقط على وجهة النظر يعني أنه قطع الطريق، وبالتالي كان يمكن لحزب الله الآن خلال شهر أو شهر ونص أن يعود إلى الحرب مجددا، وأن لا يعطي أي أذن للدولة اللبنانية، وأن هناك مساعي في لبنان لوقف إطلاق نار، وأن ربط هو ويربط مع مذكرة التفاهم الشيخ نعيم قاسم بطبيعة الحال، وأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي بالمنظار الأوسع هي في نهاية المطاف ستؤدي إلى حل ملفات عالقة في كل المنطقة، لأن الصراع يشمل كل المنطقة اليوم، في أمريكا، إيران، الدول العربية، لبنان جزء لا يتجزأ، لا يمكن فصل لبنان. لذلك حزب الله لا يصر على وجهة نظر، لكن هو يقول بشكل واضح وواقع أنه نحن فتحنا المجال وفتح المجال فعلا، وكان هناك تصريحات من الرئيس نبيه بري، كان هناك تصريحات من مسؤولي الحزب ومن الشيخ نعيم قاسم، لكن فتح المجال الآن ماذا فعل الإسرائيلي بالمقابل؟ الإسرائيلي يدمر الكرة في حداثة، في رشيق، في الكثير من القرى، في قرب قلعة شقيف وغيرها، واستخدام يعني أوزان هائلة من المتفجرات. هذا واحد. اثنين، مسألة التجريف. ثلاثة، مسألة المنطقة الصفراء. أربعة، مسألة تأكيد الإسرائيلي أنه لا يريد الانسحاب. خمسة، الاستهدافات المتكررة للجنوب، سقوط شهداء، لا يزال هناك سقوط شهداء. وبالتالي بالرغم من وقف يعني إطلاق النار التي تقول عنه الدولة واتفاق الإطار والذهاب إلى جولات التفاوض، لكن لا نزال نرى أنه مع كل جولة تفاوض الإسرائيلي يقابلنا بالتصعيد، مع كل جولة تفاوض الإسرائيلي يزيد من حدة التصلب ومن حدة الشروط. وواضح أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يتوصل إلى حل في لبنان قبل أن يفهم أو يعرف إلى أين ستذهب الانتخابات في الكيان الإسرائيلي وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يراهن على عودته مجددا إلى الحكومة. وبالتالي هذا المشهد معقد اليوم. وبالتالي هنا لا يقول الشيخ نعيم قاسم أنه يعني لا يريد الحوار، بالعكس هو يريد الحوار مع الحكومة اللبنانية، لكن أيضا في المقابل على الحكومة اللبنانية أن تتخذ موقف ما. يعني الآن أمام كل ما يحصل لا يوجد أي موقف. منذ أيام صدر بيان استنكار من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة، لكن لم يعد ينفع الاستنكار، نحن نتحدث عن العدو مثل العدو الإسرائيلي، وبالتالي لابد من موقف. ربما يمكن أن يكون الموقف رفض الذهاب إلى جولة تفاوض معينة، لنقول أنه لا يمكن أن نستمر طالما أن الدولة تقول أن الأمريكي معها وأن الأمريكي هو طرف معها وأنه يضغط على الإسرائيلي. يجب أن نقول في مكان ما أنه نحن غير مستعدين لأن نستمر في التفاوض طالما لم يتم الضغط على الإسرائيليين على الأقل لوقف التفجيرات والتدمير وما إلى هنالك، ووقف الانتهاكات إلى حين حل كل المسألة، طالما أن هناك أيضا حديث عن المنطقة التجريبية. في المقابل نرى أن هناك فشل حقيقي للمناطق التجريبية، وهذا ما يؤكده الجيش اللبناني.
1: دكتور فادي الأحمر، هل تقف الولايات المتحدة على قدم مساواة بين الطرف اليوم؟ كيف تقيم الدور الأمريكي في هذه المفاوضات؟
3: للمفارقة وللمفاجأة أيضا أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي بل تقف إلى الجانب اللبناني أكثر، بمعنى ليس لأنها تريد مصلحة لبنان، بل من مصلحتها اليوم نجاح هذه المفاوضات. نعرف جيدا التحالف التاريخي بين إسرائيل بين واشنطن وتل أبيب، هذا مستمر وهذا سيستمر، ولكن المفارقة مصلحة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتناقض مع مصلحة تل أبيب أو الحكام في تل أبيب، تريد إنجاز ما على المحور على في المسار اللبناني الإسرائيلي، ذلك تضغط، وهنا تتلاقى المصلحة الأمريكية اللبنانية أكثر مما تتلاقى المصلحة الأمريكية الإسرائيلية. هذا واحد. اثنين، يعني يقول دكتور علي أنه الحزب، سألتي عن المفاوضات، الحزب يريد الحوار وإلى ما هنالك. كيف يمكن للحزب أن يطلب الحوار وهو منذ أكثر من عقدين من الزمن اللبنانيون يطلبون الحوار، وهو يراوغ وهو يساوم وهو يناور،
4: ولكن مسألة جلسة إلى جانب زمن الجعجع
3: منذ العام 2006 ماذا تحقق سيدي؟ وشرف له أن يجلس إلى جانب
4: سمير جعجع. لا، سمير جعجع له الشرف، كل العالم كان لها الشرف أن تجلس إلى جانب سمير.
3: بالتالي منذ عقدين من الزمن حوار، ولكن إذا ما أدى هذا الحوار صفر صفر حوار على قاعدة أنا معي سلاحي، أنا معي مكتسباتي، أنا معي أجهزة الأمنية، وأنتم يجب أن تخضعوا لها. اليوم انتهى هذا الموضوع، لا يمكن الحوار على هذه القاعدة، خاصة أن الحزب اليوم معزول. يعني كل اللبناني حتى نبيه بري، رئيس نبيه بري، يعني شفنا شاهدنا زيارته إلى رئيس الجمهورية، زيارته الأخيرة إلى رئيس الجمهورية هي موافقة على المفاوضات، هي اعتراف بالمفاوضات وموافقته على المفاوضات وعلى زيارة واشنطن وعلى مكتسبات زيارة واشنطن. وبالتالي الحزب أصبح هو وسلاحه أصبح سلاح لفئة من الطائفة الشيعية، وليس سلاح مقاومة، وليس سلاح، هو سلاح لهذه الفئة. وبالتالي لا يمكن طلب الحوار على هذه القاعدة. وأيضا إضافة إلى ذلك، ولم تذكري حضرتك، يعني بالأمس بيان الشيخ نعيم قاسم يخول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذا مسألة كبيرة جدا لا يمكن القبول بها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فادي الأحمر ودكتور علي مطر. شكرا لكم مشاهدينا، عودة إلى الدوحة واستوديو التغطية مع الزميل محمد علاونة. إليك محمد.
5: شكرا روعة. نبقى في الملف اللبناني، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها لتدمير أنفاق لحزب الله في منطقة صربين جنوبية لبنان، كما أعلن العثور على مستودع لوسائل قتالية تابعة للحزب. معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نرصد معك إلياس آخر المستجدات حيال ما تحدث به الجيش الإسرائيلي وهذه المشاهد التي تابعناها قبل قليل على الشاشة لما قال إنه تدمير أنفاق لحزب الله. ماذا في تفاصيلها إلياس؟
6: نعم، أولا دعني أشير إلى أن بعض المواقع الإسرائيلية المرتبطة بالجيش الإسرائيلي تشير في الدقائق الأخيرة إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم أرضي في بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، وأن هؤلاء الجنود نقلوا كما يبدو بطائرات عمودية تابعة لفرقة الإنقاذ الإسرائيلية إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج. هذا في خبر أولي الآن يصل عبر مواقع إسرائيلية، كما أشرت تشير إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم أرضي في مجدل زون في جنوبي لبنان، وأنهم نقلوا عبر مروحية عسكرية إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج. وهذا يأتي بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي عن إصابة ضابط بجروح متوسطة في اشتباك مع مقاتلين تابعين لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. أيضا العمليات العسكرية واضح بأنها مستمرة، أو ما تسميه إسرائيل بالعمليات العسكرية في إطار المنطقة الأمنية التي احتلتها في جنوب لبنان.
5: وهذه الصور نتابعها بطبيعة الحال لهذه العمليات التي جئت على ذكرها إلياس.
6: صحيح، وهذه العملية هي جزء من عمليات مستمرة الجيش الإسرائيلي يسميها عمليات عسكرية، وهي تستهدف محو القرى الفلسطينية اللبنانية في جنوب لبنان من خلال عمليات تفجير واسعة النطاق بزعم وجود أنفاق هجومية أو مستودعات أسلحة في جنوب لبنان. وكانت التقارير الصحفية في الأيام الأخيرة حقيقة تشير إلى دمار هائل وممنهج خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، الحديث عن نحو 20,000 مبنى ومنزل جرى تدميرها في جنوب لبنان، وهذا عدد هائل. تحدث عن نحو 24 بلدة في جنوب لبنان مسحت تماما وعن وجه الأرض باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي.
5: ما الذي تريد
6: إسرائيل كاتس؟
5: نعم، إسرائيل تحقيقه هنا إلياس في ظل مفاوضات مباشرة تجري في روما مع الجانب اللبناني.
6: واضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تحقق هدفين من خلال هذه المفاوضات. الهدف الأول هو أنها تريد أن تحيد لبنان كدولة معادية، وأن تأخذها ربما إلى مصاف الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل وتحكمها اتفاقيات سلام أو اتفاقيات تطبيع للعلاقات، وهي تأمل بذلك وتسعى إلى ذلك. ونتنياهو ربما يمني النفس أن يصل إلى هذه النتيجة حتى قبل موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في أكتوبر المقبل ليصوره على أنه إنجاز تمكن من تحقيقه. وهنالك من يقول أنه في هذا الجانب الخلافات ما بين إسرائيل ولبنان كدولة ليست كبيرة، وبالإمكان التقدم نحو إنجاز اتفاق سلام وترسيم الحدود البرية وتجاوز الخلافات حول 13 نقطة خلافية على طول الحدود، لاسيما وأن إسرائيل تمكنت في أكتوبر من عام 2022 إلى تحقيق اتفاق أنجز ترسيم الحدود البحرية. النقطة الثانية المهمة هو أنه نتنياهو من خلال هذه المفاوضات المباشرة مع الدولة اللبنانية هو يزيل عن كاهله ضغوط دولية تحديدا أمريكية وضغوط داخلية من جانب خصومه السياسيين الذين يتهمونه بأنه لم يستثمر ما يسميه الإنجازات العسكرية في لبنان ويترجمها إلى اتفاقات دبلوماسية. لكن هذا يأتي في وسط موقف إسرائيلي متعنت في مسألة عدم الانسحاب من الحزام الأمني الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 600 كيلومتر مربع في جنوب لبنان. وكاتس ونتنياهو أكدا في أكثر من مناسبة على أن الانسحاب أو تسليم هذه المناطق التجريبية للجيش اللبناني كانت لمرة واحدة ولن يليها أي شيء جديد، بمعنى أنه لا نتوقع أن
5: يعيد هذه المفاوضات التي تجري اليوم.
6: نعم، وقبل ذلك هم قالوا أن المنطقة التجريبية التي بدأت في زوتر وفي فرون وفي صريفة هي لمرة واحدة ولن يكون هنالك بعدها أي انسحاب. هل سيكون هنالك انسحاب آخر؟ لا نعرف، ربما، لكن ليس بمعنى الانسحابات الكبرى من جنوب لبنان، لأن هذا ربما يسيء لشعبية نتنياهو على الأقل في القاعدة الشعبية التي تصوت له. ومن غير المؤكد أن نتنياهو سوف يقدم على أي انسحابات، لا على جبهة غزة ولا على لبنان ولا على جبهة سوريا، عشية انتخابات حاسمة ومصيرية كما توصف في إسرائيل.
5: شكرا.

0: جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. إلى الضفة الغربية، حيث قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن شخصا أصيب في اعتداء بالضرب من قوات الاحتلال في مخيم قلنديا. كانت مراسلة الجزيرة أفادت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا. في بيت لحم هدمت جرافات الاحتلال منزلين في بلدة نحالين. إذن تنضم إلينا من محيط مخيم قلنديا شمالي القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، وكذلك من بلدة نحالين غربية بيت لحم مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بكما. نبدأ معك جيفارا حول تلك العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي، إلى أين وصلت؟
1: العملية متواصلة محمد منذ أكثر من 8 ساعات. نحن نقف الآن عند أحد مداخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، كما نرى تعزيزات لجيش الاحتلال الذي يحاصر المخيم بالكامل، ينتشر في داخل الأزقة والحارات، نفذ عمليات اقتحام تخللها عدد من الاعتقالات التي قام بتنفيذها. حتى الآن لا نعرف عدد الذين تم اعتقالهم، لأنه لا يستطيع أحد الدخول إلى داخل المخيم، ولا يوجد هناك إمكانية للتحرك والتنقل حتى للأهالي الذين لم يبرحوا منازلهم. القناصة أيضا لا زالوا ينتشرون على أسطح عدد من البنايات، فيما تم تحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر في أكثر من موقع، سواء في داخل المخيم على مداخله الخارجية، في شارع المطار الملاصق للمخيم، وأيضا عند حي كفر عقب القريب من هنا. واضح أننا أمام عملية عسكرية ولكن غير واضحة المعالم، رغم أنه تم قبل قليل ورود أنباء من منسق شؤون الاحتلال، منسق منطقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه العملية العسكرية تستهدف مخيم قلنديا للقضاء على مزاعم الاحتلال بأنه الإرهاب والوصول إلى أماكن الأسلحة، ولكن نستطيع أن نرى على الأرض ومنذ أشهر طويلة لا يوجد هناك أي حديث عن وجود أسلحة، لم يتم سماع أي أنباء عن وجود مسلحين في هذا المخيم، ولكن بالطبع التكهنات لا زالت كبيرة في ظل ما كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعلى مستويات عدة سياسية عسكرية أمنية بعمليات قد تستهدف المخيمات الفلسطينية، من بينها قد يكون مخيم قلنديا بالقضاء عليه إعادة هندسته جغرافيا. ولكن لماذا أيضا الأهمية وكل وسائل الإعلام الآن تهتم في مخيم قلنديا؟ لأنه الأقرب إلى حاجز قلنديا العسكري الذي تحول إلى معبر، وأيضا الأقرب إلى مطار القدس ومعهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والذي هو أصلا مبني على أراضي أردنية ليست أراضي إسرائيلية، رغم أننا نتواجد وفق تقسيمات الاحتلال في مناطق تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، أي في القدس الشرقية. وبالطبع يعني واضح أن التكهنات لا زالت حول عملية عسكرية، لكن لا نصل حتى هذه اللحظة إلى إمكانية الوصول إلى هدم أجزاء من المخيم، رغم أنه فقط شيء أخير محمد، كان هناك صباح هذا اليوم هدم لمنشآت بزعم أنها تعديات على شارع رئيسي هو شارع المطار الذي يصل من شمال القدس حتى حي كفر عقب وصولا إلى رام الله.
0: شكرا جزيلا لك جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة من محيط مخيم قلنديا شمالي القدس. نتحول مباشرة إلى حيث يقف محمد الأطرش في بلدة نحالين، وقد تابعنا معك محمد خلال الساعات الأخيرة عمليات هدم لمنشأة صناعية ومنزلين في البلدة، إلى أين وصل ذلك الفعل الإسرائيلي حتى اللحظة؟
2: القوات الإسرائيلية انسحبت محمد من هذه البلدة بعد أن نفذت عمليات الهدم الثلاث، سواء لمنزلين فلسطينيين أو حتى لمنشأة

0: مقامة على مساحة تصل إلى أكثر من 2000 متر مربع. عمليا نحن نتحدث عن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذه العمليات في عدد من مناطق الضفة الغربية، من بينها نحالين الاحتلال يستهدفها بشكل واضح، خاصة وأن هذه القرية تحديدا محاطة بنحو 11 مستوطنة إسرائيلية ما بين جديدة وقديمة. المستوطنات الإسرائيلية تطوقها بشكل كامل، والناس يعتبرون أن إجراءات الهدم هي جزء لا يتجزأ من ما تفعله إسرائيل في الأونة الأخيرة في محاولة إفراغ هذه القرى الفلسطينية تمهيدا لإقامة المشاريع الاستيطانية. هذا هو ركام المنزل الذي كان قائما قبل ساعات من الآن، تحول بفعل الجرافات إلى أثر بعد عين. هذا الركام عمليا جاء بفعل إقدام إسرائيل على إخطار هذا المنزل قبل سنوات، رغم أن صاحب هذا المنزل كان قد استمر في بنائه لنحو 3 أعوام، وكان قد سكن هذا المنزل المكون من طابقين قبل عدة أعوام أيضا قبل أن تأتي هذه الجرافات على كل شيء، تأتي على أحلامه، على استقراره، على ذكرياته، وعلى شقاء عمره بين هذه الحجارة المتناثرة التي كان يتجول صباحا بينها وبين طبعا هذه المنطقة، لكنه اليوم ينظر بعين الحسرة للتعب الشديد الذي ضاع بلحظة واحدة بفعل إقدام الجرافات الإسرائيلية على عملية الهدم. عمليا نحن نتحدث عن حجة وذريعة إسرائيلية باتت سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين، وهي حجة البناء دون ترخيص. لماذا تلجأ إسرائيل إلى ذلك؟ هذه المناطق تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية. أي بناء فلسطيني يتم في هذه المناطق هو بحاجة لموافقة إسرائيلية من قبل سلطات الاحتلال التي تسيطر عنوة على هذه المناطق، وكان من المفترض أن تسلم للسلطة الفلسطينية. نعم محمد. في السنوات التي أعقبت اتفاقية أوسلو، لكن منذ 4 أعوام محمد إسرائيل نعم. تسابق الزمن في محاولة لإفراغ هذه المناطق، ولم تمنح الفلسطينيين ترخيصا واحدا لبناء بيت فلسطيني واحد في هذه نعم. المناطق، بينما منحت 10,000 التراخيص للوحدات الاستيطانية المقامة فوق أراضي الفلسطينيين.
1: شكرا لك محمد الأطرش، مراسل الجزيرة من بلدة نحالين غرب بيت لحم، ومن فلسطين إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 44 آخرون في هجمات روسية عنيفة على كييف وضواحيها صباح اليوم. في موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوما على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من كييف عمر الحاج، وكذلك من موسكو رانيا دوريدي. أهلا بكم، نبدأ معك عمر، كيف يبدو المشهد ميدانيا لديك حتى اللحظة؟
2: هذا عنوان لمرحلة جديدة، الاستهداف بالمثل، مراكز البريد وشركات الدعم اللوجستي والشحن الأوكرانية يبدو أنها دخلت على قائمة الأهداف الروسية، مثلما دخلت شركات مماثلة في روسيا وعلى رأسها شركة وايلد بيريز التي تستهدفها أوكرانيا بشكل متعمد وتقول إنها تدعم الإنتاج الحربي الروسي. صاروخ سقط على مركز أحد مراكز البريد الرئيسية نوفوبوشتا وكما يعرف هنا في أوكرانيا في أحد أحياء العاصمة كييف، هذا بالإضافة إلى استهداف لمستودعات لشركات شحن لوجستية، شركة روزيتكا واحدة من أكبر الشركات في أوكرانيا، هذا بالإضافة إلى معامل أخرى. تقول أوكرانيا إنها معامل مدنية صرفة لا تشارك في أي إنتاج حربي وليست جزءا من أماكن تخزين المسيرات كما تدعي روسيا. أيضا محطة القطار هنا، أحد محطات القطار في العاصمة كييف، استهدفت أيضا بصاروخ باليستي بشكل مباشر، أدى إلى مقتل 8 أشخاص كانوا على رصيف الانتظار في تلك المحطة وإصابة آخرين. حتى الآن حصيلة الضحايا الذين سقطوا كلهم في العاصمة كييف وقفت عند 17 قتيلا و44 جريحا، لكن السلطات لا تستبعد أن ترتفع هذه الحصيلة خلال الساعات القادمة. القصف كما ذكرت بالصواريخ الباليستية 24 صاروخا باليستيا سقطت على العاصمة كييف وعلى كييف الكبرى. المقاطعة لم تتصدى لها كما قالت السلطات في بياناتها المختلفة لها بأي حال من الأحوال، لأنها قد استنفذت كل صواريخ الاعتراضية، وأن رئيس زيلينسكي حتى حمل المسؤولية للحلفاء الذين يمتنعون كما قال عن مد أوكرانيا مثل هذه المنظومات.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسلنا من كييف إلى موسكو، نرصد المشهد هناك مع رانيا، نرصد ابتداء الوضع الميداني، كان هناك أيضا قصف أوكراني فيما يبدو.
3: في واقع الأمر كان هناك هجوم مكثف شنته القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مسيرات على مختلف الأراضي والمقاطعات الروسية. الحديث يدور عن إسقاط بحسب وزارة الدفاع الروسية لنحو 500 مسيرة، 108 نحو 180 منها كانت متجهة إلى العاصمة موسكو، 18 تم إسقاطها على مقربة من العاصمة موسكو. هناك عدد من الإصابات في مقاطعة كورس جراء هذه الهجمات، إضافة إلى استهداف مستودعات لشركة وايلبرز في مقاطعة تولا. وعليه فإن وزارة الدفاع الروسية، وزارة الخارجية عفوا محمد، أمس كانت قد أشارت إلى أن الجانب الأوكراني عبر تكراره لاستهداف المنشآت المدنية داخل الأراضي الروسية وهو ما تضعه موسكو في خانة الأعمال الإرهابية، فإن هذا يعطيها كل الأسباب لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية، وهذا فعليا ما نشهده على الأرض. إذ أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها قامت بتنفيذ هجمات على نطاق واسع، هجمات مكثفة بأسلحة عالية الدقة وباستخدام مسيرات هجومية الليلة الماضية ركزت فيها على العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا على ضواحي العاصمة الأوكرانية. الحديث يدور عن استهداف ثلاث مراكز لوجستية في غاية الأهمية في العاصمة الأوكرانية كييف. الحديث يدور عن مركز تشايكا الذي تقوم به أوكرانيا بتصنيع وتخزين المسيرات الهجومية بعيدة ومتوسطة المدى، عن استهداف محطة ومركز نوفويا بوتشا الذي يعد الأكبر من نوعه لفرز البضائع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة لاستهداف مركز إيبيت سنتر اللوجستي الذي أيضا يستخدم كأحد أكبر المستودعات لنقل وتسليم البضائع ذات الاستخدام المزدوج. بالتزامن مع ذلك أشارت لأنه في ضواحي العاصمة تم أيضا استهداف العديد من المراكز اللوجستية، منها ما يتم فيه تصنيع مكونات المسيرات بما فيها المكونات أجنبية الصنع، إضافة لاستهداف مستودعات للنقل والوقود في مقاطعة تشيرنيغيف. وأيضا تحدث الوزارة عن استمرارها في ضرب الموانئ والسفن في عرض البحر الأسود.
1: موسكو رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك، هذه تغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وإليك رنيم أبو خزام.
4: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي لبنان والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابلة للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وبحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر ثلاثة ممرات شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عرقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي تطورات الملف اللبناني، استؤنفت اليوم في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث تواصل الوفود المشاركة مناقشة الملفات الحدودية والأمنية. ومن جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر أنفاقا لحزب الله في منطقة صربين وعثر على مستودع لوسائل قتالية تابع للحزب. وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيين أصيبا جراء اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب في المخيم. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات فيما يتعلق بالملف الإيراني.

0: الأمريكي ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن عمر نبدأ معك، وهل من مواقف إيرانية جديدة؟
1: زيدون.
2: نعم رنيم، يمكن القول أن هناك إشارات إيجابية ترسلها طهران حيال هذه المفاوضات الإيرانية العمانية، لكن في نفس الوقت هناك إشارات سلبية متزامنة. إذا ما تحدثنا عن الإشارات الإيجابية، تقول طهران رسميا، والكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن المفاوضات مع سلطنة عمان إيجابية، وأنها حققت تقدما، وأنها تأتي في الإطار السياسي والتقني الفني في مضيق هرمز، وأنها تهدف إلى الاتفاق حول مسار مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز، ليس الممر الشمالي الإيراني وليس الممر الجنوبي. وهذا الممر الذي يعول عليها الطرفان، يقول بقائي إنه سوف يضمن المصالح المتبادلة المشتركة للطرفين الإيراني والعماني، ويؤمن لهما الأمن القومي، ويضمن أيضا لطهران ما تصفه بالسيادة أو حقوق السيادية لها على مضيق هرمز. هذه المفاوضات تقول طهران إنها جارية. قبل يومين قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها حققت مراحل متقدمة وأنها قريبة جدا من خواتيمها، لكن ما يؤخر هذا الإعلان عن اتفاق إيراني عماني، يقول مصدر وهو يأتي ضمن الإشارات السلبية التي يصرح بها تجاهها أو حيال هذه المفاوضات، يقول مصدر لموقع الحرس الثوري الإيراني الرسمي بأن التأخر في الإعلان عن هذا الاتفاق مرده لما وصفه التدخلات الأمريكية. يتحدث هذا المصدر عن التصريحات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنها تصريحات تهديدية، وأن إيران لا يمكن أن تتفاوض أو تبرم اتفاق في ظل التهديد وتحت طائلة هذه التحذيرات التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإيران طالما رفضت عبر مسار المفاوضات السابقة أو الراهنة المهل والإنذارات والأجال التي يعلن عنها مرارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فضلا عن ذلك، مصدر آخر قال للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن المفاوضات الإيرانية العمانية هي مفاوضات ثنائية، وأنه لا علاقة لها بالبتة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حتى ولو تم الاتفاق بين إيران وعمان على مسارات في مضيق هرمز، فهذا لا يعني الفتح الفوري والعاجل لمضيق هرمز. وأكد هذا المصدر أن فتح مضيق هرمز مرهون بانتهاء التدخلات الأمريكية وما وصفها بالانتهاكات الأمريكية وما وصفها أيضا بالسلوك الأمريكي، وأن على واشنطن أن تغير ذلك السلوك. في الحقيقة عندما تتحدث طهران عن تدخلات أمريكية، وهذا أيضا ذكره أكثر من مصدر، تتهم واشنطن بأنها انتهكت بنود مذكرة التفاهم. طهران تقول إنه لا يمكنها أن تفتح مضيق هرمز بينما الحصار البحري الأمريكي مستمر على الموانئ الإيرانية، ومع استمرار أيضا التهديدات الأمريكية، الاعتداءات حسب تعبير إيران بين الفينة الأخرى على الأراضي الإيرانية، وقد شهدنا موجة من التصعيد سابقا، إضافة إلى أن إعادة فرض العقوبات على النفط والبتروكيماويات الإيراني بعد أن كانت قد رفعت ولو مؤقتا ضمن مذكرة التفاهم، هذا الأمر أيضا ينظر عليه على أنه أمر سلبي من شأنه أن يؤثر على المفاوضات الإيرانية العمانية. لذلك الآن حالة من التفاؤل، لكن هذا التفاؤل يبقى حذر. الكلمة تبدو بيد الحرس الثوري الإيراني، المؤسسة العسكرية التي هي مسؤولة عن إغلاق المضيق في هذه المرحلة، ويبدو أن القرار بيدها، وبانتظار الساعات المقبلة قد تكون حاسمة.
0: شكرا لك عمر هواش، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن إيهاب، يعني كل التفاصيل فيما يتعلق بالأجواء في واشنطن فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية.
1: رنيم، الرئيس دونالد ترامب يتحدث بإيجابية عن المحادثات مع إيران، وقال إنها كانت محادثات جيدة للغاية، وتوقع ترامب أن يفتح المضيق اليوم أو غدا وأن يعلن عن هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني، لكنه أيضا أبقى على الخيار العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن الخيارات مطروحة بقوة، وأنه قد يضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن أن هذه المحادثات كانت جيدة للغاية، وقال أيضا أن الإيرانيين هم الذين طلبوا عقد المحادثات، وأنه أرجى الضربة العسكرية التي كانت مقررة يوم السبت أو الأحد الماضي على إيران بطلب من الإيرانيين ومن القادة في المنطقة بغرض التوصل إلى اتفاق مع إيران. والرئيس ترامب يقول أن مضيق هرمز كان مفتوحا جزئيا، وأن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا أعرب عن أمله في انخفاض أسعار النفط بشكل دولي وبشكل محلي أيضا بعد فتح المضيق وخفض حدة التوتر مع الجانب الإيراني. في التفاصيل رنيم، كانت وسائل إعلام أمريكية من بينها موقع أكسيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن المحادثات التي جرت بين الجانب الإيراني وسلطنة عمان شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر اتصالات هاتفية جرت من مبعوث ترامب ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني وكذلك وزير خارجية سلطنة عمان حول الاتفاق على مسار مائي بين البلدين في مضيق هرمز، وخلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد تمر عبره السفن من دون فرض رسوم عبور، وأيضا خلال هذه الفترة يتم نزع الألغام البحرية في الممر الأوسط بمضيق هرمز على أن أيضا تستأنف حركة الملاحة في هذا الممر في وقت لاحق، وأن هذا الاتفاق قد يمثل بداية ربما لاتفاق أشمل وأوسع لإنهاء هذه الحرب بشكل دائم. وفيما يتعلق أيضا بالتفاصيل البرنامج النووي، أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لن يسمح للجانب الإيراني أبدا بامتلاك أي سلاح نووي، وقال إنه كان مضطرا لخوض هذه الحرب لأن إيران إذا كانت امتلكت سلاحا نوويا كان العالم سيصبح بشكل مختلف على حد قوله في التصريحات التي أدلى بها قبل ساعات. لكن الرئيس يتحدث عن فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا، وبالتالي في واشنطن حالة من الترقب لهذا الأمر. وكان أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن تأكد أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بفرض رسوم عبور في المضيق، وأن الاتفاق الحالي المتوقع الإعلان عنه يؤكد على هذه النقطة تحديدا، وذلك بالتأكيد في ظل مخاوف من إدارة ترامب من أن فرض رسوم العبور في المضيق قد يعد تكرارا في مناطق أخرى حول العالم. تخشى إدارة ترامب من تكرار هذا الأمر إذا ما حدث في مضيق هرمز.
0: شكرا لك إيهاب العبسي على كل هذه المعطيات. وللمزيد من النقاش انضم إلينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور، أبدأ معك من النقطة الأساس اليوم. إيران تقول لا علاقة لمفاوضاتنا مع عمان بفتح مضيق هرمز، أمران منفصلان. كما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تفصل بين هذين الأمرين. إذن اليوم ماذا علينا أن نتوقع؟
3: في الحقيقة هذا جزء من الغموض الذي يمارسه الطرفان منذ أول المفاوضات، هذا جزء مبني على جبال من عدم الثقة بينهما وحتى الكراهية والعدوانية بين الطرفين. ما من جديد في هذا الغموض؟ الغموض يمارسانه من أجل أغراض سياسية تتعلق بالخطاب بين البلدين، ولكن الأغراض داخلية تتعلق بالقواعد لكل النظام السياسي في إيران وكذلك الولايات المتحدة بشكل أساسي. لكن عمليا لا منطق سياسي لهذا الكلام، لأنه المحادثات بين عمان وإيران هي حول ماذا؟ حول فتح المضيق. إذا فتح المضيق، المضيق هو البند الخامس في مذكرة التفاهم. من الذي وقع مذكرة التفاهم؟ واشنطن وطهران. وبالتالي يعني الحديث عن عدم الربط فيه غياب للمنطق.
0: الفصل الاصطناعي.
3: الفصل الاصطناعي هو فصل في التصريحات، لا معنى لذلك. نحن لدينا معلومات الآن أنه بشكل واضح أن هناك اتفاقا سيكون 60 يوما، هناك مسار شمالي للدخول ومسار جنوبي للخروج، وأن هناك عملية إزالة الألغام قد تستغرق 30 يوما. تعرفي أن المهم في كل ذلك رنيم هو أن عمليا سيجري تمديد غير مباشر لوقف إطلاق النار. نحن اليوم 49 اليوم، معنى ذلك إذا أعلن اليوم شيء جديد سنبدأ غدا 60 يوما جديدا لمذكرة التفاهم. وبالتالي نحن أمام تطورات، الطرفان وكأنهم يضعان رؤوسهم في الرمل، لكن حقيقة هم يقوموا بأشياء قد تؤدي إلى إعادة أو تمديد غير مباشر لما يسمى بالستين يوما على أساس الفتح المسارين الجديدين.
0: استخدمت مصطلحا لافتا هنا، وكأنهما يضعان رؤوسهما في الرمل. برأيك لماذا؟ يعني ما الذي يحتاجه الأمريكي من خلال هذه الفترة أو هذا التمديد كما أسميته، وماذا يحتاج الإيراني؟
3: المشكلة أن الرئيس الأمريكي عندما بدأ هذه الحرب لم يبدأها على أساس أجندة أمريكية، هو لازال يردد مقولات تفتقد حتى إلى الدقة العلمية. هو يقول أن إيران لديها سلاح نووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة محايدة وذات خبرة

0: تقول أن إيران ليس لديها سلاح نووي، لديها قدرات قد تسير نحو السلاح النووي، لديها 430 كيلو يورانيوم عالي التخصيب، المفاعل الذي كان فيه الكعكة الصفراء وهي الضرورية تم تدمير جزء كبير منه، وأهم شيء في القنبلة النووية أو السلاح النووي القرار السياسي. القرار السياسي حتى الآن في إيران لم يتخذ، وبالتالي هو مصر على استخدام السلاح العسكري كجزء من جعل الرأي العام في حالة توتر وألرتنج، يعني حالة قلق من مما يحصل في إيران. هذا له علاقة بأن قرار الحرب كان مبنيا على أجندة إسرائيلية وليس على أجندة أمريكية. إيرانيا، إيران خسرت مرشدها الأعلى في عملية اغتيال سياسي واضح، خسرت خيرة قياداتها العسكرية في الحرب 12 يوم وحرب 40 يوم، وبالتالي هي لا تمتلك، ما من سياسي إيراني يمتلك أن يتحدث ولو بكلمة إيجابية عن الولايات المتحدة، وبالتالي عليهم أن يحافظوا على سقف التوتر العالي في المصطلحات والجمل، لأنه حالة الخصومة وصلت إلى حد أن إيران تتهمهم بقتل المرشد، وإيران ترى أن أو أمريكا ترى أن إيران معطلة لكل اقتصادها ومعطلة لأهم شيء أساسي وهو المنجز الأساسي لترامب. ترامب لا يستطيع إنجاز شيء بسبب سياسة إيران الحالية.
1: طيب برأيك مع إذا ذهبوا إلى اتفاق ويعني دخلنا في مهلة 60 يوما الجديدة، هل هذا يعني أنه خلال هذه الفترة سيحصل كما هو متوقع الاجتماع بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي؟ فهل على أساس هذا الاجتماع يتقرر ماذا سيحصل تاليا برأيك؟
0: أنا لا أعتقد رنيم أنه العلاقة الصينية الأمريكية وخاصة من الزيارة السابقة التي قام بالرئيس الأمريكي قد أثرت على مسار الحرب إلا بشكل ربما شكلي جدا، يتعلق بأن الرئيس الأمريكي فهم أكثر القلق الصيني وأصبح ربما يتلاعب فيه أكثر لصالحه للضغط على الصين، لكن لا أعتقد يعني هو قبل لفترة معينة بتصفير واردات النفط الإيرانية إلى الصين، وعمليا عندما فتح المضيق لفترة بسيطة وأزيل الحصار البحري عن إيران صدر حوالي 55 مليون برميل معظمها إلى الصين، وبالتالي الصين والولايات المتحدة في علاقاتهما سيكون لهم تأثير محدود على القرار الأمريكي، لأن الصين حصلت على إمدادات عن طريق روسيا في الغاز والنفط تكفيها احتياطاتها لمدة 8 أشهر، وهي البلد الوحيد في العالم عنده احتياطي لهذه الفترة الطويلة، وبالتالي هي تشعر كما يقال وضعت قدميها في ماء بارد بالنسبة لدولة زي أمريكا مثلا. وبالتالي أنا أعتقد بأن الصينيين سيكونون حريصين على شيء واحد وهو إبراز الجانب الأخلاقي عندهم، بأنه افتحوا المضيق لأنه الكل يتضرر، نحن لسنا فقط، الدول الأخرى تتضرر، وهذا بالتالي سيكون ضغطا إضافيا على الرئيس الأمريكي، خاصة أنه لازال الأوروبيين أيضا يمارسوا هذا الضغط، أما ونحن مقبلين على الشتاء، وهذا سيؤثر على حياة المجتمعات الأوروبية بشكل أساسي مع البرد القادم.
1: أيضا فيما يتعلق بموضوع المضيق والاتفاق يعني الذي نترقبه، نعم. هناك مسألة الرسوم، التسريبات تقول بأنه لن يكون رسوم. هناك من رسوم، إيران تصر على الرسوم، برأيك؟
0: نحن وفق الاتفاق الأساسي المذكرة الرنيم اللي هي 14 نقطة، المفترض أن 60 يوما لا رسوم بها، وأن أي ترتيب، هذه اسمها ترتيبات مؤقتة، الفرق أنها بعد ذلك سيصار إلى نوع من الترتيب المشترك بين الدولتين المتشاطئتين عمان وإيران، فيه نوع من الرسوم الطواعية وليست الإجبارية، وهذا النموذج مالقا الموجود حاليا الآن، والطرفان يبدو أنهما قد وصلا إلى نوع من القبول فيه، حتى واشنطن أعتقد أنها تستقبله ما دام غير إجباري، وبالتالي هذا سيكون المرحلة القادمة وهي الترتيب النهائي للمضيق هرمز.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين، ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتح، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.

0: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
1: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
2: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
3: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية.
4: هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
5: وإلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث تستأنف اليوم في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي تطور آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا إسرائيليين أصيبوا في مجد الزون جنوبي لبنان في انفجار لغم أرضي، وأن مروحيات عسكرية نقلتهم للمستشفيات. إذن في هذا الخبر الذي ورد منذ قليل. وللمزيد ينضم إلينا إيهاب العقدي من جنوب لبنان، وتحديدا من محيط زوطر الغربية. إيهاب، إذن كيف تبدو الأجواء ميدانيا، وخصوصا يعني في ظل ما حكي عن انفجار لغم بالجيش الإسرائيلي، بعناصر الجيش الإسرائيلي؟
6: لا تتوفر معلومات من الجانب اللبناني عما حصل مع جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجد الزون التي تحتلها إسرائيل منذ أسابيع، وقامت بتفجيرات فيها، وكذلك قالت إنها قامت بتفجير أنفاق خلال فترة احتلالها لهذه البلدة التي تقع في قضاء صور وتجاور بلدة المنصوري، وجوار بلدة المنصوري أي محيط البلدة كان عرضة لغارة إسرائيلية، بعد الأنباء التي تواردت من الجانب الإسرائيلي عن وقوع إصابات في قوة إسرائيلية في بلدة مجد الزون. طبعا القوات الإسرائيلية كانت تعرضت لانفجارات مماثلة في بلدات تعمل فيها، أي في مناطق التي تحتلها، خلال هذا العام 3 مرات على الأقل تفجيرات وقعت لتشريع ما يعرف بعبوات ناسفة قديمة، خصوصا وأن حزب الله توقف عمليا عن إطلاق النار على إسرائيل بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي دخل حيز التنفيذ في لبنان في 19 من يونيو حزيران، وبموجبه أوقف حزب الله إطلاق النار. وبالتالي فإن هذه العمليات التي تجري هي تأتي خارج السياق، وفقا للتتابع الزمني، لا خارج السياق الحرب المباشرة أو العمليات المباشرة من جانب حزب الله ومن جانب القوات الإسرائيلية التي تعمل في كل مرة على الإغارة على مناطق التي أو على المحيط المناطق التي تقع فيها هذه التفجيرات. على المستوى أيضا الآخر الميداني، كان هناك انفجارات، شهدنا قبل قليل انفجارا في بلدة أرنون التي هي عمليا من البلدات المحتلة خارج منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى وقعت منذ ساعات الفجر في عدد كبير من البلدات والقرى، بينها زوتر الشرقية التي تقع على تخوم المنطقة التجريبية التي تسلمها لبنان وهي زوتر الغربية، وكذلك باتجاه دير سريان وأيضا حداثة وغيرها من البلدات والقرى الكثيرة التي كانت عرضة لتفجيرات إسرائيلية للمنازل والبنى التحتية. لبنان يعترض على هذا الأمر، يقول بأن إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج للبلدات والقرى، ويريد من خلال مفاوضات روما وقف هذه الأعمال ودفع إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار وتسليم هذه البلدات والقرى من خلال المناطق النموذجية للدولة اللبنانية. لكن القلق اللبناني كذلك يعتري من جانب السكان الذين ينظرون بكثير من الترقب لمآلات هذا الوضع، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي قد صعد من وتيرة التفجيرات التي يقوم بها

0: خلال الأيام الماضية مع اقتراب المفاوضات حينها. والآن هناك تفجيرات كذلك تقوم بها القوات الإسرائيلية نسمعها بين الحين والآخر في مناطق لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في مناطق أخرى، وهي جزء من السلسلة التفجيرات المستمرة من الجانب الإسرائيلي لتدمير كامل القرى والبلدات التي تحتلها.
1: شكرا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من محيط أوطار الغربية. ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذا نسألك الياس عن الخبر الذي ورد عن انفجار لغم بجنود إسرائيليين في مجد الزون.
2: نعم رنيم، الآن المواقع الإسرائيلية وبعضها مرتبط بالعادة أيضا بمصادر عسكرية يؤكد أن حدثا ما وقع في مجد الزون، وأن قوة عسكرية إسرائيلية صدمت بلغم أرضي كما يبدو، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات الإسرائيلية عبر مروحيات تابعة لقوة الإخلاء الجوي التابعة لسلاح الجو 669. الآن في الدقائق الأخيرة هذه المواقع ذاتها التي تنشر هذا الخبر كما يبدو نقلا عن مصادر عسكرية، طبعا هنالك تعتيم إعلامي حتى الآن في وسائل الإعلام الرسمية، لكن هذه المواقع تتحدث عن حدث صعب، وهذا ربما يكون مؤشر على وقوع قتلى في صفوف هذه القوة العسكرية الإسرائيلية أو إصابات بالغة. نحن نحاول أن نتحقق من ذلك، لكن الواضح كما يأتي في صياغة هذه الأنباء عبر هذه المواقع المرتبطة بالجهات العسكرية الإسرائيلية هي تطلب الصلوات للجنود الإسرائيليين، وهذا بالعادة عندما تأتي هذه الصياغة يكون هنالك على الأقل قتلى أو جرحى بجروح خطيرة. الأهم من ذلك هو ما الذي حدث تحديدا في مجد الزون، هل هو الحديث عن لغم أرضي قديم كان مزروعا في تلك المنطقة وانفجر صدفة بالقوة العسكرية الإسرائيلية، أم أنه حديث وفجر عن بعد من جانب مقاتلي حزب الله لدى مرور هذه الدورية في هذه المنطقة بالذات، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى اختلاف كل الصورة من أولها إلى آخرها. وهذا ربما ما يفسر أيضا رنيم في الدقائق الأخيرة الأنباء التي تأتي من جنوب لبنان عن غارات جوية وعن قصف مدفعي أيضا يطال منطقة المنصوري ومجد الزون، يعني هي المنطقة الواقعة بين هاتين القريتين، هنالك حديث عن قصف مدفعي إسرائيلي، طبعا الجيش الإسرائيلي لا يؤكد شيء عن ذلك حتى الآن، لكن ما يتم تداوله أن المنطقة التي جرى فيها هذا الحدث الأمني تشهد أيضا قصفا مدفعيا وغارات جوية، وهذا يعني أن لدى الجيش الإسرائيلي كما يبدو من الأسباب التي تدفعه للقيام بذلك، على اعتبار أن هذا اللغم ربما فعل عن بعد عن قصد وليس لغما قديما. كما أشرت حتى الآن الجيش الإسرائيلي لا يصدر أي بيانات يؤكد فيها على إصابة الجنود الإسرائيليين ولا عن هذا القصف الذي يصل أو يطال منطقة مجد الزون والمنصوري. نحاول أن نتحقق من مصادرنا حول هذه المسألة، لكن الواضح أن هنالك إصابات وربما إصابات خطيرة وربما قتلى في صفوف هذه القوى العسكرية الإسرائيلية.
1: شكرا لك الياس على كل هذه الإيضاحات. ونعود إلى ملف التطورات في مفاوضات لبنان وإسرائيل، ومن أمام السفارة الأمريكية في روما ينضم إلينا مراسل الجزيرة عياش دراجي. إذن عياش، هذه المفاوضات التي انطلقت صباح اليوم، هل من أجواء رشحت عنها؟
3: لم يرشح أي شيء، لكن من دون شك الغموض ما زال يخيم عليها منذ أمس، والأرجح أنه سيستمر حتى نهايتها إلى يوم غد مساء. الواضح أن هذه المفاوضات تسير عبر مسارين متوازيين سياسي وعسكري. المسار السياسي يركز بصورة أساسية على ملف الحدود والترتيبات المرتبطة به، بينما يبحث المسار العسكري في آليات الانسحاب والتحقق وتحديد الطرف الثالث الذي يمكن أن يتولى هذه المهمة، فضلا عن آلية تسليم المواقع التي ستنسحب منها لاحقا الآن القوات الإسرائيلية المحتلة وتسلمها إلى الجيش اللبناني. في موازاة ذلك طالب الوفد اللبناني بتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لما يعتبره خروقات إسرائيلية، وطلب نقل هذا الموقف إلى القيادة السياسية في إسرائيل، لكن حتى الآن لم يتلقى الجانب اللبناني ردا إسرائيليا واضحا بشأن هذا الملف، وليس هذا بغريب رغم ما تشير إليه المصادر من تفهم أمريكي للموقف اللبناني. أما إسرائيل فبحسب ما نقل خلال المفاوضات أو رشح بعض الشيء لا تعارض إسرائيل مبدأ الانسحاب الكامل، هذا نظريا، من الأراضي اللبنانية، لكنها تربط تنفيذ أي انسحاب بضمانات أمنية وبآلية تحقق تضمن تنفيذ الترتيبات المتفق عليها في المناطق التي ستنسحب منها قواتها. وتبقى هذه المسألة من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الدائرة منذ أمس. فيما يتعلق بتوسيع المناطق التجريبية، طرح لبنان مدينتي بنت جبيل والخيام ضمن المناطق التي يمكن أن تشملها المراحل المقبلة، وقد أبدى الجانب الأمريكي تفهما لهذا الطرح. ونلاحظ أن الجانب الأمريكي لا يبخل بالتفهم، ولكن الأمور لن تحلحل بسهولة. لكن لم تسجل حتى الآن موافقة إسرائيلية على هذا الأمر، على هذا التوسيع. البعض يتكلم عن رفض إسرائيلي واضح. بحسب المعلومات المتوافرة أيضا عد لبنان أو الوفد اللبناني تصورا بديلا في حال تعذر التوصل إلى تفاهم بشأن المدينتين. في ملف آلية التحقق يدفع الجانب اللبناني باتجاه إسناد دور أساسي إلى إيطاليا بوصفها الطرف الثالث الذي يمكن أن يتولى التحقق ميدانيا من الانسحاب وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني لاحقا، غير أن هوية الطرف الثالث وصلاحياته لم تحسم بعد، فيما تشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة لا تتجه إلى تولي هذه المهمة مباشرة على الأرض.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات. وإلى الضفة الغربية، حيث قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيين أصيبا جراء اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب في مخيم قلنديا. وكانت مراسلة الجزيرة أفادت في وقت سابق أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا. وفي بيت لحم هدمت جرافات الاحتلال منزلين ببلدة نحالين، كما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة. وننوه إلى هذا العاجل منسق الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا. إذن إشارة إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن. وللمزيد من التفاصيل عن المشهد على الأرض تنضم إلينا من محيط مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. إذن جيفارا، يعني يبدو أن هناك تصعيدا إسرائيليا عسكريا فيما يتعلق بالمخيم.
4: ما أورديه عن منسق شؤون وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية هو أول خبر رسمي من جهة إسرائيلية تتحدث عن العملية العسكرية المتواصلة في مخيم قلنديا. وفق بيان من يعرف بالمنسق، هو يتحدث عن عملية عسكرية واسعة في المخيم لاستهداف ما وصفها بالجهات الإرهابية والجماعات المسلحة ووقف حيازة السلاح ومصادرة الأسلحة في داخل المخيم. ولكن كما هو معروف فإن هذه الفترة خلال الاقتحامات التي شهدناها خلال الفترة الماضية لم يتم رصد عمليات مسلحة تخرج من تحديدا من هذا المخيم، ولكن واضح مما نراه ميدانيا على الأرض أن العملية العسكرية كبيرة واسعة، هي ليست مجرد اقتحام عادي لعدة أسباب. الأول، نظرا لحجم القوات التي تشارك في هذه العملية المتواصلة، سواء من طائرات مسيرة بدأت بها العملية في ساعات ما بعد انتصاف الليل، ومن ثم دخول قوات وآليات عسكرية، جرافات وقوات المشاة التي تنتشر في كل أنحاء المخيم، حصار كامل على كافة المداخل. يعني نحن على الشارع الرئيسي الواصل ما بين حاجز قلنديا العسكري وسط الضفة الغربية شمالية القدس المحتلة اتجاه الشمال وبداية اتجاه رام الله. ولكن هذه العملية تأتي في سياق تضارب في التعليمات الإسرائيلية إن صح القول. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس خرج قبل أيام بتصريح بأنه سيتم العمل على هدم مخيم جنين كما حدث وعلى غرار مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين في شمال الضفة الغربية. ثم

بعد ذلك قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقول لا يوجد هناك بنى عسكرية في داخل المخيمات، وبالتالي لا حاجة لشن عملية عسكرية وتهجير سكان وهدم مباني كما حدث في مخيمات الشمال. ولكن واضح أن هذا التضارب يأتي أيضا في ظل حملة انتخابية لجمع أصوات اليمين الإسرائيلي، والفلسطينيون هنا في الضفة الغربية يقولون أنه مع اتساع رقعة السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية فإن الفلسطيني هنا في الضفة الغربية هو من سيدفع الفاتورة من الجبهات المفتوحة في الدول المجاورة. ولكن أيضا نذكر بأهمية هذا المخيم الذي يقع عند حاجز قلنديا العسكري، حيث يقام خلف الحاجز الذي بني بعد أن كان قد اندلعت الانتفاضة الثانية وأصبح عبارة عن معبر عسكري، ومن ثم كان هناك الجدار العازل وجاءت الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. أهميته أيضا بأنه يقع كحزام أو عند المنطقة التي توصف بأن الحزام الشمالي للقدس المحتلة، حيث طرحت مخططات استيطانية لبناء أكثر من 9500 وحدة استيطانية في المنطقة القريبة تحديدا من مطار القدس الذي سيطر عليه الاحتلال بعد عام 67. وهناك كان أيضا مخططات لإقامة معسكرات للجيش، مباني عسكرية، متحف، وإمكانية حتى لإقامة سجن على أرض هذا المطار الذي أيضا هو على مقربة من معهد قلنديا التقني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وكانت الوكالة قد أكدت بالأمس بأنه هناك استهداف واضح ومباشر لهذا المعهد كونه الوحيد في الضفة الغربية، ولكن الأهم هو ضمن سياسة محاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في كل أنحاء الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية، وإغلاق المقر الرئيسي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الآن على الخشية على مقرات الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا في وسط وجنوب الضفة الغربية، من مدارس، عيادات طبية، مرافق، معلمين، كل من يشغل ويستفيد من الإمكانيات التي تقدمها الأونروا رغم الضائقة المالية الكبيرة التي تعاني منها الأونروا. ولكن أيضا التضييقات على العاملين هي تضييقات كبيرة جدا. على الواقع هنا على الأرض لم يتم إطلاق رصاص حي مثلا، لم يتم إطلاق رصاص مطاطي، ولكن كان هناك فقط إطلاق لقنابل الصوت والغاز. نظرا لحجم هذا الكم الهائل من الجنود على الأرض يتضح أن العملية ووفق ما نراه وما أفيد به عدد من الصحفيين من داخل المخيم بأنه تم تحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية، اعتقالات، اعتداء بالضرب. على الأقل وفق الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب فلسطينيان بجراح نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح. ولكن يدلل ذلك ووفق بعض المراقبين أننا إما أمام عملية استعراض وبالتالي جس نبض لما يحدث، إرضاء لليمين الإسرائيلي، إكمال توسيع الشوارع من خلال شارع المطار الذي تم فيه صباح هذا اليوم هدم عدد من المنشآت بزعم أنها تعديات على الشارع الرئيسي، أو من التهديدات المتواصلة لمعهد قلنديا الدولي. إذن نتحدث عن منطقة استراتيجية من ناحية الموقع الاستراتيجي وإعادة هندسة القدس من الناحية الشمالية، إضافة إلى ما يحدث في داخلها وهي المدينة المحاصرة منذ سنوات طوال. الآن نرى عبر عدسة الكاميرا اعتقال شاب فلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن لا نستطيع حصر عدد من تم اعتقالهم أو احتجازهم، ولكن واضح أن الأعداد في تزايد. هناك بعض الشبان الذين تم التحقيق معهم ميدانيا من خلال تحويل بعض المنازل إلى سكنات عسكرية. الطريق الرئيسي لا زال مفتوح، ولا زلنا نرى كيف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمنع أحد من التنقل، ولكن هناك حالة

0: من الريبة تجاه ما يمكن أن يحدث، لأننا نتحدث عن هذا الطريق الرئيسي الذي كما ذكرنا يربط شمال القدس المحتلة من الجهة الشمالية، ولكنه أيضا ينتقل من داخل الجنوب الضفة تجاه الوسط ومن ثم وصولا إلى شمال الضفة الغربية. إذن هو شارع رئيسي. العملية العسكرية في داخل المخيم الذي انتشرت فيه أيضا العديد من فرق القناصة على أسطح بنايات سكنية، ولكن أيضا على الأرض ما نرى ونلمس أن العملية العسكرية يبدو أنها لن تكون قصيرة، رغم أنها بدأت بعد انتصاف الليل، ولكن واضح أنها متواصلة، لأننا رأينا حركة تنقلات أكبر لجنود الاحتلال الإسرائيلي من خلال الآليات التي تأتي وتذهب، وننتظر ما ستؤول إليه الأمور، خاصة أن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي، فقط هو من خلال منسق شؤون الاحتلال في الضفة الغربية الذي يعرف بمنسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، نعم، الذي أكد أن هذه العملية العسكرية تستهدف ما وصفها بالبنى التحتية في للإرهاب داخل مخيم قلنديا وحده فقط.
1: جفارة ابقي معنا لأننا سنعود إليك مع تطور المشهد الميداني. إشارة إلى العاجل الذي يظهر في أسفل الشاشة بأنه يقول منسق الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية لن نسمح بأن يتحول مخيم قلنديا لبؤرة للإرهاب أو ملاذ للإرهابيين. ينضم إلينا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن السؤال الأول هو ما الذي يحصل تحديدا في هذا المخيم وهذا الحشد العسكري خارج المخيم؟
2: واضح نميم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة النطاق ترجمة لما أراده الجناح الأشد تطرفا في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وهو بتسيل إليس موتريتش وزير المالية والوزير أيضا في وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة الغربية المحتلة، عندما قال قبل شهر أن على إسرائيل أن تشن حربا على الضفة الغربية المحتلة ونزع السلاح بشكل واضح وصريح وعلى الملأ، وكان هذا تسجيلا مصورا له، وهذا يترجم الآن كما يبدو من خلال عمليات عسكرية متواصلة ومكثفة منذ حادثة قرية تل الفلسطينية، والآن هو يأتي ترجمة أيضا لتهديدات سابقة كان أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه يريد أن يشن هجوما على مخيم في الضفة الغربية المحتلة ليستنسخ ما حصل في مخيم طول كرم وفي جنين ونور شمس في شمال الضفة الغربية المحتلة. الواضح بأن إسرائيل تريد أن تقضي على فكرة المخيم وما يحمله من ذكرى النكبة واللجوء وما إلى ذلك.
1: لماذا؟
2: لأن إسرائيل تريد أن تفرض واقعا جديدا رنين في الضفة الغربية المحتلة تستحوذ من خلاله على المساحة الواسعة أو الأوسع في الضفة الغربية المحتلة. هي الآن لا تكتفي فقط بالسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة على 60% من الضفة الغربية المحتلة المتمثلة بالمناطق جيم وفق توصيف أوسلو، بل بدأ المستوطنون يحاولون أيضا الاستيلاء على أراض فلسطينية بملكية خاصة في المناطق المصنفة باء وفق الاتفاق أوسلو، وهي المناطق الخاضعة للسلطة العسكرية الإسرائيلية لكن المدنية الفلسطينية. لذلك واضح بأن هذه العملية العسكرية في قلنديا تأتي في هذا الإطار وفي إطار تجديد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد هذه المخيمات على وجه التحديد التي تعتقد إسرائيل أو كما تسميها هي بؤر للإرهاب أو بؤر لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. الواضح بأنه في كل مرة تخوض فيها إسرائيل حملة انتخابية هي تخوضها على دماء الفلسطينيين
1: دائما، وهذه هناك حاجة ولجوء للعمليات العسكرية. أنه هدأت الأمور قليلا مع على الجبهة مع لبنان إلى حد ما، فافتعلت برأيك هذه الجبهة؟
2: بطبيعة الحال، وإسرائيل ونتنياهو تحديدا يريد أن يذهب إلى صناديق الاقتراع أو أن يتوجه الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع، وهذه الحرب لم تنتهي بعد، هو يريد أن يواصل العمليات العسكرية على كل الجبهات، وأحيانا تخبو غزة جبهة غزة أو تخبو جبهة لبنان فيفتعل شيئا آخر في الضفة الغربية المحتلة. وواضح أن العمليات في الضفة الغربية المحتلة تحديدا هي تأتي من أجل إرضاء الجناح الأشد تطرفا لهذه الحكومة الإسرائيلية، وهم حلفاء لبنيامين نتنياهو، وهم يريدهم أن يبقوا حلفاء له أيضا إذا نجح في تشكيل التوليفة القادمة لإسرائيل أو الحكومة المقبلة لإسرائيل بعد انتخابات أكتوبر. لذلك هو يريد أن يرضيهم من الآن من خلال هذه العمليات العسكرية تحديدا في الضفة الغربية المحتلة، حيث أن المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة هم يشكلون قاعدة انتخابية كبيرة ليس فقط لحزب الليكود الحاكم، بل أيضا لليمين الإسرائيلي المتطرف والمتمثل بالصهيونية الدينية التي يتزعمها بتسلئل سموتريتش، أو القوة اليهودية التي تزعمها إيتمار بن غفير. لذلك موضوع العملية الانتخابية وإرضاء القاعدة الشعبية لليمين الأشد تطرفا هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية العسكرية، وأن كانت إسرائيل تحاول أن تتذرع بأن هذه العملية العسكرية هي لدوافع أمنية بحتة أو خالصة، إلا أن هذا يجافي الحقيقة بطبيعة الحال. ونحن نرى هذه العملية الآن في قلنديا ولا ندري إلى أين سوف تتدحرج،
1: لأنه حتى يعني الحشد العسكري هل يشي بأن هناك عملية ستأخذ وقتا طويلا أم أنها عملية محدودة؟
2: هذا هو السؤال الشرعي بطبيعة الحال رنيم، ولكن الآن حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا رسميا يوضح فيه طبيعة هذه العملية. سنرى ذلك ربما في قادم الأيام، فيما إذا هذه العملية سوف تنتهي مساء هذا اليوم أو في الأيام القليلة المقبلة إلى أي مدى سوف تصل، لأنه إذا كان الهدف أخذ نموذج جنين أو طول كرم أو نور شمس فنحن أمام مشكلة كبيرة. ذلك أن ما حدث في جنين هو عملية، وفي باقي مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة كان عمليا تهجير قصري لعشرات آلاف الفلسطينيين من هذه المخيمات. نتحدث عن حوالي 68 ألف فلسطيني تم إجلاؤهم وأصبحوا نازحين، يعني هم لاجئون أصلا من النكبة الفلسطينية أو من النكسة، وأصبحوا الآن نازحين أيضا في داخل الضفة الغربية المحتلة بعد أن أجبروا قسرا على مغادرة هذه المخيمات التي دمرت وجرفت شوارعها ودمرت عشرات المنازل، مئات المنازل في هذه المخيمات. الآن السؤال، هل تريد إسرائيل أن تستنسخ ما حصل في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة على مخيم قلنديا؟ لا نعرف بعد، هذا ربما يتضح في قادم الأيام. لكن القاعدة الأساسية لهذه العملية الآن هي ليست فقط ما تتذرع به قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها حاجة أمنية ملحة، هي حاجة أمنية، هي حاجة سياسية ملحة لنتنياهو المأزوم عمليا في استطلاعات الرأي وأيضا لتحالفه. ذلك أن كل استطلاعات الرأي رنيم في إسرائيل في معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية الوازنة والمهمة تشير إلى أن بنيامين نتنياهو لن يتمكن هو وتوليفته الراهنة من المتدينين الحرديم المتزمتين ومن المتشددين دينيا وسياسيا وهم عرابي الاستيطان في الضفة الغربية من تشكيل حكومة مقبلة في إسرائيل. لذلك هو يحاول من خلال هذه العمليات أن يقنع القاعدة الشعبية له بأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على توفير الأمن للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
1: ابقى معنا إلياس، ونذهب إلى هذه المداخلة مع عادل أشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية ينضم إلينا من الخليل. إذن تحت أي مظلة يمكن وضع هذه العملية العسكرية؟
3: تحياتي لك أستاذ رنيم ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. لا شك أن هذه العملية جزء من ترجمة دقيقة للبرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي شكلت قبل 7 أكتوبر بحوالي عام، وكان جوهر برنامجها السياسي هو إحداث تغيير بنيوي في بنية الضفة الغربية، بحيث تكون يعني طبوغرافيا، ديموغرافيا، سكانيا، جغرافيا جزءا ما يسمى يهودا والسامرة، وإلغاء كل المعالم العربية والفلسطينية بهذه المنطقة. ونجحت إلى حد ما بالضفة الغربية بالسنوات الثلاث الماضية، الذي يمر بشوارع الضفة يكتشف ويلاحظ أن هنالك الكثير من الشوارع باتت شبيهة بالشوارع الغربية وليس الفلسطينية والعربية والأحياء الواقع الجغرافي في مخيم جنين ونور شمس وأبو الكرم بعد عملية التدمير الواسعة التي استهدفت هذه

0: المخيمات باتت مختلفة تماما عما كانت عليه الحال، بمعنى أن الموضوع سياسي لا علاقة له بالأمن، والدليل أن المسؤول العسكري الإسرائيلي عن الأمن بالضفة، ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، واللي هو أصلا مستوطن ليس قادما من تل أبيب أو من اليسار أو من التيار العلماني الليبرالي، إنما هو من خريجي المستوطنات بالضفة الغربية، نفى المزاعم أن هنالك بنية أمنية بين قوسين إرهابية بمخيمات الضفة الغربية، ردا على حديث وزير جيش الاحتلال قبل أيام. بالتالي الموضوع سياسي، وأولى الأهداف التي يراد تحقيقها هو إخفاء هذا الشاهد وهذا المعلم عن نكبة الشعب الفلسطيني بالعام 48. يعني بقي المخيم الفلسطيني اليوم بعد 80 عام من النكبة هو الشاهد الوحيد على ما حدث بالعام 48. بالتالي يراد إزالته وإخفاؤه، وليس فقط طمس قضية اللاجئين وشطبها وإلغائها، لأنه يرافقها مسألتين، الأولى المتعلقة باجتثاث وكالة الغوث وتحديدا بتلك المنطقة مدينة القدس المحتلة، حيث تتعرض وكالة الأونروا ولعملية اجتثاث وملاحقة من قبل سلطات الاحتلال وأغلقت مقارها وما شابه، وبنفس الوقت طمس الذاكرة، يراد شطب الذاكرة الفلسطينية. بكل الأحوال جانب هذا كله يراد اليوم كما تحدثنا إعادة بناء الرواية الأمنية لتحقيق هدفين. الهدف الأول هو الحفاظ على تماسك ائتلاف بنيامين نتنياهو، في ظل كما تحدثتم أنه كل استطلاعات الرأي تشير أنه فرصهم بتشكيل الحكومة في حال أجريت الانتخابات بشهر أكتوبر القادم تبدو ضعيفة جدا، وبالتالي يراد الحفاظ على مركبات هذه الحكومة وتماسكها. والهدف الثاني هو إعادة إحياء الخطاب الأمني ليغطي على الخطاب الإسرائيلي بملاحقة نتنياهو وفساده ووعار السابع من أكتوبر، بمعنى أنه موضوع الانتخاب حاضر جنبا إلى جنب مع الموضوع السياسي الاستراتيجي، ولكن في خضم هذا كله يأتي موضوع الضفة الغربية وإعادة ربط تام لكل المستوطنات بالضفة مع إسرائيل بالداخل، وبالمقابل تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني سكانيا جغرافيا لتحويل الشعب الفلسطيني ووجوده إلى وجود هش ضعيف غير قادر على الاستمرار، غير قادر على البقاء، غير قادر على التطور، في ظل بنية محكمة لدولة إسرائيل وفي مقدمتها ما يسمى دولة يهودا والسامرة. بالثمانينات والتسعينات كان هنالك فجوة ومسافة كبيرة وواسعة ما بين مجتمع اليهود في إسرائيل والمجتمع الاستيطاني. اليوم بات المجتمع الاستيطاني، ما يسمى بدولة الاستيطان، هي التي تقود إسرائيل وهي التي تتحكم بكل تفاصيل الأمور، بمعنى أنه هذا المخيم قلنديا الذي بدأ اليوم، وهو واحد من ثلاث مخيمات، مخيم قلنديا شمال القدس على بوابة القدس الشمالية الفاصل ما بين مدينة رام الله ومدينة القدس، ويبعد أمتار قليلة عن معبر أو حاجز قلنديا الذي يربط مدينة القدس المحتلة بوسط وشمال الضفة الغربية، وما بينها وما بين مدينة رام الله، ثم مخيم الجلزون إلى الشمال من هذه المنطقة شمال مدينة رام الله يربط الوسط بالشمال، ثم مخيم بلاطة المخيم الأكبر بالضفة الغربية. وإذا ما درست هذه المخيمات الثلاث التي على ما يبدو صدر قرار ببدء هجوم واسع عليها، ولكن نقص الجنود الإسرائيليين بسبب الساحات المفتوحة في غزة وبالضفة وبسوريا وبلبنان أدى إلى إعاقة وتأجيل وتأخير هذه العملية العسكرية، بحيث لم يعد بالإمكان القيام بالضفة بالجملة مثلما عملت في غزة، بالتالي ذاهبة بالتقسيط في الضفة لاعتبارين: الأول الجغرافيا بالضفة أكبر بكثير من غزة، وهنالك نقص كبير في عدد الجنود الذي لن يسمح لإسرائيل باستكمال هذا المشروع مرة واحدة.
1: شكرا لك أستاذ عادل شديد. ونتحول إلى أستاذ خليل التفجي وهو معنا من القدس، وهو الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان. إذن توسيع هذه العمليات الاستيطانية والتضييق العسكري والأمني وكل هذه عمليات التجريف والضغط والتوقيف والتوقيفات في أي إطار توضع؟
2: في إطار ما يطلق عليه اسم التطويق، يعني تطويق هذه المناطق بالمستعمرات الإسرائيلية وبالشوارع، ثم إقامة البؤر الاستيطانية وما نطلق عليه اسم الاختراق. يعني بمعنى آخر، أن ما يجري الآن في منطقة قلنجة بالذات، أن هذا المخيم الذي تم تطويقه من الناحية الشرقية بالمستعمرات الإسرائيلية ومن الناحية الجنوبية بالمستعمرة التي ستكون، سنقيم في هذه المنطقة بؤرة استيطانية في منطقة ما نطلق عليه اسم اختراق، أو بؤرة استيطانية في داخل هذا الحي. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، أن هذا المخيم كل سكانه يأتون من 38 قرية فلسطينية تم تدميرها في عام 1948. يعني بمعنى آخر، أن هؤلاء هم عبارة عن سكان فلسطينيين كانوا يسكنون في القرى الفلسطينية في غرب القدس. وبالتالي الجانب الإسرائيلي بهذا الإطار هو يريد أن يغير كل هذا القرار 181، أو قرار الأمم المتحدة باعتبار اللاجئين، والأمم المتحدة باعتبار أن هذا المخيم هو جزء من القضية الفلسطينية وحق العودة. ثانيا أو ثالثا خلينا نتكلم فيها، وهي قضية شارون. يجب أن نرجع إلى عام 1970، ماذا فعل شارون في منطقة المخيمات في قطاع غزة؟ استطاع أن يخترق هذه المنطقة ويفتح فيها الشوارع، ويتم تشتيت السكان الفلسطينيين ودمجهم بالسكان الفلسطينيين بالمدن أو القرى. وبالتالي ما يحدث الآن في قلنجة هو جزء من السياسة الإسرائيلية الواضحة تماما بقضية إلغاء قضية حق العودة، وهذا كما تكلم زملائي بهذا الموضوع. وأيضا حقيقة هي عملية عزل. إذا نظرت إلى ما يحدث الآن في منطقة نابلس على سبيل المثال، أنه تم تطويق نابلس بالمستعمرات الإسرائيلية من جميع الجهات، والآن ستبدأ عملية الاختراق، واللي هي إقامة البؤرة الاستيطانية في قبر يوسف في هذه المنطقة، ثم عملية إزالة هذا المخيم. إذا نحن الآن نتكلم عن قضية أمنية بدرجة أولى، وبالإضافة إلى القضية حق العودة وإنهاء قضية الوكالة بشكل نهائي. أيضا إذا نظرنا ما حدث أيضا في منطقة جنين على سبيل المثال، تم إحاطة هذه المدينة بالمستعمرات الإسرائيلية وتم اختراقها بحي الجبريات. إذا نظرنا بناحية أمنية باستراتيجية استيطانية، تكون هذه قد تم
1: أستاذ
2: إحاطتها
1: خليل،
2: بكل المستعمرات في هذه الاستراتيجية.
1: ابقى معنا أستاذ خليل، ولكن للمزيد من التفاصيل حول مخيم قلنجة نتابعها على الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق. إليك محمود.
3: شكرا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا عملية عسكرية واسعة تبدأها قوات الاحتلال في مخيم قلنديا وفي كفر عقب منذ فجر اليوم. مباشرة نتجه إلى المنطقة. في هذه المنطقة قوات الاحتلال كانت قد دخلت واقتحمت هذه المناطق، وطبعا كانت قد أشارت محافظة القدس الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال قامت بدهس مواطن فلسطيني في محيط مخيم قلنديا وفقا لما أشارت له محافظة القدس. طبعا هنا تقول مراسلتنا قبل قليل جيفارة البديري بأن هنا جنود قوات الاحتلال كانوا قد نشروا قناصة في عدة مواقع في داخل المباني، وأيضا قاموا بعمليات اعتقال لبعض المواطنين الفلسطينيين في المخيم والتحقيق معهم ميدانيا. صلاة الفجر منعت منذ الفجر في مساجد كفر عقب أيضا وفقا لما أشارت له مصادرنا ومراسلونا هناك في المنطقة. وطبعا تواصل قوات الاحتلال انتشارها داخل عدة مواقع داخل المخيم. في هذه المواقع أحضرت قوات الاحتلال معها خرائط ومعدات، ولا يعرف ما المقصود منها، ما الذي تسعى قوات الاحتلال إليه في مخيم قلنديا، لكن من الواضح أننا نتحدث عن انتشار كبير وعملية عسكرية تخطط لها قوات الاحتلال، ويبدو أنها بدأت تنفيذها الآن بشكل كبير في هذه المنطقة. طبعا أيضا كانت قوات الاحتلال قد هدمت منزلين هنا في هذه المنطقة في بلدة نحالين غرب بيت لحم، نحن نتابع في هذه المنطقة جنوبا. إذن قوات الاحتلال توسع عملياتها في الضفة الغربية، خاصة هنا في مخيم قلنديا وفي كفر عقب. سنعود إلى رنيم لمتابعة بقية تفاصيل المشهد.
1: شكرا لك على هذا العرض، ونعود إلى ضيفنا خليل التفجي من القدس. إذن كنا نتحدث عن أن كل ما يحصل اليوم هو بهدف تهجير المزيد من الفلسطينيين من الأراضي التي تمكنوا حتى من اللجوء إليها. اليوم برأيك ما هي السيناريوهات ونحن ننظر إلى هذه المشاهد من قلنجة؟
2: كما حدث في مخيم جنين، كما حدث في مخيم نور شمس طول الكرم. انا اعتقادي ان الجانب الاسرائيلي اليوم يقوم بعمليات تهجير وعمليه انهاء للقضيه الفلسطينيه، وحتى عندما تذهبين اليوم الى قضيه الوكاله الغوث تكون قد انتهت بشكل كامل، لانه حسب قرار 302 بانشاء وكاله الغوث كان هذا القرار كان باقامه هذا الغوث وحق العوده هؤلاء المواطنين. إذا القضية الفلسطينية انهاها بشكل كامل. النظرة الأخرى أن الجانب الإسرائيلي بهذا الإطار هو يريد أن يشكل تشكيل جديد لداخل الضفة الغربية بسهولة السيطرة على الأماكن بكل بشكل كامل، بمعنى عملية التطويق لهذه المدن الفلسطينية بشكل كامل، ثم عملية أيضا السيطرة الأمنية والسيطرة الإدارية وكل السيطرات التي هي يحتاجها في هذه المنطقة. إذا نظرنا إلى المستقبل ماذا يفعل الآن؟ عملية تهجير للسكان في مناطق جيم وبداخل الضفة الغربية، اليوم بدأ يدخل في مناطق ألف، وحتى عملية الربط بالمستعمرات الإسرائيلية بالشوارع، أيضا في عملية نقل المناطق الأثرية إلى جانبه. إذا نظرنا إلى الخارطة بشكل كبير جدا نلحظ بأن الضفة الغربية أصبحت مثل الجبنة السويسرية مخترقة بشكل كامل، لا يوجد هناك تواصل جغرافي ما بين المناطق العربية، بل أن هنالك تجمعات فلسطينية، وهذا إن دل فيدل على أن المستقبل ماذا سيكون؟ أن هذه المنطقة هو يتم السيطرة عليها بشكل أمني وبشكل سياسي، تسمح لمن يشاء أن يتنقل من مكان إلى مكان وتمنع من يشاء أن يتنقل من مكان إلى مكان. في نفس الوقت أيضا عملية ضم صامت دون الإعلان عن ذلك، وبالتالي القضية الفلسطينية قد انتهت بالمخيمات، وانتهى أيضا الشعب الفلسطيني عبارة عن كانتونات محاطة، لديه كل مدينة لديها مشاكلها الخاصة المختلفة عن المدينة الأخرى.
1: شكرا لك خليل تفجي الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان، كنت معنا من القدس للتعليق على ما يحصل في مخيم قلنجة. وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابلة للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وبحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر 3 ممرات شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عرقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي تطورات الملف اللبناني، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون جنوبي لبنان في انفجار لغمن. كما أفاد مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. تأتي هذه التطورات بينما استؤنفت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي الضفة الغربية أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية أن الجيش بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا تستهدف ما سماها البنى التحتية الإرهابية، وكانت قوات الاحتلال بدأت اقتحام المخيم منذ فجر اليوم واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات بخصوص الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ومعك نبدأ عمر، هل من تطورات جديدة ومواقف إيرانية جديدة تتعلق بكل التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
4: نعم رنيمة، التصريحات الإيرانية حول مضيق هرمز هي تتعلق بشكل خاص بالمفاوضات التي تقول طهران إنها لا تزال جارية ومستمرة مع الطرف العماني. هذا ما كان قد صدر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن المباحثات إيجابية على المستويات الفنية والتقنية والسياسية، وقال أنه سوف يتم الإعلان عن نتائجها عندما تستكمل، وهذا يفهم منه أن هناك قد يكون بعض النقاط التي لا تزال عالقة. وإذا ما تمعنا في الخلافات التي كان يجري الحديث عنها سواء بين إيران وسلطنة عمان أو بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، كان يجري الحديث عن مسألة أخذ الرسوم أو ما تسميه طهران أحيانا كلفة العبور من مضيق هرمز والخدمات التي تريد أن تنالها عن كل سفينة تريد العبور من مضيق هرمز، فضلا عن مسألة تمرير القطع البحرية العسكرية سواء الأمريكية أو حتى مسألة تهريب السلاح من السفن التجارية وعبر السفن التجارية. هذه مخاوف طالما عبرت عنها طهران في المفاوضات ومناقشاتها تحديدا مع سلطنة عمان، فضلا عن أن السيادة التي تؤكد عليها طهران ينبغي أن تكون لها على مضيق هرمز، بمعنى أن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد وأن تأخذ الإذن والتصريح والموافقة من قبل القوات الإيرانية. إضافة إلى ذلك، يتحدث المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن المفاوضات الآن جارية بشأن الاتفاق على مسار للعبور المستقبلي في مضيق هرمز لمدة ما بعد 60 يوما، وهذا الأمر لابد أن يحقق المصالح المشتركة لطهران ومسقط وفق ما يقول إسماعيل بقائي، إضافة إلى ضمان الأمن القومي لكلا الطرفين البلدين في المفاوضات. لكن على الرغم من هذه الأجواء الإيجابية التي تشيعها الخارجية الإيرانية حول المفاوضات، هناك في إيران من يشيع بعض الأجواء السلبية. مصادر اليوم تحدثت للتلفزيون الرسمي الإيراني وللموقع الرسمي التابع للحرس الثوري الإيراني تشير إلى أن الإعلان عن الاتفاق بين عمان وإيران تأجل بسبب ما وصفته هذه المصادر بأنه تهديدات أمريكية، تدخلات أمريكية في هذه المفاوضات. هذا المصدر يقول الموقع التابع للحرس الثوري الإيراني بأن إيران لا تتفاوض ولا تعلن عن اتفاق تحت طائلة التهديد، وأن الاتفاق لن يعلن عنه طالما استمرت التهديدات الأمريكية. وهنا يشير هذا المصدر بشكل واضح إلى التهديدات التي تصدر بين الفينة والأخرى عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه باستخدام القوة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. كذلك مصدر آخر يقول التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هذه المفاوضات الإيرانية العمانية هي مفاوضات ثنائية بحتة، وأن لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية فيها، وأنه حتى لو تم الإعلان عن هذا الاتفاق فإن ذلك لن يعني فتح مضيق هرمز، وأن فتح مضيق هرمز منوط بشيء ما هو انتهاء الاعتداءات والتهديدات الأمريكية وتغيير السلوك الأمريكي تجاه إيران وفق ما يقول هذا المصدر.
1: شكرا لك عمر هواش، ونذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن إيهاب، يعني مع انطلاق هذا النهار يتوقع يكون هناك بطبيعة الحال تصريحات جديدة، ولكن كان الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته متفائلا لناحية التوصل إلى اتفاق.
5: نعم بالفعل رنين، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن تقدما أحرز في المفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يتوقع الإعلان عن الاتفاق بفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا الخميس. وأيضا الرئيس ترامب في الحقيقة وهو يتحدث بإيجابية عن هذه المحادثات التي وصفها بأنها كانت جيدة للغاية، أيضا أبقى على الخيار العسكري مطروحا، وقال إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران بقوة مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وترامب أكد بأن المضيق كان مفتوحا جزئيا، وأن الحصار البحري الأمريكي مفروض على الموانئ الإيرانية يعطي للولايات المتحدة قوة في هذه المياه سواء المحيطة بمضيق هرمز. وأيضا أعرب عن أمله بانخفاض أسعار النفط في الولايات المتحدة وبشكل دولي، وقال أن أسواق المال شهدت انتعاشا كبيرا خلال الفترة الماضية مع الإعلان عن هذه المحادثات مع الجانب الإيراني، لكن أيضا وفق ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية فإن هذا الاتفاق المتوقع الإعلان عنه جاء بعد محادثات إيجابية بين سلطنة عمان والجانب الإيراني. ووفق مسؤول أمريكي فإن البيت الأبيض كان منخرطا عبر المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف في هذه المحادثات خلال الأيام الماضية بشكل مباشر باتصالات هاتفية مباشرة مع كل من وزير خارجية إيران ووزير خارجية عمان، وأيضا شارك في هذه المحادثات مسؤولون من قطر وباكستان والسعودية وفق ما صرح به المسؤول الأمريكي الذي أكد بأن هذا الاتفاق ربما يعطي للإيرانيين سيطرة من نوع ما في مضيق هرمز، لكنه أكد بأن الاتفاق أيضا لا يتضمن أي رسوم مالية تفرض على السفن العابرة في المضيق، وأن هذا الاتفاق لمدة شهرين يتم خلال أيضا هذه الفترة نزع الألغام البحرية من الممر الأوسط في المضيق، وأيضا ربما تكون هذه بداية لاتفاق أشمل وأوسع يتم فيه حل جميع النقاط الخلافية التي كانت موجودة في مذكرة التفاهم، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى بهدف إنهاء الصراع بشكل كامل. لكن بشكل عام الأجواء إيجابية في واشنطن في حالة ترقب وانتظار لفتح مضيق هرمز، وإن كان الرئيس دونالد ترامب أيضا يقول مرارا وتكرارا نعم. أنه قد يقوم بهذه الضربة العسكرية التي كان قد أرجأها يوم السبت أو الأحد الماضيين على إيران. رنين،
1: شكرا لك إيهاب العبسي. وللمزيد من البحث فيما يحصل حاليا في المنطقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا في الاستوديو الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أبدأ معك دكتور محجوب، هل فعلا هناك مدعاة للإيجابية اليوم وللتفاؤل، أم أنه هناك خشية من أن يكون تفاؤلا مصطنعا
6: حذرا على سميه التفاؤل حذر؟ الرئيس الأمريكي عودنا بطريقة تصريحاته يثير حفيظة الإيرانيين ويدفعهم إلى نوع من السلوك الذي يبطئ كل المسار ويجعلهم في وضع يربك كل المشهد، وكانوا يقولوا نحن الذين نتحكم في المشهد. واضح تماما أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترسل رسائل سلبية لمن يديرون الحرب في إيران، وهي رسالة مفادها أنه هو الذي يريد أن يضبط المشهد، وهذا بالنسبة لهم مستفز سياسيا ومستفز عسكريا، وبالتالي هم يردون بنفس مستوى الاستفزاز أنهم لا ينضبطوا لا بمواعيده ولا بتهديداته، وبالتالي تدخل المنطقة كلها في ما أسميه أنا مثلث برمودا، حالة من الضبابية والقلق. لذلك باعتقادي هذا التفاوض سيكون هناك نوع من الحذر، لأنه باعتقادي المسار التفاوضي يسير فعلا، لكن إيران تريد أن تفصل عن المذكرة في حين أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالمذكرة، لكن مرة أخرى هي قضية التصريحات وقضية من يضبط المشهد أكثر ومن يسيطر عليها أكثر.
1: دكتور فيصل، إذن انطلاقا من النقطة التي انتهى عندها دكتور محجوب، اليوم إيران تقول بشكل واضح إذا اتفقنا مع عمان هذا لا يعني أن المضيق فتح، بينما واضح أن الجانب الأمريكي يربط بين هاتين النقطتين، إذن ماذا يمكن أن نتوقع في الفترة المقبلة حتى لو حصل هذا الاتفاق بين إيران وعمان؟
7: نعم، أنا أتفق مع دكتور محجوب بأن يجب أن نكون حذرين في التفاؤل لسبب رئيسي، وهو الاعتماد على الخبرات السابقة في هذه الحرب على الأقل، الوصول إلى مذكرة التفاهم ثم التراجع عنها واختراق هذه المذكرة وإفشالها من الطرفين الأمريكي والإيراني أيضا. بالتالي نتوقع بأن هذا الاتفاق يمكن أن يتم ويمكن أن يكون هناك فتح لمضيق هرمز، إنما لن يكون بالحالة على الأقل كما كان قبل بداية الحرب، على الأقل كما ونوعا، يعني كان مرور السفن عبر المضيق قبل بداية الحرب تقريبا من 120 سفينة إلى 140 سفينة، لا نتوقع بأن يكون بهذا الكم بعد الوصول إلى اتفاق ولا حتى بالنوع. إيران أيضا سوف تحدد السفن التي سوف يتم عبورها، ويمكن أن تكون هذه النقطة هي محل الخلاف في المستقبل بالسفن العسكرية أو غيرها. النقطة الإيجابية التي أعتقد بأنها يمكن أن تكون في المرحلة القادمة هو موافقة إيران إن تمت على إدخال دول أخرى في عملية إزالة الألغام، وهذه برأيي تكون بوابة لتدويل مضيق هرمز، بمعنى إدخال دول أخرى وخصوصا الدول الأوروبية، وبالتالي يكون هناك أطراف أخرى غير الولايات المتحدة وإيران مشتركة أيضا ومنخرطة في هذه العملية.
1: دكتور عبد الله، يعني بذل الوسطاء الكثير من الجهود على مدى الأيام الماضية للذهاب نحو نوع من اتفاق وخفض للتصعيد، هل هناك خشية حقيقية من أن تزهد هذه الجهود في ظل أيضا يعني ما نسمعه اليوم من الحرس الثوري الإيراني بأنه إذا استمرت

0: هذه التهديدات الأمريكية، نحن لن نذهب إلى اتفاق، وهذا ما يؤخر الاتفاق.
1: وهي هذه المشكلة رنيم، يعني نحن كدول منطقة كأيضا كدول وسيطة نجد أن هناك مشكلة بأن كل طرف يتعنت في مواقفه بشكل كبير، ولأن كل طرف هناك العديد من الأطراف داخل هذا الطرف، يعني في الإدارة الأمريكية هناك من يريد الحرب وهناك من أيضا يريد الدبلوماسية، في الجانب الإيراني نفس الشيء، ولغة التهديد بين الطرفين هي تساعد المتعصبين في كل خندق ومعسكر أن يكون هو الغالب في اللغة، وهذا أمر جدا صعب. طريقنا طويل، طريق الوسطاء جدا طويل رنيم، نحن نتحدث عن فقط تقارير تتحدث عن 60 يوما، تتحدث عن مسارات لهرمز، فتح للملاحة، جعل العالم يقلل من حالة الاختناق والمنطقة اقتصاديا، لكن الطريق جدا طويلة ما زالت، وما زال شبح الحرب وعودته بشكل قوي ما زال موجودا، لأنه هناك عدة عوامل لم تتشكل حتى الآن رنيم في المنطقة حتى تساعد الرئيس الأمريكي على القيام بهذه الخطوة الكبرى. هو يهدد الآن، لكن ما زال الناخب الأمريكي الداخلي لا يريد الحرب، لا يحبذها. ثانيا، لا يوجد معلومات استخباراتية أعتقد واضحة للجانب الأمريكي للقيام بعملية داخلية نوعية تغير الموازين داخل إيران
0: كما حصل في فنزويلا.
1: بالضبط. غير هذا هناك الانتخابات النصفية، هل يغامر الرئيس الآن بحرب قد تؤدي إلى خسارة الانتخابات النصفية أم ينتظر، خصوصا مرحلة أو مهلة 60 يوما ستقارب على أكتوبر، بالتالي نحن نقترب من الانتخابات النصفية أيضا، وهذا أمر مهم. غير ذلك هناك عامل المعسكرين في المنطقة رنيم، هناك الوسطاء ودول العقلانية في المنطقة تضغط من جهة، لكن هناك أيضا إسرائيل والدول غير العقلانية تضغط من جهة أخرى، وهذا يجعل الرئيس الأمريكي في الوسط، بالتالي كثرة الضغوط في المنطقة عدم تولد حتى الآن أعتقد الأسباب الكافية للرئيس الأمريكي للقيام بهذه العملية الكبرى، تجعله يلجأ إلى حالة من الدبلوماسية ومحاولة الوصول إلى اتفاق في هرمز، لكن هو إيجابي، قد يكون إيجابي لبناء الثقة.
0: دكتور محجوب، إذا ركننا إلى التسريبات الواردة في وسائل الإعلام حاليا، هناك توجه إلى اتفاق والمعالم أصبحت شبه واضحة، إذا لماذا يذهب الطرفان اليوم إلى هذا التهديد والتهديد المتبادل ما دام يعني يعرفان بأنه ما ذاهبان إلى اتفاق ومعالمه واضحة؟
2: لأنه الطرفان لا يريدان تغيير الوضع القائم، والوضع القائم يكمن في تفصيلين مهمين. إيران لا تريد عملية نزع الألغام أن تتم، لأن عملية نزع الألغام تعني عمليا هذا جهد وضعت إيران عليه شهور، إذا أزيل هذا في 30 يوما عملية إعادة الإغلاق مرة أخرى ستكون تحتاج وقت طويل، وبالتالي لا يمكنها العودة لفرض وقائع جديدة فيما يتعلق بالماضي. وهذا يجعلني أقول أن تغيير الوضع القائم للطرف الإيراني أمر فيه حذر شديد ولا يريدونه. في الطرف الآخر، الطرف الأمريكي أيضا لا يريد تغيير الوضع القائم، وما هو الوضع القائم بالنسبة له، وهو الوضع الذي يتعلق بالوضع العسكري، تفوق العسكري. هو لا يريد أن أيضا لا أن يسحب قوات، لا أن حتى القوات الطائرات التي كان قد سحبها مثلا من مطار بن غوريون أعادها مرة أخرى بضعف أكثر. بعبارة أخرى أيضا الوضع القائم بالنسبة لهم أمر قلق، يجعلهم عدم الثقة بينهم تجعلهم غير قادرين على اتخاذ قرارات شجاعة أو مؤلمة بحيث يتقدموا في المسار التفاوضي، وكأنهم رنيم يقدمون خطوة ويعودون 10 خطوات للوراء بشكل كبير جدا. القضية الأخرى باعتقادي أنه هنالك أيضا مسألة تتعلق ب وكأنهم يخافوا أن 60 يوما القادمة التي ستكون 60 يوم كاملة بعد 49 يوم اللي هي اليوم من من من مذكرة التفاهم، وكأنها عمليا لا تبنى على أساس قوي، لأنه هناك احنا تقريبا الآن 160 يوم على الحرب، تقريبا 90% منها كان في عمليات عسكرية، وبالتالي مستوى عدم الثقة عميق إلى مستوى يجعل الطرف الإيراني يقول كيف أثق بالرئيس الأمريكي، كيف يمكنني أن آمن بأنه لا يقوم بعملية بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد 3. والطرف الآخر، الطرف الأمريكي ليس لديه قدرة على إحداث تغيير نوعي في كل العمل العسكري، وباعتقادي هذا يجعله أيضا أكثر ترددا وأكثر خوفا من الحرب، وأكثر ليس فقط بل قدرة على التضحية واتخاذ قرار سياسي نحو عمل عسكري مهما كان محدودا.
0: دكتور فيصل، اليوم أيضا يعني مما يسرب عن هذا الاتفاق ومعالم هذا الاتفاق يبدو أن هناك ترتيبا معينا يتعلق بالدخول والخروج من مضيق هرمز، هل هذا أو أقله ما يطرح، هل هذا أمر مقبول من دول المنطقة؟
3: أنا أعتقد بأن دول الخليج العربي هي تعتبر عامل إيجابي في هذه الأزمة، بمعنى أنها عامل يسعى إلى تهدئة الوضع، وأطراف منه انخرطت في عملية الوساطة، وبالتالي هذا يعتبر عامل إيجابي في أي أزمة، بأن الأطراف المحيطة والقريبة لا تسعى إلى عرقلة أي اتفاق أو تسوية، وبالتالي هناك

0: إيران لإنجاح هذا الاتفاق إن تم هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إيران أستطيع أن أشبهها بالتي تغوص في البحر وفي فترة أخرى تظهر إلى السطح لاستنشاق بعض الهواء وتعود مرة أخرى إلى الغوص، أو الذي يتعرض إلى الخنق وبالتالي يصل إلى تسوية معينة لكي يتنفس ويعود مرة أخرى. بالتالي هي هلم جرة تعود مرة أخرى إلى النقطة الأهم. أنا برأيي بأن هذا الاتفاق انحصل وفتح مضيق هرمز، كلما مر الوقت على فتح المضيق كلما أدى الأمر إلى استقرار الوضع بشكل أكبر، إنجاح هذا الاتفاق. لكن المسألة تتعلق بالستين يوما وهي المتعلقة بالمفاوضات حول ملفات أكثر تعقيدا. هل النظام الإيراني يستخدم مرة أخرى مضيق هرمز كورقة ضغط للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب في ملف البرنامج النووي؟ هذا الذي يمكن أن يتوقع خلال فترة المفاوضات.
1: وسأعود إليك في حول هذه النقطة لنفصل هذه المسألة. أعود إليك دكتور عبد الله، اليوم هناك يعني كما كنا نقول هناك طروحات معينة تتعلق بمضيق هرمز. هل هذه الطروحات الواردة هي تؤمن هذا المضيق للفترة المقبلة، أم أنه سيبقى هناك علامات استفهام وعلامات خوف من هذا المضيق؟
2: 100% ستكون هناك علامات استفهام كثيرة رنيم، لأن الوضع غير واضح بشكل كبير. يعني نحن نتحدث هل ستكون هناك خدمات ورسوم أم لا، هل سيكون هناك خطوطا شمالية وجنوبية كما اقترحه الوسطاء، أم سيكون هناك خطا واحدا في الوسط؟ أيضا سؤال عن الألغام، هل توجد ألغام من الأساس أو لا؟ هل الجانب الإيراني لا يريد إدخال أطرافا أخرى لأنه يعلم بأنه ليس هناك ألغاما وبالتالي سيكشف الموضوع أم لا؟ عديد من التساؤلات، لا توجد العديد من الأجوبة، لكن الوضع هو بين لا يوجد العديد من الخيارات لا لدول المنطقة ولا للولايات المتحدة ولا للوسطاء. يجب الوثوق بهذا المسار، يجب الإيمان بأن هرمز مهم جدا أن يكون هو حجر الأساس لبناء هذه الثقة المعدومة بين الأطراف، خصوصا نحن نتحدث رنيم عن وساطة مختلفة جدا، وضع جدا مختلف. يعني لا نتحدث عن وساطة أبواب مغلقة، نحن نتحدث عن وساطة أمام الإعلام في منصات التواصل الاجتماعي، نتحدث عن الشوارع، نتحدث عن العديد من الأمور. التهديد هنا ينسف كل عمل لساعات طويلة لفرق التفاوض، هذا أمر جديد. بالتالي نحن نتحدث عن وسطاء اثنين رئيسيين، لكن نتحدث عن شبكة وسطاء حوالينهم. هناك دعم سعودي واضح للوساطة، هناك دعم خليجي كبير للوساطة، هناك دعم تركي، هناك دعم مصري كبير، هناك دعم للعديد من دول العالم لهذا الجانب ولهذه الوساطة. هناك العديد من التجارب، لا نغفل التجربة السويدس الأوروبية في البحر الأحمر ولا تجربة السعودية مع التحالف الأخير. قد يكون هذه تجربة معينة مهمة بعد 60 يوما يمكن أن تتطور وتنضج لمرحلة معينة، يمكن أيضا أن يتم وضعنا هذا النموذج ويكون شراكة بين ضفتي الخليج في مضيق هرمز أيضا.
1: دكتور عبد الله، تحدثت عن مسألة عدم الثقة، إلى أي مدى عدم الثقة هي ما يصعب اليوم عمل الوسطاء؟ يعني لا يمكن للطرفين أن يصدقا بعضهما البعض.
2: لا، هو في الثقة معدومة، واضح بأن كل مرة يتفاوضون تنتهي بعراك، فهذا أمر واضح، وبالتالي كل طرف لديه مشكلة ثقة واضحة. لكن لبناء هذه الثقة يجب إعطاء الفرصة لفرق التقنية والفرق الفنية أن تعمل وبالتالي تصل إلى تفاهمات معينة. لا ننسى رنيم بأن كانت هناك إيجابية تحدثت عنها وزارة الخارجية القطرية في نهاية يونيو قبل جنازة المرشد الإيراني وقبل يوم الاستقلال. حدث ما حدث بعدها، أعتقد المشاعر الوطنية والشعبوية فجرت الوضع مرة أخرى، يجب العودة لها، البناء عليها. يجب أن يكون الوسطاء دورهم أكبر من نقل الرسائل، يجب أن يكون لديهم آليات واضحة للعمل وللضغط. على سبيل المثال الأموال المجمدة، يعني الجانب الأمريكي يتعنت في الأموال المجمدة، يقيد الوسطاء، في نفس الوقت إيران تتعنت في هرمز فتقيد أيضا الوسطاء. يجب أن يكون للوسيط آلية واضحة يضغط بها على الأطراف ويكون هو الضامن لاتفاق ولمسار دبلوماسي.
1: دكتور فيصل، تحدثت عن مسألة هذه الورقة، ورقة الضغط بيد إيران، وأتحدث عن مضيق هرمز. إلى أي مدى هذه الورقة استنفذت؟ بمعنى أنه في الفترة المقبلة إذا كانت اليوم ركنت إيران إلى هذه الورقة لأنها تتحدث عن أزمة وجودية بالنسبة لها، في الفترة المقبلة هل يمكن استعمال هذه الورقة أم أنها سقطت بالنسبة لدول المنطقة وكل الدول التي كانت تستخدم هذا المضيق؟
0: في الفترة المقبلة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي أم بعد انتهاء هذه الحرب وانتهاء
1: التسوية؟ بعد انتهاء هذه الحرب برأيك؟
0: أنا برأيي بأن هذه التجربة تعتبر سابقة بالنسبة للنظام الإيراني وتجربة ناجحة، أنا برأيي بأنها غير مكلفة ومشجعة للطرف الإيراني لتحقيق

0: تحقيق نتائج، ونتائج مهمة، خصوصا أنها وجدت أن النتائج كانت إيجابية بالنسبة لها، وخصوصا أنها وجدت بأن النظام الدولي لم يتحرك سريعا لفتح هذا المضيق. وأنا هنا قد أختلف مع نقطة الذي ذكرها الدكتور محجوب بأن من الصعب عودة مرة أخرى النظام الإيراني إلى عرقلة الملاحة. المضيق عرضه تقريبا 30 كيلومتر، وبالتالي هناك قدرة كبيرة لدى النظام الإيراني لاستخدام هذه الورقة مرة أخرى متى ما دعت الحاجة، وهي برأيي بأنها سوف تستخدم مستقبلا في حال تجدد أي مواجهة بينها وبين الجانب الأمريكي.
1: دكتور محجوب، نختم معك، هل برأيك أحرق النظام الإيراني هذه الورقة للمستقبل؟ أتحدث
2: مضيق كثرة استعمالها سيجعلها بالية في مرحلة معينة، لأن الأطراف ستبحث عن بدائل وإن طال الزمن،
1: وبدأت بالبحث عنها
2: بالضبط، كما أنه في نفس الوقت يزيد من الفجوة بينه وبين جيرانه. النظام الملكي الإيراني خلق أزمات كبيرة تتذكرها الأجيال الآن، والنظام الحالي سيخلق أزمات كبيرة تتذكرها الأجيال الآن والأجيال القادمة. بمعنى آخر، الفجوة بين إيران وجوارها ستزيد، وسيكون هناك صعب عبور على هذه الفجوة. وبالتالي النظام السياسي معني بالعبور إلى مرحلة من الطمأنة لجيرانه في دول الخليج، وعدم المبالغة في مسألة المضيق حتى لا يحرق آخر سفنه مع المنطقة.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وشكرا لك دكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وأيضا شكرا لك دكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ضيوفا كرام، شكرا لكم. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
3: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندجي الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
4: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
3: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
5: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
6: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
7: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
3: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا: هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: وإلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا إسرائيليين أصيبوا في مجدلزون جنوبي لبنان في انفجار لغم أرضي، وأن مروحيات عسكرية نقلتهم للمستشفيات. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة المنصوري في قضاء سور. بموازاة هذه التطورات، تستأنف في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. معنا في الاستوديو للمزيد من الحديث حول هذا الموضوع الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، من محيط زوطر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وينضم إلينا كذلك من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. قبل أن أذهب إلى إيهاب، أسألك الياس، يعني كان هناك هذه العملية أو هذا الانفجار، انفجار اللغم في مجدلزون بقوة إسرائيلية، هل من معطيات حول ما حصل؟
8: ليس كثيرا في الحقيقة، لكن المواقع الإسرائيلية غير الرسمية، ولكن هي مرتبطة بجهات عسكرية إسرائيلية في الجيش الإسرائيلي وتستقي معلوماتها من هناك، وفي كثير من الأحيان أيضا تخالف أوامر الرقابة العسكرية تشير إلى هذا الحدث الأمني. وبعض هذه المواقع بات يتحدث أيضا عن قتلى في صفوف القوة العسكرية الإسرائيلية التي يبدو أنها تابعة للواء 55، لواء المظليين في صفوف الاحتياط. ما هو مؤكد لدينا نحن بمعزل عن هذه المواقع أن بالفعل حدثا أمنيا وقع، وأن هنالك إصابات في صفوف الإسرائيليين. ومما تتداوله هذه المواقع الإسرائيلية حول دعوات لقصف بيروت ودعوات للصلاة من أجل سلامة الجنود الإسرائيليين، نستطيع أن نكون ربما صورة من مرات سابقة، قياسا بمرات سابقة، على أن هذا الحدث الأمني هو صعب من وجهة النظر الإسرائيلية، بمعنى أنه يحمل ربما قتلى وجرحى في صفوف هذه القوة العسكرية. الآن المهم هو معرفة التفاصيل. الجيش الإسرائيلي حتى الآن لا يعترف بالقتلى والجرحى ولا يعلن عن هذا الحدث، ولا يعطي أي معلومات أيضا بما جاء في أعقاب ذلك من غارات جوية وقصف مدفعي استهدفت منطقة المنصوري ومجدلزون حيث وقعت هذه الحادثة، ونقول حادثة حتى الآن، والحديث هو عن انفجار لغم أرضي بقوة عسكرية إسرائيلية. الآن المهم أن ننتبه إلى التفاصيل في قادم الساعات لنكون صورة عما حدث. هل هو الحديث عن لغم أرضي قديم انفجر بهذه القوة العسكرية عن طريق الصدفة، أم أنه لغم حديث وفجر عن بعد الآن اليوم مع مرور هذه القوة العسكرية؟ وهذا يؤدي إلى اختلاف الصورة بمجملها، على اعتبار أنه لو كان هذا لغما جديدا وفعل من جانب قوات ومقاتلي حزب الله ضد هذه القوة العسكرية، هذا سيعتبر على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية خرقا لوقف إطلاق النار، وربما يترتب عليه عودة إلى القتال أو عودة إلى تنفيذ إلى تصعيد عسكري وإلى تنفيذ عمليات عسكرية أيضا ضد حزب الله. رأينا في الأسابيع الماضية عندما أعلن الجيش الإسرائيلي بأن قوة من حزب الله استهدفت مدرعة إسرائيلية بمسيرة انقضاضية، سارعت إسرائيل إلى تفجير أنفاق في منطقة قلعة أشقيف التي كانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت إسرائيل عن تفجيرها مع بدء وقف إطلاق النار. والآن إذا تبين أن هذه العملية هي عملية مدبرة ومقصودة، وأن اللغم الأرضي قد زرع حديثا وفجر عن عمد وعن بعد من جانب مقاتلي حزب الله لاستهداف هذه القوة العسكرية على وجه التهديد، فهذا ربما يغير الصورة برمتها. وإسرائيل بطبيعة الحال كما تعلمين رنيم تريد أن تنفذ عملية عسكرية كبيرة في مرتفعات علي الطاهر، حيث تقول بأن هنالك عشرات من مقاتلي حزب الله محاصرين ضمن بنية عسكرية كبيرة قيادية لحزب الله في تلك المنطقة.
1: شكرا لك الياس على كل هذه المعطيات، ونذهب إلى مراسلنا إيهاب العقدي الموجود في محيط زوطر الغربية. إذن إيهاب، كيف يبدو المشهد الميداني اليوم، وأيضا كيف يواكب لبنان هذه التطورات المتعلقة بالمفاوضات في روما؟
9: نعم، دعيني أشير أولا إلى مسألة مجدلزون. حتى الآن التقديرات الأمنية اللبنانية تشير إلى أن عبوة ناسفة انفجرت بقوة إسرائيلية من دون أن يعني ذلك أنها من الجانب اللبناني، لأن مجد الزون تقع تحت قوة الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتلها بشكل كامل، يقوم بتسيير دوريات فيها، وكذلك كان خلال الأسابيع الماضية قام بجولة للإعلاميين فيها وأطلعهم على أحد الأنفاق الاستراتيجية لحزب الله، وبعدها قام بتفجير هذا النفق مما أدى إلى دمار هائل في هذه البلدة. والبلدة تقع على تلة مشرفة، تقوم القوات الإسرائيلية بالتحرك باستمرار بداخلها ولها مواقع ثابتة. أيضا نشير أيضا إلى أنها خلال الفترة السابقة، خلال فترة الأشهر الماضية التي سبقت التوصل إلى اتفاق النار بين إيران والولايات المتحدة، والتي بموجبها هذا الاتفاق أوقف حزب الله إطلاق النار، ومنذ ذلك الحين لم يعلن عن أي عملية عسكرية على القوات الإسرائيلية. وكل الأخبار والمعلومات التي كانت تجري والتي تتحدث عن تفجير عبوات أو انفجار عبوات كانت من الجانب الإسرائيلي فقط، وكانت عمليا لعبوات ناسفة قديمة كانت مزروعة في بعض الأماكن، مثل ما حصل في قرب بنت جبيل حين جرى أو انفجرت عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية أدت إلى مقتل وإصابة عدد منها، بالإضافة إلى مواقع أخرى. 3 تفجيرات أو انفجارات مشابهة وقعت لقوات إسرائيلية بين في نيسان إبريل وفي حزيران يونيو، وأيضا هذه كانت كلها من الجانب الإسرائيلي الذي أعلن عنها دون أي تبني من جانب حزب الله، تماما كحجة المسيرة الانقضاضية التي أطلقها حزب الله في علي الطاهر على جرافة إسرائيلية، ثم قامت القوات الإسرائيلية بتفجير أنفاق في أرنون وكفر تبنيت ويحمر شقيف باستخدام أكثر من 700 طن من المتفجرات. فحتى الآن حزب الله ملتزم بالاتفاق. لبنان الرسمي يرى أن اتفاق الإطار يقدم مظلة أمنية من خلال الوساطة الأمريكية لعدم تصعيد الموقف في جنوب لبنان، على الرغم من سماعنا قبل بعض الوقت لتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية مجددا في أجواء جنوب لبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي، ونتحول إلى روما مع مراسل الجزيرة عياش دراجي الموجود أمام السفارة الأمريكية في روما. إذن هل من جديد فيما يتعلق بالمفاوضات وهل لا تزال مستمرة؟
10: المفاوضات لا تزال مستمرة ولا يزال الغموض معها مستمرا، ويمكن القول أن الأمر دائما يكون صعبا عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع إسرائيل، فكان الله مع أي طرف يتفاوض مع إسرائيل، لأن الأمور ليست سهلة والملفات متشابكة. المفاوضات الجارية في روما ملفاتها سياسية وميدانية مترابطة، أبرزها الحدود، آليات الانسحاب، ترتيبات التحقق، الجهة التي ستشرف على تنفيذ أي التزام. يركز الجانب السياسي على الترتيبات الحدودية ومراحل تطبيق الاتفاق، بينما يبحث الجانب العسكري في آليات الانسحاب والتحقق وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني. بموازاة ذلك طالب الوفد اللبناني بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإسرائيلية، وطلب نقل هذا الموقف إلى القيادة السياسية في إسرائيل، ولم يتلقى حتى الآن ردا إسرائيليا واضحا رغم تفهم الجانب الأمريكي للمطلب اللبناني. يكتسب هذا الطلب أهمية إضافية مع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني بالتزامن مع المفاوضات، وهو ما يعتبره لبنان عاملا يضعف أجواء التهدئة ويشكل ضغطا عليها من دون شك في الاتجاه السلبي. أما إسرائيل فلا تعارض من حيث المبدأ نظريا الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، لكنها تربط تنفيذ أي انسحاب بضمانات أمنية وآليات تحقق واضحة، وتبقى هذه المسألة من أعقد وأبرز نقاط الخلاف. في ملف مثلا المناطق التجريبية ترفض إسرائيل صراحة حتى الآن توسيع العمل بهذه الفكرة، وتتمسك بالتدرج داخل المناطق التي سبق التفاهم بشأنها قبل الانتقال إلى مناطق جديدة. وفي المقابل طرح لبنان مدينتي بنت جبيل والخيام ضمن المراحل المقبلة، وأبدى الجانب الأمريكي تفاهما كالعادة، لكن إسرائيل لم توافق حتى الآن فيما أعد الوفد اللبناني تصورا بديلا إذا تعذر التفاهم بشأنهما. وفي ملف التحقق يدفع لبنان باتجاه دور أساسي ربما لإيطاليا بوصفها طرفا ثالثا يتولى التحقق ميدانيا من الانسحاب وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني، لكن لكن هوية هذا الطرف وصلاحيته لم تحسم بعد. أما الولايات المتحدة مثلا من جهتها تتعامل مع الجولة هنا جولة روما 2 باعتبارها جزءا من مسار يهدف إلى تحقيق الأمن على جانبي الحدود ومعالجة الهواجس الإسرائيلية ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب. ولا توجد حتى الآن مؤشرات على اختراق أو تقدم حاسم، لكن البحث والمباحثات ما تزال مفتوحة بشأن صيغ وسطية ننتظر ربما إلى اليوم الثالث والأخير غدا.
1: نعم، شكرا لك عياش دراجي، كنت معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما. وإشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد في أسفل الشاشة، وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن وجود قتلى في صفوف قوة عسكرية إسرائيلية جراء انفجار لغم أرضي في مجد الزون جنوبي لبنان. إذن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سقوط قتلى في صفوف قوة عسكرية إسرائيلية جراء انفجار لغم أرضي في مجد الزون جنوبي لبنان. هذا الحدث الذي كان قد ورد منذ بعض الوقت، منذ تقريبا ساعة، ولم يكن هناك أي معلومات فيما يتعلق بما إذا كان هناك إصابات أم قتلى، ولكن الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن قتلى في صفوف قوة عسكرية إسرائيلية إذن جراء انفجار لغم أرضي في مجد الزون جنوبي لبنان. وكان أيضا يعني هناك حديث عن أنه كان هناك، وهذه المشاهد لمروحية تقل الجرحى والقتلى إلى مستشفى في حيفا. إذن وهو كان حكي بعد الإعلان وتسريب الخبر حول وقوع هذه الحادثة، كان حكي عن أنه تم نقل المصابين والقتلى بمروحية عسكرية. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا تستهدف ما سماها الجهات والبنى التحتية الإرهابية. وكانت مراسلة الجزيرة أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم منذ فجر اليوم واعتقلت عددا من الفلسطينيين. من محيط مخيم قلنديا شمال القدس تنضم إلينا مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. إذن كيف يبدو المشهد لديك الآن، وهل لا يزال هناك حشد عسكري في محيط هذا المخيم؟
11: العملية العسكرية لا زالت متواصلة منذ ما يقارب من 13 ساعة حتى هذه اللحظة رنيم. بالطبع لا أحد يستطيع حتى هذه اللحظة الدخول أو الخروج من المخيم المحاصر بالكامل. قوات من المشاة والقناصة تنتشر في كل أزقة وحارات المخيم. لا أحد يستطيع الخروج حتى من منزله. حملات اعتقال نفذت، مداهمات، تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. ولكن أيضا ما رصدناه خلال الساعتين الماضيتين هو وجود جنود وضباط يحملون معهم وثائق أو خرائط لا نعلم، ولكنهم كانوا يتحركون ما بين أزقة مخيم قلنديا اتجاه شارع المطار الذي هو على يسارنا، وأيضا اتجاه حي كفر عقب وصولا إلى حي سطح مرحبة. إذن من المخيم اتجاه الشمال في أكثر من منطقة هناك انتشار واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما ذكرنا مع وثائق أو خرائط نحن لا نستطيع التأكد حتى هذه اللحظة. أيضا الجيش الإسرائيلي حتى هذه الساعة لم يصدر أي بيان رسمي حول الهدف من هذه العملية، ولكن ما أعلنه المنسق وهو منسق سلطات الاحتلال وما يعرف بمنسق الشؤون الحكومة الإسرائيلية هنا في الضفة الغربية قال بأن العملية العسكرية بدأت متواصلة والهدف منها القضاء على البنى التحتية حسب وصفه والجهات الإرهابية ومنع حيازة الأسلحة والحصول عليها. هذه الجمل كنا قد استمعنا إليها قبل أكثر من عام ونصف عندما بدأت العمليات لاحتلال كامل لمخيمات جنين، نور شمس، طول كرم في أقصى شمال الضفة الغربية، ولا يزال أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني من هذه المخيمات نازحون في أكثر من منطقة خارج أماكن المخيم. تغيير كامل لهندسة هذه المخيمات. مخيم قلنديا فقط شيء أخير الأمير رنيم لا تزيد مساحته عن نصف كيلومتر وفق سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. نتحدث عن ما يقارب من 19,000 فلسطيني هم لاجئون في هذا المخيم الضيق ولكن الذي يقع على موقع استراتيجي في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة حيث المخططات الأمنية والعسكرية والاستيطانية.
1: شكرا لك جفارة البديري. ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن دكتور وليد اليوم إذن هناك عملية عسكرية لا نعرف مدى هذه العملية العسكرية وكم ستمتد، برأيك ما هو الهدف ولماذا هذا التوقيت ولماذا هذا المخيم؟
12: نعم شكرا لك. يعني قد نستطيع أن ننظر إلى هذه العملية كجزء من حملة واسعة بدأت في بداية 2025 ضد المخيمات الفلسطينية. كان الفصل القانوني من هذه الحملة الواسعة هو حظر الأونروا وإخلاء مقرها وأيضا الاستيلاء على مقرات أخرى، وواحد أصلا من هذه المقرات موجود داخل مخيم قلندي أو بالقرب منه. والفصل الميداني لها بدأ في الحملة الواسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية. هذا تعامل جديد من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه كل الشعب الفلسطيني. نتذكر أنه أكثر مكان يوجد فيه لاجئون، مخيمات لاجئين الأوسع والأكبر هي في غزة، تم تدميرها كلها عن بكرة أبيها، لم يبقى منها حجر على حجر، وبالتالي تم تهجير المهجرين أصلا وتوزيعهم إلى أماكن خارج المخيم. هذا ينتقل إلى الضفة الغربية وبدأ في 3 مخيمات شمال الضفة الغربية. قد نستطيع أن ننظر إلى مخيم قلنديا كأحد المخيمات المرشحة، وإن كان لم يعلن الجيش هذه النية بإخلاء مخيم قلنديا. بالعكس كان هناك تصريح من الجيش الإسرائيلي إن نعم بالإمكان توسيع العملية التي بدأت في شمال الضفة الغربية إلى مخيمات أخرى مثل قلنديا في بالقرب من القدس ومخيم بلاطة بالقرب من نابلس، ولكن الجيش قال أنه لن تكون على الستايل الذي تم تنفيذه في شمال الضفة بحيث يتم إخلاء كل السكان وهدم المخيم تدريجيا. هذا لن يحصل، وربما أحد الأسباب التي تمنع الجيش الإسرائيلي من مد هذه العملية وتوسيعها حتى يتم تدمير المخيم هو أنه لا يوجد لديه قوات قادرة على في الوقت الراهن على السيطرة على البؤر الاستيطانية وعلى إرهاب المستوطنين واقتحام قرى ومدن مختلفة، ويوجد لديه جبهة في لبنان وجبهة في قطاع غزة والجيش مرهق. كل هذه العوامل تدخل مجتمعة تمنع ربما الجيش من أنه فعلا يحتل ويخلي ويهدم، لأن هذا يتطلب تحضيرات لوجستية وعملياتية قد لا يكون الجيش جاهزا لها وإن كانت النية موجودة.
1: طيب النية موجودة والتهجير هو الهدف، وماذا بعد ذلك؟ ما هي السيناريوهات المحتملة؟
12: يعني هذا يعني تفكيك تدريجي للمسألة الفلسطينية كما تنظر إليها إسرائيل، بمعنى أنه انتهى العصر أو الزمن أو العقود اللي بدأت منذ عام 67 حتى يعني السنوات الأخيرة، والتي كان من خلالها إدارة الصراع هو الذي يطغى على طريقة تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين. وفي إدارة الصراع إسرائيل يعني أبقت على المخيمات، ولكن كان همها الحفاظ على هدوء، وسواء كان من خلال إغراءات اقتصادية أو إغراءات سياسية، ولكن بنهاية الأحوال مرحلة إدارة الصراع كانت تبقي على الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية، وهذه المرحلة انتهت خصوصا مع صعود هذا التيار المسياني الخلاصي والتوراتي، وهو واضح جدا توجهه الغائي في النهاية أنه يريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. ولكن هذا لا يتم ضربة واحدة، فأحد يعني فصول تفكيك المسألة الفلسطينية هي تدمير مخيمات اللاجئين. تدمير مخيمات اللاجئين ليس فقط كحيز مكاني وإنما أيضا كحيز رمزي، لأنه المخيم يعبر عن النكبة وعن اللجوء، وبالتالي يعيد إنتاج السردية الفلسطينية، وهذه قضية مهمة بالنسبة لإسرائيل. وربما يعني هناك نية لدى الجيش وأيضا القيادة السياسية على تدمير كل مخيمات الضفة الغربية.
1: شكرا لك دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. ننتقل الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها تطورات الأسواق العالمية على وقع المحادثات الأمريكية الإيرانية مع الزميلة ليلى الشيخلي.
13: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها تفاعل الأسواق العالمية مع التصريحات المتتابعة بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية، كذلك الحديث عن اتفاق وشيك بشأن ملفات عدة أبرزها مضيق هرمز. ونبدأ من جولة على مراسلينا من طوكيو، معنا مراسل جزيرة فادي سلامة، من لندن معنا أسد الله الصاوي. فادي وأسد الله أهلا بكما. دعني أبدأ معك فادي لنتعرف على الأسواق الآسيوية، يعني عادة ما تتبع الأسواق الأمريكية، هل حصل الشيء نفسه هذه المرة وما هي درجة التفاؤل في اليابان تحديدا؟
14: مرحبا بك ليلى وبالمشاهدين. بالفعل الأسواق اليابانية عادة ما تلحق الأسواق الأمريكية. بورصة طوكيو كما تعلمين تستيقظ بعد بورصة نيويورك أن تغلق، ولذلك هناك دائما هذه الصلة القوية. ولكن بعد الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت الأسهم اليابانية والمستثمرون في بدأ المستثمرون في اليابان يركزون على الوضع الخاص باليابان. كما تعلمين خلال هذه الحرب الولايات المتحدة لا تستورد أي نفط من عبر مضيق هرمز، ولكن اليابان تستورد حوالي 95% من حاجتها من النفط عبر المضيق، وأيضا حوالي 70% من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال. وحينها شاهدنا هذا الافتراق إذا صح التعبير بين وضعي بين بورصة طوكيو وبورصة نيويورك، ولكن في المجمل هناك تأثير كبير بالتأكيد. ولكن الأنباء الأخيرة التي يتم تداولها عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح مضيق هرمز، بالطبع هذه أثلجت صدور المستثمرين في اليابان، وانعكس ذلك على أسعار مؤشر نيكي الذي ارتفع ب3.5% تقريبا. هذه نسبة كبيرة جدا بعد عدة أيام من الانخفاضات والتراجعات التي هوت بقيمة المؤشر من أعلى قيمة قياسية بلغها في تاريخه في يونيو الماضي قبل شهر ونصف تقريبا، بوصوله إلى مستوى 72 ألف نقطة، ليصل في بداية هذا الأسبوع إلى 62 ألف نقطة. ولذلك هناك تحسن كبير، المؤشر يتراوح الآن عند 64 ألف نقطة، وهناك أمامنا يومان من التعاملات لنرى كيف سيؤدي هذا المؤشر خلاله.
13: إذن تفاؤل حذر في اليابان. ماذا عن الأسواق الأوروبية أسد الله؟ يعني كما قال فادي قبل قليل، الأسواق الأمريكية تسجل مستوى الانخفاض أو الارتفاع، ثم تتبعها الأسواق الآسيوية ثم الأسواق الأوروبية. هذه المرة لاحظنا أن الارتفاع في الأسواق الأوروبية لم يكن بنفس الدرجة، هل هذا لافت؟ ما دلالته؟
15: هاتان الكلمتان مفتاحيتان ليلى، التفاؤل الحذر. التفاؤل مرده إلى الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز دون عوائق، والحذر هو أن مثل هذه أو مرد الحذر إلى أن مثل هذه الأنباء تكررت في الماضي دون أن يحدث ذلك في النهاية، وأن الرئيس ترامب غير ربما من سياساته أكثر من مرة ومن تصريحاته. ولكن بالنسبة للمؤشرات الأوروبية، إذا اتخذنا المؤشر البريطاني، مؤشر البورصة البريطانية، هو يمثل تقريبا ما حدث في باريس وفي برلين وفي روما وفي مدريد وفي معظم المؤشرات الأوروبية. هذا المؤشر افتتح على ارتفاع بنسبة 0.4%. التفاؤل الحذر واضح هنا، وذلك لأن أسعار البترول انخفضت إلى ما دون $80 للبرميل تقريبا، رغم أنها عاودت الارتفاع، ولكن المؤشر ما زال يتحرك في هذه المساحة بين 0.4% و 1%. ولكن إذا نظرنا إلى المؤشر الأكبر قليلا، الفوتسي 250، هذا يعني به أكبر 250 شركة في بريطانيا، هذا المؤشر ارتفع بنسبة 6%. في هذه الأثناء ونحن نتحدث الآن ليلى، المؤشر مؤشر فوتسي 100 فوتسي 100 ما زال عند مؤشر 4% عند مستوى 10883 نقطة، وهذا يعتبر مؤشر جيد. ارتفاع هذا المؤشر يعود أيضا إلى حالة من التفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني مردها إلى أكثر من عامل. أولا بيانات جديدة تشير إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 12%، وأيضا حالة من التفاؤل بشأن الحكومة البريطانية الجديدة وقدرتها على السيطرة على المشهد الاقتصادي وإعادة الاقتصاد إلى مرحلة النمو.
13: أشكرك جزيلا أسد الله الصاوي من لندن، وشكرا طبعا لفادي سلامة من طوكيو. لكن ماذا عن الأسهم الأمريكية؟ نتابع التفاصيل في هذا العرض مع يوسف خطب.
16: في يوم استثنائي سجلت الأسهم الأمريكية بالأمس مستويات قياسية بالتزامن مع طفرة أرباح كبريات الشركات. مؤشر ستاندرد أند بورز حقق مكاسب وصلت إلى حوالي 1.18% تقريبا عند مستوى 7736 نقطة. أما بالنسبة لمؤشر داو جونز فكان المكاسب عند مستوى 1.17% ليستقر عند 54085 نقطة عند الإغلاق. بالنسبة لمؤشر ناسداك كانت المكاسب في حدود حوالي 2.16% عند 26584 نقطة. هذا الانتعاش جاء مدفوعا بتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أكد فيها أن المفاوضات مستمرة مع طهران لإقرار اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز لتمهد لتسوية دبلوماسية أوسع وإعادة حركة الملاحة للوضع الطبيعي. أسعار النفط دون حاجز $80 لأول مرة في 3 أسابيع عقب هذه التصريحات، ما خفف الضغط التضخمي الكلي وأزال الكثير من مخاوف الأسواق حيال سلاسل التوريد. لكن الأسعار حاليا عادت فوق مستوى $80 لكل برميل بالنسبة لخام برنت، وفوق $76 لكل برميل بالنسبة لخام غرب تكساس. أيضا ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى $4,150 للأونصة، معها أيضا ارتفعت أسعار الفضة فوق $61 للأونصة. هذه الانفراجة المزدوجة بالنسبة للطاقة والأسواق المالية سحبت الضغط عن سوق السندات السيادية، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتسجل 4.16% تقريبا مقارنة ب 4.17% مطلع الأسبوع، ما يمثل متنفسا حقيقيا للاقتصاد الكلي يقلل من كلفة الاقتراض للأفراد والشركات لتمويل مشاريع الاندماج والرهن العقاري وبناء مراكز البيانات الضخمة.
13: إذن بهذا نكون تعرفنا على أداء أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، ثم الأسهم والأسواق الآسيوية وكذلك الأسواق الأوروبية، وسنناقش ما كيف يمكن أن نترجم هذه الزيادات وتأثيرها على حياتنا اليومية. معنا من دبي المحلل المالي مازن سلهب. أهلا وسهلا بك أستاذ مازن. أولا يعني هذه الدرجات من الارتفاع كيف ستنعكس على أسعار النفط، وهو شيء يهم الجميع الآن، خصوصا أننا شاهدنا ارتفاعا وانخفاضا هذه المرة، هل هناك مؤشر على أن أسعار النفط وأسهم شركات الطاقة الأمريكية ستكون أكثر استقراراً؟
17: رضا، هذا سؤال مهم جدا لأنه أساسا مرتبط بتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. نعم هناك الكلام عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن حذاري من أنه كما يقال أن التفاصيل أن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، بمعنى هناك ربما اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، ولكن إيران ربما لم يعني تتطرق إلى نقاش الموضوع الأسلحة أو الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ربما ملف آخر يفتح أيضا باب المخاطر. في الوقت الحالي هناك تهدئة، هذه جيدة، ولكن من المبكر الحكم على المسار اللونج تيرم أو المجال الطويل الأجل كما يقال. ولكن طالما أن هناك استقرار وعدم تصعيد بين الجانبين، أعتقد أننا سوف نرى المزيد من التراجعات. هذه المزيد من التراجعات في أسعار النفط سوف تكون إيجابية لأسواق الأسهم. لماذا؟ لأنها سوف تعيد قراءة صياغة تسعير الفائدة فيما بعد، لأن أسواق السندات هي المعيار الحقيقي اليوم في هذه المرحلة. عندما تكون هذه العوائد مرتفعة، إذن هي تقرأ بأن التضخم في المرحلة القادمة سوف يكون مرتفع،
13: وهذه نقطة مهمة جدا. نعم، إذا يعني صحيح. نتنفس الصعداء، وليس تماما طبعا كل المرحلة القادمة ستحدد درجة التفاؤل، ولكن دعني أسألك عن الذهب، أسعار الذهب تحديدا. يعني الذهب يواصل الصعود رغم الحديث عن قرب التوصل لاتفاق، هل هناك عوامل أخرى ربما تدعم الذهب بمعزل عن الاتفاق مع إيران؟
17: حقيقة الذهب لا يرتفع بتأثير الحرب، الحروب والأزمات عموما لا ترفع الذهب بشكل مباشر. الأزمات المالية وقيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة والنقد الرخيص هو ما يرفع الذهب للارتفاع. هناك نقطة جدلية مهمة جدا، اليوم المعروض النقدي الماني سبلاي في العالم يرتفع إلى مستويات تاريخية، هذا المعروض النقدي يتجاوز في ارتفاعه مستويات النمو الاقتصادي المحقق في الاقتصادات المتقدمة. إذن هناك سيولة نقدية، هناك الكثير من النقد في هذا العالم، الذهب في هذه المرحلة هو ما يدعمه هذه السيولة المرتفعة وهذا الماني سبلاي أو المعروض النقدي. إذا لا بديل عن الأصول الحقيقية في هذه المرحلة، وبالتالي هذا عامل آخر يدفعنا للاعتقاد أن المسار القادم سوف يستمر للارتفاع في الذهب بشكل أو بآخر، ناهيك على أن التراجع في أسعار الطاقة يريح الأسواق بمعنى أن هناك ربما عدم رفع للفائدة. ما يضر الذهب في المرحلة الماضية هو توقعات رفع الفائدة.
13: طيب ماذا عن أسعار الفضة؟ يعني هناك عدد كبير من الناس استثمروا في الفضة مع ارتفاع أسعارها، ماذا تقول لهم؟
17: أقول بأنه نعم الفضة قد ترتفع، ولكن حذاري من أن هناك معايير خطيرة أكثر خطورة في الفضة. الفضة معدن صناعي وليست معدن من المعادن الثمينة، هناك ربما أيضا نترقب البنات الصينية. يعني ما يحدد مسار الفضة ليس فقط الارتباط بالذهب أو السياسة النقدية، الطلب العالمي. من المتوقع أن يبقى الطلب بالمناسبة جيدة في هذه المرحلة، وبالتالي أتوقع أنه نعم قد نرى المزيد من الارتفاعات، ولكن طبيعة التداول في عقود الذهب على مستوى العالم بشكل مخاطر أعلى، فحذاري ربما من يعني المتداولين بشكل يومي من الانكشاف الكبير، لانه هذا لابد من ادارته بشكل كبير. اداره الهوامش النقديه والليفرج او الروافع الماليه هذه مهمه جدا، لانه اليه التداول في بورصه الفضه تشكل مخاطر.
1: وبالعوده الى تطورات في مخيم قلنجة، ننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل الجزيره، حيث تواصل قوات الاحتلال الاسرائيليه عملياتها العسكريه الموسعه في المخيم وتنفذ عمليات دهم واعتقالات. إذن نتابع هذه المشاهد المباشرة من محيط مخيم قلنجة، ونشير إلى أنه منذ بعض الوقت كان منسق الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية قد قال بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنجة. إذن هذه التغطية مستمرة، وننتقل إليك الزميلة ليلى الشيخلي.
13: شكرا رنيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابلة للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وبحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر ثلاثة ممرات، شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عرقشي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. أما فيما يتعلق بالملف اللبناني، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم في منطقة مجدل زون جنوبية لبنان. هذه التطورات تأتي بينما استؤنفت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أما في الضفة الغربية فقد أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية أن الجيش بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا تستهدف ما سماها البنى التحتية الإرهابية. وكانت قوات الاحتلال بدأت اقتحام المخيم منذ فجر اليوم واعتقلت عددا من الفلسطينيين. إذن كانت هذه هي المستجدات، وكالعادة نناقشها بتفصيل أكبر مع مراسلينا، ونبدأ من واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما عمر وإيهاب، وأبدأ معك إيهاب لنتعرف على المواقف، خصوصا بعد إصرار إيراني أن واشنطن ليست طرفا في المحادثات، وأن ما يجري من اتصال بين طهران وعمان هو ثنائي بحت. هل من تعليق؟
18: نعم ليلى، في الواقع الرئيس دونالد ترامب ينفي كل هذه التصريحات الإيرانية، يؤكد مرة أخرى بأن إيران هي التي طلبت عقد هذه المحادثات، وأن الولايات المتحدة وافقت على طلب أولا عدم ضرب إيران يوم السبت والأحد الماضي بطلب من إيران حسب ما قال الرئيس الأمريكي، ووصف هذه المحادثات بأنها إيجابية للغاية، وقال أنه يتوقع إعلان التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا الخميس، وأنه هذا الاتفاق بالتأكيد يشمل فتح مضيق هرمز حسب ما يقول الرئيس الأمريكي، لكنه أيضا في الحقيقة أبقى على التهديد العسكري بضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس دونالد ترامب ينفي ما يقوله الإيرانيون من أن هذه المحادثات لم تجرى مع الولايات المتحدة، ويقول أنهم في كل مرة يطلبون منه التفاوض لكن لا يقولون ذلك علنا، وأن ذلك بات سلوكا معتادا بالنسبة إليهم، وأن الولايات المتحدة باتت تدرك ذلك الأمر. الرئيس دونالد ترامب يقول أيضا ليلى إن المضيق مفتوح جزئيا، وإن الولايات المتحدة تواصل الحصار البحري على الموانئ البحرية الإيرانية بفاعلية كبرى، وأشار إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد فتح المضيق بشكل كامل، ونوه ربما أيضا إلى ما شهدته أسواق المال هنا في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية من ارتفاعات بعد الإعلان عن هذه المحادثات. في التفاصيل أيضا يقول المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس في الحقيقة بأن الولايات المتحدة كانت منخرطة في هذه المحادثات عبر اتصالات هاتفية أجراها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف مع وزير خارجية الإيراني ووزير خارجية سلطنة عمان خلال الأيام الماضية، وأن هذه المحادثات في الحقيقة بدأت قبل أسابيع لكن تم عرقلتها من الجانب الإيراني بعد قصف إيران على السفن وعلى القواعد الأمريكية خلال الفترة المقبلة. وبالتالي الولايات المتحدة تنتظر من إيران فتح مضيق هرمز والإعلان عن هذا الاتفاق، وإن أيضا إن أكد مسؤول أمريكي بأن هذا الاتفاق لا يعني أبدا فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن هذا الاتفاق لمدة شهرين يتم خلال هذه الفترة أيضا نزع الألغام البحرية من الممر الأوسط، وأن هذه الفترة قابلة للتمديد، وخلال هذه الفترة ربما يعاد جميع الأطراف الطرفين إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء هذا الصراع بشكل كامل. لكن هناك تأكيد في الحقيقة على رفض أمريكي لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وهو أيضا ما أكده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالأمس، الذي أشار إلى أن المضيق من المضايق المائية الدولية، وأن الولايات المتحدة لا بالتأكيد لا توافق على سيطرة أي طرف على هذا المضيق، ومن ثم هذا الأمر هنا محل اهتمام كبير في الولايات المتحدة، لأن فرض رسوم في المضيق لا يعني فقط انتصارا للإيرانيين، وإنما أيضا يجدد مخاوف لدى إدارة ترامب من أن هذا الأمر قد يتكرر في مضائق مائية أخرى حول العالم، وربما تنفذ الصين هذا السيناريو بالقرب من المياه بتايوان حسب ما يقول مسؤولون وخبراء هنا في الولايات المتحدة ليلى.
13: وعنصر الوقت أيضا إيهاب، يعني ترامب معني بالتوصل إلى اتفاق سريع كما قال، وإلا فإن هناك ضربة كبرى ستطال طهران. عمر هواش، كيف تستقبل طهران مثل هذه التصريحات في وقت يفترض أن التفاؤل فيه كبير بقرب التوصل لاتفاق من جانب الولايات المتحدة؟
19: نعم ليلى، إيران دائما رفضت لغة التهديد القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ودائما قالت أنها لا تفاوض تحت طائلة التهديد والعقوبات، والتصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استخدام القوة مجددا ضد إيران في حال لم يتم التوصل لاتفاق، يبدو أن هذه اللغة هي ما يؤخر التوصل إلى هذا الاتفاق المنشود بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز. على الرغم من الإشارات الإيجابية التي كانت تصدر خلال اليومين الماضيين من خلال الخارجية الإيرانية تحديدا حول مفاوضات مع عمان، كانت توصف بأنها إيجابية بأنها حققت تقدما، لكن اليوم نرصد بعض التصريحات الصادرة عن بعض المصادر المسؤولة الإيرانية سواء للمواقع الإعلامية التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني أو للموقع التابع للحرس الثوري. هذه المصادر تقول إن ما يؤخر الإعلان عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان هو التهديدات الأمريكية والتدخل ومحاولة عرقلة هذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أحد المصادر يقول للموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني بأن إيران لا تعلن عن أي اتفاق أو لن تعلن عن أي اتفاق طالما استمرت هذه التهديدات، وأن إيران لا تفاوض تحت التهديد. أيضا مصدر آخر يقول للتلفزيون الإيراني إن ما يجري بين إيران وسلطنة عمان هو مفاوضات ثنائية بحتة لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن مسألة فتح مضيق هرمز ليست مرهونة بالتوصل إلى نتيجة أو إعلان بين سلطنة عمان وإيران في مضيق هرمز، إنما الأمر منوط بتغيير السلوك الأمريكي وتصحيح ما وصفه هذا المصدر بالانتهاكات الأمريكية سواء ضد مذكرة التفاهم أو في مضيق هرمز. لذلك هناك إشارات إيجابية في الحقيقة تصدر عن الخارجية الإيرانية، لكن في المقابل هناك أيضا إشارات سلبية، والإيرانيون الآن في هذه المرحلة يؤكدون أن الدرجة الأولى بالنسبة لهم المهمة الآن هو العودة إلى مذكرة التفاهم، بمعنى رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات ولو بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة التفاهم، فضلا عن إنهاء التهديدات وما تصف طهران دائما بالاعتداء على الأراضي الإيرانية. لذلك هذا المطلب هو يبدو أنه المطلب الأساسي حيال أي اتفاق بين إيران وعمان من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز. لكن في حال لم يتم فتح مضيق هرمز فإن الاتفاق الذي تتحدث عنه طهران وتشير إليه هو أن يتم فتح مسارات مستقبلية ومؤقتة في مضيق هرمز بما يؤمن المصالح المتبادلة بين إيران وسلطنة عمان ويحفظ لهما أمنهما القومي. هذا التعبير كان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. لذلك الآن الإيرانيون يتحدثون عن محاولة مع سلطنة عمان لفتح هذا المسار مستقبلا من دون أخذ الرسوم طيلة 60 يوما، وهذا أيضا ما نص عليه البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. إذن في هذه الحالة نحن نعيش حاليا ليلة ساعات حساسة. كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق يوم أمس، الآن هناك آمال بأن يعقد هذا الاتفاق ويتم الإعلان عنه هذا اليوم. في حال تأخر هذا الإعلان فإن الإيرانيون كما ذكرت يقولون إن مرد ذلك إلى ما يصفونه بالتدخلات الأمريكية. طهران دائما تؤكد على أنها تريد الحل الدبلوماسي، لكنها أيضا في الوقت نفسه مستعدة للخيار العسكري إذا أراد الرئيس الأمريكي استخدام القوة مجددا ضد إيران.
13: نعم، أشكرك جزيلا عمر هواش. طبعا الشكر كذلك موصول لإيهاب العبسي في واشنطن، وسنستمر في مناقشة هذه المستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وكذلك الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. سيد عباس أصلاني، طهران تتحدث عن اتفاق ثنائي بحت مع عمان، ولكن واشنطن في المقابل تتحدث عن صفقة أوسع. من الذي يصوغ الاتفاق فعليا، خصوصا أن عرقشي يقول أن الأمر يحتاج فقط لموافقة من المرشد، والجانب الأمريكي يتحدث عن أن ويتكوف أصلا جزء من هذه المحادثات؟
20: نحن نرى هذا الوضع حيث أن هناك محادثات بين إيران وعمان بخصوص مضيق هرمز، وهذا ورد في البند 5 من مذكرة التفاهم. ولكن هذا بين إيران وعمان وليس للولايات المتحدة علاقة بهذا. كذلك هناك وسطاء أيضا يتم التعاون معهم في المنطقة وفي الخارج. هناك هدفان: أولا وضع ترتيبات للعبور عبر مضيق هرمز، بحيث أن إيران وعمان أحرز قدرا كبيرا من التقدم وهم في المراحل الأخيرة من هذه النقاشات، وقد نتوقع ربما نتائج جيدة من هذا، ولكن علينا أن نتحلى بالصبر وننتظر النتائج الرسمية والنهائية. ولكن المحادثات الإيرانية مع الوسطاء وبين الولايات المتحدة والوسطاء، الهدف هو معالجة القضايا الأخرى مثل الحصار البحري وقدرة إيران على بيع نفطها وأن تصل إلى أموالها المجمدة، وأيضا والأهم هو إنهاء الصراع في المنطقة. الاتفاقية بين إيران وعمان لن تكون كافية لفتح مضيق هرمز، ولا تعني أن إيران ستفتح المضيق، لكن القضايا الأخرى كما قلت، أي النفط والأموال الإيرانية والحصار البحري وإنهاء الحرب، هذه ضرورية جدا لفتح مضيق هرمز وتنفيذ مذكرة التفاهم.
13: هذا يبدو أنه لا يتفق مع مفهوم الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق، سيد فايفل. يعني كان للتو السيد أصلاني يتحدث عن ضرورة أن نكون صبورين ولا نستعجل الأمور، ولكن يبدو أن ترامب مستعجل، هو يريد اتفاق سريع وإلا يهدد بضربة كبرى لإيران. ليست هذه يعني لغة التفاؤل الدبلوماسي من جهة ولغة التهديد، يمكن أن هذا التناقض يمكن أن ينسف أي فرصة لاتفاق قبل حتى أن يعلن؟
20: هذا هو مكمن الصعوبة والتحدي. بين هذه المفاوضات تجري، بينما تجري هذه المحادثات بين إيران وعمان، لأن من المهم أن يكون هناك حذر والسماح بالوقت الكافي لهذه المحادثات أن تنضج. هناك نقاشات تتم الآن في إيران بين المتشددين من الحرس الثوري والآخرين ومن يريد التفاوض والدبلوماسية. إذن إذا ما حدث هذا خلال الساعات القادمة فسيكون الأمر مهما، لأن هذه الحرب الآن تخرج 2.7 مليار برميل نفط من السوق يوميا، وفي الأيام الأخيرة كان هناك 8 سفن عبرت مضيق هرمز يوم الثلاثاء لوحده. إذن من المهم فتح المضيق، ولكن إذا ما فتح المضيق يمكن أن نرى عندها كيف أن الحرس الثوري سوف يحاول القيام بهجمات باستخدام وكلائهم، وذلك لتحويل الضغوط بعيدا عنهم إلى البحر الأحمر، كما قام الحوثيون مؤخرا بالهجوم على السعودية ومراكز رادارات سعودية. وهناك تحركات أيضا للميليشيات في العراق والتي قد تخلق بعض الصعوبات. وبعد أن يفتح مضيق هرمز حسب ما نأمل، يمكن للمرء أن يصل إلى مرحلة بحيث تتدفق الأموال على إيران من خلال نقلها للنفط والغاز إلى السوق، ولكن هذا يأخذ الضغوط عن مضيق هرمز، والذي هو كان أكبر ورقة في يدهم في هذه المعركة الكاملة.
13: ولكن نعود اللي هي نقطة البداية، يعني البيضة أولا أم الدجاجة؟ المضيق يفتح ثم نحصل على الأموال، أم الأموال يفرج عنها ثم يفتح المضيق؟ ولكن لافت سيد عباس أصلاني أن التقارير المتداولة تتحدث عن اتفاق مؤقت لستين يوما قابل للتمديد. لماذا تقبل طهران بترتيب مؤقت بدل اتفاق دائم؟ هل تشتري الوقت؟
20: كلا، ليس لتشتري الوقت، ولكن هناك أسباب تقنية لكي يفتح المضيق تقنيا وتدريجيا لثلاثين يوما. الآن هم يتحدثون عن ممر يمكن أن يعبر عن طريق إيران وعمان،
0: وهذا مؤقت بالنسبة للدائم سيكون في الوسط، وذلك لفتح المضيق في الوسط. هناك حاجة لإزالة الألغام من هذه المنطقة وقد يستغرق هذا بعض الوقت، لذلك هم بحاجة للتحضير لهذا المعبر في الوسط. ودعونا لا ننسى بأن هناك نقاشات أيضا متعلقة برفع العقوبات والقضية النووية وأيضا التسلسل. بالنسبة لمذكرة التفاهم أعتقد أن الأمر واضح حسب النص، هم قاموا بتعريف الجداول الزمنية لحدوث هذه الأمور، وإيران أن تصل إلى أموالها وبيع نفطها وإنهاء الخلاف وإنهاء الصراع، وهذا ورد في البند الأول وليس في 13 من مذكرة التفاهم. إذن بالنسبة للمفاوضات النووية ورفع العقوبات

0: قبل كان عدم تنفيذ للاتفاقية والبنود أنفسها.
1: ولكن لافت أيضا ما أشرت إليه بالنسبة للملف النووي، سيد فايفل روبيو يتحدث عن تفاؤله باتفاق قريب، ويعني ليس هناك أي طرح أو في كل التقارير المتداولة يتحدث فيه عن الملف النووي، الموضوع كله يقتصر على الملاحة. وهنا أسألك، ليس في الواقع هذا تراجعا عن الهدف الذي كانت الولايات المتحدة أعلنته ووضعته فيما يتعلق بوضع حد للطموح النووي الإيراني؟
0: سيد ترامب قال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، وهذه هي أهدافه وقد وضحها الآن كما أشار الدكتور. فهناك عملية تسلسل ومجالات تقنية في هذا الإطار، وهذا الأمر لم تفاوض بشأن الولايات المتحدة بقوة لأنه كان هناك إعاقة. إذن فالأمر مرتبط الآن بإيران بأنها تريد الإفراج عن أصولها المجمدة وأن تمنح لإيران وإنهاء العقوبات ورفع العقوبات. هم يريدون هذا أن يحدث أولا، ومن ثم يتحدثون عن الوكلاء والصواريخ البالستية واليورانيوم المخصب. الأمريكان بالطبع سوف يقولون تخلوا عن اليورانيوم المخصب وعندها نتحدث عن العقوبات. يجب أن يكون هناك سبيل ما لفعل هذا الأمر بطريقة منطقية ومتحضرة ومتقدمة لكي لا ينتهي الأمر بهذين الطرفين متعارضين بشكل كامل، وأن لا يكون هناك نتائج كما رأينا في السابق عندما توقف العمل بمذكرة التفاهم. إذن فالمفاوضة الآن تحتم على أن إيران وعمان يجب أن يتفاوضا لفتح المضيق، ومن ثم يتفاوضا مع الولايات المتحدة وإيران مع محاوريها سواء كانوا الباكستانيين أو القطريين. بالتعاون معهما سوف يكون هذا الأمر مفيدا لإيران والولايات المتحدة أن يتحدثا لبعضهم البعض، وهذا يسرع إطار هذه العملية.
1: ولكن أليس صحيحا أيضا أن أي اتفاق الآن بين عمان وإيران يمنح إيران دورا أكبر في التحكم بحرية الملاحة في المضيق؟ هذا بالضبط ما كانت الولايات المتحدة تحاول تجنبه. يعني بطريقة أو بأخرى يمكن القول أن واشنطن خرجت بأقل مما دخلت فيه في المواجهة. تعليق سريع حتى أعود لدكتور عباس أصلاً.
0: هذا صحيح جدا، لأن إيران لديها سلاح فتاك وهو مضيق هرمز، فهذا يصعب الأمور، أي أن يتم التوصل إلى مفاوضات بشأن هذا المجال، لأن إيران ليس فقط تريد أن ترصد السفن القادمة والداخلة، ولكن أيضا أن يكون لديها قول في خروج هذه السفن. إذن فالتحدي هو ليس متعلق بوضع رسوم على هذه السفن لوقت طويل، ولكن أيضا حرية الملاحة. هذا ما يريده السيد ترامب. إيران تريد السيطرة، وهذا هو مكمن الصعوبة فيما يتعلق على المدى المتوسط. ما الذي سيحدث؟ لأن إيران لا تريد إنهاء سيطرتها على مضيق هرمز، لأن هذا يسلبهم ورقة تفاوض قوية في إطار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة.
1: دكتور عباس، لطالما أعلنت إيران صراحة أنها لن تفاوض تحت التهديد، ولكن التهديد الآن مستمر. يعني الرئيس ترامب يهدد يعني بضرورة التوصل لاتفاق سريع، وإلا فسيضرب ضربة كبيرة. كيف تتصرف إيران وهي تحت تهديد ضربة يعني معلقة؟ ألا يعد هذا ما يجري الآن، ألا يعد تفاوضا تحت الإكراه؟
0: المحادثات والمفاوضات الآن تجري مع عمان وليس مع الولايات المتحدة، هذا ما تقوله طهران. ولكن إذا لم يتوقف هذا فلن تتفاوض إيران بشأن القضية النووية. الآن الأمر مرتبط بمضيق هرمز، ولكن في المستقبل إذا التهديدات والصراع سيتوقف، عندها إيران ستتوجه للمحادثات مع الولايات المتحدة. ولكن الجهود الآن هي تنفيذ مذكرة التفاهم وليس إعادة التفاوض بشأن اتفاقية جديدة، بل توضيح مذكرة التفاهم القائمة حاليا وجعلها

0: تعمل بطريقة أكثر كفاءة. بالإضافة إلى التهديدات، أود أن أشير أيضا إلى التناقضات القادمة من الجانب الأمريكي. هذا يفترض به أن يكون اتفاقية نووية، ولكن الآن انتهى من المطاف الآن في مناقشة العبور عبر مضيق هرمز، وهذا لم يكن أمرا مشكلا قبل الحرب. الرئيس الأمريكي يريد أن يحصل على شيء أكثر وأفضل من خلال القوة والهجمات العسكرية، ولكن هذا يرتد عليه وهو الآن في وضع صعب. في كل يوم القيادة المركزية كل يوم تقول أن مضيق هرمز مفتوح، ولكن ترامب على مدى الأيام القليلة الماضية يقول أن المضيق سيعاد فتحه غدا ربما. إذن فهذا هو التناقض، هل هو مفتوح أو هل سيعاد فتحه؟ ولهذا السبب ليس هناك اتساق فيما نسمعه من الجانب الأمريكي،
1: وهذا ما يتم التفاوض عليه. فقط أريد أن أعود لنقطة أنت ذكرتها، كنت لا أريد أن أقاطع الترجمة، تعليق سريع. يعني صحيح أن إذا كانت هناك محادثات ثنائية بين طهران وعمان، ولكن الولايات المتحدة لا تعتبرها ثنائية بحتة، لأنها تعتبر أن ويتكوف ينسق مع الجانب العماني، فهي بالتالي معنية. لذلك هنا يعني يأتي السؤال. على العموم تعليق سريع.
0: نعم، هذه محادثات ثنائية، ولكن هذه مرتبطة بما يجري مع الولايات المتحدة، ولكن البديل لهذه المحادثات قد يكون التصعيد، وهو لا يخدم في هذه الحالة أي طرف.
1: أشكرك جزيلا دكتور عباس أصلاني، وشكرا جزيلا سيد مايك فايفر. ونعود الآن لنتحدث عن قراءات الشارع الإيراني التي تنوعت، وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل فيه البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشدد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب. نتابع هذا التقرير.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن يفتحا، وإن ترامب تراجع عن تهوره. أما صحيفة سازندج الإصلاحية فتطالب بوضع نهاية لحالة لا حرب ولا سلم، فيما تقول صحيفة اعتماد إن ترامب اضطر مرة أخرى لسحب تهديداته.
3: المفاوضات ستكون بالتأكيد في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، شريطة ألا تواصل إسرائيل ممارساتها الشيطانية ومحاولات تحقيق أهداف مغامراتها، وأن يتوقف ترامب عن إطلاق شعاراته الطموحة التي ظل يطلقها بشأن إيران منذ بداية الحرب.
2: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة، وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
4: نحن لم نضعف وقاومنا، رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
5: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
6: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
2: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة، في حين ينتقد بودكاست لهم شهري تحويل تيارات سياسية قضايا الأمن القومي إلى ذرائع انتخابية. هكذا تبدو طهران اليوم، بين صحافة تبحث عن اتجاه المعركة، وشارع يريد أن يعرف إلى أين تمضي حياته، وشاشات تحاول تفسير المشهد، ليبقى السؤال الأكبر معلقا، هل تقود القوة إلى طاولة التفاوض، أم أن طاولة التفاوض نفسها أصبحت فصلا آخر من فصول الحرب؟ رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: إذن ما أكثر الأسئلة المعلقة في هذه المرحلة. على العموم ننتقل الآن إلى الملف اللبناني الإسرائيلي، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنودا إسرائيليين قتلوا جراء انفجار لغم أرضي في مجدل زون جنوبي لبنان. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة نغارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة المنصوري في قضاء صور، بالموازاة أيضا تستأنف في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هنا في الاستوديو أرحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن محيط زوطر الغربية جنوبي لبنان مراسلنا إيهاب العقدي. إيهاب أهلا بك وأهلا بك إلياس. إذن نريد أن نسمع منك كيف تتفاعل الأوساط الإسرائيلية المختلفة مع هذا الخبر، مقتل جنود لها في هذه المرحلة.
7: نعم، أولا ليلى، حتى الآن الجيش الإسرائيلي لا يعلن بشكل رسمي عن هذا الحدث الأمني وعن تفاصيله وتداعياته، وكذلك وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية التي ما زالت ملتزمة بالرقابة العسكرية المشددة المفروضة على هذا الحدث. لكن من مصادرنا الخاصة نستطيع أن نؤكد أن هنالك على الأقل جرحى وإصابات في صفوف هذه القوة العسكرية الإسرائيلية. التفاصيل جدا شحيحة، لكن بعض المواقع الإسرائيلية التي تخالف الرقابة العسكرية من ناحية والمرتبطة من ناحية أخرى بمصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي تؤكد وقوع قتلى وجرحى في صفوف هذه القوة العسكرية الإسرائيلية في منطقة مجدل زون جراء انفجار لغم أرضي، وتقول بأن مروحيات عسكرية تابعة لفرقة الإجلاء في الجيش الإسرائيلي 669 نقلت الجرحى إلى مستشفى رمبان في حيفا لتلقي العلاج. في أعقاب هذا الانفجار قامت الطائرات الإسرائيلية بالإغارة على منطقة مجدل زون في ضواحيها، وكان هنالك أيضا أنباء تحدثت عن قصف مدفعي طاولة هذه المنطقة أيضا من جانب القوات.
1: طبعا لا ننسى أن كل هذا يحدث في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات اليوم الثاني من الجولة السابعة في روما. صحيح. هل هناك أي مؤشر لانعكاس على هذه المرحلة؟
7: سنرى ليلى تداعيات هذا الحدث الأمني ربما في قادم الساعات، لأن الصورة غير مكتملة حتى الآن. والسؤال هو هل هذا اللغم الأرضي هو من مخلفات قديمة كان مزروعا وانفجر في لحظة مرور هذه القوة العسكرية الإسرائيلية، أم أن هذا اللغم الأرضي قد زرع حديثا وفجر عن قصد من جانب مقاتلي حزب الله اليوم مع مرور هذه الدورية العسكرية.
1: والفارق كبير. طبعاً.
7: لأن إسرائيل سوف تعتبر ذلك لو كانت الحالة الثانية أن هذا خرقا لوقف إطلاق النار،
1: وستكون ذريعة جديدة ربما
7: للتصعيد. ورأينا أنه عندما جرح أحد أو عندما استهدف حزب الله دورية عسكرية أو آلية عسكرية إسرائيلية قبل أسبوع بطائرة مسيرة انقضاضية سرعان ما اعتبرت إسرائيل خرقا لوقف إطلاق النار، وقامت بتفجير الأنفاق الهجومية في منطقة قلعة شقيف التي كانت الإدارة الأمريكية قد منعت إسرائيل من تفجيرها في وقت سابق بالتزامن مع وقف إطلاق النار.
1: يعني على العموم سنرى أيضا ما يجري في الجانب اللبناني. إلياس أشكرك. إيهاب، نتابع معك. إذن التصعيد مستمر رغم أننا الآن نتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات في اليوم الثاني، كيف يمكن وصف المشهد من حيث تقف؟
8: القوات الإسرائيلية واصلت تدمير المنازل والبنى التحتية في عدد كبير من البلدات والقرى في جنوب لبنان، آخرها كان في بلدة أرنون مع قصف مدفعي استهدف هذه البلدة قبل قليل، وتفجيرات منذ ساعات الفجر الأولى في زوتر الشرقية، دير سريان، حداثة وغيرها من البلدات والقرى. ثم جاءت الأخبار التي تداولها الإعلام الإسرائيلي عن التفجير الذي وقع في بلدة مجدل الزون في قضاء صور. لا معلومات من الجانب اللبناني حول حقيقة ما جرى، لكن هناك تقدير أمني يشير إلى أن ما جرى كان ناتج عن عبوة انفجرت بالجانب الإسرائيلي، ورجحت بأن تكون هذه من العبوات القديمة. طبعا هذا الأمر حصل تماما كما حصل خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية عندما انفجرت عبوات مماثلة في القوات الإسرائيلية في أماكن احتلالها.

0: وليس في أماكن تتوغل منها. وقامت القوات الإسرائيلية بإغارة على محيط الأماكن التي انفجرت فيها مخلفات الحرب أو الألغام التي كانت مزروعة سابقا. بلدة مجد الزون هي من المناطق أو البلدات التي تحتلها إسرائيل. سبق وأن قامت القوات الإسرائيلية بتنظيم جولة للإعلاميين فيها وفجرت أنفاقا أدت إلى تدمير أجزاء واسعة من البلدة. والقوات الإسرائيلية لديها مواقع دائمة في هذه البلدة وتقوم بتسيير دوريات. كل ذلك يأتي في ظل استمرار المفاوضات في روما التي يتمسك فيها لبنان بوقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية ومحاولة من الجانب اللبناني لإنشاء مناطق نموذجية جديدة ودفع إسرائيل لمزيد من الانسحابات من الأراضي اللبنانية.
1: شكرا جزيلا إيهاب. يبدو أن هناك تطورات على الجانب الإسرائيلي.
2: نعم ليلى، بعجالة وبخبر عاجل ومن مصادر خاصة تؤكد لنا الآن مقتل جنديين في عملية التفجير في مجد الزون.
1: إذن تأكد الخبر تأكد ولكن لم يتأكد إذا
2: ليس
1: كان
2: رسميا، لكن من مصادرنا المؤكدة المطلعة تشير إلى أن هنالك جنديين قتيلين على الأقل في حادث التفجير هذا الذي حصل في مجد الزون.
1: ومرة أخرى نتحدث عن الفارق إذا كان فعلا تم الاكتشاف أن اللغم الانفجار حصل بسبب لغم أصلا مزروع أم أنه مزروع حديثا. أشكرك جزيلا إلياس كرام. إذن الآن نعود لمناقشة أعمال الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ومن أمام السفارة الأمريكية في روما ينضم إلينا عياش دراجي. إذن في الوقت الذي يتحدث الميدان بلغة تصعيد، كيف ينعكس هذا على ما يجري في روما ويعني أي أمل بالوصول إلى خرق في هذا الصعيد؟
3: في الواقع اللغة السائدة هنا في روما هي لغة الغموض الذي يخيم على مباحثات السفارة الأمريكية. هذه المباحثات الجارية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا تزال من دون مؤشرات واضحة حتى الآن على إحراز أي تقدم ملموس، ولعل ربما الساعات المقبلة أو اليوم الأخير غدا ستتكشف فيه اتجاهات المفاوضات وما إذا كانت ستفضي إلى تفاهمات عملية أم ستبقى الخلافات الأساسية على حالها. الأكيد اليوم أيضا أن في هذه اللحظات أروقة السفارة الأمريكية ما تزال تشهد لقاءات سياسية وفنية وعسكرية مكثفة من أجل وضع آليات تنفيذية للاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في شهر حزيران يونيو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية. المفاوضات تسير في مسارين متوازيين، سياسي يركز على الحدود والنقاط البرية المختلف عليها، وعسكري يبحث آليات الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني والتحقق من تنفيذ الالتزامات. بينما يتصدر أيضا ملف توسيع المناطق التجريبية يتصدر النقاشات. لبنان طرح منطقتي بنت جبيل والخيام ضمن مناطق جديدة لتطبيق هذا التوسع على هذا النموذج، وأبدى الجانب الأمريكي تفهما للطرح، لكن إسرائيل ترفض حتى الآن فكرة التوسيع، تتمسك بالتنفيذ التدريجي، تربط أي انسحاب جديد باستكمال الترتيبات الأمنية. أما آلية المراقبة والتحقق الميداني فتبقى أيضا من أعقد الملفات، خصوصا بشأن الجهة التي ستكلف بالتحقق من تنفيذ الالتزامات في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل لاحقا. ويرفض لبنان بشدة منح إسرائيل صلاحية التحقق المباشر، بينما يتركز البحث على الاستعانة بطرف دولي ثالث يتولى هذه المهمة. وفي هذا الإطار يطرح لبنان دولة إيطاليا طبعاً كخيار محتمل للإشراف على التحقق من الانسحاب وتسليم المواقع للجيش اللبناني.
1: تأكيد المصادر الإسرائيلية بمقتل الجنديين الإسرائيليين في مجد الزون في الانفجار. أعرف أنه ربما لم تظهر بعض تداعيات هذا الإعلان، ولكن إلى أي حد يمكن أن ينعكس على مسار المفاوضات التي تجري حاليا بشكل سريع لو سمحت؟
3: في الواقع الأمر الأول الذي ينعكس على مسار المفاوضات هو ما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان، فهذا هي متعودة

0: على التفاوض والضرب والاعتداء باليد الأخرى، ولكن أيضا ما يجري داخل الأراضي 48 أو حتى في داخل إسرائيل، فإن ذلك سيشغل الجانب السياسي المتطلع إلى روما ليس أكثر.
1: وسنتابع كما كان إلياس يتحدث إذا كان اللغم فعلا في مجدل زون جنوبي لبنان والذي أدى إلى هذا الانفجار، قد كان مزروعا في وقت سابق أم أنه زرع حديثا، ربما هناك فارق في مستوى التأثير على مفاوضات روما. أشكرك جزيلا عياش دراجي، وأنتقل الآن إلى الضفة الغربية حيث أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا تستهدف ما سماها الجهات والبنى التحتية الإرهابية. وكانت مراسلة الجزيرة أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم منذ فجر اليوم واعتقلت عددا من الفلسطينيين. الآن تنضم إلينا من محيط مخيم قلنديا شمالي القدس مراسلتنا جيفارا البديري. جيفارا، يعني يهمنا أن نعرف يعني حجم التدخل الإسرائيلي في المخيم، نوعه وتأثيره أيضا حتى الآن، تفضلي.
2: حجم القوات هي غير مسبوقة تحديدا هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة ليلة. المئات من الجنود وفق ما يؤكده لنا الأهالي وأيضا أكدته اللجنة الشعبية في داخل المخيم بأن المئات من جنود الاحتلال ينتشرون في داخل أزقة وحارات المخيم، جنود يعتلون أسطح المنازل، عدد آخر قام باحتلال عدد آخر من هذه المنازل وتحويلها إما إلى سكنات عسكرية أو مراكز تحقيق ميداني. وفق محافظة القدس تم حتى هذه اللحظة اعتقال ما يقارب من 15 فلسطينيا من بينهم سيدة، على الأقل وفق الهلال الأحمر هناك 3 إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح خاصة خلال الاقتحامات للمنازل في الداخل. ما رأيناه خلال الساعات القليلة الماضية خلال هذه العملية العسكرية هو تجول عدد من الضباط برفقة جنود يحملون أوراق أو وثائق أو خرائط لا نعرف بالتحديد، ولكن واضح وفق ما أكده وأعلنه منسق شؤون الاحتلال ومنسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بأن العملية العسكرية تستهدف المخيم، وذلك يدلل على أن هذه العملية تأتي في سياق أوسع لأنه يتحدث عن محاربة ما يصفه بالإرهاب، علما أنه خلال العام الماضي والأشهر القليلة الماضية لم يتم الإعلان عن انطلاق أي عمليات عسكرية من داخل المخيم أو حتى في داخل مخيم قلنديا للاجئين. ولكن وفق كثير من المراقبين فإن هذه العملية العسكرية ليست بعيدة بداية عن كونها في مخيم له موقع استراتيجي وجغرافي يعد من الأبرز والأهم بين مخيمات الضفة الغربية، وهي طبعا 19 مخيما فلسطينيا. هذا المخيم الذي أقيم عام 1952 على أراضي مملوكة للأردن، نعم، ويعيش فيها وفق تسجيلات الأونروا ما يقارب من 16 ألف فلسطيني، فإنها أيضا نتحدث عن الموقع الجغرافي يأتي أيضا من خلال، نعم، المناكفات، نعم، السياسية سواء بين وزير الدفاع الإسرائيلي آخر شيء ليلى وبين قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال.
1: أشكرك جزيلا جيفارا من محيط مخيم قلنديا. في الواقع هناك تطورات تجدر الإشارة إليها. الجيش الإسرائيلي الآن يقول انذار بالإخلاء لسكان بلدة المنصورة جنوبي لبنان، وهناك أيضا خبر عاجل آخر أعتقد أنه سيظهر الآن على الشاشة. الجيش الإسرائيلي يقول حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار والجيش سيعمل ضده بقوة، في إشارة إذن لمقتل الجنديين والذين قتلا بسبب انفجار لغم في جنوب لبنان. وطبعا هذا التطور مهم جدا لأننا لا نستطيع أن نقرأه بمعزل عن المفاوضات التي تجري حاليا في روما، واليوم الثاني منها هناك صور الآن من بلدة المنصوري التي صدر إنذار بإخلائها، ونلاحظ آثار لقصف إسرائيلي حدث قبل قليل للبلدة، أعقبه طبعا إنذار لسكانها بالإخلاء. القصف تركز على ما يبدو على بلدات الشرق بلدة المنصوري وفي محيط البلدة، ونشاهد آثار إذن هذا القصف الآن على الشاشة. نعم، إذن هذه تطورات لافتة. الآن الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيرد بقوة على حزب الله الذي يعتبر أنه خرق الاتفاق من جانبه. إذن حزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجيش سيعمل ضده بقوة. ونحن نتابع إذن هذه الصور من محيط المدينة المنصوري التي تعرضت للقصف، ووصلها طبعا إنذار بالإخلاء الآن. نتابع طبعا هذه التطورات. إلياس كرام، أنت معنا الآن من جديد، هل هناك تفاصيل بشأن هذا الموقف الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي؟
3: هذا ربما موقف يشي بأن إسرائيل تعتقد بأن الانفجار الذي حصل أو اللغم الذي انفجر بالقوة العسكرية الإسرائيلية ربما يكون مقصودا وضمن عملية نفذها مقاتلو حزب الله. هذا هو التفسير الأولي الآن، أو على الأقل ما يمكن لإسرائيل أن تزعم أنه حصل في جنوب لبنان.
1: عن خرق للاتفاق،
3: هي تتحدث عن خرق الاتفاق، وهذا يعني من وجهة نظرها هي لا تشير بطبيعة الحال إلى ما حدث مع القوة العسكرية، لأن التعتيم الإعلامي ما زال موجودا على تفاصيل هذا الحادث وعن وجود قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
1: حتى الآن لم تعلن إلا عن قتيلين دون أن تعلن عن طبيعة الانفجار.
3: إسرائيل لم تعلن رسميا بعد عن مقتل الجنود ولا عن الحادث إطلاقا. الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا، لكن من مصادرنا الخاصة نحن نؤكد أن هنالك قتيلين وعدد من الجنود. نعم. الآخرين الذين أصيبوا في هذه العملية أو في هذا الاستهداف. نعم. لا نعرف بالتحديد ما هي التفاصيل. الإشارات في بعض المواقع الإسرائيلية التي هي مرتبطة نوعا ما مع الجيش الإسرائيلي، وتحدث هنالك تسريبات تشير إلى أن لغما أرضيا انفجر في قوة عسكرية إسرائيلية، ورأينا أنه بالتزامن مع ذلك كان طيران الحرب الإسرائيلي قد أغار على هذه المنطقة، منطقة المنصوري ومجد الزون، وكانت هنالك أيضا أنباء إسرائيلية ليلة تحدثت عن قصف مدفعي طاول هذه المنطقة، وهذا كان مؤشرا أوليا ربما على أن إسرائيل تعتقد أن كان هذا استهدافا متعمدا لهذه القوة العسكرية الإسرائيلية، أو على الأقل أنها تدعي ذلك حتى الآن بغياب المعلومات المتوفرة حتى الآن من مصادر رسمية وموثوقة حول ما جرى. لكن المؤكد لدينا الآن من مصادر خاصة ليلى يشير إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عدد آخر في هذا،
1: ولكنها أعلنت أنها سترد بقوة.
3: نعم، الآن الجيش الإسرائيلي في بيانه هو لا يشير إلى هذه الحادثة، لكنه يقول بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وأن إسرائيل سوف ترد على هذا الخرق. لذلك الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا أو إنذارا بإخلاء بلدة المنصوري من سكانها، ربما من أجل العمل العسكري في هذه البلدة. رأينا قرى لبنانية بكاملها دمرت في إطار هذه العملية العسكرية.
1: يعني ما نوع العمل العسكري الذي يمكن أن نتوقعه؟
3: هو ربما استهداف ما تقول أو تزعم إسرائيل بأنها معاقل أو مواقع لحزب الله في هذه البلدة ربما، لكن رأينا في كثير من الأحيان أن إسرائيل أبادت بلدات بأكملها في جنوب لبنان دون أن تكون بالضرورة كل المباني هي مباني عسكرية أو في أسفلها مستودعات أسلحة أو أنفاق هجومية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن في الأسبوع الماضي أن إسرائيل مسحت عن بكرة أبيها 24 قرية في جنوب لبنان، معظمها في المناطق القريبة من الحدود الدولية، وأشار في ذلك إلى أنها قرى شيعية، بمعنى أنه يعترف بشكل واضح وصريح على أن بارتكاب إسرائيل لجريمة حرب ممنهجة ضد فئة أصلانية من الشعب اللبناني وهم الشيعة في جنوب لبنان، في هذه القرى تحديدا التي استهدفت دون سواها كما يبدو من القرى في جنوب لبنان. إذن مع مقتل هذين الجنديين يرتفع عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه منذ تجدد القتال في مارس الماضي إلى 40 جنديا، بالإضافة إلى مقتل أحد المتعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، ونحن نتحدث حتى الآن عن إصابة ما لا يقل عن 1461 ضابطا وجنديا في صفوف الجيش الإسرائيلي فقط في هذه الفترة من أذار مارس الماضي وحتى هذا اليوم. توصف جراح نحو 90 منهم بأنها جراح بالغة الخطورة. سنرى كيف ستكون تداعيات هذا الحدث عمليا على وقف إطلاق النار وعلى سير العمليات العسكرية، ولكن وأيضا يعني على سير المفاوضات
1: واقعيا الجارية. هل هناك فرصة، يعني هل كانت هناك فرصة كافية للتحقق فيما إذا كان فعلا هناك استهداف مقصود من خلال زرع لغم مؤخرا، أم أنه يعود لبقايا مثلا ألغام كانت موجودة في المنطقة؟ يعني الفترة الزمنية بين إعلان أو وصول هذا الخبر وبين التهديد بضربة أكبر وخرق،
3: وربما ليلى لا يمكن لأحد أن يعرف ويجزم 100% إلا إذا تبنى حزب الله هذه العملية وقال نعم نفذنا عملية ضد الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة لسبب ما أو لأسباب ما، لكن تبقى الرواية الآن هي رواية إسرائيلية فقط تزعم ربما بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار، وعندما تقول ذلك هي ربما تبني على أن حزب الله تعمد استهداف هذه القوة العسكرية الإسرائيلية من خلال زرع عبوة ناسفة، يبدو أنها حديثة وليست عبوة قديمة. هذا على الأقل ما يمكن قراءته حتى الآن مما يتوفر من معلومات قليلة على هذا الحادث وما جرى في جنوب لبنان. وما يؤكد ذلك أيضا هو أن إسرائيل سارعت مباشرة، وأشرنا إلى ذلك في الساعات الماضية، أنه مباشرة مع إعلان وقوع هذا الانفجار وإصابة الجنود ونقلهم إلى مستشفى رمبان في حيفا، كان هنالك قصف جوي وقصف مدفعي طالة مجدل زون ومنطقة المنصوري، وهنالك طبعا بطبيعة الحال
1: يعني
3: الصور التي
1: نعم
3: نراها
1: الآن.
3: هذه الصور التي نعم نراها على الشاشة هي لهذه الاستهدافات التي جاءت بالتزامن مع حادث الانفجار،
1: والاستهدافات على ما يبدو ستتبع بقصف جديد بدليل انذار الإخلاء لسكان النبطين.
3: ولكن ليس بالضرورة فقط ليلى، انظري ربما إسرائيل تريد أن تستغل هذا الحدث أو أن توظفه أيضا لاستهدافات خارج المنصوري، هم الآن يهددون المنصوري ربما بالقصف والاستهداف ويطلبون من السكان بالإخلاء، لكن أعين إسرائيل تنظر إلى أماكن أخرى ربما في القطاع الشرقي تحديدا إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر، حيث تقول بأن هنالك عشرات مقاتلي حزب الله المحاصرين في أنفاق هجومية وفي مقر قيادي كبير أسفل هذه المرتفعات منذ أسابيع عدة، والإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل وأوقفت أي عمل عسكري ضد هذه المجموعة المحاصرة هناك لكي لا يسبب ذلك بانهيار وقف إطلاق النار الأخير. لكن رأينا عندما قامت أو ادعت إسرائيل بأن مقاتلي حزب الله استهدفوا آلية هندسية تابعة لها بمسيرة انقضاضية قبل نحو أسبوع وأكثر في القطاع الشرقي،
1: وأعطي على ما يبدو الضوء الأخضر،
3: اعتبرت إسرائيل ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. وأين ردت؟ هي ردت في منطقة قلعة الشقيف حيث قامت يوم الجمعة الماضي بتفجير أنفاق في تلك المنطقة كان كانت الإدارة الأمريكية أيضا طلبت من إسرائيل عدم تنفيذ هذه التفجيرات في هذه الأنفاق الهجومية التابعة لحزب الله.
1: ولذلك ربما
3: ولذلك استغلت ذلك الحادث ذريعة لتنفيذ هذا العمل.
1: لذلك ربما نفهم أن الجيش الإسرائيلي قبل أن يتحدث عن تفاصيل العملية وإذا كان اللغم طبيعته ومتى زرع تبادر للقول بأن هناك خرق للاتفاق من جانب حزب الله، مما يعطيها الذريعة على ما يبدو للضرب بقوة مجددا، وهو الأمر الذي فعلته قبل أسبوع ورغم التحذيرات الأمريكية، ولكن واضح أن أمريكا تغض الطرف عندما تقول إسرائيل أن هذا يعتبر خرق من جانب حزب الله.
3: نعم، واضح بأن إسرائيل تريد استغلال كل ما تعتبره خرقا من جانب المقاومة اللبنانية، من جانب حزب الله لتفاهمات وقف إطلاق النار، لتنفيذ عمليات لم يكن بإمكانها أن تقوم بها بسبب الضغط الأمريكي ورغبة الإدارة الأمريكية في تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، لأن الإدارة الأمريكية رأت بأن تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان ووقف القصف على بيروت واستهداف حزب الله هو مرتبط ارتباطا وثيقا أيضا بمساعيها لتهدئة الوضع على الساحة الإيرانية، والإدارة الأمريكية ربطت من حيث تدري أو لا تدري بين الساحتين اللبنانية والإيرانية، رغم أن إسرائيل كانت تحاول طيلة الوقت أن تفصل بين الساحتين، لكن بمجرد أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطا على إسرائيل في هذا المجال تحديدا فهي ربطت الساحتين بشكل أو بآخر.
1: أرجو أن تبقى معنا إلياس، نتابع مع ضيفنا من حيفا الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك دكتور مطانس. إذن ونحن نتابع هذه التطورات، برأيك ما التداعيات المتوقعة، وخصوصا أننا يعني شاهدنا ربما نموذج قبل أسبوع وعندما بادرت إسرائيل للقصف مجددا بحجة أن هناك خرق من جانب حزب الله، هذه المرة يتكرر المشهد على ما يبدو؟
4: ياتي لحضرتك الزميل الياس، يعني التهمة جاهزة، إسرائيل تهمة إسرائيل تجاه حزب الله جاهزة، وهي فورا يعني إسرائيل تقوم بترجمة هذه الذرائع والحجج على الأرض الواقع وتقوم بالقصف وتحذير لإخلاء بعض المناطق في جنوب لبنان. إسرائيل واضح ستستغل هذه الحادثة حتى لو كانت يعني غير متعمدة، حتى لو أن يعني ما حدث هو من مخلفات أو تبعيات الحرب السابقة، إسرائيل ستستغل هذا الحدث للتصعيد في جنوب لبنان، لأنه رغبة إسرائيل الأساسية هي استمرار التصعيد في جنوب لبنان واستمرار الحرب في جنوب لبنان لاستكمال ما تعتقد إسرائيل أو ما كانت تريد أن تحققه من أهداف عسكرية واستمرار التهجير في جنوب لبنان. كما أن إسرائيل تربط بين الجبهات، يعني إسرائيل تربط بين جبهة جنوب لبنان وتحاول الضغط عبرها على إيران أيضا، وربما تؤثر أو تعطل المفاوضات والتهدئة الحاصلة بين الولايات المتحدة وبين إيران. وكذلك لا يعني الحكومة الإسرائيلية ستحاول استعمال هذا ما جرى اليوم لتقليل الأزمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد يعني ما صدر أو ما كان في الأيام الأخيرة من تصريحات حول اتفاق في قطاع غزة وتراجع إسرائيل عن هذا الاتفاق. القصد أنه إسرائيل ستستغل هذا الحدث إلى أبعد حدود، إلى أقصى حدود، إلى أن يقوم إذا قام في هذه الحالة الرئيس ترامب بإيقاف يعني التصعيد في جنوب لبنان.
1: تستغله ليس فقط يعني ليس هل يقتصر هذا الاستغلال على جنوب لبنان، أم كما أشرت يعني إلى أيضا تصعيد في غزة وفي الضفة كذلك التي شهدت تطورات غير مسبوقة فيما يتعلق باستهداف مخيم قلنديا؟
4: إسرائيل تقوم بذلك دون علاقة، يعني إسرائيل تقوم بالتصعيد، الآن الحكومة من تبادر إلى التصعيد في الضفة الغربية وليس فقط يعني العصابات الاستيطان وعمليات الإرهابية، إنما تأتي التصعيد بمبادرة من الحكومة والجيش الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الرد سيقتصر فقط على جنوب لبنان، وإذا قام حزب الله يعني بالرد على الرد الإسرائيلي يمكن أن تتطور الأمور أكثر في جنوب لبنان، ولكن في الجبهة غزة والضفة الغربية إسرائيل من تبادر للتصعيد في هاتين الجبهتين دون أي علاقة مباشرة على الأقل مع ما يحدث في لبنان. الحكومة الإسرائيلية معنية بالتوتير وتصعيد الأجواء مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. الحكومة التحالف الحكومي يعتقد أنه التصعيد الأمني العسكري قد يفيد في الانتخابات القادمة، لأنه استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة توضح شبه المعطيات شبه ثابتة ودائمة بتراجع التحالف الحكومي وتقدم المعارضة الإسرائيلية دون أن تحصل لغاية الآن على أغلبية كافية لتشكيل حكومة. نتنياهو يسعى أنه إما أن يربح في الانتخابات القادمة أو على الأقل يمنع المعارضة الإسرائيلية من القدرة على تشكيل تحالف بعد
1: طيب
4: الانتخابات
1: مثل
4: القادمة.
1: هذه مثل هذه الحوادث الأمنية. عندما يسقط المزيد من القتلى والجنود الإسرائيليين، بالنسبة لوضع نتنياهو السياسي، ما الذي يمكن أن نراه في المدى القصير كتداعيات، خصوصا وأن الانتخابات مقبلة؟ طبعا
4: سيكون له تداعيات سلبية، لأنه كان هناك تحذيرات من قبل خبراء في الجيش والأمن في الداخل الإسرائيلي ومحللين ومراكز أبحاث تحذر من استمرار الوضع الجمود في جبهة لبنان واستمرار تواجد الاحتلال والقوات الإسرائيلية، وأنها ستتحول إلى أهداف في جنوب لبنان، أهداف لحزب الله القصد، وأن الاحتلال لن يبقى بدون أي رد في جنوب لبنان. وحذرت من عمليا مستنقع دخول إسرائيل إلى مجددا إلى مستنقع جنوب لبنان. والحكومة الإسرائيلية عمليا لم تغير أي شيء منذ وقف إطلاق النار لغاية الآن سوى استمرار الأدوات العسكرية والاحتلال والهدم والتهجير والتدمير بالتوازي إلى المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. ولكن هذا لن يؤدي بالقناعات الإسرائيلية، ليس متوقع أن يؤدي إلى التحول الجدي القصد المفاوضات مع الحكومة اللبنانية في الحالة الأمنية والعسكرية في لبنان وجنوب
1: أشكرك.
4: لبنان.
1: أشكرك دكتور أنطانيوس إشحادة. وفي الواقع نواصل التغطية خصوصا مع هذه التطورات في الجنوب اللبناني وإعلان الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة المنصوري واتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيعمل ضد الحزب بقوة. ونذكر بأن مصادرنا كانت أعلنت أن هناك قتيلين بسبب هذا الانفجار الذي وقع، ولكن ليس هناك أي تصريح رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن بشأن هذين القتيلين وكذلك الظروف التي تم فيها قتلهما. الآن نواصل معك إلياس، لأننا في هذه المرحلة هناك طبعا بالموازات جهد تفاوضي يجري حاليا في روما، والتأثير ما زال منتظرا أو نحاول رصده.
3: نعم، حتى المحادثات في روما ليلى ليس واضحا فيما إذا كانت سوف تسفر عن مزيد من الانسحابات الإسرائيلية حقيقة في جنوب لبنان، أو الإعلان عن مزيد من المناطق التجريبية الجديدة. ليس هذا الهدف من هذه المفاوضات على الأقل في هذه الجولة، لأنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال في مرة سابقة بأن هذه المنطقة التجريبية في زوطر الغربية وفي فرون وفي صريفة هي الأولى والأخيرة، ولن تكون هنالك انسحابات أخرى. لكن هذا الحدث ما من شك في أنه يلقي بظلاله على هذه المحادثات، وربما يعزز الموقف الإسرائيلي بأن لا تنفذ انسحابات. والواضح بأن إسرائيل ونتنياهو تحديدا لا يريد أن ينفذ انسحابات كبيرة من جنوب لبنان عشية الانتخابات الإسرائيلية، لأنه هو يدافع عن هذه المناطق الأمنية وحريص على بقائها تحت الاحتلال الإسرائيلي، سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة أو في المناطق السورية التي احتلتها إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد. وهو يعرف تماما أن أي انسحاب منها من شأنه أن يزعزع القاعدة الانتخابية التي يستند عليها اليمين الإسرائيلي وتحديدا حزب الليكود الحاكم في هذه الظروف. في العودة إلى ما حدث في منطقة مجدل زون لنوضح الصورة بشكل عام، حتى الآن الجيش الإسرائيلي لا يصدر بيانا ليوضح فيه ما جرى، ولا يعلن عن وقوع قتلى ولا عن وقوع جرحى. مصادرنا الخاصة تشير إلى أن هنالك جنديين قتيلين وعدد من الجنود الذين أصيبوا بجروح جراء كما يبدو انفجار لغم أرضي في دورية عسكرية أو ما شابه، أو ربما تكون مدرعة إسرائيلية، ليس واضحا بعد. بعض المواقع الإسرائيلية التي ترتبط بشكل أو بآخر مع مصادر في الجيش الإسرائيلي كانت أعلنت عن هذا الحدث منذ ساعات، وأشارت أولا إلى وقوع جرحى وبعد ذلك إلى وقوع قتلى، وبدأت هذه المواقع تدعو الإسرائيليين إلى الصلاة من أجل الجنود، وهذا ربما مؤشر دائما بالقياس إلى مرات سابقة ليؤكد على وقوع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. الجنود الذين قتلوا وأصيبوا نقلوا بمروحيات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من وحدة الإنقاذ 669 إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج، وبالتزامن مع ذلك كان هنالك غارات جوية إسرائيلية على منطقة المنصوري ومجدل زون ربما نشاهدها على الشاشة ليلى.
1: نعم.
3: وكانت هنالك أنباء تحدثت أيضا عن قصف مدفعي طاول هذه المنطقة. في وقته كان ذلك مؤشرا على أن إسرائيل تعتقد بأن هذا التفجير كان متعمدا من جانب حزب الله، لذلك سارعت بالرد، أو أنه على الأقل كان لديها معلومات تؤكد بأن هذا التفجير متعمدا، أو ربما أرادت أن تستغل ذلك التفجير لتصعيد عسكري نامع. ثم جاء في الساعة الأخيرة إعلان الجيش الإسرائيلي عبر بيان يطالب فيه سكان المنصوري بإخلاء القرية استعدادا لعمل عسكري، والبيان قال بأن إسرائيل ترى بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار دون الإشارة إلى الحادث في مجدل زون. هي تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار وتقول بأنها ستعمل ضده بقوة، وتطالب سكان المنصوري بالإخلاء الفوري و
1: وهذا لافت يعني أنها لا يعني تتحدث بشكل رسمي عن الربط بين القصف الذي تم وإنذار الإخلاء. نعم. مع هذا الحادث
3: صحيح، لأن هنالك تعتيم إعلامي ما زال الرقابة العسكرية ترفض تعتيما إعلاميا على ما حدث في مجدل زون.
1: نعم.
3: لكن واضح بأن هذا مرتبط في هذه المسألة.
1: على العموم يعني تتناول زميلتي روعة أوجي في محيط الضاحية هذه التطورات وانعكاساتها على الجانب السياسي وعلى الجانب الميداني كذلك. تفضلي روعة.
5: شكرا لك ليلى. إذن مستمرون في هذه التغطية لهذا الإنذار الإسرائيلي لأهالي بلدة المنصوري في جنوب لبنان، إنذار بالإخلاء الفوري لأهالي القرية بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، وكانت مصادر الجزيرة كما ذكر الياس كرام قد أفادت بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية لم تتضح بعد معالمها كاملة. معنا من بيروت كاترين حنا مراسلة الجزيرة. كاترين، ما آخر التطورات؟ ما الذي نعرفه عما يجري في الجنوب؟
6: لا شك أنه تطور مهم وتصعيد إسرائيلي كبير بتوقيته بالتزامن مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل في هذه الأثناء. ما جرى هو أن الخروقات الإسرائيلية صحيح أنها لم تتوقف بعد وقف إطلاق النار، ولكن هذا هو الإنذار الإسرائيلي الأول روعة إلى سكان بلدات في جنوب لبنان منذ أكثر من شهر ونصف. آخر إنذار إسرائيلي كان في 14 من شهر يونيو حزيران الماضي، وبالتالي نحن أمام أول إنذار إسرائيلي لسكان بلدة المنصوري بعد وقف إطلاق النار. ما جرى أن بلدة المنصوري التي هي مجاورة تماما لبلدة مجدل زون المحتلة كانت وبعيدة الإعلان الإسرائيلي عن انفجار لغم أرضي بقوة إسرائيلية ووقوع إصابات في صفوفها في بلدة مجدل زون، كانت تعرضت لغارة من الطيران الإسرائيلي الحربي في محيطها، وشهدت تلك المنطقة وأجواؤها تحليقا للطيران الحربي على مدى فترة من الزمن بعيد الإعلان عن هذا الحادث في بلدة مجدل زون. بلدة المنصوري تقع في قضاء سور، هي بلدة ساحلية وكان عدد من أهليها قد عادوا إليها ولكن ليس جميعهم، ذلك لأن موقعها القريب جدا من مجدل زون المحتلة والمشرف أيضا والمقابل على بلدتي البياضة وشمع المحتلتين أيضا يجعل منها بلدة موقعها حساس جدا جدا، والمخاطر الأمنية كانت لا تزال فيها كبيرة، لا سيما وأنها كانت تتعرض، نتحدث بعد وقف إطلاق النار يعني طوال الشهر والنصف الماضيين، للقصف الإسرائيلي سواء بالمسيرات، أحيانا بالطيران الحربي، وأحيانا أخرى القنابل الصوتية التي كانت تستهدف أشخاصا وأيضا سيارات ويعني مناطق مفتوحة في تلك البلدة طوال الأسابيع الماضية. اليوم تشهد عملية إخلاء بعد صدور هذا الإنذار الإسرائيلي، علما وهنا يجب التوقف عند يعني حزب عند موقف حزب الله، لم يصدر حتى هذه اللحظة أي خبر من الجانب اللبناني ولا من جانب حزب الله تحديدا عما جرى في بلدة مجدرزون. سبق أن تحدث الجيش الإسرائيلي مرات عدة بعد وقف إطلاق النار عن حوادث تعرضت لها قواته في عدد من البلدات في جنوب لبنان، وسقط قتلى وجرحى في صفوفه، وكان يتحدث عن عبوات ناسفة وغيرها، ولكن حزب الله من جانبه في كل هذه الحوادث المماثلة لما جرى اليوم في مجدرزون لم يكن يصدر عنه أي تعليق، ولا مرة تبنى حزب الله أي زرع لعبوات ناسفة بعد وقف إطلاق النار. طبعا ليس هناك من معلومات دقيقة حول ما جرى، كما سمعنا قبل قليل الزميل ياس كرام يقول أن لا رواية رسمية حتى هذه اللحظة من

0: الجانب الإسرائيلي، من الجانب اللبناني الأمر مماثل. لا نعلم إذا كانت هذه العبوة كان قد زرعها الحزب أو يعني هي من مخلفات الحرب من فترة قبل وقف إطلاق النار أم ما حقيقة ما جرى، ولكن ما نعرفه هو أن إسرائيل لطالما كانت تخرق وقف إطلاق النار وتعتدي وتجرف وتدمر وتفجر طوال الأسابيع الماضية بعد وقف إطلاق النار، بينما حزب الله كان يقول أنه ملتزم بما جرى من وقف لإطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وهذا ما كان أعاد التأكيد عليه بالأمس الأمين العام للحزب نعيم قاسم. إذن هو تطور دون شك سوف يكون له انعكاس بطبيعة الحال على الوضع الميداني أولا في جنوب لبنان، قد تستغله إسرائيل لفرض مزيد من الضغوط على الوفد المفاوض اللبناني الموجود حاليا في العاصمة الإيطالية روما.
1: كاترين، على الأرض الآن الجيش الإسرائيلي يعلن بأنه بدأ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، إذن الجيش الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ تهديداته في جنوب لبنان بعد أن اتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار وتوعد بالرد عليه بقوة. يعلن الآن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ هجمات مركزة في جنوب لبنان بعد أن كان أرسل إنذارا بالإخلاء لأهالي قرية المنصوري. أعود إليك كاترين، كنت تحدثين عن الانعكاس على المفاوضات، ولكن الآن هذه الغارات على بلدة المنصوري، ما موقعها بين المنطقة الأمنية بين جنوب الليطاني شمال الليطاني؟ أين يعني ما هي موقعها في معادلة التصنيف الجغرافي في الجنوب؟
0: هي تقع في قضاء سور روعة جنوب نهر الليطاني، ولكنها كما سبق وأشرت مجاورة بشكل مباشر لبلدة مجد الزون التي احتلتها القوات الإسرائيلية في مرحلة أخيرة من حربها على لبنان، بعد أن كانت تلك المنطقة شهدت الكثير من المعارك وأيضا من الهجمات الإسرائيلية طوال فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان. هي أيضا قريبة من بلدات أخرى محتلة في قضاء سور جنوب نهر الليطاني، من بينها البياضة وشمع، وهي بلدة ساحلية خلال الحرب تعرضت لعدد هائل من الغارات الإسرائيلية، لا سيما وأنها قريبة أيضا من بلدة بيوت السياد الساحلية المتاخمة تماما لبلدة البياضة التي كانت البلدة الأخيرة من قضاء سور التي كانت قد احتلتها القوات الإسرائيلية قبل أن تحتل في مرحلة لاحقة بلدة مجد الزون. أيضا أعود وأذكر بأنه طوال فترة وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية يكاد لا يمر يوم إلا وتتعرض فيه بلدة المنصوري لاعتداءات إسرائيلية بأشكال مختلفة. في بعض الأحيان تعرضت لغارات حربية من المقاتلات الإسرائيلية، وكانت القوات الإسرائيلية تتذرع بأن أنها ترصد تحركات لمقاتلين من حزب الله يحملون صواريخ أو وسائل قتالية وتقصف تلك المناطق التي تقول أنها رصدت فيها هذه التحركات لحزب الله. أحيانا أخرى كانت تقصفها بالمسيرات، وبشكل شبه يومي قنبلة صوتية على الأقل تطلق من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة المنصوري. لذلك لم يعد جميع أهالي المنصوري إليها خلال فترة وقف إطلاق النار، بعضهم كان يعود إليها فقط خلال ساعات النهار ويعود أدراجه إلى أماكن نزوحه خلال ساعات الليل، نظرا لهذه المخاطر التي كانت لا تزال تحدق ببلدة المنصوري تحديدا. هذا ما يمكن أن نقوله عن بلدة المنصوري التي طلب من سكانها إخلاؤها قبل نصف ساعة تقريبا، وحسب ما ذكرت قبل قليل يبدو أن الهجمات بدأت على تلك البلدة. أذكر أيضا بأنها كانت تعرضت اليوم، وبعيد الإعلان عن الحادث بإصابة جنود إسرائيليين بانفجار لغم أرضي في مجد الزون، كانت قد تعرضت لغارة من مقاتلة حربية إسرائيلية، تحديدا محيط بلدة المنصوري كانت قد تعرضت لتلك الغارة الإسرائيلية. هذا يفتح الكثير من الأبواب ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ما ستكون عليه الأمور أولا على الصعيد الميداني في جنوب لبنان. هل سنكون أمام تصعيد، وهل سنكون أمام إنذارات لاحقة وتوسع للهجمات الإسرائيلية بذرائع مختلفة، أم سنعود إلى المرحلة التي

0: كنا فيها سابقا من تراجع فترة يعني مستوى العنف في الجنوب، وأيضا والأهم أعود وأشير إلى مسألة التفاوض الجاري في هذه الأثناء في روما، لا سيما وأن لبنان الرسمي يحمل معه إلى طاولة المفاوضات في روما مطلبا أساسيا روعة، هو تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات لوقف إطلاق النار. إذن هذا تأكيد إسرائيلي بأن التفاوض هو تحت النار تماما كما كان خلال الجولات السابقة من المفاوضات مع إسرائيل.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت، وطبعا سنعود إليك فور ورود أي تفاصيل إضافية عما يجري حاليا في الجنوب. نواصل إذن هذه التغطية مع ضيوفنا في الاستوديو هنا، دكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، ودكتور شرب المارون الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور علي شكر، أين يتجه الوضع الآن مع هذا التصعيد الإسرائيلي؟
2: من الواضح بأننا أمام الوضع الطبيعي فيما يتعلق بالاتفاق الذي حصل مع العدو الإسرائيلي، انطلاقا من أن المجال بقي مفتوحا أمام إسرائيل. ليس هناك وضع مضبوط، بمعنى وقف إطلاق النار لم يكن وقفا فعليا. الإسرائيلي بشكل يومي يقوم بعمليات هدم وأحراق للمناطق الزراعية واعتداءات بشكل يومي وهي مستمرة، وبالتالي ليس هناك وقف فعلي لإطلاق النار منذ الإعلان عنه حتى الآن. فيما يتعلق أيضا بتحديد مسألة مدى الخطورة أو الخطر أو المناطق التجريبية أو هذه القضايا، كلها غير مضبوطة في النص، إضافة إلى عدم تحديد مهلة زمنية لما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي انطلاقا من عمومية النص ورمديته، أعتقد بأن الإسرائيلي ما قام به اليوم من مسألة الطلب بإخلاء منطقة منصوري، وأيضا النقطة الثانية فيما يتعلق باعتباره بأن الحزب ذهب باتجاه خرق وقف إطلاق النار، هو المساحة التي سيعتمدها الإسرائيلي بشكل دائم، وبالتالي هذا مؤشر لما ستكون عليه الأوضاع عموما إلى أن يتم التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار وخطوات عملية على الأرض. النقطة الثانية أعتقد بأنها مرتبطة بالإطار العام. نحن نعلم بأنه كان خلال الأسبوع الماضي هناك حديث عن الواقع الفلسطيني، مسألة تسليم سلاح حماس والخطوات التنفيذية فيما يتعلق بهذا الإطار. الموقف الإسرائيلي كان واضحا بأنه لن يكون هناك انسحاب قبل التسليم الكامل للسلاح الفعلي في غزة، وهذا الأمر لم يحصل. وجدنا نوع من العرقلة لهذا المسار، وبالتالي الإسرائيلي بحاجة إلى مساحة لكي يقوم فيها بعملية الضغط، انطلاقا من أننا أمام أعتاب انتخابات، وبالتالي هو بحاجة لأن ينقل الصورة إلى مساحة يبين فيها عن قدرته أو الذهاب باتجاه الضغط بشكل كبير، وهذا ما يفعله الآن في الساحة اللبنانية. النقطة الثالثة أيضا، نحن على أعتاب أو في ظل عملية التفاوض ضمن الجولة السابعة، وبالتالي هو يحاول أن يضغط على الوفد اللبناني، على السلطة الرسمية اللبنانية، من باب بأن الساحة لا تزال تحت سيطرته وبإمكانه أن يقوم بمزيد من عمليات الاعتداء وربما التوسعة. ومسألة الإخلاء والإنذار بالإخلاء هي تأتي في سياق الضغط على السلطة الرسمية اللبنانية بالدرجة الأولى في سياق المفاوضات في المرحلة الراهنة، إضافة إلى العامل مرتبط بأن هناك حديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز. هناك تواصل بين سلطنة عمان وإيران، وهناك أيضا حديث عن إمكانية الوصول إلى العودة إلى إطلاق مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، ونحن نعلم بأن الإسرائيلي لا يريد العودة إلى هذه المرحلة. لذلك أعتقد بأننا أمام كل هذه الاعتبارات التي تبين لنا بأن التصعيد الإسرائيلي الآن بات مطروحا، ولكن سيبقى ضمن حدود الضغط الأمريكي.
1: قبل أن نتابع في التحليل السياسي، معنا العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي من بكفية في جبل لبنان. أهلا بك العميد جميل. عسكريا، كيف نقرأ هذه العملية التي تقول إسرائيل إن جنودها تعرضوا لها، وهذا الرد؟
3: مرحبا. بالنسبة للمنصورة، المنصورة هي قرية يضعها الإسرائيلي ضمن الخط العازل لإيران، وهو يعتبرها أنها من ضمن المناطق التي لا يجب أن يعود سكانها إليها، هو لا يحتلها إنما يتوغل فيها. هي قرب البحر على حوالي 200 متر ضمن تلة مجد الزون، وهو يقصفها ليل ونهار. عاد إليها حوالي 50 عائلة وعادت نقطة للجيش إلى هذه المنطقة. هذا الأمر يزعج الإسرائيلي، لهذا السبب هو يتوغل فيها بين الحين والآخر. ولكن هذه المنطقة ممتلئة بالعبوات الناسفة والألغام، وقد انفجرت بآلية عسكرية تساعد الأهالي منذ مدة كمسار انفجار آخر، ولكن لم ينتج عنه خسائر. إذا هذه المنطقة مملوءة بالعبوات والأهالي عادوا إلى قسم صغير منها مع نقطة للجيش. الآن الإسرائيلي بما أنه منزعج من هذا الموضوع هو يحاول إبعاد السكان بعدة طرق. أنا أعتقد أن خلال توغل دورية إسرائيلية في هذه المنطقة انفجر لغم من الألغام الموضوع سابقا فيها، ولهذا السبب تستغل إسرائيل هذا الأمر لتعود وتخصف هذه المنطقة وتهجر السكان وتبعد الجيش اللبناني عنها

0: عسكريا هذه المنطقة منخفضة، تقع تحت مجد الزون التي يحتلها الإسرائيلي. مجد الزون مرتفع 450 متر والمنصوري حوالي 200 متر، وهو يقصفها بليل ونهار ويمشط بالأسلحة طوال الوقت. السكان هناك لا ينفكون، يسمعون ليل نهار هذه الانفجارات وهذا، وكل ما حاول أحد الاقتراب. لا أعتقد أن حزب الله يستطيع وسط هذه الظروف العسكرية التقدم لوضع عبوات في هذه المنطقة، ولكن في حال صح ذلك فالأهل بالإسرائيلي إلى المستنقع اللبناني، لأن هذه هي الطريقة التي كان يقاتل فيها حزب الله سابقا عندما كان الإسرائيلي يحتل الحزام الأمني.
1: عندما تقول مصادر إسرائيلية للجزيرة بأنه قتل جنديان إسرائيليان وجرح آخرون في حسابات العسكرية الإسرائيلية، أي نوع من الرد يستدعي ذلك عادة؟
0: عادة الإسرائيليين عندما يسقط لهم قتلى في لبنان فهم يقومون برد فعل عنيف لسببين: أولا لرفع معنويات جنودهم في الميدان، وثانيا لاستغلال هذا الوضع للضغط على لبنان لتهجير السكان أكثر. أنا أعتقد أنه سيكون هناك غارات كبيرة تؤدي إلى إفراغ المنطقة من السكان، ولكن لن يكون هناك أنا أعتقد توغلات كبيرة، لأن إسرائيل لغاية الآن ما زالت ملتزمة بعدم احتلال مناطق جديدة، وإلا كيف تفاوض في الانسحاب عن مناطق تجريبية وهي تحتل مناطق جديدة؟ أنا لا أعتقد إلا سيكون هناك رد عنيف لإثبات وجودها ورفع معنويات الجنود.
1: نشاهد الآن هذه الصور من الغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان، هذا ما أفاد به مراسل الجزيرة. إذا غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان، هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي كان قد أرسل إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة المنصور أيضا جنوبية لبنان، وقالت مصادر إسرائيلية إنه قتل جنديان إسرائيليان على الأقل في انفجار لغم بمنطقة مجد الزون جنوبية لبنان. دكتور شرب المارون، سياسيا كيف نقرأ هذا التصعيد الآن على ضوء المفاوضات الجارية في روما؟
2: هذا مؤشر خطير الذي حصل اليوم، هو خطورته أنه يحصل أولا بالتزامن مع انعقاد هذه الجولة في روما، وهو أول تطور بهذا المستوى منذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في 26 حزيران يونيو الماضي، بمعنى أنه نحن أمام قتلى بالجيش الإسرائيلي عملية دعوة إلى إخلاء مدن ومناطق في الجنوب. كذلك هذا أمر لم يحصل منذ 14 من حزيران يوليو، وبالتالي نحن أمام تطور. السؤال الأساسي: ما الذي حصل فعلا؟ هل الانفجار الذي وقع في مجد الزون هو من بقايا ألغام مزروعة سابقا أو زرع اليوم؟ لأن هذا التطور الذي حصل لنضعه في سياقه الطبيعي، أمس كان في كلام للشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، هاجم فيه المفاوضات التي تحصل في روما، حمل على الدولة اللبنانية، وكان في ردود فعل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وبالتالي السؤال: هل قرر حزب الله الانطلاق فعليا إلى تعطيل وعرقلة مفاوضات روما أو لا؟ هذا السؤال يطرح. لهذه اللحظة ليس هناك أي جواب عندنا. الأمر الثاني اللافت هو في المفاوضات الجارية في روما، إنه البند الأول الذي طرحه الوفد اللبناني في جلسة اليوم قبل ظهر اليوم كان تثبيت وقف إطلاق النار، بمعنى إنه هناك في مخاطر من الوضع الأمني موجودة قبل هذا التطور وكانت معروفة. أنا أخشى أن يؤثر ما حصل اليوم على موضوع مشروع المناطق التجريبية، لأنه اليوم الجانب الإسرائيلي واضح أنه يرفض مثل هذه المناطق، وكان من المعلوم إنه لبنان ذاهب إلى هذه المفاوضات، وربما طرح قبل ظهر اليوم تنفيذ المناطق التجريبية في منطقة بنت جبيل، في مدينة بنت جبيل أو لخيام. بالطبع ما حصل اليوم مؤشر خطير سيعزز الموقف الإسرائيلي الذي يقول أن الجيش اللبناني لم ينجح في ضبط الأمن في مناطق الجنوب أو لن ينجح بالتالي، وبالتالي هذا الأمر سيجعل أمر تعزيز المناطق التجريبية

0: تجريبية أمر صعب للغاية في ظل هذه المعطيات.
1: دكتور علي شكر، في قراءة لمواقف حزب الله الأخيرة، ما مدى احتمالية أن تكون هذه العملية اليوم مخلفات مما قبل وقف إطلاق النار، أم أنها تحرك عسكري جديد من حزب الله؟
2: يعني أعتقد إذا وضعناها في خانة التحرك العسكري المستجد فيما يتعلق بدور المقاومة وواجبها في مسألة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أعتقد بأنها ستكون رد على الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا أمر طبيعي لأنه لم يكن هناك وقف ثابت لإطلاق النار والإسرائيلي متوقف عن العدوان، وقام الحزب بعملية في إطار ما حصل اليوم. وإذا كانت من المخلفات السابقة، أعتقد هذا يبين عن أن الإسرائيلي ليس لديه القدرة على ضبط إيقاع المنطقة أمنيا، وبالتالي أيضا سنكون أمام ربما مشهدية جديدة. ولكن الإشكالية الأساسية تبقى بالحالتين، هي بأن الإسرائيلي يتذرع الآن بوضع العدوى، قبل ذلك كي يتذرع بمسألة الأنفاق. إذا حصل وأن تم السيطرة على الأنفاق من قبل الجيش اللبناني، سيتذرع بمحاولة المقاومين القيام بأعمال عسكرية، وإذا تم ضبط هذا الأمر سيتذرع أيضا بوجود الحزب في التركيبة السياسية اللبنانية، وبعدها بالمقومات الاقتصادية. المسألة مرتبطة باستراتيجية لدى العدو الإسرائيلي، هي لا تتوقف عند حد معين، لذلك الاتفاق بعموميته ورمديته جاء لمصلحة هذا التوجه الإسرائيلي من ناحية، وأيضا الاستراتيجية الإسرائيلية هي مفتوحة على كل الاحتمالات وتبقي الخيارات غير مضبوطة، لذلك لن نستطيع أن نذهب باتجاه أي خطوات عملية ومحدودة إلا إذا ضغط الأمريكي على الإسرائيلي فعليا للقيام بإجراءات عملية. حتى مسألة المناطق التجريبية شهدنا بأنها لم تكن ضمن أراضي احتلتها إسرائيل، ولكن ضمن بلدات هي خارج الاحتلال، ما عدا ربما زوتر كان هناك جزء بسيط منها محتل، وبالتالي عند الوصول إلى المناطق التجريبية الفعلية المتعلقة بوجود احتلال إسرائيلي ومسألة الانسحاب منها، ننتقل إلى النقطة الثانية التي هي غير مضبوطة، من سيرعى مسألة ضبط هذه المنطقة؟ وبالتالي هناك جهة ثالثة حتى الآن لم تحدد، ليست أمريكا وليست أي قوة أخرى. لذلك أعتقد بأننا أمام مرحلة من المراوحة الإسرائيلية، وستستمر مع الوقت إن لم يضغط الأمريكي باتجاه إجراءات فعلية على الأرض.
1: دكتور شرب المارون، آلية التحقق على الأرض ما زالت هي عقدة كبيرة على طاولة المفاوضات، والآن يعني ما يجري على الأرض يؤكد الحاجة لتوضيح هذه الآلية ومن يمكن أن يكون مسؤولا عنها. ما هي الخيارات فيما يخص آلية التحقق؟
0: لو عدنا إلى البيان الأساسي أو الاتفاق الأساسي، الاتفاق الإطاري الصادر ب 26 حزيران الماضي، لاكتشفنا أنه أكثر كلمة وردت في هذا الاتفاق هي آلية التحقق. كان المطلوب والعقدة الأساسية أمامنا أنه أي خطوة تنفذ اليوم تشترط إسرائيل التحقق من هذا الموضوع بأنه نفذ بالكامل، وهي لبنان يرفض أي دور إسرائيلي بهذا المجال، أن يكون هناك دور إسرائيلي مباشر بالتحقق. اليوم في خلاف طويل عريض بهذا الموضوع، إنما يبدو أن الأمور تتجه إلى القبول بدور إيطالي ما، يعني الدور الفرنسي مرفوض من جانب إسرائيل، والولايات المتحدة كمان لا تقبل بمثل هذا الدور. يبدو أننا نتجه إلى دور إيطالي بهذا الموضوع. إنما دعيني أقول أمر أساسي، وهو أننا في مرحلة ملء الوقت، نحن في مرحلة تعبئة الوقت، لن تكون هناك خطوات جذرية، لن تكون هناك خطوات حاسمة، لن يكون هناك اندفاع في اتجاه تحقيق انسحاب إسرائيلي. كل هذه الأمور مجمدة، لأننا في مرحلة انتقالية ودقيقة جدا، في غياب الاتفاق الشامل، في غياب التسوية الكبرى، لا يمكن أن نتصور، هذا وهم أن نتصور أنه في إمكانية لتحقيق شيء ما في جنوب لبنان وفي لبنان فيما المنطقة تغلي وفيما الموضوع الإيراني الأمريكي على ما هو عليه. بالتالي علينا اليوم أن نمرر الأوضاع بالقدر الممكن من الهدوء إذا صح القول بين مزدوجين، بانتظار تطورات وظروف تسمح باندفاعه وتحقيق ما يرغب فيه لبنان على صعيد الانسحاب الإسرائيلي. اليوم الوضع اللبناني محكوم بالمفاوضات، لا خيار آخر. حتى حزب الله يعني لما عم بيطالب بمفاوضات، عم بيطالب من خلال الاتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، هو لا يرفض مبدأ الحل الدبلوماسي، إنما الخلاف من يقوم بهذا الحل الدبلوماسي. أنا برأيي ما يقوم به رئيس الجمهورية والحكم هو أمر مطلوب، هو أمر تخيل اليوم هذا التصعيد من دون مرجعية، على الأقل اليوم هناك مرجعية سيناقش هذا الوضع. أتصور أنا ما حصل اليوم في مجلس سون سيكون بند أول على جدول أعمال مفاوضات روما في العاصمة الإيطالية.
1: العميد خليل الجميل، آلية التحقق عسكريا على الأرض، من المخول بضبطها ومن يمكنه فعليا أن يتعامل مع هذا المشهد المعقد في جنوب لبنان؟
3: الجيش اللبناني وضع عدة حلول من أجل آلية التحقق، ولكن كل هذه الحلول يرفضها الإسرائيلي، وأن لا يريد اليونيفيل ولا يريد المراقبين الدوليين الموضوعين في لبنان منذ أيام الهدنة، وهو يرفض الفرنسي والبريطاني، ولا نعلم إذا كان يوافق على الإيطالي. فإذا كان هناك آلية تحقق ولا يرفضها الطرف الآخر فلا نصل إلى نتيجة. الوضع كما هو أن الجيش اللبناني والدولة اللبنانية تطالب بأحد يجيب على موضوع المناطق النموذجية، ولكن لغاية الآن هذا يقابل برفض من الجانب الإسرائيلي. هذا الموضوع يقع في خانة المماطلة، فقد دخل الجيش اللبناني إلى زوطن، ودخل إلى ثرون وصريفة التي كان فيها أصلا، ولكن لم يجد هناك من يراقب أو من طرف محايد يقول أن هذه المنطقة قد أصبحت خالية للانتقال إلى منطقة أخرى. هذا من ضمن العراقيل التي توضع، ولم يتوصل غاية الآن لأي صيغة بهذا الموضوع، وهذا ما يعرقل الأمر بشدة.
1: العميد جميل، قلت أن المنصوري بالنسبة لإسرائيل هي ضمن الخط العازل، لا تحتلها ولكن تتوغل فيها، وبالتالي يعني بأي عقلية تعتبر إسرائيل أن أي تحرك فيها هو خرق لوقف إطلاق النار، خصوصا إذا كان ما ترجحه بانفجار لغم من مخلفات الحرب؟
3: بلدة المنصوري هاجمها الإسرائيلي عشرات المرات على الطريق الساحلي، ولكنه ما يتوقع من الوصول إليها، ثم عاد وهاجمها من اتجاه مجد الزون، من المنطقة شمع وصولا إلى منطقة مجد الزون. من هذه المنطقة هو يشرف عليها، ولكنه لم يتمكن من الدخول إليها. لقد وضعها ضمن المنطقة الصفراء لأنها تقع ضمن هذه التلة التي تضم ثلاثة قرى، مجد الزون، المنصوري، وبيوت السيد. وكما وضع علي الطاهر، هذه المنطقة لا يحتلها كما في منطقة علي الطاهر، إنما يعتبرها من ضمن المنطقة الصفراء، وعندما عاد الأهالي إليها هو يتعامل بمنطق أنه أخرجوا هذه المنطقة محتلة، وقد حاول بشتى الطرق أخراجهم، ولكن الأهالي ما صمدوا وبقوا هناك، ولم يجد أنا برأيي إلا طريقة، هذه الطريقة. عندما حصل هذا الحدث سيستغله لإبعاد الناس، وثم احتلال هذه القرية بطريقة معينة يشرف عليها بالنيران ويمنع أحد من الوصول إليها.
1: دكتور علي شكر، هذه العملية إذا أردنا أن نقرأ الدوافع الإسرائيلية في هذا التوقيت كيف يمكن أن نقرأ؟
2: هناك عدة اعتبارات. بالتأكيد العامل الأول مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، وهذا أمر طبيعي. كل التحركات والإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في لبنان أو في فلسطين أو على مستوى موقفه من إيران وغيرها من المنطقة، أعتقد بأنه مرتبط أولا بالانتخابات الإسرائيلية لأنها انتخابات مصيرية بالنسبة لنتنياهو. النقطة الثانية ترتبط بنوع من الخلافات الداخلية، شهدنا يعني تحركات ونوع من الضغط من قبل بعض المتطرفين في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي نوع من الإقالات والضغط أيضا لإقالات أخرى على مستويات مختلفة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وحتى ربما على المستوى السياسي سنشهد في المراحل اللاحقة هذا النوع، لأن هناك صراع كبير في الداخل على السلطة. النقطة الثالثة هي هناك نوع من التداخل بين المشهد فيما يتعلق بالحرب على إيران، أيضا المشهد في الداخل الفلسطيني والمشهد اللبناني، وبالتالي عندما لا يحقق الإسرائيلي بأي من هذه الساحات الثلاث نوع من القدرة على التصعيد أو تبيان بأنه يتحكم بأحد الساحات، أعتقد بأنه سيكون هناك خلل كبير، وهذا أحد الدوافع التي تبين لنا بأن التصعيد الذي يقوم به في الساحة اللبنانية هو بعد فشله خلال الأسبوع الماضي في التصعيد بالداخل الفلسطيني. وبالتالي نحن أمام مرحلة من عملية الربط ما بين الانتخابات، ما بين ما هو واقع في الإقليم ككل، ما هو واقع في الداخل الفلسطيني، وأيضا الجبهة اللبنانية بمحاذيرها على مستوى دور السلطة السياسية، على مستوى الداخل اللبناني، على مستوى الدور الأمريكي والضغط الإيراني. لذلك نحن أمام مشهد ربما يكون فيه نوع من التصعيد، ولكن هذا التصعيد سيبقى مضبوطا ربطا بما ستؤول إليه الأوضاع بين واشنطن وطهران، وخاصة أعتقد بأننا أمام مرحلة الآن ربما تكون عاملا مسارعا في خلق نوع من التهدئة في المراحل التالية، وهذا ربما أحد الدوافع الإسرائيلية، لأن هناك نوع من التحركات لمشاريع في المنطقة بدأت إرهاصاتها وأن لم تنضج بشكل كامل بعد، خاصة وأن هناك تحرك على المستوى لخطوط إمدادات غاز ونفط من تركيا إلى العراق إلى سوريا فلبنان، ويقابلها أيضا مشاريع أخرى ربما تكون المشروع الروسي التركي الإيراني أيضا إلى المنطقة. في هذه المرحلة أعتقد بأن الإسرائيلي سيحاول يحاول أن يستخدم أقصى ما يمكن لديه من عامل القوة والإفراط في القوة ومحاولة يعني التوغل في الساحات التي لديه قدرة على أن يكون لاعبا فاعلا فيها، أولا ليحصل مكاسب، ثانيا ليحاول أن يؤخر مسألة التوصل إلى تفاهمات كبرى في الإقليم. ولكن من الواضح بأننا ربما نصل إلى هذه النتائج على المستوى الإيجابي، بمعنى الوصول إلى اتفاقات كبرى قبيل الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، وإلا سنكون أمام السيناريو الأسوأ الذي هو سيذهب باتجاه تصعيد مفتوح، لأن أيضا الانتخابات إن لم تحصل فيها نوع من التسويات الكبرى التي تساعد الأمريكي والإسرائيلي في عملية الانتخاب في الداخل، سيكون هناك تصعيد اعتبارا منهما بأنه سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى الحصول الانتخابي.
1: دكتور شرب المارون، يعني اليوم الوفدان اللبناني والإسرائيلي يلتقيان موجودان الآن في طاولة المفاوضات في روما. لو كانت إسرائيل مؤمنة بالمسار التفاوضي، هل كانت لترد عسكريا بداية أم تطرح هذا الخرق ما تصفه بالخرق على طاولة المفاوضات؟
0: لا، واضح أنه الموقف الإسرائيلي موقف منفصل، هو يفاوض تحت النار، وهو بكل المواقف اللي أعلنها سواء وزير الدفاع إسرائيل كاتس أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكدوا على أن إسرائيل تحتفظ بالحق في المبادرة عندما ترى أن هناك خطرا ما. واليوم إسرائيل مستمرة في هذا الأمر، يعني لا نتوقع أنه التفاوض سيلجم إسرائيل، وهناك قواعد لعبة معينة أرستها إسرائيل خلال المفاوضات، بمعنى أن المفاوضات سائرة وهي تشارك فيها، وفي الوقت ذاته العمليات العسكرية مستمرة. لا ننسى أننا منذ أيام شاهدنا عمليات تفجير غير مسبوقة، يعني 700 طن من المتفجرات تم تفجيرها بمحيط قلعة الشقيف، وهذا أمر ينبغي أخذه بالاعتبار لقراءة الموقف الأمريكي، الموقف الإسرائيلي عفوا. إسرائيل تفصل تماما بين موضوع المفاوضات، هذه المفاوضات ما كانت لتتم لولا ضغط أمريكي مباشر، يعني إسرائيل بالواقع ما تريده هو ما حققته على الأرض، أنجزت الخط الأصفر، وشمال إسرائيل بالنسبة لإسرائيل أصبح بمأمن إلى حد ما من أسلحة حزب الله، حتى حزب الله اعترف بأنه لن يكون له وجود بجنوب الليطاني، وهذا الوضع دعاها إلى أن تنتقل إلى المفاوضات بطلب أمريكي. إنما حتى بهذه المفاوضات أعلنت أنها لن تصل إلى مرحلة الانسحاب قبل أن تتحقق من أمور معينة، منها مسألة علي الطاهر. تلة علي الطاهر هي مشكلة كبيرة لها تأثير سيكون على المفاوضات مباشرة وعلى الواقع على الأرض، لأن إسرائيل تريد حل لهذا الموضوع، أن ينتشر الجيش اللبناني، أن يتسلم الجيش اللبناني هذه التلة من حزب الله، وأن يتم التحقق من النقاط التي تم الانسحاب منها أو انتشر فيها الجيش اللبناني، بمعنى أن لا يكون هناك وجود لحزب الله في هذه المناطق.
1: دكتور علي شكر، ما هي خيارات الدولة اللبنانية الآن أمام هذا التصعيد؟
2: يعني الدولة اللبنانية واضح بأن خياراتها منذ المراحل الماضية هي أوضحتها وثبتتها أو ثبتت عليها، وأعتقد بأنه كان هناك نوع من سوء التقدير فعليا ولا تزال مستمرة على نفس الوتيرة، وإن حصل بعض التحسن هي تراهن على الدور الأمريكي بالدرجة الأولى، وهذا واضح على عدة مستويات وخاصة وزارة الخارجية في لبنان، مع العلم بأنه ليس هناك تعويل على الدور الأمريكي لأن أمريكا هي طرف ضد لبنان وليست وسيط. أعتقد بأنها أيضا تعول على دور عربي ما، ولكن فعليا نحن نعلم بأن الدور العربي في المرحلة الراهنة هو لن يكون فاعلا بالتحديد تجاه تخفيف الضغط الإسرائيلي على لبنان. هذان العاملان فقط من الواضح بأن الدولة اللبنانية تعول عليهما، وذهبت باتجاه عملية التفاوض انطلاقا من الأمل بأن يكون هذا التفاوض عاملا مؤثرا وحاميا للبنان، ولكن فعليا أعتقد بأن هناك أوراق أخرى كان بالإمكان أن يتم الاستفادة منها، المعركة الإقليمية الكبرى وتداعياتها، عملية الضغط الإيراني لوقف الحرب في لبنان أيضا عامل كان مهم، واقع المقاومة في المرحلة الراهنة هو عامل مهم بالإمكان الاستفادة منه، وبالتالي تجميع كل هذه الأوراق أعتقد بأنه إن صح سيؤدي إلى نوع من قدرة الدولة اللبنانية الأوسع على تحصين لبنان مما هي عليه في المرحلة الراهنة، وخاصة أنها ذهبت باتجاه إصدار اتفاق إطار مفتوح وغير واضح المعالم.
1: دكتور شرب المارون، قلت أن إسرائيل تفصل بين المسار التفاوضي وبين الأرض، هل الدولة اللبنانية أيضا يمكنها الفصل بين الاثنين؟
0: لا، الموقف الدولة اللبنانية واضح، وهي ذهبت إلى المفاوضات اليوم بأجندة واضحة، تثبيت وقف إطلاق النار، تعزيز المناطق التجريبية وتوسيعها بهذا المجال. لكن برجع بقول نفس الكلام اللي هو أنه الواقع يتحكم بنتيجة المفاوضات. الحكم اللبناني يستطيع أن يفاوض لكنه لا يستطيع أن يضمن نتيجة المفاوضات. واللي لخص نتيجة المفاوضات هو السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، لما قال أنه صياغة اتفاق الإطاري شيء وتنفيذه على الأرض شيء آخر. علينا ألا نبني الأمال الكثيرة على موضوع المناطق التجريبية أو على المرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري، بمعنى أنه الأمال العالية التوقع من مفاوضات روما ليست في محلها. اليوم لبنان يلجأ إلى مفاوضات روما على أنها الحل الممكن، هذا الأمر هو المتاح أمامه، وهو يدرك أن الطريق طويل وبعيد، وكل يوم هناك تأكيد إسرائيلي بأنه لن يكون هناك انسحاب من الجنوب. واليوم نحن قدام التحدي اللي حصل، عملية مجد الزون، تفجير أو انفجار اللغم الأرضي في مجد الزون يضع الأمور كمان أمام تحدي آخر. إلى أين ستتجه هذه الأمور؟ أنا أوافق الدكتور شكر على أنه الأمور مضبوطة، لن يحصل نوع من تصعيد واسع من دون أفق، هناك حدود لهذه الأمور نتيجة الضغط الأمريكي.
1: العميد خليل الجميل، إلى أي مدى من قراءتك للتصريحات الإسرائيلية وما بدأت باستهدافه، إلى أي مدى يمكن أن يبقى هذا التصعيد مضبوطا ونعود إلى واقع الحال منذ 26 من حزيران يونيو؟
3: وفق تجارب الإسرائيلية التي تحصل منذ عدة أشهر، أن إسرائيل تريد إخلاء هذه المنطقة. أنا برأيي التصعيد سيتوقف عندما يغادر السكان هذه المنطقة ويقوم بتدمير المناطق التي تعتبرها يمكن أن يتحصن فيها حزب الله. ولكن الموضوع لن يتطور أنا برأيي أكثر من ذلك، خاصة في ظل هذه المفاوضات، ولكن رد الفعل سيكون بالطبع عنيف، ليؤدي إلى خروج الأهالي وخروج الجيش من هذه المنطقة التي يعتبرها من ضمن المناطق الصفراء التي يحتلها، ولن يسمح بالعودة إليها إلا بضمن شروط معينة وفي مفاوضات لاحقة.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا لكم ضيوفنا في الاستوديو دكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، ودكتور شربل مارون الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكم مشاهدينا، عودة إلى التغطية المستمرة في استوديو الدوحة مع الزميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
4: شكرا روعة، وشكرا لضيوفك الكرام. طبعا نحن هنا مستمرون في متابعة تداعيات ما يجري في جنوب لبنان، ونعود لإلياس كرام مراسلنا في فلسطين لنتابع معك إلياس إذا كان هناك أي مواقف جديدة من الجانب الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بمقتل الجنديين الذين لم نسمع أو لم يصدر تصريح رسمي حتى الآن على ما يبدو بمقتلهما.
5: صحيح، حتى الآن لا إعلان رسمي ولا تأكيد رسمي من جانب الجيش الإسرائيلي، ولكن الجيش يعلن في آخر بيان له أنه بدأ بسلسلة هجمات وصفها بأنها مركزة في جنوب لبنان ضد أهداف لحزب الله، ردا على ما سماه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، دون أن يشير إلى هذا الخرق. ولكن واضح بأن هنالك محاولة للربط بين هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي وما حدث في مجد الزون من كما يبدو انفجار لغم أرضي أدى وفق مصادرنا إلى مقتل جنديين وإصابة عدد آخر من الجنود الإسرائيليين. لكن حتى الآن الجيش الإسرائيلي لا يربط بين هجماته وهذه العملية أو هذا الحادث، دعينا نقول، لأن هنالك تعتيم إسرائيلي. يبدو أن العائلات لم تبلغ بعد بالقتلى أو الجرحى، ولذلك إسرائيل تنتظر ولا تصدر بيان رسميا في ما جرى ولا تفصل بطبيعة ما جرى. لكن مواقع إسرائيلية ليلة مرتبطة بالجيش الإسرائيلي وهي تستقي هذه المعلومات من مصادر عسكرية في العادة، تقول بأن لغما أرضيا انفجر في دورية عسكرية إسرائيلية كما يبدو، أو ربما بآلية عسكرية. بعض المصادر أيضا تؤكد وقوع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، لكن ما هو مؤكد من مصادرنا حقيقة هو أن هنالك جنديين قتيلين وعدد من الجنود الآخرين الذين أصيبوا، وهذا تزامن أيضا ليلى مع قصف مدفعي وغارات جوية طالت منطقة مجد الزون والمنصوري بالتزامن مع الإعلان عن التفجير الذي حصل في هذه الدورية العسكرية الإسرائيلية ونقل الجنود الإسرائيليين.
4: ومرة أخرى ربما نذكر بأن هناك يعني ترقب في إذا كان هذا التفجير مقصود ومتعمد، بمعنى أن اللغم المزروع تم حديثا أم هو جديد. هذا كله سيكون له تداعيات يعني مختلفة بحسب
5: هو واضح الأمر. واضح ليلى بأن إسرائيل تحاول أن تربط بين الأمرين. الآن أصبح الأمر واضحا بأن إسرائيل تعتقد بأن هذا التفجير كان متعمدا وربما حديثا، أو أنها تريد أن تستغل هذا الانفجار من أجل تصعيد عسكري ضد حزب الله في هذه المنطقة على وجه الخصوص. لكن واضح بأن بيان الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه العمليات مركزة في جنوب لبنان يؤكد ذلك. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا أشارت إلى أن الجيش أبلغ سكان الجليل الغربي على وجه التحديد أنهم سيسمعون أصوات انفجارات بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي البدء في هذه الهجمات، رغم أن هنالك أيضا تحريض في بعض الأوساط اليمينية المتطرفة في إسرائيل بأن رد إسرائيل يجب أن يكون في بيروت. لكن من الواضح بأن أي قرار يتعلق في أي هجمات على العاصمة بيروت هو موجود فقط بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي دون سوى، هو الذي يقرر فيما إذا كانت إسرائيل سوف تصعد عملياتها العسكرية.
4: وحتى الآن على ما يبدو كان يحسب حسابا للموقف الأمريكي، وسنرى إذا كان هذا أكيد سيستمر هذه المرة.
5: أنا أقوله بأن أي هجوم أو توسيع للهجمات العسكرية الإسرائيلية إلى العاصمة بيروت هو بيد نتنياهو، وبدون ضوء أخضر من إدارة ترامب لا يمكنه أن يفعل أي شيء في العاصمة بيروت.
4: وطبعا نذكر بالحادثة التي وقعت قبل أسبوع من الآن، والتي اعتبرت
5: الجيش
4: نعم وغضت واشنطن الطرف عنها، في حين كانت في السابق تحذر من العودة مثل هذه العملية.
5: منعت لنوضح ما جرى، أنه الجيش الإسرائيلي ادعى بأن مقاتلين لحزب الله استخدموا مسيرة انقضاضية واستهدفوا آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي للحدود. الجيش الإسرائيلي أعلن بأن مقاتلي حزب الله كانوا يقفون وراء هذا الهجوم، واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك خرقا
4: لوقت إطلاق
5: النار. وكان هذا كافيا لأن تقوم إسرائيل بتفجير الأنفاق الهجومية في منطقة قلعة أشقيف، التي كانت الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم تفجيرها والامتناع عن تفجيرها. لذلك نحن ربما نربط الآن بين ما حدث في مجد الزون والآن الإخلاء لقرية المنصوري. ربما إسرائيل سوف ترد أيضا في مرتفعات علي الطاهر، لأن هي قالت بأن هنالك مجموعة من المقاتلين المحاصرين في تلك المنطقة، نعم، وكانت ترغب بالعمل ضدهم، لكن أيضا الإدارة الأمريكية منعتها من فعل ذلك.
4: شكرا، أرجو أن تبقى معنا إلياس. ما زلنا إذن نتابع تداعيات التطورات في جنوب لبنان والحديث عن عمليات مركزة في الجنوب يقوم بها الجيش الإسرائيلي حاليا. ومهم أن نعرف محمود زيبق أماكن هذه الهجمات، ماذا نعرف حتى الآن عنها؟
6: سنذهب إلى ذلك ليلى، وشكرا لك. مرحبا بكم إذن من جديد مشاهدين الكرام مباشرة إلى جنوب لبنان، حيث آخر العمليات التي وقعت قبل قليل هو الحديث عن هجوم بطائرة مسيرة على بلدة تبنين في جنوب لبنان في قضاء بنت جبيل. طبعا بلدة تبنين تقع في هذه المنطقة تحديدا إلى الشمال الغربي من حداثة، وهي في شمال قضاء بنت جبيل في هذه المنطقة. هذه الغارة بعد وقت قصير من غارة أخرى كانت بطائرة مقاتلة شنتها قوات الاحتلال، كما أشارت مراسلتنا قبل قليل، شنت هذه الغارة على المنصوري. وطبعا كنا قد شاهدنا عدة مناطق داخل المنصوري أعمدة الدخان ترتفع منها إثر إعلان إسرائيل وطلبها إخلاء المنصوري. إذن نتجه إلى المنطقة حتى نعرف أكثر وصورة أقرب ماذا حصل هنا. طبعا هذه بلدة المنصوري كما تلاحظون هنا في مجد الزون، في هذه المنطقة انفجر لغم بقوة راجلة لقوات الاحتلال في بلدة مجدلزون التي تحتلها قوات الاحتلال ضمن ما تسميها المنطقة العازلة أو المنطقة الصفراء هنا في جنوب لبنان. طبعا مباشرة أعلنت قوات الاحتلال أن حزب الله انتهك الاتفاق وأنها ستبدأ طالبت سكان بلدة المنصوري بإخلائها. طبعا هذه البلدة كما تلاحظون هنا وكما أشار العميد قبل قليل هي تطل على بلدات استراتيجية فيها تلة، نتحدث عن إطلالة على عدة بلدات، مجدلزون المنصوري تطل عليها وأيضا على شمع وأيضا على البياضة هنا في قضاء صور. إذن نحن نتحدث طبعا هنا في الغرب عن قضاء صور. إذن هذه البلدة كانت قوات الاحتلال قد أرادت إضافتها للمنطقة العازلة الصفراء لكنها لم تصل إليها. معلوم طبعا حتى نضع صورة المنطقة الصفراء مرة أخرى، قوات الاحتلال كانت قد وسعت هذه المنطقة التي تسميها العازلة أو الصفراء في عدة مواقع، وحتى بعض هذه المواقع هي لا تسيطر عليها فعليا، مثل علي الطاهر هنا في هذه

0: المنطقة. تلة علي الطاهر لم تسيطر عليها قوات الاحتلال، مع ذلك أضافتها إلى المنطقة العازلة وتحاول فرض سيطرة نارية عليها. أيضا المنصوري التي تقوم قوات الاحتلال بقصفها الآن هي ضمن هذه المنطقة الصفراء العازلة كما تشاهدون، لكنها غير خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال. إذن بمعنى نحن نتحدث عن حادث وقع هنا في مجدل زون التي تحتلها قوات الاحتلال، تريد الآن القوات الإسرائيلية السيطرة أو ربما إخلاء المنصوري يعني والسيطرة إليها، ربما استغلال هذا الموقف والحدث الأمني للسيطرة على هذه البلدة التي لم تكن أصلا تحت سيطرة قوات الاحتلال وإنما كانت في مرمى نيرانها. سنعود إلى ليلى مرة أخرى لتفاصيل أكثر حول هذا المشهد.
1: شكرا جزيلا لك محمود. نذهب الآن إلى نابلس وينضم إلينا الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. يعني عندما تعلن إسرائيل عن هذه العمليات المركزة بهذه الطريقة، هل تنسف مفهوم الرد المحسوب الآن تماما؟ وننتظر إلى أي درجة ستستمر وسيكون حجم هذه الضربات؟
2: أهلا بك ليلى وبجميع المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: يعني الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع هكذا قضايا باتت واضحة. إسرائيل تتفاعل ميدانيا وكأنها لا تتفاوض، وهي تحاول أن توظف الفعل الميداني والعسكري للضغط على الطاقم التفاوضي بهدف تحقيق أهدافه. وهذا ما صرح به نتنياهو البارحة عندما قال بأن هناك عملية نزع سلاح تتم، نزع سلاح لحزب الله ونزع سلاح لحماس. ولذلك هم يبقوا ينتظروا إما مبرراً أو خلق مبرر، سواء كان هذا المبرر عن طريق الصدفة أو كان مقصوداً، ليطلقوا عليه اختراق لوقف إطلاق النار فيقوموا بجميع الأهداف العسكرية التي لم تتحقق أو أنها في رغبة الجانب العسكري أو الأمني أو السياسي أن يحققها، وكأنه لا يوجد هناك أي مسار آخر من مسار المفاوضات، بل بالعكس يتم توظيف هذا الضغط الميداني لتحقيق مكاسب من الجانب التفاوضي. ولذلك نعم، يعني هناك ممكن أن نقول بأنه في الساعات القادمة قد نشهد تصريحات تدعو إلى مهاجمة منطقة علي الظاهر، وهي المنطقة التي لطالما كان الإسرائيلي يقول بأنه يجب على الجيش اللبناني أن يقوم بعمليات بها، أو أنه يطالب باحتلالها أو إلى آخره. هذا الاشتقاق نستطيع أن نتخيله من خلال بعض التصريحات التي أصبحت تنادي بقصف بيروت، حيث أن هذا المستوى من التخيل للقصف لبيروت وكأن هناك اختراقا وحيدا حدث طوال فترة المفاوضات أو التهدئة، على الرغم من أننا نعلم جميعا بأن الإسرائيلي أحدث في الاختراقات.
1: نعم، يعني اللافت أن كل هذا يحصل في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، والآن تم الإعلان بشكل رسمي أن اليوم الثاني قد انتهى رسميا. لا أدري هل لدي فرصة لسؤال آخر؟ أعذرني دكتور رائد نعيرات، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة، ولكن من المهم أيضا أن نقترب من التطورات في الجنوب، ومعنا من القليلة في جنوب لبنان مراسلنا إيهاب العقدي. إيهاب، إذا هجمات مركزة وواسعة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب، ماذا رصدت حتى الآن؟
3: تهديد ربما يكون الأبرز خلال فترة طويلة منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والواضح أن الجانب الإسرائيلي يرغب بالتصعيد خلال هذه الفترة باتجاه بلدة المنصوري التي بدأ سكانها بمغادرتها منذ البدء بالإعلان من الجانب الإسرائيلي أنها ستتعرض لأعمال عسكرية، وطلبوا من السكان الابتعاد على الأقل كيلومتر من هذه البلدة التي تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني متواجد فيها، وكانت إسرائيل قصفتها خلال فترة الحرب لعدة مرات. إذا ذهبنا باتجاه آخر في أعلى هذه التلة التي نشاهدها بلدة مجدل زون، وبلدة مجدل زون هناك حيث وقع مواصفته إسرائيل بالحدث الأمني، واتهمت حزب الله بتنفيذ هذا الاعتداء الذي حزب الله حتى الآن لم يعلق عليه. إسرائيل تقع أو مواقعها في هذه التلة في أعلاها، وهي احتلت بلدة مجدل زون وقامت بتفجيرات فيها، وفيها مواقع عسكرية إسرائيلية ودوريات إسرائيلية مستمرة، حتى أنه يمكن ملاحظة منطقة التفجير لأحد الأنفاق الاستراتيجية في هذه المنطقة التي كانت أعلنت عنها إسرائيل وقامت بجولة للإعلاميين فيها. فهذه المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية، بلدة المنصوري تقع ضمن سيطرة الجيش اللبناني، وأيضا هذه المنطقة التي نتواجد فيها التي تشرف على كامل هذه المنطقة هناك تواجد للجيش اللبناني. نحن نتحدث هنا عن منطقة جنوب الليطاني قرب صور، قرب مدينة صور، وأيضا المواقع الإسرائيلية يمكن أن تظهر أيضا في الصورة خلف بلدة المنصوري. في هذه هناك واد يفصل بين المنصوري وبين التلال الأخرى التي يبدو أنها متلاصقة في الصورة، لكنها في الواقع هناك واد يفصل بين المنصوري وأعالي هذه المنطقة في البياضة وشمع وغيرها من البلدات التي احتلتها إسرائيل خلال فترة العدوان الأخير على لبنان. الجانب الإسرائيلي كذلك قام بالإغارة على بلدة تبنين، هناك أنباء بدأت تصدر عن فرق الإسعاف عن وقوع إصابات نتيجة للغارة على بلدة تبنين، مع الإشارة هنا إلى أن القوات الإسرائيلية قامت هذا اليوم بإغارة على بلدة المنصوري بعد التفجير الذي وقع هناك في بلدة طير حرفة، أغارت على هذه البلدة، وأيضا كانت قامت بتفجيرات عدة على طول المنطقة الحدودية بدءا من حداثة قرب بنت جبيل وصولا إلى منطقة النبطية قرب زوتر الشرقية تحديدا البلدة التي تحدث سكانه إلينا وأشاروا إلى تدمير عدد كبير من المنازل هناك، بالإضافة إلى استمرار التفجيرات في دير سريان وبعض القرى المحيطة بها وصولا إلى أرنون كذلك قرب زوتر الشرقية، وكلها من المناطق التي وقعت فيها تفجيرات للمنازل والبنية التحتية، والتي يطالب لبنان في اجتماعات روما كما تحدث مصدر رسمي لبناني خلال الأيام الماضية عن أن هذا الأمر هو مطلب رئيسي للسلطات اللبنانية حاليا التي تتمسك باتفاق الإطار. الآن ماذا تنوي إسرائيل في هذه المرحلة؟ ما هو شكل الاعتداء الذي ستقوم به على هذه المنطقة؟ وأيضا ما هو الموقف السياسي الإسرائيلي الذي كان يتسم بالكثير من الرفض لتوسيع المناطق التجريبية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المنازل المدنية وعلى القرى اللبنانية التي تحتلها، مع قصف مستمر على أطراف بعض البلدات التي تقع خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي والتي تثير الخوف والقلق لدى السكان. الآن ما هو تأثير ماذا سيجري هنا على الأرض على مفاوضات روما؟ حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث أو الجزم في مسار الأمور، خصوصا وأن اليوم الثاني قد انتهى من هذه المفاوضات، والآن الجانب اللبناني سيستكمل اليوم الثالث يوم غد مع الجانب الإسرائيلي. لبنان كان يعول على الدفع باتجاه تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق الإطار ودفعها للانسحاب من المزيد من الأراضي اللبنانية من خلال ما يعرف بالمناطق النموذجية أو التجريبية. وأبدى اليوم وزير الدفاع اللبناني خلال زيارته لبلدة زوتر الغربية التي تقع ضمن المنطقة التجريبية الأولى، أكد أن الجيش اللبناني لديه الجهوزية لذلك، لبنان مستعد لبسط سلطته وسيادته على كامل ترابه، في إشارة إلى استعادة الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل وكذلك نزع سلاح حزب الله من المناطق في جنوب لبنان. والتأكيدات الرسمية التي كانت تصدر خلال الأسابيع والأيام الماضية بأن لبنان متمسك ببسط سلطة الدولة بالانسحاب الإسرائيلي بإعادة السكان إلى بلداتهم وقرهم. والآن تظهر في الصورة بلدة المنصوري، وهي كانت تعرضت للإنذار الإسرائيلي دفع من كان فيها من السكان الذين عادوا إلى منازلهم القابلة للسكن، لأن المنصوري تعرضت خلال فترة الحرب لدمار هائل وواسع نتيجة لغارات مستمرة كنا ننقلها باستمرار على الهواء، وهناك دمار كبير في المنازل، لكن بعض السكان آثر العودة إلى بعض البيوت والمنازل التي رمموا بعض أجزائها، وشهدنا اليوم هذا الطريق الذي يربط المنصوري بمنطقة سور، شهدنا عودة للسيارات باتجاه أماكن أكثر أمنا. هذا الأمر يثير حالة القلق في جنوب لبنان. قصف مدفعي كان أيضا أطلق من الجانب الإسرائيلي باتجاه وادي زبقين القريب من المنطقة التي تقع في حدود بلدة مجلزون، وهي من المناطق التي تعرضت للقصف المدفعي إثر العمليات الأخيرة.
1: وستكمل معكم سهام أشتو، تفضل سهام.
4: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي تفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات مركزة في منطقة جنوب لبنان ردا على ما وصفها بخروق حزب الله بعد توجيه إنذار بالإخلاء لسكان بلدة المنصور جنوبية لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجدلزون جنوبية لبنان. تأتي هذه التطورات بينما اختتمت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع الجانب الإيراني الذي يريد التوصل إلى اتفاق ولا يرغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله أن لا يوجه لإيران ضربة قوية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابل للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء. وحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر ثلاثة ممرات شمالي وجنوبي وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي الضفة الغربية، أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية أن الجيش بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا تستهدف ما سماه البنى التحتية الإرهابية. وكانت قوات الاحتلال بدأت اقتحام المخيم منذ فجر اليوم واعتقلت عددا من الفلسطينيين. ومن جانبها اعتبرت محافظة القدس أن عدوان الاحتلال على قلنديا امتداد للحرب على المخيمات وتغيير للواقع العسكري والجغرافي لشمال القدس تمهيدا للضم. أرحب بمراسلنا من بلدة القليلي في جنوب لبنان إيهاب العقدي، معه نبدأ. إيهاب، قربنا من آخر التطورات الميدانية كما ترصدونها حتى الآن.
3: نعم، تظهر في الصورة بلدة المنصوري التي هي عرضة لتهديد إسرائيلي جديد، ويأتي هذا التهديد الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ليثير حالة من الرعب والقلق بين من تبقى من سكانها والذين آثروا العودة إثر فترة الهدنة الأخيرة، والذين عمدوا إلى مغادرتها بعد الإنذارات الإسرائيلية. الواضح أن الجانب الإسرائيلي يرغب بتصعيد إسرائيلي باتجاه هذه البلدة التي تقع على تخوم بلدة مجدلزون، حيث تحدث الإعلام الإسرائيلي عن ما سماه حدث أمني وتفجير عبوة أو انفجار عبوة بالقوات الإسرائيلية المتمركزة في أعلى التلة التي تظهر في الشاشة. وبلدة مجدلزون تحت نطاق الاحتلال الإسرائيلي وفيها مواقع إسرائيلية وتسير دوريات راجلة وأيضا آلية في هذه البلدة المهمة والتي كانت احتلتها إسرائيل، وقامت بجولات للإعلام فيها، وكما فجرت أحد الأنفاق الرئيسية التي كان يستخدمها حزب الله وفقا لما كان أعلن الجانب الإسرائيلي. المنصوري تعرضت كذلك هذا اليوم بعد الانفجار بالقوات الإسرائيلية لغارة من الجانب القوات الإسرائيلية، وتعرض محيطها كذلك لقصف مدفعي باتجاه كذلك وادي زبقين، وهذه المنطقة كانت تعرضت لعدد كبير من الغارات بين فترة الحرب ما أدى إلى دمار واسع فيها، وهي تقع عمليا على تخوم المنطقة المحتلة. القوات الإسرائيلية تتمركز في أعلى التلال المحيطة بها في البياضة وشمعة وطير حرفة، بالإضافة إلى مجد الزون التي قامت القوات الإسرائيلية باحتلالها وتفجير منازلها. وهذا التصعيد الجديد الإسرائيلي يأتي على وقع مفاوضات تجري في روما. الجانب الإسرائيلي سارع إلى اتهام حزب الله بخرق الاتفاق، لكن لا إثبات حتى هذه اللحظة حول ما يقوله الجانب الإسرائيلي، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت أيضا انفجارات لعبوات كانت معدة مسبقا بالقوات الإسرائيلية، فقامت القوات الإسرائيلية بالإغارة على محيط الأماكن التي كانت انفجرت فيها ألغام ومخلفات حرب من بالقوات الإسرائيلية. وخلال فترات أبريل وأبريل نيسان وقع انفجار في الجبين قرب بنت جبيل، وأدى ذلك إلى إصابة 6 عسكريين أثناء ذلك، كما استهدفت جرافة أو انفجار بجرافة عسكرية، وأيضا جرى أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى انفجارات أخرى وقعت بشكل مماثل في تلك الأحيان. لكن من جانب حزب الله لم يعلن منذ إعلان الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار عن أي عمليات عسكرية مباشرة على الجانب الإسرائيلي، والتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل حينها بين طهران وواشنطن، وأكد التزامه به. الآن التطور بدأ يأخذ شكلا آخر مع هذه الإنذارات الإسرائيلية الجديدة، والتي تترافق كذلك مع تصعيد في تفجيرات المنازل والبنية التحتية في عدد من القرى والبلدات التي تحتلها. اليوم شهدنا تفجيرا في بلدة أرنون في قضاء نبطي خارج منطقة جنوب الليطاني وقصف مدفعي عليها. زوتر الشرقية كانت عرضة فجرا لتفجيرات للمنازل، أفادنا السكان بتفجير عدد كبير من المنازل، وأيضا في دير سريان التي تحتلها إسرائيل وحداثة قرب بنت جبيل، وهو مطلب لبناني أيضا لوقفه في المفاوضات، كما أعلن مصدر رسمي لبناني للجزيرة قبل 24 ساعة بأن لبنان يريد وقف أيضا هذه التفجيرات وهذا التدمير الممنهج للقرى والبلدات التي تحتلها إسرائيل، مع التأكيد على أن لبنان ملتزم باتفاق الإطار وأنه لم يخرقه، بأن إسرائيل هي التي تقوم بخرق هذا الاتفاق، وبالتالي لبنان يريد كذلك العمل على توسيع المناطق التجريبية لضمان انسحاب إسرائيلي من مزيد من الأراضي اللبنانية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان. لكن هذا الأمر لا زال حتى الآن ضمن نطاق المفاوضات التي تجري في روما، والتي توقفت الآن اليوم الثاني بانتظار استئنافها يوم غد. حتى الآن لا يمكن تقدير الموقف بالنسبة لتأثير ما يجري على الأرض، لكن هناك آليات تنسيقية بين لبنان وإسرائيل من خلال الولايات المتحدة أو لجنة الميكانيزم حول هذه الأمور المرتبطة بالوضع الأمني على الأرض، إذ أن الولايات المتحدة تترأس لجنة أمنية فيها لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتقوم بتنسيق أمني. الآن ماذا ستقوم به إسرائيل باتجاه المنصوري؟ الإنذارات السابقة كانت تشير خلال الفترات الماضية إلى غارات على المنصوري.
4: ابقى معنا عموما، سنبقى في متابعة المشهد معك وفي انتظار ما يعنيه على الأرض هذا الإدارة الإسرائيلي بالإخلاء لبلدة المنصوري جنوبي لبنان. أرحب هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان، حتى الآن ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي إن كان على مسألة هذا الإنذار أو أيضا الحادث الذي قتل وأصيب فيه جنود إسرائيليون في مجدل زون؟
1: الجيش الإسرائيلي بدأ على الأرض عمليا بالرد على ما يصفه بخرق لحزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يتحدث عن هذا الخرق أو طبيعة هذا الخرق. والمعلومات بطبيعة الحال التي بدأت ترد منذ ساعات صباح هذا اليوم في المواقع الإخبارية التي لا تخضع للرقابة العسكرية تتحدث عن مقتل الجنود وإصابة آخرين، ووفقا لما ربما توصلنا إليه هو مقتل جنديين تحديدا وإصابة عدد آخر من الجنود في حدث في منطقة مجدل زون، انفجار عبوة نازفة أو لغم كما أفادت هذه المواقع الإسرائيلية غير الرسمية. شهدت أيضا عدة مروحيات عسكرية.
4: هذا خبر عاجل مهم أنوه إليه عن وزارة الخزانة الأمريكية، تقول رفع عقوبات مرتبطة بإيران. إذن وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى رفع عقوبات مرتبطة بإيران. الآن أعود إليك نجوان، يعني غياب بيان رسمي من الجيش ملفت.
1: بالعادة عندما يكون هناك مقتل لجنود يعني يستغرق بعض الوقت حتى يتم الإعلان بشكل رسمي في الجانب الإسرائيلي، لكنه سارع عمليا حتى قبل أن ينشر أي تحقيق بشأن هذا الحدث الذي تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية أو مواقع إسرائيلية على وجه التحديد فيما يتعلق بمقتل وإصابة الجنود بلغم في منطقة مجدل زون صباح هذا اليوم، قبل أن يخلص حتى هذا التحقيق فيما إذا كان هذا اللغم أو هذه العبوة الناسفة قد زرعت حديثا أم أنها من المخلفات ما قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ضمن الاتفاق الإطاري في يونيو الماضي. سارع الجيش الإسرائيلي أولا وشن غارات منذ صباح هذا اليوم في منطقة المنصوري ومنطقة مجدل زون، ولاحقا أصدر هذا الإنذار بإجلاء سكان هذه القرية المنصوري تحديدا تمهيدا لشن هجمات فيها بطبيعة الحال، وقال في بيان مقتضب بأن هذا الأمر بالإخلاء هذه القرية يأتي ردا على انتهاك صارخ كما وصفه في البيان من قبل حزب الله لهذا الاتفاق. لكنه قال أيضا في البيان الآخر بأن هذه الغارات أو هذه الهجمات سيشنها بشكل محدد في جنوب لبنان، وقد يشير بكلمة محدد إلى أنها لن تفضي أو لن تؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ما بين الجانبين، مع الإشارة بطبيعة الحال بأن هذه الهجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تقريبا لم تتوقف خلال الشهر والنصف الماضي. كل يوم تقريبا تكون هناك هجمات أو غارات ربما بوتيرة أقل مما كان عليه الوضع بطبيعة الحال قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن هذه الهجمات استمرت عمليا، والآن يقول الجيش بأنه سيشن هجمات محددة في الجنوب اللبناني. لكن هناك أيضا من بدأ يلمح في وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجمات قد لا تقتصر على منطقة القطاع الغربي على قرية المنصوري أو منطقة مجدل زون حيث وقع هذا الحادث صباح هذا اليوم، وإنما أيضا إلى علي الطاهر. الأعين متجهة إلى مرتفعات علي الطاهر، هناك كانت مطالبات إسرائيلية تحديدا من الجيش الإسرائيلي وكذلك من الأجهزة الأمنية شن هجمات في تلك المنطقة لتفجير ما يقول الجانب الإسرائيلي شبكة أنفاق ومنشآت لحزب الله وعناصر من الحزب محاصرين في هذه المنطقة.
4: شكرا
1: أيضا
4: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. ومعنا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، بالتزامن مع هذا الوضع الميداني المتوتر، نحن في اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، قربنا أكثر من جدول هذا اليوم. كيف يؤثر حتى الآن ما يجري على الأرض في لبنان على سير هذه المفاوضات؟
5: نعم، لعل ذلك شرر التوتر قد أصاب هذه المفاوضات في يومها الثاني، فاختتمت مفاوضات اليوم الثاني قبل موعدها بنحو ساعة ونصف في انتظار اليوم الأخير يوم غد الذي سيكون من دون شك حاسما ويتطلع الجميع إليه، لعله يخرج بمخرجات تغير هذا الغموض وهذا التكتم الذي ساد مفاوضات اليوم الثاني. وقد جرت مفاوضات اليوم الثاني في ظروف شديدة الحساسية في ظل ما يجري على الأرض في جنوب لبنان، سواء ما تقوم به إسرائيل من خروقات جنوب لبنان أو بعد انفجار اللغم في مجدل زون الذي نسبه الجيش الإسرائيلي فورا إلى حزب الله واتهمه أيضا فورا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. التطور الميداني ألقى من دون شك بظلاله مباشرة على المفاوضات، خصوصا أن انفجار اللغم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين. من شأن ذلك أيضا أن يدفع إسرائيل إلى تشديد شروطها في روما، ولا سيما فيما يتعلق بالضمانات الأمنية وآلية التحقق قبل تنفيذ أي انسحاب إضافي. أيضا قد ينعكس ذلك على ملف توسيع المناطق التجريبية، فلبنان يطرح بنت جبيل والخيام ضمن مناطق جديدة للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، بينما لم توافق إسرائيل بل رفضت حتى الآن على هذا التوسيع وتتمسك بالتنفيذ التدريجي وربط أي انسحاب باستكمال الترتيبات الأمنية والتحقق منها. في المقابل كان الوفد اللبناني قد طالب خلال هذه الجولة لا سيما قبل حادث الانفجار بتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للخروقات الإسرائيلية، وهو ما جعل التطورات الميدانية جزءا فورا جزءا من أساسيا من النقاش الجاري، وسيضع الوسطاء الأمريكيين أمام تحدي منع انعكاس التصعيد على مسار التفاوض في اليوم الثاني غدا. المباحثات هنا في السفارة الأمريكية سارت اليوم في اليومين الماضيين يعني أمس واليوم على مسارين متوازيين، سياسي يركز على ملف الحدود والنقاط المختلف عليها، وعسكري وفني يبحث آليات الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني والمراقبة والتحقق الميداني. لكن تبقى آلية التحقق من أعقد الملفات، إذ يرفض لبنان أن تتولى إسرائيل هذه المهمة مباشرة، ويجري البحث خلال كل اليوم وسيجري غدا في مسألة الاستعانة بطرف ثالث دولي، مع طرح اسم إيطاليا كخيار محتمل للإشراف على التحقق من الانسحاب وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني. فبالتالي ما حدث في مجدل زون يضيف عاملا ضاغطا على مفاوضات معقدة أصلا، وستكشف ساعاتها الأخيرة غدا ما إن كانت ستسفر عن شيء ذي بال أم ستبقى الأمور عالقة معلقة.
4: والسؤال هنا، ماذا بعد هذا اليوم؟ هل المفاوضات مستمرة؟ ما الخطوة المقبلة عياش دراجي حسب ما يتوفر من معلومات؟
5: في الواقع المفاوضات ستستمر إلى منتهاها. غدا هو اليوم الأخير والثالث، ومن دون شك لولا ربما لم يكن الوسيط الولايات المتحدة الأمريكية لكان انفض جمع المتفاوضين اليوم، ولكن وجود الوسيط الأمريكي بقوته وهالته وهيلمانه من دون شك سيضطر المتفاوضون إلى الحضور على طاولة المفاوضات هنا في السفارة الأمريكية، ولكن الحضور لا يعني الخروج بنتيجة ملموسة غدا. الجميع يتطلع إلى مفاوضات اليوم الأخير من دون شك.
4: وحتى الآن عياش، يعني هل هناك تقييم أو يعني تقييمات إن كان من الدول الراعية أو عموما حول سير هذه المفاوضات؟ هل تحقق بالفعل تقدما إذا ما يعني نظرنا إلى المشهد العام؟
5: لم تحقق تقدما لا في يومها الأول ولا في يومها الأخير. الذي علمه المراقبون والمتابعون الإعلاميون هو كمية الملفات والتفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل، تفاصيل كثيرة متعلقة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفعلا ربما أي طرف يتفاوض مع إسرائيل يتطلب أن من دون شك أن يتحلى بكثير من الصبر، وهو يرى كيف تتشظى الملفات وتتشابك على طاولة المفاوضات ويزيدها الواقع الميداني تشظيا وصعوبة.
4: على هذه الإيضاحات، وأعيد التنويه إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا عن وزارة الخزانة الأمريكية تقول رفع عقوبات مرتبطة بإيران. ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، إعلان لافت من وزارة الخزانة الأمريكية.

0: تقول الخزانة الأمريكية أن هذين الكيانين التجاريين الخاصين بالإضافة إلى الشخص المرتبط بهما كانت لهم صلات بفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، واليوم نشرت الخزانة إعلانها عن رفع العقوبات عن هذين الكيانين القائمين في بغداد.
1: نعم فادي، الآن في هذا الخبر العاجل الخزانة الأمريكية تشير إلى رفع العقوبات عن ثلاثة كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني.
0: نعم هذا ما كنت أقوله. شركة فلاي بغداد والتي تحمل ثلاثة أسماء مختلفة ولكنها شركة واحدة، بالإضافة إلى شركة ييبان وهي تحمل اسمين مختلفين لكنها شركة واحدة تعنى بتصنيع الطائرات ومرتبطة بشركة فلاي بغداد، بالإضافة إلى شخصية عراقية، وبالتالي الحديث عن شركتين وشخصية عراقية، جرى رفع العقوبات عنها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد أن سبق أن اتهمت الولايات المتحدة الشركتين بالإضافة إلى هذه الشخصية بالصلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ولم تقدم الخزانة الأمريكية أي توضيحات حول هذا الإجراء. لكن عادة في العادة يمكن للكيانات والشخصيات التي تفرض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة في وزارة الخزانة أن تقدم التماسات وحتى أن تعين محامين لها في الولايات المتحدة من أجل مقاداة إجراءات من هذا النوع، أو على الأقل تقدم توضيحات من أجل رفع الملابسات المرتبطة بهذا التصنيف، وأحيانا يرفع التصنيف، وبالتالي لا نعرف إذا كان لهذا القرار أي دلالة سياسية واضحة أهمية هذا القرار حتى هذه اللحظة، لأن الخزانة الأمريكية لم تعلل، أم أن هذا الموضوع كان يتبع إجراءات إدارية من خلالها تمكنت الشركة من تقديم أوراق وأدلة تثبت عدم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.
1: هل من الواضح فادي يعني متى وضعت هذه العقوبات على هذه الشخصية والكيانين؟
0: هذه العقوبات وضعت على ما أعتقد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة الماضية أو قرابة عام 2024، ولكن ليس هناك أي توضيحات حول مسألة رفع هذه العقوبات، باستثناء أن الخزانة صنفت الكيانين التجاريين بالإضافة إلى الشخصية العراقية وكلها قائمة في بغداد بأنها مرتبطة لها صلات بفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
1: سنبقى معك في المتابعة فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض حال ورود أي معلومات جديدة. الآن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، حتى الآن هل هناك أي تعليق من الجانب الإيراني حول هذا الإعلان من وزارة الخزانة الأمريكية؟
2: سهام، يعني حتى الآن لا يوجد أي تعليق رسمي إيراني على هذا القرار الأمريكي، ولكن يمكن القول أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا فأن كان قد أبلغ الأمريكيون عبر الوسطاء إيران بأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وهو ما سيمهد ربما لاحقا لفتح المضيق، ستقوم الولايات المتحدة باتخاذ قرارين. الأول هو رفع العقوبات النفطية عن إيران وأيضا رفع الحصار، وهذان الشرطان هما شرطي إيران من أجل فتح المضيق، لأن ما تم التأكيد عليه من قبل المسؤولين الإيرانيين هو أن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان لا علاقة له بفتح المضيق، وأن فتح المضيق يتطلب تغيير في السلوك الأمريكي ورفع التهديدات والاعتداءات الأمريكية، وإيران تعتبر أن رفع الحصار الأمريكي عن السواحل الجنوبية الإيرانية هو أمر ضروري من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع العقوبات النفطية والتي كانت قد أعادت مرة أخرى الولايات المتحدة تطبيقها مع تجدد التوتر العسكري ما بين البلدين. وكان قد أكد مصدرا مسؤول للجزيرة بأن المفاوضات الجارية ما بين إيران وسلطنة عمان يعني كان قد تم التوصل إلى تقريبا إلى تفاهم بشأن جميع النقاط باستثناء نقطة أو اثنين، ولا يبدو أنهما معقدتان، وحتى أنه تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق في بين البلدين خلال اليوم أو حتى ربما يوم غد، ولكنه وضع شرطا لهذا التوصل وهذا التقدم بألا يحدث أي تدخل من

0: أي من الأطراف. وهنا يتم الإشارة عادة إلى الولايات المتحدة التي كانت قد اتهمتها العديد من المصادر الإيرانية بأنها تعمل على عرقلة التوصل إلى اتفاق بتدخلاتها وتهديداتها. كما أيضا أكد المصدر للجزيرة بأن الاتفاق مع سلطنة عمان هو منفصل تماما عن الاتفاق أو فتح مضيق هرمز، لأن الخلاف بشأن مضيق هرمز هو خلاف مع الولايات المتحدة لقيامها بشن هجمات على الأراضي الإيرانية، عدم قبولها بالإدارة الإيرانية للملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للتفسير الإيراني للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وأيضا بسبب عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم جميعها. هكذا تم الإشارة إلى هذا الموضوع، وتم يعني يمكن القول أنه إذا بالفعل كانت هذه رفع العقوبات هذا خطوة أولى في إطار رفع العقوبات ربما النفطية عن إيران ويتبعها رفع الحصار البحري، قد يؤسس هذا الأمر إلى توجه الوفد الإيراني المفاوض إلى إسلام أباد من أجل استكمال المفاوضات واستكمال مذكرة التفاهم سهام.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. الآن إلى مساحة النقاش والتحليل مع ضيوفنا، أرحب بالسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأرحب أيضا هنا في الاستوديو بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأرحب أيضا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وبالدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، كما أرحب بالدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد هود، ماذا تقرأ في دلالات هذا الإعلان من وزارة الخزانة الأمريكية؟
2: Well, thank you for having me. My greetings to my fellow guests and to you.
3: شكرا على الاستضافة، تحية لكم ولضيوفكم الكرام ومشاهديكم الأفاضل. تحدثت بالأمس وقلت إذا ما كان هناك اتفاق يفضي لفتح ولو كان مؤقتا لمضيق هرمز لتأمين حركة الملاحة البحرية، فدونالد ترامب سيرد من خلال إسقاط بعض العقوبات، وكنت أتوقع أنه سيسقط عقوبات الخاصة بقطاع النفط بداية، لأنه يتوقع أن يتم ضخ المزيد من النفط إلى الأسواق. هذا النوع من إسقاط العقوبات يفاجئني بعض الشيء، وأنا بحاجة لمعرفة لماذا يكتسي هذه الأهمية. ربما هذه إشارة باتجاه الحرس الثوري، لأن هذه المؤسسة هي التي تشرف على إدارة إيران في المرحلة الراهنة، وهذه المؤسسة لم تتضرر لمدة 6 أشهر. ربما هذه إشارة باتجاه الحرس الثوري لإظهار جدية ترامب حيال المفاوضات، وبأنه ستخذ خطوات إيجابية، وقد نكون الآن باتجاه مرحلة جديدة عوض الهجمات المتبادلة وأيضا التصعيد المتبادل. سنرى ربما خطوات إيجابية مقابل خطوات إيجابية، ولن نتحدث ربما مرة أخرى عن مذكرة التفاهم التي لم تكن جدية.
1: يعني من حيث الشكل، يعني وهذه الإدارة تتحدث كثيرا وتروج كثيرا لأي إعلان، الحديث الخروج بهذا الإعلان دون الإشارة لسياقه ولا لأهدافه ولا لأسبابه، ماذا يعكس؟ لا نفهم حتى الآن لماذا رفعت العقوبات، وبناء على ماذا تم اختيار هذه الكيانات تحديدا؟
3: لا أستطيع التخمين لماذا تم اختيار هذه المؤسسات، ولا أتوفر على معلومات في هذا الباب، لكن أتوقع أن هناك سعي لإرسال إشارة لأشخاص بعينهم. دعونا نذكر بأن الحرس الثوري ليست فقط مؤسسة عسكرية، ولكنها أيضا مؤسسة تجارية تؤثر على الأسواق السوداء في إيران، تؤثر على مختلف الأوجه والصعود الاقتصادية داخل إيران. بالتالي هناك مجموعة من المؤسسات التي قد تكون مرتبطة بهذه المؤسسة ويتم إزاحتها من قائمة العقوبات.
1: دكتور زويري، طبعا التوقيت مهم، وفي انتظار أن نعرف تفاصيل أكثر عن يعني دوافع وأهداف هذا الإعلان من الجانب الأمريكي، ولكن ماذا تقرأ في التوقيت؟
4: أنا حقيقة أبدو متشككا حول جدوى مثل هذا الإعلان الآن. ربما التوقيت مهم للولايات المتحدة لأن تقول بأنها تفعل شيئا، لكن باعتقادي أن هذا جزء من قدرة الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية على التلاعب في المشهد الداخلي الإيراني. أنا أنظر لهذا كجزء من إثارة أسئلة كثيرة داخل إيران. هل الأولوية رفع العقوبات أو حذفهم من 3 كيانات أم رفع الحصار البحري؟ أيهما أهم بالنسبة للإيرانيين كشعب وكدولة؟ مثل هذا الإجراء في ظني قد يثير أسئلة حول الجدوى منه ولا يفيد في التفاوض. ربما كان الأفضل أن يرفع العقوبات على اللي هو الحصار البحري، ربما كان الأفضل أن يرفع العقوبات عن موضوع تصدير النفط مثلا، ربما كان الأفضل أن يرفع العقوبات التي تؤثر على العملة بشكل أساسي. لكن التوقيت مهم جدا بالتأكيد، لأنه الآن في حالة انسداد على الأقل. الإيرانيون يقولون لن نوافق على أجندة الرئيس ترامب في الوقت الذي يريد الإعلان فيه، لن نوافق على ذلك إلا وفق أجندتنا نحن. وبالتالي هذا الأمر باعتقادي قد يكون خطوة أمريكية في إرسال رسالة حسنية، ولكنها باعتقادي غير كافية وقد لا تغير موقف الإيراني إلا إذا كانت هذه هي السطح أو العنوان وتحتها أشياء أخرى. لأن هناك حديث عن مسألة 3 مليار دولار أنها كانت ستصرف لكن وزارة الخزانة أوقفتها. يعني كانت البنك الذي كان يدير هذه العملية من ألمانيا كان جاهز لأن يعطي كما يقال الأوكي للصرف، لكن وزارة الخزانة أوقفتها. بمعنى آخر قد يكون هذا غطاء لأشياء أخرى قد تعلن أو قد لا تعلن وتمنح لإيران، لأنه إيران اشترطت أن لا تفتح المضيق إلا إذا أعطت واشنطن شيئا من حسن النوايا لها في بعض القضايا.
1: أتوجه الآن إلى السيد مختار حداد في طهران. السؤال الآن، كيف ستقرأ إيران هذه الخطوة سيد حداد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. أنا في الحقيقة أتفق مع الدكتور محجوب في الجزئية الذي قال ما هو الأولوية بالنسبة لإيران. يعني إذا نذهب الآن ممكن نرى هذه المؤسسات وكان يتهم كل هذه الشركات بالعلاقة مع حرس الثورة، في الوقت اللي نرى مثلا هذه الشركة قطاع خاص مثلا داخل إيران تعاملت مع حرس الثورة مثل بقية المؤسسات في إيران. يعني يجب أن نعلم وصمنا ما هي اسم هذه الكيانات أو المؤسسات. ثانيا، الأولوية بالنسبة لإيران هو رفع الحصار عن الموانئ ورفع الحصار يعني رفع الحصار عن تصدير النفط، وكذلك رفع الحصار بشكل كامل. يعني هذا الهدف النهائي لإيران، العقوبات الأولية والثانوية كما تسمى. فلذلك هذه أولوية بالنسبة لإيران الآن. نعم أمريكا ممكن ظنا منها، يعني هذا لا نعرف لأنه يجب أن نرى ما هي هذه الشركات، ما هو تفاصيل هذا الإجراء. يعني ظنا منها مثلا تعطي لإيران رسائل إيجابية أو بالس، يعني ترسل بالسات إيجابية لكي مثلا إيران تبدي مرونة، ومثلا في موضوع فتح مضيق هرمز إيران تتنازل عن ما تقوله في الجزء الثاني. يعني الجزء الثاني، الجزء الأول واضح اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. الجزء الثاني إيران تقول أن أمريكا تنهي الحالة العدائية، تبعد القطع البحرية بشكل بعيد من إيران، وكذلك تقوم برفع الحصار عن الموانئ. فلذلك الأولوية بالنسبة لإيران ليست هذه الأمور الرمزية، تنفيذ مذكرة التفاهم، رفع العقوبات، رفع العقوبات عن تصدير النفط، ويعني رفع الحصار عن الموانئ وعدم التدخل. هذه نقطة مهمة في الاتفاق الذي ستصل إليه إيران مع سلطنة عمان ودول المنطقة.
1: هل يعني ذلك أن الجانب الإيراني سيتجاهل بالكامل هذه الخطوة؟
5: لا، ليس تجاهل. احنا لا يجب ان الان باعتقادي نستعجل، لانه هذا يجب ان نرى ما هي هذه المؤسسات. قلت لكم التي تم رفع الحصار عنها، ولكن هذه مؤسسات شركات، قلت لكم يعني هذه تدعي مرتبطه بحركه الثوره كذلك معظمها، ولكن هي تريد تعطي امريكا مثل هذه الرسائل. ولكن مشاكل ايران في موضوع العقوبات وما واجهته من هذه الحرب اثر هذا العدوان الامريكي ليس يعني بهذه الامور الرمزيه مثلا يتم حلها. في النهايه الدوله الايرانيه لديها مطالبات، وهذه المطالبات واضحة وواجهت كل هذا العدوان خلال هذه الفترة، وحتى عندما دخلت في مذكرة التفاهم والمفاوضات مع أمريكا واضح ما هو هدفها النهائي، رفع العقوبات بشكل كامل.
1: سيد العتيبي، تطور كهذا أيضا كيف تنظر إليه الدول الإقليمية في اعتقادك؟
6: أعتقد تنظر له هي تريد أي رسالة إيجابية من الجانب الأمريكي عوضا عن التهديدات التي تغذي المتطرفين من الجانبين في محاولة إشعال هذا الصراع بشكل أكبر. لكني سهام أعتقد بأنها خطوة رمزية أكثر، أولا للجانب الأمريكي بأنه يقوم بشيء إيجابي، بالتالي قدم للجانب الإيراني شيئا بناء على سلوكه الجيد في التعامل مع الجانب العماني فيما يخص مضيق هرمز.

0: بالتالي موضوع العصا والجزرة. ثانيا إذا ركزنا في بيان وزارة الخزانة هو لم يتحدث عن رفع، هو تحدث عن حذف، هناك اختلاف كبير بين الاثنين. الرفع معناتها يمكن التعامل مع هذه الجهات، الحذف معناتها قد يتم تغيير هذه العقوبة من مسمى معين إلى مسمى آخر، خصوصا بين الفرد الذي باسمه العقوبات ما زال موجودا. ثالثا أعتقد أنه مرتبط أيضا بالإقليم، بمعنى أن الكيانات هذه كيانات عراقية، تالي يبين بأن الحرس الثوري له تمدد في المنطقة بشكل كبير، وليس تمددا سياسيا عسكريا فقط، لكنه يبين أيضا بأنه تمدده تمدد اقتصادي أيضا، بالتالي هو لا يتدخل فقط في الاقتصاد الإيراني لكن أيضا في اقتصاديات دول المنطقة. هذا يمكن له النظر. بالنسبة لدول المنطقة أعتقد الوسطاء عمان يمكنهم أن الذهاب بأن الآن هناك رسائل إيجابية أمريكية، بالتالي يجب أن يكون هناك رسالة إيجابية إيرانية في المقابل لمحاولة الدفع والعودة للمسار الدبلوماسي، بالتالي أنظر لها أنها خطوة إيجابية رغم أنها ليست بتلك الخطوة الكبرى التي كان متوقع بالنسبة للجانب الإيراني ولا حتى للمنطقة.
1: سيد أبو صليب، ونحن نتحدث عن التوقيت لا يمكن إغفال أيضا ما يجري بين إيران وعمان الآن. قبل قليل صرح مسؤول إيراني رفيع للجزيرة بالقول لم يتبقى إلا مسألة أو مسألتان عالقتان للوصول إلى اتفاق ويمكن حلهما. هل نقرأ هنا هذا الإعلام من وزارة الخزانة الأمريكية على أنه يتماشى مع التقدم الحاصل بين الإيرانيين والعمانيين؟
2: نعم، أنا بتقديري بأنه لا شك يتماشى مع هذه المحادثات العمانية الإيرانية، حتى لو كانت هذه المحادثات بين الجانبين العماني والإيراني، لكن لا نتوقع بأنها تكون بمعزل عن الدور الإيراني أو الدور الأمريكي أقصد، أو المعرفة الأمريكية بكل تفاصيل هذه المحادثات. النقطة الأهم بأنه مستقبل هذه التسوية لو حصلت، هل سوف تكون بنفس مصير مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم السابقة صيغت بصياغة غامضة، لكن هذه المرة يؤمل بأن يكون الاتفاق اتفاقا واضحا بفتح المضيق كما كان بحرية الملاحة. لكن كل التسريبات اليوم تشير إلى دور إيراني ورقابي على الدخول وأيضا على الجانب العماني بجانب الخروج، وهذا أيضا فيه ميزة بالنسبة لإيران لم تكن موجودة قبل بداية الحرب. النقطة الأخرى التي يحتاجها النظام الإيراني اليوم هو يحتاج إلى مكافأة، وهذه المكافأة لا شك بأنها تتعلق بالجانب المادي، لأن النظام الإيراني عانى كثيرا خلال الفترة الأخيرة من الحصار البحري ومن الخنق الاقتصادي، فبالتالي هو يحتاج إلى هذه المكافأة التي جاءت من الجانب الأمريكي.
1: وهل هي فعلا مكافأة تصل لحجم ما ينتظره الجانب الإيراني؟
2: لا، بالتأكيد هو يحتاج إلى المزيد، وخصوصا ما يتعلق بالأموال المجمدة. لكن الإشارة هنا اليوم إلى رفع العقوبات عن ثلاث كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، هذا فيه إشارة أنا برأيي غير إيجابية بالنسبة لدول الخليج العربي. هذا يشير إلى احتمالية أن تكون إدارة ترامب بدأت تتعامل مع مؤسسة الحرس الثوري، ليس فقط خلال هذه المفاوضات إنما حتى خلال مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، وهذا فيه قد يكون إدراك لدى إدارة ترامب بأن الطرف المسيطر اليوم على عملية اتخاذ القرار في إيران هي مؤسسة الحرس الثوري، والمكافآت يجب أن تقدم مباشرة، وبادرة حسن النوايا يجب أن تقدم مباشرة للحرس الثوري من أجل إنجاح هذا الاتفاق.
1: هذه النقطة أحملها إلى السيد هود، يعني نحن ما زلنا نحاول فهم هذا الإعلان والرسائل منه، لماذا اختيار من كل العقوبات الكثيرة المركبة ضد إيران كيانات تتعلق بالحرس الثوري، الطرف الذي يوصف بالأكثر تشددا الآن في هذه الحرب من الجانب الإيراني؟
3: Well, I gave you my optimistic reading in the beginning. Now I'll give you
4: أعطيتكم قراءة متفائلة في البداية، الآن ننتقل إلى قراءة متشائمة. قد يكون يتعلق الأمر بهذه المؤسسات الثلاث، وهي التي ستكون ربما معنية بمراقبة مضيق هرمز. إذا ما أرادت شركة نقل بحرية أن تلتزم بطلبات إيران وتنسق مع الحرس الثوري فستخضع لعقوبات بالتأكيد من قبل أمريكا، لأنها تتعامل مع هذه المؤسسات. ولكن إذا ما تم رفع العقوبات على هذه المؤسسات الثلاث، هذا يعني بأن بإمكان شركات الملاحة البحرية أن تتعامل مع هذه المؤسسات. إذا ما كان هذا هو ما يحضر له الرئيس دونالد ترامب، ونحن قد نرى إعلان اليوم أو غدا بأن إيران

0: ستكون مسؤولة عن دخول وخروج أي من السفن في المضيق، فهذا سيكون بتأكيد شيء كارثي بالنسبة للاقتصاد في العالم ككل.
1: سيد مختار حداد، أيضا ضمن ما صرح به هذا المسؤول الإيراني الرفيع للجزيرة قبل قليل، قال أي إغلاق أو إعادة فتح لمضيق هرمز يتوقف على أي إجراءات تتخذها واشنطن. ما الذي يعنيه هذا الموقف؟ قبل أن تجيبني فقط سأشير إذن إلى الخبر العاجل الذي كنت قد ذكرته عن مسؤول إيراني رفيع للجزيرة يقول لم يتبقى إلا مسألة أو مسألتان عالقتان للوصول إلى اتفاق ويمكن حلهما. سيد حداد،
2: الحقيقة يعني هذا يعود إلى السلوك العدائي والعدوان للولايات المتحدة الأمريكية. أساسا نذهب إلى جذور هذه المشكلة، هل قبل يوم 28 فبراير كان مضيق هرمز مغلق؟ ولكن هذا حدث بعد هذا السلوك العدائي وهذه الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة قبل 3 أسابيع، وحسب المعلومات يعني هناك واعتقد في المفاوضات التي كانت في سلطنة عمان أعتقد قطر كذلك كانت حاضرة، يعني هناك تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ولكن أمريكا عرقلت ذلك، رفضت ذلك. إيران بعد ذلك أغلقت مضيق هرمز وبدأت يعني أمريكا العمليات وحدث ما حدث خلال هذه الفترة. فلذلك يعني نعم، إيران توضح بأنه هناك الولايات المتحدة عليها أن لا تعرقل هذا الإجراء، يعني هذا الإجراء بشكل هو ينطبق على مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تقول أن مستقبل مضيق هرمز يتم بحثه ويتم التوصل إلى حل في إدارته بين إيران والدول المتشاطئة، والآن يتم التوصل إلى هذا الحل وهذا الاتفاق. البعض يتساءل لماذا الاتفاق يكون شهر، لأنه هناك حديث عن احتمال اتفاق شهر، لأنه هذا بحاجة إلى دراسات قانونية ومتابعات والتوصل يعني في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي، وهذا ليس يعني في بعيدا، ولكن الآن هناك التطورات الحربية أعتقد تؤثر كذلك على هذا الموضوع. ولكن في نهاية المطاف يعني أمريكا رأي ردينا مثل هذه التجربة، نحن لن نذهب الآن. اليوم الثاني بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أمريكا بدأت تفتح مسارات، لم تسمح لفترة الشهر أو الشهرين، يعني إذا كانت قد سمحت لفترة الشهر أو الشهرين يعني إيران كانت تحدد مسار آمن تقوم بإزالة الألغام. لا أعتقد كنا نصل إلى هذه المرحلة، ممكن كان يفتح المضيق يعني أسرع من هذه الفترة وندخل في هذه المواجهات. فلذلك إيران ترى بأن المشكلة هو في سلوك الولايات المتحدة في العمليات العدوانية العمليات العسكرية، فلذلك إيران تطالب إلى جانب رفع الحصار عن الموانئ ويعني احترام أمريكا لمذكرة التفاهم، إلى موضوع أن أمريكا تبعد قطاعها العسكرية من منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان.
1: دكتور محجوب الزويري، يعني ما صرح به هذا المسؤول أي إغلاق أو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على أي إجراءات تتخذها واشنطن، أليس تأكيدا من جديد بأن الأمر لا يتعلق بأزمة في المضيق بل بورقة سترفع في كل مرة يكون فيها هناك اختلاف أو إجراءات غير مرضية عليها من الجانب الإيراني حتى لو توصلنا اليوم إلى اتفاق حول المضيق؟
3: تصريحات هذا المسؤول تقول شيئا بالغ الأهمية، أن المضيق ليس ورقة للتفاوض بل هو ورقة قوة، وبين هذه وذاك فرق كبير. بمعنى آخر، إيران وكأنها تقول نحن لا نساوم حول المضيق، نحن المضيق بيدنا لنحصل على ما نريد به، وهذا عمليا يغير كل فهم مسار مضيق هرمز. يعني وهذا يذكرني بما قاله محمد جواد ظريف قبل 3 أيام عندما قال أن يجب على الدبلوماسية الإيرانية أن تعمل على أن المضيق هو ورقة قوة وليس ورقة للتنازل عنها في التفاوض. فما يقوله هو الآن يقول بأنه لا نريد من الولايات المتحدة ما يقوم به الإيرانيون. إذا ذهبنا بعمق، ما الذي يقوم به الإيرانيون؟ يذهبون الآن إلى توافق مع العمانيين ويذهبون ويأخذون وقتهم، لأنهم يريدون أن يضعوا نصا لا يمكن أن يؤخذ إلى تسوية أصول المنازعات. بمعنى آخر، لا يكون أي طرف قادر يأخذه إلى المحاكم الدولية ويقول هناك خللا في النص، وبالتالي هم يقومون على صياغة نص يعطيهم تفوقا في استخدام المضيق دون أن يكون هناك فرصة حتى للطاولة المشاطئة الأخرى أن تنتقد ذلك. وهذا في حد ذاته يقول رسالة مهمة، أن المضيق سيتغير وضعه كما يقول الإيرانيون ولن يعود كما كان بعد 28 من فبراير. وباعتقادي هذا مسار يغير كل التفاوض، وهو أنا باعتقادي إن تم فهو أكبر رسالة هزيمة للولايات المتحدة. هذا تغير جيوسياسي كامل يجعل إيران عمليا تتفوق تسيطر على المضيق لسنوات قادمة وتفرض كلمتها عمليا عبر صياغة نصوص قانونية بالنسبة لهم وفق القانون الدولي. لأنهم ماذا يقولون؟ أولا نمنع السفن التي فيها قطع عسكرية تحت ذريعة مبرر أنها ستهددنا، وهذا يفتح مجال للنقاش
1: حتى الدول المتعاونة
3: بالضبط. وهذا يفتح أيضا نقطة أخرى، من يمكن له الخروج أيضا يصبح من حقها أن تعرف، بمعنى آخر يدخل الصراع في نقطة مزيد من التوتر ويفتح على صراعات أخرى المنطقة في غنى عنها.
1: سيد العتيبي، يعني هذا المسؤول وهو يؤكد على الإبقاء على المضيق كورقة إذا ما نفذت أي إجراءات من واشنطن، يقول لم يتبقى إلا مسألة أو مسألتان عالقتان للوصول إلى اتفاق ويمكن حلهما، بمعنى نقترب من اتفاق ما. ما الذي يقوله لنا ذلك عن الموقف العماني؟
4: لا، العديد من الأمور. أولا التصريح هذا يناقض التصريحات الإيرانية السابقة. يعني كان سابقا التصريح أن المسار الملاحي مختلف عن المسار السياسي. لكن واضح الآن نحن نعود أن المسارين أصبحوا يمشي مع بعضهم البعض. غير ذلك واضح بأن المسؤول الإيراني غير متأكد إن كانت مسألة أو مسألتين، بالتالي هو ما زال في تواصل إيراني محاولة الحصول على كرت ضغط يتم إضافته على الطاولة. هذا أمر مهم، هل نقصد به العقوبات؟
1: ويقول يمكن حلهما، بمعنى ليست قضايا خلافية كبيرة.
4: هو في النهاية الجانب الإيراني يريد أن يثبت بأنه هو سهل التعامل وهو جاهز للمفاوضات، لكن ليس للتهديد، ليس بلغة التهديد. بالتالي هو يريد أن يثبت بعد أنه هو متعاون مع المفاوضات ومتعاون مع الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي هو من يتعنت، هو يحمل الضغط بشكل كبير ليس فقط على الوسطاء لكن على الطرف الآخر وهو الأمريكي. وهنا الجانب العماني، هذا واضح بأن الجانب الإيراني لا ينظر لعمان بأنها دولة متماثلة له وتشاركه مضيق هرمز، ويضع بأن المسألة هذه المسألة الملاحية هي مسألة مرتبطة بالمسار السياسي مع الولايات المتحدة، بالتالي عمان هنا تستخدم كأداة موجودة بالنسبة للجانب الإيراني. هو لا يتعامل معها أنها دولة ند بند، هي تمتلك نصف مضيق هرمز، هي تمتلك حقوق في مضيق هرمز، هي تمتلك مياه إقليمية في مضيق هرمز، هذا يهدد أمنها الإقليمي وأمنها القومي بشكل كبير ويهدد مصالح دول المنطقة. بالتالي هذه التصريحات الإيرانية هي محاولة رفع أو زيادة الضغط أكبر على الأطراف الأخرى في هذا الصراع، للضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات في الملفات التي تم تقديمها الواحد أو الاثنين.
1: سيد أبو صليب، أيضا هذا الموقف المعبر عنه من هذا المسؤول الإيراني بأن إغلاق أو إعادة فتح المضيق سيبقى مرتبطا بإجراءات واشنطن، كيف تنظر إليه دول المنطقة؟ ما مدى خطورته بالنسبة لها؟
5: أنا برأيي بأن
1: قبل أن تجيبني عفوا، فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن فوكس نيوز عن مسؤول بالخزانة الأمريكية يقول رفع العقوبات لا يشير إلى تحول بسياستنا نحو إيران أو فيلق القدس. دعني فقط أسأل السيد جوي هود عن هذا الخبر قبل أن نواصل، كيف تفهم هذا التوضيح سيد هود عن مسؤول بالخزانة الأمريكية؟
0: نعم هذا ربما أمر دقيق، هناك فقط الرفع للعقوبات عن مؤسسات بعينها، وهذا لا يشمل ورقة بيضاء لكل الحرس الثوري، لكن مع ذلك ما زلنا لم ندرك لماذا تم اختيار هذه المؤسسات بعينها. لهذا قلت بأن هناك ربما ربط ما بين المفاوضات ما بين عمان وإيران حول إدارة مضيق هرمز، وما تقوم به طهران الآن، ووزير الخارجية الأسبق ظريف محق الأمن يتعلق الآن بالسلطة وبيتحكم في المضيق. لسنا بصدد الحرب بين إيران وأمريكا، ولكن هذه محاولة إيرانية لكي تصبح قوة كبيرة من خلال السيطرة على اقتصاد دول الخليج من خلال إدارة مضيق هرمز. وهذه الدول تعتمد على هذا المضيق في اقتصادياتها، والكثير من الدول في أفريقيا وفي آسيا تعتمد على هذه المنتجات التي تمر عبر هذه الممرات المائية. إذن ليست فقط أمريكا هي من سيعارض هذا التوجه، لكن الكثير من دول عبر العالم.
1: يعني كيف يمكن لرفع عقوبات مرتبطة بكيانات لها علاقة بالحرس الثوري ألا تشكل تحول في السياسة الأمريكية نحو إيران أو فيلق القدس في هذا التوقيت؟
0: هذه قد تكون فقط إشارة للجانب الإيراني بأنه يمكن أن تكون هناك علاقات تجارية، يمكن أن تكون هناك خطوات إيجابية متبادلة. قد تكون هذه الإجراءات غير مرتبطة بشكل مباشر بالمفاوضات، لكن التوقيت فيه نوع من الشك.
1: طيب، إذا كانت رسالة رمزية أو مرونة تكتيكية من الجانب الأمريكي، ما الذي ينتظره كمقابل في اعتقادك من الجانب الإيراني؟
0: ما أتمنى أن يكون هناك إعلان بأن إيران وعمان سيسمحان لمرور السفن من المضيق بشكل حر، ولا يكون هناك استهداف لهذه السفن قبل إيران، ولا يكون هناك تفتيش للسفن، وأن لا يكون هناك جني لرسوم أو أموال من عبور تلك السفن على نمط المافيات. بالتالي ينبغي أن يتم ضمان ازدهار الاقتصادات في كل هذه الدول لهذه المنطقة.
1: قبل أن نعود للسؤال الذي طرحته عليك ولنبقى في سياق هذا الخبر العاجل، في اعتقادك سيد أبو صليب، خطوات كهذه عندما تتخذها الإدارة الأمريكية، خصوصا إدارة كإدارة ترامب، هل تكون في اعتقادك بالتنسيق مع الحلفاء في المنطقة؟
5: هو لا شك بأن السياسة الأمريكية بشكل عام هي بتنسيق مع الحلفاء في المنطقة بشكل عام بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي. لكن لدي ملاحظة بالنسبة للخبر الأخير عن فوكس نيوز، وهي وسيلة إعلامية يمينية داخل الولايات المتحدة. ربما يكون هذا التصريح للاستهلاك المحلي الانتخابي داخل الولايات المتحدة. النقطة الأكثر أهمية بأن إيران اليوم هي ترمي الكرة في الملعب الأمريكي، بمعنى أنها لا تريد تجديد العمليات العسكرية في بالقرب من مضيق هرمز أو ضدها. وهذا مرة أخرى يعتمد ليس فقط على الموقف الأمريكي، إنما يعتمد على الموقف الإيراني. سوف ننتظر لنرى ماهية هذا الاتفاق، إذا كانت تعطي لإيران أفضلية بالدور الرقابي في حركة الدخول وأيضا في حركة الخروج. وأيضا عندي ملاحظة على المسألتين العالقتين ربما تتعلق بحركة الخروج، لأن الآن يبدو بأن حركة الدخول تعطي أفضلية ودور رقابي وأمني لإيران، لكن النقطة المتبقية أيضا بحركة الخروج، بمعنى أن إيران تريد أيضا مشاركة عمان في رقابة حركة الخروج، وهذا يعطي لإيران دور الجيت كيبر، يعني حارس البوابة. هي الآن إيران سوف تتحكم بممر مضيق هرمز الذي تشترك فيه دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق، وهذا الوضع لم تكن إيران تقوم به قبل بداية الحرب، وهذا لا شك بأنه لا يصب في صالح دول الخليج العربي إن استمر إلى مرحلة ما بعد الاتفاق النهائي.
1: أعود إلى ضيفنا من طهران السيد مختار حداد. يعني إذن نحن في المراحل النهائية لهذه المفاوضات بين الجانبين الإيراني والعماني. المسؤول رفيع المستوى يتحدث عن مسألة أو مسألتين فقط تبقيتا، ويتوقع أن يتم حلهما. بالتالي إذا أردنا أن نتوقع ما شكل أو صيغة هذا الاتفاق الذي يفترض أننا نقترب منه، كيف سيكون الدور الإيراني وأيضا الدور العماني في مسألة إدارة المضيق في اعتقادك؟
2: الحقيقة يعني ليس بهذا الشكل الذي الآن يعني يتم وصفه بهذا الشكل السيء، لا، باعتقادي يعني حتما إيران لا تريد أن تنفرد بإدارة مضيق هرمز، تنفرد بإدارة هذا الممر المائي المهم بالنسبة لدول المنطقة. في نهاية المطاف هي الدولة التي دائما إيران تدعو أن حل مشاكل المنطقة يمكن من خلال التعاون الإقليمي، بل إيران الآن ترى من هذا الاتفاق، وحتى هذا ما نسمعه، يعني أنا ما سمعته من عدد من المسؤولين الإيرانيين عندما تحدث معهم حول موضوع يعني الاتفاق مع عمان ومضيق هرمز، يعني خلال هذه الأيام وخلال فترة يعني ما بعد حرب أو 40 يوما، إيران تؤكد تقول أن هذا يؤسس لتعاون إقليمي، تعاون بين دول المنطقة. فلذلك ليس بهذا الشكل السيء بأن نقول إيران تريد أن تفرض سيطرتها بشكل كامل وحتى لا تسمح لسلطنة عمان.
1: ولكن عندما يقول المسؤول سيد حداد، عندما يقول أي إغلاق أو إعادة فتح للمضيق سيبقى أو سيتوقف على أي إجراءات تتخذها واشنطن، يعني هذا أو قد يعني أننا سنبقى في نفس الوضع الحالي؟
2: لأنه هذا بسبب ما أحدثته أمريكا خلال هذه الفترة. يعني قلت لكم جذور الأزمة تعود إلى الحرب العدوانية الأمريكية على إيران، هذه نقطة. من ناحية أخرى أمريكا هي قالت لربما أو بعد لربما عندما قالها ترامب قال سأسيطر على مضيق هرمز، وأنا 50 عاما كنت أسيطر على مضيق هرمز وأخذ 20% وأغير 20% إلى يعني اتفاقيات. فلذلك يعني أمريكا دانية مبيتة، وهذا غزو الرئيس الأمريكي، ونرى أن هذه المشكلة حتى الآن مستمرة بسبب عدم السماح للوصول إلى حل في موضوع مضيق هرمز، وأمريكا تريد أن تدخل نفسها في موضوع مضيق هرمز. والآن حتى عندما يتم الحديث عن مفاوضات إيرانية عمانية يريد أن يصادر ذلك ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الوقت الذي أصلاً أولاً سلطنة عمان أن لا تلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة. هذه المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تخص قضية بين إيران وسلطنة عمان والمنطقة، وهذا منفصل عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. فلذلك إيران عندما الآن تتحدث عن فتح مضيق هرمز تقول نعم نحن نصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، ولكن أمريكا عليها أن لا تعرقل ذلك ولا تقوم بالعمليات العسكرية وتكف عن هذه الإجراءات العسكرية في منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان.
1: دكتور محجوب الزويري، قبل بضعة أيام فقط كنا نتحدث عن جمود من جديد، الآن واضح أن هناك في الكواليس ما يتحرك. في اعتقادك كيف يمكن وصف أو تصنيف هذه المرحلة التي دخلنا إليها؟
3: يعني في البداية أوضح شيئا، في الأربع ساعات الماضية يتردد شيء أنه ما العلاقة بين مفاوضات عمان وإيران ومذكرة التفاهم؟ إغلاق المضيق لماذا تم أصلا؟ هو إغلاق المضيق تم على أساس الحرب، والحرب أنتجت مذكرة التفاهم، وبالتالي ما من منطق أن نفصل المفاوضات العمانية الإيرانية عن مذكرة التفاهم، وبالتالي القول بأن هذا مسار وهذا مسار يفتقد حتى للمنطق السياسي، لأنه ما يجري بين عمان وإيران اليوم حول المضيق هو منتج لهذه الحرب بسبب إغلاق إيران للمضيق ومحاولتها فرض واقع جديد والتفاوض يجري.
1: ولكن هل سيؤدي إلى تغيير في البنود أم سيكون ملحق للمذكرة؟
3: هو سيحل النقطة الخامسة، هو سيحل البند الخامس، بمعنى آخر ما سيحصل في هذا التوافق سيحل مؤقتا لمدة 60 يوما البند الخامس حتى يتحرك الطرفان إلى بنود أخرى، فقط هذا ما سيحدثه.
1: يعني المذكرة قائمة في اعتقادك؟
3: المذكرة قائمة، ما من مرجعية قانونية اليوم مكتوبة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 1953 إلا هذه الوثيقة، وبالتالي مهما قالوا أنها غير قائمة الطرفان غير مستعدان للذهاب إلى وثيقة أخرى. هذه الوثيقة تعبر عن مصادر قلقهم وكرههم لبعضهم، وبالتالي هي محاولة حل يعني التوصل إلى توافقات معينة حول هذه القضايا والخصومة الشديدة بينهما، وبالتالي الانفصال بين هذا المسار وبين البند الخامس، كل ما يجري يتعلق بالبند الخامس ومحاولة إيران الذهاب إلى صيغة. لأنها خلينا نذكر بحقيقة مهمة، في بداية الأزمة إيران حاولت أن تذهب بعيدا عن المسار العماني وحاولت أن تقول أنها هي سيدة الموقف، لكن الذي جرى أن القانون الدولي فرض عليها لأنها كانت ستكون في عزلة دولية وستواجه إرادة دولية أخطر مما كانت عليه الآن الأمور، وبالتالي ذهبت إلى القول أنه هناك دولة شرطيين سنتحدث معها وسنحل المسألة بيننا وبين عمان لا علاقة للآخرين، ولكنها أجبرت أيضا لإدماج والحديث مع دول الخليج. هذا قضية مهمة لا يمكن تجاهلها في النقاش السياسي. حالة الجمود السهام الذي يجري الآن هو محاولة الهروب للأمام في محاولة مغادرة مربع الجمود. الأطراف تخسر كثيرا والعالم يخسر محالة الجمود، ولا بد من التحرك. الوضع الحالي مكلف أمنيا سياسيا، والعمليات العسكرية لم تحقق أي شيء للولايات المتحدة إلا الاستنزاف.
1: نعم.
3: الإيرانيون كما يقول بتماسكهم أظهروا. نعم. عجز الأمريكيين.
1: أسمع رأيك أيضا دكتور العتيبي، أي اتفاق محتمل بين الجانب الإيراني والعماني في اعتقادك كيف سيؤثر على مسألة المسار مع واشنطن، وأيضا كيف سوف تنظر إليه في اعتقادك دول المنطقة المعنية بالملاحة في المضيق؟
4: لا، مهم جدا لدول المنطقة. أعتقد دول المنطقة ستضغط من أجل أن لا تستفرد إيران بالمضيق. يجب أن لأن عمان تمثل المنطقة، تمثل العالم، تمثل القانون الدولي. دولة عمان، سلطة عمان معروفة بدورها الكبير كوسيط، بالتالي هي تعلم الجانب الإيراني حق المعرفة، بالتالي يجب عليها أن تنخرط وتثبت حقها الإقليمي وحق دول المنطقة وحق العالم في مضيق هرمز. هذا أمر سهام مهم جدا بالنسبة للوصول للاتفاق. لكن واضح بأن الآن نحن لا نتحدث عن مناقشات ملاحية فنية، نحن نتحدث عن مسار سياسي واضح. هناك تعنت إيراني الآن، واضح أن الاتفاق على هرمز تحقق، وهذا الواضح من الكلام المسؤول الإيراني. الآن الانتقال إلى ما هي الضمانات الأمريكية التي ستقدم مقابل ذلك. أنا أخشى أن تكون هذه سياسة إيرانية جديدة، تأخذ شيء مقابل شيء في مضيق هرمز، بالتالي نعود لمضيق هرمز كل مرة. في كل مرة يكون هناك تعنت أمريكي في الأصول أو في أي شيء آخر ستعود إيران لنفس الخطوة في هرمز، ونستدعي مرة أخرى سلطنة عمان ودول المنطقة لفتح حوار ملاحي.
1: شكرا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أشكر أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كما أشكر الدكتور عبد الله الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، والشكر موصول لضيفنا هنا أيضا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كما نشكر ضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وأرحب بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومن جانب آخر قال مسؤول إيراني رفيع للجزيرة إنه لم يتبقى إلا مسألة أو مسألتان عالقتان للوصول إلى اتفاق ويمكن حلهما، مضيفا أن أي إغلاق أو إعادة فتح لمضيق هرمز يتوقف على أي إجراءات تتخذها واشنطن. في لبنان قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شهيدا سقط واثنين أصيبا في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات مركزة في منطقة جنوب لبنان ردا على ما وصفها بخروق حزب الله بعد توجيه إنذار بالإخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوبي لبنان. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبية لبنان. تأتي هذه التطورات بينما اختتمت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أرحب من البيت الأبيض بمراسل الجزيرة فادي منصور، أيضا من طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك فادي، وما زلنا نحاول إذن فهم هذا الإعلان من وزارة الخزانة الأمريكية برفع عقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، هل من جديد؟
6: نعم، الخزانة الأمريكية أعلنت رفع العقوبات عن شركة فلاي بغداد وطائرتين تابعتين لها، وهي شركة سفريات للنقل الجوي خاصة مكتبها في العاصمة العراقية بغداد. سبق للخزانة أن صنفتها ضمن تصنيفاتها الإرهابية عام 2024 متهمة إياها بنقل عتاد وأسلحة وأفراد لصالح فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بين مطاري بغداد ومطار دمشق الدولي، ونقل أسلحة لكل من حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله، فضلا عن الحرس الثوري الإيراني وأيضا الحرس الجمهوري السابق في الجيش السوري تابع للنظام السابق في سوريا. نحن نتواصل مع الخزانة الأمريكية للوقوف عند دلالة هذا الإجراء، لكن كما سبق أن أسلفنا هناك أحيانا خصوصا لدى الكيانات الخاصة الحق بقيام بمراجعات إدارية تقديم ما يمكن تقديمه من أدلة وإثباتات قد تبدد بعض الهواجس أو الإجراءات التي سبق أن اتخذتها الخزانة، وهذا ما نقلته تحديدا فوكس نيوز عن مسؤول في الخزانة الأمريكية الذي أشار إلى أن هذا الإجراء اليوم لا يشير إلى أي تحول أو تغيير في سياسة الولايات المتحدة إزاء إيران أو الحرس الثوري أو أي منظمات إرهابية، وإنما جاء في إطار مسار إداري من خلال مراجعة مجموعة من الإجراءات قامت بها الشركة، وبموجبها وبمقتضى هذا الإجراء خلصت الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ هذا الإجراء الذي أدى إلى رفع العقوبات عن شركة فلاي بغداد والطائرتين التابعتين لها. وبالتالي هذا السياق عمليا وفق فوكس نيوز على الأقل مسؤول في الخزانة الأمريكية اعتبر أن لا دلالات سياسية لهذا الإجراء ولا يمثل إشارة إلى أي تحول حيال إيران، خصوصا أنها ممكن أن يكون هناك بعض القراءات في هذه اللحظة اللحظة الحساسة من المفاوضات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، وهذه الفرصة للدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق من أجل العودة إلى التفاوض بشأن مذكرة التفاهم والتوصل إلى حل شامل أو اتفاق شامل كما تقول الإدارة الأمريكية مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
1: والسؤال فادي، يعني إذن كما يقول هذا المسؤول، هذا القرار لا يعني تحولا في السياسة الأمريكية، ولكن هل نتوقع توضيحات لاحقا من وزارة الخزانة حول أسباب رفع هذه العقوبات؟ هل يجري ذلك في

0: عادة أم فقط يمر الإجراء بهذا الشكل دون مساءلة؟
1: كلا، نحن نتواصل مع الخزانة الأمريكية للحصول على بيان رسمي يوضح هذا الإجراء، لكن كما أسلفت فوكس نيوز نقلت عن مسؤول في الخزانة أن هذا الإجراء جاء في إطار المسار الإداري المعتاد، وهو مسار متوفر حقيقة سواء للأشخاص أو للكيانات الخاصة التي تفرض عليهم الخزانة الأمريكية عقوبات من أجل تقديم أدلة، وهذه مراجعة تقوم بها الخزانة وسبقت أن قامت بها في حالات سابقة، أحيانا تفضي إلى اتخاذ إجراء من هذا النوع، أحيانا لا تفضي إلى هذا الإجراء، وإن كان لا شك أن بعض الإجراءات المرتبطة بالعقوبات أو نظام العقوبات الأمريكي له أبعاد سياسية لا شك في هذا الإطار، لكن العقوبات الأساسية التي يمكن أن ترفعها الإدارة الأمريكية المرتبطة بإيران هي ما سبق أن رأيناه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران في 17 يونيو الماضي، عندما قامت الخزانة الأمريكية بمنح إعفاءات لتصدير النفط الإيراني، ومن ثم أعادت فرض تلك العقوبات بسبب استهداف إيران لعدد من سفن الشحن البحري في مضيق هرمز وعودة التصعيد بين الطرفين. وبالتالي هذا المسؤول في الخزانة الأمريكية أوضح المسار الذي أو الأسباب التي دفعت الخزانة إلى رفع العقوبات عن شركة فلاي بغداد وطائرتيها، وحرص على القول بأنه لا عمليا ليس هناك أي مغزى سياسي لهذا الإجراء، بما أنه لا يشير إلى تحول تجاه في السياسة تجاه إيران أو المنظمات الإرهابية المرتبطة بها. نحن بطبيعة الحال سوف نوافيكم بالموقف الرسمي من الخزانة لدى حصولنا عليه.
0: رانيا قاسمي من طهران، في الأثناء تصريحات إيجابية من الخارجية الإيرانية حول مسار التفاوض مع الجانب العماني، قربينا أكثر من هذا الموقف.
2: نعم بالفعل سهام، يعني أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مفاوضاتها ومحادثاتها مع الجانب العماني والتي استمرت لمدة شهرين بشأن تحديد مسار آمن لحركة السفن التجارية، تم التأكيد من وزارة الخارجية على أنه تم التوصل إلى يعني تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، وكانت قد إيران أكدت قبل يومين أنه يتم الحديث بشأن مسار مشترك ليس المسار الشمالي أو الجنوبي، وفيما يبدو أنه بالفعل تم التوصل إلى تفاهم بشأن إحداثيات هذا المسار الجديد، وتم الإشارة إلى أن الجهات الإيرانية المختصة درست جميع الأبعاد الفنية القانونية وأيضا البيئية والأمنية للمحادثات مع سلطنة عمان، وتم الحديث على أنه البيان المشترك مع عمان أصبح في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية إذا لم يتم عرقلته من أطراف ثالثة، وبالفعل هذا ما تم التأكيد عليه من قبل مسؤول إيراني رفيع المستوى للجزيرة، قال أنه يعني من الإمكان أن يتم التوصل إلى اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة البحرية في المضيق اليوم أو يوم غد، وذلك شريطة ألا تتدخل أطراف ثالثة، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي كانت قد تم اتهامها من قبل مصادر إيرانية بأنها تعمل من خلال تدخلاتها وتهديداتها على عرقلة المسار التفاوضي. تمت الإشارة أيضا إلى أنه لم يتبقى سوى مسألة أو اثنتين عالقتين، وأشار المصدر للجزيرة بأنهما نقطتان ليست معقدتان، وبالإمكان التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا على أقصى تقدير إذا لم تحدث مستجدات جديدة، ولكنه أشار إلى أن الاتفاق مع سلطنة عمان مختلف تماما عن موضوع فتح أو إغلاق مضيق هرمز، لأن الخلاف الذي تسبب في إغلاق المضيق ليس مع سلطنة عمان وإنما بسبب الإجراءات الأمريكية، وقال أن فتح المضيق يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة، وكانت وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا سهام فأنه إذا قامت الولايات المتحدة كما قالت للوسطاء والذين أرسلوا هذه الرسائل إلى إيران، إذا قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات النفطية وأيضا بإنهاء الحصار البحري فأن إيران ستقوم بفتح المضيق، وهذا الأمر يؤسس إلى العودة إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي سيتوجه ربما في المستقبل القريب وفد إيراني مفاوض إلى إسلام أباد، وذلك إذا حققت وقامت الولايات المتحدة بتنفيذ شروط إيران.
0: يعني إذا كما ذكرت رانيا، الخارجية الإيرانية تتحدث عن أن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة.

0: الرجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة، بمعنى جرى عمليا التوصل إلى اتفاق، هل هكذا يفهم من البيان؟
1: نعم، مع تحديد المسار والتوصل إلى تفاهم بشأن المسار الجغرافي والذي كان يشكل نقطة خلاف ما بين البلدين أو نقطة بحث ما بين البلدين، فيكون الأمر قد توصل إلى اتفاق نهائي، خاصة مع أن إيران كانت تنازلت أو كانت قد غيرت رأيها فيما يتعلق بإصرارها على أن تكون المسارات كلها شمالية، وقالت أيضا في المقابل أنه لا يجب أن يكون هناك أي مسار جنوبي، وبالتالي تم اختيار مسار وسطي مشترك ما بين البلدين يعمل على رعاية المصالح السيادية لكل من إيران وسلطنة عمان، وأيضا يأخذ في عين الاعتبار الملاحظات الأمنية الإيرانية باعتبار أن إيران ترى في المضيق هو جزءا من أمنها القومي، وتؤكد على أنه تم استغلاله سابقا من الولايات المتحدة للإضرار بأمنها القومي، ولذلك أكدت على أن هذا المسار الذي يتم التفاوض بشأنه مع سلطنة عمان يعمل على حل هذه النقاط، وحينها سيكون بالإمكان السماح للسفن بالعبور الآمن من المضيق هرمز، وذلك وفقا لمسار جديد يحقق للسفن الملاحة الآمنة ويحقق أيضا لإيران وسلطنة عمان مصالحهما الأمنية.
0: نعم، ابقى معنا رانيا قاسمي من طهران. الآن أرحب هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، بالتزامن مع كل هذه التطورات وأيضا مع ما يجري في لبنان، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قربين من أبرز ما جاء فيها.
2: هي تصريحات مقتضبة عمليا سهام خلال مشاركته بدفن رفات جدي هرتزل. قال في هذه المراسم بأنه سيضطر إلى المغادرة قبل انتهائها بسبب مستجدات وتطورات سياسية، وأشار إلى أن هناك تطورات أمنية وعسكرية. قال إن إسرائيل في خضم هذه الظروف السياسية والعسكرية، ولكنه امتدح الرئيس ترامب من جهة، وقال أيضا إنه أعظم أصدقاء إسرائيل، لكن وجود إسرائيل وفقا لما يقوله نتنياهو ليس محط مفاوضات أو ليس موضوعا للتفاوض، وإن إسرائيل ستفعل كل شيء من أجل ضمان وحماية مستقبلها.
0: كما هو في هذا العاجل يقول، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا سنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا. هذا إذن يعني موقف يقول ربما الكثير حول كيف تنظر إسرائيل الآن لمسألة الوصول إلى اتفاق.
2: بالفعل هذه التصريحات بطبيعة الحال يكررها نتنياهو طيلة الوقت، لكن ربما وصلته معلومات معينة تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وهذا بطبيعة الحال ما لا يروق لنتنياهو ولا لإسرائيل، ليس في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة للجانب الإسرائيلي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. رأينا قبل أيام عندما كانت هناك تهديدات أو تلميحات بأن الولايات المتحدة ستشن هجمات على إيران، استعدت إسرائيل بشكل عسكري وسياسي، رفعت من حالة التأهب في كافة أذرع الجيش التي لها علاقة ربما في شن هجمات على إيران، وتحديدا على المنظومات الدفاعية، ووضعت سيناريوهات وتقديرات بأن إيران سترد بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، وهذا ما سيدفع إسرائيل للمشاركة في هذه الهجمات. وحتى بدون أن ترد إيران كانت أحد السيناريوهات بأن تشارك إسرائيل إذا ما تطورت الأمور وتدهورت إقليميا في المنطقة، أو أن يطلب منها أيضا المشاركة في هجوم على إيران. هذا تكرر أكثر من مرة عمليا في الآونة الأخيرة، وكانت هناك خيبة أمل كبيرة وإحباط، بل نوع من الهجوم على الرئيس ترامب بعد أن تم إلغاء هذه الهجمات قبل يومين، لأن إسرائيل سهام تريد وبشدة على الأقل أن تحافظ على الوضع القائم من جهة، أو أن تستأنف الحرب بشكل أوسع على إيران تحديدا من قبل الولايات المتحدة، يعني بمعنى حتى لو دون مشاركة إسرائيل، لكن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو التوصل لاتفاق. إسرائيل تقول بأن المهمة لم تنتهي مع إيران، وقالها كاتس قبل أيام قليلة أيضا بأن إسرائيل تريد وبشدة مهاجمة منشآت حيوية ومنشآت طاقة في إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها في هذه المرحلة. وقول نتنياهو بأنه سواء كان تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل قليل، فإن إسرائيل ستواصل العمل من أجل ضمان مستقبلها. هو أولا يربط دائما بين إيران، ويحاول تصوير إيران بأنها خطر وجودي على إسرائيل، وإن كانت حتى داخل إسرائيل هناك انتقادات توجه لنتنياهو بهذا الشأن وبهذا الصدد. حتى أكثر من ذلك، يعني أولا هو دائما يقول بأن إيران كانت على وشك استخدام أسلحة نووية لإبادة إسرائيل، وهناك من يقول في الجانب الإسرائيلي بأن هذا يندرج ضمن سياسة التخويف التي ينتهجها نتنياهو من أجل إبقاء حالة من العدو الوهمي طيلة الوقت بالنسبة لإسرائيل. وأيضا قضية وجود إسرائيل المرتبطة بإيران أيضا هو ينتقد على استخدامه طيلة هذا المصطلح، وهناك من يقول في الجانب الإسرائيلي من محللين وتحديدا من أوساط المعارضة في إسرائيل، وإن كان هناك إجماع بأنه يجب إنهاء البرنامج النووي الإيراني وتقويض قدرات إيران العسكرية، لكن قضية أن إيران كانت تهدد وجود إسرائيل هذا توجه لنتنياهو عليه انتقادات عدة. لكن قضية بأنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل لاتفاق، هذا يذكرنا أيضا بتصريحات كثيرة سمعت من كاتس،
0: نعم،
2: وأيضا من نتنياهو بأنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فإسرائيل بمقدورها العمل بقواها الذاتية،
0: نعم،
2: ضد إيران، لكن بطبيعة الحال هذا أمر غير أو مستبعد، لأن إسرائيل عادة تحتاج إلى الضوء الأخضر بكل ما يتعلق في إيران من الإدارة الأمريكية.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وأعود إلى مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. رانيا، إذن ونحن نواصل معك رصد هذه التصريحات للخارجية الإيرانية تشير إلى تواصل جهود كل من باكستان وقطر لخفض التوترات، مع نفي أي زيارة لرئيس البرلمان إلى هذين البلدين، قربين أيضا أكثر من هذه الجزئية.
1: نعم سهام، يعني أكدت إيران أو أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي على أن المفاوضات مع سلطنة عمان من أجل تحديد مسار آمن لعبور السفن التجارية لا علاقة له بفتح المضيق، الذي قال أنه يأتي نتيجة الإجراءات الأمريكية العدائية، سواء إعادة الحصار البحري أو فرض العقوبات أو حتى الهجمات على الأراضي الإيرانية، وأن إعادة فتح المضيق مرهون بتوقف هذه الإجراءات. وما يعني أن التوصل إلى اتفاق قريبا مع سلطنة عمان كما يبدو من خلال تصريحات باقائي، والذي قال أنه يعني الاتفاق مع سلطنة عمان في مراحله النهائية للمراجعة والصياغة النهائية، لا يعني أن المضيق سيتم فتحه، وهو ما يعني أن هناك مرحلة قبل الوصول إلى اللقاءات والمفاوضات من خلال الوسطاء مع الولايات المتحدة سواء في قطر أو في باكستان، خاصة وأن كان هناك دعوة من الجانب الباكستاني لوزير الخارجية الإيراني بالتوجه إلى إسلام آباد. أكد باقاي أنه ليس من المخطط أو لا توجد هناك خطط لقيام الوفد الإيراني أو أي من أعضاء الوفد الإيراني بالتوجه إلى قطر أو باكستان، ما يعني أن إيران تنتظر من الولايات المتحدة تنفيذ شروطها المتعلقة برفع الحصار البحري وأيضا برفع العقوبات النفطية، وذلك في إطار اشتراط إيران بضرورة عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة تفاهم كاملة. إيران كانت أكدت على أن عودة الولايات المتحدة هو أحد شروطها الأساسية لفتح مضيق هرمز، وحتى تقوم الولايات المتحدة بهذا الأمر فأنه لن يكون هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي، مع تأكيدات أيضا على أن يعني هناك معلومات أنه الولايات المتحدة كانت قد أبلغت إيران عبر الوسطاء بأنها إذا توصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان قد تقوم بهذا الأمر، ونحن بانتظار الإجراءات الأمريكية، وإيران أيضا بانتظار الإجراءات الأمريكية.
0: شكرا لك رانيا قاسمي.

0: بين الإيراني والعماني هو في مرحلة المراجعة، ما الذي يشكله هذا التطور في حد ذاته؟
1: بانتظار تأكيد بنود هذا الاتفاق نحن أمام تفاهمات إيرانية عمانية، والأهم الآن أنها أصبحت بحكم الأمر الواقع تفاهمات إيرانية أمريكية عمانية، بمعنى مفاوضات المثلث وليس مفاوضات ما هو ثنائي كما
0: على أي أساس؟
1: بمعنى أن عين ترامب وحكومته لا تزال ترصد هذه العملية، وأن الآن كما لاحظنا هناك الآن إقدام واشنطن على إلغاء بعض الكيانات من القائمة السوداء، قائمة العقوبات، وهذه الكيانات أو هذه الهيئات لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني. إذن هناك محاولة تشجيع ومحاولة استثمار في هذه المفاوضات، خاصة وأن الأهمية في المحصلة النهائية هي ما قد ينعكس على وضع مضيق هرمز، قضية حرية الملاحة أو قضية المسار المشترك المتفق عليه إيرانيا وعمانيا على ما يبدو. فإذا كلما حققت هذه المفاوضات بعض النجاح بمعنى نوع من التسوية، إلا وقد يترجم هذا أيضا على الصعيد الآخر على الصعيد الأمريكي. يبقى أيضا هل يقبل الإيرانيون الآن بتطور هذه المفاوضات، بمعنى دخول الزاوية الأمريكية بحكم الأمر الواقع، أم لا؟ هذه مسألة تعود لأهل الحل والعقد في طهران الذين لا زالوا يتمسكون بأنها ليست مفاوضات أمريكية، هي مجرد مفاوضات عمانية إيرانية، لكن بمنطق غير سياسي، بمنطق تقني يراعي تطور التسويات، هذه خطوة مهمة. وقد تنضوي أيضا على ردات الفعل، وكلها ردات فعل إيجابية، بمعنى أننا الآن بدأ يمكن أن نلمس أن هناك بعض الود الدبلوماسي، ينفتح الأمريكيون على المفاوضات، يقدمون على بعض الخطوات قد تنعكس إيجابيا لدى طهران، فبالتالي على الأقل نبتعد خطوة أخرى أو مسافة أخرى عن الوعيد الذي كان الأسبوع الماضي من قبل ترامب بأنه سيقصف إيران بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. فقط الساعات المقبلة ستؤكد إلى أي حد يمكن أن نحتفي بهذا الاتفاق العماني الإيراني، وهل يمكن أن نعتبره اتفاقا يخرج من إقليميته ليصبح اتفاقا دوليا متعدد الأطراف.
0: دكتورة طغياني، في انتظار إذن الكشف عن بنود هذا الاتفاق، لكن بناء على تصريحات الخارجية الإيرانية وأيضا ما صرح به المسؤول الإيراني رفيع المستوى للجزيرة، كيف تتصورين صيغة هذا الاتفاق؟
2: يبدو لي وكأن مضيق هرمز مهم جدا للإيرانيين لكي يستعيدوا الردع الذي فقدوه، ويبدو وكأنه سيكون هنالك درجة من السيطرة عليه وعلى إدارته، وهذا بالنسبة لهم أمر وجودي. يبدو وكأن هنالك أيضا تبرير لهذا الأمر، إذ إيران تقول أنه عندما كان درجة من السيطرة الأمر سيساعد إيران على خلق هذا الردع وإبقائه ويمنع الأمريكيين من التصعيد. والنقطة الأخرى في ذلك أن هذا الممر تم استخدامه من قبل من أجل تجهيز القواعد العسكرية وأيضا عسكرة المضيق، بالتالي سيطرة وجود السيطرة الإيرانية على حركة المضيق بالنسبة لهم أمر مهم. يبدو لي وكأن هذه الفكرة أو هذا الانطباع الإيرانيين بالتأكيد يبدو أنهم سيرون إذا كان من الممكن مثلا مسألة السفن الداخلة تكون من الجانب الشمالي، من الجانب القريب من الساحل الإيراني، والخروج سيكون من الممر الجنوبي والذي سيكون من الجانب العماني. هذا الأمر سيضمن حرية الملاحة، لكن بالتأكيد فإن الإيرانيين لديهم نوع من السيطرة على هذه الحركة.
0: سيد جوبي هود، كيف سينظر الأمريكيون لهذا الاتفاق في اعتقادك؟
3: Well, we need to

0: see what the agreement actually
1: علينا
0: says.
1: أن ننظر إلى صياغة الاتفاق لأن وزير الخارجية الإيراني وفي تصريح تحدث عن آلية دفع من طرف ثالث. إذا ما كان هذا الأمر طوعي كما رأيناه يحصل في مضيق ملقا، بالتالي لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون لديه اعتراض كبير على هذا الأمر. لكن إذا ما كان هذا الأمر إجباريا وإلزاميا وتقرر إيران من هي السفن التي تدخل وتخرج وكم سيدفع وأين ولمن، بالتالي الأمر سيتم رفضه من قبل العالم برمته. التصريح أيضا يذكر أنهم يقتربون من الاتفاق إذا ما كان هنالك طرف ثالث لا يتدخل. إذا الطرف الثالث الذي هم في أذهانهم الآن هو الولايات المتحدة، لكن الطرف الثالث الذي يجب أن يفكروا به هو العالم، لأن كل بلد في العالم يقف على التوافقات والتفاهم على أن أي ممر بحري يجب أن يكون مفتوحا أمام الحركة الملاحة الدولية. بالتالي إذا ما أرادت إيران أن تعترض على السفن العسكرية الأمريكية تتحرك هنا وهناك، بالتالي لديهم الطرق بالقيام بذلك بإطلاق بإمكانهم أن يطلقوا النار على تلك السفن وسيكون هنالك رد. لكن علينا أن نتخيل أنه بطريقة أو يتخيل أنه بطريقة ما أن بإمكانهم أن يسيطروا على مضيق هرمز وبإمكانهم أن ينهوا الوجود الأمريكي في المنطقة، هذا في حقيقة الأمر لا يصدقون هذا الأمر، هذا الأمر ليس حقيقيا. ما يحاولون القيام به هو تأسيس هذه الفكرة، فكرة أنهم باستطاعتهم السيطرة على مضيق هرمز، على من يدخل إليه، وبالتالي على اقتصاديات دول الخليج والعراق. بالتالي أي دولة تقوم باتخاذ قرار لا يعجبهم في أي مجال في أي موضوع بإمكانهم أن يقولوا حسنا أنا سأفرض عليكم رسوما أكبر أو لن أسمح بسفنكم بالدخول إلى المضيق على الإطلاق. يتحدثون عن الضغوط الأمريكية على عمان، أي ضغط؟ هم الذين يقومون بقصف عمان، قاموا بقصف دقم، قاموا بقصف صلالة، قاموا بقصف سفن في المياه الإقليمية العمانية، قاموا بضرب ظفار قبل أشهر قليلة. هذا ضغط، وعمان كانت تتسم بشجاعة كبيرة بالتفاوض نيابة عن العالم بأكمله من أجل أن تبقي هذا الممر الدولي المائي مفتوحا.
2: سيد سليمان بشارات من نابلس، ونحن نتحدث إذن عن تقدم يجري إحرازه، ما معنى أن يخرج نتنياهو في هذا التوقيت ليصرح بالقول سواء كان هناك اتفاق أم لم يكن، سنفعل ما يلزم لضمان مستقبلنا، وترامب أعظم صديق لنا، لكن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض، ما الرسالة هنا؟
3: هذه رسالة وهذه ملاحظة وهذا خطاب من بنيامين نتنياهو، مهم جدا أن نفهمه بهذا التوقيت، وكأن هناك إقرارا من قبل بنيامين نتنياهو ومن إسرائيل أن الظروف باتت أكثر نضجا للذهاب إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين طهران برعاية أو بوساطة أو بدور عماني بشكل مباشر. لكن اللافت في هذا التصريح هو التسليم من قبل بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الآن القرار في هذا الاتفاق، بمعنى آخر أن أوراق التأثير الإسرائيلية باتت أضعف بكثير مما كانت عليه بالسابق، وهذا هو ربما اعتراف ضمني وشبه مباشر من بنيامين نتنياهو، أكان هناك اتفاقا أم لم يكن هناك اتفاقا. هذا يعني أن بنيامين نتنياهو هو يستشعر أنه لن يستطيع أن يغير القرار الأمريكي أو الرؤية الأمريكية باتجاه هذا الاتفاق. ولهذا السبب لاحظ المقطع الثاني الذي يتحدث به بنيامين نتنياهو ويمتدح دونالد ترامب بأنه الصديق الأعظم لإسرائيل وأن العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل أكبر بكثير، وهذا كأنه يريد أن يعوض عن حالة الشعور بالضعف في التأثير الإسرائيلي بالقرار الأمريكي. وهذا جزء من الخطاب المهم جدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو بهذا التوقيت، هو يرسل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب من أنه لن يستطيع أن يذهب للخروج عن الرؤية الأمريكية، ولكن هذا الخطاب مهم للشارع الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي الذي الآن ينتظر ويقيم كل تصريحات بنيامين نتنياهو وكل أطراف القيادة السياسية الإسرائيلية المختلفة ويأخذها إلى ميزان السياسة في ظل التحضير للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. تصريحات بنيامين نتنياهو هي تحاول أن تقول للشارع الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو ما زال قادرا بنوع أو ما متابعة كل الحيثيات، وأن بنيامين نتنياهو يمكن أن يتدخل في لحظة معينة لتحقيق الأهداف أو المصلحة الإسرائيلية بشكل أو بآخر. ولهذا السبب واضح أن بنيامين نتنياهو هنا يحاول أن يذهب

0: إلى تسويق الموقف الإسرائيلي ما قبل الذهاب إلى توقيع هذا الاتفاق أو الوصول إلى لحظة النضوج لهذا الاتفاق. والموقف الإسرائيلي هو بطبيعته لن يقبل هذا الاتفاق بشكله الكامل، ولكنه أيضا لن يعارض هذه الخطوة بما أنها تأتي بمباركة وبموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن
1: يعني
0: القرار والموقف الإسرائيلي بات هو تابعا للموقف والقرار الأمريكي.
1: أليس لافتا أيضا يعني هذا الأسلوب المباشر؟ لم نتعود على أن يتحدى نتنياهو ترامب يعني بهذا الشكل. عادة توكل هذه المهمة لوزراء في الحكومة أو نرى ذلك في الإعلام. ماذا يعني أن يقول هذا أعظم صديق لنا ولكن وجودنا ليس محل للتفاوض؟ ألا يشكل بحد ذاته موقف لافت؟
0: هذا موقف لافت، وأنا باعتقادي هو بشكل أساس موجه للشارع الإسرائيلي وليس للإدارة الأمريكية. هو يعلم أن الموقف مع الإدارة الأمريكية وبالتحديد مع دونالد ترامب ما بعد زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض بات أكثر حساسية في الموقف مع دونالد ترامب، ويخشى من أن تفهم التصريحات والمواقف الإسرائيلية من أنها مضادة للموقف الأمريكي. ولهذا السبب لاحظ سرعة حديث بنيامين نتنياهو، هو لا يريد أن يمنح الأطراف والأقطاب الإسرائيلية الأخرى ربما مواقف وسقف مرتفع من التهديد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بنيامين نتنياهو هو بحاجة ماسة وكبيرة في هذا التوقيت للموقف الأمريكي ولموقف دونالد ترامب شخصيا فيما يتعلق بتزكيته لمستقبل إسرائيل السياسي. هذا الأمر بالنسبة لبنيامين نتنياهو أهم بكثير من الحديث عن الموضوع الأمني. الموضوع الأمني الذي يسوقه بنيامين نتنياهو ومستقبل إسرائيل الأمني هو جزء من حارة الخطاب للشارع الإسرائيلي أكثر منه من الحديث للولايات المتحدة الأمريكية. هو يعلم أن الشراكة الأمريكية قائمة وحاضرة، وأن الشراكة الأمريكية لا تتراجع ولا يمكن أن تؤثر عليها طبيعة الخلافات الودية ما بين الطرفين. ولكن في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو بحاجة إلى أن يبرز مواقف أكثر تشددا وأكثر قدرة للقول للشارع الإسرائيلي أنه ما زال محافظا على الأسس والمبادئ التي يتعاطى ويتعامل من خلالها على حفظ إسرائيل وأمن إسرائيل المستقبلي. هذا الأمر باعتقادي مهم جدا لبنيامين نتنياهو بهذا التوقيت، وهو يعلم بشكل كبير جدا أن أقطاب المعارضة الإسرائيلية وأقطاب الائتلاف اليميني سيخرجون بعد لحظات بتصريحات ربما يتهمون فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب بكثير من الأوصاف وبكثير من المواقف، ولكن بنيامين نتنياهو يريد أن يضع خطا أو ميزانا لشكل وطبيعة السقف والمحدد في هذا الخطاب الذي يمكن أن يوجهه من قبل إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية.
1: لنبقى في نفس النقطة، أعود إليك السيد جوي هود. يعني في كل مرة نعود وتعيدنا هذه التصريحات من نتنياهو إلى الدور الإسرائيلي والتأثير الإسرائيلي في أي مسار يعني قد يؤدي إلى انفراجه. ما مدى التأثير الإسرائيلي في هذه المرحلة في اعتقادك على الموقف الأمريكي؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب الآن قد خبر حدود ما يستطيع رئيس الوزراء نتنياهو وعمليات وأجهزة استخباراته وحكومته وتحليلاته أن يقوموا به. لقد رأينا أنه بشكل جيد أين أهدافهم وأن باستطاعتهم أن يقوموا بقصف أهدافهم، لكنهم لا يستطيعون أن يفهموا بالضرورة كيف أن الحكومة الإيرانية سترد على تلك الهجمات أو كيف أن المجتمع الإيراني سيستجيب لهذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب حذر جدا حول الاستماع إلى بنيامين نتنياهو الآن. عندما يتعلق الأمر بلبنان، في الرئيس ترامب بالتأكيد يريد في نهاية فترته الرئاسية أن يكون هنالك اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان. أنا مقتنع حول في هذا الأمر، بالتالي هو سيدفع برئيس الوزراء إلى ذلك الاتجاه خطوة بخطوة. عندما يتعلق الأمر بغزة، أعتقد أن ما حصل في هذه الدورة تحديدا، حماس قامت بتوقيت إعلانها بشكل جيد لأنها أرادت أن تضغط على الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء نتنياهو. هم يعرفون جيدا أنه يجب عليه أن يرد بالقول أنني لن أقوم بأسحب القوات الإسرائيلية من غزة إلى أن تقوم حماس بإلقاء أسلحتها، بالتالي هو يضع الضغط والمسؤولية على نتنياهو بدلا من حماس. أعتقد أن هذا هو جزء من الحملة الانتخابية في إسرائيل، وسنرى المزيد من الإعلانات والتحركات والمواقف خلال الأسابيع القادمة.
1: دكتورة طغياني، يعني مع الإعلان من الخارجية الإيرانية عن أن الاتفاق مع الجانب العماني الآن في طور المراجعة النهائية، تقول يعني سيخرج ما لم تعرقله أطراف ثالثة، ما المقصود هنا تحديدا بالأطراف الثالثة، وأين تكمن المخاوف تحديدا؟ يبدو أن ضيفتنا من طهران ليست الآن في الاستماع، في انتظار أن تعود إلينا. توجه إليك دكتور الشرقاوي، إذا ما توصلنا بالفعل إلى اتفاق واضح وشامل بين الإيرانيين والعمانيين، إلى أي حد سيؤدي ذلك؟ إلى فصل مضيق هرمز عن بقية الملفات، أم أنه سيبقى حاضرا عند مناقشة النووي، الباليستي، الحلفاء وما إلى ذلك؟
3: لا شك أن مضيق هرمز سيبقى دائما العقدة المستعصية التي تؤثر سلبا أو إيجابا على بقية الملفات الخمسة العالقة بين طهران والبيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بتعهد أمريكا عدم الهجوم مجددا على طهران كما يصر الإيرانيون، أيضا قضية رفع العقوبات، قضية حصول إيران على الأرصدة المجمدة في حدود 24 مليار، قضية اليورانيوم على التخصيب، ثم نهاية بالملف النووي. ولكن في هذه اللحظة ينبغي أيضا ألا نرفع سقف التوقعات عاليا بشأن مشروع هذا الاتفاق الإيراني العماني، خاصة في اتجاهين أو على مستويين. المستوى الأول وهو ما يتعلق بالتحصيل المالي. السفير جوي قبل قليل تناول قضية الأموال أو الرسوم أو هذه الأمور المالية التي تحيط الآن بمدى التوافق أو عدم التوافق على ما ستحصل عليه إيران، على ما ستحصل عليه عمان، وأيضا ما يتبقى من حرية الملاحة الدولية قبل فترة الحرب. ولكن هناك تحدي أهم في نظري، وهو التحدي العسكري أو التحدي الدفاعي بالنسبة لإيران، بمعنى أن طهران تتمسك من خلال أي اتفاق تعقده سواء مع العمانيين أو حتى مع غير العمانيين بأن لا تفقد السيطرة وأن لا تفقد التحكم في كل ما يتحرك، ليس تجاريا فحسب بل وأيضا عسكريا. أتحدث عن السفن العسكرية أو المشتبه في أنها تحمل معدات أو عتاد أو قذائف أو ذخيرة عسكرية، خاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة وموقع الأسطول الخامس في البحرين، وأيضا ما تعتبره طهران قواعد أمريكية نشطة داخل الكويت والإمارات وبقية دول الخليج. إذن هذه هي المعضلة الحقيقية، لماذا نشهد هذا التمسك وهذا التدقيق وحتى هذا التباطؤ الإيراني فيما يتعلق ب موضوع هرمز. إذن لا نقرأ هرمز من منظور مالي أو اقتصادي أو ما يتعلق بما هو تجارة دولية، بقدر ما ينبغي أن نوسع كل هذه الزوايا. ربما قد لا يكترث أهل الحل والعقد في طهران بالعائدات المالية، بمعنى أنه إذا وصل الاتفاق إلى التمهيد، أو بمعنى إذا قبل البيت الأبيض تسليم جزء من الأرصدة المجمدة، هذا ربما قد لا يجعل الإيرانيين متحمسين لقضية الرسوم أو ما يسمونه ببدل الخدمات. إذن الموضوع المالي قد تكون له بعض الأهمية، ولكن الأهمية القصوى هي مدى قدرة طهران على السيطرة على التحكم وعلى المراقبة، هنا بيت القصيد، قدرة طهران على مراقبة ما يتحرك في مياه المضيق دخولا وخروجا فيما يتصل بالوجود العسكري الأمريكي، وأعتقد هنا التحدي الأساسي.
1: في انتظار أن يعني تعود إلينا ضيفتنا من إيران، أسألك سيد جوي هود عن تطور أيضا بارز اليوم، هو ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع عقوبات مرتبطة بثلاثة كيانات لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وفي نفس الوقت نفي مسؤول أمريكي من الوزارة أن يشكل ذلك أي تحول من السياسة في السياسة الأمريكية تجاه إيران أو فيلق القدس. ماذا ترى في هذا التناقض المفاهيمي لنقول؟
4: So what I understand
2: حسب ما فهمته من هذه العقوبات التي تم رفعها وهذه الكيانات كانت مطبقة على ثلاث خطوط وطائرات مرتبطة بالحرس الثوري. أعتقد أن ما كان القصد من وراء هذا التحرك أن هنالك إشارة من الإدارة الأمريكية أنهم لديهم رغبة بإبداء بعض المؤشرات أو أخذ الخطوات الإيجابية إذا ما كانت إيران مستعدة للقيام بذلك. لا أعتقد أن هذه العقوبات بالنسبة لهذه الخطوط مرتبطة بأي شيء مباشر يتعلق بمسألة رغبة إيران بإدارة مضيق هرمز. أعتقد أن التوقيت أتى من أجل تشجيع الجانب الإيراني لكي يصل إلى اتفاق معقول مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، والذي سيتبع القانون الدولي وسيسمح للسفن بالمرور عبر المضيق بدون أي تهديد.
1: ولكن اختيار أيضا، يعني بغض النظر عن التوقيت، اختيار هذه الكيانات يعني هي رسالة رمزية إذا ما نظرنا لحجم العقوبات الكبيرة ومسألة الحصار التي يفترض أنها أولوية بالنسبة للجانب الإيراني. في نفس الوقت خطوة تودد مع الحرس الثوري الإيراني في حد ذاته، ما الرسالة الأمريكية هنا لإيران ولدول المنطقة أيضا؟
2: يبدو وكأنه اعتراف أن الحرس الثوري هو الذي يسيطر على البلد. لم نرى ولم نسمع من مجتبى خامنئي منذ فبراير 28 من فبراير، وهو أمر غير مألوف وغير مطروق في تاريخ العالم أن يكون هنالك قائد لم يسمع منه أحد ولم يراه أحد منذ ذلك الوقت. إذا ما كان قادرا على أن يقوم بتسجيل صوتي لربما قام بذلك، ربما بإيصال بعض الرسائل لشعبه وخاصة في وقت جنازة أفراد من عائلته. أعتقد أن من أصبح من الواضح الآن أن الحرس الثوري هو الذي يسيطر، هو نظام عسكري الآن موجود في إيران. بالتالي دونالد ترامب يعترف بهذا الأمر ويحاول أن يرسل إشارة لهم عن طريق رفع هذه الخطوط من قائمة العقوبات. هذا أمر رسمي لن يكون له تأثير كبير على العلاقات التجارية، لكن رأينا عندما كانت سمحت إيران قبل أسبوع للسفن أن تمر عبر المضيق بدون أي أذى بعد توقيع مذكرة التفاهم، أن دونالد ترامب بشكل فوري قام برفع الحصار البحري والعقوبات على صادرات النفط الإيرانية. بالتالي بكل هذه الأمور هو أرسل إشارة لهم أنه مستعد لاتخاذ خطوات إيجابية إذا ما قاموا بالمثل، وأمل أنهم سيقومون بذلك بوجود هذا الاتفاق حول مضيق هرمز ويسمحون للسفن ببساطة أن تدخل وتخرج بدون أي مشاكل.
1: دكتور الشرقاوي، في اعتقادك كيف ستتعامل إيران مع هذه الخطوة، خصوصا في ظل هذا النفي الأمريكي بأن تشكل أي تحول في السياسة الأمريكية تجاهها؟ هل هي إجراء لن يبنى عليه أم خطوة ستستثمر في مسار التهدئة؟
3: قد تكون هناك قيمة رمزية أو أن هناك ما قد يرقى إلى أنه بادرة إيجابية من قبل حكومة ترامب، ولكن هل سيلقى ترجمة بنفس القيمة لدى طهران؟ أشك في ذلك، لأنه لا يعني الكثير. بمعنى، هل نعتبره ضمن خانة قبول واشنطن رفع أو البدء في رفع العقوبات الأمريكية عن إيران؟ هل نضعه في خانة إيماء لتشجيع وتحميس المفاوضين الإيرانيين مع العمانيين في هذه المرحلة؟ بمعنى، كيف نقيس أهمية هذه المبادرة الأمريكية ونعلم جيدا أن الإيرانيين يشددون على أنهم ليسوا في مفاوضات مع الولايات المتحدة وليسوا في عجلة من أمرهم، بل يعتبرون أن الرئيس ترامب هو الذي يحتاج لأي إنجاز على منصة المفاوضات؟ فلا أرى أن هذا سينعكس بالضرورة إلى بادرة بالمثل، بمعنى إذا حييتم بتحية فردوا بمثله أو بأحسن منها. أعتقد أن الحرس الثوري قد لا يكترث بهذا، وتبقى السردية الإيرانية عند مستوى العودة إلى مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول، إنهاء الحروب على جميع الجبهات والتعهد بعدم مهاجمة إيران مجددا، أيضا البند الخامس. إذن قد تكون له قيمة، هذه البادرة قد تكون لها قيمة رمزية وربما قيمة نفسية، ولكن ليس من الضروري أن نعتد بأنه سيكون لها اعتبار سياسي أو ردة فعل سياسية بالمثل من قبل طهران، فالمسألة فقط يعني هي إضافة إلى ما صار، بدأ عمانيا وإيرانيا ولم يبدأ إيرانيا وأمريكيا. إذن بالأمس كنا نتحدث عن أن الولايات المتحدة لا تحضر في المفاوضات، ولكن هي التي تود أن تجر الكرسي وتنضم إلى المفاوضات.

0: المفاوضين الإيرانيين والعمانيين، الآن تؤكد أن هي طرف وإن كان غير مباشر ولكن يمكن أن يؤثر على المسار. المسألة الآن الكرة ليست في الملعب الأمريكي، ليست في ملعب ترامب بقدر ما هي في ملعب طهران. الحرس الثوري الآن سينظر مليا في هذه الإيماءة وهي إيجابية، ولكن لا أعتقد أنه سيبني عليها ما قد يمثل أيضا بادرة إيرانية باتجاه ترامب والبيت الأبيض.
1: أعود إليك سيد بشارات، إذن هذه الخطوة أيضا الأمريكية ما الذي تعنيه بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وإذا ما أضيفت للتقدم الحاصل الآن على مستوى التفاهمات الإيرانية العمانية، ما الذي يبقيه كل ذلك من خيارات لنتنياهو للمناورة وخلط الأوراق؟
2: سهام، أولا إسرائيل ما زالت تنظر إلى أي اتفاق على أنه اتفاق مرحلي وليس اتفاقا نهائيا، وهذا بالنسبة لإسرائيل مهم جدا. لماذا ذلك؟ لأنها ترى أنه في لحظة معينة قد تتغير الظروف والمعطيات ويمكن أن تختلط الأوراق وتعود الأمور إلى نقطة البداية، وهذا إسرائيل ما دائما ما كانت تعول عليه في كل الاتفاقيات الماضية وفي كل التفاهمات الماضية، أنه ما بعد الوصول إلى اتفاق وبدء تطبيق الاتفاق يمكن أن تحدث متغيرات وتعود إسرائيل مرة أخرى لتكون جزءا من معادلة التأثير، وربما في لحظة معينة ليس معادلة التأثير وإنما قد تكون ضمن معادلة الفعل والفعل المباشر والمشاركة الإسرائيلية المباشرة. الأمر الثاني وهو المرتبط بطبيعة الخيارات الإسرائيلية، أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو ما زال ينظر إلى الاتفاق العماني الإيراني وربما الأمريكي معا على أنه هو جزء من ملفات ما زالت مفتوحة، وهذه الملفات المفتوحة هي أيضا متصلة على الرغم من محاولة إسرائيل عملية الفصل ما بينها ومحاولة معالجة كل ملف على حدة بعيدا عن الملف الآخر، لكن في نهاية المطاف كل ذلك مرتبط برؤية إسرائيل الشرق أوسطية ما بين الملف الفلسطيني والملف اللبناني والملف الإيراني، وهذه الملفات ككل تعطي إسرائيل وتعطي بنيامين نتنياهو إمكانية أن يتدخل في أي من هذه الملفات، وبالتالي يحدث إما عملية تسويق للموقف الإسرائيلي أكان ذلك مرتبط بالشارع الإسرائيلي الداخلي، أو حتى من خلال هذه الملفات التأثير على الملفات المتبقية، بمعنى أن أي عملية تصعيد تجري على الساحة الفلسطينية أو اللبنانية في لحظة معينة قد تؤدي إلى عملية إنهاء كل الوضع القائم أو المتفاهم عليه فيما يتعلق بالملف الإيراني. ولاحظي طبيعة التزامنية التي جرت ما بين الأمس عمليات التصعيد التي جرت في قطاع غزة واليوم في الضفة الغربية ومنطقة مخيم قلنديا، وأيضا التصعيد ما قبل ساعات على الجبهة اللبنانية. هذه رسائل إسرائيلية كانت واضحة جدا أنها ما زالت تمتلك الكثير من المؤثرات التي يمكن أن تفعلها في أي لحظة معينة لتعمل على عملية تغيير الأجواء العامة أو البيئة الحاضنة لكل هذه المفاهمات، وبالتالي إسرائيل يمكن أن تذهب إلى هذا الإطار وهذا التفكير في أي لحظة من
1: اللحظات. نعم، شكرا لك سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر ضيفينا هنا في الاستوديو السيد السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأشكر أيضا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى تطورات الملف اللبناني، فقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة 12 شخصا في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبير جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات مركزة في منطقة جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله بعد توجيه إنذار بالإخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبية لبنان. معنا من بلدة القليلة في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، قربنا من آخر تطورات المشهد ميدانيا كما ترصدونه.
3: نعم، القوات الإسرائيلية وجهت تهديدا لبلدة المنصوري بإخلائها وغادرها عشرات السكان الذين كانوا عادوا إليها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. جاء ذلك بعد ما ادعت إسرائيل بأنه خرق من جانب حزب الله، لكن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان بشأن ما جرى. ومنطقة أو بلدة المنصوري تقع تماما قرب بلدة مجدل زون، وهي البلدة التي وقع فيها الانفجار بالقوات الإسرائيلية التي تحتل بلدة مجدل زون وتقيم

0: فيها مواقع وتسير فيها دوريات، وهي قامت بتفجير أنفاق داخل هذه البلدة. وجاء هذا الانفجار وفقا للادعاءات الإسرائيلية في استهداف لقوات إسرائيلية، لكن الواضح بأن الجانب الإسرائيلي يعمد إلى تصعيد الوضع هنا في جنوب لبنان منذ عدة أيام بالتوازي مع المفاوضات الجارية في روما، بالإضافة إلى بعد الانفجار أغارت القوات الإسرائيلية على بلدة المنصوري ثم أصدرت تحذيرا للسكان، والجميع هنا يترقب ما ستقوم به القوات الإسرائيلية على هذه البلدة. لكن القوات الإسرائيلية كانت كذلك شنت غارة بمسيرة على بلدة تبنين أدت إلى استشهاد شخص وجرح 12 آخرين وفقا لوزارة الصحة، بعد أن شنت مسيرة هجوما بصاروخ على أحد المنشآت المدنية. القوات الإسرائيلية كذلك كانت اليوم فجرت عدة مناطق تحتلها، مثل ما حصل في أرنون وفي زوتر الشرقية، دير سريان، حداثة وغيرها من البلدات التي تعرضت لتفجيرات مستمرة من الجانب الإسرائيلي، وهي استكمال لما كانت تقوم به القوات الإسرائيلية منذ أيام في القرى والبلدات التي تحتلها في جنوب لبنان. لبنان كان أعلن أنه سيطلب من الجانب الإسرائيلي وقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية من خلال مفاوضات روما، وسيطلب كذلك توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان لدفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من مزيد من الأراضي. وأكد وزير الدفاع اللبناني هذا اليوم خلال تفقده بلدة زوتر الغربية، وهي البلدة الأولى التجريبية في جنوب لبنان التي جرى تسليمها للجيش اللبناني، أكد أن الجيش على جهوزية وأن لبنان مصر على بسط سيادته على كامل أراضيه. بسط السيادة يعني وفقا للبنان الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني، وكذلك سحب سلاح حزب الله من المناطق في جنوب لبنان. طبعا تأتي هذه التهديدات الإسرائيلية وهي الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران يونيو الماضي، وجاءت بعد تصاعد حدة أعمال العنف في المناطق التي تحتلها إسرائيل من خلال التفجيرات التي تقوم بها، وأيضا الغارات الجوية. الغارة اليوم على بلدة تبنين قد تكون الأعنف منذ أيام، خصوصا وأنها استهدفت مجموعة من الأشخاص داخل هذه البلدة التي تقع في نطاق قضاء بنت جميل،
1: والآن إيهاب في هذا الخبر العاجل
0: تفجير وتجريف.
1: القناة 14 الإسرائيلية تقول إن الرد على ما تسميه خرق حزب الله للاتفاق لم ينتهي بعد، ربما يشير إلى هذا الخبر إلى تصعيد إسرائيلي مستمر. يعني في العادة عندما يتحدث الجانب الإسرائيلي عن خرق من حزب الله للاتفاق وينذر سكان منطقة ما بالإخلاء، ما الذي يجري بناء على حالات سابقة؟
0: نعم، بالاستناد إلى ما جرى خلال الفترات الماضية يتبع هذا التهديد هجمات بالمسيرات الإسرائيلية أو بالمقاتلات. معظم الهجمات التي تشن كانت بالمقاتلات الإسرائيلية التي تقوم بشن غارات على المنطقة المحددة من الجانب الإسرائيلي. لكن دعيني أشير إلى أمر في غاية الأهمية، إلى أنه خلال الفترة السابقة أي منذ تقريبا نيسان أبريل كان هناك انفجارات وقعت بالقوات الإسرائيلية التي عمدت إلى الإغارة على بعض المناطق المحيطة بأماكن التفجير، لكن هذه التفجيرات كانت الجميع يشير إلى أنها كانت لعبوات ناسفة كانت وضعت سابقا قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ولاتفاق الإطار مع لبنان، وتقوم القوات الإسرائيلية بعدها بالرد. لذلك النمط الآن هو أن إسرائيل تتمسك برواية فيها الكثير من الشك وفقا لما كان يجري في السابق. لذلك القوات الإسرائيلية عمدت إلى رفع منسوب التهديد والإشارة إلى بلدة المنصور التي تقع تماما عند المنطقة الأمامية والمقابلة للمواقع الإسرائيلية في مجدل زون التي تحتلها إسرائيل منذ عدة أسابيع.
1: مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة القليلي في جنوب لبنان. الآن إلى الضفة الغربية، حيث أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا. ومعنا من محيط مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ثروة قريبين من المشهد حسب ما توفر من معلومات. إذن في إطار هذه العملية الواسعة من الجانب الإسرائيلي.
2: وهي مستمرة سهام، تعزيزات عسكرية تصل بين الحين والآخر، وهناك تواجد مكثف على مدخل المخيم. بدأ هذا التواجد العسكري المكثف قبل دقائق من الآن، بالإضافة إلى عشرات الآليات العسكرية التي تغلق جميع مداخل مخيم قلنديا الواقع شمالي القدس المحتلة، بالإضافة إلى انتشار العشرات حقيقة من الجنود بعد تحويلهم لعدد من منازل الفلسطينيين لثكنات عسكرية بعد طرد أصحابها منها سهام. قبل دقائق قليلة ونحن نتجهز إلى هذا البث المباشر، رصدنا عدد من الجنود اعتلوا سطح هذا المبنى، وهذا المبنى هو تابع لمحافظة القدس، هذا مكتب لمحافظة القدس داخل أو على مدخل مخيم قلنديا، اعتلاه مجموعة من الجنود، ويبدو أنه كان برفقتهم مسؤول عسكري لأن هناك كان تواجد مكثف، بالإضافة إلى أنهم قاموا بإطلاق طائرة مسيرة في أجواء هذه المنطقة. هذه العملية التي بدأت منذ ساعات الفجر الأولى لا تزال مستمرة، تتركز داخل مخيم قلنديا الذي يقطنه ما يزيد سهام على 19,000 لاجئ فلسطينيا وفق إحصائيات وكالة الأونروا. قوات الاحتلال اعتقلت على الأقل ما هو معلوم، لأنه لا يوجد معلومات دقيقة من داخل المخيم، ويمنع الدخول إلى داخل المخيم. ما هو معلوم على الأقل 15 حالة اعتقال، من بينهم سيدة تم اقتحام منزلها داخل المخيم، الاعتداء على عائلتها واستخدام الألفاظ النابية تجاه هذه السيدة. عدد من الإصابات 8 إصابات على الأقل وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح سهام عليهم. والهلال أصدر بيانا وقال فيه إن قوات الاحتلال تعرقل نقل الإصابات وحتى تعرقل دخول طواقم الإسعاف لنقل الحالات المرضية من داخل المخيم. حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث بعد مرور ساعات طويلة، تم نقل 5 حالات مرضية من داخل المخيم بصعوبة بالغة وفق ما تحدثنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني. ولكن للتوضيح، هذه العملية سهام تتمركز كما ذكرنا داخل مخيم قلنديا، لكنها تمتد إلى بلدة كفر عقب الملاصقة تماما، وتمتد إلى شارع المطار أيضا الملاصق تماما. قوات الاحتلال تنتشر في تلك المناطق، هذه البلدة التي يقطنها ما يزيد عن 200,000 مواطن فلسطيني، معظمهم يحملون الهوية المقدسية وآخرين يحملون الهوية الفلسطينية. قوات الاحتلال تنتشر على المفارق، تطلق قنابل الصوت والغاز بين الحين والآخر، وكما نلاحظ هذا الشارع الذي تكدست فيه المركبات حقيقة، تقوم قوات الاحتلال بعرقلة وصول المواطنين الفلسطينيين بسبب إغلاقها لمفارق الطرقات. وهذا شارع حيوي، عندما نتحدث سهام عن مخيم قلنديا هو بوابة شرقية لمدينة القدس، لأنه بعد أمتار قليلة هناك حاجز قلنديا العسكري الذي يربط ما بين مدينة القدس ومدينة رام الله انطلاقا إلى باقي مناطق الضفة الغربية حتى شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بعمليات هدم لمنشآت تجارية للمواطنين الفلسطينيين في شارع المطار الملاصق. وهذه المنطقة التي تتعرض لتهديدات كثيرة، لأننا أيضا نتحدث سهام في هذا الجانب تحديدا عن المعهد التقني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الذي بات في عين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحمته مرات عدة. هذا هو الشارع الذي يؤدي إلى معهد قلنديا، وفي آخر هذا الشارع الجدار الفاصل حيث شارع المطار الذي تقوم قوات الاحتلال في هذه الأثناء ومنذ حقيقة ساعات الصباح بعمليات هدم طالت ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. ولكن المشهد يتركز هنا على مدخل المخيم وداخل المخيم.
1: نعم. حيث سنبقى معك في المتابعة. ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من محيط مخيمي قلنديا، التغطية مستمرة مع الزميلة إيمان.
3: شكرا لك سيام. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وتطورات في لبنان. وفي آخر التفاصيل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وأضافت أنه تم الاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. إسرائيليا قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. من جهته أو من جهة أخرى، أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في ملف التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة أن شخصا استشهد فيما أصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله، يأتي ذلك بعد إعلان عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبية لبنان. تأتي هذه التطورات بينما اختتمت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة، قال إن جولة المفاوضات اختتمت مبكرا اليوم بسبب التطورات الميدانية. الآن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا كذلك من البيت الأبيض فادي منصور. نبدأ رانيا بما أعلنت عنه الخارجية الإيرانية عن أن البيان المشترك هو في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية. هل رشحت أي معلومات أو تفاصيل عن هذا البيان أو ما يمكن أن يحمله هذا البيان؟
4: نعم إيمان، يعني أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي عن إحراز المحادثات التي كانت ما بين إيران وسلطنة عمان من أجل تحديد مسار الأمن لعبور السفن من مضيق هرمز أحرزت تقدما كبيرا، حتى أن هناك يعني احتمال بأن يتم الإعلان قريبا عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان، وذلك إذا لم تتدخل أطراف ثالثة في المحادثات، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي كانت قد اتهمتها مصادر إيرانية بأنها تعمل على عرقلة التوصل إلى اتفاق بالتدخل في المحادثات وأيضا مواصلة التهديدات. فيما يتعلق بتصريحات بقائي اليوم، أكد أنه بعد المحادثات التي جرت على مستويات أمنية وفنية وقانونية وبيئية، أيضا تم التوصل إلى تفاهم بشأن إحداثيات المسار الجديد، هذه الإحداثيات الجغرافية للمسار ما بين البلدين، وهنا يتحدث عن المسار المشترك، هذا المسار الوسطي، أي ليس المسار الشمالي وفقا للممرات الإيرانية الشمالية في المياه الإيرانية أو الممر الجنوبي في المياه العمانية، هذا الممر الجديد يسمح للمرور الآمن للسفن من المضيق. تم التوافق على إحداثياته، وأن بالفعل الصياغة النهائية للبيان المشترك للبلدين قيد يعني المراجعة، وربما بحسب ما أكد لنا مصدر مسؤول للجزيرة أكد أنه قد يتم التوصل إلى هذا الاتفاق اليوم أو ربما غدا. ولكن بقي أكد على نقطة مهمة إيمان، بأن التوصل إلى هذا التفاهم لا يعني أن المضيق أصبح آمن بالنسبة للسفن، مع استمرار العوامل المزعزعة للأمن في المضيق من قبل الولايات المتحدة، وهنا يقصد بقائي الحصار البحري الأمريكي المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى استمرار العقوبات الأمريكية وغيرها من البنود التي لم تلتزم بها الولايات المتحدة والمتعلقة ببنود مذكرة التفاهم. وفي هذا الشأن أكد بقائي على أنه يعني في هذا الإطار ما زالت جهود الوسطاء مستمرة، نتحدث عن الوسطاء الوسيط الباكستانية والوسيط القطرية، ولكن هذا لا يعني أن أي من أعضاء الوفد الإيراني المفاوض سواء رئيس البرلمان أو وزير الخارجية سيتوجه إلى قطر وباكستان خلال هذا الأسبوع. نفى هذا الأمر، ما يعني أن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان لا يعني فتح مضيق هرمز، وفتح مضيق هرمز وفقا للشروط الإيرانية يتطلب وقف الهجمات الأمريكية، العودة إلى بنود مذكرة التفاهم والقبول بالإسلام الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، وفيما يتعلق بالعودة لبنود مذكرة التفاهم، إيران تشترط في البداية أمرين، هو رفع العقوبات النفطية وأيضا رفع الحصار البحري. وفي حال قامت الولايات المتحدة بتنفيذ هذين الشرطين فإن إيران ستفتح مضيق هرمز، وحتى يتم هذا الأمر سيبقى الحال على ما هو عليه، أي ما يعني أن المضيق ما يزال مغلقا، وفي المقابل تطالب إيران الولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها. هذه هي التطورات في وسط استمرار المحادثات وأيضا الجهود الدبلوماسية، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس رخشي اتصال مع نظيره الإيطالي ووضعه في آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات مع سلطنة عمان، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات والجهود الدبلوماسية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة. إيمان،
3: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. فادي منصور، كيف تراقب الولايات المتحدة كل هذه التطورات، لا سيما وأن رانيا قالت الآن بأن إيران تقول بأن التوصل إلى هذا الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق؟
5: الولايات المتحدة على لسان أكثر من مسؤول وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشيع أجواء إيجابية بقرب التوصل إلى اتفاق في إطار المفاوضات ما بين إيران وسلطنة عمان على فتح لمضيق هرمز عبر مسارات مؤقتة في إطار اتفاق مؤقت. تقول الولايات المتحدة إنها ضالعة في هذه المفاوضات من خلال الاتصالات مع الطرفين من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك مجموعة من الخطوط الحمراء التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية. لا شك أن الموعد الذي كان حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز وهو يوم الاثنين في إطار ما وصفها بأنها مسألة تحديدا الفرصة الأخيرة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، جرى تمديد هذه المهلة. وكما قال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي للجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح الدبلوماسية فرصة نزولا عند طلب الشركاء الإقليميين. وسمعنا يوم أمس من وزير الخارجية الأمريكي أن هناك تقدم محرز في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، لم نصل بعد إلى النتيجة النهائية ولكنه قال ربما في القريب العاجل. الرئيس الأمريكي قال سنرى إلى أين ستفضي الأمور خلال الساعات 48 المقبلة في تصريحات ليلة أمس، لكنه أشار في المقابل إلى أن المفاوضات مع إيران، مصرا إلى أن المحادثات تجري مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه حذر في حال عدم التوصل إلى اتفاق قريبا من العودة إلى استخدام أو إلى الخيار العسكري. وهو علل ما يجري في الوقت الراهن بأن إيران علمت بحجم ونطاق الهجوم الأمريكي الذي كان مقررا ضدها وهو غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية وفق وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذا تواصلت مع الإدارة الأمريكية وطلبت مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. لكن مسؤول في الإدارة أو مسؤول أمريكي أبلغ الجزيرة يوم أمس أن أي اتفاق يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لن يمنح أي طرف حق السيطرة على المضيق أو إعادة الملاحة في إطار عراقيل. وأضاف هذا المسؤول أن العراقيل التي نتحدث عنها وغير المقبولة للولايات المتحدة هي مسألة جني رسوم أو تسديد أموال أو السيطرة على مسارات العبور عبر المضيق أو الحصول على تصريحات أو موافقات من قبل أي طرف، مشددا على أن مضيق هرمز بمساراته هو مضيق دولي وليس لأي طرف الحق في عرقلة الملاحة فيه. وبالتالي الإدارة الأمريكية تشدد على أن مسألة التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز هو وشيك في إطار شروط محددة، إطار الملاحة الحرة بالكامل داخل هذا المضيق. ومن ناحية ثانية تعتبر أن هذا التوافق على الفتح مضيق هرمز في إطار اتفاق مؤقت هو المرحلة الأولى من أجل العودة بعد ذلك إلى نقاشات موسعة طويلة الأمد تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
3: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من أمام البيت الأبيض في واشنطن. الآن معنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك سيد اللواء. يعني الخارجية الإيرانية تقول ومعنا أيضا كذلك من كولورادو إلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك اللواء عبد الواحد، ونبدأ بما صرحت به الخارجية الإيرانية، تقول إنها درست الأبعاد القانونية الفنية الأمنية والبيئية كذلك بشأن مضيق هرمز. هل يمكن أن تشرح لنا كل هذه الأبعاد؟
6: أولا، لإعادة تغيير مسارات في مضيق دولي ليست قرار فردي، ليس قرار فردي أو أن طرف يملي إرادته، ولكن لها إجراءات معقدة يجب الاتفاق عليها. أهم هذه الإجراءات أن في إجراءات ملاحية، هل المضيق يصلح للملاحة؟ يعني بمعنى أن يشوف الأعماق، يشوف التيارات المائية وقوتها، يشوف سرعة الرياح، يشوف إذا كان في المضيق في نقطة ميتة للرادارات الملاحية أم لا. كل هذه أمور تتعلق بالملاحة بحيث أن المضيق يبقى صالح للملاحة. في أمور أيضا بحرية تتعلق بالسلامة البحرية، بمعنى أن في هناك مساحة لمناورة السفينة إذا حدث تصادم أو إذا حدث عطل في إحدى السفن، هل المنطقة البحرية قابلة على دخول سفن إنقاذ أو أنها تقطر هذه السفن؟ يبقى ده تاني شرط، وهو الظروف البحرية. وظروف بيئية تتعلق بعدم السير، ما يكونش فيه شعب مرجانية تؤثر على البيئة، ما يكونش قريبة من منصات نفطية وبالتالي ممكن يحصل مشاكل أو تسريب لنفط أو غيره، عدم السير فوق أي شعب مرجانية، ده جزء بيئي. جزء ثالث وهو جزء عملياتي، وده بقى إيمان اللي هو أهم شيء، الظروف اللي فاتت دي كلها بنقولها في الظروف الطبيعية. طب في إطار عمليات عسكرية موجودة في المضيق بيبقى فيها أبعاد أخرى، بنشوف كل طرف عايز إيه. طب الطرف الإيراني عايز إيه من المضيق؟ أولا بيعتبر أن منطقة المضيق كلها منطقة سيادة وطنية، وبالتالي هو يريد أن يشارك في الإدارة، إدارة الملاحة والإدارة الأمنية في هذا المضيق، وعدم وجود قوات أجنبية في هذه المنطقة، واستخدام وألا يفقد ورقة المضيق التفاوضية. يبقى إذن هنا يجب أن نفرق ما بين يعني الإشكالية اللي بتتم النهاردة
3: وهي الإشكالية التي لا توافق عليها الولايات المتحدة باعتباره المضيق مضيقا دوليا،
6: بس يجب الفصل ما بين المسارات دي أزمة لوحدها، وما بين فتح المضيق. الخطاب الأمريكي كله من المسؤولين، الرئيس ترامب وغيره، يؤكد على أن المضيق سيفتح. استحالة المضيق لم ولن يفتح حتى لو تم الاتفاق على المسارات. المسارات ممكن العالم كله يتفق على أن المسارات سليمة، لكن إيران لم ولن تفتح المضيق إلا بضوابط أمنية، إلا بشروط أمنية. بمعنى أنه يعطيها الحقوق اللي أنا قلت لحضرتك عليها، يعطيها حق الإشراف على الملاحة والإشراف على الأمن والإشراف على الإدارة، عدم تواجد قوات أجنبية، وألا يفقدها ورقة المفاوضة. بمعنى ماذا تريد إيران؟ تريد ملاحة حرة مقابل سلام شامل، وبالتالي تريد أن تفاوض في قضايا أخرى. دي نقطة فيما يتعلق بالإدارة. طب وماذا تريد الإدارة الأمريكية أو القوات الأمريكية؟ أيضا في مسارات المضيق، هي في المسار الشمالي لا تريد أن يكون مقترب جدا من إيران ويبقى تحت السيطرة الإيرانية، لأن إيران ممكن تفرض على أي سفينة بحرية أو تجارية أو عسكرية رفع علم أمريكا أو إسرائيل أو الغرب، تفرض عليها قيود، تفرض عليها محاكم، ممكن توقفها تفتشها. ولذلك أنا أتخيل أن من ضمن الاتفاق اللي هيتم النهاردة هيكون في آلية إلكترونية بحيث أنهم يبلغوا إيران، لو وافقوا على المسار الشمالي يبلغوا إيران بالسفن قبل أن تدخل حتى لا يتم الإجراءات القانونية. رابع حاجة في الشروط، وهي أن في إجراءات سياسية وقانونية، يعني يجب أن يوافق على هذا المسار منظمة البحرية الدولية وهيئة السلامة البحرية.
3: وهذا ما تحدثت عنه أيضا، أن هناك هذا البعد القانوني فيما يتعلق بهذا الاتفاق. سيد فرخاني، في إيران ما الذي أصبح ملائما ومرضيا لإيران الآن في هذا الاتفاق برأيك؟ يعني نحن ما زلنا لم نطلع على تفاصيل كاملة بشأنه، لكن مما رشح الآن ويتم الحديث عنه، ما الذي أصبح مرضيا لإيران ولم يكن في أي مباحثات سابقة أو طروحات سابقة؟
7: Good evening and thanks for inviting me.
8: مساء الخير، شكرا على الدعوة.
3: نعم، نحن نستمع للدكتور محسن فرخاني.
8: بداية، مضيق هرمز وهذه المفاوضات في ظروف غير الحرب، فإن نهجي الصوت يتقطع.
3: طيب،
8: في السلام فإن يهدف مضيق هرمز من تم استخدامه لتهديد سلامتها. المحادثات المستمرة بين إيران وعمان تعتمد على الشروط.
3: طيب، يبدو أن هناك خلل يعني في وصول هذا الصوت من طهران للدكتور محسن فرخاني، حالما يتوافر بشكل جيد. أتحول إليك سيد إلي بريمر في كولورادو، وقد استمعنا إلى الرئيس الأمريكي ترامب يقول أكثر من مرة بأن المضيق، مضيق هرمز، سوف يفتح الاثنين. الآن الخارجية الإيرانية أو بقائي على وجه التحديد يقول بأن التوصل إلى هذا الاتفاق لا يعني فتح المضيق، وهناك شروط تتحدث عنها إيران. الأول هو رفع العقوبات النفطية، والثاني هو رفع الحصار البحري. وفق أي معطى يتحدث الرئيس الأمريكي عن فتح مضيق هرمز الاثنين؟
8: أعتقد أن هذا الأمر غير واضح، لأن أحد المشاكل التي تواجه الرئيس ترامب يبدو من الغير الواضح أن إيران في حقيقة الأمر تدار من قبل مجموعة أشخاص بإمكانهم أن يلتزموا بأي شيء خلال المفاوضات. هذه هي المشكلة الأولى. الولايات المتحدة حاولت أن عندما قامت باغتيال القيادات العليا، وأصبح الآن من الواضح أكثر أن من الممكن أن إيران في حقيقة الأمر لا تمتلك مجموعة قادة بإمكانهم أن يلتزموا. المشكلة الأخرى التي تواجه الولايات المتحدة والتي بدأت قبل الحرب، أن الإيرانيين لا يمكن الثقة بهم في المفاوضات. هم يوافقون على شيء وبعد ذلك يتراجعون ويتحدثون عن أمور أخرى. بالتالي المشكلة التي ستواجه الرئيس ترامب في المصداقية إذا ما توصل إلى اتفاق حيث يوافق فيه الإيرانيين على فتح المضيق لكنهم يتمسكون بالقدرة على إغلاقه، بالتالي قد ربما يعودون إلى مسألة إعادة غلق المضيق وإعادة التفاوض. أنا أعتقد أن متشائم الآن، لست متفائلا بشكل كبير سيكون هنالك نتائج جلبية، لأن الرئيس ترامب يتعامل مع مجموعة ليس لديها نية صادقة أو أنهم ملتزمون بعدم الالتزام بأي اتفاق طويل.
3: لكن فيما لو يعني تجاوزنا هذه النقاط التي تحدثت عنها، التزام القادة الإيرانيين أو غياب الثقة في هذه المفاوضات ومصداقيتهم، فيما لو تم التوصل إلى اتفاق فعلا، يعني تقول الخارجية بأنها تدرس الآن الأبعاد القانونية، هناك يعني توقعات في أن تعلن صيغة هذا الاتفاق في ربما الساعات القادمة، كيف نتوقع أن تتعامل معه الولايات المتحدة؟ وقد عبر ترامب قال بأن يعني سنرى كيف تسير الأمور خلال 48 ساعة القادمة، وقال بأن المحادثات تسير بشكل جيد.
8: أعتقد أنه علينا أن ننتظر ونرى ما هو هذا الاتفاق. أعتقد أن من المفيد أن عمان منخرطة وأيضا وجود دول أخرى. أعتقد أن هذا الأمر سيضيف مصداقية أكبر لأي اتفاق محتمل، لكن كنا خضنا في هذه العملية من السابق حيث وافقت إيران على مذكرة التفاهم وخرقتها، ويبدو أنهم ليس لديهم أي نية للاستمرار بهذا الأمر. بالتالي الرئيس ترامب ربما سيكون متشكك، ربما هو متفائل بطبيعته، هو يرغب بعقد برامي اتفاق، لكن بالاعتماد على سير الأمور لحد الآن أعتقد أنهم من الجيد أن يكون هناك تشكك صحي في هذه الخطوات.
3: لواء عبد الواحد، كان هناك يعني ما يشار إليه سابقا بأنه المسار الدولي كما تسميها الولايات المتحدة، أو المسار البديل حسب تسمية سلطنة عمان له، والذي يقال بأنه محاط بالغام. ما هو مصير هذا المسار برأيك، يعني ضمن الحديث عن هذا الاتفاق؟
6: أي مسار إيران هتوافق عليه، المشكلة مش في المسار، لكن المشكلة في الاتفاق. وتضارب البيانات ما بين الطرفين أو تضارب التصريحات، ده بيأتي في حرب السردية، في حرب زيادة الضغط على إيران. وبعدين ده خرج وزير الخارجية وزير الخزانة الأمريكية ليؤكد كلام ترامب بأن المضيق سوف يفتح، وطبعا إيران مش هتفتح المضيق. فيما يتعلق بالمسارات، المسارات إيران هتوافق طالما يحقق الأربع شروط اللي قلتهم لحضرتك، اللي هو الإدارة والإشراف، وإن يكون المسار تحت مرمى النيران الإيرانية عشان تحقق أيضا السيطرة عليه. وبالتالي المسار القديم أو اللي هم اختاروه هم وسلطان

0: القادمة ويتفق فيها على ملفات متعددة. لكن
1: فيما يتعلق بالمضيق نفسه
0: طبعا فيما يتعلق بالمضيق وفيما يتعلق بالملف ككامل، يعني هيحطوا أطر أنهم هيناقشوا كل قضية لوحدها هتبقى إزاي. لكن استحالة أن هو النهاردة استحالة يوقعوا على ملف كامل ينهي الأزمة وينهي الحرب، استحالة.
1: لا طبعا، لا يعني حتى وفق رئيس ترامب قال بأنه سينهي مضيق هرمز إلى أن ينتقل إلى الملفات الأخرى منها النووي طبعا.
0: بالضبط. فبالتالي يعني المسار القديم أو اللي هو معتمد اللي هو مرتبط بالفصل ما بين الطرفين، هذا المسار جيد إلى حد ما، ولكن يتحدثون فيه عن ألغام. طب من الذي يتحدث عن ألغام؟ الصحافة الأمريكية، وليس تأكيدات. وكلا الطرفين وظف هذه ما جاء في الصحافة لخدمة مصالحه، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وظفت أن هناك ألغام لكي تبرر للعالم أن إيران متورطة في تعطيل الملاحة البحرية، وأيضا إيران وظفت هذه الشائعة أو هذا الخبر لكي ترضع السفن الأخرى. نعم. وتمتثل للتعليمات الإيرانية. لكن مؤخرا كان في سفينة قالوا أن أصيبت بلغم. نعم. وغير مؤكد تماما إذا كان لغم أو غير لغم. مجرد حتى أن إيران تقول أن في لغم هيعقر الملاحة البحرية.
1: ضمن هذه الأبعاد التي تحدثت عنها وأوضحتها لنا لواء عبد الواحد، هل يمكن أن يكون جزء من هذا الاتفاق هو إزالة هذه الألغام التي تشدد إيران؟ شددت أكثر من مرة على يعني أن لا يكون إزالتها دون التنسيق معها كما
0: طبعاً
1: تقالك.
0: طبعاً إيمان، في مذكرة التفاهم الأولانية خاصة البند رقم 5 المتعلق بمضيق هرمز بتضم الملاحة، حرية الملاحة، ودي بتعهد إلى إيران إنها توفر حماية للملاحة لفترة 60 يوم بدون أخذ أي رسوم. النقطة الثانية في 30 يوم بتتعهد فيها إيران بإزالة الألغام وتطهير المضيق تماما من الألغام خلال فترة 30 يوم. وبالتالي إيران رفضت حتى تدخل أي دول أجنبية لإزالة الألغام، فهذه على عهدة إيران وبضمانة إيرانية أنها سوف تزيل الألغام وتطهر المضيق خلال فترة 30 يوم.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأشكرك أيضا من كولورادو إلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي. نتابع الآن التطورات في لبنان مع شبكة مراسلينا. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار، من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. إذن كارمن جو خدار، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية في لبنان والتي أعلننا عنها قبل قليل.
2: إيمان، ما تحدث عنه قبل قليل مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة، حيث قال إن اليوم ما جرى في الميدان عطل هذه المشاورات في روما، وكان هناك بحث في ما جرى في الميدان. ما الذي جرى في الميدان؟ الذي جرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، أو حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين في انفجار لغم في بلدة مجد الزون في منطقة جنوب الليطاني في قضاء صور. بالتحديد هذه المنطقة تحتل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتواجد فيها، تنفذ فيها تفجيرات بشكل متكرر. أعقب ذلك غارات وتهديد أيضا لبلدة المنصور المتاخمة لها، هي بلدة محررة الجيش اللبناني يتواجد فيها، وهو التهديد الأول منذ التوصل للاتفاق الإطاري. نعرف أن 15 عائلة تتواجد في بلدة المنصور عقب هذا التهديد، غادرت البلدة، حصلت غارات على بلدة المنصور وأيضا غارة أخرى على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. وفق وزارة الصحة اللبنانية فإن هناك شهيدا سقط في هذه الغارة، بالإضافة إلى جرح 12 شخصا آخرا. هذا التصعيد الميداني بطبيعة الحال والالتهاب في جبهة جنوب لبنان مرة جديدة، هناك مساع لإطفائه في روما، وكان هناك أيضا مساع مرتبطة بمجمل المشهد في جنوب لبنان. الوفد اللبناني توجه إلى روما محملا بمجموعة من المطالب لعل أبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات التي تجري بشكل متكرر وبشكل يومي في لبنان. أيضا جدولت الانسحاب الإسرائيلي، توسعت المناطق التجريبية، ولكن يبدو أن مسار روما لم يكن بهذا اليسر الذي كان يتوقعه الجميع أو يطالب به على الأقل المستوى الرسمي اللبناني ويعول عليه بطبيعة الحال. ولكن ما زال الاعتراض من قبل حزب الله على هذا المسار، وكان قد استعر السجال بين

0: بين نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله وأيضا بين رئيس الحكومة اتهامات متبادلة ورفض من قبل حزب الله لمجمل هذا المسار. يقول نعيم قاسم إنه يعول على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ويرى بأن ما تمخضت عنه لناحية وقف إطلاق النار من شأنها أن تغير المشهد في لبنان أو تسهم على الأقل في الانسحاب الإسرائيلي. إذن اليوم ميدان جنوب لبنان كان ملتهبا، سقط شهداء وجرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية، وهناك ترقب لليوم الثالث وما سيحمله من نتائج.
1: شكرا لك كارمن جوخدار. عياش دراجي من روما مسؤول بالخارجية الأمريكية تحدث عن إنهاء مبكر لهذه المفاوضات في روما بسبب هذه التطورات الميدانية وإعلان إسرائيل أيضا مقتل جنود لديها. كيف انعكست كل هذه التطورات بالفعل على هذه المفاوضات؟
2: في الواقع اليوم الثاني من هذه المفاوضات وقبل الأخير في روما هنا انتهى من دون الإعلان عن اتفاقات ملموسة في الملفات الأساسية، رغم حديث مصادر لبنانية قبل الأحداث التي حدثت في جنوب لبنان عن أجواء أكثر إيجابية مقارنة باليوم الأول وعن تقدم في المسارات السياسي والعسكري والحدودي، ولكن الجلسات انتهت قبل موعدها المقرر بنحو ساعة ونصف تزامنا مع التصعيد الميداني في جنوب لبنان، وذلك التوتر قد ألقى من دون شك بظلاله على أجواء المفاوضات في نهاية اليوم الثاني، ومن دون شك أيضا سيكون عاملا مؤثرا في اليوم الأخير غدا. التطور الميداني قد يدفع أيضا إسرائيل إلى تشديد شروطها ولا سيما بشأن الضمانات الأمنية قبل أي انسحاب، بينما تتواصل الاتصالات حتى بعد انتهاء اليوم الأول اليوم الثاني من أجل احتواء التوتر ولجمه على أن يؤثر في مفاوضات اليوم الأخير. التقدم الذي تتحدث عنه بعض المصادر اللبنانية فبقي حتى الآن في إطار النقاش وتقريب المواقف من دون أن يتحول إلى تفاهمات نهائية، وقد بدأ الملف الحدودي هو الذي أحرز تقدما بحسب المصادر اللبنانية هنا، بعدما قدم الوفد اللبناني خرائط ووثائق تتعلق بالحدود وجرى نقاش معمق بشأنها من دون التوصل إلى اتفاق حتى نهاية مفاوضات اليوم الثاني أو اليوم الثاني من المفاوضات. في ملف المناطق التجريبية لا توجد حتى نهاية اليوم الثاني موافقة إسرائيلية على توسيعها لتشمل بنت جبيل والخيام، بينما تتمسك إسرائيل بالتدرج في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. أما نقطة الانسحاب فلم يتم الاتفاق على خطوات إضافية أو جدول زمني، بينما تربط إسرائيل أي انسحاب بالضمانات والضمانات الأمنية والتحقق. في ملف آلية التحقق نفسه يتجه النقاش في اليوم الأول والثاني أو اتجه نحو الاستعانة بطرف ثالث محايد، وتطرح أو يطرح اسم إيطاليا بقوة للقيام بهذا الأمر. من ناحية أخرى وقبل التوتر الجديد جدد لبنان مطالبته بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإسرائيلية، لكنه لم يحصل حتى نهاية اليوم الثاني على جواب واضح من المستوى السياسي الإسرائيلي، لكن الأنظار كلها تتجه إلى مفاوضات اليوم الثالث والأخير ومدى تأثره بالمستجدات الميدانية في جنوب لبنان، ومن دون شك ستؤثر تأثيرا ليس بالضرورة إيجابيا، ولكن قد يؤثر من دون شك على مخرجات ولن تكون المخرجات المتوقعة.
1: شكرا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. الآن انضمت إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، غارات مكثفة إذن أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني ردا على ما قال أو أسماه هو الخروقات لحزب الله، وقبل ذلك الإعلان عن مقتل جنود في منطقة مجدل زون. كيف تفاعل كل ذلك داخل إسرائيل وكيف انعكس أيضا على المفاوضات الجارية؟
3: هناك من يسمي ما يحدث هذا اليوم في جنوب لبنان على الأقل في المواقع المحسوبة على اليمين المتطرف في إسرائيل بأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل انتهى اليوم بسبب خرق حزب الله لهذا الاتفاق، ويسمونه خرق صارخ. لكن بطبيعة الحال لم يصدر أي بيان رسمي بعد من جهة سياسية رسمية الحكومية في إسرائيل عن الوجهة حاليا بعد هذا التصعيد. لكن قناة التلفزة الإسرائيلية 14 قبل قليل نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذه الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة المنصوري ومجدل زون وفي القطاع الغربي ليست الرد النهائي على ما يوصف مرة أخرى بانتهاك حزب الله لهذا الاتفاق. إسرائيل سارعت مباشرة، أو الجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص، إلى شن هذه الهجمات مباشرة بعد ورود هذه الأنباء عن انفجار لغم بقوة عسكرية في منطقة مجدل زون ومقتل جنديين وإصابة آخرين. وقد شهدت منذ صباح هذا اليوم مروحيات عسكرية تابعة لفرقة الإنقاذ 669 وهي تقل مصابين من الأراضي اللبنانية باتجاه مستشفى رمبم في حيفا. الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان رسمي بعد بهذا الخصوص، لكن سارع وقبل حتى إجراء أي تحقيق عن طبيعة هذا الحدث وفيما إذا كان هذا اللغم قد زرع قبل التوصل إلى الاتفاق في يونيو الماضي من مخلفات الحرب، من مخلفات حتى الجيش الإسرائيلي قد يكون بقي في الموقع، لاسيما وأن هذه المنطقة هي ضمن ما تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية وتعمل بها قوات الاحتلال. لكنه سارع عمليا إلى شن هجمات وإصدار أمر بإخلاء سكان قرية المنصوري، وهو أمر الإنذار الأول الذي يصدر بعد التوصل إلى اتفاق إطار. من الواضح بأن إسرائيل أيضا تريد المضي في خطط عسكرية كانت قد أعدتها سابقا قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وقبل أن يلزمها الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بوقف الهجمات تحديدا في منطقتي قلعة شقيف وعلي الطاهر. قبل أيام قليلة فقط استغلت إسرائيل ما قالت إنه استهداف لآلية عسكرية أيضا لها بمسيرة تابعة لحزب الله، وقامت بتفجير الأنفاق في أسفل قلعة شقيف، وتقول إن عددا من الخطط العسكرية التي وضعها الجيش لم تستكمل بعد، ومنها أيضا شبكة أنفاق ومنشآت تابعة لحزب الله بحسب الادعاء الإسرائيلي أسفل مرتفعات علي الطاهر. وكانت تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية بأن الجيش يصر على استكمال مهمة تفجير هذه الأنفاق واستهداف أيضا عشرات المسلحين وعناصر حزب الله المحاصرين في هذا الموقع مجددا، هذا وفقا للرواية الإسرائيلية. وبالتالي قد يكون هذا أحد الأهداف أيضا بالنسبة لإسرائيل إذا ما أرادت استغلال هذا الحدث مجددا دون إجراء أي تحقيق عن هذه العبوة الناسفة أو هذا اللغم. فقط أشير إلى أنه قبل أيام قليلة كانت قد انفجرت عبوة ناسفة بآلية عسكرية للجيش اللبناني، لكن إسرائيل مباشرة قالت بأنها ليست تابعة للجيش الإسرائيلي.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. للنقاش أكثر عن هذه التطورات معنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. معنا كذلك من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. وأبدأ معك دكتور جو معكرون، ونبدأ بهذه التطورات الميدانية، هذا التصعيد الميداني الذي تقوم به إسرائيل في الجنوب اللبناني والذي يتزامن مع مفاوضات الوفد اللبناني في روما. أي رسائل تقرؤونها من هذا التزامن؟
4: يعني هناك بعض المشاهدات يعني لابد من تسليط الضوء عليها. أولا يعني كنا في البداية هناك مسار تفاوض قبل اتفاق الإطار، هناك البيدان. بعد اتفاق الإطار كان هناك تقاطع إلى حد ما بين مسار التفاوض والميدان. الآن نشهد الآن بداية افتراق الأمر الواقع. بدأ إلى حد ما اتفاق الإطار ما هي حدوده ما هي أفقه إلى حد كبير. بدأنا نرى تساؤلات في الميدان. النقطة الثانية هناك الآن محاولة الرد بالمثل، لا نتحدث بعد الآن عن قواعد اشتباك، هناك كان هناك تفجير للأنفاق، كان هناك رد فعل بحزب الله لمحاولة إيجاد رد بالمثل لحد ما. المشاهدة الثالثة هي أن هذا التوتر يأتي على مشارف تقارب إيراني أمريكي، إعادة يعني محاولة إحياء ما تبقى من مذكرة التفاهم، ولبنان كان البند الوحيد من مذكرة التفاهم اللي تم احترامها في الفترة الأخيرة، فالآن نرى

0: لحد ما ما هي يعني حدود هذه القضية. النقطة الرابعة هي كما نشدد دائما، ليس هناك في اتفاق الإطار آلية لفض الاشتباك، آلية لإدارة وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار كان في بين واشنطن وطهران وليس ضمن اتفاق الإطار، ونرى المشاكل في هذه النقطة الآن.
1: طيب، هناك مشاكل في هذه النقطة المتعلقة أو هذه النقاط المتعلقة في اتفاق الإطار، لكن والسؤال موجه الآن إليك في نابلس دكتور رائد انعيرات، يعني كيف يمكن قراءة هذا التزامن؟ نريد أن نفهم هذا التزامن أولا بين هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب اللبناني، وأيضا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم التي قال فيها حال الإعلان عن ربما قرب التوصل إلى اتفاق إيراني عماني، بأن لإسرائيل الحق في أن تحفظ أمنها بصرف النظر عن أي اتفاق يجري حاليا على هذه الجبهة. كيف يمكن أن نفهم هذا التزامن وهذا الخلط في الملفات؟
2: بعد التحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناة الجزيرة، يعني واضح المنهجية الإسرائيلية واضحة تمام الوضوح، وهي معلنة في ما يصدر عن من تصريحات من قادة سياسيين أو من ما يقدمه المحللون في القنوات والوسائل الإعلامية المختلفة. إسرائيل تستخدم المفاوضات، تستخدم العلاقة مع أطراف بهدف واحد، وهو تحقيق ما لم يستطع الجيش الإسرائيلي تحقيقه. لا تخفي إسرائيل أبدا أن الهدف الأساسي من المفاوضات مع الجانب اللبناني هو نزع سلاح حزب الله وبناء ترتيبات أمنية كاملة في الجنوب اللبناني. هذه الترتيبات الأمنية تكون بإشراف وإدارة أمريكية وإسرائيلية، ولذلك نلاحظ بأنه ما أن تكون هناك جولة مفاوضات حتى يحدث تصعيد ميداني. هذا التصعيد الميداني يحقق عدة رسائل. الرسالة الأولى وهي أن يد إسرائيل طليقة، وهذه رسالة مهمة بالنسبة للجيش وللمجتمع الإسرائيلي، أن إسرائيل يدها طليقة وإسرائيل يدها ما زالت على الزناد وإسرائيل تفعل ما تريد ميدانيا. والرسالة الثانية وهي الضغط على الطرف الذي تجلس معه للتفاوض، بمعنى أن هكذا أحداث وهكذا تصعيد ميداني يضغط على المفاوض اللبناني ويجعله في زاوية حرجة من أنه يصبح تحت الضغط الإسرائيلي، أنه عليك أن تقوم بسلاح حزب الله وعليك أن تقوم بجهد أكبر فيما يتعلق بالميدان، بدل أن يقدم الجانب الإسرائيلي تنازلات على طاولة المفاوضات، يضع وكأنه يضع المفاوض اللبناني في زاوية الدفاع عن نفسه. والقضية الثالثة باعتقادي هي للأطراف الراعية لهذه الاتفاقيات، وهي أن إسرائيل بإمكانها أن تختلق الذرائع وتختلق المناسبات لإعادة صياغة الاتفاقيات كما تريد.
1: إذن رسائل عدة دكتور جو معكرون، لنركز على الرسالة إذن للبنانيين فيما يتعلق بهذا التصعيد، هل يتلقون فعلا هذه الرسائل خاصة الوفد أو المفاوض اللبناني، وكيف يمكن أن يتعامل هذا المفاوض أو حتى الحكومة اللبنانية فيما لو توجهت أو مضت إسرائيل قدما في تصعيد أوسع الآن؟
0: يعني الرسالة هي لا تزال مستمرة، ازدواجية المقاربة الإسرائيلية، بمعنى تفاوض مع الحكومة اللبنانية وتشدد عسكري مستمر أو ضغط عسكري مستمر على حزب الله. رأينا اليوم بأن تم إلى حد ما الانتهاء من وقف المفاوضات نظرا للتطورات الميدانية، يعني واضح أن أمريكا في 24 ساعة المقبلة ستقوم باتصالات مع الجانب اللبناني مع الجانب الإسرائيلي، بمعنى محاولة احتواء هذا الأمر. لا أعرف إذا كان لبنان سيعود على بند تفاوض إيران أمريكا في حال كان هناك محاولة لإدخال وسطاء في التعامل مع حزب الله الآن. واضح أن اتفاق الإطار لا يمكنه لجم موضوع وقف إطلاق النار، يمكنه إدارة المناطق الإنتاجية أو إدارة هذه الأمور، لكن ليس هناك آلية مذكرة تفاهم لم يتم السير فيها لإدارة وقف إطلاق النار. فالآن

0: لم يعد اتفاق الاطار الممكن يعني ادارته اذا استمر التصعيد، يعني لابد من الامريكيين وقف التصعيد. ليه؟ لان الان التفاوض بروما في نقطه تحول الان. في البدايه كان اتفاق الاطار مفاوضات، الخطوه الثانيه كان اختبار النوايا او النموذجيه، الان نحن في المرحله الثالثه، اما ان يستمر او اما يتعطل داخليا نظرا لمشاكله البنيويه. واعتقد التزامن مقلق اعتقد للامريكيين في اداره التفاوض.
1: تتحدث عن هذه الجولة، يعني ما أن يا أن يتوقف، أو هناك يوم ثالث غدا، يعني هل تقول بأنه لن يكون هناك ربما يوم ثالث من هذه المفاوضات؟
0: لا، ذكرت ان ال 24 ساعه المقبله ستكون حاسمه، يعني الامريكي بمعنى كيف سيكون التفاوض مع المحادثات الامريكيه مع الاسرائيليين مع الجانب اللبناني. هل سيكون اشراك لبعض الوسطاء لارسال رساله لايران لضبط الموضوع؟ يعني لاي مدى سينفجر الموضوع او لا؟
1: طيب،
0: اعتقد الاساس الان هو احتواء الرد الاسرائيلي، لكن طبعا الامريكيين يتحدثون عن التقدم في موضوع رسم الحدود وغيرها، لكن لا نزال في الاساس فض الاشتباك وقف اطلاق النار ليس موجود لاتاحه تقدم جدي في اي محادثات امنيه في المستقبل.
1: سيد نعيرات، يعني تحدثت عن رسائل عدة في أكثر من اتجاه، لكن من منظور الحسابات الداخلية الإسرائيلية لنتنياهو، وما هو موجه من رسائل الداخل الإسرائيلي في السياق الانتخابي، ما الذي تقوله هذه الخطوات التصعيدية الإسرائيلية؟
2: يعني أعتقد هي الرسالة الأهم عمليا، لأنها هي تتقاطع مع كل الرسائل الأخريات. الرسالة الأهم هو أن نتنياهو يريد دائما أن يبدي للجانب الإسرائيلي بأننا نحن الذين ما زلنا نحقق النصر المطلق، وكل الضغوط التي توجه لنا نستطيع الالتفاف عليها، نستطيع تحويرها، ونستطيع أن نبقي على كل سياساتنا في ظل وجود هذه الضغوط. نعم، كان هناك يعني اعتراض كبير على المفاوضات مع لبنان، وكان هناك انتقادات من الكثير من المفكرين من جدوى هذه الاتفاقيات، ولكن نتنياهو يثبت يوما تلو الاخرى يوما تلو الاخر من ان هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات مجاورة وليست اتفاقيات تحل مكان الفعل الإسرائيلي. هذه المحادثات، لاحظي اليوم يعني في كل خطوة نشاهد، كلما كانت هناك جولة يقوم الإسرائيلي بافتعال فعل معين فيحرف البوصلة تماما، بدل أن يتوجه الضغط الأمريكي وبدل أن تتوجه قوة المفاوض اللبناني إلى مطالبة الإسرائيلي بالانسحابات أو بتقديم تنازلات. الآن أصبحنا نتكلم عن أنه ما الذي سيفعله الجانب اللبناني الآن، وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لخفض التصعيد ولإعادة البوصلة إلى المفاوضات
1: يعني
2: على
1: نقطة
2: ما هي.
1: هامة جدا، دعني أنقلها للدكتور معكرون في إطار يعني بقي لنا في هذا الحوار ربما دقيقة أو أقل. دكتور، ما هو المؤمل من دور تقوم به الولايات المتحدة الآن وفي غضون هذه ال 24 ساعة؟ لبنانيا تحدث.
0: يعني كل ما يكون فعل أمريكا الآن احتواء الوضع. أمريكا مهتمة بإيران الآن، لا تريد من إسرائيل تعطيل التقدم في بين إيران وأمريكا. فأعتقد سيكون احتواء الأمر ترد إسرائيل، محاولة الضغط على لبنان كي لا يرد حزب الله في المقابل، واستمرار إدارة النزاع. لا يوجد حل في الأفق جد في لبنان الآن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من جبل لبنان. وأشكرك أيضا من نابلس الدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها تحولات الطلب على النفط الأمريكي وسط تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، مع زميلة سهام أشطور. إليك سهام.
3: شكرا لك إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نسلط فيها الضوء على صادرات النفط الأمريكية وكيف استفادت من اضطراب الإمدادات عبر هرمز، لا سيما في ذروة التصعيد. لكن تجدد مساعي التهدئة يضغط على الطلب على النفط الأمريكي، لا سيما من آسيا. نبدأ النافذة بنظرة على أسعار النفط والذهب وسط التطورات الجيوسياسية. مزيج برنت يتداول فوق 79 دولارا للبرميل مع تقييم الأسواق لمساعي التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. أونصة الذهب تجاوزت 4200 دولار مع استقرار أسعار النفط عند مستويات دون 80 دولارا. لكن ما الذي يعنيه تراجع أسعار النفط بالنسبة للمستهلك الأمريكي؟ لمعرفة ذلك معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، إذن كيف يتأثر المستهلك الأمريكي بهذا التراجع؟
4: سهام يحلو أحيانا للرئيس دونالد ترامب القول بأنه لا يحتاج للنفط من منطقة مضيق هرمز، ويتفاخر الأمريكيون أيضا بأن بلدهم هو أكبر منتج للنفط والطاقة والغاز، لكن الأسعار لا تعكس هذين العاملين أو هذه التصريحات، بدليل أن أسعار الجالون، والجالون كما تعلمين هو تقريبا 3.8 لترات، أسعار الجالون منذ بدأ النزاع بين إيران والولايات المتحدة كان على المستوى الوطني 3 دولارات، أما الآن تابعي سهام، سيحول المصور عاصم الكاميرا لكي نرى كيف أن الأسعار الآن 4.25، هذا للريجولر وهنا في هذه المحطة التي توجد في قلب العاصمة الفيدرالية واشنطن. حاليا إذن يتجاوز سعر الجالون 4 دولارات حسب الرابطة الأمريكية للسيارات، ما يعني أن الأسعار مرتفعة بحوالي 43% مقارنة مع ما كانت عليه قبل بداية النزاع. سعر الجالون البنزين وصل إلى أعلى مستوى له منذ تقريبا 4 سنوات. طبعا تعرفين جيدا كيف أنه هو الحب بين قوسين، حب الأمريكي للسيارة. الأمريكيون يتنقلون في العام عبر الطرقات يستهلكون 23,000 كيلومتر، معنى ذلك فاتورة البنزين ترتفع بالنسبة لهم. هذا يعني أن هناك غضب من ارتفاع الأسعار، أسعار البنزين. طبعا في أسعار البنزين هناك نسبة معينة تذهب إلى ما يسمى بالجباية، تقريبا 60 سنتا من أجل إصلاح الطرقات، هكذا يقال في الولايات المتحدة. لكن هناك مناطق تختلف عن أسعار مثلا البنزين هنا في واشنطن، في كاليفورنيا هناك طبعا أسعار مرتفعة جدا، يقال بأنها ضعف هذه الأسعار، لكن هناك كما تعلمين الجباية من أجل حماية البيئة. يقال في عند بعض الناس في منطقة كاليفورنيا بسبب ارتفاع الأسعار ما عادوا يطيقون اسم دونالد ترامب حسب بعض الروايات. على كل حال هناك مسألة حساسة في هذه الأسعار. الأسعار ارتفعت إلى درجة أن الرئيس ترامب اضطر أن يوجه قبل يومين نداء عاجلا للشركات التي طبعا تنتج النفط، وقال إنكم لا تعترفون بالجميل الذي قدمته لكم من أجل خدمة قطاعكم.
3: شكرا لك نور الدين بوزيان من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. وخلال الأشهر الماضية حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة بعد أن بلغت صادراتها النفطية معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية. فما حجم الصادرات النفطية الأمريكية ومن هم أبرز المستوردين؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وخلصت بالتقرير التالي.
5: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة

0: لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية، فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
1: لكن دخول المنطقة في مساعي التهدئة بين الفينة والأخرى ينعكس على صادرات النفط الأمريكية التي انخفضت لأدنى مستوياتها في 8 أشهر، حيث عادت تدفقات النفط من الخليج في يونيو جراء هدنة مؤقتة، الأمر الذي يضعف الطلب على النفط الأمريكي. وبلغت الصادرات النفطية في يوليو الماضي 3,660,000 برميل يومياً، وسمحت الهدنة المؤقتة في يونيو بعبور 42 ناقلة لمضيق هرمز يومياً، الأمر الذي قلل حصة الصادرات الأمريكية لآسيا وأوروبا. ولتلبية الطلب المحلي، وصل معدل تشغيل المصافي الأمريكية أكثر من 96%، وهو الأعلى منذ 2018. ويرى الخبراء أن احتمالات تجدد التصعيد ستجبر المستهلكين على طلب المزيد من النفط الأمريكي الذي تصل طاقته التصديرية القصوى إلى 6 ملايين برميل يوميا. الآن معنا من نورث كارولينا تالا جود رازي، الخبيرة بشؤون النفط والمساعدة السابقة لوزير الطاقة الأمريكي. سيدة جود رازي، ما الأسباب الجذرية إذن وراء هذا الانخفاض في الصادرات الأمريكية؟
2: بالتأكيد نحن ما زلنا تحت مستويات الإنتاج في الحرب، كن هنالك خفض الصادرات بنسبة 40% بالنسبة لصادرات النفط، وهي نسبة 40% أقل، وهذا الزيادة التي رأيناها في يوليو كان نتيجة النشاطات والصادرات العراقية. بالتالي سنرى في ربما زيادة في الصادرات ببقاء المضيق مغلقا.
1: هل نعتبر ما حدث ناتجا عن عجز في القدرة الإنتاجية أم تراجعا في الطلب الخارجي؟
2: نعم، إن هذا سيكون ربما المصدرون أنفسهم. الكويت زادت بإنتاجها، وكما تعرفون أيضا فإن هذا الأمر يتعلق بالبنى التحتية. وأيضا رأينا في خلال الأسبوع خلال الأشهر الماضية، ودول الخليج تحاول أن تعدل، وقرأت في حقيقة الأمر أنه كان هنالك النفط، هنالك تقطع في الصوت. ولكن هنالك خطر أيضا يتربص الصادرات من البحر الأحمر بسبب الحوثيين.
1: طيب، إلى أي مدى لعبت الأسباب التنافسية، كلفة الشحن أيضا، دورا في تفضيل الأسواق الدولية لخامات بديلة على حساب الخام الأمريكي خلال يوليو؟
2: نعم، في يوليو كان الأسواق العالمية كانت الصادرات كانت ما تزال مثابتة، زادت بشكل طفيف مقارنة بجون الصادرات العالمية. السبب في أن ما حصل في جولاي بسبب صادرات الناشطات العراقية بشكل طفيف، لكن المشكلة هي أن البنى هناك تقطع في الصوت. بالنسبة للولايات المتحدة فإن الإنتاج عالي، لكن المشكلة في البنى التحتية والقدرة على إيصال المنتجات إلى الأسواق العالمية.
1: طيب، في اعتقادك هل يعد هذا الهبوط مؤقتا ومحصورا، أم أنه مؤشر مبكر على تحول هيكلي في خريطة التصدير العالمية للطاقة؟
2: نعم، إن المشهد الصادرات العالمي كما رأينا أن الأسعار عالميا تأثرت، بالتالي رأينا زيادة في إنتاج أسعار البرنت، وأعتقد أنه كان يصل إلى 79 دولار للبرميل. هذا الأمر قد يكون فيه نوع من التذبذب كما رأينا عند إغلاق هذه الممرات المائية، وأيضا التهديد وضعف البنى التحتية للدول.
1: شكرا لك. أو قبل أن أشكرك، سنستفيد مما تبقى من وقت لنسأل أيضا عن أبرز الدول المستفيدة من تراجع الحصة الأمريكية في السوق.
2: بالنسبة للمصدرين الأمريكيين في الأسواق، هل هذا ما تقصدينه؟
1: طيب، ما الوجهات التي يمكن أن تتجه إليها صادرات النفط الأمريكية في حال تدفق النفط من الخليج مجدداً؟
2: الأمر سيستمر بالتوجه إلى الدول في الخارج والحلفاء. بالنسبة للغاز المسال الأمريكي، هذه الصادرات ستتجه نحو الدول الآسيوية والأسواق الآسيوية كما جرت العادة، لكن هنالك تعويض عما تم فقدانه عن فقدان الغاز القطري المسال، وأيضا أسعار النفط الغاز المسال الأمريكي قد ارتفعت بشكل كبير.
1: ماذا عن أسواق الغاز المسال أيضا؟
2: فيما مدى تأثره في الولايات المتحدة، هل تسألينني عن هذا؟
1: نعم.
3: Yes, and so our U.S. natural gas.
2: الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لم يتأثر بشكل كبير داخل الولايات المتحدة، لكن أسعار النفط تأثرت بشكل عالمي.
1: سيدة تالا جودارزي، الخبيرة بشؤون النفط والمساعدة السابقة لوزير الطاقة الأمريكي، على هذه المشاركة. بهذا نصل لختام هذه النافذة، عودة إلى غرفة الأخبار.
4: شكرا لك سهام. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران، من واشنطن، من بيروت ومن رام الله كذلك. والبداية الآن من طهران والزميل عمر هواش، إليك عمر.
5: شكرا إيمان، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. نفتح معكم هذه النافذة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران، فبينما تقترب المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز من خواتيمها، تؤكد طهران في الوقت نفسه أن هذه المباحثات هي مسار فني سياسي تقني ثنائي مع سلطنة عمان، لكنها في الوقت نفسه أيضا تربط أي تغيير في الوضع في مضيق هرمز بالتطورات مع الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى أين وصلت هذه المفاوضات الإيرانية العمانية؟ وما هي دلالة الرسائل السياسية التي تطلقها طهران بشأن مفاوضتها مع سلطنة عمان؟ نبحث كل ذلك مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحافة أو نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور عماد أبشناس الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مراسلتنا هنا في العاصمة طهران رانيا قاسمي، نسألها رانيا ما هي آخر أخبار المفاوضات الإيرانية العمانية، وهل تبين متى سوف يتم فتح مضيق هرمز؟
6: نعم عمر، يعني حققت المحادثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسار لمرور السفن التجارية من المضيق تقدما كبيرا، كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية التي تحدثت عن أن تم التوصل إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسار المشترك ما بين إيران وسلطنة عمان، كما تم التأكيد على أن البيان المشترك للبلدين في المرحلة النهائية للصياغة والمراجعة النهائية. كان هناك حديث عن أنه خلال ربما الساعات أو الأيام القليلة المقبلة سيتم التوصل إلى هذا الاتفاق وسيتم الإعلان عنه بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أسابيع ما بين البلدين. هذا المسار عمر بحسب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي هو مسار مؤقت قد يمتد من شهرين إلى 4 شهور. هذا المسار مسار مشترك وسط ليس المسار الشمالي أو الجنوبي، ويراعي هذا المسار بحسب المصادر الإيرانية المصالح السيادية لإيران وسلطنة عمان وأيضا الملاحظات الأمنية لكلا البلدين. يتم هذا التوصل لهذا الاتفاق، ولكن هذا لا يعني بحسب المصادر الإيرانية أنه سيتم فتح مضيق هرمز، لأن لذلك متطلباته الخاصة كما تقول طهران. ما هي المتطلبات من وجهة نظر طهران؟ هو توقف الهجمات الأمريكية والتدخلات الأمريكية في مضيق هرمز، الاحترام والقبول بالإدارة الإيرانية للمضيق، وأيضا عودة الولايات المتحدة لبنود مذاكرة التفاهم. كانت هذه هي الشروط المعلنة من جانب إيران منذ تجدد المواجهات العسكرية ما بين البلدين. الآن إيران تؤكد من خلال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن الدخول في المرحلة الثانية له متطلبات خاصة على الولايات المتحدة أن تقوم برفع العقوبات النفطية وأيضا رفع الحصار البحري، وذلك من أجل إعادة فتح المضيق. هذه الأمور تحددها السلطات الإيرانية المعنية، وعلى أساس الإجراءات الأمريكية سيتم تحديد ما هي الخطوات المقبلة.
5: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من العاصمة طهران. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، الآن نائب وزير الخارجية الإيراني يقول في خبر عاجل إن من متطلبات فتح مضيق هرمز تنفيذ أمريكا تعهداتها بشأن العقوبات والحصار والأصول المجمدة. الجميع كان ينتظر الإعلان الإيراني العماني يوم أمس أو حتى اليوم. هل ما يتحدث عنه الآن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي هو ما يعوق التوصل إلى الاتفاق والإعلان عنه؟
7: شكرا أستاذ عمر. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما انتقلت من المنطقة ذات اللون الأبيض والأسود إلى منطقة اللون الرمادي اتخذت بعض الخطوات الإيجابية والمثمرة. لذلك إيران تلاقت مع العنصر الإيراني في هذه المنطقة، المنطقة الرمادية، في القرارات طبعا، والقرارات هي صعبة. الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر من إيران القيام بعمل ما فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، وإيران أيضا حسب مذكرة التفاهم تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن ترفع العقوبات، عفوا أن ترفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ومن ثم رفع العقوبات النفطية ومشتقات بيع النفط، وثالثا بعض من العقوبات التي ترتبط بما يتعلق بالقوى البحرية الإيرانية. هذا مهم جدا أيضا. أعتقد بأننا سنصل إلى نتيجة هذا اليوم بالذات نحن فيه. كان من المقرر أن تعلن إيران الاتفاق بينها وبين عمان، لكن التهديد الذي صدر من واشنطن وتحديدا من الرئيس ترامب أن

0: هذه اللغة الخشبية، الإنذارات والتهديدات يجب أن تمتنع عنها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سنتحدث عن لغة التهديد. أنتقل للدكتور عماد. تحدث الدكتور ما شاء الله شمس الوعظيم عن رفع العقوبات والحصار. اليوم الخزانة الأمريكية رفعت عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري. هل هذا يكفي بالنسبة لإيران أم لا يكفي؟
2: تحياتي لك عمر، للدكتور شمس الوعظيم والمشاهدين الأعزاء. لا، هذا ليس مطلوب من قبل إيران. في الواقع رفع هذه العقوبات كانت نتيجة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، ليس بسبب طلب إيران أو المفاوضات الموجودة بين إيران وعمان. يعني علي الزيدي طلب أن ترفع الولايات المتحدة هذه العقوبات وتم رفعها. في الواقع الآن أستطيع أن أقول لك الاتفاق بين إيران وعمان جاهز. ما يعلق الاتفاق أو الإعلان عن الاتفاق هو فقط التهديدات التي تكيلها الولايات المتحدة، وأن إيران مصرة على أن أي يعني حتى لو تم التوقيع على الاتفاق بين إيران وعمان، يعني حتى لو تم الإعلان عن الاتفاق غدا، لن يتم تنفيذ الاتفاق وفتح مضيق هرمز ما لم ترفع الولايات المتحدة تهديداتها عن إيران، يعني توقف الحرب والأعمال العدائية. من ضمن الأعمال العدائية هذه ما قالها أستاذ شمس الوعيدين، التهديدات التي كل فينا وأخرى تكيلها تجاه إيران، هذه يجب أن تتوقف، ويجب على الولايات المتحدة أن تنفذ أول بند في تفاهم الإطار والتمضي في تفاهم الإطار، وإلا فأن المضيق سوف يبقى مغلقا حتى لو تم التوقيع على اتفاق بين إيران وعمان، حتى تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها. والعالم يجب أن يعلم أن سبب ما يحصل اليوم هي التصرفات الأمريكية، وإلا إيران أيضا من مصلحتها أن يفتح المضيق وتكون التجارة سارية.
1: كلكما يتحدث عن مسألة التهديد الأمريكي، ورصدنا كيف الرئيس الأمريكي لم يتوقف عن تهديد باستخدام القوة. في حال استمر التهديد الأمريكي، هل سنكون أمام فترة جمود في المباحثات العمانية الإيرانية وعدم فتح مضيق هرمز، أم أننا سنذهب نحو مرحلة جديدة من التصعيد؟
0: أستاذ عمر، تحديدا هذا اليوم وعبر الوسيط القطري والوسيط الباكستاني وصلت رسالة من إيران إلى واشنطن أن أوقفوا خطاب التهديد مقابل الإيرانيين. هذه اللغة تفيد الرأي العام للاستهلاك الأمريكي ولن تفيد أبدا مع الإيرانيين. الإيرانيين لهم العزة ومكانتهم مكانة خاصة ولا يأبهون بأي تهديدات، لذلك نقلوا الإعلان عن الاتفاق مع عمان ليوم غد. هذا يعني بأن الرئيس الأمريكي يجب أن يتوقف عن هذه التهديدات، وأعتقد بأن الرئيس الأمريكي سيصلح خطابه خلال الساعات المقبلة. لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية قد أعلنت ووعدت الرأي العام الدولي بأن مضيق هرمز سيفتح، لكن مضيق هرمز مربوط بالمبادرة الأمريكية فيما يتعلق بما قلته من رفع الحصار ورفع بعض العقوبات.
1: دكتور عماد، الخارجية الإيرانية قالت أن التفاهم الإعلان الإيراني العماني يعني قاب قوسين أو أدنى، هناك على وشك أن يتم الإعلان عنه ما لم يتم تدخل طرف ثالث ويقوم بعرقلة ذلك. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ من هو الطرف الثالث؟ هل هو الولايات المتحدة الأمريكية أم إسرائيل؟ وكيف يمكن أن تعرقل حتى أن يعني الطرفين الإيراني والعماني توصلا إلى الكثير من الأمور، من بينها مركز لمعرفة إحداثيات السفن وتحديدها
2: وخطوط يعني مرور السفن، يعني
1: مسار،
2: في مسار السفن. في الواقع يعني كل شيء تقريبا تم التفاهم عليه بين إيران وعمان، ولكن أستطيع أن أقول أن عمان تريد التنسيق مع الولايات المتحدة قبل الإعلان عن هذا الاتفاق، على الرغم من أن المفاوضات هي بين إيران وعمان، ولكن بالتأكيد الطرف العماني يريد التنسيق مع الولايات المتحدة ولربما حتى باقي الدول الخليجية قبل الإعلان عن هذا الاتفاق. وعمليا لا أتصور أن الدول الخليجية سوف ترفض هذا الاتفاق، ولكن ممكن للولايات المتحدة أن تقوم بعرقلة هذا الاتفاق إذا ما يعني لم تشأ أن تقوم بتنفيذ تعهداتها في تفاهم الإطار، وهو رفع التهديد عن إيران، رفع الحصار عن إيران، وكما قال الأستاذ شمس الوعازين رفع العقوبات عن إيران والعودة إلى وضعية السلم. طالما وضع المنطقة ليس في وضع سلام، يعني طالما هناك وضعية حرب في المنطقة، حتى لو تم فتح المضيق بسبب وضعية الحرب حركة المرور للسفن سوف تكون خطرة. يعني خليني أضعها في هذا الإطار، إيران لن تزيل الغام طالما هناك تهديد أمريكي تجاه إيران. من غير المنطقي أن تقوم بإزالة الألغام قبل أن يرفع التهديد الأمريكي، وتريد إيران أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد أمريكي، لأن هناك تهديدات أمريكية، قوات أمريكية مجهزة للإنزال تجاه الأراضي الإيرانية. هناك مجموعتين إنزال أرسلتهم الولايات المتحدة جاهزتين للهجوم على إيران. أي منطق يقول أن إيران تزيل مثلا الألغام التي زرعتها لمواجهة هذه المجموعات بحجة فتح المضيق، وثم ما هي الضمانة أن لا تهجم الولايات المتحدة على إيران؟
1: دكتور ما شاء الله شمس الوعظيم، قبل الحرب كان مركز الثقة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية هو البرنامج النووي، لكن الآن بعد نحو 6 أشهر، دخلنا الشهر السادس من الحرب، نبحث فتح مضيق هرمز. هذا التحول في فحوى المفاوضات الإيرانية الأمريكية عما يكشف؟
0: هذا يكشف أن إيران قد حصلت على بعض الإنجازات التكتيكية، لكن حولتها إلى إنجاز استراتيجي، وهو تجلى في ورقة مضيق هرمز. وهناك كانت مخاوف لدى الأسرة الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بأن مضيق باب المندب سيكون الورقة الثالثة، يعني يتفاوضون على فتح باب المندب في المستقبل المحتمل لتكملة قضايا تتعلق بمضيق هرمز، ولكن هذا لم يحصل. لماذا؟ لأن الطرفان قد توصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة أستاذ عمر مهمة جدا. أعتقد بأن الأمريكيين أعلنوا هذا على لسان روبيو، أعلن بأننا منخرطين في المفاوضات مع عمان، بين إيران وبين عمان. هذا يعني أن الضمانة التي ستشكل وتعطي لإيران الضمانة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن الجانب العماني هي على علم بما جرى بتفاصيل المفاوضات مع عمان، بين إيران وعمان.
1: السؤال الأخير دكتور عماد في أقل من دقيقة، لمن أهم فتح المضيق؟ هل هو مهم أكثر بالنسبة للإيرانيين أم للأمريكيين؟
2: بالنسبة للإيرانيين المضيق يعتبر ضمانة في مواجهة الأمريكيين، وفي أن الأمريكي سوف ينفذ تعهداته، ولهذا فهو مهم جدا بالنسبة للإيرانيين. ولكن أيضا من جهة أخرى، شكرا. الولايات المتحدة هي مضغوطة جدا من قبل الداخل الأمريكي والمجتمع الدولي، شكرا. لكي تفتح المضيق الذي كان مفتوحا قبل أن تهجم على إيران.
1: شكرا جزيلا دكتور عماد أبشناس الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية، والدكتور عماد ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، والشكر لكم مشاهدينا الأعزاء. وننتقل إلى الزميل هاشم أهل برة لفتح نافذة من العاصمة الأمريكية واشنطن. إليك هاشم.
3: شكرا لك عمر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. ترقب مستمر لاتفاق قد يعلن في أي لحظة لإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن الاتفاق قد يحدث اليوم أو غدا، موضحا أن المحادثات مع إيران كانت جيدة. في هذا السياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح هرمز. وذكرت المصادر أن واشنطن تهدف إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. على صلة بالملف الإيراني، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة فلاي بغداد العراقية للطيران وطائرتين تابعتين لها. وكانت الشركة والطائرتان تخضع لعقوبات لوجود ارتباط مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. لكن مسؤولا أمريكيا أوضح لشبكة فوكس نيوز أن رفع هذه العقوبات لا يشير إلى أي تحول في السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الإيرانية أو فيلق القدس أو أي منظمة مصنفة على أنها إرهابية. في الغرب الأوسط الأمريكي حقق الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي المعارض بالشدة للحرب على إيران والمساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل حقق فوزا جديدا على حساب المؤسسة التقليدية للحزب. عبدول السيد فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية ميشيغان ليواجه مرشح الجمهوريين في انتخابات نوفمبر المقبل للتنافس على أحد مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ. معي هنا في الاستوديو كل من دانيال شنايدرمان مدير برنامج السياسات العالمية في جامعة بنسلفانيا وعضو سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، والدكتور ديفيد دوس روش مساعد وزير الدفاع الأسبق لشؤون الأمن. لكن قبل أن نبدأ نقاشنا أتوجه إلى مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، هل من مؤشرات على أن ما يحدث اليوم هو زخم جديد يدفع باتجاه اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
4: هاشم، لا شك أن هناك تطورات في إطار المباحثات ما بين إيران وعمان، خصوصا الموقف الذي أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لناحية قوله بأن هناك توافقا ما بين عمان وإيران حول مسألة إحداثيات الجغرافية لمسارات العبور عبر مضيق هرمز، وأن هناك عمل على وضع اللمسات الأخيرة لبيان مشترك ما بين سلطنة عمان وإيران بهذا الصدد. لكنه لفت في المقابل إلى أن التوافق العماني الإيراني لا يعني بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، بما أنه اعتبر أن هناك تهديدات من قبل الولايات المتحدة أمنية تعيق فتح المضيق. وفي ذلك إشارة إلى أكثر من مسألة، قضية بطبيعة الحال أن إيران في نهاية المطاف مسألة إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة أيضا بتوافقات مع واشنطن تتعلق أولا برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية التي هذا الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية، فضلا عن مسألة الإعفاءات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني والذي قامت الإدارة الأمريكية بتعليقه بعد توقيع مذكرة التفاهم جراء الهجمات الإيرانية على الشحن البحري وجولة التصعيد ما بين الطرفين خلال فترة يوليو تموز الماضي. لكن بالاستناد إلى التصريحات الأمريكية هناك مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى، تستمر الإدارة الأمريكية منذ نهاية الأسبوع الماضي بإشاعة أجواء إيجابية بقرب التوصل إلى اتفاق، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مصرا على أنها تجري مع إيران أحرزت تقدما كبيرا، وأنه يتوقع ربما يتم فتح المضيق أو الإعلان عن اتفاق ما بين اليوم ويوم غد، وهو ما سبق أن قاله وزير الخارجية روبيو. ولكن الوزير روبيو أوضح يوم أمس أن المفاوضات قائمة ما بين إيران وسلطنة عمان، ولكن الولايات المتحدة منخرطة فيها وأعرب عن أمله بقرب التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هناك مرونة من قبل الإدارة الأمريكية نتيجة الرغبة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يعفيها من العودة إلى الخيار العسكري رغم تهديدات الرئيس دونالد ترامب بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. طبعا هناك ضغوط تمارسها دول أساسية في المنطقة للاستمرار في هذا الأمر، ولكن المهلة التي كان منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن فتح مضيق هرمز جرى تمديده. لكن هناك خطوط حمراء حقيقة هاشم لا تزال تتمسك بها الإدارة الأمريكية، تحديدا تحت عنوان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ورفض منح أي صلاحيات أو سلطات للتحكم بهذه الملاحة لإيران أو أي طرف آخر. وبالتالي هناك بلورة لهذا الاتفاق، والمؤشرات تدل على أن هناك بلورة، لكن يزال هناك الصيغة النهائية لتوافق أمريكي إيراني لترتيبات تتعلق أولا بالعودة إلى مذكرة التفاهم ومن ثم بعد إعادة فتح مضيق هرمز الانتقال إلى التفاوض على البرنامج النووي الإيراني. هاشم،
3: أشكرك جزيل الشكر فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض. دانيال، إذا حدث اتفاق نهائي بين عمان وبين إيران، هل هو بتصورك مؤشر على اتفاق شامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
5: I mean, look, it certainly informs the strategic context for those talks.
6: طبعا هناك بالتأكيد محادثات غير مباشرة جارية الآن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تحدث عن المحادثات ما بين إيران وعمان فهذه المحادثات بالتأكيد تجري من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، لكن ينبغي الانتظار كيف ستتطور الأمور.
3: ديفيد، التصريحات ترامب أمس واليوم بأن الاتفاق قد يحدث اليوم أو غدا، هل هو مؤشر على اختراق كبير في مسار التشغيل؟

0: الاتفاق غير قريب. الآن أعتقد أن هناك صراع للقوى في هذا الخصوص، ونحن نعرف أن هناك صعوبة في الوصول لاتفاق ما بين أمريكا وإيران، لأن المتشددين في إيران طبعا لديهم الكثير من الصعوبات والتحديات، خاصة عندما نتحدث عن الجانب المتطرف في إيران. إذا ما أردنا الوصول إلى اتفاق، من الضروري المرور عبر هذه المفاوضات الإيرانية العمانية، ولكن هذا لا يعني اتفاق أمريكي إيراني.
1: دانيال، واضح أن إيران تجيد استعمال أدوات الضغط أو أدوات القوة، خصوصا في مضيق هرمز، من أجل الضغط إلى أقصى النتائج في مصلحتها. الأسلوب الإيراني هل يخدم إيران على المدى البعيد؟
0: إيران أظهرت أن لديها الإرادة السياسية من أجل المضي قدما في هذا النهج الذي انطلقت فيه منذ فترة، وإيران تحاول أن تظهر الكثير من القوة والكثير من المقاومة من خلال التشبت بمواقفها. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمضي دائما نحو التصعيد وتمضي نحو خوض هجمات على إيران. لا أعتقد أن أمريكا الآن ستقوم بإنزال مثلا في جزيرة خارقة أو في الجزر المجاورة، هذا مستبعد في المرحلة الراهنة، ولكن إيران تتشبت بنهجها وطريقتها.
1: ديفيد، الحدث الأكبر أمس واليوم هنا في أمريكا كان الانتخابات التمهيدية في ميشيغان التي فاز فيها قبل قليل عبد السيد، ومعروف بمواقفه المناهضة لسياسة ترامب في إيران الشرق الأوسط، وكذلك العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هذا الحدث حتى وإن كان شأنا سياسيا داخليا أمريكيا، هل تجد الصلة بينه وبين ما يحدث الآن في الشرق الأوسط؟
0: نعم، هناك نوع من الترابط ما بين ما يحدث هنا وما يحدث في الشرق الأوسط. نحن نعرف أن عبد السيد معارض لما يقوم به دونالد ترامب في الكثير من المستويات، وأعتقد أنه خاض هذه الانتخابات التمهيدية، وأعتقد أنه كان في ولاية بالتأكيد دعمت الرئيس الأمريكي في السابق. وفي تصوري عندما نتحدث عن الديمقراطيين، فالديمقراطيين كانوا قد حققوا نتائج غير قوية في المرة الماضية، وأعتقد أن هناك جاليات عربية متزايدة في تلك المنطقة، وهذا ما ساهم في فوزه بهذه الانتخابات. وفي سياق الحرب ضد إيران، أعتقد أن هذا لم يلعب دور كبير. في ميشيغان يمكنه أن يفوز بانتخابات التمهيدية، ولكن علينا أن نرى هل هذا سيكون في خدمة الرئيس دونالد ترامب في المرحلة القادمة.
1: دانيال، الدراسة الواقعية لما يحدث الآن بين إيران وأمريكا تقول بأنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق شامل اليوم أو حتى بعد أسابيع. هل سيضطر ترامب للتعامل مع الملف الإيراني في الأسابيع القادمة، وعينه أكثر على الانتخابات النصفية القادمة؟
0: طبعا بالتأكيد هذا سيشغل باله بشكل كبير، لأن هذه الانتخابات النصفية مهمة جدا بالنسبة لرئيس دونالد ترامب. والحرب في الشرق الأوسط ضد إيران أثرت على أسعار النفط والغاز، هناك الآن تراجع للمخزونات الاستراتيجية هنا في البلد، والأعمال العدائية انخفضت لفترة قصيرة، ولم يكن الوقت الوقت كافيا لإعادة المخزون إلى مستوياته السابقة. بالتالي هناك تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فالرئيس الأمريكي سيعمل من أجل حل هذه الأزمة.

0: على الأقل في أفق شهر نوفمبر. أعتقد أننا قد نشهد ربما تصعيد إلى غاية نوفمبر، وبعد ذلك لن نرى تصعيدا.
1: ديفيد، هل أساءت أمريكا فهم إيران أم أنها استهانت بقدرات إيران؟
0: نعم، بكل تأكيد نحن نسيء فهم كل بلد عبر العالم، بداية بكندا جارنا والبلد الأقرب إلينا.
2: وأعتقد
0: أن هناك أيضا خطر بالنسبة للإيرانيين الذين يزعمون أنهم يعرفون أكثر مما هو واقعي. وأعتقد أن في نقطة معينة سنرى رئيس دونالد ترامب سيقول بأن الضرر حدث ووقع، وعلينا أن ننهي هذه الصفحة ونطويها إلى الأبد. رئيس دونالد ترامب الآن يتطلع لي الانتخابات النصفية وعينه على الحرب في الشرق الأوسط ضد إيران. نحن نجهل الكثير من الأمور، ولكن هناك أيضا دول أخرى تعاني من نفس ما تعانيه أمريكا.
1: دانيال، هل ستفاجأ إذا عادت الحرب من جديد بين إيران وأمريكا؟
0: كلا، أنا أتوقع أن الأعمال العدائية والحرب ستعود وستستأنف. هناك طبعا خيارات دبلوماسية على الطاولة، ولكن الحرب قد تعود، ورحيل دونالد ترامب جاهز للدخول إلى الحرب مرة أخرى. لذلك نحن نتحدث عن التداعيات الاقتصادية التي تعاني منها أمريكا ومختلف دول العالم بسبب هذه الحرب. سيقول جزء من العسكر أنه بالإمكان الاستمرار في قيام بعملية عسكرية ضد إيران، وهناك الكثير ممن يقولون هذا، ولكن هذه فكرة لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة لأنها لن تجني نتائج إيجابية. وأعتقد أنه من الممكن استئناف الحرب في أي وقت.
1: دانيال شنايدرمان، ديفيد دستروش، أشكركما جزيل الشكر. وفيما كنا نناقش كل هذه التطورات والسيناريوهات، غير بعيد عن هذا المكتب يوجد البيت الأبيض، حيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاريه في انتظار ما ستؤول إليه الساعات القادمة والأيام القادمة بين خياري السلم أو العودة إلى الحرب. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. أذهب بكم إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع روعة وجيه.
3: شكرا لك هشام، ونحن هنا أيضا نترقب اجتماعا آخر يجري في إسرائيل بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، حيث قالت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس يعقدان مباحثات بعد قليل لبحث الرد على حزب الله، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية إنه سيتم بحث الرد على حزب الله بعمليات تحتاج إلى موافقة القيادة السياسية. هذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت إن شخصا استشهد وأصيب 12 بجروح في الغارة من مسيرة إسرائيلية اليوم على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل في جنوب البلاد. الجيش الإسرائيلي أعلن شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله، ويأتي ذلك بعد إعلان عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبية لبنان. تأتي هذه التطورات بينما اختتمت في العاصمة الإيطالية روما الجولة اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن الجولة المفاوضات اختتمت مبكرا اليوم بسبب التطورات الميدانية، وأضاف أن نقاشات اليوم بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة وأحرزت تقدما وستستأنف غدا في يومها الأخير. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، إذن وسط ترقب الردود الإسرائيلية، كيف هي الأوضاع اليوم على جبهة الجنوب وما هي آخر المواقف السياسية؟
4: روعة، هناك خشية من أن ينفجر هذا اللغم بالمفاوضات وأيضا بكل السياق في جنوب لبنان على المستوى الشعبي. هناك خشية حقيقية من أن تعود الحرب إلى جنوب لبنان.

0: وإزاء صمت يمكن القول، لأن حزب الله لم يتبنى هذه العملية التي قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن هناك جنديين قتلا فيها بالإضافة إلى جرح آخرين. اليوم هناك ترقب وخشية من أن تكون هذه العمليات التي يهدد بها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بعد ظهر اليوم التي أعقبت هذا الانفجار للغم في مجد الزون، هناك خشية من أن تتسع رقعتها، أن لا تقتصر على الجنوب. حتى هنا في بيروت بدأت التساؤلات من إمكانية أن يكون هناك قصف للضاحية الجنوبية مثلا، خاصة أنه في الشهر الماضي أو حتى قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية حصل قصف للضاحية الجنوبية لبيروت، وأعقب ذلك رد إيراني على هذا القصف. في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة الأسئلة أكبر بكثير وأكثر من الإجابات، ولكن ما نعرفه من معطيات ميدانية أنه جرى قصف للمنصوري، غارات متتالية على المنصوري، تهديدات أيضا لهذه البلدة المتاخمة لمجد الزون، 15 عائلة كانت عادت إلى هذه البلدة التي لحقها دمار كبير غادرت هذه البلدة، وأيضا حصل قصف على تبنين، مسيرة إسرائيلية غارت على بلدة تبنين ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح 12 آخرين. اليوم هذا السياق الميداني وهذا الاشتعال الميداني ترافق مع جلسة ثانية في إطار المفاوضات في جلستها السابعة واليوم الثاني للجلسات التي تعقد بشكل مباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. لبنان كان معنيا بجملة مطالب كانت قد رفعت في البيت الأبيض من قبل الرئيس جوزيف عون ورفعها للرئيس ترامب، كان قد تحدث عن ضرورة توسعة المناطق التجريبية، حديث أيضا عن ضرورة انسحاب الإسرائيلي وجدولته، أيضا استلام للجيش اللبناني في هذه المنطقة، والجيش كان يعمل حقيقة ودخل إلى بلدة زوتر الغربية من ضمن ثلاث بلدات كان قد تم الاتفاق عليها في من ضمن المناطق التجريبية. إذن في هذه المرحلة التي كان يسعى لبنان إلى العمل في الإطار الدبلوماسي يأتي هذا الخبر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحدث عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، وبطبيعة الحال هناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة. أكان لرد إسرائيلي تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستنفذه، أو أيضا المسار التفاوضي إذا ما كان سيستطيع إخماد النيران التي اشتعلت مرة جديدة في جنوب لبنان، وهذا التصعيد الذي حصل في جنوب لبنان جراء هذه الغارات وأيضا جراء هذا التهديد لبلدة المنصوري. كل هذا المشهد نترقب كيف سيتطور خلال الساعات المقبلة.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. معنا في الاستوديو الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أبدأ معك دكتور فياض، انفجار لغم وقتلى من الجيش الإسرائيلي، إلى أي مدى بحسب الرواية الإسرائيلية تبرر حجم التهديد الذي تقوم به إسرائيل، أم أن هذا التهديد مبني على حسابات إسرائيلية أخرى؟
2: يعني اسمح لي أن أتبنى الرؤية التي قالها زميلكم الياس كرام اليوم، وعلى فكرة هو يعني من الخبراء الضليعين بالمشهد الإسرائيلي والعقلية الإسرائيلية، أن إسرائيل لم يكن لديها أي دليل على أن هذا اللغم أو الانفجار إنما تم وضعه بشكل حديث أو مؤخرا. يعني على الأغلب أنه هذا اللغم هو من مخلفات الحرب التي كانت دائرة بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل استغلت هذه المسألة حتى تستطيع أن تحقق مجموعة من الأمور. أولا بشكل متزامن مع المفاوضات الحاصلة في روما، وفي ظل معلومات شبه مؤكدة أن الوفد اللبناني كان سيطالب أو بالأحرى طالب بأن يصار إلى انسحاب إسرائيلي من بنت جبال أو الخيام، سارع الإسرائيلي لاتخاذ من هذا اللغم أو الانفجار مبررا، حتى يقول بأنه الأرضية في جنوب لبنان والأراضي المتاخمة للمنطقة الصفراء لم يعني ليست جاهزة بعد من أجل التقدم على مستوى تطبيق اتفاق الإطار. هذا أولا على المستوى المحلي، أما إذا أردنا أن نأخذ المسألة بالبعد الإقليمي الخارجي، أنا أظن أن حالة الهدوء النسبي بين إيران وأمريكا ليس بالمصلحة الإسرائيلية. الأمر الذي من الممكن أن يدفع الإسرائيلي إلى التصعيد في لبنان حتى يتخذ من المسألة اللبنانية مدخلاً لإعادة التوتير والتصعيد بين إيران وأمريكا في ظل ما يحكى عن مفاوضات، يعني مفاوضات ليست علنية بين إيران وأمريكا من أجل الذهاب لإيجاد يعني حل لمشكلة مضيق هرمز. المسألة الأخيرة أنا برأيي التي يجب يعني أن يتم التوقف عندها، أن إسرائيل عندما تذهب إلى التصعيد العسكري هذا من الممكن أن يؤدي إلى التعمية على ما تقوم به من عملية هدم وتجريف. يعني اليوم الحديث هل إسرائيل تذهب إلى التصعيد عسكري ويكون هنالك جولة جديدة من الحرب؟ بالوقت الذي إسرائيل مستمرة فيه دون هوادة بعمليات الهدم والتجريف، وهذه المسألة على درجة عالية من الخطورة.
1: سيد وليد شقير، يعني مع غياب أي تبني من حزب الله لهذه العملية وعدم وضوح إذا كانت هذا سقوط القتلى الإسرائيليين نتيجة لغم من مخلفات الحرب أم أنها عبوة ناسفة مزروعة حديثا، ما هي الحسابات الإسرائيلية في هذه اللحظة التي ننتظر فيها نتائج الاجتماع بين نتنياهو وكاتس؟
3: طبعا أنا أوافق على جزء مما قاله الزميل الدكتور فياض عن أن إسرائيل تستغل أي مسألة ولو كانت غامضة من أجل التصعيد ومواصلة التجريف. المؤسف أن إسرائيل اتجهت هذه المرة أيضا إلى تهجير قرية جديدة هي قرية المنصوري ردا على سقوط القتيلين الإسرائيليين بمجدل زون. هذا في وقت اليوم بالذات الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 822 ألف نازح عادوا إلى قراهم من أصل 1,200,000. العودة إلى مسلسل التهجير من قبل الجانب الإسرائيلي هو نوع من رفض ميداني للضغط الذي يطالب لبنان في مفاوضات روما بأن تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل كي تنسحب من أجل عودة النازحين بالدرجة الأولى. المفاوض اللبناني وفق يعني لقاءاتنا مع مصادر الوفد اللبناني على مدى الجولات الماضية الأخيرة، المفاوض اللبناني يعتبر أن من أولى الأولويات عودة النازحين، لأن هذه العودة هي التي تؤدي إلى الأعمار، هي التي تؤدي إلى أن تتواجد الدولة وبالتالي تنزع من إسرائيل أي حجة بأنها تترك الأمور لحزب الله في الميدان الجنوبي، وهي التي تشجع أيضا الدول التي هي مستعدة لمساعدة لبنان على إعادة الأعمار أن تقبل على هذه المهمة. فعنوان التهجير من المنصوري خطير جدا. طبعا المنصوري تقع في الشريط الأصفر الذي
1: ولكنها ليست محتلة، يعني توغل فيها ولكنها ليست محتلة.
3: وهذا يمهد، هذا كأن هذا يمهد لأن تحتل مزيد من القرى في قلب الشريط الأصفر التي لم تحتلها بعد.
1: في نفس يوم المفاوضات، وبالتالي دكتور حبيب فياض، اليوم المفاوضات تم إيقافها قبل ساعة ونصف تقريبا من موعدها النهائي بعد أن كان هناك نتائج إيجابية. هل ما زال ممكنا في اليوم الأخير لهذه المفاوضات أن يحقق الوفد اللبناني مستجدا، أم أن إسرائيل الآن تواجهه فقط نحو وقف أي تصعيد من قبلها؟
2: نحن بالأساس وبالمبدأ العام نظرتنا إلى المفاوضات تشاؤمية ونرى بأن العملية التفاوضية أشبه ما تكون بالدوران في حلقة مفرغة، هاي قبل أن يكون هنالك التطورات التي حصلت اليوم على مستوى مجد الزون. بناء عليه يعني ربما كان هنالك فارق معين في الجولة التفاوضية السابعة التي تحصل في روما على خلفية الضغوط التي تتعرض لها السلطة اللبنانية لكي تطالب بأن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي من داخل المنطقة الصفراء، وأن يكون هنالك مطالبة من السلطة اللبنانية للعدو الإسرائيلي بأن يوقف عمليات الهدم والتجريف. أنا أتصور وأعود وأؤكد بأن إسرائيل اتخذت مما حصل اليوم ذريعة من أجل الإطاحة بالجولة السابعة من المفاوضات، وبالتالي دفع الأمور نحو المجهول يعني إلى الأمام بانتظار جولة جديدة على خلفية إنه إسرائيل والسلطة اللبنانية هنا أنا برأيي يعني تتحمل جزء من المسؤولية في إفشال المفاوضات، لأن السلطة اللبنانية وفقا لاتفاق الإطار عندما تتيح لإسرائيل مبدأ يعني حرية الحركة، فأن إسرائيل تستطيع أن تلقي الحجة بين مزدوجين على الجانب اللبناني بأنه ما حصل اليوم إنما هو خرق يعني اللغم الذي انفجر، وبالتالي إسرائيل تقوم ضمن إطار ما يسمى حرية الحركة.
1: سيد وليد شقر، ما هي خيارات لبنان الآن عندما يعني المصدر الذي تحدث لهيئة البث الإسرائيلية يقول إن ما يبحثه نتنياهو وكاتس هي عمليات تحتاج لموافقة سياسية؟
3: الخيارات الجانب اللبناني واضحة. الرئيس جوزيف عون واضح بمواقفه، رفض لقاء نتنياهو، رفض الوفد اللبناني في جولتين سابقتين أن تشارك إسرائيل في أي آلية للتحقق من خلو المناطق التجريبية من السلاح والمسلحين ومن مقاتلي حزب الله، رفض أن يعلن أن يكون الموقف من موضوع سلاح حزب الله يعني يملى على السلطة اللبنانية، وقال أن هذه مسألة داخلية وتحتاج إلى عمل تراكمي، وأعطى أمثلة عن حالات حصلت في دول العالم خلال بعض صراعات وقعت. الجانب اللبناني يريد أن يركز أيضا على توسيع المناطق التجريبية، وربما علينا قبل أن نذهب إلى النظرة التشاؤمية للزميل حبيب فياض أن نترقب غدا ماذا سيحصل، لأن لبنان تلقى وعدا من الجانب الأمريكي وتلقى وعدا من الرئيس ترامب مباشرة حين زار الرئيس جوزيف عون ب 21 تموز البيت الأبيض بأن يسهل انسحاب مزيد من الانسحابات الإسرائيلية في المناطق التجريبية وبسرعة أكثر.
1: شكرا لك سيد وليد شقير ودكتور حبيب فياض. شكرا لكم مشاهدينا. الآن إلى الزميلة جبار البديري في رام الله ولهذه النافذة من الضفة الغربية. إليك جبار.
4: شكرا لك روعة. مشاهدينا أهلا بكم أينما كنتم في هذه النافذة التي نقدمها هنا من مدينة رام الله، ونناقش فيها التداعيات بظل الحملة العسكرية أو العملية العسكرية تحديدا المتواصلة في داخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وفي محيطه، وما الهدف من هذه العملية. وسنناقش هذه النافذة وهذه المواضيع هنا مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، والدكتور شادي الشرفة الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، وأيضا ستكون معنا الزميلة مراسلة الجزيرة ثروة شقرة من أمام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ أكثر من 19 ساعة كاملة عملية عسكرية واحدة واسعة في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وفي محيطه، سواء في شارع المطار، في محيط معهد قلنديا وهو الوحيد الموجود في الضفة الغربية والتابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفي مناطق أخرى. منسق الحكومة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية أعلن أن الهدف من هذه العملية العسكرية هو العمل ضد البنى التحتية الإرهابية حسب وصفه، والجهات الإرهابية والوصول إلى الأسلحة. بينما حذرت محافظة القدس من أن ما يحدث في مخيم قلنديا هو استمرار لحرب إسرائيل على المخيمات الفلسطينية وتغيير الواقع السياسي والعسكري والأمني في المخيمات واستكمال عمليات الضم. خلال هذه العملية المتواصلة شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة، اعتقالات، واتخذت عدد من المنازل ثكنات عسكرية وأخرى حولتها إلى مراكز للتحقيق الميداني. لمعرفة الوضع أكثر على الأرض تنضم إلينا من أمام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين الزميلة مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، هل يمكن أن تطلعينا على آخر التطورات الميدانية؟
5: جفارة، كما ذكرت هذه العملية لا تزال مستمرة، وقوات الاحتلال في هذه اللحظات تصوب أشعة الليزر على من تبقى من الصحفيين والزملاء المتواجدين في هذا المكان بعد أن قامت بدفع المزيد جفارة من التعزيزات العسكرية، من بينها جرافة كبيرة دخلت إلى هذا المخيم الذي يمتاز بأزقته الضيقة، وقامت بتدمير ممتلكات المواطنين الفلسطينيين خصوصا مركباتهم وأيضا عدد من المحال التجارية. وكما نشاهد تصوب قوات الاحتلال في هذه اللحظات كما ذكرنا أشعات الليزر. عدد من الإصابات نقلتها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، 8 إصابات بالتحديد بصعوبة بالغة، لأن قوات الاحتلال قامت بإعاقة عمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأيضا هناك صعوبة بنقل الحالات المرضية، نحن نتحدث عن 19 ألف فلسطيني على الأقل هم سكان هذا المخيم، تحاصرهم قوات الاحتلال وتمنعهم من الدخول والخروج في ظل دخول الساعة 19 على التوالي لهذه العملية العسكرية. محافظة القدس تقول كما ذكرتي، وإضافة لذلك، إن هناك دواعي سياسية وجغرافية وليس فقط الذرائع الأمنية التي سوغتها إسرائيل لشن هذه العملية الواسعة التي تشارك فيها آليات تابعة للشرطة، المخابرات، جيش الاحتلال الذي ركز عملياته داخل المخيم. قبل دقائق قليلة من هذا البث جيفارا، كانت محافظة القدس أيضا قد أعلنت عن إخلاء أو إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية جديدة على إخلاء منزلها بعد أن قامت بتحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية، بالإضافة إلى انتشار عدد من الجنود القناصة على مبنى محافظة القدس. قام جنود الاحتلال بإطلاق طائرة مسيرة من هذا المبنى بالتحديد، ولكن العملية تتركز في هذا المخيم، لكنها تمتد إلى بلدة كفر عقب التي انتشرت في أزقتها وعلى مفارق الطرق قوات الاحتلال، وتطلق بين الحين والآخر قنابل الصوت والغاز باتجاه المركبات وباتجاه المواطنين، بالإضافة إلى شارع المطار التي قامت قوات الاحتلال جيفارا بهدم منشآت قريبة من الجدار العازل، وقامت بفتح فتحات في هذا الجدار لوصول ودخول مزيد من التعزيزات العسكرية. العملية مستمرة والتوتر مستمر في هذه المنطقة جبارة.
4: شكرا لك مراسلة الجزيرة الزميلة ثروة شقرة من أمام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة. دكتور غسان، وزير الدفاع الإسرائيلي أكد قبل أيام أنه سيتم احتلال مخيم جديد في الضفة الغربية على غرار ما حدث في مخيمات شمال الضفة، جنين، طول كرم ونور شمس، بينما عارضه في ذلك قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الذي قال لا داعي. هل نحن أمام إعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي والعسكري في هذا المخيم، أم أننا أمام إعادة صياغة جديدة، خاصة أن الضفة الغربية هي أصلا بما فيها القدس المحتلة تحت الاحتلال؟
6: نحن بصدد إعادة تعريف للسلوك الاحتلالي الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل عام مع التركيز على المخيمات، لأنه نحن نعيش حالة من الإرهاب اليومي، حالة من الإرهاب التي تحولت إلى نمط جديد لسلوك الاحتلال الإسرائيلي. يقوم في هذا الإرهاب أحيانا الإرهابيون المستوطنون، ولا يوجد طريقة لتوصيف سلوك المستوطنين الإسرائيليين سوى الإرهاب، أو إرهاب الدولة من خلال الجيش الإسرائيلي، لأنهم يقومون بترويع الأهالي المدنيين العزل بدون أي مبررات وبدون أي أحداث على الإطلاق.
4: وبالتالي هل ما يحدث اليوم في هذه الساعات التي مضت تحديدا شيء مختلف رأيته؟
6: حتى الآن أراه امتداد للسلوك الإسرائيلي الذي أشرت إليه، لكن التوقيت يلفت الانتباه. التوقيت يلفت الانتباه، وأعتقد أن إسرائيل الآن تزيد من حدة هجماتها الإرهابية على المواطنين في الضفة الغربية لنوعين من الأسباب. النوع الأول هو التعويض عن التراجع السياسي نتيجة الإخفاق في الحرب العدوانية التي شنوها على إيران. الحكومة الإسرائيلية تدفع ثمن سياسي لهذا الإخفاق، ولذلك تحاول التعويض عن طريق تحقيق انتصارات وهمية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وأظن السبب الثاني للتوقيت يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. المزايدات المتبادلة بين الأحزاب الإسرائيلية تزداد حدة عادة قبيل الانتخابات، ونحن مقبلون على انتخابات، وكل حزب إسرائيلي خصوصا الحكومة الإسرائيلية والأحزاب الحاكمة المشاركة بالائتلاف تحاول أن تكسب أصوات المستوطنين وأصوات المتطرفين اليهود، وهم أغلبية المجتمع الإسرائيلي، من خلال زيادة حدة قمعها للفلسطينيين في الضفة الغربية.
4: سأنتقل دكتور في موضوع التجاذبات قبيل الانتخابات إلى الدكتور شادي الشرفة. دكتور، يعني هل نحن أمام عملية ضمن إطار التجاذبات السياسية قبيل الانتخابات الإسرائيلية، أم تحمل مضامين سياسية وأمنية وعسكرية هذه العملية المتواصلة في مخيم قلنطيا؟
7: يعني تحية لك وللدكتور ومشاهدين الأعزاء. يعني فعلا جرت العادة أن نفسر التصعيد الإسرائيلي بدرجة أساسية ارتباطا بالانتخابات، وعلى مدار عقود يدفع الفلسطيني هو كبش الفداء أمام كل انتخابات. ولكن يجب أن ننظر أيضا بطريقة أوسع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستراتيجيات العسكرية والسياسية الإسرائيلية. بمعنى صحيح أن الانتخابات تلعب دور، وصحيح أن كاتس نفسه وزير الأمن الإسرائيلي لديه وضع صعب في البرايمرز في الليكود ويريد تحسين مكانته، لكن هناك بعد آخر، بعد مرتبط بقرارا إسرائيليا استراتيجيا بتدمير فكرة اللجوء الفلسطيني. المخيم هو تعبير رمزي عن جوهر القضية الفلسطينية، وهي حق العودة. إسرائيل منذ عقود تسعى لتدمير هذه الفكرة. يعني لاحظي، منذ سنوات كان في هناك سعي حثيث إسرائيلي لتدمير فكرة الأنروا، وكالة غوث اللاجئين، وأقنعت الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها وإغلاق مكاتبها. يعني هذا ليس صدفة، إضافة إلى الوسائل العنيفة التي استخدمتها إسرائيل من أجل تدمير المخيم الفلسطيني. في قطاع غزة صار في عملية تدمير ممنهج للمخيمات الفلسطينية. إسرائيل لا تريد مشهد المخيم أن يبقى، تريد إلغاء هذا الجوهر في المرتبط في القضية الفلسطينية، وهذا حصل في شمال الضفة الغربية. فبالتالي هناك نوايا إسرائيلية استراتيجية متعلقة في إنهاء ظاهرة المخيم، وبالتالي إنهاء فكرة اللجوء الفلسطيني. هذا جانب. الجانب آخر، هناك بعد أيضا عمليات عسكري إسرائيلي، بمعنى تصعيد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على المخيمات مرتبط أيضا بالقدرات العسكرية الإسرائيلية. يعني سمعنا من يعني مصادر موثوقة في الجيش الإسرائيلي يقول أنه ليس لديه القدرة العسكرية العملياتية لتنفيذ الآن ما تم تنفيذه في شمال الضفة الغربية في مخيم نور شمس وطول كرم وجنين، التدمير الواسع والشامل وتهجير عدد كبير من السكان. لأن أولا عدة أسباب. السبب الأول القوة البشرية. الجيش لديه إشكالية كبرى فيما يتعلق في القوة البشرية، خاصة أنه يخوض حروب على عدة جبهات. ثانيا الميزانية، وبتقديري هذه التجاذبات ما بين المستوى الأمني والعسكري الإسرائيلي والمستوى السياسي مرتبط أيضا بالموازنة. الجيش يريد موازنات إضافية لتنفيذ ما تريده ما يريده المستوى السياسي يعني قبيل الانتخابات وما يريده يعني ما تريده الدولة هذه المنظومة الاستعمارية يعني خلال هذه الفترة، لأن الشهية الإسرائيلية مفتوحة خلال هذه الفترة لتحقيق إنجازات تعتبر استراتيجية.
4: يعني 19 مخيما في الضفة الغربية يتم الآن إعادة هندسة وتشكيل جغرافية المخيمات وإنهاء فكرة اللجوء وفكرة

0: مخيم كما تحدث الدكتور شادي في شمال الضفة الغربية، ولكن لمخيم قلنديا وضع استثنائي لأنه يوقع أيضا في موقع استراتيجي، هو عند الجبهة الشمالية لمدينة القدس، الجدار العازل مقام على أراضي أردنية تم احتلالها في عام 67 بما فيها مطار القدس، تهديدات بإقامة متحف عسكري، مقرات عسكرية على أنقاض أيضا معهد قلنديا. يعني هذا المخيم المبني الآن على أقل من نصف كيلو متر له أيضا خصوصية. الأونروا كانت قد حذرت خلال الأشهر الماضية من كل التهديدات الإسرائيلية، والتي بدأت بالطبع بالتنفيذ واستكملت بإغلاق مقرها في الشيخ جراح. إذن هل برأيك هناك رسائل أيضا سياسية إسرائيلية ترسلها إسرائيل للأمم المتحدة؟
1: ربما أن اختيار مخيم قلنديا تحديدا من بين المخيمات، لأنه بالمناسبة يعني لم نشهد أحداثا في مخيم قلنديا تبرر اختيار هذا المخيم لأسباب أمنية محددة مثل عمليات مقاومة أو مظاهر من هذا النوع على الإطلاق. إذن لابد أن الدوافع لاختيار هذا المخيم غير أمنية، سياسية، جغرافية،
0: لأنه أيضا لم يسجل أي عملية انطلقت من داخل المخيم
1: صحيح حتى بعد هذه المدة من عملية الاجتياح. إذن الدوافع ليست أمنية، الدوافع ربما تتعلق بقرب المخيم من القدس، ربما تتعلق بدور الأونروا في المخيم، لأن هناك يعني مؤسسات للأونروا مهمة في المخيم مثل معهد قلنديا. ولكن أنا أيضا أود أن أشير إلى أنه يجب أن نضع هذا التصعيد في سياقه العام. إسرائيل تحاول أن تحول حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم لدفعهم لترك أراضيهم، أولا لترك أراضي معينة والانتقال إلى أماكن أخرى، لأن إسرائيل في هذه المرحلة تحاول أن تحصر أكبر عدد من الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة لكي يبقى أكثرية أراضي الضفة الغربية متاحة للتوسع الاستيطاني.
0: باختصار دكتور شادي، يعني التهديد بإقامة متحف عسكري، مقرات أمنية وغيرها على أراضي مطار القدس وأيضا معهد قلنديا، ما الذي تريده إسرائيل وباختصار؟
2: يعني أؤكد على ما قاله الدكتور غسان، يعني وإضافة لذلك، يعني قضية المخيم هي قضية شائكة لدى أروقة حكم القرار في إسرائيل وصنع القرار في إسرائيل، خاصة لأنه يبعد بضع كيلومترات عن القدس، وبالتالي هو يشكل مكان استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، خاصة وأن إسرائيل أقرت قبل فترة بسيطة إقامة من 9000 إلى 12000 وحدة سكنية في على أراضي قريبة من المخيم، ملاصقة للمخيم، وبالتالي فيه هناك نوايا استيطانية، لا يمكن نجاح نواياها الاستيطانية دون أن يتم عملية تهجير أكبر قدر ممكن من السكان.
0: شكرا لك دكتور غسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، والدكتور شادي الشرفة، الباحث والأكاديمي المختص في الشأن الإسرائيلي. مشاهدينا، نأتي إلى نهاية هذه النافذة التي قدمناها هنا من رام الله، عودة بكم إلى الزملاء في استوديوهاتنا في الدوحة.
3: شكرا لك جيفارا البوديري، كنت معنا من رام الله. إذن رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان كذلك. وفي آخر التفاصيل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري ووقف الاعتداءات والأصول المجمدة. وأشار إلى تلقي طهران رسائل من الجانب الأمريكي باستعداد واشنطن للعودة إلى التزاماتها. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه بحث مع نظيره البريطاني الالتزام المشترك بفتح ممرات العبور بمضيق هرمز وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. من جهة أخرى، أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وبالتزامن مع هذه الأجواء، قال رئيس

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وكات سيعقدان مباحثات الليلة لبحث الرد على حزب الله. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. تأتي هذه التطورات بينما اختتمت في روما مفاوضات اليوم الثاني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن جولة اليوم اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية. معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا كذلك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. رانيا، إذن بدأت هذه المعلومات والتفاصيل تتضح عن فحوى هذا التفاهم وهذا الاتفاق الذي يجري العمل الآن على صيغته النهائية من تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني. ضعينا في سياق ما جاء في هذه التصريحات.
1: نعم بالفعل إيمان، يعني بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أن الصيغة النهائية للبيان المشترك ما بين إيران وسلطنة عمان في مرحلته النهائية وأنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار ما بين البلدين، مسار تردد السفن في مضيق هرمز، أكد المتحدث أو أكد المساعد باسم وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قادم غريب أبادي على أن المسار الجديد هو مسار مؤقت سيمتد من بين شهرين إلى 4 أشهر، مسار الدخول إلى مضيق هرمز غالبيته في المياه الإقليمية الإيرانية، أما مسار الخروج فجزء منه في المياه الإيرانية، ومع تفعيل هذا المسار المؤقت سيتم إلغاء المسار الشمالي في المياه الإيرانية والمسار الجنوبي في المياه العمانية. أكد على أن هذا التفاهم هو تفاهم جديد مختلف تماما عن المسار المتبع خلال 60 عاما ما بين البلدين. يسمح هذا المسار لإيران بمراقبة الملاحة البحرية ويأخذ في عين الاعتبار المصالح السيادية للبلدين وأيضا الاعتبارات الأمنية. وتم التأكيد على أنه تم مناقشة إنشاء مركز إدارة مشترك ما بين إيران وسلطنة عمان. تم التأكيد على أن هذا الاتفاق هو اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان، لا دخل لأي دولة أخرى فيه، وأن البيان يعني قد يصدر قريبا ولكن إذا لم تتدخل أي أطراف ثالثة فيه، فيما يعني في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد اتهمت من قبل مصادر إيرانية بأنها تعمل على عرقلة التوصل إلى اتفاق من خلال التدخل في المحادثات وأيضا إطلاق التهديدات. تم التأكيد على أن هذا المسار مسار جديد، يعني تم الاتفاق على خرائط المتعلقة بهذا المسار وأنه في المراحل النهائية، ولكن تم في الإشارة إلى أن هذا المسار لا يعني فتح مضيق هرمز لأن هذا الفتح له متطلباته الخاصة. تم التأكيد على أن أحد المتطلبات هو عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ما يعني عدم التدخل في إدارة مضيق هرمز وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، هذا بالإضافة إلى رفع العقوبات النفطية. تم الإشارة إلى أن إيران تلقت رسائل وإشارات على رغبة واستعداد الولايات المتحدة للقيام بهذا الأمر، ولكن تم التأكيد من قبل كاظم غريب أبادي على أن الدخول إلى المرحلة الثانية هو أمر يعني يتطلب قرار واضح من القيادة العليا هنا في إيران. سيتم وضع الشروط له، لأن عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ تعهداتها ليس كافيا في حد ذاته، ما يعني أن إيران ليست على ثقة في الولايات المتحدة. حالة انعدام الثقة ما زالت متواجدة، ولكن هناك جهود مستمرة للقيام بالدخول في المرحلة المقبلة مع إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بشأن مضيق هرمز. هناك أيضا تأكيدات على أن فيما يتعلق بالزيارات أو الدعوات لزيارة باكستان من المتحدث باسم أو وزير الخارجية الإيراني وأيضا رئيس البرلمان الإيراني، هناك بالفعل دعوات، ولكن هذا الأمر سيتحدد عندما تكون هناك تطورات أكثر فيما يتعلق بالموقف الأمريكي.
0: رانيا القاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. فادي منصور في واشنطن، بأي عين ترقب الولايات المتحدة ما يجري وهذا التفاهم واللمسات الأخيرة عليه الآن قبل إعلانه في صيغته النهائية؟
2: نعم إيمان، مع تواتر الأنباء من العاصمة الإيرانية طهران حول قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران وعمان حول مسارات العبور في مضيق هرمز، هناك صمت حتى هذه اللحظة هنا في البيت الأبيض أو من قبل الرئيس الأمريكي الذي يقوم بجولة ما بين ولايتي كاليفورنيا، وأيضا سوف ينتقل إلى وهو موجود في مدينة لاس فيغاس اليوم، حيث سيكون له كلمة بعد قليل في فعالية هناك. لكن حتى اللحظة البيت الأبيض رغم تواصلنا مع تواتر الأنباء مع المكتب الإعلامي للتعليق على أولا الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، هل الولايات المتحدة كانت منخرطة أيضا فيما يتعلق بالبيان الذي قد يصدر عن إيران وسلطنة عمان، وهل هذا يعني أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال اليوم أو يوم غد كما أعرب عن ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس؟ حتى هذه اللحظة ليس هناك أي موقف من الإدارة الأمريكية، من الواضح أن هذه المناقشات حساسة للغاية، ولكن أيضا في ضوء التصريحات الإيرانية من الواضح أن ما سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز ليس فقط التوافق ما بين إيران وعمان طبعا بمشاركة أمريكية، بما أن أي اتفاق لا يمر بدون ضوء أخضر من قبل واشنطن من ناحية، لكن هناك أيضا ترتيبات أخرى تتعلق بمذكرة التفاهم ومطالب إيرانية ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة على لتنفيذها في ضوء أولا التوافق حول هذه المسارات المؤقتة في مضيق هرمز، ولكن في وفق شروط أمريكية. الولايات المتحدة كما أبلغنا مسؤول أمريكي يوم أمس لن تقبل بأي اتفاق مؤقت يؤدي إلى عرقلة الملاحة من خلال فرض رسوم أو منح أي طرف صلاحيات لمنح تفويضات أو قبول أو تصاريح لعبور السفن، وشدد على أن هذا الممر هو ممر مائي دولي وليس لأي طرف الحق في التحكم به، وبالتالي في هذا الإطار تنظر الولايات المتحدة إلى أي اتفاق مجمع ما بين إيران وسلطنة عمان، لكنها أيضا ترى أن هناك التزامات من الجانب الإيراني قبل أن تقدم هي أيضا على تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرات التفاهم. طبعا الجانب الإيراني لديه مطالب واضحة تتعلق برفع الحصار، تتعلق بمسألة العقوبات على تصدير النفط الإيراني وأيضا الأموال الإيرانية المجمدة، فضلا عن المطالب المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان. هذه مسائل أساسية، وبالتالي الولايات المتحدة معنية أيضا بتقديم إجابات عليها، ولكن أيضا هناك التزامات إيرانية ترى الولايات المتحدة ينبغي تطبيقها من أجل أولا إعادة فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات أوسع تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أو كما قال الرئيس الأمريكي نحن نتحدث عن اتفاق على مرحلتين، إعادة فتح المضيق بالكامل وبحرية كاملة للملاحة ومن ثم مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. حتى يوم أمس كانت التصريحات من واشنطن متفائلة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال هناك تقدم كبير محرز في التفاوض مع إيران، هو يصر على أن هناك مفاوضات أمريكية إيرانية، لكنه قال إن الأمور سوف تتضح خلال الساعات 24 إلى 48 المقبلة أي بحلول يوم غد، وإن كانت بعض التسريبات تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترغب بالإعلان عن اتفاق اليوم الأربعاء هنا بالتوقيت المحلي. إيمان،
0: أشكرك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض في واشنطن. إذن تفاؤل بشأن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز وتصريحات بدت إيجابية سواء من واشنطن أو من طهران. قراءة مع سهام أشطو وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. على إيقاع تفاؤل ومواقف متواترة بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك يتعلق بمضيق هرمز، تعلن الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. يسبق ذلك وصف الرئيس الأمريكي المحادثات مع إيران بأنها إيجابية. إيرانيا تقول الخارجية إن

0: على وشك إعلان بيان مشترك مع مسقط في إطار محادثات ثنائية بشأن اتفاق على مسار عبور السفن في هرمز، وإن باكستان وقطر تواصلان الجهود لخفض التوتر. فما هي التفاهمات التي جرت بشأن هرمز؟ وهل ستمثل تمهيدا لديناميكية تفاوض جديدة؟ وما موقع مذكرة التفاهم ومسارها في المرحلة المقبلة؟ وهل تعطينا عملية رفع العقوبات على كيانات إيرانية أي مفاتيح لقراءة المرحلة المقبلة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. بينما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول بالخزانة الأمريكية أن رفع العقوبات عن كيانات إيرانية لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن نحو إيران أو فيلق القدس. وهنا لابد من الإشارة إلى تصريحات الرئيس ترامب الذي قال إن المحادثات مع الإيرانيين الثلاثاء كانت جيدة، لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك. في إيران تصف الخارجية مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بأنه مهني ويتقدم إلى الأمام، وأعلنت بأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، وأن الطرفين درسا مختلف الأبعاد الفنية والأمنية والقانونية. الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن البيان المشترك مع سلطنة عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. إذن تصريحات متفائلة بشأن توصل لاتفاق يتعلق بهرمز يتزامن مع رفع جزء من العقوبات عن بضعة كيانات إيرانية. فما هي هذه العقوبات؟ وما هي الملفات العالقة بين الطرفين؟ هذا ما سنتعرف عليه مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
1: مضيق هرمز العقدة الأكثر تشابكا في هذه الأزمة، منها قد تكون بداية الحلول الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. حتى الآن هناك معلومات من إيران بشكل محدد عن قرب التوصل إلى اتفاق حول مسارات مضيق هرمز. هذا يعني بأن المضيق سيفتح وفق مسارات تتفق عليها سلطنة عمان وإيران. لا يمكن الجزم بأين تمر هذه المسارات والجغرافيا، ولكن يمكن أن نتحدث عن الطروحات التي تم تداولها خلال الأسابيع القليلة الماضية بخصوص المضيق. هناك أحد المقترحات يتحدث عن أن خط الدخول إلى مضيق هرمز يمر شمال جزيرة لارك الإيرانية، وخط الخروج من مياه الخليج إلى مياه بحر العرب يكون عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان شمال شبه جزيرة مستندم. هذه أحدى الطروحات التي كانت متداولة خلال الأسابيع الماضية. هناك أيضا طرح آخر يقضي بأن يكون مسار الدخول عبر جزيرة لارك الإيرانية على أن يكون مسار الخروج وفق المسار الدولي المعتمد تاريخيا، أي في منتصف المضيق بين المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية. ولكن هذه الطروحات لا تزال بانتظار تأكيد من قبل الطرفين سلطنة عمان وإيران. ولكن هذه ليست العقدة الوحيدة في ملفات التفاوض بين الولايات المتحدة وبين إيران. هناك مجموعة من الملفات التي يفترض أن تكون على طاولة المفاوضات، أهمها الملف النووي الإيراني، وأخطرها أو أدقها ميدانيا هو مضيق هرمز. هناك أيضا مسألة حصار الموانئ الإيرانية. إيران دوما تقول بأن فتح مضيق هرمز مرتبط بفك الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. هناك موضوع الأصول المجمدة وأيضا العقوبات الدولية المفروضة على إيران. في موضوع العقوبات هناك شبكة معقدة من آلاف العقوبات التي فرضت على إيران منذ عام 1979، وهي تختص ببعض القطاعات الإنتاجية من بينها النفط والتعدين والبتروكيماويات. هناك ما هي عقوبات على صادرات التكنولوجيا وأيضا صادرات الأسلحة، وهناك عقوبات مرتبطة بأفراد وبكيانات، وهذه العقوبات تتدرج بين ما تفرضه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي، هناك عقوبات تختص بها الولايات المتحدة، وهناك عقوبات أيضا يفرضها الاتحاد الأوروبي. والنقطة الأخيرة هي نقطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، لا يمكن تقديم رقم دقيق، ولكن يمكن القول أن هناك مجموعة من الدول أكبرها الصين تقريبا تمسك بنحو 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه أيضا يفترض أن تكون على طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك سلام خضر على هذه التفاصيل، وهي معطيات وملفات سأخذها للنقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب بالزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين والملفات المنتظرة بعد الاتفاق على مضيق هرمز. الولايات المتحدة وفي حال الاتفاق على ضمان أمن الملاحة وفتح المضيق بشكل عاجل ومنع أسعار الطاقة من الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، تضع في اعتبارها الملف النووي الإيراني كأحد أهم الأولويات، والتزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم، في حين تريد طهران وقف الحرب نهائيا والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية، إلى جانب السعي لتكريس نفوذها في مضيق هرمز. دكتور محجوب الزويري، تطوران مهمان اليوم ما أعلنته الخارجية الإيرانية بخصوص اتفاق مع الجانب العماني، وأيضا رفع بعض العقوبات الأمريكية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في اعتقادك ما طبيعة التفاهمات التي جرت حول مضيق هرمز بناء على هذين المعطيين؟
2: باعتقادي ما جرى يتعلق بمسار جديد بين البلدين. هذا المسار الجديد تريد إيران أن تقول أن لها اليد العليا والسيادة عليه، وهي تتحكم في السفن الداخلة عليه تحت مبرر أنها قد تحمل أسلحة أو ما ينقل ضمن مسألة التهديد للأمن القومي الإيراني، وبالتالي هي ستسيطر أو ستتحكم، ستدير هذا المسار بحيث تعرف ماذا يدخل إلى الخليج، وكذلك الخروج منه تريد أن تدير ذلك مع عمان. هذا المسار الجديد يبتعد عن المسار الإيراني المعروف الذي هو في شمال قرب جزيرة خارق، كما أنه أيضا يبتعد عن المسار العماني الكلي، يعني وكأن المسار بين المسار العماني والمسار الإيراني المعروف، وفي اعتقادي هذا المسار كان أصلا كان مستعملا من قبل، فيه المسار المعروف دخولا وخروجا، وهذا المسار الذي يقال أن فيه أصلا ألغام الآن، ولذلك الحديث يتم عن فكرة أنه هناك حاجة لـ30 يوم لإزالة الألغام. فيما يتعلق برفع الحظر الذي تحدث عنه وزارة الخارجية، يبدو لي أنه إشارة محدودة، وهي في الغالب تريد الولايات المتحدة أن تقول أنها تقدم شيئا. أنا أجزم أن هناك تفاصيل أخرى لم نطلع عليها بعد حول ما جرى، لا الطرف الأمريكي يريد أن يكشفها الآن ولا الطرف الإيراني، فيما يتعلق بما هو الثمن الذي تلقته إيران مقابل ذلك. الآن إيران تقول ليس له علاقة بالبند الخامس، سؤال لماذا المفاوضات بين عمان إذا لم يكن مرتبطا بالبند الخامس أصلا؟ ما الحاجة لها؟ الحاجة للمفاوضات العمانية الإيرانية هي البند الخامس، وبالتالي مهما يقال إيرانيا فإن البند الخامس حاضر بالمشهد،
0: يعني سيعدل ونبقى ضمن إطار مذكرة التفاهم.
2: ليس بالضرورة، إذا تم فتح المضيق لفترة 60 يوما المقترحة، يعني أمرين، الأمر الأول نحن سنبدأ ما يسمى ريسيتنج ديت، يعني سنبدأ 60 يوما جديدة من الغد، واليوم سهام اليوم 49 مذكرة التفاهم، يعني غدا سيكون اليوم 50، سنبدأ 60 يوم من غد، 60 يوم جديدة يفتح المضيق خلالها، هذا كان اتفاق ضمن المذكرة أصلا. الأمر الثاني، المذكرة كل فكرة البند الخامس حول فتح المضيق لـ60 يوما دون رسوم دون عوائق، هذا ما يجري الآن بين العمانيين وبين الإيرانيين.
0: بالتالي يعني هل سيعتبر التوصل لاتفاق بخصوص المضيق إغلاقا لهذه الأزمة، أم سيبقى يرافقنا كورقة في يد إيران مع كل قضية خلافية أخرى من القضايا؟
2: أنا أعتقد أن الإيرانيين تقدموا خطوة بالنسبة للمضيق. المضيق الآن ليس ورقة للتفاوض عليها، هي ورقة قوة لافرج، وليست ورقة يمكن أن تقول لنأخذ هذا الجزء أو نعطي هذا الجزء. ويبدو لي هذا تطور في الفهم مسألة المضيق يعني حصل حديثا. ما لفت انتباهي كان تصريحات جواد ظريف.

0: بالتأكيد. باعتقاد الأمر الثالث ستحصل إيران على جزء من المبالغ، ربما المبلغ الذي تم الحديث عنه سابقا هو 3 مليار دولار قد تحصل عليه إيران، لأنه كان في عقبات إجرائية، يعني الأمر بت فيه وانتهى، لكن الولايات المتحدة في آخر لحظة قررت وقف. بمعنى آخر تحويل الأموال سيكون مسألة فقط إجرائية وليس أكثر من ذلك.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لسهام. إذن للنقاش أكثر حول هذا الملف معنا من طهران دكتور ما شاء الله شمس الواعظي رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، معنا من واشنطن كينيث كاتسمن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وينضم إلينا من الكويت الدكتور عبدالله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور ما شاء الله في طهران، ونبدأ بهذه التصريحات لنائب وزير الخارجية الذي قال بأن التوصل إلى تفاهم لا يعني فتح المضيق. إذن ما الذي يتيحه أو يحققه هذا التفاهم لإيران؟ وما الذي لا يتيحه؟
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما جرى بين إيران وبين عمان هو الآلية التي اتفق الطرفان عليها للمضي قدما في فتح بعد فتح المضيق بين إيران وبين عمان الدولتان المتشاطئتان على مضيق هرمز. لكن فتح المضيق يتعلق بشيء آخر، وهو يتعلق بالأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ومن ثم إعادة العقوبات لبيع النفط والمشتقات النفطية الإيرانية، أعادت إيران أيضا قضية مضيق هرمز إلى الواجهة. وبعد أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تنتظره طهران، عن رفع العقوبات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ستتجه إيران نحو الإعلان أولا عن الاتفاق مع عمان، وثانيا فتح المضيق
2: مفهوم دكتور ما شاء الله
3: يوما تتم خلاله
2: مفهوم ذلك ما يتعلق بالالتزامات الأمريكية. لكن عندما تقول طهران بأن هذا التفاهم بشأن هرمز يجب أن يكون حصرا مع عمان ولا نقر بأي حق لأي دولة أخرى بهذا الشأن، ما هي الرسالة التي أرادت إيران إرسالها من وراء هكذا تصريح؟ وقالت أيضا حسب نائب وزير الخارجية بأن هذا المسار الجديد يختلف عما كان معمول به على مدى 60 عاما ماضية.
3: هذا سؤال مهم أستاذ إيمان. أعتقد بأن ما تشير إليه إيران في هذه المسألة بالتحديد هو أن الولايات المتحدة قد أعلنت رسميا وعبر وزير خارجيتها بأنها منخرطة في التفاوض مع إيران عبر عمان. هذا يعني كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع لنفسها حقوقا فيما يتعلق بهذه المفاوضات. إيران تنفي كل دور للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذه الجزئية بالتحديد، وهذا ما أشرت إليه حضرتك.
2: طيب سيد كاتسمن، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة بالفعل التي أكدها روبيو وقال بأن الولايات المتحدة منخرطة في هذه المحادثات، وهناك على يعني حسب علمنا أيضا اتصالات ما بين عراقجي وويتكوف، وبالأمس أيضا صرح ترامب بأن هذه المحادثات يعني تجري بشكل إيجابي. ما الذي إذا كان هذا التفاهم بالفعل ثنائيا عمانيا إيرانيا، أين هو موقع الولايات المتحدة منه، وما الذي أرادت أمريكا التأكيد عليه من وراء هكذا تصريحات؟
4: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. أعتقد أن هذا الاتفاق إذا ما كان فعلا كما تم نشر الأخبار عنه يلبي رغبة الرئيس ترامب بفتح مضيق هرمز، وهو أيضا هنالك ممر بالقرب من الساحل العماني بدون أي رسوم، بدون أي أجور أو بدون أي تهديد. وإيران تعرف وتفهم

0: أن هذا الاتفاق كان تم التوصل إليه في يوليو السابق، وبعد ذلك قام الحرس الثوري بإطلاق النار على 3 سفن، وخرجت كل المحادثات عن مسارها. أعتقد أن الجانب الإيراني يفهم أنهم إذا ما قاموا بهذا الأمر مرة أخرى فإن المتشددين في إيران طبعا يعارضون هذا الاتفاق أو يحاولون إخراجه عن مساره عن طريق إطلاق النار على السفن، فإن الرئيس ترامب سيمضي في تهديده في شن حملة.
1: طيب، هذا مفهوم بموقف الرئيس الأمريكي سيد كاتسمان. نحن يعني لنتقدم خطوة إلى الأمام ونتحدث عن ما يجري اليوم، يعني ما الذي أو بأي عين ترقب الولايات المتحدة هذا التفاهم، وكيف يمكن التعليق على ما صرح به نائب وزير الخارجية بأن هناك إشارات إيجابية تلقتها إيران من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتزاماتها؟ هل هي الآن بعد هذا الاتفاق، ماذا بعد هذا الاتفاق؟ هل ستكون على استعداد لأن تلتزم الولايات المتحدة بفتح الحصار، برفع العقوبات والأصول المجمدة كما تطالب إيران منها؟
0: إذا ما تم فتح المضيق فسنعود إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في يونيو، وكما تذكرون فإن الولايات المتحدة سمحت لإيران ببيع النفط ورفعت العقوبات، وكانت تناقش مسألة تحرير الأصول المجمدة، وقامت برفع الحصار البحري عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم. بالتالي نعم، الرئيس ترامب والسيد روبيو كان صريحا، كل هذه المنافع متاحة لإيران إذا ما تم فتح المضيق بدون أي قيود، لكن إذا ما بدأت إيران بإطلاق النار على السفن كما حصل في يوليو فبالأسف سنعود إلى الصراع، والرئيس ترامب سمصمم على المضي قدما بهذه الهجمات التي الواسعة النطاق التي هدد بها.
1: دكتور عبد الله الشاهجي، الكرة الآن تراها بملعب من وماذا بعد هذا التفاهم أو الإعلان عنه، ونحن نعلم بأنه يجري العمل الآن على صياغته النهائية؟
2: يعني نحن في وضع مفاوضات فيها طرف قوي وفيها طرف يظن أنه قوي، يعني كلا الطرفان عندهم مشكلة، كل طرف يرى بأن عنده أوراق قوة ويريد أن يقايضها. إيران ترى بأن ورقة مضيق هرمز هي الورقة الأهم والأقوى واللي من خلالها يمكنها أن تنتزع تنازلات، تبني ثقة، لأن ما في ثقة معدومة مع إدارة ترامب وترامب شخصيا. ترامب دائما يلوح بالتصعيد، وعنده طبعا هو استراتيجية التفاوض، يرى بأن التفاوض المقرون بالتهديد الدائم بالقوة، وهو تراجع في آخر لحظة مثل ما قال يدنا على الزناد وسنضرب إيران بضربات تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وقبل ذلك يدمر الحضارة الفارسية. يعني هذا كله صار ممل وممجوج، يعني التصعيد ثم التراجع، وهذا يفقد ورقة الضغط عند الطرف الأمريكي أو ورقة الردع. كذلك الطرف الإيراني يرى بأن ترامب عجول، ترامب ما عنده صبر، ترامب يمكن أن تستغل إيران بالمماطلة وبالقطرة قطرة. أنا أعتقد سنتوصل إلى اتفاق ما حل وسط بأن يكون المسار اللي اقترح في جولاي من قبل عمان، واللي إيران ضربت سفن وعادت الأمور إلى الصفر وعاد فرض الحصار على إيران وعلى موانئها وعلى مضيق هرمز. إيران تتألم الآن، يعني ما قاعد تصدر نفط، موانئها محاصرة، تتعرض لضغوط كبيرة في الداخل، التضخم ارتفع، الأسعار ارتفعت.
1: يعني أنت تقول بأن إيران تتعلم دكتور الشاهجي، يعني أين حدث هذا التحول؟ يعني أين، يعني كيف حدث هذا التحول في الموقف الإيراني والذي يعني وفقه قبلت اليوم بهذا الاتفاق الذي تقول، ما زالت تقول إيران بأنه اتفاق لا يعني أي دولة أخرى؟ ما هو أيضا موقف دول الخليج، دول المجاورة من هذا الاتفاق إذا كانت إيران تؤكد على ثنائيته؟
2: دول الخليج، عندنا عمان هي الطرف العماني والطرف الخليجي، وهو ما نريد أن يتم التوصل إليه. يعني نحن ننزف أيضا وضعنا الاقتصادي، تصدير النفط، تصدير الغاز، الاقتصاد العالمي، يعني هذا كله يؤثر مو فقط ما يحدث في الخليج، لا يبقى في الخليج عندنا، يعني يؤثر على الاقتصاد العالمي، وشفنا كيف ترتفع أسعار النفط بشكل وصل إلى 90 دولار وقبل ذلك إلى 120 دولار ثم تنخفض الآن إلى أقل من 80 دولار. فيعني نحن نتعرض لخضات كبيرة بين إيران وبين الحرس الثوري في تصعيد متبادل.

0: ما في عقلانية، ما في ما نسميه صانع القرار العقلاني في سياسة حافة الهاوية في المعادلة الصفرية. إيران أعتقد الآن
1: نعم
0: أيقنت بأن ترامب قد يفعلها ويوجه ضربات، ولهذا السبب إيران ستعطيه جزءا من التنازل، لن تتنازل كليا، تريد ممر عن طريقها وممر عن طريق عمان، تقترح قبل ذلك ترفض ذلك، ثم تقترح ممر كوريدور في الوسط. يعني في تخبط، في عدم وضوح، ولكن في اعتقادي نحن أقرب 60% يمكن إلى التوصل لاتفاق جزئي على مدى شهرين أو أكثر، من أجل أن يكون هناك امتصاص لترامب وغضبه وتفويت أي عملية ضربة عسكرية، تصل إلى
1: نعم
0: الانتخابات الميدترم إلكشنز في الكونغرس، واليوم اللي فاز فيها يعني عبد الرحمن السيد في ميشيغان ضربة موجعة لترامب ولقيادة الحزب الديمقراطي ولقيادة الحزب
1: نعم
0: الجمهوري،
1: نعم
0: وهذا يعني أن الضغط سيستمر على ترامب، وإيران تقرأ ذلك أنها تفوت هذه الفرصة، تصير الانتخابات، يخسر حزب ترامب، يخسر الأغلبية، ثم نعود من جديد، إيران تصعد وترامب يصير عنده خياراته محدودة خاصة إذا خسر مجلس الشيوخ.
1: طيب دكتور، ما شاء الله، يعني فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذي قال دكتور عبد الله الشاجي أنه قد يكون اتفاق جزئي، إلى أي مدى يمكن أن يبنى على هذا الاتفاق، على هذا التفاهم، أو يكون يعني مقدمة لحلول أوسع فيما يتعلق بملفات أخرى، خاصة وأن إيران تشدد على فصل هذه الملفات؟
2: مع كل احترامي للدكتور الشايجي وأعرفه قديما، أعتقد بأن هذا الاتفاق مع عمان سيكون الأساس لأي اتفاقيات أخرى في المستقبل. لماذا أقول ذلك؟ لأن الأطراف جميعا قد شاركت في هذا الاتفاق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. عمان كانت دورها مباشر لأن هي المتشاطئة على الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، لكن الدول العربية الخليجية هي أيضا شاركت عبر عمان، عبر المشاورات التي قدمتها لعمان، والولايات المتحدة الأمريكية رسميا أكدت بأنها منخرطة في هذه المفاوضات.
1: نعم.
2: هذا يعني نجاح وضمان الاتفاق سيكون أساسا للمستقبل مع الاتفاق الذي سيحصل بعد 60 يوما. لكن أعتقد بأن المسار الذي أعلن في شمال المضيق وجنوبه للذهاب والإياب، هذا يعني بأننا سوف لن نشهد أي مؤشر خطير فيما يتعلق بما قاله الضيف من أمريكا، وهو إطلاق النار على السفن التي تخالف أو تعارض هذه المسارات. لماذا؟ لأن هذه المسارات قد تعينت من قبل الطرفان، الشمال للدخول للخليج والجنوب للخروج من الخليج عبر المسار العماني إلى بحر العرب. هذا يعني بأننا
1: هل هذا مشمول بالاتفاق؟ تعني يعني
2: ستتفق
1: دكتور ما شاء الله،
2: سنشهد
1: يعني هناك ضمانات بأن لا تعود إيران وتستخدم ورقة مضيق هرمز، ورقة ضغط بيدها فيما لو تم أي خرق هناك؟
2: نعم، هذا صحيح أستاذة إيمان. أعتقد بأن عندما تشير هذه الاتفاقية إلى كل النقاط، أنا مرة قلت على قناتكم المحترمة بأن ما افتقرتها مذكرة التفاهم هي آلية ومرجعية لفهم مصطلحات ومنطوق ومفهوم المواد التي جاءت هناك. في هذه الاتفاقية أعتقد بأن كل المسارات قد تعينت أولا، وكل الاتفاقيات قد حصلت مع التفاصيل والجزيئات المتعلقة بمضيق هرمز والمسار الشمالي والجنوبي، وهذا هي ضمانة لاستمرارية ديمومتها في المستقبل.
1: سيد كاتزمان، هل ترى بأن الكرة الآن باتت بالفعل يعني بالملعب الأمريكي، خاصة وأن إيران تفصل ما بين هذه المسارات، تقول بأن التوصل إلى اتفاق خاص بهرمز لا يعني فتح هذا المضيق؟

0: Well, I don't know what
1: لا أعرف ما الذي تعنيه إيران بعدم فتح المضيق. أعتقد أنه بلغة طهران هذا يعني لأن إيران تسيطر على جزئها أو ممرها، وعمان تسيطر على ممرها ليس مفتوحا بشكل كامل. هذا ربما نوع من الأحجية، علي أن أبحث عن ما تعنيه وما يعنوه المسؤولون الإيرانيون. أعتقد أن هذا الأمر يوضح مذكرة التفاهم، وربما مذكرة التفاهم لم تكن واضحة بما فيه الكفاية في يوليو، وحرس الثوري بدأ بإطلاق النار على السفن والذي أخرج المحادثات عن مسارها. وكما قلت، إذا ما كان الحرس الثوري أطلق النار على السفن بالقرب من عمان، أستطيع أن أضمن لك أن السيد ترامب سيعود إلى مسألة استخفاء الخيار العسكري، وجزء ربما أجزاء من طهران ستتعرض للقصف كما أجزاء في الساحل، وسيتم قصف المزيد من البنايات. هذا أمر مؤسف إذا ما اختار الحرس الثوري أن يخرج هذا الاتفاق عن مساره، لكنني مع ذلك أنا متفائل لأن هذا الأمر يضيف بعض الوضوح. الكويت من الواضح كانت قد استهدفت وضربت بشكل مكثف، وقبل 36 عاما صدام حسين احتل الكويت والولايات المتحدة حررت الكويت في وقتها، وأنا متأكد أنها ستساعد في الدفاع عن الكويت ضد إيران، لكنني متفائل أننا سنصل إلى الاتفاق النووي بعد الانتهاء هذا الأمر، سنصل إلى القضية النووية. وأشارت إيران أنها مستعدة لتقديم بعض التنازلات التي قد تكون مقبولة لدى الرئيس ترامب، مسألة تخفيف العقوبات، وافق الرئيس ترامب على ذلك. بالتالي لا أعتقد أن هنالك أي سبب يدعونا إلى المبالغة في التشاؤم، لكن هنالك ربما أطراف في إيران ترغب بإهانة الرئيس ترامب وإذلاله وإذلال الولايات المتحدة، وتريد العودة إلى الصراع، وهذا سيكون مؤسفا جدا بالنسبة للشعب الإيراني، لأنهم إذا ما استفزوا الرئيس ترامب سيرد بعمليات عسكرية مكثفة.
2: دكتور عبد الله الشايجي، عندما تقول إيران بأن أو نائب وزير الخارجية على لسان نائب وزير الخارجية بأن جزء من هذا المسار هو في المياه الإيرانية وجزء آخر في عمان، وبأن هذا النموذج سوف يتم تنفيذ ترتيبات لم يعمل بها منذ 60 عاما، يعني ما هي الإشارات التي تقرأها هنا في هذا الحديث، وإلى أي مدى يمكن أن نستشرف أن تكون مقبولة لدى دول الخليج أو حتى الولايات المتحدة؟
3: يعني في البداية اسمحي لي بس تعليق سريع، يعني إيران تقبل الآن بما رفضته في جولاي، يعني شو الفرق؟ يعني أول شيء كان في مسار اقترحته عمان بتأييد ودعم من دول خليجية، مسار جنوبي ومسار شمالي، إيران رفضته وضربت سفن وهددت وتوعدت وترفض. إيران لن تتنازل عن مضيق هرمز، ورقة أهم من النووي وأهم من الصاروخ وأهم ورقة تملكها، فهذه فقط هي انحناء للعاصفة لتجنب ضغط ترامب، وهذا هو السيناريو الأرجح الذي سيحدث، وهو اتفاق مرحلي من خلاله يبقى لمدة شهرين، تتوقف إيران عن ضرب السفن، تتوقف إيران عن المطالبة برسوم عبور، ثم تنتقل إلى 60 يوم إلى الملفات المعقدة اللي تكلم عنها ترامب. يعني ترامب عندما تراجع وعن الضربة التاريخية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية اشترط شيئين، فتح مباشر وفوري وآني وكامل لمضيق هرمز، والملف النووي، أن إيران لن تملك سلاح نووي. إيران ستماطل، إيران عندها صبر كبير جدا، وإيران خطتها واضحة جدا، تنحني للعاصفة، تعطي ترامب جزءا مما يضغط ويريد، ويعني تحاول أن تصل إلى الانتخابات. نحن نرى أن هذا تكتيك وليس استراتيجية. ترامب تهديداته وتراجعه وتقدمه وتصعيده وتخفيضه هو أيضا ليس استراتيجي، هو يرى بأن استراتيجية ناجحة، ولكن لم تصل إلى إقناع إيران أو الضغط على إيران أو إجبار إيران على أن تقوم بما يطلب منها ترامب، خاصة إيران ترى بأن ترامب في وضع خطير، في ورطة، في أيضا الآن CNN والإعلام الأمريكي يضع بأن إيران، الولايات المتحدة استنفذت معظم صواريخ الباتريوت وصواريخ الثاد وما عندها قدرة على الصواريخ البعيدة المدى دقيقة الإصابة. نعم. هذا كله تقرأ إيران بالإضافة إلى الضغط الداخلي أنها مرحلية وستستغلها وتستفيد منها لن تقدم هذه التنازلات.
2: أشكرك.
3: نحن طبعا نرى بأن هذا الصراع بين الأمريكي والإيراني هو صراع محبط، صراع يمنعنا من العودة للحياة الطبيعية، من تصدير النفط
2: نعم
3: ومن
2: نعم
3: الارتياح ومن أيضا الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. فلهذا السبب نرى
2: شكرا
3: بأن هذا مرحلي وليس دائم. وإني
2: أشكرك.
3: أختلف مع الصديق القديم ما شاء الله شمس الواعظين، وأحيي أيضا كاتسمان صديقنا اللي كنا نلتقي في واشنطن.
2: أشكرك دكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. أشكرك أيضا دكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وشكرا لك من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. الآن إلى ملف التطورات في لبنان، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ونتابع أيضا التطورات في لبنان مع شبكة مراسلينا. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. أبدأ معك إذن نجوان سمري، ولا شك هناك أجواء من الترقب الآن لما يمكن أن يكون عليها الرد الإسرائيلي على مقتل جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، هذا وبالإضافة إلى ما إن كان هناك ما رشح عن اجتماع كاتس ونتنياهو.
4: حتى الآن لم يرشح عن هذا الاجتماع أي قرار، من المفترض بأنه بدأ قبل نحو 40 دقيقة وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، اجتماع أمني ضيق برئاسة نتنياهو وكاتس لبحث هذا الخرق كما يوصف إسرائيليا من قبل حزب الله للاتفاق، بالإضافة إلى هذا الحدث الذي ما زالت تفرض عليه الرقابة العسكرية تعتيما، وهذا بسبب الحظر على نشر أسماء القتلى من الجنود الإسرائيليين قبل أن تسمح بذلك الرقابة العسكرية. لكن هناك مصادر تؤكد بأن هذا الحدث في مجدل زون اليوم وقع جراء انفجار عبوة ناسفة أو لغم أرضي بقوة عسكرية، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين. وبالتالي إسرائيل بدأت مباشرة بعد الأنباء عن هذا الحدث بشن هجمات في منطقة مجدل زون وفي منطقة المنصوري بالقطاع الغربي من الحدود، ومع ذلك تقول وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يطالب بشن هجمات أوسع وأعنف كرد على هذا الخرق. لكن بحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن أحد سيناريوهات الرد هي عملية توصف بالحساسة التي كانت قد أوقفتها الإدارة الأمريكية وتحتاج حاليا إلى التصديق عليها من قبل القيادة السياسية. موقع والله الإسرائيلي يقول بأن القيادة السياسية وتحديدا نتنياهو أوقف هجمات أوسع مساء هذا اليوم في جنوب لبنان خشية انتقادات من الإدارة الأمريكية، لكن بطبيعة الحال من الواضح بأنه بالتوازي مع بحث سيناريوهات الرد كما يوصف إسرائيليا يتم أيضا إقناع الإدارة الأمريكية بالعمليات التي ستنفذها إسرائيل. ومن الواضح بأن الحديث يدور عن عملية مرتفعات علي الطاهر، هذه العملية التي ذكرت المصادر الإسرائيلية قبل أيام بأنها أوقفت في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بطلب من الرئيس ترامب كي لا تؤثر سلبا سواء كان على المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ولكن أيضا على مسار التفاوض بين طهران وواشنطن. هذه المرتفعات تقول إسرائيل بأن أسفل مرتفعات علي الطاهر هناك منشآت قيادية لحزب الله وشبكة أنفاق واسعة جدا للحزب، بالإضافة أيضا إلى مسلحين محاصرين من الحزب سمحت إسرائيل أيضا بالسماح لهم بالخروج من تلك المنطقة.
2: نعم.
4: وأرادت إسرائيل تفجير هذه الأنفاق.
2: نعم.
4: وفعلت ذلك قبل أيام مع أنفاق تلة شقيف أو قلعة شقيف كما أيضا قال الجيش الإسرائيلي كرد على خرق آخر وفقا للجانب الإسرائيلي.
2: شكرا لك نجوان سمري. الآن كارمن جوخدار، كيف بدت الأوضاع على الجبهة الجنوبية، وأيضا ماذا عن أهم المواقف السياسية تعليقا عليها؟
5: لعلها المرحلة الأدق يمكن القول منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. هذا التصعيد الذي أعقب ما نشرته قوات الاحتلال الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية لناحية حديثة مجد الزون، أعقبه تهديد لبلدة المنصور المتاخمة لها. قصفت هذه البلدة بالفعل، كما كان هناك غارة نفذتها مسيرة على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، أدت إلى استشهاد شخص وجرح 12 شخصا آخرين. اليوم هذا السياق التصعيدي يترافق مع جولة المفاوضات في روما، هذه الجلسة السابعة. كان لبنان يعول عليها كثيرا ويطالب فيها بتوسعة المناطق التجريبية، بأيضا آليات للتحقق في هذه المناطق التجريبية. ولبنان أيضا يعول على الضغط الأمريكي بشكل كبير. أكان ما قاله رئيس الجمهورية جوزيف عون حين التقى الرئيس ترامب قبل أسابيع في البيت الأبيض، أو حتى ما أفاد به مصدر رسمي لبناني الجزيرة قبل أيام حين قال إن لبنان استحصل على ضمانات أمريكية بأن لا تقوم إسرائيل بقصف المناطق التجريبية، وهي ثلاث مناطق حتى هذه اللحظة. كان الجيش اللبناني قد دخل إلى بلدة زوطر الغربية، وهو وسع من عملياته في صريفة وفرون في جنوب لبنان. هذا التعويل على الضغط الأمريكي لا يقتصر فقط على هذه النقطة. اليوم هذه المفاوضات بطبيعة الحال تجري في إطار دعم أو في إطار رعاية أمريكية بطبيعة الحال، وهناك ترقب كيف ستتعامل إسرائيل خلال هذا الرد الذي يتم الحديث عنه، خاصة أننا خلال الأسبوع الماضي كنا إزاء مشهد شبيه في مكان ما حين قالت إسرائيل إن حزب الله استهدف بمسيرة انقضاضية آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر، ثم قامت بتفجير الأنفاق في محيط قلعة شقيف. وفق قولها هي استخدمت نحو 700 طن من المتفجرات، وأثار ذلك زوبعة في لبنان على مستوى المواقف السياسية. إذن هناك ترقب للرد المفترض وفق قول قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا لمسار التفاوض في روما في يومه النهائي يوم غد.
2: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، كنت معنا من بيروت. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مهند مصطفى، إذن ترقب لكيفية الرد الإسرائيلي بالنظر إلى ما استبق به نتنياهو اليوم، أي اتفاق عندما قال بأن حفظ أمن إسرائيل هو أساس مهما كانت أو جاءت هذه الاتفاقات، أي احتمالات يضعنا أمامها للخطوة التالية لنتنياهو؟
6: أولا علينا أن نفهم الآن كيف تفكر إسرائيل سواء في لبنان أو في غزة، وحتى الآن في لبنان في ظل هذه الأحداث، من خلال مبدأ أساسي، وهو أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان. هي انسحبت من المنطقة التجريبية والآن لا تريد الانسحاب، وتريد أن تعطل أي إمكانية للانسحاب. وأنا أتابع الآن الإعلام الإسرائيلي والنقاش الإسرائيلي، غير واضح ماذا تريد إسرائيل، بمعنى غير واضح ما هو الانتهاك الذي قام به حزب الله الذي يترتب عليه هذه الهالة الكبيرة جدا في داخل إسرائيل، والاستعدادات لعملية عسكرية والمطالبة بعملية عسكرية شاملة. في تصوري أن إسرائيل تريد أن تثبت واقع بالذات على ضوء المباحثات، على ضوء الرغبة الأمريكية بالتقدم بهذه المباحثات، إسرائيل تريد أن تثبت مواقعها في داخل لبنان. ورأينا كيف أن الجيش الإسرائيلي وهو متحمس ليس أقل من الحكومة الإسرائيلية، تم بناء قواعد عسكرية ثابتة في لبنان، وكأن الجيش الإسرائيلي يريد الانسحاب من لبنان. على فكرة نفس هذا النمط أيضا رأيناه في غزة، بناء قواعد عسكرية في قطاع غزة يشي بأن الجيش لا يريد الانسحاب من قطاع غزة. ولذلك الأساس الذي ينطلق منه نتنياهو هو عدم الانسحاب مجددا من جنوب لبنان، لا بل هو الآن يريد العودة والسيطرة وتفريغ قرية في داخل جنوب لبنان من سكانها وعدم السماح لهم بالعودة. أيضا هنالك في رسالة من نتنياهو وطبعا والحكومة الإسرائيلية تجاه الحكومة اللبنانية بأن أي خرق للاتفاق طبعا بنظر إسرائيل، حتى لو كان بسيطا، حتى لو كان هامشيا، حتى لو كان رمزيا، سوف تتعامل معه إسرائيل بشدة كبيرة جدا، وهذا كله كمان مرة من أجل تثبيت إسرائيل في جنوب لبنان.
2: السيد أمين قموري، يعني أمام هذا الموقف الذي أعبر عنه الدكتور مهند مصطفى، لا انسحابات وربما قد تتخذ إسرائيل خطوات أخرى من قبيل يعني البقاء هناك وربما العودة إلى مسلسل التهجير، والآن الرد على خروقات ما تسميه هي خروقات حزب الله رغم أنها غير واضحة في الوقت الذي يفاوض فيه وفدها في روما، ويقول مراسلنا بأن لا تقدم في أي من الملفات سوى الملف الحدودي، يعني لا المناطق التجريبية ولا حتى وقف إطلاق النار. أي خيارات يضع كل ذلك الحكومة اللبنانية أمامها؟
7: لا شك أن الحكومة اللبنانية في وضع لا يحتد عليه، يعني هي تدرك تماما أن إسرائيل تبحث عن الذرائع لإطاحة الاتفاق والعودة إلى الميدان. واضح أنها بدلا من أن تنسحب من مناطق تجريبية جديدة تريد التقدم، تريد كسب المزيد من المناطق، لا سيما باتجاه منطقة مرتفعات علي الطاهر وربما أبعد من ذلك إلى أقليم التفاح والمرتفعات العالية في سجود وغيرها. وبالتالي يعني هذا ما يضع الدولة اللبنانية في مكان صعب. واضح أن المفاوضات كادت اليوم أن تفجر في مجدلزون بسبب لغم مجدلزون وما إلى ذلك. لذلك على الدولة اللبنانية أن يعني ليس لديها من أوراق إلا ورقة واحدة أن تعول أكثر وأكثر على الجانب الأمريكي، على الراعي الأمريكي. لكن سمعنا في الأمس السفير الأمريكي في بيروت يقول أن الاتفاق شيء وتنفيذه شيء آخر. واليوم يعني أجواء المفاوضات تقول بأن الجانب اللبناني صحيح أنه لم يكن هناك أي تقدم في موضوع المناطق التجريبية، لا بل دخلت التصعيد في مجدلزون صار ورقة حاضرة في المفاوضات، يعني صارت ما تسميه إسرائيل انتهاكات هي الموضوع وليس شيء آخر. ذهبت الدولة اللبنانية إلى التغطية عبر ما تعتبره تقدم في المفاوضات المتعلقة بالحدود، علما أن مفاوضات الحدود يعني بشكل واضح إذا لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي تحتلها اليوم ما معنى أن نعود إلى الحدود. لابد من العودة إلى الحدود الدولية، لابد من العودة إلى خط 49، لكن قبل ذلك على إسرائيل أن تنسحب من هذه المناطق. هل هذا المسار من شأنه أن يعيد الأراضي المحتلة أم لا؟ هل من شأنه أن يعيد السكان إلى أراضيهم أم لا؟ حتى هذه اللحظة تبدو أن كل الطرق مدودة في روما.
2: طيب دكتور مهند، وقد تحدثت عما يمكن أن تقوم به إسرائيل، لكن إلى أي مدى هناك مجازفة بأن يعني تقوم إسرائيل مجددا بتصعيد ربما يستفز إيران ويضعها في مواجهة مع الرئيس ترامب؟
6: من استمع إلى بيان نتنياهو بالأمس عن اتفاق غزة يفهم أن نتنياهو ذاهب إلى مواجهة مع ترامب، ليس بالضبط مواجهة مباشرة، ولكن واضح أن نتنياهو لم يعد يستمع إلى ترامب بكل شيء، طبعا لمصلحة انتخابية لمصلحة سياسية.
2: حتى تصريحه اليوم،
6: نعم حتى تصريحه اليوم، ولكن بالأمس تصريحه عن قطاع غزة كان ملفت للانتباه، فيه سخرية من ترامب، كان فيه سخرية من ترامب، ولذلك هذا مؤشر على أن نتنياهو يقول أنني لن أستمع لأحد ما دام هذا الأمر يمس بأمن إسرائيل، طبعا ما دام هذا الأمر يضر بالحملة الانتخابية والسياسية الداخلية له. ولذلك سوف نرى نتنياهو في المرحلة المقبلة أكثر وأكثر يستأنف ويتحدى الرئيس ترامب سواء في غزة أو في لبنان، ولذلك التعويل على ضغط أمريكي على نتنياهو فيما يتعلق بلبنان وحتى في غزة هو تعويل لن يكون مطلقا، معنى أن نتنياهو قد اتخذ قرارات متناقضة مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بسياسات إسرائيل الأمنية في لبنان.
2: سيد أمين قموري، عندما تحدثت عن هذا التعويل أيضا على كما قلت التعويل على الراعي الأمريكي، على ماذا يعول لبنان وما هو الدور الأمريكي المنشود من قبل لبنان الآن وفي أي الملفات وفي هذه المرحلة؟
7: طبعا يعني بالنسبة للبنان أو الحكومة اللبنانية أرقت كل بيضها في سلة الأمريكي، وشعرت منذ فترة بأن هذا وحده لا يكفي، لابد من التطلع إلى أصدقاء لبنان الآخرين وخصوصا من لديهم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. كان الذهاب إلى تركيا، كان الاتصالات مع فرنسا، مع الدول العربية الأساسية التي لا تزال تحتفظ بعلاقات مع واشنطن مثل قطر مثل مصر وغيرها. لكن على ما يبدو يعني الجانب الأمريكي صحيح أنه إذا أراد يستطيع، لكن من الواضح أن هناك مشكلة لا سيما في موسم انتخابي محتدم في إسرائيل. وللأسف في إسرائيل التنافس ليس بين يمين ويسار، واضح أن التنافس بين يمين ويمين أشد منه يعني تعصبا، وبين من يريد أكثر، بين من يريد احتلال منطقة عادلة في لبنان، وبين من يريد الوصول حتى إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك أوراق الدولة اللبنانية تبدو حتى هذه اللحظة ضعيفة جدا، ولا سيما في ظل الانقسام الداخلي الحاد، وهذا الانقسام يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة يزداد حدة، خصوصا بعد التصريحات المحتدمة بين الحكومة من جهة وحزب الله من جهة أخرى. في لبنان باعتقادي هذا الملف لا يمكن فصله عن ملفات المنطقة، نحن أمام كتاب، فصول في كتاب واحد. أعتقد أنه إذا لم يكن هناك حل كبير على مستوى الإقليم برمته، لا أعتقد أن الحل اللبناني هو على الأبواب. حتى ولو انتهت الانتخابات الإسرائيلية، أعتقد أن القادم إذا كان نتنياهو أو غير نتنياهو، مسألة المنطقة الأمنية ومسألة التوتر اللبناني الإسرائيلي ليست مسألة سهلة، وليس من السهولة بمكان حذفها. مسألة سلاح حزب الله أيضا التي هي صارت الشرط الأساسي للأمريكي والإسرائيلي، هذه تتطلب بحثا كبيرا. صحيح أن هناك جهود تنصب على هذا الاتجاه، لكن هذا الملف أيضا مرتبط بما حوله، ليس ملفا داخليا فقط في لبنان.
2: على سبيل أو سياق المنظور الداخلي الإسرائيلي، وقد تحدثت عن سيناريوهات الرد، إلى أي مدى يعني هذه السيناريوهات يمكن أن تعتمد على الداخل الإسرائيلي الآن وعلى المنظور الانتخابي لنتنياهو؟
6: كل السياسات نتنياهو الآن فيما يتعلق بالبيئة الإقليمية هي مدفوعة باعتبارات انتخابية، نقطة، لا أكثر ولا أقل. وحتى معايدونه عندما يؤيدون مثلا التصعيد العسكري أيضا مدفوعين باعتبارات انتخابية. عندما سألتيني في السابق هل هذا سيؤدي إلى استفزاز إيران، نتنياهو يريد استفزاز إيران، هو معني إذا كانت لبنان تستفز إيران لتضرب إسرائيل، نتنياهو يريد ذلك، لأنه نتنياهو يريد الحرب مع إيران، هو يريد أن ينخرط بحرب مجددا مع إيران. ولذلك الداخل الإسرائيلي كمجتمع إسرائيلي يؤيد العمليات العسكرية في لبنان. الساحة اللبنانية عليها إجماع فيما يتعلق بتأييد الإسرائيليين، المجتمع الإسرائيلي للخيار العسكري، للعمليات العسكرية، لاستمرار الاحتلال في لبنان. حتى المعارضة الإسرائيلية تزاود عن نتنياهو بأنه ليس قاس كفاية من الناحية العسكرية في لبنان، بأنه لا يعطي الجيش الإسرائيلي الحرية الأكبر من أجل ضرب حزب الله في داخل لبنان. بمعنى أن هنالك في صراع بين الائتلاف وبين المعارضة من أكثر عسكرية في التعامل مع الجبهة اللبنانية. ولذلك نتنياهو أي تصعيد في لبنان هو يخدمه انتخابيا، وكل قراراته الآن القادمة هي قرارات بالأساس معتمدة على تفكير انتخابي سياسي سواء في لبنان أو في غزة. ولذلك سوف يتحدى رئيس ترامب فيما يتعلق بغزة، فيما يتعلق بلبنان، وقد يكون لترامب لا في قضايا معينة.
2: أشكرك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكرا لك أيضا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد أمين قمرية. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدة.
8: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من عد تنازلي لآخر تعبر الأزمة، مرة نحو التصعيد، وهذه المرة نحو انفراجة متوقعة مع الإعلان المرتقب عن اتفاق بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، لكنه اتفاق تصفه طهران بالثنائي مع مسقط، وبأنه لا يؤدي بالضرورة لفتح المضيق، في حين تريده واشنطن تمهيدا ومنطلقا لديناميكية تفاوض جديدة. لكن الثابت أن ما بعد اتفاق طهران ومسقط ما زال معلقا في انتظار خطوات متبادلة يريد كل طرف من الآخر أن يقوم بها حتى يعود المتفاوضون لأوراقهم وبنودهم، دون أن يعرف من سيقوم بالخطوة الأولى. ولكن أيضا لا يعرف إذا كان حل أزمة مضيق هرمز سيقود فعلا لإنهاء توترات جديدة تصاعدت في المنطقة. بين حسابات أنصار الله الحوثيين وصواريخهم المحلقة في البحر الأحمر ووعيد فصائل عراقية بمزيد من التصعيد تجاه السعودية. ولكن يضاف إلى كل هذا المشهد صوت مألوف مستعد دائما لوضع أكثر الشكوك ثقلا قبل أي اتفاق بين واشنطن وطهران، وهو صوت نتنياهو الذي ذكر اليوم بأن إسرائيل ستعرف كيف تحفظ أمنها مهما كان مآل الاتفاقات الأمريكية الإيرانية. وربما مع هذا الصوت ينظر للتصعيد الإسرائيلي اللافت اليوم في جنوب لبنان كتوقيع سيضيفه نتنياهو من جانبه وبطريقته على أي اتفاق مرتقب. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. طبعا نحن في انتظار ما قد سينتج عن التفاهمات الإيرانية العمانية حول مسارات جديدة في مضيق هرمز، ولكن السؤال: هل يمكن لإيران وبهذه السهولة أن تتخلى من خلال هذه التفاهمات على ما تعتبره حقها السيادي في السيطرة وإدارة مضيق هرمز؟ دكتور صدقيان،
9: نحن أمام جلال، نحن أمام مشهدية في غاية التعقيد. على الرغم من أن التفاهم الإيراني العماني أصبح جاهزا ولربما يعلن خلال الساعات المقبلة أو يوم غد، لكن هناك ضبابية في الموقف بشكل عام، ضبابية بالموقف الأمريكي وضبابية أيضا حتى في الموقف الإيراني، لأن الموقف الإيراني حذر جدا من أي خطوة تسير إلى الأمام، لأنه لا يدري ماذا يريد الرئيس ترامب، إلى أين يريد أن يصل. وبالتالي في خلال هذا المشهد نحن لدينا نظريتين أو نظرتين: نظرة تفاؤلية للمشهد ونظرة متشائمة للمشهد. النظرة التفاؤلية تقول بأن عقبة مضيق هرمز الآن هي في طريق الحل، وبالتالي إذا ما حلت هذه القضية سوف يفتح المجال أمام العودة إلى بيان التفاهم، وبالتالي سوف نسير قدما لمفاوضات 30 يوم، مفاوضات 60 يوم، خصوصا وأن هناك كلام بأن ربما يكون هناك ملحق يضاف إلى مذكرة التفاهم. هذا الملحق يوضح الفقرة رقم 5 ولربما بعض الفقرات الأخرى التي يدور حولها الجدل، ونسير بهذا الاتجاه. هذه نظرة متفائلة. النظرة المتشائمة مقابل ذلك: هناك الكثير من العقبات. مثلا ماذا لو الرئيس ترامب في منتصف الطريق قلب الطاولة مرة أخرى؟ وهناك تجارب سابقة هو عملها. الآن هل أننا أمام تجربة جديدة ونذهب إلى الحرب مرة أخرى أم لا؟ أن الرئيس ترامب وصل إلى قناعة بأن يمكن الوصول مع إيران إلى اتفاق، واتفاق أقل كلفة من كلفة الحرب.
8: طب ماذا لو كانت هذه التفاهمات لا تفتح مضيق هرمز بالكامل وظلت إيران تفرض سيطرتها على هذا المضيق؟ سيعود الرئيس دونالد ترامب للمواجهة.
9: المشكلة الجانب يعني القطري والباكستاني أيضا يعملان على هذه الوثيقة الملحقة لمذكرة التفاهم، وبالتالي هناك أمور معينة سوف يوضحها. وأنا سمعت يوم أمس الأول بأن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان على صياغة هذه الوثيقة الملحق، وهذه الوثيقة الملحق ربما تكون عاملا مساعدا في الرجوع إلى مذكرة التفاهم بشكلها الجديد. لكن هناك ضمن يعني النظرة المتشائمة هو أنه ماذا لو نتنياهو عمل اغتيال في داخل إيران، هجمة معينة، خطوة أراد أن يقلب هذه المفاوضات؟ لأننا نعلم جيدا وتحدثنا هنا بأن نتنياهو لا يريد بأي شكل من الأشكال أي مستوى من المستويات الاتفاق مع إيران، وبالتالي نحن لازلنا نحذر، ونتنياهو لازال يجلس في الزاوية التي يستطيع فيها أن يعرقل أي اتفاق يمكن أن يصل به طهران مع واشنطن. نقطة أخيرة، هل إن فتح مضيق هرمز سوف يتزامن مع إنهاء الحرب أو مع هذا الوضع الأمني الهش الموجود حاليا؟ إذا لم يصل إلى إنهاء الحرب سوف يبقى هذا الوضع هش، وبالتالي من الطبيعي جدا أن نعود للحرب. أما إذا لا تم الاتفاق رسميا والرئيس ترامب يعلن انتهاء الحرب بشكل رسمي في الولايات المتحدة، أنا أعتقد في تلك الحالة تدخل في إطار التفاؤل الذي ننظر إليه إلى هذا.
10: نسمع رئيس سفير جوي هود لأنه أيضا الإدارة الأمريكية متفائلة أيضا بالمحادثات والتفاهمات الإيرانية العمانية. سفير جوي،
11: أعتقد أن رئيس دونالد ترامب يبعث برسائل مفادها إذا ما تم فتح هذا المضيق، وبإمكانه أن يتخذ خطوات إيجابية كما قال في السابق. نتحدث هنا عن إسقاط الحصار البحري على إيران وأيضا رفع العقوبات. واليوم أرسل ترامب بعض الإشارات حيث أسقط العقوبات على 3 من المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري. بالتالي يمكن القول بأن دونالد ترامب جاهز لعملية تمضي خطوة بخطوة. لا أدري هل إيران جاهزة أيضا لهذه العملية السلمية. إيران تقول دائما بأنها تود أن تسيطر على مضيق هرمز، وتقول إيران بأن الهدف من كل هذا هو دحر التهديدات الأمريكية في المستقبل، وتحديدا هذا هو ما يجعل دونالد ترامب يصر على رأسه. ما تحاول إيران أن تفعله هو انتظار أن يصاب دونالد ترامب بالعياء، ومن ثم تسيطر إيران على المضيق، وبذلك تسيطر على اقتصاد المنطقة ككل من دون حرية الملاحة في المضيق وحركة السفن. فسيتم إغلاق الممر الحيوي الذي يستفيد منه العالم ككل. وإيران تقول بأنها جاهزة لإغلاق الممر كلما نشب صراع أو خلاف. الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بهذا الأمر على الإطلاق، والمجموعة الدولية أيضا لن تقبل بهذا التصرف من جانب إيران. أنا متشائم إلا إذا رأينا مفاجأة كبيرة وسمحت إيران بحرية الملاحة عبر المضيق.
10: أيضا قرأت اليوم للدكتور فيصل يحذر من التفاؤل من التفاهمات الإيرانية العمانية، لماذا دكتور؟
12: نعم، هذا أكيد بالتأكيد هو معتمد على التجربة السابقة، خصوصا خلال على الأقل خلال هذه الحرب. لكن النقطة الأهم أنا برأيي بأنه ليس في الاتفاق بحد ذاته، إنما في مدى تطبيق هذا الاتفاق. المذكرة التفاهم تم التوصل لها لكن اخترقت ولم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، وبالتالي آليات التنفيذ أو مدى التطبيق هي النقطة الأهم. إذا كان الاتفاق كما سرب اليوم بأن إيران لديها السيطرة أو الدور الرقابي والأمني على حركة الدخول، وأيضا هناك إشارات على المشاركة مع سلطنة عمان في الرقابة على حركة الخروج، هذا يحول إيران إلى الجيت كيبر أو حارس البوابة لمضيق هرمز، وبالتالي هذا سوف يصعب من مهمة نجاح هذا الاتفاق، لأن الولايات المتحدة سوف تصطدم مع إيران إذا كان الدور الرقابي بهذه الصورة. وحتى دول الخليج العربي لن تقبل بهذه المعادلة الجديدة بعد انتهاء الحرب. إذا كانت هناك ناقلة مثلا تنقل السلاح إلى أحد دول الخليج، الكويت أو قطر مثلا، كيف تتعامل معها إيران في الفترة، فترة الحرب أقصد؟ وبالتالي إيران سوف يكون لها هنا موقع متميز على دول الخليج. هذا الموقع لم يحصل عليه الشاه حتى في وقت الشاه، وهو كان يلقب بشرط الخليج، لم يكن له دور في الرقابة على حركة الدخول والخروج من مضيق هرمز. النقطة الملفتة الأخرى أيضا، قيام إدارة ترامب اليوم برفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، هذه إشارة أنا برأيي ملفتة وربما تكون خطيرة في المرحلة القادمة. هل هناك اقتناع لدى إدارة ترامب بأن مؤسسة الحرس الثوري اليوم هي المسيطرة على عملية اتخاذ القرار، وبالتالي أي بادرة حسن نية يجب أن تقدم مباشرة للحرس الثوري؟ وهل هذا فيه إشارة إلى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، بمعنى أن إدارة ترامب تسعى إلى إعادة تأهيل مؤسسة الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة معها في المنطقة، وكيف تنعكس هذه المعادلة الجديدة الأمريكية الإيرانية على العلاقات الأمريكية الخليجية؟
10: طيب.
12: نحن أنا برأيي، ولست يعني جزءا من مؤسسة رسمية، لكن أنا برأيي بأن من مصلحتنا في دول الخليج العربي وجود عداء منضبط بين الولايات المتحدة وإيران، توتر منضبط، لأن هذا من مصلحتنا، ليس من مصلحتنا التقارب الأمريكي الإيراني، لأن جربنا التقارب الأمريكي الإيراني في إدارة ترامب وكيف وصل إلى اتفاق لم يكن بمصلحة دول الخليج العربي.
10: طيب. هو اللافت بأنه إيران تقول بأن التفاهمات بمضيق هرمز هي حصرا مع سلطنة عمان ولا يحق لأي دولة أخرى أن تتدخل في هذا الشأن. دكتور فهد،
13: وهذا يأخذنا إلى جملة من التحولات التي أصابت

0: صعوبة الصراع بهذه المفاوضات التي تفضلت بها. أولا، بهذه المفاوضات تحولت سلطنة عمان من مفاوض إلى طرف، إلى ضامن أمني في منطقة الخليج، هي تفاوض الآن، وهذا تحول كبير في دور سلطنة عمان من وسيط إلى أن تكون ضمن ترتيبات أمنية في منطقة الخليج، وأيضا عمان هي جزء من مجلس التعاون الخليجي. فهذا التحول الأول. الثاني، أن يكون التفاوض إيراني عماني حول مضيق هرمز، مضيق دولة، هذا يعني أن تجسيد لرؤية إيران التي تنادي بها منذ اليوم الأول بأن المضيق هرمز هو يكون ضمن ترتيبات إقليمية للمنطقة، وليس هناك دخل للمنظومة للأطراف الدولية وتحديدا الولايات المتحدة المقصود هنا. فهذا يقودني إلى العامل الثالث، أنه أحاول أن أفهم سر أو بهجة ماركو روبيو أنه مبتهج من هذه المفاوضات. يعني هذه أنا لو مكان روبيو سأكون قلق للغاية، لأنه أولا الولايات المتحدة لا تجلس على طاولة التفاوض، وسلطنة عمان هي التي تمثل الولايات المتحدة وغيرها والبقية والمنظومة الدولية في هذا الموضوع ضمن رؤية خليجية، وتنتظر الولايات المتحدة ما سيسفر عنه التفاهم الإيراني العماني. وإذا حصل هناك تفاهم إيراني عماني، معناها هذا يعني أغلق الباب على الولايات المتحدة على تدخل المستقبل، وليس هذا فحسب، بل أقام الحجة على أن الولايات المتحدة خسرت في الهدف الأول للحرب، وبالعكس تماما هي تراجعت إلى ما قبل القيام الحرب، بأنه حتى مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا الآن يتحول إلى مكسب إيراني، خصوصا زي ما ذكر الدكتور فيصل إذا فعلا الأخبار التي تسربت من هذه المفاوضات بأنه هناك قبول لإشراف إيراني على الداخل، على كل ما هو داخل.
1: طب وهذه نقطة مهمة.
0: هذه كارثة بالنسبة للولايات المتحدة. لا أعرف لماذا مارك روبيو مبتهج.
1: الدكتور قال بأنها تفاهمات إقليمية. لحظة دكتور. لحظة. هي تفاهمات إقليمية. هل أخذ برأي دول الخليج والعراق كما أشار الدكتور فيصل قبل قليل بأن ما يجري الآن ليس لمصلحة دول هذه المنطقة؟ تعليق سريع وأعود إليك دكتور لقاء.
2: المعلومات من طهران تقول بأن الاتفاق أصبح جاهزا للإعلان اليوم، لكن الجانب العماني ارتاء أن يؤجل الإعلان حتى يعرض على الولايات المتحدة وعلى بقية الشركاء. هذا الجانب العماني هو طرح هذه النقطة، ويبدو، وهذا نائب وزير الخارجية الإيراني قال ذلك، قال بأن الجانب العماني ارتاء أن يطرح هذا الاتفاق على الجانب الأمريكي وعلى بقية الشركاء في مجلس التعاون الخليجي.
3: دكتور لقاء، أولا كل اتفاق يخترق القانون الدولي لن يمضي، وإن وافقت عليه عمان وافقت عليه إيران،
1: وترى أن هذا يخترق،
3: وحتى لو وافقت عليه الولايات المتحدة، يعني مذكرة التفاهم ملزمة لإيران ولأمريكا لكنها غير ملزمة لأي بلد آخر في العالم. يعني إيران تتمسك بالفصل بالبند الخامس وكأنه قرآن منزل، في حين هي مذكرة تفاهم وقعها الرئيس مع الرئيس. شو لها علاقة مثلا دول الخليج بالموضوع؟ ما لها علاقة تماما. أي علاقة لدول الخليج بالفصل الخامس أو بالمذكرة كلها؟ هذا بين دولتين متحاربتين. لذلك ما يعول هو، طبعا الاتفاق حتى الآن لم نعرفه ما هو، لما يطلع الاتفاق ونشوف بنوده يعني نقدر نناقش هذا أولا. ثانيا، أمريكا منخرطة، وروبيو يتكلم لأنه هي بالحقيقة منخرطة تماما بالمفاوضات، فقط هي الطاولة جالسة عليها وفد عماني بدل الأمريكي. يعني احنا إهمال أمريكا وجعلها والله خارج، هذا الكلام يعني منخرطة ولها دور مباشر. وإيران تقول ذلك، إيران تقول العمانيون كانوا يوافقون لكن بعدين أمريكا تضغط عليهم، هذا كلام إيراني. فبالتالي إيران تعرف هذا، وتعرف أن عمان تفاوض نيابة عن الولايات المتحدة وعن دول الخليج بالمناسبة، لأنه اجتمعوا قبل أيام بالأونلاين وقرروا ما يريدون. أي قرار أو أي موقف يتجاوز اتفاقية 68 بين عمان وإيران حول الملاحة الدولية ويفرض واقع جديد فيه هيمنة أو سيادة إيرانية كما تريد إيران علنا،
1: نعم،
3: ربما يمضي خلال يومين، لكن لا أكثر،
1: لا يصمد،
3: لا يصمد، لأنه هو أولا يعني أي هيمنة على مصالح دول الخليج بشكل كامل. يعني دولة مثل الكويت ما عندها منفذ آخر، يعني العراق عنده منفذ بري يعني ورغم أنه متعب لكن في منفذ بري. سعودية لديها البحر الأحمر، الكويت وين تروح؟ لازم الصالح العراق حتى يعطيها منفذ أو الصالح السعودية، يعني تفهم مع السعودية، وهذه دول أخرى يعني في آليات مختلفة. لذلك
4: الكويت والعراق دكتور لقاء ليس لديهم منفذ بحري إلا الخليج، حتى الكويت لديها منفذ بري عبر المملكة العربية السعودية،
3: وقطر نفس الشيء والبحرين نفس الشيء، لذلك غير فقط الإمارات والسعودية طبعا عمان. لذلك هذا أمر عصير. عدا هذا الولايات المتحدة قالت علنا لحد يوم أول أمس ممنوع أي رسوم وأي سيطرة. لذلك هو تأخر، هو كان المفروض يطلع أمس أو اليوم القرار، هو تأخر لأنه يتناقض مع ما تريده الولايات المتحدة. إذا صدر بهذه الطريقة التي تريدها إيران فلن ينفذ، وإذا صدر بالطريقة التي تريدها أمريكا فلن ينفذ. لذلك إحنا كل ما هنالك راح يصير كسب وقت لا أكثر ولا أقل. هذا موضوع المضيق يعني دي يلعبون به الحقيقة الجماعة.
1: طيب.
3: لأنه التناقض كبير بين الموقفين.
1: إذن انطلاقا ما سمعناه دكتور محجوب، لا يمكن أن يكون من المنطق السياسي القول بأن المحادثات أو التفاهمات العمانية الإيرانية منفصلة عن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول إيران.
5: حقيقة غير منفصلة حقيقة. دعني في هذا السياق وضح القضايا التالية. أولا إيران غير استراتيجيتها في التعامل مع المضيق. المضيق لم يعد الآن ورقة للتفاوض عليها، المضيق هو الورقة التي يتم التفاوض على كل شيء تحتها، فوقها عفوا، كل شيء تحت ورقة المضيق. بمعنى آخر العقوبات رفعها تحت ورقة المضيق، موضوع الحصار البحري رفعه تحت ورقة المضيق. الآن أصبح المضيق هو الليفرج، مش الموضوع اللي على الطاولة نتفاوض عليه. هذا الفهم تطور في الأسبوعين الماضيات، وبات واضحا أن إيران حتى في حديثها مع العمان هي لا تتحدث منطق أنها تتنازل، تتحدث عن ترتيبات تتعلق بهذه القوة بالورقة القوة التي لديها، وهذا منطق جديد بالنسبة لإيران. وأعتقد أنه هذا تغير بسبب سلوك المفاوضات مع الولايات المتحدة، وبسبب ربما تصور آخر وهو أن إيران بدأت تنظر إلى المضيق بعد ربما رأت تجارب أخرى بأنه ليس من مصلحتها أن يكون المضيق كما يقال آيتم بند للتفاوض عليه. هذا يفقد إيران كثيرا من هيبتها كما تعتقد أهل السياسة، كما يعتقد أهل السياسة فيها. إذا المضيق تغيرت النظرة له، هاي مسألة. المسألة الثانية، إيران تحاول أن لا تربط بين محادثاتها مع عمان وبين البند الخامس، لكنها في نفس الوقت نائب وزير الخارجية يقول هناك متطلبات لفتح المضيق. ما هي المتطلبات؟
1: رفع
5: العقوبات، رفع الحصار، وموضوع الأصول المجمدة. هذا هو البند الخامس، هذه هي مذكرة التفاهم. ثم إذا كان الأمر ليس مرتبطا بمذكرة التفاهم، لماذا لم تبحثوا هذا الموضوع مع عمان قبل 28 من فبراير؟ هذا ما أسميه أنا الغموض التي تتبنى إيران في مسألة التفاوض حول المضيق. تريد أن تقول بأن ورق، بأن المضيق برمته هو شيء غير صحيح، أنه ظهر مع الحرب، لكنه في مسار إيران هو قضية أخرى. بقصد ماذا؟ أن تعطي له أهمية في موضوع الترتيبات. إيران تركز، وهذا لعبة الوقت عندها، ليس شراء الوقت. إيران تريد أن تضبط ما بينها وبين عمان حتى لا يذهب إلى ما يسمى تسوية المنازعات الدولية. تريد أن تعمل وفق ما تسميه هي القانون الدولي، بحيث إذا لجأت عمان أو اضطرت تحت ضغوط سياسية أن يكون موقفها صحيح. وهذا الأمر باعتقادي هو الذي يؤخر، وهو الأمر الذي سيجعل إيران بالمحصلة مضطرة أن تفتح المضيق الذي يتم. لاحظة واحدة فقط جلال، الآن ما هو مطروح الآن هو مضيق، هو مسير في الوسط يأخذ جزءا من المسير الشمالي والمسير الجنوبي، ربما بعرض تقريبا حوالي أقل من 5 كيلومتر. وبالتالي هذا الذي يتم طرحه الآن على أساس لا يكون لا بالعمان ولا ولا بالجانب الإيراني.
1: صحيح نحن لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر بطبيعة الحال. استهداف جماعة أنصار الله اليوم قبل ساعات سفينة سعودية في خليج عدن، الفصائل في العراق، وما يحدث أيضا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. كيف تقرؤون الواقع الإقليمي في سياق ما يحدث الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دكتور نفل؟
6: عمليا القول بأنه الاتفاق إذا حصل حول مضيق هرمز

0: قضايا أخرى كثيرة لم يأتي حتى مذكرة التفاهم لم تأتي على ذكره، وبالتالي القول اليوم وتصوير الموضوع وكأنه إيران تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تستنزف الوقت في على مستوى الشرق الأوسط صحيح من ناحية، ولكن نظرة من عين أخرى أيضا هذه إيران لا تستنزف. يعني بنحكي اليوم كثير على استنفاد القدرة الصاروخية الأمريكية، طيب القدرة الصاروخية الإيرانية لا تستنفد؟ الطائرات المسيرة الإيرانية ما حدا بيجيب سيرتها؟
1: نعم.
0: بنحكي عن الرأي العام الأمريكي الذي يضغط على الرئيس ترامب.
1: طيب
0: بلشنا نشوف بالجزيرة وبغير الجزيرة خلال الساعات الماضية رأي عام إيراني يناقش موضوع هل هذه الحرب ضرورية أو غير ضرورية أيضا، وبالتالي هذه الصورة تنعكس على الشرق الأوسط كله.
1: يعني وهنا نتحدث عن البعد الإقليمي
0: حتى
1: لو سمحت.
0: البعد الإقليمي إذا بناخد البعد الإسرائيلي أيضا، الخطورة بالموضوع إذا كان الموقف الأمريكي من الحرب مرتبط برفض الرأي العام الأمريكي للحرب، فالموقف الإسرائيلي من الحرب مرتبط بدعم الرأي العام الإسرائيلي للحرب. اليوم وقت المنقول أنه نتنياهو لن يتنازل في لبنان ولن يتنازل في غزة ويهدد إيران لأنه جاي على انتخابات، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أنه الرأي العام الإسرائيلي سيصوت لمن هو مع الحرب ولن يصوت لمن هو مع السلام، بدليل أن الانتخابات السابقة في إسرائيل كانت تجري على أي أساس؟ من ينسحب من لبنان؟ من يوقف الحرب في لبنان؟ اليوم الرأي العام الإسرائيلي بده يصوت على ما يبدو على الأقل هذا ما يشيعه نتنياهو، أنه سيصوت لمن هو أكثر تطرفا، وبالتالي هذا الواقع سينعكس على لبنان بطبيعة الحال، بدأ ينعكس في غزة كما نرى، ولا أستبعد أبدا ولا بأي شكل من الأشكال أن ينعكس أيضا على الواقع الإيراني، لأنه هذا الإسرائيلي في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يستغنم الفرصة، وكما قال الدكتور قبل قليل عملية اغتيال في داخل طهران، تحركات من داخل إيران، تحركات من خارج إيران ولكن ليس من إسرائيل، تحركات بحرية للغواصات الإسرائيلية. بكل هذه المعركة لغاية الآن لم نسمع بالغواصات الإسرائيلية في البحر، وهي غواصات موجودة وكل الناس تقول أنها موجودة. ما الذي يضمن ألا تذهب الأمور باتجاه الأسوأ؟ أنا أعتقد أنه كل الكلام عن اتفاقات وغير اتفاقات مشكلته الأساسية النوايا المبيتة لدى الفريقين الأساسيين،
1: أيضا في
0: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة والجانب الإيراني
1: وإيران
0: جهة.
1: ومن يسمون بالوكلاء،
0: ما حدا تخلى عن مشروعه.
1: وهنا يبرز التصعيد اللافت اليوم في جنوب لبنان دكتور وسام، على في ظل المفاوضات الحاصلة في روما، وبالمناسبة هي توقفت المفاوضات انطلاقا مما يحدث في جنوب لبنان، كيف قرأت هذا التصعيد ورغبة نتنياهو في إبقاء المنطقة مشتعلة؟
2: يعني لا شك أن نتنياهو مصلحته أن يبقي على حالة الاشتعال والالتهاب في المنطقة، لأن الناخب الإسرائيلي الوازن في فلسطين المحتلة وفي الكيان الإسرائيلي هو المتطرف الذي ينزع نحو الحروب ونحو التوسع. لكن من ناحية أخرى إذا أردنا أن ننطلق من الجزئية التي حصلت في جنوب لبنان، ما حصل هو انفجار. المقاومة في لبنان لم تتبنى هذا الموضوع، الإسرائيلي لم يقدم رواية عن هذا الموضوع، فقط تحدث عن انفجار وقتل وجرحى، وبناء عليه أخذ إجراءه بطلب من أهالي قرية إخلاء القرية وقصف إلى قرية ثانية ليس لها علاقة في الموضوع أساسا، وبالمناسبة هي بلدة دولة الرئيس نبيه بري، يعني لا أدري إن كان هناك رابط في الموضوع. هذا يعني بغض النظر عن الاتفاق وعن طريقة الاتفاق وعن كل أسلوب الذي انتهجته السلطة في لبنان، ألا يعني يشكل دافع للتوقف مليا؟ ألا يشكل دافع لإعادة النظر؟ طيب منذ أيام انفجر لغم في الجيش اللبناني وكانت النتيجة 5 جرحى، وقال الإسرائيليون أن المسألة ليست لا علاقة لهم بها أو إلى آخره، ويعني قطعت باللبناني مثل ما بيقولوا. طيب الإسرائيلي يقدم المسألة بدون رواية، يعني بدون دليل فعلي، والمقاومة لم تتبنى، والدولة اللبنانية السلطة فعليا تستمر فعليا في المفاوضات، والذي أوقف المفاوضات هو التعنت الإسرائيلي وليس الموقف اللبناني. يعني كنا نتمنى أن أنا شخصيا أتمنى أن تتعلم السلطة في لبنان بالحد

0: عندنا من الفصائل المقاومة في غزة في حماس، يعني حماس والفصائل المقاومة اشترطت جزء من تسليم السلاح مقابل خطوة بالانسحاب الإسرائيلي. في لبنان قدمت قبل المفاوضات ورقة السلاح للإسرائيلي، وفي اتفاق الإطار ليس فقط ورقة سلاح حزب الله، كل السلاح غير الشرعي بين مزدوجين، يعني كل الفصائل الفلسطينية وكل السلاح الذي غير حزب الله وغير الجيش اللبناني يجب أن يسلم في كل لبنان. طيب الفصائل المقاومة في غزة اشترطت دخول منازل جاهزة، ولا يوجد إمكانية أصلا في غزة لإعادة الإعمار. لبنان دولة، ووضع بند من قبل وزير المالية في الموازنة لإعادة بالحد الأدنى للترميم ما يأوي حوالي 20,000 عائلة لم توافق عليه السلطة في لبنان. السلطة في لبنان يعني تسبح عكس تيار الوطنية وتقدم كل التسهيلات للإسرائيلي ولا تأخذ موقفا واحدا قد يكون مشرفا.
1: يعني بس يعني هما الوضع اللبناني رغم هذه وجهة نظر الدكتور وسام المتشددة،
2: ولكن مطروح للنقاش
0: هذا واقع ليس تشدد. إذا يعني كان هناك من حرف غير صحيح فأنا مستعد للدليل.
1: أنا فقط أتكلم عن الأذرع اللي حضرتك سألت عليه صحيح. في البداية أعتقد أنه موقف الحوثي مختلف، يعني إذا تلاحظ ليس هناك نسق موحد فيما يتعلق بتحركاتهم خصوصا الآن،
2: ولكن التوقيت دكتور رسالة يعني هو توقيت يعني رسالة إيرانية بأنه إذا تساهلنا في ملف ما كمضيق هرمز، ولكن لدينا ملفات أخرى نمسك بها.
1: الحوثي مختلف عن العراق ولبنان. العراق ولبنان يشتغلون بتوجيهات مباشرة. الحوثي ولديهم أصلا ناس موجودين على الأرض، يعني الحوثي لديه أكيد في ناس معاه من الإيرانيين، لكن لديه أيضا قناعات الخاصة. اليمنيين يشتغلون يعني أحيانا باستقلالية أحيانا، وهذه الإيرانيين يعرفوها، يعني لا يستطيعون السيطرة عليهم بشكل كامل، ليست أوامر فقط وتلقي وتنفيذ. هذا لاحظنا أكثر من مرة، يعني صار نمط، يعني إحنا ما عندنا معلومات في طريقة علاقتهم، لكن صار نمط بالتعامل واضح أنه الحوثي لديه رؤية ينفذها إذا أراد. لذلك هناك ضغوط عليه، يعني العمانيين يؤثرون عليه، مو بس الإيرانيين، العمانيين يؤثرون عليه لأنه لديه علاقة يستفيد منها مع العمانيين في التسهيلات، يعني لذلك هو يحتاج رضا عمان فأحيانا ينفذ لهم. ثم أنه لديه إدارة دولة يعني أموال، فهو يحتاج إلى أن يكون لديه قدرة على جلب أموال من الخارج وتجارة، لأن لديه ناس لازم يديرهم، وقود محتاج، ومحتاج غذاء واستيرادات. هو ليس جماعة خارج الدولة فقط، هو لديه إدارة حقيقة في صنعاء ومدن أخرى في اليمن وفيه الغالبية من السكان. لذلك رؤية العمانيين مختلفة مع السعودية خصوصا، أقصف أنا أحتاج كذا من عندك، وهكذا في عملية يعني ابتزاز أنه يجب أن يحظى بشيء من السعوديين. العراق مختلف، وطبعا لبنان. إذا تلاحظ اللبنانيين يعني حزب الله يرفض المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هذا مؤكد، هذا معلن،
0: لأنها ليس في مصلحة لبنان
1: بغض النظر، يعني نعم
0: لا هنا النظر
2: من وجهة نظره. هناك رأي آخر يقول لا أنها مصلحة
1: الواقع. لماذا هذا التفسير؟ طيب. لكن لماذا حتى الآن من شهر لم يقوم بأي عملية تجاه إسرائيل أبدا؟ مناطق محتلة، إسرائيل تقيم معسكرات دائمة يعني للمواقع الدائمة في الأراضي المنطقة الصفراء خصوصا على الشريط الحدودي، لكن ليس هناك عمليات على الأقل لمنع هذه العمليات.
2: حتى قال دكتور وسام أنه لم يتبنى هذه
1: لم
2: العملية.
1: لم يتبنى طبعا،
2: يعني مقتل جنديين على الأقل.
1: عبو قديمة.
0: عندي تعليق بس يخلص الدكتور.
1: أي يعني لم يقم بأي عملية. لذلك لماذا؟ لأنه في التوقيت إيراني، الآن ليس وقت التحرش بإسرائيل. إيران لم تقصف إسرائيل طوال حرب 13 يوم الأخيرة لأنها لا تريد أن تشارك.
0: العكس هو الصحيح، لماذا الإسرائيلي لم يوسع؟ لأنه لجم.
1: بس معلش يا دكتور، إسرائيلي كان في أمس الحاجة للحرب نتنياهو.
0: ولماذا؟ لأنه لجم.
1: أمس الحاجة نتنياهو.
0: لأن أمريكا لجمت ذراعها في المنطقة إسرائيل.
1: لا لا لا.
0: وبالنسبة لموضوع
2: حتى اليوم الجيش كان يريد التصعيد، ولكن
0: بالنسبة لموضوع المستوى السياسي 7 أكتوبر محمد جواد ظريف قال لم يكن لدينا علم، يعني بحجم 7 أكتوبر تأخذه حماس دون أن تراجع إيران.
1: أي صحيح.
0: بنيامين نتنياهو قال عن السيد حسن أنه هو من كان
1: حماس
0: من كان يخطط لسياسة إيران في الشرق الأوسط.
2: نسمع دكتور نوفل.
1: بس خلي أكمل، بس يعني اسمح لي، غزة
0: يعني هذه ليست
1: 7 أكتوبر هي حماس حصرا والمقاومة.

0: قام في غزة حصرا، قصدي هي قامت بها بدون علم الآخرين وكان تخطيطها، وحتى المكتب السياسي يمكن ما يعرف فيها.
1: وحزب الله حينما يعني قام بالإسناد لمراجع الجمهورية
0: قرارهم المستقل 100%.
1: نسمع دكتور نوفل.
2: أستاذ جلال، أولا عندما نقول في موضوع المفاوضات أن إسرائيل متعنتة، فهذا يعني أن لبنان متمسك بموقفه. عندما يكون لبنان متراجع لا يمكن لإسرائيل أن تكون متعنتة. عندما تكون إسرائيل متعنتة في المفاوضات ونصل إلى حد الصدام، فهذا يعني أن الدولة اللبنانية متمسكة بالسيادة وبكل المطالب اللبنانية المعروفة. هي أول نقطة. وبالتالي تشويه صورة المفاوضات وتشويه صورة المفاوض اللبناني في هذه المرحلة لا أعتقد أنه موقف سليم لمن يريد مصلحة لبنان، بمعزل عن رأينا بالمفاوضات وبمسار المفاوضات. اثنين، موضوع سلاح حزب الله. تصوير دائما موضوع سلاح حزب الله وكأنه مصلحة إسرائيلية، نزع سلاح حزب الله هو مصلحة إسرائيلية فقط، مش صحيح هذا الكلام. هناك مصلحة الدستور اللبناني والقانون اللبناني، هناك مصلحة لبنانية داخلية في موضوع سلاح حزب الله. وحتى إذا بدنا نناقش موضوع سلاح حزب الله، أنا ما بعرف كيف التحفظ على سلاح الميليشيات غير اللبنانية الموجودة في لبنان، كيف ممكن تحفظ على هذا الموضوع؟ اثنين، بموضوع سلاح
0: حزب مين ميليشيات غير لبنان؟
2: الفلسطينيين في في في في في جهات أجنبية موجودة بلبنان. كل الناس بتعرف إنه الضاحية جنوبية، ومن امبارح دفنوا كوزو أوكوماتو الياباني،
1: يعني هذا شيء مشرف
2: في لبنان.
1: هذا شيء مشرف
2: بشرفك انا ما
1: يعني هذا شيء مشرف.
2: ماني معني باحاديث يعني بسرديات حزبيه بهذا الموضوع.
1: طيب،
2: انا اناقش موضوع من زاويه واقعيه وسياسيه وعلميه. اثنين، في مصلحه لبنانيه اقتصاديه في موضوع سلاح حزب الله. الاعمار في لبنان لن ياتي الى لبنان ربع ليره إذا استمر سلاح حزب الله في السيطرة على الجنوب وفي السيطرة على لبنان، ولا دولة عربية ستدفع قرش في هذا الموضوع. ثلاثة، في موضوع اقتصادي آخر له علاقة بالإصلاحات التي يطلبها عمليا صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، كل الجهات التي تشترط مواضيع لها علاقة بضمانات بأنه الأموال التي تأتي إلى لبنان لن تهدر بدمار جديد.
1: نعم.
2: كل هذه الأمور يعني تصوير الموضوع، موضوع سلاح حزب الله يلي عم بتجرب الدولة اللبنانية تعمله بهذه المرحلة بينه موضوع لخدمة إسرائيل، هذا تزوير
1: دكتور
2: للحقيقة
1: فيصل.
2: وغير صحيح.
1: أسمع دكتور فيصل وأسألك سؤال عن وكلاء دكتور صدقيان. تفضل دكتور
3: يعني
1: فيصل.
3: هي ملاحظة سريعة حول المقارنة بين الحوثي من جانب وحزب الله والميليشيات العراقية من جانب آخر. أنا أتصور بأن جماعة الحوثي مستحدثة بالنسبة لإيران مقارنة بحزب الله والميليشيات العراقية. هناك ارتباط أيديولوجي واضح وراسخ بين الجمهورية الإسلامية الثورية في إيران وحزب الله والميليشيات العراقية. بعض الميليشيات العراقية كانت موجودة في العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية
4: في إيران،
3: في إيران في الحرب العراقية الإيرانية، ورجعت إلى العراق
2: حزب الله كذلك.
3: وهذا الأمر أيضا ينطبق على حزب الله لأن هذا في ارتباط أيديولوجي. وأما الجانب الآخر، مضيق باب المندب، لدى المملكة العربية السعودية قدرة كبيرة على حشد المجتمع الدولي، مثلا تحالف حارس الزهور أو درع المحيط أو حتى التحالف متعدد الجنسيات الحالي. الخطورة في الموضوع بالنسبة لدول الخليج بأن إيران سبقت دول الخليج وسبقت الولايات المتحدة من حيث التوقيت، بمعنى أنها ركزت على الممرات البحرية الاستراتيجية في مضيق هرمز وفي باب المندب. الآن حتى لو دول الخليج العربي فكرت في بدائل لمضيق هرمز أو باب المندب مستقبلا، ربما تفكر في الشمال في سوريا عبر تركيا. لكن على الجانب الآخر، الممرات المائية لدى إيران نوع من التأثير والنفوذ فيها، وهذا الأمر أنا أعتقد بأنه يشكل تهديد خطير على الأمن القومي الخليجي. النقطة الأخرى اللي ذكرها الدكتور نوفل وبسؤال حضرتك أستاذ جلال فيما يتعلق بالتأثير الإقليمي، أنا بتقديري بأن هناك علاقة واضحة بين الخليج وفلسطين. أي تغير يحدث في منطقة الخليج يؤثر على القضية الفلسطينية، وهذا الأمر حدث في السابق، مثلا الاحتلال العراقي للكويت وحرب تحرير الكويت في 91، حصل بعدها مؤتمر مدريد وصولا إلى اتفاق أوسلو، وأضر بالقضية الفلسطينية وأضر بالسلطة الفلسطينية بعد ذلك ومنظمة التحرير ونعرف دورها. والنقطة الأخرى أيضا، الحرب العراقية الإيرانية عندما انتهت في 88، اتفاق الطائف في 89، وأيضا بعد 91 إدارة بوش الأب أرادت أن يكون لسوريا دور في لبنان. الآن ترامب يريد أن يكون لنظام الشرع مرة أخرى دور في لبنان مرة أخرى. بالتالي هناك ارتباط وثيق. الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ركيزة مهمة تصب في صالح القضية الفلسطينية وليس العكس.
1: انطلاقا ما سمعناه دكتور صدقية، لحظة دكتور إبراهيم، هل توقيت استهداف جماعة أنصار الله لسفينة سعودية في خليج عدن هو رسالة أنه الأنظار كلها الآن على مضيق هرمز، ولكن نحن نسيطر أيضا على مضايق أخرى كما أشار الدكتور إلى باب المندب ويعني تحويط منطقة الخليج من كل الجوانب؟
4: هناك الكثير من يعني المحللين السياسيين لا يصيبوا عندما ينظرون للعلاقة بين إيران وبين حركات المقاومة، والكل يسميهم أذرع وكلاء بمجمل التوصيفات. لكن حقيقة الأمر عندما نرى مثلا في الحرب 12 يوما لم تطلب إيران ولم يدخل حزب الله في الحرب مع إسرائيل لصالح إيران. يعني أنا هذا أقول ربما
1: إذا نتحدث عن التوقيت دكتور، يعني التوقيت يلعب دور أساسي.
4: طبيعة العلاقة، ما هي طبيعة العلاقة حتى نعرف التوقيت؟ هل هذا التوقيت بأمر من إيران أم إنه مصلحة من الحوثيين لأنهم يعانون من حصار دام كذا سنة؟ وبالتالي حتى حزب الله في لبنان، حزب الله في لبنان هل إنه يأخذ الأوامر من إيران أم لا؟ حزب الله كما أنا أعلم، وأنا مطلع على قسم، لا أقول بأني أنا لست مسؤولا في أي جهاز في إيران، حزب الله كثير يعني 99% وتسعة بالعشر قرارات يتخذها، بل أكثر من ذلك يفرض بعض القرارات على إيران أنه اقبلوا على هذه القرارات التي نتخذها نحن. حتى قضية وحدة الساحات، الكثير يعتقد وحدة الساحات هو مشروع إيراني. طيب، على العكس من ذلك، وحدة الساحات هو مشروع لبناني. سيد حسن،
1: بس التوقيت الإيراني يخدم عكس الفكرة. التوقيت
4: وهو يعمل بهذا الاتجاه. الحوثيين أيضا، هسه الحوثيين قريبين والحزب الله بعيدين، هذا قريب هذا بعيد، هذا شيء.
1: والفصائل العراقية أيضا؟
4: الفصائل العراقية لا، أنا يعني الفصائل العراقية شيء آخر. يعني
1: خلونا نسمع رأي دكتور لقاء.
5: بس فكرة
1: لحظة، بس اسمع رأي دكتور لقاء. إيران لا لا لا تطلب من الوكلاء بأن يقوموا بما يقومون
0: به. الحرس الثوري قاعد وياهم.
4: لا هذا أنا أقول لك يا
1: لحظة، خلينا نسمع.
0: الحرس الثوري قاعد بلبنان وقاعد بالعراق وحتى باليمن.
2: بلبنان
0: سجل ضربة السعودية قبل أسبوع،
1: قتلت
0: 5 من الحرس الثوري، قتلوا في مقرات الحشد الشعبي. الحشد وليس الفصائل.
1: استاذ جلال، بس بموضوع التوقيت بلبنان،
0: عميد الحرس مسؤول
4: الحرس للتدريب،
0: هو رئيس وزراء ما يدري طبعا، قائد العام
4: لا يدري بهم،
0: ما يعرف في وجودهم اصلا،
4: يسوون باسمائهم يعرف
2: بجوازات مصوره بلبنان.
0: يعني هذا واحد عميد في في في كركوك في صلاح الدين، مسؤول على كل قاطع الوسط، ما حد يتحرك بدون امره. شو الكلام يعني؟ واحد من الحوثيين كان في البصرة، يعني هذا مشروع الطائرات المسيرة. احنا نتكلم وحدة الساحات تحولت من تنسيق جغرافي الى تنسيق عملياتي، يعني موجودين مع بعض. يعني ادري حزب الله درب الجيشات العراقية
1: ودرب الحوثيين ايضا في اليمن بحسب
0: تقارير من البداية، لكن انه يشتغلون سوى الان هذا شيء اخر. لذلك لا تنسيق مباشر. طيب، وتنسيق على أساس اللحظة متى يتحركون.
3: جلال بس أنا أقول لك، النظام الإيراني لديه تجربة أنا أعتقد بأنها غير يمكن موجودة في العالم كله. يعني النظام الإيراني على فكرة الأسرى، بعض الأسرى العراقيين عاد تجنيدهم مرة أخرى للحرب مع القوات الإيرانية ضد العراق، وهذا هو سماهم التوابون. يعني بالتالي إيران لديها نظام ثيوقراطي ديني قادر، لا أقول على غسل الأدمغة، إنما قادر على وجود ارتباطات.
1: سريعا لكي أسمع دكتور رهي جدا.
4: أيوة، المستشارين الإيرانيين الموجودين في العراق لا زالوا موجودين بأمر من الحكومة الإيرانية، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، وهؤلاء المستشارين يقولون هم مستعدين متى ما طلب القائد العام للقوات المسلحة في العراق خروج المستشارين الإيرانيين سوف يخرجوا، لكن لا زال لحد الآن بطلب من القائد العام للقوات المسلحة العراقية المستشارين الإيرانيين موجودين في العراق، وهم لا يقررون بقدر ما هم يعملون على
1: حول هذه النقطة.
0: 50 فريق ركوب
1: حول هذه النقطة دكتور،
0: كل هالرسالة
1: يعرفون تحريك الوكلاء
0: يا دكتور
5: على نفس النقطة، الأذرع، الوكلاء، الحلفاء، كلها تسميات أيديولوجية، الاسم العلمي الأكاديمي الصحيح هم الفواعل غير الرسمية. هذا هو الاسم غير المؤدلج، كل ما عدا ذلك
1: بس طويل علينا نقولها كل مرة.
5: نون ستيت أكترز هؤلاء اسمهم الفواعل غير الرسمية. هذا العلاقة ما بين الفواعل الغير الرسمية والدولة الراعية الباترون ستيت هي دائما علاقة متبادلة، لا تأتي لا تعمل بطريقة الضغط على الزر ولا إنها باتجاه واحد، هي علاقة متبادلة ما بين الدولة الراعية وما بين الفواعل غير الرسمية بهذا الاتجاه. يعني كان هناك يعني كثير من الأقوال بأنه مثلا الأمين العام لحزب الله لديه تأثير على المرشد الروحي أكثر من الوزراء الحكومة الإيرانية نفسها، إنه في القضايا التي تتأثر في قضايا المنطقة.
1: هذا صحيح جدا.
6: نتنياهو قال محور المحور.
5: أيضا جواب ظريف كان يتذمر بأنه دخلنا الحرب ولم تطلق رصاصة من الحلفاء أو الوكلاء أو الأذرع لمساندتنا. فالعلاقة أنا يعني أدعو إلى التأمل فيها أكثر من أن تكون أنها ينظر إليها بطريقة معينة. اليمنيين وهذا صحيح يعني ما تفضل فيه الدكتور لقاء
1: خصوصية،
5: في خصوصية كبيرة يعني مخالف كثير أن تنظر إلى العلاقة الإيرانية اليمنية بينها علاقة باتجاه واحد. إذا سمحت لي النقطة الأخيرة المهمة برأيي إنه كل الفواعل الغير الرسمية في كل الدول بغض النظر عن وجودها هناك أسباب داخلية تدعو إلى وجود الفواعل الغير الرسمية، و إذا لم توجد هذه الأسباب الداخلية لن يكون هناك ما نسمي بالأذرع والحلفاء والوكلاء وإلى آخره. ذكر السلاح الفلسطيني في لبنان بهذه المداخلة، لا أعرف يعني ضرورة استدعاء مثل هذا الموضوع. الفلسطيني في لبنان محروم من 70 مهنة اللي هو في لبنان، وأنا لا أنا
2: إذا حمل سلاح مهني
5: أنا لا
2: يا أخي
5: أنا لا أدعو، أنا سمعتك احترم الحوار
2: لا خي احترم المنطق
5: احترم
2: اللبناني خلي احترم القانون بلبنان،
1: دعه يكمل الفكرة وثم ترد عليه.
5: ماذا أنا لا أدعو، أنا أرفض التوطين ولا أدعو لحقوق سياسية، ولكن حقوق الإنسان الفلسطيني
2: يحمل سلاح
5: لا يحمل سلاح، هذا السبب اللي أنا أتحدث عنه، هذا السبب اللي أتحدث عنه، عندما يحرم من 70 مهنة اللي هو بقرار دولي وبالقانون في لبنان، ذن بعدها لا تلومه عندما يحمل السلاح،
2: بلا بدي لومه
5: لأنه لا يجوز التوطين ولا يجوز حمل السلاح خارج الدولة، متفقين عليها
2: خلص،
5: ولكن لا متفقين مش ما نزيدش على بعض، يعني احنا بنعرف القانون بنعرف العقاب.
1: طيب،
5: ولكن بالأساس قانون الانتهاك الحقوق الأساسية والإنسانية للفلسطيني في لبنان
2: مش اللبناني اللي عم،
1: ولكن هو من منطقة
5: ونهمل 70 ونتحدث عن السلاح
1: اللي هو منطلق حصر كل السلاح بيد الدولة، هذا هو المنطلق.
5: طبعا ولا يجوز العدالة وانتهاك حقوق الإنسان.
2: من ينتهك حقوق الفلسطينيين
5: موجودين في لبنان انه يحرم من 70 من طبيب ومدرس
1: وضحت هذه النقطة.
5: لماذا
1: اخذنا كثيرا على دكتور محجوب؟
2: من ينتهك حقوق الفلسطينيين في لبنان والعالم؟
5: الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والأحزاب اللبنانية،
2: كل من يحاول مصادرة القرار السياسي الفلسطيني ومحاولة تسيير الفلسطينيين مثل ما بدأ مصالح بعض الدول الأيديولوجية،
5: هذه الأمور هذه توضع على جنب، هذه تعالج القضايا الإنسانية بغض النظر، ثم
1: أشبعنا هذا النقطة نقاشا دكتور إبراهيم،
5: التوظيف السياسي لحقوق الفلسطينيين
1: القضية الإنسانية أشبعناها نقاشا. تفضل دكتور محشوب. دكتور محشوب
7: دعني بس نقطتان أود أن أشير لهما، وهنا الحديث عن يعني يسموهم اللاعبين دون الدولة الوكلاء إلى غير ذلك، لماذا الحقيقة هناك أيضا استمرارا للنقطة الأولى والمداخلة الأولى وهي التغيير الاستراتيجية الإيرانية. الإيرانيون أيضا ضمن تغيير استراتيجية المضيق واستخدام كورقة قوة الآن في الأسبوعين الماضيين أيضا أعادوا أولويتهم المضيق أولا ثم الوكلاء، هذا معناه كبير وأعتقد يجب أن يلتفت لها بعين جدية. إيران تريد تثبيت حقائق فيما يتعلق بالمضيق لتصبح هذه ورقة قوة من أجل دعم الوكلاء. وهذه الاستراتيجية معناها أنه في عندما قيل أن ترامب كانت سيضرب، كانت الضربات جزء منها سيوجه لهؤلاء الوكلاء، وإيران لم تكن راغبة في أن هؤلاء أن يضعف هؤلاء الوكلاء إلى مستوى جدا يعني كبير، وبالتالي هي أرادت وذلك تراجعت تدريجيا إلى حد ما وأعطت مجال في موضوع المفاوضات في المسار العماني. لذلك أنا أعتقد أنه إيران الآن بالنسبة لها الوكلاء ليسوا أولا، ربما رقم اثنين، ربما رقم ثلاثة، تريد خلق وقائع جديدة تجعل هؤلاء الحلفاء بالنسبة لها قابلين للحماية من قبلها وليس لإضعافهم. النقطة الثانية، ما يجري الآن من محادثات أيضا يعيد ضبط ما يسمى بفترة 60 يوما. نحن اليوم 49 مذكرة التفاهم جلال، إذا حصل إعلان غدا سنبدأ 60 يوما جديدا. معنى ذلك أن موضوع الوقت هنا يصبح للطرفين فرصة لأن لإعادة التموضع إن التزما بالموقف، لأنه إعادة فتح المضيق إذا إن حصل حتى ولو المسار الذي يقترح الآن إيرانيا وعمانيا، الولايات المتحدة تستقبل ذلك لأنه سيكون بلا رسوم، معروف أن هذا 60 ولن يكون بلا رسوم. وهنا معناه أنه عمليا نحن سنبدأ 60 يوم جديدة قابلة وفق نائب وزير الخارجية للتمديد مرة ومرتين، يعني ممكن يتمدد إلى كمان 60 يوم وكمان 60 يوم، يعني نتكلم عمليا حتى يناير 2027. معنى ذلك الآن الإيرانيون ينظرون إلى تفاوض طويل الأمد وليس قصير الأمد.
8: نعم. لا نرجع
9: بسيطة لا اسمح لي
8: أعلق، نريد أن نسمع السفير جوي أيضا لنعطي فرصة
10: وانتقلين ضروري يتكلم. أولا كل ساحة من الساحات المجموعات خارج الدولة منفصلة، يعني لها خصوصية. يعني في العراق مثلا الحكم الشيعة، يعني أكثر لديهم سلطة تنفيذية اللي هي رئاسة الحكومة، ولذلك وجود مجموعات سلاح خارج الدولة يبدو غريبا بعض الشيء. كيف أنه يعني هم يضعفون حكمهم هكذا؟ لأن معظم طبعا الحج الشعبي والمجموعات هي شيعية ومرتبطة بإيران، والمناسبة كان هناك 60 فصيل بعضها مرتبط بإيران اسمها الولائية وبعضها لا، يعني مرتبطة وصارت ضمن الحج الشعبي، والآن كثير منها قرر نزع السلاح استجابة باستثناء فصيلين،
8: وهناك مهلة من الحكومة
10: إلى 30 سبتمبر، ويبدو أنها يعني لن تنفذ لأنه رفضوا، يعني كان في رفض معلن من قبل كتاب حزب الله والنجباء. المهم هنا يختلف عن لبنان، سياقة مختلف، طبعا الحوثي أيضا سياقة مختلف. هنا أقول شيء فقط للملاحظة، قبل الحرب الأمريكية كان وضع هذه الجماعات ضعيف جدا، الآن أقوى، الحرب قوت هذه الجماعات.
8: صحيح.
10: قوتها عمليا بغض النظر عن قوتها العسكرية، لكن صار عندها إصرار أكبر على البقاء
8: وتحديدا في اليمن.
10: نعم. وهذه مسألة تدعى يعني فيها نظر، إيران صارت أكثر ارتباطا بهم وأكثر حرصا على بقائهم لأنه استراتيجيتها الإقليمية أصبحت مرتبطة أيضا بوجود هؤلاء.
8: وهذه مشكلة لليوم التالي ما بعد فتح المضيق، لأن التركيز الآن على فتح المضيق، والولايات المتحدة الأمريكية تترك القضايا الأخرى، النووي، الغبار النووي، ومن يوصفون بالوكلاء. سفير جوي،
11: so we have to look at the crisis over the strait.
12: علينا أن ننظر إلى الأزمة بخصوص مضيق هرمز، ونحن نضع في طبعا تفكيرنا دعم إيران للوكلاء والأدرع كما سميتموهم أو الفاعلين خارج نطاق الدولة. هذا الدعم الذي تقدمه إيران لهؤلاء الأدرع حيثما كانوا في العراق، في اليمن أو في مكان آخر، هذا بالتأكيد أكيد يسحب المصداقية عن تلك الدول. وفي تصور من خلال إضعاف الحكومات وإضعاف هذه الدول، هذا يجعل هذه الميليشيات وهذه الأدرع في حماية. عندما يقولون مقاومة ضد الدولة، ضد دولة لبنان وسوريا والعراق وما إلى ذلك،
11: هم
12: حاولوا أن يقوموا بنفس الشيء مع دول الخليج خاصة في الكويت والبحرين والسعودية. السعودية، لكن لم يتمكنوا من توفير الكثير أو ما يكفي من الناس، لذلك فشلوا. لذلك نرى الآن هذه الاستراتيجية لمضيق هرمز، لو تمكنوا من إضعاف هذه الاقتصادات فهم سيصلون إلى نفس النتائج، وقد يكون حزب الله في الكويت، في البحرين، في السعودية قد يحاولون ذلك. إذن هذا كله جزء من نفس الاستراتيجية. لذلك لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول الخليج ستقبل بهذا الوضع وبهذا النوع من الاستراتيجية، لأن هذه الطريقة ستدمر المنطقة ككل.
1: دكتور وسام، أستاذ جلال، بالنسبة لموضوع بين هلالين الوكلاء، حزب الله لم يدخل حرب 12 يوم لمصلحة وطنية ذاتية داخلية، باعتبار أنه أعطى فرصة للدولة في حينه كانت فرصة 15 شهرا، فيما لو كانت الدولة ستقوم بشيء. وحزب الله دخل حرب 39 يوم لأنه استنفد سياسيا أن تكون الدولة قد تفعل شيئا بالمعنى الدبلوماسي ولم تفعل شيئا، وعسكريا لم تفعل شيئا، فكانت اللحظة الأنسب للدخول بمواجهة الإسرائيلي هو بانشغال الإسرائيلي.
8: هذا ممكن الرد علي دكتور بأن إيران قالت بأن حزب الله دخل انتقاما لقتل المرشد.
1: يمكن أن تقول ما تريد إيران. أنا أقول لك كلبناني وكمراقب في الوضع الداخلي اللبناني وكدارس للمصلحة وأقدم الوقائع، يعني لماذا لم تدخل، لماذا لم تقل إيران في حرب 12 يوم فليدخل حزب الله؟ لأنه ليس في مصلحته، حتى لو قالت له وهي لن تقول له، فليس في مصلحته. في 39 يوم استنفذ الخيار السياسي، استنفذ الخيار العسكري، وكانت اللحظة العسكرية الأمثل. اثنين، لماذا حزب الله لا يطلق النار الآن؟ سؤال الدكتور مكي. لأن حزب الله مؤمن أن من نجح بوقف إطلاق النار رغما عن أنف نتنياهو هي إيران، وفي المرحلة التالية إيران وعدت أن الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان، وبالتالي إذا كان من إمكانية لتوفير فاتورة الدم ولتوفير التهجير الإضافي على اللبنانيين ولإعطاء الدولة مساحة سياسية أكبر، فليكن هذه الثلاثية بانتظار أن تقوم إيران. ثلاثة سأنهي. بالنسبة إيران التي أقفلت مضيق هرمز ولم تفتحه إلا عندما فرضت وقف إطلاق النار بالنسبة للبنان، وإيران التي عرضت أمنها والاتفاق حينما قصفت الكيان بشمال فلسطين، شمال الكيان، من أجل قصف شقة في الضاحية الجنوبية، هنا يصبح الحليف الأكبر في خدمة الحليف الأصغر وليس وكيل وأصيل. الوكيل والأصيل هو إسرائيل، حيث أمريكا فرضت على إسرائيل وقف حرب غزة وخلافا للمصلحة لنتنياهو وللإسرائيليين، وفرضت على نتنياهو وقف حرب لبنان خلافا لمصلحة
8: رد سريع دكتور نوفل.
1: فإسرائيل هي الذراع وحزب الله هو حليف لإيران.
2: نعم. أولا إذا كان وقف الوقائع لبنان يعني على نموذج غزة يعطيكم ألف عافية وكتر خيركم، ما بدنا وقف إطلاق نار، نفضل نرجع على إطلاق النار. إذا النموذج اللي عم يطرحوه علينا وما يجري في غزة، العوض بسلامتك، ما
1: لم يطرح أحد ذلك. الإسرائيلي الآن وقف مرغما.
2: موضوع الأذرع في كارثة كبرى بالمنطقة، مش موجودة بأي دولة بالعالم، بأي منطقة بالعالم، أن تكون إيران محاطة بمجموعة دول ما عندها ولا حليف بهذه الدول، عندها أذرع، عندها وكلاء، عند ما بعرف شو بدك تسميهم،
1: باكستان، ولكن على روسيا.
2: مين عنده هودي حلفاء؟
1: طبعا حلفاء.
2: امبارح
8: لم يقاطعك،
2: امبارح باكستان، وامبارح قطر، وامبارح كل تركيا موجودين بتحالف بحري ضد ايران.
1: لا
2: بلا،
1: شو على
2: شو ايران؟ لا مثل ما بدك
1: بعدكم هلا عم تقولوا قاعده موجوده مستقلين عن ايران.
2: اثنين، في واقع بدنا ناخذه بعين الاعتبار، هؤلاء الوكلاء مصنفين منظمات إرهابية على مستوى 20 دولة عربية بجامعة الدول العربية.
1: صحيح، 3 دول فقط.
2: أبداً دكتور، جامعة الدول العربية
1: لأول مرة،
2: جامعة الدول العربية باجتماع عام 2016 اعتبرت هذه المنظمات منظمات إرهابية. تحفظت دولتين،
1: السعودية، كويت، الإمارات، غير ذلك لا يعتبر ذلك.
2: تحفظت دولتين فقط.
8: طيب،
2: هن العراق والجزائر ولبنان، امتنع عن التصويت، الباقيين كلهم اعتبروا قرار قائم.
1: هلا السعودية، الإمارات، كويت
2: أبداً
1: فقط.
2: ابدا طيب. دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة،
1: ليس صحيحا، قطر غير ذلك.
8: خلينا نسمع، خلينا نسمع دكتور فيصل، خلينا بالدقائق الاخيره لو سمحتم دكتور فيصل.
2: مش كل مره طيب نحكي ثابته بيطلع حدا بالفوضى بده يجرب يغطي
8: عليها. لا مش بالفوضى، بالنقاش.
2: مجلس التعاون الخليجي عنده قرار واضح جماعي، كيف بيطبق كل دولة كيف بيطبق موضوع آخر.
8: أسمع دكتور فيصل.
2: جامعة الدول العربية كذلك الأمر.
8: نعم دكتور فيصل تفضل. لدينا دقائق قليلة، تعليقات سريعة.
3: هذا النقاش هو نتيجة لسياسة إيران طوال 45 عاما في المنطقة. إيران حديثة على القضية الفلسطينية، سواء 45 سنة هي حديثة، لكن منذ 48 إلى 79 30 سنة إيران لم يكن لها دور في القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية تخص الدول العربية، ووجود إيران في المنطقة هو نتيجة لغياب المشروع العربي. النقطة الأخرى، نون ستيت أكترز ليس بالطريقة التي يذكرها الدكتور إبراهيم الآن.
8: ليش؟
3: نون ستيت أكترز يكون هناك تنظيمات، نعم، لكن ليست مرتبطة بدولة موجودة في الجوار وتحرك هذه التنظيمات داخل الشؤون الداخلية للدول. اليوم المرشد الأعلى في إيران خاطب الدول العربية بالفصائل الموجودة فيها في خطاب مجتبى، خاطب الفصائل العراقية وخاطب حزب الله وخاطب الحوثي، لم يخاطب دول عربية ذات سيادة. نقطة الأخيرة جلال، دول الخليج لا تقوم بنفس السياسة التي تقوم بها إيران، لم تستغل عرب خوزستان ولم تستغل سنة بلوشستان، وهذا الأمر قامت به إيران بالتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية.
8: دقيقة دكتور صدقيان،
4: نحن نتحدث عن فصائل المقاومة، هذه فصائل المقاومة لديها احتلال، يعني احتلال إسرائيلي موجود على لبنان. الآن عندما نقول بأن حزب الله أو المقاومة في لبنان تواجه من؟ هي لم تواجه الدولة ولا تواجه السلطة، هي تواجههم، يقولون بأنه يواجهون الاحتلال الإسرائيلي. الحوثيين أيضا لديهم مشكلة، مشكلة في الحصار وفي الكثير من الأمور.
12: هل هناك احتلال إسرائيلي؟
8: يسألك سؤال، ماذا تقول سفير جوي؟
12: هل هناك احتلال إسرائيلي في العراق؟ هل هناك احتلال إسرائيلي في العراق وفي البحرين؟
5: لا لا يوجد، ليس له علاقة بالاحتلال الإسرائيلي،
8: لا يوجد بالاحتلال. نسمع الترجمة لحظة، نسمع إسرائيلي لحظة دكتور، بس نسمع الترجمة. يقول قاعد سفير جوي، قاعد لو سمحت.
12: الدول المستضيفة، إيران هي الدولة الأكثر عزلة في المنطقة وفي العالم، لأن إيران لا تتوفر على أي من الحلفاء. هي استهدفت باكستان قبل سنوات، استهدفت عمان قبل أسابيع. هذه الدولة لا تتوفر على أي من الحلفاء، فقط
4: كل المشاكل اللي موجودة بالمنطقة أساسها الولايات المتحدة وإسرائيل.
8: دكتور محجوب 30 ثانية.
4: وبالتالي كل هذه فصائل المقاومة الذي نشأت تأسست يعني وسياسات الولايات
7: التطورات التي حصلت في المنطقة منذ 50 عاما. إيران لعبت فيها أدوارا سلبية، لكن أيضا اللاعب الذي كان الفيل في الغرفة كان إسرائيل، ولا يجب تجاهله وتجاهل دوره.
5: وكل مجموعة في كل دولة لها أسبابها المحلية اللي فعلا دكتور فاز.
8: شكرا لكم جميعا، شكرا شكرا لكم مشاهدينا. عودة الآن لمتابعة التغطية في غرفة الأخبار، إلى اللقاء.
9: مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. وفي آخر التفاصيل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز، مضيفا أن التوصل إلى الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري ووقف الاعتداءات والأصول المجمدة. وأشار إلى تلقي طهران رسائل من الجانب الأمريكي باستعداد واشنطن للعودة إلى التزاماتها. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه بحث مع نظيره البريطاني الالتزام المشترك بفتح ممرات العبور بمضيق هرمز وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. من جهة أخرى، أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وبالتزامن مع هذه الأجواء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنيم بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو وكاتس سيعقدان محادثات الليلة لبحث الرد على حزب الله. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. وتأتي هذه التطورات بينما اختتمت في روما مفاوضات اليوم الثاني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن جولة اليوم اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية. في الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل. كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3

0: فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. عن آخر التطورات والمتابعات معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكم، نبدأ معك رانيا عما يرشح حتى الآن من الجانب الإيراني وهو يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني. هل من معلومات رشحت حتى الآن عما يكون قد اتفاق على وشك التوقيع كما يقول الجانب الإيراني؟
1: القول لنا في مرحلة وضع اللمسات النهائية على اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن لحركة السفن في مضيق هرمز كما تقول المصادر الرسمية الإيرانية، وقد نكون على بعد ساعات من هذا الاتفاق إذا لم تتدخل أطراف ثالثة في هذا الشأن، كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي، وهنا يعني يتحدث بالتحديد عن الولايات المتحدة التي تتهمها العديد من المصادر الإيرانية بعرقلة المسار الدبلوماسي وذلك من خلال تدخلاتها وتهديداتها أيضا. أما فيما يتعلق بالمسار الجديد بالتحديد فقد كشف مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي عن أن هذا المسار الجديد هو مسار مؤقت سيمتد من شهرين إلى 4 أشهر أو أكثر ربما، وقال أن وفقا للإحداثيات الجغرافية المتفق عليها ما بين البلدين فإن الجزء الأكبر من هذا المسار سيكون عبر المياه الإيرانية وجزء آخر في المياه العمانية، وتحديدا يتحدث عن أن المسار دخول السفن سيكون في المياه الإيرانية، أما مسار الخروج سيكون أيضا جزءا منه فقط في المياه الإيرانية. وبهذا يكون وفقا للتفاهم الجديد سيتم إلغاء المسارات الشمالية والجنوبية. هذا الاتفاق الجديد كما يقول كاظم غريب أبادي يعني يضع نموذجا جديدا لترتيبات مضيق هرمز تختلف تماما عما كان معمول به خلال العقود الستة الماضية، وقال أن هذا التفاهم هو حصرا مع سلطنة عمان ولا يقر أي حقوق لأي دولة أخرى، كما أشار أنه في حالات الحرب ستقوم إيران بفرض سيادتها بالقدر اللازم كما يقول غريب أبادي، بينما ستكون حركة الملاحة في الحالات العادية حالات السلام ستكون حركة عادية أيضا. وتم التأكيد أيضا عبد القادر على أن هذا الأمر يعني محصور وحصري ما بين إيران وسلطنة عمان ترتيب هذا الأمر، كما تم بحث إنشاء مركز لإدارة الملاحة البحرية وأيضا الحصول على إحداثيات السفن. ولكن هل هذا يعني أن مضيق هرمز سيتم فتحه بعد التوصل إلى التفاهم؟ كما أكد غريب أبادي فتح مضيق هرمز أو إغلاقه يتطلب متطلبات خاصة، من بين هذه المتطلبات الخاصة هو عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها وتحديدا رفع العقوبات خاصة النفطية منها، أيضا رفع الحصار البحري والحديث عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ووقف الاعتداءات. ولكن هذا الأمر ليس كافيا أيضا من وجهة نظر إيران، ما يعني أن الدخول في المرحلة الثانية يتطلب قرارا من الجهات العليا في إيران وأيضا تقييم استعداد الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها، خاصة بعد أن وجهت الولايات المتحدة بحسب غريب أبادي إلى إيران رسائل تؤكد فيها استعدادها للالتزام ببنود مذكرة التفاهم. وعلى هذا الأساس وحتى يتم التأكد من هذا الأمر لن يتوجه سواء رئيس البرلمان الإيراني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إلى باكستان كما تم الحديث من قبل مصادر باكستانية حتى يتم فصل هذا الأمر.
0: رانيا أيضا هل رشحت أي معلومات فيما يتعلق ببعض التفاصيل مسألة الدخول والخروج من هذا المسار بالنسبة لتوزيع أو الإطار الذي يضمن مسألة الخروج من المياه الخارجية أو الدخول لهذه المياه، هل رشحت أي معلومات أو تسريبات فيما يتعلق بمضمون هذا الاتفاق؟
1: نعم، بالفعل يعني تم التأكيد على أن مسار دخول السفن سيكون عبر المياه الإقليمية الإيرانية، أما مسار الخروج فسيكون ما بين المياه الإيرانية والعمانية، ما يسمح لإيران بمراقبة حركة السفن. وأيضا لذلك يعني تقول إيران أن هذا

0: التحديد الجديد وهذا المسار الجديد يأخذ في عين الاعتبار المستجدات الاعتبارات الأمنية وأيضا المستجدات والترتيبات المستقبلية، لأن هذا الاتفاق لا يؤسس فقط للمرحلة الحالية وإنما أيضا للترتيبات المستقبلية والاتفاق النهائي الذي سيتم العمل عليه أيضا مع سلطنة عمان. تم التأكيد أيضا على أنه بالنسبة للأموال والرسوم، يعني كاظم غريب أبادي أشار إن هذا الموضوع سيتم مناقشته في المرحلة الثانية عندما تتوفر الظروف، لأن حال الفترة الحالية هي فترة مؤقتة غير واضحة المعالم، هل ستتوقف الحرب، هل ستستمر، ولذلك وبإشارة إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم كان الحديث عن عدم استلام إيران أي رسوم سواء رسوم تأمين أو رسوم عن البيئة، فكان محصورا بفترة 60 يوما ولم يتحدث عن الأمور أو الفترات اللاحقة لهذا الأمر، ولذلك الوضع يعني يتوقف على المرحلة اللاحقة.
1: فادي منصور، رغم أن الجانب الإيراني يصر على أن هذا الاتفاق هو اتفاق إيراني عماني حصل، ولكن ماذا عن التصريحات والمؤشرات حتى الآن في واشنطن؟
2: نعم، الولايات المتحدة تقول أنه حتى لو كانت هذه المحادثات قائمة ما بين عمان وإيران إلا أن واشنطن ضالعة فيها، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس، علما أن الرئيس الأمريكي يقول أن هناك حديث مباشر مع إيران وجاء بطلب من طهران بعد أن علمت بمدى ونطاق الضربة العسكرية التي كانت مقررة ليلة الأحد وفق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران هي التي تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن هناك شروط أمريكية. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الإدارة الأمريكية على التصريحات الإيرانية التي تشير إلى قرب التوصل إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين إيران وعمان حول تنظيم هذه المسارات المؤقتة لعبور مضيق هرمز، وليس لفتح مضيق هرمز، بما أن إيران لديها شروط أخرى تريدها في إطار تطبيق بنود مذكرة التفاهم من واشنطن. وبالتالي أي توافق إيراني عماني الولايات المتحدة معنية به، خصوصا أن لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبد القادر شروط محددة حول أي إطار يمكن التوافق عليه ما بين الطرفين المشاطئين لمضيق هرمز، ومن ضمن هذه الشروط أن تكون الملاحة فيه حرة بالكامل دون أي عوائق. وتفسير هذا الأمر وفق مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة يوم أمس هنا بالتوقيت المحلي أن مسألة العوائق تعني أنه لن يكون هناك أي رسوم ولن يكون هناك لإيران أي صلاحيات أو تفويض أو سلطة لمنح موافقة أو عدم موافقة لعبور السفن في مضيق هرمز، وشدد على أن هذا المضيق هو ممر بحري دولي وبالتالي ليس لأي طرف الحق بالتحكم به أو منح أو عرقلة المرور الآمن والحر بالسفن به. وبالتالي هذه شروط أمريكية واضحة في هذا الإطار، خصوصا أن الولايات المتحدة تصر على أن المضيق مفتوح عمليا وهناك مسار بحماية البحرية والقوات الجوية الأمريكية وهو ما يسمى بالمسار الجنوبي والذي تعترض عليه إيران. ونذكر بأن وزير الخارجية قال إن النفط لا يزال يتدفق وهناك حركة معينة للسفن عبر هذا المسار، والقيادة المركزية تقول إن قواتها تقوم بحماية هذا المسار وتنسق مع السفن التي ترغب بالعبور، ومنذ مطلع مايو أيار الماضي عبرت أكثر من 1000 سفينة بدعم من قبل القوات الأمريكية. وبالتالي هناك الشروط الأمريكية وهناك تفاؤل أمريكي بطبيعة الحال، أو ما يقول الرئيس الأمريكي هناك عمليا قرب التوصل إلى اتفاق وإحراز تقدم كبير فيما وصفه بالمرحلة الأولى المعنية بفتح مضيق هرمز، وهو قال أعرب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق قد يحصل اليوم الأربعاء أو الخميس، نحن نتحدث بالتوقيت المحلي لواشنطن، ولكنه حذر إيران مما غبت عدم التوصل إلى الاتفاق ملوحا بالعودة إلى الخيارات العسكرية، وهو قال إنه يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا نزولا عند طلب ليس فقط حلفاء إيران حلفاء الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بل أيضا بطلب من إيران. وبالتالي الولايات المتحدة تعتقد يمكن التوصل إلى توافق في غضون 48 ساعة على أقصى تقدير، وإن أبدت مرونة خلال هذا الأسبوع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا ما يمثل الف الفرصة الأخيرة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، وكان يريد أن يتم فتح المضيق بحلول يوم الثلاثاء على أقصى تقدير، ولكن المدة ولكن المدة عمليا بدأت تمدد من أجل التوصل إلى اتفاق، خصوصا من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تبدي حماسة كبيرة بصرف النظر عن التصريحات للتوجه إلى حرب واسعة جديدة في المنطقة ضد إيران. هناك الاعتبارات المتعلقة بمصالح الدول الإقليمية، المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية، التداعيات السياسية في الداخل، ولكن أيضا التداعيات العسكرية في ظل التقارير الواضحة حول تراجع كبير في مخزونات الأسلحة الأمريكية.
1: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. للمتابعة أيضا والتحليل والقراءة معنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ومن نيويورك جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا بكم. أبدأ بضيفي من طهران الدكتور علي أكبر داريني، نحاول أن نفهم ما لم يقل حتى الآن بشكل رسمي عن هذه الصيغة أو الاتفاق الذي يقول الجانب الإيراني بأنه بات وشيكا. ما التفاصيل حتى الآن التي ربما لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي والتي قد تجعل هذا الاتفاق ممكنا؟
3: الشيء الأساسي لإيران أن تضمن أن مضيق هرمز لن يتم استخدامه مرة أخرى لشن حرب على إيران وقتل مواطنيها. بالتالي إيران قد قامت بتقديم بروتوكولات وإجراءات من أجل مرور السفن لضمان أن مرور السفن سيكون بريئا وليس خطرا. الآن إيران وعمان هم في مفاوضات كانت قد أحرزت تقدما وتم وضع اللمسات الأخيرة عليها. هنالك تركيز على أن إيران بشكل فعال ستسيطر 75% و 25% تسيطر من قبل عمان، بمعنى أن حركة المرور الداخلة إلى مضيق هرمز سيتم السيطرة عليها من قبل إيران، لكن الحركة الخارجية سيتم السيطرة عليها بشكل متناصف من قبل بين عمان وإيران. هذا هو الترتيب الذي تم مناقشته لحد الآن.
1: هناك من قرأ في هذه الخطبة بأنها هي أكبر تنازل حتى الآن من قبل الجانب الإيراني فيما يتعلق بما كانت تفرضه وتقوله طهران فيما يتعلق بمضيق هرمز.
3: إن السيطرة على مضيق هرمز هو الإنجاز الأكبر لإيران خلال الحرب. المفاوضات أسسوا لهذا الإنجاز، لهم لا يفاوضون من أجل التخلي عن الإنجازات المحققة. إيران تم إلحاق الضرر بها، السفن التي تنتقل عبر مضيق هرمز كانت تحمل الأسلحة والتجهيزات للقواعد العسكرية الأمريكية، وتلك القواعد تم استخدامها لقتل الإيرانيين. المنطقة الجيوسياسية والوضع الجيوسياسي في المنطقة تغير، الحرب غيرت كل شيء. لا يمكنكم أن تقصفوا إيران وتقتلوا الإيرانيين باستخدام مضيق هرمز وأن تشنوا حربا ضد إيران وتقولوا دعونا نعود إلى الأمور كما كانت في السابق. هذا الأمر لا يمكن أن يحصل. بالتالي فإن مضيق هرمز قد تغير إلى الأبد، هذه حقيقة يجب الاعتراف بها من قبل الجميع وفي هذه المنطقة أيضا. بالتالي نحن نقترب من هذا تحقيق هذا، لكن هذه المفاوضات ليس لها أي علاقة مع المفاوضات التي كانت بين إيران والولايات المتحدة. إذا ما توصلت إيران وعمان إلى توصلوا إلى اتفاق هذه الليلة، هذا لا يعني أن مضيق هرمز سيعاد فتحه يوم غد.
1: وهنا أسأل سيد علي أكبر، وهنا أسأل ضيفي من نيويورك السيد جو بوريلي، في حال ما تم التوصل إلى هذا الاتفاق بالحسابات الأمريكية، كيف تقرأ واشنطن هذه الخطوة التي يحرص الجانب الإيراني بالقول بأنها اتفاق إيراني عماني حصرا؟
3: أي نوع من الإجراءات المؤقتة التي تعطي إيران السيطرة العملياتية على مضيق هرمز يجب أن يتم مقارنتها بسؤال أساسي، هل هذه الإجراءات ستنتهي عندما تقول الولايات المتحدة ذلك أو عندما تقرر إيران؟ نحن ما زلنا نعمل مع إيران، وأيضا على الرغم من إيران أنها تحب أن تنكر أن حدوث مثل هذه المحادثات عبر الوسطاء، لكننا ما زلنا نتفاوض حول التسوية النهائية. بالتالي الولايات المتحدة تنظر إلى أي إجراءات قد تحصل بين إيران وعمان كجزء من المخرج الذي سيؤدي إلى النقاشات المستقبلية للصورة الأكبر في الحل أو البروتوكول الأمني طويل الأمد في مضيق هرمز. وأيضا السؤال الأهم الذي دعا الولايات المتحدة إلى بدء هذا الصراع قبل 5 أو 6 أشهر، الجانب النووي، لبنان وكل القضايا التي ما تزال موجودة. بالتالي الولايات المتحدة ستنظر إلى هذا الأمر على أنه بروتوكول مؤقت قد يوفر مخرجا. بالنسبة لإيران هذا مخرج لإيران مخرج جيد للأمر، لأنه لم نرى في حقيقة الأمر أي تقارير أن الحرس الثوري وقع هذا الأمر. أيضا رأينا حديثا إذا ما كانت هنالك موافقة على الولايات المتحدة، علينا أن نكون واضحين، إذا ما كان لا نعرف إذا ما كان الحرس الثوري قد رأى هذا الأمر كجزء من الاتفاق نحو سلام مستدام.
1: أبقى معك سيد بوريلي، هل يمكن فصل خطوة الخزانة الأمريكية برفع العقوبات عن كيانات تتبع الحرس الثوري الإيراني عن توفير الأجواء المتعلقة بهذا النقاش وهذا الحوار وهذا التفاوض العماني الإيراني فيما يتعلق بالمضيق؟
3: أعتقد أن تخفيف العقوبات على ربما دبلوماسيين إيرانيين أو أشخاص أو أطراف مرتبطة بالحرس الثوري كانت دائما أدوات أو طرق مستعدة كانت الولايات المتحدة لعرضها من أجل أي تنازل من فيما يتعلق بالبرنامج النووي. العقوبات دائما كانت تفرض على إيران من أجل أن يتم رفعها في مرحلة ما عندما تقوم إيران بربما تغيير سلوكها تجاه الولايات المتحدة. بالتالي احنا نريد ان نضغط على إيران، والغرض من هذا الضغط تم تلبيته. اعتقد ان الولايات المتحدة ستكون مستعدة ان ترفع هذا الضغط على الشعب الإيراني. اعتقد انه ربما راينا هنالك تغييرا في النبرة فيما يتعلق بما تحدث عنه وزير الخزانة ومسؤول اخرون.
1: ابقى معك سيد بوريلي، هل اختيار الحرس الثوري ايضا يحمل رسالة معينة؟ هناك العديد من الكيانات الاقتصادية في إيران تشملها العقوبات، اختيار الحرس الثوري هل له معنى معين مرتبط بما يجري من تفاوض؟
3: إنه مؤشر واضح أن ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق. أعتقد أنه لا يخفى على أي أحد أن الرئيس يرغب بالتوصل إلى اتفاق، وهو مستعد أيضا لوضع هذا الصراع خلفه بالتأكيد، لأننا نعرف أن الانتخابات النصفية تقترب من وقتها في الولايات المتحدة.
1: دكتور علي، أيضا في هذه الحالة أيضا وفي ظل ما يثار على مصدر القرار في طهران فيما يتعلق بخطوة كهذه، الجانب الإيراني يحذر من طرف ثالث قد يفسد هذا الاتفاق، ولكن ماذا عن الحسابات الداخلية، وهنا أعني الحرس الجمهوري من جهة والقيادة السياسية من جهة أخرى؟
3: سيكون سوء فهم أو سوء قراءة للوضع إذا ما كنت ستنظر إلى الأمر على أنه انقسام أو ربما خلافات داخل المؤسسة السياسية وبين المؤسسة السياسية وبين المسؤولين في المؤسسات العسكرية. بالتأكيد دائما هنالك اختلافات في الرأي وكيفية المضي قدما في هذا الأمر، لكن إيران تقوم باتخاذ قرار على مستويات عليا. هنالك مجلس الأمن القومي الأعلى والذي يتم الموافقة عليه من قبل المرشد الأعلى، ليس هنالك أي انشقاقات بين المسؤولين الإيرانيين، هم موحدون، الدبلوماسيين والعسكريين هم على نفس الرأي، ليس هنالك أي اختلافات.
1: عندما تقول طهران أو خشيتها من طرف ثالث قد يفسد هذا الاتفاق، من تقصد تحديدا؟
3: يعني الولايات المتحدة. كما تعرفون أن الأمريكيين قاموا بإظهار معارضة متزايدة لمسألة سيطرة إيران على المضيق، وفعليا نسوا حقيقة أن البداية كانوا يتحدثون عن مسألة تنظيم أو مرور الحركة. ما هي مصلحة المجتمع الدولي وما هي مصلحة مالكي السفن؟ مالكي السفن يريدون مرورا آمنا وحركة جيدة عبر المضيق، هذا موجود. إيران تريد أن تجعل المرور عبر المضيق هرمز وتستفيد من هذا المرور.

0: بسبب الحصار البحري والهجمات الأمريكية ضد إيران. فيما عدا لم يكن يحصل ذلك فإن إيران بالتأكيد ستستفيد من فتح المضيق.
1: سيد جو بوريلي، بناء على ما يشرح حتى الآن في بعض التفاصيل فيما يتعلق بهذا الاتفاق، على سبيل المثال مسألة الدخول والخروج من المضيق، الدخول إلى المياه الخليجية يخضع للسيطرة الإيرانية، بينما الخروج من المياه الخليجية يختلف الأمر. الحديث أيضا بأن فتح هذا المسار بناء على هذا الاتفاق لا يعني بالضرورة أن يكون آمنا، بالإضافة إلى بقية التفاصيل التي ترشح حتى الآن. هذه الصيغة بما رشح حتى الآن، هل ستكون مرضية بتقديرك للجانب الأمريكي؟
0: أمران، أولهما أعتقد أن ما قاله الضيف الآخر هو غريب نوعا ما. قد رأينا الكثير من المناسبات حيث قام فيها الحرس الثوري منفصلا بشكل كامل، وكان لديه آراء مختلفة عما عبر عنه قاليباف أو عراقشي خلال الأشهر السابقة. لكن فيما يتعلق بسؤالك، أعتقد أنه يكون أمور واضحة. إذا ما استمرت ونجحت نجح هذا الاتفاق وسيطرت إيران على المضيق خلال الأسابيع القادمة والمستقبل القريب، أعتقد أنه يجب أن نكون واضحين حول هذا التمييز وألا نسيء الفهم. الاختبار الحقيقي لن يكون إذا ما كان هذا الأمر يعبر عنه كنصر، لأنه لن يكون ذلك. لكن مسألة المضيق وفتحه لمن يمر به بشكل مجاني في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول تسوية الصراع بأكملها، أعتقد أن الرئيس ترامب سيرى هذا الأمر. إذا ما كان هنالك ربما اتفاق حقيقي سيتم نشره ووضع تقارير عنه بشكل واضح.
1: دكتور علي أكبر، بتقديرك للحسابات الإيرانية، إذا ما تم هذا الاتفاق ولم يكن هناك أي طرف ثالث يخرب هذا الاتفاق، ما الذي تتوقعه أو قد تبني عليه أو يبني عليه الجانب الإيراني بعد هذا الاتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز والأزمة إجمالا؟
0: إذا ما تم وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق سيكون إنجازا تاريخيا، ليس فقط لإيران وعمان، لكن للسلام، لمصلحة السلام في المنطقة. سيكون هذا خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، وأيضا هو يفتح الطريق أو يساعد ترامب في أن يخرج من هذا الصراع الكارثي. هو يوفر مخرجا له للولايات المتحدة. هذا الاتفاق ليس له أي علاقة مع المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، لكنه حول مذكرة التفاهم. من المفترض أن إيران وعمان سيقومون بإجراء مناقشات حول الإدارة المستقبلية، بالتالي هو يؤثر على مذكرة التفاهم بشكل غير مباشر.
1: شكرا لك وأعتذر منك أدركنا الوقت. ضيفي من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. والشكر أيضا لضيفي من نيويورك جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية مستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وخلصت بالتقرير التالي.
2: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات.

0: هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية، فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
1: الآن إلى ملف التطورات في لبنان، مع اختتام مفاوضات اليوم الثاني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، تزامنا مع تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني. عن آخر التطورات والوضع معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا هنا في الاستوديو نجوى سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم، نبدأ معك كارمن جوخدار. في ظل حالة الترقب، كيف يبدو الوضع، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي بقرب أيضا تنفيذ عمليات إسرائيلية في الجنوب اللبناني؟
2: عبد القادر، الوضع يزداد تعقيدا على وقع هذه التهديدات الإسرائيلية بمزيد من القصف، وعلى هذا الرد المحتمل الذي تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إنه يأتي في إطار الرد على مقتل جنود وإصابة آخرين في بلدة مجدلزون اليوم. هناك وفي هذه الأثناء تقصف مرابط المدفعية عددا من البلدات المتاخمة لمجدلزون، أكان الحني أو المنصوري، بشكل متقطع. ولكن كل هذا المشهد الميداني عقب هذا الإعلان الإسرائيلي من تهديد بلدة المنصور المتاخمة لمجدلزون، ثم قصفها، ثم الإغارة على بلدة تبنين الواقعة في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد و12 جريحا، يزيد الأوضاع تعقيدا في لبنان. لأن لبنان كان يعول على المستوى الرسمي على المسار التفاوضي في روما في جلسته السابعة. لبنان حمل مجموعة ملفات ومطالبات، كان يطالب بتوسعة المناطق التجريبية، يطالب أيضا بآليات للتحقق من إنجازات الجيش اللبناني بانسحاب إسرائيلي مجدول، ثم يدخل الجيش اللبناني إلى البلدات في جنوب لبنان. ولكن اليوم وفي هذه الأثناء هناك خشية حقيقية من أن يتعطل مسار روما، أو حتى أن تكون له انعكاسات ما يجري في جنوب لبنان على هذا المسار التفاوضي، الذي وإن كان حزب الله لا يوافق عليه والمستوى الرسمي يصر عليه، هو مستمر حتى هذه اللحظة، خاصة مع الزيارة التي كان قد أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما سمعه هناك، بالإضافة إلى جزئية أخرى مرتبطة بما تحدث عنه مصدر رسمي لبناني للجزيرة خلال الفترة الماضية، الذي أكد أن لبنان تلقى تعهدات أمريكية وهناك ضمانات بأن لا تقوم إسرائيل بقصف المناطق التجريبية. إذن اليوم هناك أيضا تعويل إزاء هذا الترقب، هناك تعويل على ضغط أمريكي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة التي تقوم برعاية هذه المفاوضات للضغط على إسرائيل حتى لا يكون هناك تصعيد في الميدان. وهذا كنا قد شهدنا فصولا سابقة منه قبل نحو أسبوع، قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك مسيرة تابعة للحزب استهدفت آلية هندسية في مرتفعات علي الطاهر، وأعقب ذلك قيامها بتفجير نحو 700 طن من المتفجرات في جنوب لبنان على مقربة من قلعة الشقيف. إذن الاحتمال المحتملات اليوم مختلفة بين إمكانية لتوسعة الرد أو رد موضعي وفق التوصيف الإسرائيلي بطبيعة الحال، ولكن في لبنان هناك خشية حقيقية من اتساع دائرة التصعيد وتدحرجها حتى تصبح كرة ثلج. نعرف جيدا ما كان يجري سابقا، تبدأ الأمور باستهداف من هنا أو من هناك، وحتى البعض يخشى من أن تكون إسرائيل تستغل ما جرى اليوم، خاصة أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تبنن لما جرى في مجد الزون على المستوى اللبناني، لا الجيش اللبناني ولا السلطات الرسمية أو حتى حزب الله تتحدث عن هذه التفاصيل المرتبطة بما جرى في تلك المنطقة الخاضعة بالمناسبة للاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في مجد الزون، تقوم بتفجيرات يومية هذه البلدة التي تقع في قضاء صور في منطقة جنوب الليطاني. إذن في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء هناك ترقب للقرار الإسرائيلي وكيف سيترجم في الميدان، أيضا هناك ترقب لمسار روما وما يمكن أن يتمخذ عنه، هناك ترقب لليوم الثالث من هذه الجلسة التفاوضية، هل ستعقد هذه الجلسة، ما الذي سيتم التوصل إليه، وأيضا هناك ترقب للاتصالات التي تجري وفق المصادر أن هناك اتصالات تجري في هذه الأثناء لفرملة التصعيد. أكثر من وسيلة إعلامية كانت قد تحدثت عن هذه الجزئية بالتحديد وسائل إعلام أمريكية. إذن ترقب وخشية في هذه الأثناء من أن يتدحرج المشهد، وكل المساعي تأتي في هذا الإطار والإطار وقف هذا التصعيد.
1: وعن هذا الترقب من الجانب الإسرائيلي نسأل نجوان، خاصة في انتظار ما قد يطرأ بعد لقاء نتنياهو كاتس. نجوان،
3: بالفعل هذا الاجتماع بداية لم يعلن إذا قد انتهى أو لا، لكن من المتوقع بأنه خلال هذا الاجتماع أن تتخذ ربما قرارات تتعلق بما يوصف إسرائيليا الرد على الخرق من قبل حزب الله، رغم أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا في الجيش الإسرائيلي ولا المصادر الرسمية أعلنت عن الحدث ما الذي جرى في مجد الزون، لكن غالبية المواقع الإسرائيلية وكذلك مصادر أكدت بأن لغم أرضي أو عبوة ناسفة انفجرت هذا اليوم في قوة عسكرية في هذه القرية اللبنانية المحتلة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح، وهذا ما تؤكده أيضا مشاهدات عدة وصلت من نقل لمصابين من الأراضي اللبنانية إلى مستشفى رمبام في حيفا صباح هذا اليوم. ومن الواضح هذا الرد الإسرائيلي مباشرة، كانت هناك هجمات على منطقة مجد الزون وعلى المنصوري، وبعدها أمر بإخلاء سكان المنصوري وهو الأمر الأول بعد اتفاق الإطار مع لبنان وبالتزامن مع المفاوضات التي كانت هذا اليوم في روما. فهذا يعني بأن هناك حدث ما أسفر أو أدى إلى هذه الهجمات من قبل الجانب الإسرائيلي، مع الإشارة أيضا عبد القادر إلى نقطة مهمة. عادة كان يصدر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقات تتعلق بهذه العبوات الناسفة، هل زرعت حديثا أم أنها موجودة ما قبل التوصل إلى اتفاق، وبالتالي عادة يكون هناك فرق في الرد. ربما تكون لدى الجيش الإسرائيلي معلومات تؤكد بأن هذه العبوة الناسفة زرعت حديثا، أو أن الجانب الإسرائيلي يريد استغلال هذه الحادثة بمعزل عن مصدر هذه العبوة الناسفة، هل هي من مخلفات الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي يحتل هذه البلدة ويحتل هذه المنطقة ويتحرك فيها، يريد استغلال ذلك لتنفيذ والقيام بعمليات عسكرية. يقول الجانب الإسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية أوقفتها مع التوصل إلى اتفاق الإطار لأنها ذات حساسية عالية ومن شأنها أن تعرقل المفاوضات أو المحادثات، سواء كان بين لبنان وإسرائيل أو أيضا على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. والحديث بطبيعة الحال عن ما تقول إسرائيل إنه شبكة أنفاق كبيرة وواسعة جدا ومنشآت ومقرات قيادية لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر. في البداية كانوا يتحدثون عن أنفاق أسفل قلعة شقيف وعلي الطاهر، وقبل أيام قليلة فقط تم تفجير هذه الأنفاق في منطقة قلعة الشقيف كرد، كما قال الجانب الإسرائيلي أيضا، على استهداف آلية عسكرية له بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله وفقا للاتهام الإسرائيلي. والآن بدأوا يلمحون بأن العملية القادمة كرد على استهداف هذه القوى العسكرية أو انفجار العبوة الناسفة في القوى العسكرية ستكون مرتفعات علي الطاهر، لأن هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن واحد من سيناريوهات الرد الذي يتم بحثه في هذا الاجتماع هي عملية حساسة أوقفتها الإدارة الأمريكية سابقا وتحتاج إلى تصديق من القيادة السياسية. وبطبيعة الحال مصدر أمني وعسكري تحدثا إلى وسائل إعلام إسرائيلية مساء هذا اليوم، والكل يقول في الجانب الإسرائيلي بأن الرد على هذا الخرق من قبل حزب الله وفقا للوصف الإسرائيلي لم ينتهي بعد، وسيكون هناك رد آخر، مع الحديث أيضا على أن هذا الرد لا تريده إسرائيل أن يؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق.
1: شكرا لك يا نجوان على كل هذه التفاصيل، وكذلك الشكر موصول للزميلة كارمن جوخدار التي كانت معنا من بيروت. للمتابعة معنا من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من حيفا الدكتور إمطانس إشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أبدأ معك سيد إمطانس، ماذا ترجح في انتظار ما قد يطرأ أو يقرره الجانب الإسرائيلي ربما في هذه الساعة أو في الساعات القادمة؟ أي سيناريوهات ترجح؟
4: مساء الخير، تحياتي عزيزي. يعني الأمور الصورة غير واضحة لغاية الآن، أولا لأن أسباب هذا الحادث لم تعرف، لم يوضح الجيش الإسرائيلي الأسباب، ولكن بغض النظر عن الأسباب إسرائيل بدأت بالرد عمليا دون انتظار أي يعني تحقيق أو فحص، بدأت بالرد بشكل مباشر لأن إسرائيل تريد يعني أن تضع معادلات جديدة للردع في لبنان، وتقول أنه أي عملية داخل المناطق المحتلة في جنوب لبنان سيكون رد مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي ورد قاسي يستهدف البلدات والمدن والقرى اللبنانية في جنوب لبنان. ولكن أنا أرجع أن تستمر الهجمات الإسرائيلية ولكن دون أن تؤدي إلى اشتعال الجبهة أو العودة إلى الحرب الواسعة بين إسرائيل وحزب الله، لأن هذا يعني سيشكل مصدر للتصدع مع الإدارة الأمريكية وسيعيد المنطقة إلى أجواء الحرب، وربما يعطل أيضا المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أي أنه قد تبدأ إسرائيل بحملة عسكرية دون أن تدرك كيف ستنتهي. لذلك ستحاول إسرائيل أن يكون الرد محدود ومقبول على الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وربما مثل كما ذكرت الزميلة نجوان يعني المرتفعات التي إسرائيل لم تقدم على الهجوم عليها بسبب وقف إطلاق النار ربما يعني تعود لضرب هذه المنشآت، ولكن أعتقد أن إسرائيل ستحاول أن لا يؤدي الرد إلى اشتعال واسع في جبهة جنوب لبنان.
1: طيب دعني أسأل ضيفي من بيروت، كما نشاهد في هذا الخبر أيضا نقل عن دعوت أحرانوت عن مصادر الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على حزب الله. لو كان هذا هو السيناريو المنفذ في الساعات القادمة بالنظر لخصوصية هذه المرحلة بالحديث عن هذا التفاوض أو ما يجري في روما، ماذا عن الحسابات في هذه الحالة؟
5: مساء الخير والتحية لك وضيفك الكريم. أنا أتوافق مع ما قاله ضيفك من القدس بأن لا يتوقع الحصول يعني تطور كبير عسكري كبير وبالتالي العودة إلى الحرب المفتوحة لأسباب كثيرة، بدءا من أن الضغط الأمريكي أو السقف الأمريكي الموضوع، وخصوصا التوقيت الموجود والذي يتلائم يعني يجب الأخذ في عين الاعتبار التوافق الحاصل حول موضوع فتح مضيق هرمز، وبالتالي العودة إلى فتح الجبهة بشكل كثيف هذه مسألة يعني غير متناسقة مع ذلك. أضف إلى ذلك أن موضوع العبوة حتى الآن لم يحسم أمره، خصوصا رغم أن الترجيحات تميل إلى أن تكون هذه العبوة قد زرعت سابقا، وبالتالي هنالك فرق كبير. يعني هل ليس إذا لم تكن هذه العبوة مزروعة الآن ووفق يعني برنامج لتفجيرها في دورية إسرائيلية هذا يعني أنه ليس هنالك من رسالة في الأمر، والمسألة لها علاقة بحادث ميداني، وكان قد حصل ذلك في الأيام الماضية، وطال يعني دوريات الجيش اللبناني وسقط شهداء للجيش اللبناني وإصابات في هذه العبوات. وبالتالي المسألة ليست مسألة رسالة موجهة من قبل حزب الله عقب كلام أمين العام بالأمس والذي كان عالي السقف، أو حتى رسالة من إيران. يعني طبعا في هذا الوضع، فيما لو كانت العبوة زرعت حديثا فهذا يعني أنها رسالة إيرانية عبر حزب الله أكثر مما هي رسالة موضوعية من حزب الله تجاه المفاوضات. لذلك ما يحصل، أعتقد أن إسرائيل تريد أن تتذرع بما حصل، أولا من أجل التأكيد على حرية حركتها وعلى قدرتها العسكرية، وبالتالي سترفع قليلا من منسوب التوتر الأمني. ثانيا تريد تسويف المطالب الموجودة على طاولة المفاوضات،
1: مهم
5: تحديدا لجهة نقطتين، النقطة الأولى هي المنطقة التجريبية، والثانية وقف اطلاق النار، وأصلا الوفد الإسرائيلي كان يعمل على تسويف ذلك، وثالثا ربما التحضير إذا كانت تستطيع للذهاب إلى الهدف الميداني المطلوب، وربما هذا ما يتوافق مع الخبر الذي نقلته منذ قليل، أي الذهاب باتجاه علي الطاهر. هنالك تحضيرات إسرائيلية مستمرة من أجل التحضير لمعركة علي الطاهر.
1: أبقى معك دكتور جوني، وأبني على ما ذكرته في آخر كلامك فيما يتعلق بتأثير ما جرى أيا كانت حساباته أو معطياته على ما يجري في روما وطبيعة الملفات الموضوعة أمام الطرفين. أشرت إلى المناطق التجريبية وطلب الجانب اللبناني بتوسيعها، أو أيضا إصرار الحكومة اللبنانية على مسألة تمديد وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي بذلك. باعتقادك حسابات الطرفين بعد هذا الذي جرى في الساعات الماضية؟
5: أنا لا أعتقد أن مثلا هذا سيؤدي إلى انهيار المفاوضات، هذه ليست في حسابات استمرار المفاوضات هي حسابات أمريكية بدرجة أولى، ولا أعتقد أن إسرائيل في وارد الآن التخاصم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالتأكيد ستؤدي إلى زيادة الإمساك الأوراق التعطيلية أو لرفع السقوف لدى الجانب الإسرائيلي، ما يعني تصعيد هذه المفاوضات أكثر. وأعتقد أنه غدا ربما ستتخذ إسرائيل مما حصل ذريعة من أجل التهرب من بعض المسائل التي تريدها، تحديدا في هاتين النقطتين التي حسب ما علمت اليوم وخلافا للأجواء التي جرت تسريبها، أن الجانب الإسرائيلي كان يعني في مكانه راوح في هاتين المسألتين، هذا قبل حصول الانفجار، فكيف إذن بعد الانفجار الذي حصل؟ ستتخذ من ذلك ذريعة إسرائيل لتقول أن الجيش اللبناني لا يقوم بدوره كاملا، وبالتالي هنالك ما يزال حزب الله يقوم بالحركة، لكن ذلك لن يؤدي في اعتقادي إلى انهيار المفاوضات.
1: دكتور إمتانوس، كما ذكرت الزميلة نجوان قبل قليل ما هو مطروح على طاولة الجانب الإسرائيلي الآن فيما يتعلق بطبيعة الرد، كما يتوقع ويقول الجانب الإسرائيلي، هو تنفيذ عملية وصفت بالحساسة، كان الطرف الأمريكي قد رفضها في مرة سابقة والآن تطرح من جديد. ماذا عن هذا السيناريو إذا ما تم تنفيذه؟ وهل هذا وارد؟
4: يعني أولا أود التذكير هنا أنه في كل جولات مفاوضات سابقة بين إسرائيل ولبنان كانت إسرائيل تصعد عسكريا وميدانيا وتقوم بقصف حتى بعد وقف إطلاق النار. بهذا المعنى إسرائيل تريد استعمال الأدوات الأمنية للضغط على الحكومة اللبنانية، وعمليا محاولة ابتزاز الوفد المفاوض اللبناني. الآن إسرائيل مرة أخرى، إسرائيل ستحاول أن يكون رد لأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن ترد. هذا يعني بالنسبة للحكومة الإسرائيلية رسائل داخلية للمجتمع الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية محرجة، التحالف محرج وفي أزمة، مع اقتراب تحديدا أننا نقترب، خاصة أننا نقترب مع موعد الانتخابات. ولكن من جهة أخرى الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تغامر مرة أخرى بفتح جبهة واسعة في لبنان مع اقتراب الانتخابات، وأن يكون لها مردود سلبي انتخابيا وسياسيا، لأن إسرائيل حاولت الحسم أمام حزب الله في العام 2024 وفي العام 2026 واستمرت في هذه العمليات ولم تحقق نتائج الحرب التي وضعتها الاستراتيجية التي وضعتها إسرائيل. أي إخفاق آخر الآن في جبهة جنوب لبنان ستكون له نتائج سلبية سياسية وانتخابية على التحالف الحكومي، لذلك هذا يمكن أن يعني يخفف من الرد الإسرائيلي، مقابل الرغبة الحكومية في الرد لإرسال رسائل إلى المجتمع الإسرائيلي، هذا يمكن أن يدفع باتجاه الرد. يعني الحكومة ستحاول إيجاد التوازن الصحيح في هذه المرحلة، طبعا بالحسابات الإسرائيلية والذهنية الإسرائيلية، ولكن أيضا المؤسسة العسكرية تدفع باتجاه الرد لأنها تريد وضع قواعد اشتباك وقواعد ردع جديدة ليس فقط في جنوب لبنان.
1: وما تصورك لهذه المعادلة دكتور إمطانس؟
4: المعادلة انه سيكون رد على كل، حتى لو حصول يعني حوادث غير مقصودة او غير يعني لا تحمل رسائل كما قال ضيفك الكريم من بيروت، سيكون رد عسكري لأن اسرائيل لا تملك اي ادوات عمليا، لا تريد طرح اي ادوات سوى الادوات العسكرية والأمنية، وتريد تعزيز بقائها في جنوب لبنان وإطالة امد

0: هذا البقاء قدر الإمكان.
1: من حيفا دكتور إمطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث وكذلك الخبير بشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا لضيفي من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. الآن إلى الزميل محمود مراد وفقرة تحليلية تقرأ في أبعاد التصعيد الإسرائيلي في مخيمات الضفة الغربية.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. يصعد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، يقتحم مخيم قلنديا ويقول إن عملياته واسعة النطاق، بينما تصف سلطات محافظة القدس العدوان على المخيم بأنه امتداد للحرب على المخيمات وتغيير للواقع شمال القدس تمهيدا للضم. فما الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى التصعيد في الضفة؟ وما أهداف التركيز على المخيمات في هذه المرحلة؟ نقرأ خارطة التطورات في الضفة مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
3: ونبدأ من قلنديا كما ذكرت، وهذه العملية العسكرية التي تقول عنها قوات الاحتلال بأنها واسعة، بدأت صباح هذا اليوم باقتحام لمخيم قلنديا، وهناك أيضا حصار يبدو أنه محكم فرضته قوات الاحتلال على مداخل ومخارج المخيم، وأجرت أو قامت بتنفيذ عمليات اعتقال لعدد من سكان المخيم، يزيد عددهم حتى الآن على 10 أشخاص وفق المعلومات الميدانية. بعد الظهر توسعت هذه العملية واستخدم الجيش الإسرائيلي المزيد من التعزيزات إلى المكان أو إلى المناطق المحيطة بمخيم قلنديا، وأدخل على الأقل جرافة عسكرية واحدة إلى قلب مخيم قلنديا. هذه العملية لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية الأسبوع الماضي، عندما هاجم مجموعة من المستوطنين أو دخل مجموعة من المستوطنين إلى واحدة من البلدات في نابلس، إلى بلدة تل بيت التحديد. كان هؤلاء المستوطنون مسلحين، ووقعت في البداية مناوشات بينهم وبين الفلسطينيين، ثم حادث إطلاق نار ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وسع على إثرها الجيش الإسرائيلي من هجماته باتجاه البلدة، وكان هناك في اليوم عينه هجوم مماثل على بلدة صرة شمال غرب بلدة تل. هاتان البلدتان بالتحديد هما محاطتان بعدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية. هذه المستوطنات يسكنها أو تقطنها غالبية من اليهود المتشددين، وبالتالي هناك مستوطنات ما تسمى بالمستوطنات المشرعنة مثل عريف وجفعات جلعاد، وهناك بؤر استيطانية بعد ما جرى في تل. على الأقل هناك 10 بؤر استيطانية ظهرت في المناطق المحيطة لتل وصرة في نابلس، والبؤر الاستيطانية تعني أن المستوطنين يصلون إلى نقطة ما، يضعون خيمة أو سياجا أو ما شابه، ثم تتحول إلى بؤرة استيطانية. وهذه البؤر الاستيطانية محمود تلقائيا تقوم الحكومات الإسرائيلية وفق الحكومات المتعاقبة على شرعنتها لتتحول إلى مستوطنة إضافية تقطع أوصال الضفة الغربية.
2: شكرا لك سلام، ونرحب بضيفي من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، ومعي هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. وسؤالنا لك دكتور مهند، الرواية الإسرائيلية تتمحور حول مكافحة الإرهاب، بينما ترد محافظة القدس أن هذه العملية تأتي في سياق متكامل من مخطط استعماري يستهدف قضم المزيد من الأراضي حول القدس. ما الذي دفع إسرائيل لهذا التصعيد الآن؟
4: ليس هنالك أي أهداف أمنية لهذا التصعيد في الضفة الغربية، الأهداف هي استيطانية استعمارية، وإسرائيل ترى أن هنالك في حالة صمت دولي عن سياساتها في الضفة الغربية فتصعد. لماذا لا تصعد؟ هنالك الآن في اجتياح لمخيم قلنديا، إسرائيل رأت أنها حققت نجاحات كبيرة جدا في مخيمات شمال الضفة الغربية، مخيم تل كريم نور شمس وجنين، هجرت السكان، دمرت المخيمات وبنت قواعد عسكرية عليها، فلماذا لا تكرر هذه الحالة في مخيمات أخرى ومن أجل توسيع الاستيطان ومن أجل تدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وتدمير فكرة اللجوء وحق العودة عند الفلسطينيين؟ وذلك كل هذه العمليات هي تدخل ضمن مخطط استعماري استيطاني معروف، وتم نشره وتم الحديث عنه وتم التفاخر فيه في داخل

0: الحكومة الإسرائيلية يهدف إلى توسيع المستوطنات، إلى تهجير الفلسطينيين من مناطق معينة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية من أجل السيطرة عليها وإحكام السيطرة عليها ومصادرتها، من أجل الذهاب إلى الهدف الأساسي وهو ضم الضفة الغربية. الهدف الأساسي هو ضم الضفة الغربية، ومن أجل ضم الضفة الغربية تقوم إسرائيل بعمليات استباقية مثل تهجير السكان، توسيع الاستيطان، إرهاب الفلسطينيين، تشديد القمع عليهم، الخنق السياسي والعسكري والاجتماعي على الفلسطينيين. وذلك ليس هناك أي تهديد أمني، كل هذه العمليات هي ضمن مخطط استعماري استيطاني يشترك به الجيش الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية، الميليشيات الإرهابية الاستيطانية، وتقريبا كل البنية المؤسساتية في داخل إسرائيل.
1: دكتور إبراهيم ربيعة، ما الأثر أو التداعيات التي ستترتب على هذا المخطط أو هذا التصعيد على مخيمات الضفة الغربية على الأجلين القريب والمتوسط؟
2: أولا كما تفضلت، هو مخطط بمعنى أنه منذ يناير عام 2025 عندما تم تهجير مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، تم تداول مجموعة من الخرائط ومجموعة من المخططات التي طالت معظم مخيمات الضفة الغربية. الهدف الأساسي لدى إسرائيل هو تحويل المخيمات إلى أحياء مدينية، تفريغها سكانيا، ضرب الفكرة السياسية للمخيم من خلال تقويض الأونروا، وتحويل المكان والجغرافيا إلى ما يشبه الأحياء في المدن القريبة والملاصقة، وبالتالي ضرب الفكرة المتصلة بما أسميه القبيلة السياسية التي يمثلها المخيم. ما حدث في شمال الضفة الغربية أننا نتحدث اليوم عن أكثر من عام ونصف من التهجير، تم تهجير السكان إلى أكثر من 33 تجمع في منطقة جنين على سبيل المثال، وبالتالي تم تفكيك هذا النسيج الاجتماعي. تحاول أن تنقل هذه التجربة إلى المخيمات الأخرى، وتحديدا مخيم قلنديا بموقعه الاستراتيجي وما يتصل به من مشاريع استيطانية محيطة، وما يشكل أيضا من ثقل في الحالة المتصلة باللجوء والمخيمات، ومن ثم تحاول أن تذهب إلى وبطريقة ربما متدرجة تتصل بالاستثمار الانتخابي أيضا بالإضافة إلى هذا السياق الاستراتيجي، تحاول أن تنسخ إلى مخيمات أخرى ولكن بهدوء وتدريج. يعني لا أتوقع أن تذهب إسرائيل إلى ذات الحالة وبذات السرعة المتصلة بمخيمات شمال الضفة الغربية، ربما تحاول أن تذهب إلى حالة استنزافية أكثر تحديدا في قلنديا. الأثر متصل بخلق بيئة طاردة على مستوى مخيم قلنديا، خلق بيئة ترهيبية على مستوى المخيمات الأخرى، وبالتالي محاولة دفع السكان إلى الخروج من المخيمات. طيب. أيضا محاولة الضغط بشكل أكبر من خلال تهجير نفس المخيم وتغيير طيب. الجغرافيا بهذا المخيم عبر الهدم ومنع البناء مرة أخرى.
1: دكتور مهند، يبدو أن لك ملاحظات على هذا الكلام.
0: لا، هذا الأمر ليس له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية، هذا مشروع متكامل بدأ يعني قبل 7 أكتوبر.
1: أنا سؤال مهم، هل هذا التصعيد أو هذا المشروع أو التوحش الاستيطاني في اللحظة الراهنة مرتبط بالتشكيلة الحكومية العجيبة لبنيامين نتنياهو وحظوظه في الانتخابات المقبلة، أم ليس له علاقة ببنيامين نتنياهو بشخصه وإنما هذا توجه المجتمع الإسرائيلي؟
0: هذا تصاعد بعد 7 أكتوبر، ولكن هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني بدأ قبل 7 أكتوبر وتعمق مع هذه الحكومة. هذه الحكومة لها هدف أساسي وهو متمثل بتحقيق 3 خطوات أساسية. الخطوة الأولى وفي تصوري تم تحقيقه هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية وحتى إمكانية التفكير بقيام دولة فلسطينية. الهدف الثاني هو ضم الضفة الغربية أو ضم مناطق من الضفة الغربية، وتم هنالك بناء البنية التحتية الأرضية القانونية في داخل إسرائيل والاستيطانية في على الأرض. الهدف الثالث هو بناء نظام فصل عنصري أبارتهايد على الضفة الغربية، لأن إسرائيل لا تريد أن تضم الضفة الغربية وتضم السكان الفلسطينيين وإعطائهم حقوقا سياسية ومدنية. من الأهداف الثلاثة الحالية الآن تم تحقيق الهدف الأول منها، هو منع قيام دولة فلسطينية، ولذلك اليمين الإسرائيلي الحاكم مدعوم من أغلب المجتمع الإسرائيلي، لأنه في آخر استطلاعات في داخل المجتمع الإسرائيلي لا أحد يتحدث عن حل الدولتين، اختفى هذا الحل في الموقف العام الإسرائيلي، ولذلك الحكومة الحالية على الأقل تحاول أن تفرض أمر واقع يمنع أي حكومة في المستقبل حتى لو اتخذت قرارا سياسيا تمنعها من اتخاذ قرار نحو الذهاب إلى تسوية
1: هذه
0: سياسية.
1: فكرة مهمة. دكتور إبراهيم ربيعة، إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تحقق هذه الأهداف؟

0: خصوصا الهدف الأخير وهو تطبيق نظام للفصل العنصري للتغلب على التفوق الديموغرافي الفلسطيني إذا ضمت الضفة الغربية.
1: يعني هذا يعني لا تناقض بين التوظيف الانتخابي وبين الرؤية الاستراتيجية ذات الأبعاد المتكاملة هذه، وبالتالي ما يحدث على أرض الواقع هو يسير بشكل سريع جدا ومتسارع جدا، وهذه الحكومة تحاول أن تسابق الزمن من أجل إنجازه والذهاب إلى حالة الفصل العنصري التي نحن نلاحظها ونمارس يعني نعيشها على الأرض. هنالك حالة من العمل المحموم والسريع جدا تحديدا في شمال الضفة الغربية على تغيير الواقع وخلق منظومة عزل يعني عميقة لا يمكن لأي حكومة قادمة تفكيكها، ولا يمكن للمجتمع الدولي حتى تفكيكها، وبالتالي يعني ما يحدث على الأرض يتدحرج بطريقة سريعة جدا، وفي ظل غياب أي حالة من الردع أو فرملة هذه المنظومة.
0: الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي كان معنا من رام الله، شكرا لك، وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمود، ومازلنا معكم في هذه المتابعة لأبرز التطورات والملفات في المنطقة، وكذلك ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز وأبرز التصريحات والمتابعات حتى الآن. كونوا معنا. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وكذلك التطورات في لبنان. وفي آخر التفاصيل حتى الآن، ما أعلنته الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التوصل لاتفاق لا يعني فتح المضيق، وأن ذلك مرتبط بتنفيذ أمريكي لتعهدات بشأن العقوبات والحصار البحري ووقف الاعتداءات والأصول المجمدة. وأشار إلى تلقي طهران رسائل من الجانب الأمريكي بشأن ذلك. وفي تصريحات مرتبطة بالقرارات في إيران، قال الرئيس مسعود بزجكيان إن التواصل مع المرشد الإيراني حاليا صعب جدا، وإنه كلما أمكن طرح القضايا على المرشد بصراحة أكبر كان ممكنا الوصول إلى تفاهم أفضل. من جهة أخرى، أعلنت الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتزامنا مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنيم بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. هذا وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما اليوم مبكرا. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات لمستوطنين في نابلس وكذلك في الخليل. عن مضيق هرمز وعن آخر المتابعات، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكم، نبدأ معك رانيا حتى الآن. كيف تبدو الصورة والتصريحات فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذي يقول الجانب الإيراني أنه وشيك مع الجانب العماني؟
3: نعم بالفعل عبد القادر، يعني حسب تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية فإن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن لحركة السفن في مضيق هرمز هو بالفعل وشيك، وأن حاليا يتم وضع اللمسات النهائية والصياغة النهائية لهذا التفاهم. وهناك حديث عن قرب يعني ربما ساعات تفصلنا عن التوصل إلى هذا الاتفاق، وذلك إذا لم تتدخل أطراف ثالثة في هذا الشأن. وهنا يعني نجب أن نشير إلى الاتهامات التي وجهتها مصادر إيرانية للجانب الأمريكي بتعطيل التوصل إلى هذا

0: الاتفاق من خلال التدخل وأيضا التهديدات، ولذلك يتم التأكيد إيرانيا على رفض أي تدخل أمريكي والتأكيد على أن إيران لن تتفاوض تحت التهديد. وفيما يتعلق بتفاصيل المسار الذي تتفاهم إيران مع سلطنة عمان بشأنه، يمكن القول أنه وفقا لتصريحات كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني، فأن هذا المسار هو مسار مؤقت، مسار جديد، ليس المسار الشمالي أو الجنوبي، مسار جديد يقع جزء كبير منه في المياه الإقليمية الإيرانية وجزء أيضا في المياه الإقليمية العمانية. وبالتحديد وحسب كاظم غريب أبادي، مسار دخول السفن سيكون عبر المياه الإيرانية، أما مسار الخروج فسيكون ما بين المياه الإيرانية والمياه العمانية. وبذلك وبعد التوصل إلى هذا التفاهم سيتم إلغاء المسار الشمالي والجنوبي أيضا. هذا المسار الجديد كما يقول غريب أبادي يأخذ في عين الاعتبار المستجدات، الاعتبارات الأمنية وأيضا الترتيبات المستقبلية، ويتحدث عن أن هذا التفاهم هو نموذج جديد لإدارة وترتيبات مضيق هرمز، سيختلف تماما عما كان يعمل به في ترتيبات المضيق على مدى العقود الماضية ما بين البلدين. وهناك أيضا تأكيدات على أنه تم بحث إنشاء مركز لإدارة الملاحة البحرية، وذلك أيضا من أجل الحصول على إحداثيات السفن. هذا المسار يأتي بعد مشاورات طويلة وجهود دبلوماسية طويلة ما بين إيران وسلطنة عمان، كانت قد جرت على مدى الشهرين الماضيين تقريبا، وكانت على مستوى هذه المحادثات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية تحمل بحث مختلف زوايا هذا الموضوع، سواء الفنية، الأمنية، القانونية وأيضا حتى البيئية. تم التأكيد على أن هذا المسار الجديد هو مسار حصري ما بين إيران وسلطنة عمان، ولا تقر إيران أي حقوق لأي دولة أخرى، ولا تقبل بأي تدخل أجنبي وتحديدا أمريكي في هذا الأمر. سيرتب هذا المسار الجديد والمؤقت لي المستقبل، وسيتم في المراحل اللاحقة وضع مسار دائم بين البلدين. حتى فيما يتعلق بموضوع الرسوم، تم التأكيد على أن هذا الأمر سيحال إلى المراحل اللاحقة بعدما تستقر الأوضاع بشكل كامل في المنطقة وتحديدا المضيق. أما فيما يتعلق بهل سيؤسس هذا التفاهم إلى فتح المضيق، تم التأكيد على أن هذا الأمر له متطلباته الخاصة. أشار كاظم غريب أبادي إلى ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بالعودة إلى تنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، وتحدث بالتحديد عن 4 بنود. الأولى هي وقف الاعتداءات، ثانيا هي عمل على رفع الحصار، رفع العقوبات وخاصة النفطية منها. هذا بالإضافة إلى احترام الإرادة الإيرانية في مضيق هرمز.
1: شكرا لك رانيا نبيلة واشنطن. إلى محمد الأحمد، وماذا عن ردود الفعل حتى الآن أو المتابعات في واشنطن والبيت الأبيض تحديدا عقب ما يشار له عن قرب التوصل اتفاق بين الجانبين الإيراني والعماني؟ محمد.
2: نعم عبد القادر، حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي سواء من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية على التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت مع سلطنة عمان لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. لكن صحيفة الول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة بأن مسودة الاتفاق عرضت بالفعل على الولايات المتحدة ودول في المنطقة، وكذلك على القيادة الإيرانية بانتظار الموافقات النهائية على هذا المقترح. رغم أن المفاوضات تقدم على أنها تجرى بين مسقط وطهران، إلا أن واشنطن تؤكد من جانبها بأنها منخرطة فيها بصورة فعالة وربما حتى مباشرة. وزير الخارجية الأمريكي روبيو أكد خلال لقائه بنظيره البريطاني اليوم على الالتزام المشترك بفتح ممرات العبور بمضيق هرمز وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، لكنه كان أقر في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تشارك في هذا المسار التفاوضي وبأن واشنطن منخرطة فيه. الرئيس دونالد ترامب بدوره كان قد أشار بأن إيران هي التي طالبت استئناف

0: الاتصالات المباشرة بعد الضغوط العسكرية الأمريكية، وأشار إلى أن تعليق الضربة التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي جاء استجابة لطلب الوسطاء لإفساح المجال أمام الدبلوماسية وليس تراجعا عن خيار القوى، الذي يؤكد ترامب أنه لا يزال قائم في حال تراجعت إيران عن هذا الاتفاق. في المقابل تتمسك الإدارة الأمريكية بثوابت واضحة لأي اتفاق محتمل، في مقدمتها ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي كان قد أوضح للجزيرة بأن واشنطن ترفض منح إيران أي سلطة على عبور السفن أو فرض رسوم أو اشتراط الحصول على موافقات لعبور السفن، باعتبار أن المضيق من وجهة نظر واشنطن ممر مائي دولي لا تملك أي دولة سلطة التحكم في حرية الملاحة فيه. لكن وول ستريت جورنال في مقالها نقلا عن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الصيغة المطروحة قد تسمح لإيران بالحصول على نوع من المدفوعات الطوعية من السفن لتغطية خدمات مثل الأمن وكذلك عمليات البحث والإنقاذ، وهو بند قد يشكل أحد أكثر عناصر الاتفاق جدلا في حال تأكد بشكل رسمي. الصحيفة تضيف بأن نجاح هذا الاتفاق لن يقتصر على ما يبدو على إعادة فتح المضيق فقط، بل قد يمهد أيضا لعودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات لبحث الملفات الأوسع، وفي مقدمتها بطبيعة الحال البرنامج النووي الإيراني وكذلك مسألة تخفيف العقوبات على إيران. ميدانيا القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بأن المضيق مفتوح من خلال الممر الجنوبي فيه، والذي تؤكد سنتكوم بأنه لا يزال مفتوح أمام السفن التجارية الراغبة في العبور منه، وذلك تحت حماية القوات الأمريكية. لكنها في الوقت نفسه تشدد على استمرار الحصار البحري على إيران، وأعلنت في هذا السياق في أحدث تحديثاتها بشأن هذا الحصار عن إعادة توجيه 48 سفينة تجارية لحد الآن، وتعطيل سفينتين وتفتيش سفن أخرى منذ استئناف هذا الحصار الذي تصف واشنطن بالمطبق على الموانئ الإيرانية. في المحصلة عبد القادر، هناك أجواء من الترقب والتفاؤل الحذر تسود داخل الإدارة الأمريكية بإمكانية الإعلان عن اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة أو حتى بنهاية هذا الأسبوع وفق التقديرات الأمريكية التي ترد في التقارير الإخبارية الأمريكية. لكن الرسالة الأمريكية تبقى على حالها، الدبلوماسية ما تزال تحظى بفرصة أخيرة وفق توصيف ترامب، لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا انهارت هذه المفاوضات أو تراجعت إيران عن التفاهمات الجاري التوصل إليها. عبد القادر،
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور صدقيان لمحاولة قراءة ما يرشح حتى الآن عن هذا الاتفاق الذي يقال بأنه بات وشيكا مع الجانب الإيراني، مع التركيز على بعض التفاصيل التي رشحت ما يتعلق بمسار هذا الاتفاق، الدخول والخروج إلى مياه الخليج، من يسيطر على مسألة الدخول والخروج، هذا الاتفاق المحدد زمنيا كما يقول الجانب الإيراني من 3 إلى 4 أشهر، وفتحه لا يعني، أو الاتفاق لا يعني فتح مضيق هرمز كما يقول الجانب الإيراني، ارتباطا بما قد يقوم به الجانب الأمريكي. وبالتالي ما الذي قد نفهمه عن هذا الاتفاق حتى الآن إلى حين الإعلان عنه بشكل رسمي؟
2: عبد القادر، الإيرانيون يتكلمون ويتحدثون عن مفاوضات ربما دخلت الأسبوع الرابع، بمعنى ذلك بأن الآن أكثر من 3 أسابيع هم يتفاوضون مع الجانب العماني من أجل إيجاد آلية للعبور الآمن والبريء في مضيق هرمز بما لا يتناقض مع القانون الدولي. ويبدو بأن الجانبين فعلا توصلا يوم أمس إلى كل القضايا المتعلقة بهذا العبور، ويبدو بأن الجانب العماني ارتأى أن يطلع الجانب الأمريكي وبقية دول مجلس التعاون الخليجي أيضا بما توصل إليه الجانبين من هذا العبور أو الإشراف على العبور. لا توجد معلومات هل أن الجانب الأمريكي وافق على هذه

0: الاتفاق الذي حدث أم لا. يوم أمس الرئيس الأمريكي قال بأن الاتفاق قد أنجز، هو يشير إلى إنجاز الاتفاق بين طهران وعمان، وقال بأننا نتطلع إلى إنجاز اتفاق آخر بين طهران وواشنطن. الإيرانيون يقولون بأن هذا الاتفاق الذي تم للعبور أو للإشراف على العبور الآمن والبريء بين الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز لا يرتبط بالمطلق مع المفاوضات بين طهران وواشنطن، بمعنى أنه هذا موضوع على الطاولة. إذا أرادت المفاوضات بين طهران وواشنطن أن تأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار وتستند عليه في التقدم نحو مفاوضات الثلاثين يوم والستين يوم كما وردت في مذكرة التفاهم. طيب. الآن يتم الحديث أيضا عن صياغة جديدة أو صياغة وثيقة ملحقة في مذكرة التفاهم تقدم بها أو شرع بها الوسيطين القطري والباكستاني من أجل أن تلحق هذه الوثيقة الجديدة كملحق لمذكرة التفاهم. هذه المذكرة التي يعمل بها الوسيطين أخذت بنظر الاعتبار القضايا التي يراد شرحها، لأن هناك خلاف حصل على تنفيذ الفقرة رقم 5، وحتى فيما يخص رقم 1 أيضا فيما يخص وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب أم وقف إطلاق النار، يبدو بأن الوثيقة.
1: طيب، بما أننا نتكلم عن اتفاق يقال بأنه وشيك بين الجانبين كما ذكرنا العماني والإيراني، أسأل ضيفي من مدينة بيتسبرغ السيد كلارك عن توقعه للرد الأمريكي على ما يقال بأنه اتفاق وشيك بين الجانبين.
2: على الاستضافة، أعتقد أن الأمريكيين وكجزء من الصيغة هو أمر صعب التنبؤ به، لأن مسألة اجتماع الإيرانيين والعمانيين وتوصلهم إلى اتفاق، أعتقد أن هذا الأمر يضغط على واشنطن وعلى إدارة ترامب للانضمام إلى الاتفاق. هذا تذكير فقط، لكن منه نفوذ في هذا الصراع؟ إيران تشعر بشكل واضح أنه لديها اليد العليا، وهي تتصرف كأن لديها اليد العليا هنا، وعلينا أن نكون واقعين في أي لحظة، فإن إيران لديها قوة النقض على المضيق وبإمكانها أن تغلق هذا الأمر، والرئيس ترامب يعرف هذا الأمر. بالتالي على الرغم من أنه يرغب بالتفاخر بأنه لديه أنه متمرس في إبرام الصفقات وهو قضى وقته في التفاوض، هو يعرف أنه ليس في وضع جيد وليس بإمكانه القيام بالكثير بعد 5 أو 6 أشهر من الصراع والتوقف فيه والتهديد بقصف الإيرانيين، وبعد ذلك تراجع عن هذا الأمر وزعم أن الإيرانيين يائسون من أجل أن يصلوا إلى اتفاق، لكن يبدو في حقيقة الأمر أن ترامب هو من يشعر باليأس. من الصعب التنبؤ من أين ستمضي الأمور من هنا. ربما أكثر اتفاق هو مستدام هو الذي سيسمح بكل الأطراف المعنية من أجل أن تزعم أنها وصلت إلى النصر وتعود إلى شعوبها وتقدم هذا الأمر. لا أعتقد أن ربما قد يوفر هذا الأمر هذا الخيار للولايات المتحدة لكي تقوم بذلك.
1: دكتور سيدخيار، أريد أن أسألك عن تصريحات الرئيس الإيراني هذا اليوم في الساعات الماضية، خاصة ما تعلق منها بالإشارة إلى أن التواصل مع المرشد صعب جدا، ولفت انتباهي قوله وعندما يتم التواصل والحديث بصراحة تحل الكثير من القضايا. يحتاج إلى شرح هذا الكلام. هل معنى ذلك بأن ما يصل إلى المرشد في حال التواصل معه ليس بالصراحة الكافية وهذا ما يعقد الحسابات الداخلية؟
0: بالتأكيد، يعني المرشد الراحل الإمام علي خامنئي كانت له دالة مرجعية. أولا هو ليس فقط ولي الفقيه كما ينص الدستور، بل أكثر من ذلك هو كان مرجع للطائفة الشيعية الاثنى عشرية، وبالتالي كانت له دالة الكل يستمزج رأيه. المرشد الحالي أيضا يعني لديه فد ميزة، لأن هناك علاقة ربما غير معهودة في عالمنا الإسلامي. الوضع الشيعي وضع يرتبط بشخصية مرجعية أولا، ويرتبط بشخصية رسمية. الوضع العلاقة بين المسؤول وهو يتحدث مسعود بزشكيان رئيس جمهورية، لكن يتحدث في السابق

0: كانوا سريعا يتحدثون مع المرشد. الآن عندما المرشد مختفي أو لا يتم الإعلان عن مكانه، وبالتالي الاتصالات معه بسبب الوضع الأمني صعب.
1: الجانب الأمني مفهوم دكتور صدقيان، صعوبة التواصل قد يكون مفهوم في ظل الحرب الحالية والظروف الحالية، لكن إشارة الرئيس الإيراني إلى عندما يتم الحديث بصراحة مع المرشد يمكن حل هذه القضايا، هذه تحتاج إلى توضيح. ما الذي يقصده الحديث بصراحة مع المرشد؟
0: لأن المرشد هو الذي يقرر في نهاية المطاف مثلا قضية المفاوضات. المفاوضات الآن بيد المجلس.
1: ما المقصود بصراحة؟ هل هناك أطراف ليست صريحة مع المرشد؟
0: الاتصال المباشر بين المرشد، لأنه بين الرئيس الجمهورية والمرشد، لأنه رئيس الجمهورية الآن هو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتالي عندما يكون الرئيس رئيس الجمهورية يكون باتصال مباشر مع المرشد، يكون هناك يعني نمطية في بعض الأحيان، يريد أن يشرح موقفه، يشرح طبيعة الظروف التي تحيط بالمفاوضات، وبالتالي يحتاج إلى أن يكون مع المرشد في اتصال دائم. بالتأكيد ربما أن يكون الواسطة أو النقل يكون فيها نوع من تغيير، أو لم يتم نقل ما يريده الرئيس، أو الجواب يكون لم يكن دقيقا جدا، وبالتالي أي شخص مسؤول عندما يريد أن يتصل مع الشخصية الأعلى يريد أن يكون بشكل مباشر، لأن هناك الكثير من الأمور تجري، خصوصا في إيران الآن الوضع في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية أيضا، وبالتالي أي نقطة تنقل سواء النقل أو الجواب يؤثر على الموقف بشكل
1: ألا عام. يدعم هذا ما يقال على أن مصدر القرار حتى الآن في إيران يعاني من ازدواجي، وهنا طبعا يشار إلى الحرس الثوري من جهة والمؤسسة السياسية من جهة أخرى.
0: عبد القادر منذ 47 عاما،
1: أنا أنقل ما يقال،
0: هذا صحيح، منذ 47 عاما لحد الآن هناك اختلاف في وجهات النظر بين في التيارات السياسية الإيرانية، هذا موجود، وعلى في طول هذه السنوات 4 عقود هذه كانت موجودة، هذه الخلافات، لكنها كانت تحل عن طريق المرشد، عن طريق قرارات مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، تحل مثل هذه اختلاف وجهات النظر. الآن في ظل هذا العدوان الكبير والحرب الكبيرة التي شنت على إيران، وهناك مفاوضات تدخلها إيران، هناك الكثير من الصعوبات، خصوصا وأن يعني كان هناك إرباك في بداية يعني في بداية الحرب حتى انتهاء الحرب 39 يوم كان هناك إرباك كبير جدا، والحرس الثوري والمؤسسة العسكرية الإيرانية تخوض حرب ليست بسيطة، هناك عشرات من القادة اغتيلوا، قادة سياسيين، قادة عسكريين، نوويين، وبالتالي هناك الكثير من الفراغ تركه هؤلاء. الآن عندما تريد أن تجمع الأمور وترتب الأوضاع وتصيغ الأوضاع بشكل آخر يحتاج إلى الكثير من الصعوبة فيها، حقيقة صعوبة، وهناك يعني حتى نحن كمراقبين عندما ننظر للوضع العام في إيران، يعني لم الكثيرين في داخل إيران لم يكونوا يتصورون بأن إيران تستطيع ولديها هذه القوة التي تستطيع أن تعتمد على إمكانياتها من أجل تجاوز مثل هذه الأزمة وهذه الاغتيالات الكبيرة التي أصابت إيران. وطبيعي جدا أن نرى الآن اختلاف في وجهات النظر، وفي نهاية المطاف الحرس الثوري اللي يقوده والمعركة، يعني كل الأمور موجودة طيب. بيدي.
1: لأعود إلى هذا الاتفاق المرتقب العماني الإيراني لأسأل ضيفي السيد كلارك، خطوة الخزانة الأمريكية ورفع هذه العقوبات عن هذه الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري، هل هو إشارة أمريكية بأنه ربما يمكن أيضا أن تتطور إلى الملفات المطروحة من قبل الجانب الإيراني والمرتبطة بالوضع في مضيق هرمز، ومن بينها موضوع الحصار الذي يطالب الإيرانيون برفعه، هل هذا وارد؟
2: أعتقد أنه بادر لنية حسنة من قبل الولايات المتحدة وأيضا من قبل الوزير، هو إجراء لبناء الثقة، وهو ضروري من أجل إنجاح أي نوع من المفاوضات. الآن أنا متشكك من أن الأمر يرتبط ربما ب

0: ليس فقط للرئيس ترامب لكن لحزبه. بالتالي أعتقد أن من المحتمل أن يكون متقيدا بشكل أكبر. الأمر يتعلق بالأخذ والعطاء، لكن هذه الإجراءات من قبل وزارة الخزانة قد تكون ربما إشارة إيجابية، وخاصة عندما نفكر بالكيانات المعنية. نفكر بمسألة الحرس الثوري، وهي في تعتبر قبل إدارة ترامب على أنها منظمة إرهابية. أعتقد أن الأمر أكثر أهمية مما يعتقده بعض الناس إذا ما فكرنا بالزخم الذي قد يعطي ربما تطورا أكبر في المفاوضات.
1: دكتور صدقيان، عندما يثمن الجانب الإيراني دور الوسطاء، ومع ذلك يؤكد بأنه لا خطوة أولانية بأن يلتقي لا وزير الخارجية ولا رئيس البرلمان في هذه المرحلة هؤلاء، هل معنى ذلك بأن إيران تنتظر شيء ما على أساسه يتم هذا اللقاء؟
2: بالتأكيد، هناك معلومات إيرانية تقول بأن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان حاليا، يعني قالوها اليوم صباح اليوم الأربعاء، أن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان على تهيئة وثيقة ربما تكون ملحق بمذكرة التفاهم، وهؤلاء الوسيطان هم الذين يعملون على ذلك بالتعاون مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي أيضا. وما أشيع على أن ربما يذهب قاليباف إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد، يبدو بأن هذا الأمر صحيح جدا من أجل التوقيع على هذه الوثيقة في حال إتمامها من قبل الوسيطين. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك اتصال يعني بشكل مباشر وعلى مدار الساعة بين الوسطاء وبين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي من أجل التهيؤ، لأن إذا تم الاتفاق على الاتفاق الإيراني العماني بالتأكيد سوف يساعد كثيرا على المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم. إذا جئنا إلى مذكرة التفاهم وقبل الجانب الأمريكي بمذكرة التفاهم، لأن الإيرانيين لا زالوا موجودين في هذه المذكرة، الجانب الأمريكي الرئيس ترامب قال بأنها انتهت الآن، هل إن هذا غير واضح لحد الآن، هل إن الجانب الأمريكي يقبل بمذكرة التفاهم كأساس للمفاوضات مع إضافة الملحق لهذه المذكرة، أم إنه يريد اتفاق جديد؟ هذا غير واضح، لكن الإيرانيين يتحدثون عن انخراط الوسيطين القطري والباكستاني في تهيئ في كتابة الملحق لمذكرة التفاهم، وهذا الملحق يعالج بعض الإشكالات.
1: دكتور صدقيان، هل توافق على من يقول على ما بعض ما يرشح من هذا الاتفاق العماني الإيراني، وأتحدث تحديدا عن المسار وآلية الدخول والخروج من المياه الخليجية، والقول بأن الخروج من المياه الخليجية ليس تحت سيطرة الإيرانيين بينما الدخول لها تحت السيطرة الإيرانية؟ هناك من قال هذا أكبر تنازل من الجانب الإيراني حتى الآن فيما يتعلق بآلية الدخول والخروج من مضيق هرمز. هل توافق على هذا التقييم بأنه أكبر تنازل من الجانب الإيراني؟
2: الإيرانيين في نهاية المطاف لا يمكن أن يغلقوا هذا المضيق، يعني في نهاية المطاف يجب أن يفتح، ويفتح على بالشكل الذي لا يتعارض مع القانون الدولي. وبالتأكيد يعني أي شيء يتعارض مع القانون الدولي، أي قانون، أي آلية، أي صياغة لا يمكن تنفيذه. ونرجع إلى المربع الأول، الإيرانيون يعلمون ذلك جيدا، لأنه في نهاية المطاف هم أيضا يستفيدون من هذا المضيق لتصدير نفوطهم. الآن هذا المضيق الإيرانيون كان لديهم رؤية بأن هذا المضيق ليس فيه شمال وجنوب، المضيق وحدة واحدة، ويكون هذا قسم من الجنوب قسم من الشمال، ويكون هذا المضيق في الوسط مياه تعبر به هذه الآلية، تستند على هذا الأمر بأن المضيق وحدة واحدة لا فيه شمال ولا جنوب. الآن كيف تدخل القطع التجارية والاقتصادية، كيف تخرج، ما هي آلية المراقبة، هو هذا الذي عليه التفاهم بالشكل الذي كما أراد الجانب العماني ألا يكون معارضا للقانون الدولي، لأن العمانيون لا يقبلون أي آلية لا تتعارض مع القانون الدولي.
1: نعود لضيفي السيد كلارك، دائما عادة يقال الصعوبة في التفاصيل بالنسبة لحسابات الجانب الأمريكي في حال ما حدث هذا الاتفاق بين الجانبين الأمريكيين.

0: والعماني. ماذا عن التفاصيل التي سيحرص الجانب الأمريكي على أن تكون في هذا الاتفاق رغم إصرار الجانب الإيراني بأن هذا الاتفاق هو اتفاق إيراني عماني حصرا؟
1: أعتقد أن هذا وصف دقيق، ومن المهم أنك ذكرت هذه العبارة لأن هذا ما كنت أفكر به. المشكلة في التفاصيل. هذا الأمر صحيح عندما نفكر بالرئيس ترامب ووجهة نظره وعقليته. هو شخص لا يهتم بالتفاصيل على الرغم من أنه يقوم بإطلاق هذه التصريحات الكبيرة، لكن التفاصيل هي التي ستنجح هذا الاتفاق أو تفشل. أعتقد أن هنالك الكثير من الأسباب التي قد تدعونا للراحة والاحتفاء ربما، لكنني متشكك أنه أعتقد أننا ابتعدنا عن مرحلة الخطر. هنالك انقطاع في الصوت.
0: إذا نكتفي بهذا القدر مع هذا الخلل في الصوت من ضيفنا من المصدر في الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان، ونعتذر منك نظرا لهذا الخلل من المصدر. وكذلك الشكر لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقية مدير المركز العربي للدراسة الإيرانية. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية مستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وخلصت بالتقرير التالي.
2: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
0: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة 12 شخصا في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله، بعد توجيه إنذار بالإخلاء لسكان بلدة المنصور جنوبي لبنان. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو وكاتس يعقدان مباحثات لبحث الرد على حزب الله. عن هذا الاجتماع معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، هل رشح شيء عن هذا الاجتماع إن كان هذه قد التأم أصلا بين الرجلين؟
3: حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك أي مخرجات حيال هذا الاجتماع عبد القادر، ولكن ما هو مؤكد بأنه انعقد، نتحدث عن اجتماع يجمع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بحضور وزير الدفاع إسرائيل جالانت وحضور عدد من القيادات للأجهزة الأمنية. نتحدث عن اجتماع مقلص، ومن المفترض أن يناقش خلاله بنيامين نتنياهو وزير دفاع كاتس ما هي سبل الرد المتاحة أمام إسرائيل على ما يسمى بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن حدث أمني، وبالمناسبة حتى هذه اللحظة لا تزال الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض حظر نشر على تفاصيل هذا الحدث الذي وقع يوم أمس تحديدا في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. ولكن مما تسرب ومما تم تداوله إسرائيليا في وسائل الإعلام، نستطيع القول بأن قوة إسرائيلية كانت قد انفجرت فيها عبوة ناسفة، وهو ما أسفر عن مقتل جنديان وإصابة عدد آخر من الجنود. على إثر ذلك يعتبر الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وكان هنالك رد على ما يبدو هو رد أولي بحسب التوصيف الإسرائيلي، لأن الجيش يريد توسيع نطاق هذه الهجمات التي شنها في جنوب لبنان. كان هنالك موجة من الضربات قد استهدفت تحديدا منطقة المنصوري ومجدل زون، وكان هنالك مطالب من قبل قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق هذه الهجمات وبتوجيه ضربة مهمة وقوية لحزب الله على اعتبار أنه خرق وقف إطلاق النار. ولكن ما تم تداوله على شكل تسريبات عبد القادر بخصوص هذا السياق بأن الجيش كان قد أراد الإقدام على تنفيذ ما يسمى بعملية حساسة على ما يبدو بأنها في منطقة علي الطاهر تحديدا في منطقة المرتفعات هناك، ولكن هذه العملية لم تتم بسبب ضغوط من قبل المستوى السياسي ورفض المستوى السياسي إعطاء الموافقة على مثل هكذا عملية، خاصة أن الإدارة الأمريكية أيضا قد منعت إسرائيل في السابق على تنفيذ مثل هكذا عملية. أيضا سياق هذه العمليات التي يطالب الجيش الإسرائيلي بشنها تأتي في ظروف حساسة، نتحدث عن مسار دبلوماسي يجمع إسرائيل ولبنان في إطار المفاوضات المباشرة في روما، وأيضا هنالك مساعي إسرائيلية وأمريكية لفصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية. هنالك خشية من أن يكون رد إسرائيل متهور على المستوى الميداني ما يؤدي إلى تدخل إيران عسكريا، فبالتالي هنالك رغبة من أن يكون هناك رد إسرائيلي محسوب مدروس وموجع لحزب الله. ولكن من ناحية أخرى إسرائيل غير معنية بتدهور الأمور نحو مواجهة مجددا نحو عرقلة المسار التفاوضي مع لبنان بشكل مباشر، وأيضا أن يكون لذلك تداعيات على المسار الأوسع الدائر ما بين واشنطن وما بين طهران. لذلك هنالك حالة من الترقب سواء على المستوى السياسي في إسرائيل وأيضا على المستوى العسكري لما سيخرج به بنيامين نتنياهو من قرار بعد هذا الاجتماع الذي يعقده مع كاتس. عبد القادر.
0: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وكذلك بالدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور نوفل، بما أننا نتكلم عن حالة ترقب، ما هو توقعك ميدانيا؟
4: عمليا أخشى أن يكون الواقع اللبناني على الحدود مع إسرائيل أو داخل الأراضي اللبنانية المحتلة أيضا قد دخل مرحلة حساسة جدا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، على خلفية المزايدات الإسرائيلية الداخلية والاتهامات التي يتعرض لها نتنياهو من قبل معارضيه بأنه تنازل أكثر من اللازم للولايات المتحدة الأمريكية. أخشى أن يحاول نتنياهو التفلت من الضغوطات الأمريكية، طبعا ليس إلى حدود يعني تفلت الأمور على أرض الواقع، ولكن إلى حدود القول بأنه هو مستقل بقراره وبأنه هو يقود إسرائيل وليس خاضعا للولايات المتحدة الأمريكية، وبأنه قادر على تنفيذ عمليات معينة في مواقيت معينة ولظروف معينة داخل الأراضي اللبنانية حتى لو لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية عليها. هو بطبيعة الحال لن يصل إلى مرحلة نصف المفاوضات مع لبنان، ولكن على أرض الواقع هو سيحاول عمليا إثبات أكثر وأكثر أنه صلب في موقفه وأنه لا يريد التنازل، خصوصا في ظل مواقف لبنانية في المفاوضات الجارية، مواقف لبنانية صلبة استدعت القول اليوم بأنه الإسرائيليون متصلبون في المفاوضات. هذا ما يعني أن المطالب اللبنانية سقف عالي، وأن المطالب اللبنانية ليست في وارد تقديم تنازلات لإسرائيل على غرار ما يقال ويشاع في محاولة لتشويه صورة الدولة ولتشويه صورة أهداف اتفاق الإطار الذي وضع. عمليا اليوم على أرض الواقع علينا أن نتوقع يعني تسخين إسرائيلي لا يصل إلى حدود الانفجار الكامل، ولكن علينا توقع مزيد من العمليات العسكرية في الجنوب.
0: في حال ما حدث هذا التسخين سواء ارتفع أو دنا، الدكتور وسام، ما توقعك لتعامل ورد حزب الله أيا كان هذا الرد، مستواه أو طبيعته أو حساباته لدى الجانب الإسرائيلي؟
5: تحية لكما والمشاهدين الكرام. يعني أخر شيء، حزب الله هو حركة مقاومة، وحينما يوسع ما يحصل اليوم من قواعد اشتباك لنقل له مساران. المسار الأول له علاقة بإسلام أباد، والذي خبره حزب الله وقطف ثماره حزب الله وكل اللبنانيين، والذي فرض وقف إطلاق النار على الإسرائيلي، والذي أساسا جعل الإسرائيلي يقف عند هذا الحد، لأن الإسرائيلي كلنا يعلم أنه متفلت من أي عقال عقلاني ومتفلت من أي ضوابط. الذي يلجم الإسرائيلي الآن هو المسار الذي ألزم الأمريكي وبالضغط على الإسرائيلي لالتزام هذه الحدود. هذه النقطة. النقطة الثانية، ما حصل من انفجار اليوم هو غير واضح. المقاومة في لبنان لم تعلن مسؤوليتها، وحتى الإسرائيلي لم يقدم رواية لما حدث. يعني الإسرائيلي اكتفى بموضوع أن انفجار حدث وهناك قتلى وجرحى. كيف حدث؟ لماذا حدث؟ ما هي الأدلة على أن من قام بهذا التفجير من الناحية اللبنانية وليس العكس؟ لسيما وأنه منذ أيام حصل انفجار بالجيش اللبناني في منطقة حدودية محاذية للوجود الإسرائيلي، وتم التعاطي مع هذا الموضوع باعتباره إما من مخلفات وإما انفجار وحصل وسقط جرحى للجيش اللبناني. هنا تأتي المسألة، ماذا ستفعل الدولة اللبنانية؟ حزب الله والمقاومة في لبنان فعليا معنية بأنه حينما يتم تجاوز حد معين هي ارتضته الآن بمقطع زمني معين نتيجة رهانها على أنه من فرض هذا التجميد للنار الإسرائيلية سيفرض وقفا تاما وسيفرض انسحابا إسرائيليا بناء على التجربة. أما الدولة اللبنانية التي لم تستطع أن تفرض وقف إطلاق النار، ولم تستطع أن تحصل على قرية إلى الآن بالمعنى التجريبي كانت محتلة لينسحب منها الإسرائيلي، والإسرائيلي يقول أنه لن ينسحب. طيب. والإسرائيلي فجر جبل ب700 طن ولم تحرك ساكنا فعليا، ولم تستطع أن تفعل معه شيئا. هذه الدولة لازالت تفاوض، لازالت تفاوض. لبنان يتعرض للاعتداء من الإسرائيلي دون وجه حق بالحد الأدنى بالخلفية التي لها علاقة التي تفكر بها الدولة، باعتبار أنه ما الذي يؤكد أن ما حصل فعليا هو من الجانب اللبناني.
0: إذا كانت حسابات حزب الله مرتبطة بالمنصة وما يجري في إسلام أباد، فما الذي يمنع الحكومة اللبنانية أن تكون لها منصة أخرى وهو ما يجري في روما؟
5: الذي يمنعها هو التزامها.
0: طيب، وهنا أسأل ضيفي الدكتور نوفل. مصدر أمريكي صرح لي مراسل الجزيرة اليوم فيما يتعلق بوقف المفاوضات في روما، وأرجعها تحديدا إلى هذا التطور الميداني في جنوب لبنان. وبالتالي ما الذي يمنع أن تتعقد الحسابات أكثر في وضع ميداني مرتبك وحذر وحساس؟
4: لا شيء، وهذا ما قلته في بداية في الجواب على سؤالك الأول، أنه لا شيء يمنع من التعقيد. أما مواجهة التعقيد الميداني بالانسحاب من المفاوضات فأعتقد أنه عملية انتحار. لا خيار أمام الدولة اللبنانية وأمام اللبنانيين، ولا والدولة اللبنانية أعتقد أنها مستعدة لتلقي كل الطروحات. من لديه طرح آخر فليقدمه. ما هو الطرح الآخر؟ إسلام أباد، عظيم. منذ إسلام أباد، منذ الـ MOU الاتفاقية أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، دمرت إسرائيل ونصفت نصف الأراضي التي تحتلها في الجنوب. ماذا فعلت إيران؟ ماذا فعل هذا المحور؟ العمليات العسكرية مستمرة في الجنوب، الإسرائيلي كل يوم يقوم بعمليات. ماذا فعل هذا المحور؟ لا شيء. يتهمون الدولة اللبنانية بأنها لا تقوم بشيء، في حين أن الدولة اللبنانية تقوم بما يمكن القيام به وما هو متوافر. وكما قلت في مرات سابقة، الدولة اللبنانية اليوم تقوم بما تقوم به، بمثل ما تقوم به الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم تطور الوضع في الخليج. ما تقوم به الدولة اللبنانية اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية هو ما يمكن القيام به لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان أكثر. يعني عمليا في ظل هذه الأجواء المحتقنة، في ظل هذه الأجواء التي تتطلب عناية وتتطلب وقتا للوصول إلى نتيجة، لا يمكن الطلب للدولة اللبنانية بكبسة زر أن تمحو أثار حروب تسبب بها حزب الله، وعملية تهجير تسبب بها حزب الله، وعملية تدمير تسبب بها حزب الله بكبسة زر. تصور بكرة انسحب الإسرائيلي من جنوب لبنان، عادت الأمور إلى النصابة، قام حزب الله تاني يوم قال الحكومة اللبنانية لم تعد الإعمار في الجنوب. أخي، دمر الجنوب على مدى 3 سنين، على الأقل الجنوب اللبناني اليوم عملية إعادة إعماره تتطلب 3 سنوات و4 سنوات، هذا إذا توافرت الأموال. البنى التحتية التي دمرت في جنوب لبنان تتطلب سنوات لإعادتها إلى ما كانت عليه. وبالتالي إذا كانت أمور لها علاقة بأمور إجرائية على الأرض، أمور تنفيذية، مشاريع بحاجة إلى كل هذا الوقت، كيف بموضوع احتلال وبموضوع تداعيات وتراكمات عمره 10 سنوات؟
0: طيب دكتور وسام، في هذه الحالة إذا كان حزب الله غير معني أو بشكل أو بآخر على منصة أو مسار روما، ما البديل له؟ هل الرهان على محور أو منصة إسلام أباد كفيل بأن يحقق المعادلة اللبنانية على الأقل؟
5: بداية، كل ما له علاقة بالمقاومة هو تراكمي كمقاومة. بالنسبة للمسار، المسار الذي أثبت أنه يفرض وقف إطلاق النار والمسار الذي أثبت أنه يلجم الإسرائيلي يستحق الرهان، على فرض أن ما تقوم به الدولة اللبنانية هو خيار. ماذا قدم هذا الخيار؟ لم يقدم شيء. هذا الخيار مفترض، هناك خماسية يلتزم بها كل اللبنانيين: وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، عودة أسرى، عودة نازحين، وإعادة إعمار. ماذا قدم هذا المسار؟ لم يقدم شيء منها. على الأقل،
0: الإيراني،
5: أقول لك، قدم ميدانياً. المسار الإيراني ميدانيا كانت إسرائيل تقصف من شمال إلى جنوب لبنان بحرية وبوحشية وبضرب مباني وبمجازر. هذا المسار أوقف هذه المجازر بالحد الأدنى. هذا المسار أعادنا إلى ما قبل 2 أذار ولو بشكل جزئي. ما قبل 2 أذار، حينما كانت الدولة تتولى هذا الموضوع في ليلة عيد الأضحى، الإسرائيلي ظلما وعدوانا دمر 9 مباني، يعني عشرات إن لم نقل مئات الشقق السكنية. هذا المسار الآن بالحد الأدنى لجم الإسرائيلي وألزمه بوقف ولو يعني أغلبية على المناطق اللبنانية لوقف إطلاق النار، وألزمه بعدم التعدي. لا يوجد شهداء، لا يوجد 500 شهيد كما حصل في 15 شهر تبع الدولة. من ناحية ثانية، إذا كانت الدولة قد أبرمت اتفاق من هذا النوع، ما هي مخرجات الاتفاق؟ يعني حينما تقول ماذا قدم، لا يوجد غير هذا المسار، ما أصلا ماذا قدم مسارك؟ مساري قدم عدم العودة إلى ما قبل 2 أذار بالحد الأدنى، بالمعنى الناري، بالمعنى التجزيري، بمعنى تمدد الاحتلال. ماذا قدم المسار الذي تقدمه؟ الإسرائيلي، أنت كفلت بهذا الإطار للإسرائيلي حرية الحركة، أنت كرست الوجود الإسرائيلي بهذا الاتفاق على أرض الجنوب. اتفاق طويل عريض لا يوجد فيه كلمة انسحاب. مسار إسلام أباد في إعادة انتشار. مسار إسلام أباد يوجد بالبند الأول موضوع وقف إطلاق النار والانسحاب.
0: دكتور نوفل،
4: عطول منحكي شعارات لا تنطبق مع النصوص. نص واضح ببيان بالاتفاق الإطار أكثر من مرة بأكثر من بند، تكرار بهدف سحب إسرائيل إلى خارج الحدود اللبنانية المعترف بها
5: دوليا. إعادة انتشار،
4: لا أبداً أبداً أبداً، خروج إسرائيل إلى خارج. واليوم عملياً بالمفاوضات اللي صارت اليوم في خطوة متقدمة جداً، يقال أنه تم تحقيق تقدم فيها موضوع ترسيم الحدود. يعني عندما تتحدث الدولة في المفاوضات عن ترسيم الحدود، هذا يعني أنه هي تعترف بالاحتلال الإسرائيلي؟ في عملية مخاطبة للرأي العام على خلفية تعبئة، على خلفية عصبيات، على خلفية شد عصب، حر كل فريق سياسي بلبنان يعملها. ولكن عمليا إذا بدنا نقرأ الواقع السياسي على ما هو، هذه المفاوضات اليوم ليس فقط أنها تسعى إلى تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا هذه المفاوضات مسار روما أهميته اليوم أنه يعيد لبنان إلى الحاضنة العربية وإلى الموقع العربي الطبيعي. اليوم لا يمكن للدولة اللبنانية أن تسير بما تريده إيران على حساب ما تريده الدول العربية.
0: ماذا عن الراعي الأمريكي؟ هو قالك الإيراني هو الذي منع أن تقوم إسرائيل بما كانت تقوم به بالقصف في كل مكان
4: بواسطة أمريكا.
0: ماذا عن الراعي الأمريكي وما يقدمه للحكومة؟
4: أولا الأمريكية. ليست إيران التي منعت، الأستاذ وسام قال، دكتور وسام قال أنه عمليا إيران ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط على إسرائيل. طيب ماذا يمنع أن الدولة اللبنانية تضغط على أمريكا؟ ليش إيران بدها تضغط لبنان ما بده يضغط؟ ليش إيران بدها تضغط والدول العربية ما بدها تضغط؟ نحن شفنا أن الدول العربية بمرات سابقة وبتجارب سابقة.
0: هذا من باب التمني أم الواقع؟
4: لا، من باب الواقع، لأنه عمليا اليوم هذه المفاوضات كيف فتح مسار روما لو من الدول العربية؟ من الذي تدخل لدى الرئيس الأمريكي وطلب منه ذلك؟ الرئيس اللبناني بمن اتصل لشكره على مساعدته على فتح هذا المسار؟ اتصل بولي عهد المملكة العربية السعودية، اتصل بالإماراتيين، اتصل بالقطريين، اتصل بكل الدول العربية، وكان الموقف واضحا. وقال الرئيس اللبناني بشكل واضح أنه من ساعد لبنان على وقف إطلاق النار هو الدول العربية، من ساعد لبنان على الوصول إلى فتح مسار المفاوضات هو الدول العربية. أنا أصدق رأي جمهوريتي بطبيعة الحال، ولا أصدق فريق حزبي محسوب على جهة سياسية أو على جهة إقليمية لا علاقة لها بالدولة اللبنانية بطبيعة الحال.
0: دكتور وسام، بمتابعة ما يجري في روما، الموضوعات المطروحة، الملفات المطروحة، ما يسعى الطرف الرسمي اللبناني إلى تحقيقه في هذه المفاوضات، ما الذي يتعارض مع حسابات حزب الله مثلا فيما يتعلق بما يجري في روما؟
5: ثلاث إشارات سريعة وأجيبك. الإشارة الأولى، النص بما يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً إلى خارج
4: غزة. رأى النص كله. هذا الاجتزاء.
5: هذه النص. يمكنك العودة إلى النص. يمكنك العودة إلى النص. اثنين.
4: أستاذ وسام.
5: اثنين.
4: عن جد.
5: جيب النص. جيب النص.
4: عندنا نص 15 فقرة.
5: جيبه.
4: إنه هلا بتجي إنه النص.
5: لك ليش طالع؟ لك ليش طالع؟
4: هلا بجيبه. هلا بجيبه. مش ليش طالع؟
5: ليش طالع عم دافع عن؟
4: لا لا. بكل أنت. طيب هلا النص بيدك راكله.
5: لا لا هلا.
4: أنت النص بيدك راكله.
5: هلا دوري بالحكي. دوري بالحكي.
4: الاجتزاء. الاجتزاء ممنوع.
0: المشاهد الآن تابع ما قلت وما قلت وسيعود.
5: سأكمل. سأكمل. فقط سأكمل.
0: إن كان مجتزئاً أو أصيلا.
5: بالنسبة للنقطة الثانية. أصدق رئيس الجمهورية.
0: ثانية.
5: أوكي. رئيس الجمهورية تبنى أنه لن يفتح ملف السلاح وانتخب على هذا الأساس وانقلب على هذا. رئيس الجمهورية بلسانه قال أنه على ماذا أفاوض الإسرائيلي، لا يوجد لدي أسرى ولا يوجد لدي ولا ولا إلى آخره. ثلاثة، يتحدث أن حققوا خطوة جديدة بموضوع الترسيم. أين الإسرائيلي؟
0: الوقت انتهى.
5: أين الإسرائيلي؟ ترسم في الحدود ولا يمكنك أن تقطع إلى الحدود أساسا؟
0: شكرا.
5: الإسرائيلي موجود تحدث عن ترسيم.
0: الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الشكر موصول لضيفي الدكتور نوفل ضوء، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خرب الطوبة بمسافر يطا جنوب الخليل. كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. معنا من نابلس عن هذه التطورات مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر،
6: عبد القادر، أولا الحديث هو عن العملية العسكرية المتواصلة في مخيم قلنديا شمال القدس. كما تابعنا خلال الساعات الماضية الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح مدخل في الجدار الملاصق لمنطقة شارع المطار، ومن خلاله دفعت بالجرافات والتعزيزات، وقامت أيضا بإخلاء أحد المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية وأجراء التحقيق التحقيق الميداني مع الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملية لهدم لمغسلة مركبات وغيرها من المنشآت في منطقة شارع المطار، وهذه العملية لا تزال مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة. يضاف إلى ذلك إصابة 3 فلسطينيين بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب هنا في بلدة بيت فوريك إلى الشرق من نابلس، تحديدا في المنطقة الشرقية من نابلس. مستوطنون هاجموا الفلسطينيين في تلك المنطقة واعتدوا عليهم بالضرب، هذا الأمر أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين. واحدة من هذه الإصابات هي لمسن وصفت

0: المتوسطة ونقلت إلى أحد المراكز الطبية في البلدة لتلقي العلاج. أيضا بالتزامن مستوطنون هاجموا مساكن الفلسطينيين في خربة الطوبة بمسافة يطا جنوب الخليل وأضرموا النيران في 4 مساكن على الأقل. هذا الأمر أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، بينهم سيدة وطفلة نقلوا إلى مشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروة إلى الشمال من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إضافة أيضا إلى اقتحامها عدد من المناطق في الخليل جنوب الضفة الغربية. ناهيك عن الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة هنا في نابلس تحديدا، في منطقة خلة العامري وأيضا في منطقة عريف، إضافة إلى عورتة ومادمة وغيرها من المناطق التي سيرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الدوريات فيها ونفذت عمليات دهم للمنازل. سبق ذلك أيضا عبد القادر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات هدم تحديدا في بلدة نحلين إلى الغرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، كانت هدمت منزلين مأهولين مساحة كل منزل حوالي 300 متر مربع، إضافة إلى هدمها لمنشأة تجارية بمساحة كبيرة، منشأة صناعية. هذه المنشأة طبيعة الحال تعيل 10 أسر فلسطينية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها، إضافة أيضا إلى هدم منزل آخر في منطقة خلايا القصر في المنيا جنوب شرق بيت لحم. المنزل هو لمسن ومسنة فلسطينية تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، قامت قوات الاحتلال بإجبارهم على إخلاء هذا المنزل دون أن تسمح لهم بإخراج المقتنيات وقامت حقيقة بهدم المنزل. أيضا يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات الدهم والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلالها اعتقلت 6 فلسطينيين بعد اقتحام هذه المنازل وعمليات الدهم التي نفذتها في المنازل الفلسطينية. يضاف إلى ذلك أيضا التشديدات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال فرض الحواجز والإغلاقات على المدن والمحافظات الفلسطينية. تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل المدن الفلسطينية وتبقي على أخرى مفتوحة، حتى المداخل والحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال على مداخل هذه المدن تنكل من خلالها بالفلسطينيين الذين يقومون بالتجول بين المحافظات الفلسطينية.
1: نصار من نابلس، شكرا جزيلا لك. قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والتجار بها. التفاصيل في التقرير التالي لأزهار أحمد.
2: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا. إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من 1.5 عام، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48، يقع على بعد 11 كيلومترا شمالي مدينة القدس.

0: وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة رام الله، همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
1: رأس الساعة، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. وفي آخر التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم توجيه ضربات قوية لإيران وإنه يفضل التوصل إلى اتفاق. وفي غضون ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التوصل لاتفاق لا يعني فتح المضيق، وإن ذلك مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري ووقف الاعتداءات والأصول المجمدة، وأشار إلى تلقي طهران رسائل من الجانب الأمريكي بشأن ذلك. وفي تصريحات مرتبطة بالقرارات في إيران، قال الرئيس مسعود بازشكيان إن التواصل مع المرشد الإيراني حاليا صعب جداً، وإنه كلما أمكن طرح القضايا على المرشد بصراحة أكبر كان ممكنا الوصول إلى تفاهم أفضل. من جهة أخرى، أعلنت الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتزامنا مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسلنا بغارة إسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنيد بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما اليوم مبكرا. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا فقط معنا محمد الأحمد. نبدأ بتصريحات ترامب الأخيرة محمد، ثم نعرج على مجمل المواقف الأمريكية من الوضع في مضيق هرمز وفكرة التفاوض مع إيران.
2: نعم محمود، في الوقت الذي لم يصدر فيه بعد تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية على التصريحات الإيرانية التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى نوع من التفاهم المؤقت بين سلطنة عمان وإيران لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يزال يتحدث الآن في فعالية اقتصادية في لاس فيغاس بولاية نيفادا، أشار في الواقع إلى الملف الإيراني بتأكيده بأن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، في إشارة إلى الحملة العسكرية الأمريكية التي توصف بالغضب الملحمي، وبأنه يفضل في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق مع طهران. أضاف أيضا بأن واشنطن كانت تستعد لشن ما وصفه بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تطلب إيران بحسبه إجراء هذه المحادثات. أكد أيضا بأن الاتصالات مع الإيرانيين مستمرة بانتظار ما ستسفر عنه من نتائج وفق قوله، وجدد التأكيد على اللازمة الأمريكية المعروفة بأن إيران لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. في الوقت نفسه نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة بأن مسودة الاتفاق عرضت بالفعل على الولايات المتحدة ودول في المنطقة وكذلك على إيران بانتظار الموافقات النهائية من هذه الأطراف. فرغم أن المفاوضات تجري بين مسقط وطهران، لكن واشنطن تؤكد بأنها شريك مباشر فيها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي جدد خلال لقائه اليوم بنظيره البريطاني التأكيد على الالتزام المشترك بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، كان قد أشار في وقت سابق بانخراط الولايات المتحدة في هذا المسار التفاوضي. ترامب في الواقع كان قد أشاع بالأمس نوع من التفاؤل بتأكيده بأن المحادثات تحرز تقدما كبيرا وبأن الساعات 48 المقبلة ستكون حاسمة، بل رجح إعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. شدد أيضا ترامب بأن إيران تسعى لتجنب ضربة عسكرية أمريكية، وحذر في الوقت نفسه من أن فشل المفاوضات أو تراجع طهران عن التفاهمات سيقود إلى عواقب وصفها بأنها سيئة للغاية. في المقابل تتمسك الإدارة الأمريكية محمود بخطوط واضحة لأي اتفاق أبرزها ضمان حرية الملاحة بالكامل. مسؤول أمريكي في هذا السياق كان قد أكد للجزيرة بأن واشنطن لن تقبل في الواقع بمنح إيران أي سلطة على عبور السفن أو فرض رسوم، باعتبار أن واشنطن تعتبر مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا. لكن الول ستريت جورنال في تقريرها والتي نقلت عن مصادر مطلعة تحدثت عن صيغة قد تسمح لإيران بتلقي نوع من المدفوعات الطوعية كما وصفتها لتغطية خدمات مثل الأمن، وهو ما قد يشكل في الواقع إحدى أكثر النقاط جدلا إذا ما تم تأكيده بشكل رسمي. الصحيفة أيضا تضيف بأن نجاح هذا التفاهم قد يمهد لعودة واشنطن وطهران إلى مفاوضات أوسع ضمن مذكرة التفاهم بما يشمل مسألة البرنامج النووي الإيراني وكذلك مسألة تخفيف العقوبات على إيران. على الصعيد الميداني، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن المضيق لا يزال مفتوح من خلال ما تصفه بالممر الجنوبي أمام السفن التجارية وبحماية القوات الأمريكية، لكنها تشدد في الوقت نفسه على استمرار الحصار البحري على إيران. وأعلنت في هذا السياق اليوم عن إعادة توجيه 48 سفينة تجارية في الواقع حاولت كسر هذا الحصار. في المحصلة محمود، هناك جو من التفاؤل يسود داخل الإدارة الأمريكية بإمكانية الإعلان عن هذا الاتفاق خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، لكن كل ذلك سيترتب على ما ستسفر عنه هذه المباحثات من تفاهمات قد تكون مقبولة بالنسبة للجانب الأمريكي الذي أكد على خطوطه الحمراء، وهي مسألة مبدأ حرية الملاحة وعدم فرض إيران أي رسوم على حركة العبور من المضيق.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من نيويورك كارولاين روز المديرة الأولى في مركز صوفان. مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة روز، الرئيس دونالد ترامب متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، هل لديك وقائع تبرر هذا التفاؤل؟
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن في حقيقة الأمر يعتمد على كيفية رد فعل إيران على هذا الاتفاق المقترح والذي تم تيسيره من قبل عمان من حول مضيق هرمز. وبإدارة ترامب سمعنا الكثير من التهيئة والدعم لمثل هذه الاتفاقيات، وبعد ذلك رأينا انهيارا للاتفاقيات، رأينا هذه التسويات السياسية طويلة الأمد وأيضا وقف إطلاق النار والاتفاق عليه، رأينا هذا الأمر في غزة ومع الحوثيين في اليمن، ورأينا في لبنان وسوريا، ونرى الآن يحصل في التصعيد مع إيران هذا الكر والفر. لا أعتقد بالضرورة أنني سأضع كل دعمي لما يقوله الرئيس، لأن هذا الأمر سمعناه منذ أسابيع وأشهر أو أسابيع، لأن هنالك اتفاق محتمل، وعلينا أعتقد في حقيقة الأمر رأينا مذكرة تفاهم واحدة، بالتالي اختراق واحد مع إيران، وحتى ذلك لم يستمر، بالتالي علينا أن ننتظر ونرى ما الذي ستأتي.

0: إلى الأيام القادمة.
1: دكتور محمد، الرئيس ترامب قال إننا كنا نتجهز لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية على إيران، ثم الآن يبشر بقرب التوصل إلى اتفاق. ما الذي تغير من السلوك الإيراني في هذه الفترة من الضرب إلى البشارة والتفاؤل؟
2: حقيقة محمود، الرئيس الأمريكي عندما يقول ذلك بأنه معنى ذلك بأنه فشل في الحرب التي شنها والعدوان الذي شنه مع نتنياهو على إيران، وبالتالي هو أراد أن يحقق هذه الأهداف لم تتحقق في ال 12 يوم الذي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو، ولا في 39 يوم في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تقسيم إيران في نهاية المطاف. أولا ضرب القيادات العسكرية ومن ضمنها المرشد الإيراني الأعلى والقيادات العسكرية القيادات السياسية، ومن ثم إحداث فوضى. هذا ما قاله نتنياهو وأقنع به الرئيس ترامب، وبالتالي نتنياهو أراد أن يقسم إيران. الآن عندما يأتي ويقول بأن فتح مضيق هرمز، وهو نحن رأينا في 13 يوما هو أيضا ضرب إيران وضرب كل الرادارات والتجهيزات العسكرية في كل الساحل الإيراني من شمال المياه الخليجية وحتى جاسكو والطرف الآخر من مضيق هرمز. الآن وكانت لدينا أيضا في هذه المدة البيان مذكرة التفاهم. الآن الحقيقة الأمر لا توجد لدينا صورة واضحة، هل إن الرئيس ترامب فعلا يريد العودة إلى المسار السياسي الذي هو أخسر الطرق، أم إنه لا زال يريد أن يراوغ أو يتناقض مع نفسه ويرى الأمور بغير ما يوقع عليه؟ لأن بيان التفاهم أو مذكرة التفاهم كان واضحا. الآن هناك معلومات تقول بأن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان أو عملا على تهيئة وثيقة، وهذه الوثيقة تكون ملحق بمذكرة التفاهم من أجل العودة إلى تنفيذ هذه المذكرة مع الجانب الأمريكي. هناك معلومات تقول بأن الرئيس ترامب أعلن عن استعداده للعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن لا يوجد لدينا وضوح بهذه المسألة. هل أن الرئيس ترامب فعلا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم حتى ينفذ هذه الفقرة، أم أنه يريد شيء آخر؟ المعلومات تقول بأنه ينتظر الاتفاق، وهو قال ذلك، ينتظر الاتفاق الإيراني العماني من أجل وضع آلية للعبور الآمن والبريء، وبعد ذلك تستند المفاوضات 30 يوم أو 60 يوم على أساس الاتفاق الذي يتم بين إيران وبين سلطنة عمان. يجدر الإشارة هنا بأن الجانب العماني أيضا هو قال للجانب الإيراني بأنه يريد عرض هذا الاتفاق على الجانب الأمريكي وعلى أيضا الأشقاء الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي قبل أن يتم الإعلان عنه.
1: بمناسبة هذه المحادثات، سيدة كارولاين، وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين كبار من كلا الجانبين العماني والإيراني أن هناك اتفاقا مقترحا، ليس على إن كانت إيران ستجني أو تسيطر أو تتقاضى رسوما على السفن العابرة للمضيق أم لا، ولكن على النسبة التي ستتقاضاها إيران. إيران تريد من 5-7% من قيمة الشحنات التي تحملها السفن العابرة للمضيق، بينما سلطنة عمان تريد أن تكون النسبة أقل من 3%. إذا صحت هذه التقارير وحدث هذا الاتفاق بين العمانيين والإيرانيين، إلى أي مدى ينسف ذلك كل التصريحات التي أطلقها الرئيس ترامب على مدى الأسابيع والشهور الماضية؟
0: أعتقد أنه في نهاية المطاف ما سنراه أن الولايات المتحدة ستحاول أن ربما تضغط بأكثر قدر ممكن عن طريق مسألة التأكيد على هذه المسارات حول مضيق هرمز، وأيضا مراجعة مذكرة التفاهم التي تم توصل إليها مع إيران قبل أسابيع قليلة، وبالتأكيد رأينا انهيار تلك المذكرة. أعتقد أن ما نراه هنا هو مع الضربات الإضافية ومحاولات على طاولة المفاوضات وأيضا تنسيق مع إسرائيل، وما رأيناه أيضا باتفاق السلام مع غزة.

0: وأيضاً ومجلس السلام الذي يرأسه ترامب، كل هذه الأمور تهدف إلى الضغط على إيران وخلق نفوذ للولايات المتحدة. بالنسبة لهذا الاتفاق تحديداً، أنا لست متأكدة ما الذي سيحصل. من المحتمل أن يكون هنالك اتفاق خلال الساعات القليلة القادمة، لكن في نهاية المطاف سؤالي والأمر الذي أنظر إليه وأبحث عنه في حقيقة الأمر، كيف بإمكان هذا الأمر أن يستمر؟ هل إيران ستشعر بأنها محفزة من أجل فرض رسوم، لأنها تشعر أن الولايات المتحدة لن تحترم الاتفاق، أو أن إيران تقوم بشيء لمسألة مواجهة التصعيد الأمريكي، على الرغم من أنهم ربما قادرين على تأمين حرية محدودة في المضيق؟ كل هذه احتمالات، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة أيضا تصف الشروط، وكما رأينا في الوضع السابق قالت الولايات المتحدة أن إيران لم تلتزم بنود الاتفاق الخاص بفتح مضيق هرمز.
1: طيب، في أي سياق يمكن أن نفهم سيدة كارولاين إقدام الخزانة الأمريكية على رفع عقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني؟ إذا لم تكن هذه تنازلات فما هي؟
0: أعتقد أنها حافز، وهي بالإضافة بدون إدخالها في مذكرات رسمية للتفاهم كما رأينا خلال الجولة السابقة. هذا الشيء أعتقد أن الوزير روبيو وفريق ترامب يحاولون أن يفصلوه كطريقة على أنها ربما تبعد عن الشعب الأمريكي. أعتقد أن المذكرة التفاهم كانت صادمة للشعب الأمريكي وللديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، بالأخذ بنظر الاعتبار أن فيها الكثير من التنازلات الأمريكية لإيران، ليس فقط مسألة الرسوم وإعادة الكلفة، وأيضا مسألة كلفة إعادة البناء، لكن الولايات المتحدة تحريرها للأصول الإيرانية ورفع العقوبات. أعتقد أن إدارة ترامب عرفت أن هذا كان أمرا بالغ التعقيد بالنسبة للجمهور الأمريكي، وبالتالي هنالك حملة للتنازلات المجزأة التي تعرضها الولايات المتحدة من أجل أن تخلق نفوذا مع إيران، وأيضا توقف هذا التصعيد وتحاول أن ربما تحيد انتباه الناس إلى مذكرة الانتخابات النصفية القريبة الحصول.
1: دكتور صدقيان، عندما تفاوض إيران الجانب العماني، هل تفاوض العمانيين على أنها مفاوضات ثنائية فقط، أم أن العمانيين يمثلون بالنسبة لإيران كتلة وهي مجلس التعاون الخليجي، أو مفاوضون من قبل الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ما ينهي هذه الأزمة؟
2: إذا رجعنا إلى بيان التفاهم الذي صدر بعد زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف إلى عمان الشهر الماضي، والبيان أو البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة يقول فيه بأن الجانبين الإيراني والعماني اتفقا على إيجاد أو صياغة آلية معينة للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز، بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول المتشاطئة على المياه الخليجية، وعدم معارضتها للقانون الدولي. هذه نقطتين ذكرت في البيان المشترك الذي صدر آنذاك. الآن يبدو بأن الجانب العماني أيضا محتاط جدا في هذا الأمر بالفعل، الآن كثير يعني حتى هو استطاع أن يغير النظرة الإيرانية حول المضيق، لأنه نعلم في الحرب أو العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، إيران طالبت بأن يكون لديها الحق للتصرف بمضيق هرمز، حتى أن البرلمان الإيراني أراد أن يساعد الحكومة الإيرانية في وضع آلية، لكن عمان عارضت هذا الأمر وقالت بأن هذا يتعارض مع القانون الدولي. إيران غيرت نظرتها إلى المضيق وإلى آلية صياغة الآلية للعبور الآمن والبريء، وبالتالي اتفق الجانبان على أنه أي آلية توضع يجب أن لا تتعارض مع القانون الدولي. هذا هو

0: مهم كان. النقطة الأخرى، الجانب العماني أيضا تريث في الإعلان الرسمي وقال بأنه يريد أن يعرض هذا الاتفاق الذي تم الانتهاء منه، يعرضه على الولايات المتحدة ويعرضه أيضا على الدول الإقليمية. هذا مهم، أنا أعتقد بأن هذا حتى مهم لإيران أيضا، ومهم أيضا لاستدامة هذا القانون أو هذه الآلية، لأنه عدم موافقة الدول الإقليمية ربما يعطل تنفيذ هذه الآلية، وحتى الولايات المتحدة إذا لم توافق على هذه الآلية ربما لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع. الآن عندما يريدون التشاور مع الولايات المتحدة والدول الإقليمية، أنا أعتقد بأن مجال يمكن أن يساهم في التوصل أيضا أو مساهمة في المفاوضات التي ربما تستأنف بعد الإعلان عن آلية إدارة المضيق بين الجانبين العماني والإيراني.
1: سيدة كارولاين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في مناسبات سابقة يمكننا أن نترجم مثل هذا التصريح من بنيامين نتنياهو أنه سيفعل كل ما يلزم لإفشال هذا الاتفاق، هل هذا مما يمكن أن يسمح به الرئيس ترامب؟
2: أعتقد أن من الواضح جدا أن هنالك العنصر المفسد في هذا الاتفاق، قد يكون الرد الفعل الإسرائيلي ضد إيران أو ربما تقارب الإسرائيلي وربما ضد تحركهم ضد وكلاء إيران في لبنان والعراق واليمن وفي مناطق أخرى في المنطقة. أعتقد أن هذه إحدى العناصر المحتملة لإفساد هذا الاتفاق، ليس فقط أي تسوية سياسية وحتى وقف إطلاق نار مؤقت أو حتى ترتيبات تتعلق برفع الحصار عن مضيق هرمز. أعتقد أن هذا الأمر يظهر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس بالضرورة هم على نفس الرأي أو يتخذان خطوات متشابهة. رأينا أن الكثير من المعارضة الإسرائيلية مثل هذا الاتفاق والمسؤولين الإسرائيليين هم ربما المسؤولين الأمريكيين يقومون بإطلاع المسؤولين الإسرائيليين من أجل ضمان أن ومعرفة أن وإعلامهم أن الولايات المتحدة تكون على حافة اتفاق، وأيضا التأكد من أن المسؤولين الإسرائيليين سيكونون مرتاحين مع دخول الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق نار مع إيران. أنا لست بالضرورة متأكدة إذا أنني على ثقة أن إسرائيل ستلتزم بمثل وقف إطلاق النار هذا، لكن أعتقد أن هنالك نوع من التنسيق والتواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول هذا الشأن.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة كارولين روز، المديرة بمركز صوفان للدراسات، كانت معنا من نيويورك. وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. تفاؤل بشأن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز وتصريحات بدت إيجابية سواء من واشنطن أو طهران. قراءة مع سهام أوشتو وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. على إيقاع تفاؤل ومواقف متواترة بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك يتعلق بمضيق هرمز، تعلن الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. يسبق ذلك وصف الرئيس الأمريكي المحادثات مع إيران بأنها إيجابية. إيرانيا تقول الخارجية إن طهران على وشك إعلان بيان مشترك مع مسقط في إطار محادثات ثنائية بشأن اتفاق على مسار عبور السفن في هرمز، وإن باكستان وقطر تواصلان الجهود لخفض التوتر. فما هي التفاهمات التي جرت بشأن هرمز؟ وهل ستمثل تمهيدا لديناميكية تفاوض جديدة؟ وما موقع مذكرة التفاهم ومسارها في المرحلة المقبلة؟ وهل تعطينا عملية رفع العقوبات على كيانات إيرانية أي مفاتيح لقراءة المرحلة المقبلة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقف، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما

0: إن المحادثات مع الإيرانيين الثلاثاء كانت جيدة، لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك. في إيران تصف الخارجية مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بأنه مهني ويتقدم إلى الأمام، وأعلنت بأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، وأن الطرفين درسا مختلف الأبعاد الفنية والأمنية والقانونية. الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن البيان المشترك مع سلطنة عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. إذن تصريحات متفائلة بشأن توصل الاتفاق يتعلق بهرمز يتزامن مع رفع جزء من العقوبات عن بضعة كيانات إيرانية. فما هي هذه العقوبات وما هي الملفات العالقة بين الطرفين؟ هذا ما سنتعرف عليه مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
1: مضيق هرمز العقدة الأكثر تشابكا في هذه الأزمة، منها قد تكون بداية الحلول الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. حتى الآن هناك معلومات من إيران بشكل محدد عن قرب التوصل إلى اتفاق حول مسارات مضيق هرمز. هذا يعني بأن المضيق سيفتح وفق مسارات تتفق عليها سلطنة عمان وإيران. لا يمكن الجزم بأين تمر هذه المسارات والجغرافيا، ولكن يمكن أن نتحدث عن الطروحات التي تم تداولها خلال الأسابيع القليلة الماضية بخصوص المضيق. هناك أحد المقترحات يتحدث عن أن خط الدخول إلى مضيق هرمز يمر شمال جزيرة لارك الإيرانية، وخط الخروج من مياه الخليج إلى مياه بحر العرب يكون عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان شمال شبه جزيرة مسندم. هذه أحدى الطروحات التي كانت متداولة خلال الأسابيع الماضية. هناك أيضا طرح آخر يقضي بأن يكون مسار الدخول عبر جزيرة لارك الإيرانية على أن يكون مسار الخروج وفق المسار الدولي المعتمد تاريخيا، أي في منتصف المضيق بين المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية. ولكن هذه الطروحات لا تزال بانتظار تأكيد من قبل الطرفين سلطنة عمان وإيران. ولكن هذه ليست العقدة الوحيدة في ملفات التفاوض بين الولايات المتحدة وبين إيران. هناك مجموعة من الملفات التي يفترض أن تكون على طاولة المفاوضات، أهمها الملف النووي الإيراني، وأخطرها أو أدقها ميدانيا هو مضيق هرمز. هناك أيضا مسألة حصار الموانئ الإيرانية. إيران دوما تقول بأن فتح مضيق هرمز مرتبط بفك الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. هناك موضوع الأصول المجمدة وأيضا العقوبات الدولية المفروضة على إيران. في موضوع العقوبات، هناك شبكة معقدة من آلاف العقوبات التي فرضت على إيران منذ عام 1979، وهي تختص ببعض القطاعات الإنتاجية من بينها النفط والتعدين والبتروكيماويات. هناك ما هي عقوبات على صادرات التكنولوجيا وأيضا صادرات الأسلحة، وهناك عقوبات مرتبطة بأفراد وبكيانات. وهذه العقوبات تتدرج بين ما تفرضه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي. هناك عقوبات تختص بها الولايات المتحدة، وهناك عقوبات أيضا يفرضها الاتحاد الأوروبي. والنقطة الأخيرة هي نقطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. لا يمكن تقديم رقم دقيق، ولكن يمكن القول أن هناك مجموعة من الدول أكبرها الصين تقريبا تمسك بنحو 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه أيضا يفترض أن تكون على طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك سلام خضر على هذه التفاصيل، وهي معطيات وملفات سأخذها للنقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين والملفات المنتظرة بعد الاتفاق على مضيق هرمز. الولايات المتحدة وفي حال الاتفاق على ضمان أمن الملاحة وفتح المضيق بشكل عاجل ومنع أسعار الطاقة من الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، تضع في اعتبارها الملف النووي الإيراني كأحد أهم الأولويات، والتزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم.

0: إن تريد طهران وقف الحرب نهائيا والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية إلى جانب السعي لتكريس نفوذها في مضيق هرمز. دكتور محجوب الزويري، تطوران مهمان اليوم ما أعلنته الخارجية الإيرانية بخصوص اتفاق مع الجانب العماني، وأيضا رفع بعض العقوبات الأمريكية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في اعتقادك ما طبيعة التفاهمات التي جرت حول مضيق هرمز بناء على هذين المعطيين؟
1: باعتقادي ما جرى يتعلق بمسار جديد بين البلدين. هذا المسار الجديد تريد إيران أن تقول أن لها اليد العليا والسيادة عليه، وهي تتحكم في السفن الداخل عليه تحت مبرر أنها قد تحمل أسلحة أو ما ينقل ضمن مسألة التهديد للأمن القومي الإيراني، وبالتالي هي ستسيطر أو ستتحكم، ستدير هذا المسار بحيث تعرف ماذا يدخل إلى الخليج، وكذلك الخروج منه تريد أن تدير ذلك مع عمان. هذا المسار الجديد يبتعد عن المسار الإيراني المعروف الذي هو في شمال قرب جزيرة خارق، كما أنه أيضا يبتعد عن المسار العماني الكلي، يعني وكأن المسار بين المسار العماني والمسار الإيراني المعروف، وفي اعتقادي هذا المسار كان أصلا كان مستعملا من قبل، فيه المسار المعروف دخولا وخروجا، وهذا المسار الذي يقال أن فيه أصلا ألغام الآن، ولذلك الحديث يتم عن فكرة أنه هناك حاجة لـ30 يوم لإزالة الألغام. فيما يتعلق برفع الحظر الذي تحدث عنه وزارة الخارجية، يبدو لي أنه إشارة محدودة، وهي في الغالب تريد الولايات المتحدة أن تقول أنها تقدم شيئا. أنا أجزم أن هناك تفاصيل أخرى لم نطلع عليها بعد حول ما جرى، لا الطرف الأمريكي يريد أن يكشفها الآن ولا الطرف الإيراني، فيما يتعلق بما هو الثمن الذي تلقته إيران مقابل ذلك. الآن إيران تقول ليس له علاقة بالبند الخامس. سؤال، لماذا المفاوضات بين عمان إذا لم يكن مرتبطا بالبند الخامس أصلا؟ ما الحاجة لها؟ الحاجة للمفاوضات العمانية الإيرانية هي البند الخامس، وبالتالي مهما يقال إيرانيا فإن البند الخامس حاضر بالمشهد،
0: يعني سيعدل ونبقى ضمن إطار مذكرة التفاهم.
1: ليس بالضرورة، إذا تم فتح المضيق لفترة 60 يوما المقترحة، يعني أمرين. الأمر الأول، نحن سنبدأ ما يسمى ريسيتنج ديت، يعني سنبدأ 60 يوما جديدة من الغد، واليوم سهام اليوم 49 مذكرة التفاهم، يعني غدا سيكون اليوم 50. سنبدأ 60 يوم من غد، 60 يوم جديدة يفتح المضيق خلالها. هذا كان اتفاق ضمن المذكرة أصلا. الأمر الثاني، المذكرة كل فكرة البند الخامس حول فتح المضيق لـ60 يوما دون رسوم دون عوائق. هذا ما يجري الآن بين العمانيين وبين الإيرانيين.
0: بالتالي يعني هل سيعتبر التوصل لاتفاق بخصوص المضيق إغلاقا لهذه الأزمة، أم سيبقى يرافقنا كورقة في يد إيران مع كل قضية خلافية أخرى من القضايا؟
1: أنا أعتقد أن الإيرانيين تقدموا خطوة بالنسبة للمضيق. المضيق الآن ليس ورقة للتفاوض عليها، هي ورقة قوة لافرج، وليست ورقة يمكن أن تقول لنأخذ هذا الجزء أو نعطي هذا الجزء. ويبدو لي هذا تطور في الفهم مسألة المضيق يعني حصل حديثا. ما لفت انتباهي كان تصريحات جواد ظريف وزير الخارجية السابق، وما لفت انتباهي تفاعل مسؤولي وزارة الخارجية مع ذلك. في ظني أن إيران ستبقى ترفع ورقة المضيق كلما تعرضت إلى ضغوط في محاولة للقول هذه هي ورقة القوة التي لديها، كما تفعل الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية.
0: طيب، ذكرت مسألة رفع العقوبات كرسالة رمزية، شيء بسيط، ولكن هل تتوقع أن تتبعه خطوات أكبر إذا ما ظلت الأجواء بهذه الإيجابية؟
1: أنا أتصور أن رفع العقوبات أول موضوع الحصار البحري سينتهي خلال 60 يوما، بيع النفط الإيراني سيعود إلى السوق، هذين أمرين سيحدثا بالتأكيد. باعتقاد الأمر الثالث، ستحصل إيران على جزء من المبالغ، ربما المبلغ الذي تم الحديث عنه سابقا وهو 3 مليار دولار قد تحصل عليه إيران، لأنه كان في عقبات إجرائية، يعني الأمر بت فيه وانتهى، لكن الولايات المتحدة في آخر لحظة قررت وقف. بمعنى آخر، تحويل الأموال سيكون مسألة فقط إجرائية وليس أكثر من ذلك.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان. وأفادت الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبية البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبية لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو وكاتس يعقدان محادثات لبحث الرد على حزب الله. انضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد طارق ترشيشي، يفترض بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان أنها تمهد انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أو على الأقل تقليص رقعة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل شيئا فشيئا. ما يحدث أن إسرائيل تنذر أهالي بلدة المنصور بالإخلاء تمهيدا لشن غارات، هل ينسف ذلك التطور وذلك التصعيد المفاوضات من أساسها؟
3: تحية لك أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة أعتقد أن الأمور لن تصل إلى حدود وقف المفاوضات. الإسرائيلي اليوم يعني تعرضت إحدى قواته لانفجار عبوة، هذه العبوة يعني ليس معروفا إن كانت مزروعة حديثا أنه زرعها حزب الله أو هي من مخلفات الحرب السابقة، خصوصا أن المنطقة التي انفجرت فيها هي واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، يعني القوات الإسرائيلية كانت موجودة في هذه المنطقة وانفجرت فيها. فبكل الحالات يعني الإسرائيلي من هذه الحادثة أو بغيرها يستطيع أن يستثمر في أي حادث يمكن أن يتعرض له قوته من أجل الاستمرار في المناورة على جبهة المفاوضات مع لبنان. فبتقديري ليس لبنان في وارد التوقف عن المفاوضات أو الانسحاب منها، وفي المقابل الإسرائيلي ليس في وارد الانسحاب أيضا. لكن هناك يعني الراعي الأمريكي هو الذي يعني يضبط الإيقاع في هذا الموضوع، هو الذي يلجم الإسرائيلي، وهو الذي وعد لبنان بأن تحصل انسحابات تدريجية من خلال المناطق التجريبية التي بدأت في مرحلتها الأولى في حلقة أولى لضم الزوتر الغربي وبلدة فرون، مع أنها لم تكن محتلتين.
2: فالإسرائيلي
3: ربما يلجأ إلى تصعيد، ربما يلجأ إلى تصعيد.
2: رد الفعل الإسرائيلي على هذا النحو إلى أي مدى يكشف هشاشة موقف المفاوض اللبناني وضعف ميزان أو اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل، على النحو الذي يجعل إسرائيل في كل مرة تستطيع أن تتحرك بحرية وأن تلجأ إلى الخيار العسكري والعنف ضد المدنيين والمناطق الجنوبية في لبنان دون ما أن تخشى أي رد؟
3: يعني واضح أستاذ محمود أن الإسرائيلي لا يريد الانسحاب من لبنان، يعني وقد أعلنوا ذلك. المسؤولون الإسرائيليون يعلنون يوميا أنهم لن ينسحبوا مما يسمونه المنطقة الأمنية أو المنطقة الصفراء التي يحتلونها. الإسرائيلي على الأقل يعني لدى السلطة اللبنانية ولدى كل القوى السياسية في لبنان انطباع بل تقدير بأنه الإسرائيلي إذا كان فعلا يريد الانسحاب من لبنان فهو لن يقدم على خطوة من هذا النوع إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، هذا إذا كان فعلا يريد الانسحاب. فموقف السلطة اللبنانية فيعني موقف السلطة ضعيف في الحقيقة، يعني السلطة تتكل على الراعي الأمريكي. الراعي الأمريكي هو الذي عليه أن يلجم إسرائيل، هو الذي عليه أن يسهل الأمور. وقد يعني سمعنا اليوم كلام لمسؤول أمريكي أنهم أوقفوا التفاوض اليوم باكرا لإجراء مشاورات واتصالات من أجل يعني منع حصول تدهور كبير في الوضع. واضح أنه من خلال الإنذار الذي وجهته إسرائيل اليوم لبلدة المنصوري ربما تلجأ تحت عنوان الرد على العبوة التي لم يعلن حزب الله حتى الآن.
2: طيب هذا سؤال مهم دكتور محمد. هلسة، هذه العبوة كما قال ضيفنا لا يعرف من المتسبب فيها لأنها في منطقة أصلا تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، كيف نفهم رد الفعل الإسرائيلي الذي يهدد بالرد على خروج حزب الله اللبناني الفاضحة أو الواضحة لاتفاق وكذلك الإنذار لبلدة المنصور بالإخلاء وهذه الغارة التي شنتها إسرائيل.
4: التحية لك أخي محمود وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هذا لا يعني الإسرائيليين بشيء، سواء كانت العبوة من مخلفات الحرب وانفجرت فجأة بالجنود الإسرائيليين أو أن الحزب وضعها، هذا بالنسبة للإسرائيليين سيان. الاستثمار هو الأهم بالنسبة للإسرائيليين، الاستثمار في صعيدين، في صعيد طاولة المفاوضات، وأنا أذكر بأن الإسرائيلي قبل الحادثة هذه وعبر الإعلام وتصريحات السياسيين ذهب ليأخذ لا ليعطي، وذهب يحمل الملامة على الدولة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية، يتهمها بالتقصير وبأنها لم تقم بالتزاماتها فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب. ولذلك هذه الحادثة والحديث الإسرائيلي بالمناسبة عن أو الأمريكي عن تقصير موعد المفاوضات أو قطع المفاوضات قبل انتهاء موعدها الرسمي ب3 ساعات، الإعلام الإسرائيلي نقل بأن الإسرائيلي هو الذي قطع المفاوضات احتجاجا، لأنه يعني في الداخل الإسرائيلي لا يعقل أن يستمر الإسرائيلي على طاولة المفاوضات مع اللبنانيين وهو يتهم اللبنانيين بالتقصير ويتهم الحزب بأنه هو الذي فجر هذه العبوة. ثم يعني بعد الحادثة بدأ الإعلام الإسرائيلي يضخ فكرة أن إسرائيل ردت ردا أوليا وهذا الرد غير كافي، السياسيين تحدثوا، الإعلام الإسرائيلي تحدث، تزامن هذا مع حديث إسرائيلي أيضا عن أن الولايات المتحدة كبلت يد إسرائيل. وأنا هنا أود التأكيد على أن هذا مقصود، السياق هنا مقصود، الحديث عن أن الولايات المتحدة كبلت يد إسرائيل يعني ليس في محله، لأنه أنا يعني أعتقد بأن إسرائيل ستذهب إلى رد أوسع من الرد الذي تقوم به على بلدة المنصوري. لماذا لم تقم إسرائيل بالرد مباشرة؟ هل لأن الولايات المتحدة تمنعها؟ لا، لأن نتنياهو يريد أن يضرب عصفوران بحجر واحد، يريد أن يرد ويرد بقوة، ثم يريد أن يسوق للمجتمع الإسرائيلي أنه رغم أن الولايات المتحدة كبحت جماح إسرائيل وضغطت على إسرائيل، عقد نتنياهو مجلس أمن أو مجلس أمني مصغر واتخذ قرارا بالتصعيد في تحدي لإرادة الولايات المتحدة، وهذا في الموسم الانتخابي مهم بالنسبة لنتنياهو، سيسوق بأنه الوحيد القادر على أن يقول لا لإرادة الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة. ولدينا شاهد في المرة الماضية حينما قتل جندي، ذهبت إسرائيل إلى تفجيرات وإلى تدمير ولم يكبحها رد الولايات المتحدة. في هذه المرة أعتقد أيضا بأن إسرائيل ونتنياهو سيستثمر هذه المسألة، والذي يتابع الإعلام الإسرائيلي يعلم بأن إسرائيل ذاهبة إلى رد، وأن الحديث عن ضغط أمريكي وكبح جماح من طرف الولايات المتحدة ليس إلا محاولة لتوظيف هذه المشهدية في موسم انتخابي يحتاج فيه نتنياهو لكل مشهد استعراضي ليكسب مزيد من أصوات الناخبين الإسرائيليين.
2: دعنا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي نقله مراسلنا، إذ يشير إلى أن إسرائيل شنت غارة على محيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبية لبنان، هذه هي الغارة الثانية في غضون أقل من 24 ساعة. سيد طارق طرشيشي، يعني أولا ما تعليقك على هذه الغارة، وهل تتوقع توسعة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أم يهدأ الوضع على هذا؟
3: أنا أعتقد أستاذ محمود ربما تلجأ إسرائيل إلى هذا النوع من هذه العمليات متقطعة، يعني من دون الذهاب إلى توسيع رقعة الحرب، يعني تصعيد هجمات الجوية أو بالمسيرات، قد تكون الغاية من ذلك هي إرباك النازحين الذين عادوا بعشرات الألوف في الأسابيع الأخيرة إلى بلدتهم وقراهم، المتضرر منها وغير المتضرر. ربما يكون الهدف الإسرائيلي من استخدام ذريعة الانفجار هذه العبوة لإعادة إرباك بيئة حزب الله اللي هي هؤلاء النازحين الذين عادوا إلى بيوتهم ومنازلهم، ومن أجل إعادة إحداث يعني أزمة في هذا الأمر تضغط على الحزب وتضغط حتى على السلطة اللبنانية، لأنه عملية النزوع عندما تحصل يعني لا تطال فقط بيئة الحزب في بحد ذاتها، تضر وضع البلد ووضع السلطة كمان،
2: لكنها قد تخدم وجهة نظر حزب الله في رفض هذه المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني.
3: أنا أعتقد أستاذ محمود الموضوع هنا عندما يصبح الأمر موضوع نازحين وموضوع لا ليس هنا لا يكون هناك أي استفادة لأحد، بالعكس الكل يكون خاسر في هذا الموضوع، لأنه بالنهاية هؤلاء الناس الذين يقعون تحت هذه المعاناة يعني لا يمكن توظيف معاناتهم في سياق سياسي. فالمهم الإسرائيلي هو الذي يضغط، هو إسرائيلي يعني يعتقد أنه كلما ضغط على بيئة حزب الله، كلما حاول الآن إذا عاد يعني يدفع باتجاه موجة نزوح عكسية الآن، يعني يعتقد أن هذا يؤدي يضغط على السلطة اللبنانية لكي تندفع أكثر في موضوع نزع سلاح حزب الله، لأنه المطلب الأساسي للإسرائيلي وخلف الولايات المتحدة الأمريكية هي نزع سلاح حزب الله، وهم يضعونه شرط الإسرائيليين أصلا أنهم لا ينسحبوا إذا لم ينزع سلاح حزب الله، مع العلم أنه لدى السلطة ولدى الجميع ليست هناك أوهام بأن هناك انسحاب إسرائيلي سريع، وفي ظل خصوصا في ظل الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي الذي يحاول نتنياهو أن يعني يوظف كل إمكاناته فيه لكي يفوز في هذه علما أن هناك يعني تحليلين في هذا الموضوع. طيب. فيما يتعلق بالتصرف الإسرائيلي، تحليل يقول أن نتنياهو إذا كان يحتاج إلى مزيد من الجرعات لدعم موقفه الانتخابي ربما يصعد هذه العمليات، ولكن بحدود لا تؤدي إلى انهيار المفاوضات. وأما إذا كان يعني يشعر أن نتيجة الانتخابات قد لا تكون لمصلحته فقد يندفع في اتجاه عملية كبيرة بقصد تأجيل هذه الانتخابات.
2: دكتور، يعني في دكتور هلسة، أي الاحتمالين ترجح اللذين ذكرهما ضيفنا؟
4: أولا التصعيد يعني قائم، هذه الضربات التي تتخذها إسرائيل بحجة وبدون حجة قائمة، النصف اليومي قائم، تعزيز السيطرة العسكرية قائمة، ويعني أنا لا أظن بأن خيار الذهاب إلى توسيع الحرب بصورة أوسع في لبنان قد يخدم مقاربة نتنياهو فيما يتعلق بالانتخابات القادمة. جرب هذا الأمر، وحتى يعني في أتون الحرب وتوسعتها قال عسكريون وسياسيين إسرائيل بأن نزع سلاح الحزب وتحقيق إنجاز استراتيجي يسوق للمجتمع الإسرائيلي كإنجاز سياسي يسيل سياسيا، هذا أمر يحتاج إلى احتلال لبنان أو بيروت كلها وتفتيشها بيتا بيتا، وهذا ما لا أعتقد بأن نتنياهو قد يكون قادر على توفيره للمجتمع الإسرائيلي. لكن ما يسوقه نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي كإنجاز من الآن وحتى صندوق الاختراع هو تعزيز السيطرة العسكرية. واليوم زمير قال أوعزته للجنة الانتخابات الإسرائيلية بتوفير صندوق اختراع للجنود الإسرائيليين في داخل الأراضي اللبنانية كما في داخل الأراضي في القطاع. هذا يعطي انطباع بأن إسرائيل تعزز من وجودها العسكري على هذه الأرض وستفرضه. ثم حرية العمل العسكري، اليوم هذه الضربات تؤكد للمجتمع الإسرائيلي بأن يد نتنياهو ليست مغلولة، بأنه قادر على الرد سواء وجد بين هلالين انتهاك من طرف الحزب أو يعني وفق المقاربة الإسرائيلية هنالك تهديدات تراها في هذا التصرف أو ذاك. ولذلك مجرد فكرة تعزيز السيطرة العسكرية التي ربطها نتنياهو بالسيطرة العسكرية في القطاع وبالسيطرة العسكرية في لبنان وسماها الشريط الأمني، خط الدفاع خارج حدود المستوطنات على حدود فلسطين التاريخية، هذا إنجاز لا أعتقد بأن نتنياهو قد يفرط فيه. ولذلك الإنجاز بالنسبة لنتنياهو الآن الذي لا يريد أن يمس هو ألا يقدم مزيد من التنازلات، ولذلك سيستمر في اختلاق الذرائع. اليوم من الآن وحتى يذهب الناخب الإسرائيلي لصندوق الاقتراع هذه المفاوضات ستكون نوع من تقطيع الوقت ومحاولة شرائه حتى تفرز الانتخابات واقعا جديدا، ربما حكومة جديدة نتنياهو أو حكومة ربما أكثر تطرفا من تلك القائمة. وفي كل الأحوال السيطرة العسكرية في لبنان قائمة، الضربات بذريعة أو بدون ذريعة ستستمر في الأراضي اللبنانية.
2: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس، وأشكر ضيفنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. الآن نتحول إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، كما أفاد مراسلنا بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. يأتي هذا بينما قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. التفاصيل في التقرير التالي لأزهار أحمد.
5: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا. إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤرا للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجرا بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

0: تل. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48. يقع على بعد 11 كيلومتراً شمالي مدينة القدس وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
1: معنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد مرحبا بك، ما الأهداف العسكرية والسياسية التي تسعى من خلالها إسرائيل أو من خلال هذا التصعيد في قلنديا شمال القدس إلى تحقيقها؟
2: تحية لكم. الحقيقة أنه الهدف سياسي واضح وصريح، يعني ليس هناك أي أسباب عسكرية أو أمنية خاصة. المخيم لم يشهد أي أعمال مميزة على الصعيد العسكري خلال الشهور الأخيرة على غرار مخيمات الشمال مثلا، ونذكر جميعا أن تشكلت يعني كتائب جنين وطول كرم وطوباس وعرين الأسود وما إلى ذلك، لكن الاستهداف هو بلا شك استهداف للمخيم باعتباره عنوانا لحق العودة للاجئين. قضية اللاجئين هي أحدى أهم محاور النضال الوطني الفلسطيني، وبالتالي هي عناصرها ثلاثة عناصر قضية اللاجئين: المخيم باعتباره عنوانا للعودة، ثانيا وكالة الغوث الأونروا التي يجري شيطنتها واستهدافها وإحراق مقراتها ومنعها من العمل في قطاع غزة وأيضا في القدس. الأونروا هي يعني دليل على التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين وحقوقهم. والقضية الثالثة أو ركن الثالث هو اللاجئ نفسه، حيث تسعى إسرائيل إلى إعادة تعريف اللاجئ بدل أن تسري هذه الصفة على ملايين اللاجئين في الوطن وفي الشتات، تريد إسرائيل أن تحصرها فقط بمن بقي حيا من اللاجئين الذين هجروا في العام 1948، أما كل من حاز إقامة في أي دولة أخرى فستسقط عنه صفة اللاجئ. وبالتالي تصفية قضية اللاجئين وتصفية المخيمات هي جزء من مشروع إسرائيل وخططها لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني سواء في القدس أو حق العودة أو حتى الدولة الفلسطينية.
1: عندما تقول إن هذا التصعيد جزء من مشروع إسرائيلي، هل تعني أنه لا يرتبط بشخص بنيامين نتنياهو وحرصه على البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة هو وحكومته المتطرفة؟ يعني هل هذا الأمر لن ينتهي حتى إذا خسر بنيامين نتنياهو الانتخابات المقبلة؟
2: يعني لدينا تجربة نحن، وهي ما اسميها حكومة التغيير التي حكمت لنحو عام قبل 3 سنوات برئاسة نفتالي بنت ويائير لبيد، طبقت نفس السياسات عمليا وأبقت على كل ما فعلته حكومات نتنياهو التي سبقتها، وبالتالي باتت هذه العناوين للسياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين واتجاه السلطة، حتى السلطة الفلسطينية بقرصنة أموالها وعدم التعاطي معها ومقاطعتها، باتت هذه عناوين السياسة الإسرائيلية التي عليها إجماع إسرائيلي لدى كل أطراف الخريطة السياسية الإسرائيلية. وبالتالي هذا يؤكد أن هناك إجماعا على تصفية القضية الفلسطينية ومنع طبعا حق العودة وتهويد القدس ومنع قيام دولة فلسطينية. صحيح أن اليمين المتطرف هو أكثر حماسة وأكثر تهورا وأقل انضباطا للقيم والقوانين الدولية، لكن بجوهر هذه السياسات يكاد يكون واحدا، طالما أن إسرائيل لا تدفع تكاليف هذه السياسات العدوانية، لا تدفع ثمنا لها، لا أحد يقاطعها، لا أحد يحاسبها، حتى يعني اللوم والعتاب يعني لا يتعدى بيانات الشجب والاستنكار، لكنها ماضية في هذه السياسات لأنها غير مكلفة بالنسبة لها على الإطلاق، وهذا تشترك فيه كل أطراف الخريطة الصهيونية خصوصا. يعني وهناك تصريحات علنية لأيزنكوت وليبرمان، بعض أطراف المعارضة الإسرائيلية أكثر تطرفا من حكومة نتنياهو ومن نتنياهو نفسه، ولذلك على الأغلب هذه هي يعني محاور وسمات رئيسية للسياسات معظم الأطراف
1: طيب
2: الصهيونية.
1: فيما مضى كانت كلمة الإرهاب مفتاحا سحريا لأي بيانات تصدرها أي دولة تريد أن تقوم بعملية عسكرية تبدو وكأنها خارج إطار القانون. هل ما زالت هذه الورقة رابحة يمكن الترويج لها كما قالت إسرائيل عن عملية قلنديا اليوم؟
2: هي تستخدم طبعا هذه التعبيرات، تتحدث عن بنى تحتية للإرهاب وما إلى ذلك، لكن يعني في الثقافة العميقة داخل المؤسسة الإسرائيلية السياسية والعسكرية ولدى المستوطنين هناك قناعة تزداد يوما بعد يوم بأن الوجود الفلسطيني برمته هو وجود طارئ وهو وجود خاطئ، وبالتالي لهم حق في أرضنا ولهم حق في السيطرة. يعني حين مثلا يسرقون المواشي من الرعاة ومن المزارعين هم يعتبرون أنها لهم، وأن الفلسطينيين استغلوها لعقود أو لقرون على نحو خاطئ. نفس الشيء يعني الأراضي التي يسيطرون عليها يعتبرون أن لهم حقا مقدسا وأكيدا فيها. هذه القناعة هي ترجمة لما أقرته الكنيسة من قانون أساسي في العام 2018، وهو قانون القومية اليهودية الذي يعتبر أن حق تقرير المصير هو حق حصري لليهود فقط. ترجمات هذه المسألة وهو قانون دستوري نجدها في كل هذه السياسات المعادية لأي حقوق للفلسطينيين، سواء كانت حقوقا سياسية أو مدنية، وحتى يعني حق الحياة يكاد يكون حقا أو حق الدفاع عن النفس حقا حصريا لليهود، كما رأينا في حوادث مثلا بلدة تل قبل 10 أيام تقريبا.
1: في أي سياق يمكن أن نفهم هذا الترتيب الذي تسير به إسرائيل في تصعيدها ضد المخيمات؟ في السابق طبعا مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين، واليوم قلنديا، ما الهدف القادم بعد ذلك في تقديرك؟
2: يعني قد تكون عملية ما جرى اليوم في قلنديا هي مجرد خطوة تمهيدية، بمعنى أنه ليس هناك خطط شاملة لاقتحام المخيم وتسويته بالأرض كما فعلوا في نور شمس وفي طول كرم وجنين، ولكن يعني المخيم موجود على دائرة الاستهداف، في دائرة الاستهداف هو ومخيمات بلاطة بشكل خاص وأيضا الجلزون قرب رام الله، كل المخيمات مستهدفة. ومؤخرا صدرت تصريحات بأن أي قرية أو بلدة تخرج منها عمليات فدائية ستسوى بالأرض كما فعلوا في بلدات بيت حنون وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة. وبالتالي يمكن أن نفهم من ذلك أن إسرائيل توسع عملياتها بحسب قدراتها العملياتية. يعني هم كانوا يخططون لاجتياح واحتلال 3 مخيمات، ما منعهم من ذلك هو نقص القدرات البشرية العسكرية لتنفيذ عملية واسعة من هذا النوع. هناك مسألة أخرى لا شك أنهم يأخذونها بعين العزبان، أنهم يقيسون ردود الفعل، إذا كانت ردود الفعل محتملة ومفهومة ومقدور عليها يمضون في هذه السياسات. يعني بعض الأشياء التي فعلوها كان لا يمكن تصورها، كيف يهدمون مخيما بأكمله، أو كيف يهدموا مدينة مثل مدينة غزة عمرها 4 أو 5 آلاف عام.
1: طيب باختصار لو تكرمت،
2: حين ينفذوا يصبح طبيعيا.
1: باختصار لو تكرمت، نعم. وجود هذا المخيم إلى الشمال من القدس ويقع ضمن نطاق محافظة القدس، ماذا يعني بالنسبة لك؟
2: هي يعني مزيد من عزل ومحاصرة مدينة القدس وفصلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني. اليوم فقط أيضا نشرت بيانات عن خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جنوب القدس، يعني بين بيت لحم والقدس، وهي تستكمل هذا الطرح الشامل حول القدس.
1: السيد نهاد بغوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. في آخر التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تتحدث مع الإيرانيين وسترى ما سيحدث، مشيرا إلى أنه تم توجيه ضربات قوية لإيران وإنه يفضل التوصل لاتفاق. الخارجية الإيرانية قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التوصل لاتفاق لا يعني فتح المضيق، وإن ذلك مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري ووقف الاعتداءات والأصول المجمدة، وأشار إلى تلقي طهران رسائل من الجانب الأمريكي بشأن ذلك. من جهة أخرى، أعلنت الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتزامنا مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبية لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله بعد إعلانه عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبية لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة، تسببت في اختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكرا. في الضفة الغربية، قال مراسلنا إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ما خلاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب بخصوص مضيق هرمز والتفاوض مع إيران؟
3: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث في فعالية اقتصادية قبل قليل في لاس فيغاس خصص في الواقع جانبا من كلمته للملف الإيراني، حيث أكد أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران في إشارة للحملة العسكرية الأخيرة، لكن ترامب شدد بالمقابل على أن واشنطن لا تزال تفضل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. أشار أيضا أن واشنطن كانت تستعد لشن ما وصفه بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تطلب طهران بحسبه فتح باب المحادثات. أضاف أيضا أن الاتصالات مع الإيرانيين لا تزال مستمرة، مع تأكيده مجددا أن الخط الأحمر الأمريكي لم يتغير، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. في لفتة أيضا تعكس البعد الداخلي لهذا الملف، حرص الرئيس الأمريكي على ربط إعادة فتح مضيق هرمز بالوضع الاقتصادي، قائلا بأن أسعار البنزين ستنخفض بعد انتهاء الصراع مع إيران، وهو خطاب ينسجم في الواقع مع سعيه لتسويق أي اتفاق محتمل للرأي العام الأمريكي كإنجاز اقتصادي سينعكس مباشرة على تكلفة الوقود ومعيشة الأمريكيين، وهي قضية تشغل بال الناخب الأمريكي وفق الكثير من استطلاعات الرأي في ظل عدم شعبية هذه الحرب لدى ثلثي الأمريكيين وفق هذه الاستطلاعات، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مهمة. هذه التصريحات أيضا تأتي في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي تعليق رسمي أمريكي على التقارير والتصريحات الإيرانية التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين عمان وإيران لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. لكن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة بأن مسودة الاتفاق أصبحت مطروحة أمام الولايات المتحدة ودول في المنطقة، وكذلك أمام القيادة الإيرانية بانتظار الموافقات النهائية عليها. لكن رغم أن هذه المفاوضات تتم في الواقع عبر القناة العمانية، لكن واشنطن تؤكد بالمقابل أنها طرف أساسي في هذه المحادثات. وزير الخارجية ماركو روبيو جدد خلال لقائه بنظيره البريطاني اليوم التمسك بضمان حرية الملاحة ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بعدما كان أقر في وقت سابق بانخراط الولايات المتحدة المباشر في هذا المسار التفاوضي. بالعودة لتصريحات ترامب اليوم، فهي تتسق في الواقع مع ما قاله أمس حين تحدث عن تقدم كبير في المحادثات ورجح أن تكون الساعات 48 المقبلة حاسمة، لكنه أيضا حذر من أن أي تراجع إيراني عن التفاهمات سيعيد خيار القوة إلى الواجهة. ويؤكد ترامب بأن هذا الخيار لا يزال مطروح على الطاولة. في هذا السياق أيضا الإدارة الأمريكية تتمسك بشروطها الأساسية، ومن بينها وفي مقدمتها هو بقاء مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا مفتوحا أمام الجميع، مع رفض أي رسوم أو ترتيبات من جانب إيران لإدارة هذا المضيق. مسؤول أمريكي كان قد أوضح للجزيرة بأن واشنطن ترفض منح إيران أي سلطة على حركة السفن أو فرض رسوم على العبور، رغم أن وول ستريت جورنال تحدثت في تقريرها عن مقترح يسمح لإيران بتلقي نوع من المدفوعات الطوعية مقابل خدمات أمنية معينة. الصحيفة تشير أيضا إلى أن نجاح هذا التفاهم قد يفتح الباب أمام مرحلة تفاوضية أوسع بين واشنطن وطهران تشمل البرنامج النووي الإيراني وكذلك تخفيف العقوبات وفق ما تنص عليه مذكرة التفاهم. محمود،
1: طيب محمد، في أي سياق يمكن أن نفهم إقدام الخزانة الأمريكية على رفع بعض العقوبات التي كانت موقعة على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني؟
3: في الواقع محمود، مسؤول أمريكي كان قد أوضح لفوكس نيوز بأن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعات إدارية وقانونية، وأنه لا يمثل تحولا في الموقف الأمريكي من إيران والحرس الثوري. الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت عن رفع العقوبات على شركة فلاي بغداد، وهي شركة للسفريات خاصة في العراق. سبق للخزانة الأمريكية أن اتهمتها بالضلوع في توفير نوع من المعدات للحرس الثوري الإيراني وكذلك فيلق القدس وكتائب حزب الله وأيضا حزب الله اللبناني من خلال رحلات جوية بين مطاري بغداد ودمشق. لكن توقيت هذا الإعلان وهذه الخطوة يأتي بالتزامن مع هذه الأجواء التفاؤلية بقرب التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران، لكن المسؤول الأمريكي أوضح بأن ذلك لا يمثل تحول، ومن السابق قراءته خارج هذا السياق، بالرغم من أنه قد يمثل نوع من الإعفاءات الانتقائية من جانب واشنطن كرسالة تقدم مع استمرار المسار التفاوضي مع إيران. محمود،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية مستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وانتهت إلى هذا التقرير.
4: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
1: معنا من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بضيفي. أسألك سيد بول ديفيس عن إذا كنت ترى أي تغيير في سلوك إيران يغري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث عن قرب الوصول إلى اتفاق، هل لديك أي أدلة على هذه على هذا التفاؤل؟
5: أنا لست متأكدا إذا كانت طهران تغير سلوكها. أعتقد أنها ترد وتستجيب للمتطلبات التي تفرضها دول الجوار وبشكل خاص عمان. أعتقد أن إيران بدأت تشعر بالضغط الاقتصادي الذي ينجم عن غلق المضيق وتبعات ذلك على الاقتصاد الإيراني. لم نرى الكثير من التغيير فيما يخص الخطاب الذي يأتي من طهران. بالنسبة للرئيس، هو شخص بطبيعته متفائل، وهو دائما يتفائل في كل الأشياء والخطط التي يصبو إليها، ويقول إنه سيتم التوصل إلى قرار ما بين الطرفين. الكثير من الأشخاص المحيطين بالرئيس الأمريكي ليسوا بنفس مستوى التفاؤل، ويريدون من إيران بأن تفتح المضيق من أجل دول الجوار. هذه فقط خطوة أولى من أجل العودة إلى عملية التفاوض.
1: يعني لابد لهذا التفاؤل من ركائز تسانده. وما زال السؤال لك سيد ديفيس، الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه كان يستعد لشن أكبر هجوم عسكري على إيران منذ الحرب العالمية الثانية. ما الذي ساقنا من شن أكبر هجوم إلى التفاؤل بقرب الوصول إلى اتفاق ما دام السلوك الإيراني لم يتغير؟
5: أعتقد أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي هو أنه قامت عدد من الدول بالاتصال به، وهنا أتحدث بشكل خاص عن عمان والمملكة العربية السعودية وباكستان، كلها تقول إنها تحاول أن تصل إلى حل لهذه الأزمة، وهذا ما يعطيه ذاك التفاؤل.
1: سيد مختار حداد، هل تتفق مع هذا الطرح؟ هل تعتقد أن إيران في وارد التوصل قريباً إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، أم هناك محادثات ثنائية فقط مع الجانب العماني؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة لا، الآن نحن في مفاوضات ثنائية مع سلطنة عمان، وهذا لم يكن بعيد عن مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن مذكرة التفاهم تقول أن ترتيبات إدارة مضيق هرمز هو يتم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان، دول متشاطة. هذا ما يحدث، وهذا يعني ما حدث بالفعل، يعني لأنه هناك يعني تقريبا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، ولكن هذا جزء من يعني حل هذه المشكلة. الذي أساسها هو العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة. الجزء الآخر بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وهذا إيران أعلنته بصراحة، يعود إلى سلوك الولايات المتحدة، سلوك الولايات المتحدة التي افتعلت الأزمة، لم تنهي هذه الأزمة بل أرادت الاستمرار بها. فلذلك إيران ترى يعني بعد التوصل إلى هذا الاتفاق على الولايات المتحدة أن تقوم ببعض الإجراءات. أولا أن هناك يتم رفع الحصار عن الموانئ، إلى جانب رفع الحصار عن الموانئ أن تبعد قطعها العسكرية، يعني تنهي حالة الحرب وهذه الحالة العدائية في المنطقة. فلذلك يعني يبدو، أنا أتوقع يعني هناك يبدو أن أمريكا هي لديها علم بما يدور في هذه المفاوضات، ولكن لن تشارك في هذه المفاوضات. وعلى عكس يعني ما قامت به قبل 4 أسابيع، يعني ممكن ستتقبل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. وكذلك أنا أضيف نقطة أخرى، يعني كذلك إيران تؤكد بأنه على أمريكا أن تعود إلى مذكرة التفاهم وتحترم مذكرة التفاهم، وهذه المذكرة تعرفون هي قابلة للتمديد، وأصلا ذكر ذلك داخل مذكرة التفاهم. فلذلك يبدو عندما نعتقد الرئيس الأمريكي الآن يتحدث بهذا الشكل، يعني أمريكا ستقبل هذه الاتفاقية، لأنه قبل يعني أقل من 4 أسابيع وعندما بدأت الأزمة هناك تم التوصل إلى اتفاق، أو كنا على وشك التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ولكن أمريكا رفضت ذلك. وبعد أن أمريكا رفضت، إيران أغلقت مضيق هرمز. ولكن يبدو أن الآن الوضع ليس على شكل ما شاهدناه قبل 4 أسابيع، ولكن هذا ليس معنى بأن هذه الأزمة ستنتهي بشكل نهائي، يعني سيتم حل مشكلة البند الخامس، هناك ستبقى يعني بقية البنود وخاصة أساس مذكرة التفاهم، إنهاء الحرب بشكل نهائي بين إيران والولايات المتحدة، وهذا اسم مذكرة التفاهم. هل هذا سيتحقق؟ هل أمريكا ستنفذ بقية بنود مذكرة التفاهم لكي نذهب إلى المرحلة التالية وهو الاتفاق النهائي بين إيران وأمريكا حول الملف النووي؟ يعني هذه أسئلة تبقى مطروحة.
1: سيد بول ديفيس ضيفنا يقول إن الولايات المتحدة يبدو أنها تتجه إلى الموافقة على أي اتفاق تتوصل إليه طهران ومسقط. تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن الخلاف بين العمانيين والإيرانيين ليس عن أن تتقاضى إيران رسوما مقابل عبور السفن في مضيق هرمز أم لا، ولكن على نسبة هذه الرسوم. يعني الإيرانيون يريدون من 5 إلى 7% من قيمة الشحنات، بينما ترى إيران أن النسبة ينبغي أن تكون أقل من 3%. هل يمكن أن يوافق الرئيس ترامب على ذلك؟
5: أي حديث عن الرسوم سيشكل إشكالية بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لبقية العالم. بالنسبة لمضيق هرمز، هو مسار مائي دولي، ولا بد أن يكون ممرا للعبور حسب حرية القواعد المرتبطة بالعبور، خصوصا الاتفاقية الأممية المعنية بهذا الأمر، والتي تسمح بالعبور الحر عبر هذه الممرات المائية. وعندما يكون هناك رسوم تفرض، فهي لا تعتبر شيئا مطلوبا وممكنا، وبالتالي هل الولايات المتحدة ستقبل ذلك؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقبل بفرض أي رسوم. وهل سيكون ذلك متماشيا مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار؟ وكذلك من ستكون لديه السيطرة فيما يخص هذا الوضع؟ هل سيكون الحرس الثوري هو المعني؟ فإننا سنرى نفس القصص التي كانت موجودة عند توقيع مذكرة التفاهم، السفن التي لا تعبر عبر المسارات التي تريدها إيران أو الحرس الثوري، وستتجدد الكرة مجددا. ولا أثق في إيران أنها لن تقوم بنفس الممارسات، وبالتالي سننظر إلى الاتفاق ربما الجديد الذي قد يتم النظر إليه، وهو المرتبط بالاتفاقية المبرمة ما بين إيران وعمان. وإلا فإن سنجد أنفسنا في حالة مراوحة.
1: في حالة المراوحة تقصد عودة الولايات المتحدة إلى قصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية إذا لم يعجبها الاتفاق الذي تتوصل إليه عمان مع إيران؟ ما جدوى ذلك الأمر؟ إذا كان قد جرب على مدى الشهور الماضية ولم يفلح في تغيير السلوك الإيراني؟
5: الأمر لا يتعلق بتغيير السلوك الإيرانيين من غيره، وإنما الحديث هو مرتبط بخفض أي تهديدات قد تشكلها إيران على الملاحة في المنطقة. ولقد تمكننا من خفض هذه التهديدات لأننا تمكننا من خفض القدرات الإيرانية، لم نقم بتدميرها بشكل كامل وبإمكانهم الاستهداف، لكن نريد خفض هذه القدرات، وهذا ما سنشهده وإن تطلب الأمر المزيد من الضربات من خلال استهداف شبكات الطاقة الكهربائية وما شابه من القدرات الأخرى. هذا ما سيقوم به الرئيس، هو لا يريد ذلك، لكن يريد الوصول إلى اتفاق، لكن الاتفاق لابد أن يكون في إطار ما قاله العالم أجمع، أن يكون في إطار القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وما تريده المنطقة والعالم أجمع.
1: سيد مختار حداد، هل التهديد الإيراني في حالة التعرض لضربات مجددا من قبل الولايات المتحدة، التهديد الإيراني بضرب مصالح في دول الخليج في الجهة المقابلة من الخليج، هل يزيد عزلة إيران في تقديرك أم يمثل حلا يمكن من خلاله الضغط على قرارات الرئيس ترامب؟
6: يعني فاذا نوضح نقطة للسيد بول ديفيس، يقول أن العالم الأجمع على فكرة لن يقف إلى جانب الرئيس الأمريكي في هذه الحرب، وحتى ولم يدخل ولم يعلن استعداده في الوقوف إلى جانب أمريكا في هذه الحرب العبثية التي قامت بها وأوصلت الأمور إلى هذه المرحلة، ويتحدث وكأنه مضيق هرمز مثلا مشكلته إيران. واضح من كان المشكلة، يعني الولايات المتحدة، هل قبل يوم 28 فبراير كانت هذه الحالة، هذه الدول كانت تسعى، سلطنة عمان، قطر، كانت تقوم بوساطة بين إيران وأمريكا، وأمريكا مرتين نسفت طاولة المفاوضات، بل ثلاثة مرات مع ما شهدناه خلال هذه الفترة. فلذلك يعني عليه أن لا ينسى بأنه من سبب هذه الأزمة من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل، ومن أجل ما كان يريده نتنياهو افتعل هذه الأزمة. أما بالنسبة لسؤالكم، يعني هناك نعم حتما إيران تريد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي عندما تقول نحن كذلك نرد ونستهدف المناطق التي يتواجد فيها القوات الأمريكية، يعني وهذه القواعد الأمريكية أو المصالح الأمريكية، حتما نعم يعني إيران في المقابل تريد أن تضغط على الجانب الأمريكي، وأمريكا تعلم أن إيران تنفذ، فلذلك هذا حتما يؤثر. يعني أنا باعتقادي قبل كل الاتصالات وقبل كل يعني تلك المساعي، حتما التهديد المماثل للولايات المتحدة يشكل ضغطا على الجانب الأمريكي. الأهم من ذلك باعتقاد الجانب الأمريكي، وهذا ترامب كرره يعني عدة مرات، يعترفوا أن الإيرانيين لديهم صمود، وهذا الصمود الإيراني يعني رأى هو إيران لن تتراجع، يعني هو بالرغم من كل هذه العمليات والتهديدات إيران لم تتراجع. من ناحية أخرى رأى أن لدى الجانب الإيراني إرادة بالاستمرارية بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك هذه الإرادة هو لمسها، وعندما يلمس هذه الإرادة هذا حتما يعني يؤثر على قرارات الجانب الأمريكي، خاصة العسكر في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك العسكر باعتقاد الآن يشكلون ضغطا على الرئيس الأمريكي عندما يرون هذا الإرادة، هذا الجانب بالإيران يعني الإرادة، وكذلك الصمود من جانب إيران، كما أن إيران هذه الإرادة والصمود لم تترجمها فقط مثلا في الجانب العسكري أو التهديد أو الرد المماثل على الولايات المتحدة، بل ترجمته في المفاوضات. يعني
1: طيب يعني بمناسبة الصمود الإيراني، بمناسبة الصمود أو الحديث عن الصمود الإيراني، سيد بول ديفيس الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن العدو يريد أن يضغط علينا حتى يثور أو يجعل المواطنين الإيرانيين يثورون على النظام الإيراني. ما مدى نجاعة هذه الاستراتيجية في ظل بقاء النظام الإيراني كما هو، رغم كل الضربات التي وجهت له ورغم كل الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي ترافق هذه الحرب على المواطن الإيراني؟
7: Well, we would like to see some
5: نريد أن نرى ردودا من الشعب، نريد أن نعرف ما يقوله الشعب الإيراني. نحن نعلم أن الوضع هو صعب بالنسبة للشعب الإيراني ليقوم بأي تصريحات. لقد حاولوا أن يعبروا أنفسهم عندما حاولوا أن يخرجوا في يناير الماضي ليعبروا عن صعوباتهم الاقتصادية، ما يزيد عن 50,000 من المواطنين الإيرانيين.

0: ويؤكدون هذه الأرقام. نعم، الحكومة الإيرانية هي حكومة ديكتاتورية وبإمكانها أن تغطي الكثير من الحقائق، لكن رأينا الصور عبر الأقمار الصناعية والأخبار التي خرجت إلى العلن عندما كان الإنترنت لا يزال موجودا بإيران ويعمل، ومن ثم قامت الحكومة الإيرانية بغلق شبكة الإنترنت والوصول إليها، لكن ليس هناك أي شك بأن هذه الأرقام هي دقيقة.
1: طيب لا، يعني مسألة دقة الأرقام أو استقاء الأرقام من صور للأشلاء ومن تقديرات لأناس يعيشون خارج إيران، لا نستطيع أن نقول أن هذه تقديرات مقبولة ويمكن أن نتعامل معها لأنها حقائق، لكن في كل الأحوال لم تجب عن سؤالي المتعلق بالضغط على الإيرانيين من خلال العقوبات ومن خلال التضييق الاقتصادي لدفعهم إلى الإطاحة بالنظام. هذه الاستراتيجية لم تنجح على مدى السنين الماضية ولم تنجح في الشهور الماضية تحديدا. ما الذي يدفع الأمريكيين إلى مواصلة هذه الضغوط والعقوبات والحرب أملا في شيء لا يتحقق؟
0: ليس بإمكانك أن تقول إن الأمر لن يحدث أبدا. أبدا لا تقول إن الشيء لن يحدث أبدا. أعتقد أن الأمر يرتبط بالتغييرات التي قد تحدث بالنظام. أود أن أرى النظام يتغير بنفسه، أن يسمح لشعبه بحرية الوصول إلى الأخبار والمعلومات، وكذلك القدرة على الحديث إلى العالم الخارجي. أشك أن تكون هناك ثورة داخلية. ليس هناك ثورة حديثة نجحت دون قبول من بعض الأطراف من المؤسسة العسكرية، ولا أرى أن هذا الأمر قد يحدث وأن يقف أو تقف المؤسسة العسكرية ضد النظام. إذا كان الوضع العسكري قد يصل إلى مرحلة لا يتمكن الشعب من توق تلك الحالة، ربما قد يخرج الشعب إلى الشارع.
1: لكن طيب، ليس يبقى هذا الحديث في إطار ربما ومن الممكن أن يحدث، وكلها تقديرات ربما تصيب وربما تخطئ. السيد مختار حداد، باختصار لو تكرمت، بمناسبة تصريحات الرئيس بازشكيان، ماذا كان يعني عندما قال إن التواصل مع المرشد الأعلى أصبح صعبا جدا؟
2: أسباب أمنية، يعني هذه الأسباب التي خلقتها الولايات المتحدة، هذه الرؤية الإرهابية لدى الولايات المتحدة. إحنا الولايات المتحدة دولة إرهاب عندما تستهدف القائد، المسؤولين، القوات المسلحة، وناهيك عن استهداف المواطنين والناس، ونتذكر ما قاموا به في مدرسة ميناب. فلذلك يعني هناك توجد أسباب أمنية، ولكن هناك التواصل هو موجود، ولكن نعم ليس مثل قبل الحرب بسبب هذا السلوك الإرهابي الأمريكي، والذي ما زالت، أنا أقول لكم وتوجد معلومات في إيران، ما زالت أمريكا وإسرائيل تبحثان عن اغتيال المسؤولين من قائد الثورة إلى رئيس الجمهورية وإلى مسؤولي الولايات المتحدة، وهذا السلوك لن يتغير لدى الجانب الأمريكي. وبالمناسبة أذكر السيد ديفيس، هو الرئيس الأمريكي، قال نحن سلحنا هؤلاء الذين خرجوا في يناير لكي يسقطوا النظام، وأعطينا لهم الأسلحة، وكان هدفنا إسقاط النظام، وهذا كرره عدة مرات. فلذلك عليه لا يستند لمجموعات إرهابية موجودة داخل الولايات المتحدة تعطي له المعلومات، ولكن أرقام واضحة بالنسبة ل 70,000 فلسطيني استشهدوا بسبب الدعم الأمريكي، 4,000 في إيران، 5,000 في لبنان، هذه أعداد مؤكدة وتوجد وثائق.
1: هل تشكك سيد مختار في أن المواطن الإيراني يواجه صعوبات معيشية واقتصادية في هذه المرحلة؟
2: شوفوا أستاذ محمود، هناك المواطن يواجه هذه الصعوبات، ولكن ليس بالشكل الذي يروج له هذا الشخص، يعني هذا الشخص في الولايات المتحدة يتحدث عن حرية. هناك
1: مراسل، مع كامل الاحترام لضيوفنا لو تكرمت، تفضل.
2: نعم نعم نعم، ولكن هذا الشخص في أمريكا الآن موجود، اسأله هل يسمح لمراسل التلفزيون الإيراني يخرج من مبنى الأمم المتحدة؟ ممنوع يخرج من مبنى الأمم المتحدة ويقوم بالعمل إلى حول الأمم المتحدة، وحتى يتحرك من تلك الشوارع، ولكن مراسلي الإعلام الأمريكي، نتحدث عن الحرية بالنسبة للمواطن الإيراني، وهناك لا يمكن أحد يرى ما يحدث في إيران، مراسلي وسائل الإعلام الأمريكية يأتوا ويجونون ويصولون في كل المدن الإيرانية.

0: الإيرانية دون أن أحد يقول لهم شيئا، يعني من قنوات الأمريكية المعروفة وحتى فوكس نيوز ترسل موفد إلى طهران والجميع الجميع يعني. فلذلك هناك يعني هناك يستطيع أن يرون داخل إيران، نعم المواطن الإيراني ممكن يعيش حالة مثلا بسبب أو وضع اقتصادي ويتأثر بالوضع الاقتصادي، ولكن من
1: شكرا.
0: يزور طهران يرى أن المواطن يعيش وموجود ومتأقلم مع هذه الأجواء التي افتعلتها أمريكا.
1: الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كان معنا من طهران، شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. تشير التقديرات الدولية لمؤسسة سايبر سيكوريتي فينتشرز إلى أن كلفة الجرائم السيبرانية العالمية ستقفز لتسجل 10 تريليونات ونصف تريليون دولار عام 2026. هذا الرقم يضع اقتصاد الجريمة الرقمية في المرتبة الثالثة عالميا بعد اقتصاد أمريكا والصين بمعدل نزيف مالي مستمر يقدر ب 333 ألف دولار في الثانية الواحدة.
2: اقتصاد الجريمة الرقمية تجسيد لنزيف الأموال الذي لا يتوقف، حيث تسببت الهجمات على القطاعات الحيوية لبعض الدول في شلل تشغيلي كبير، وباتت ساعات التوقف عن العمل تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الخسائر المالية الكلية للشركات. وقفز حجم سوق الأمن السيبراني العالمي ليسجل رصيدا قياسيا متوقعا زاد عن 300 مليار دولار في 2026 من أجل مواجهة التهديدات المتصاعدة. رافق ذلك قفزة في الإنفاق النهائي للمؤسسات على أمن المعلومات يتجاوز مستوى 240 مليار دولار، أي بنمو سنوي زاد عن 12.5% بضغط من عقود الطوارئ. ومنذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي سجلت شركات الأمن السيبراني الأمريكية الكبرى كبالو ألتو وكراود سترايك وفورتينت قفزة في العقود الحكومية الفيدرالية بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات و800 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026 بزيادة 42% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 بهدف تأمين شبكات الكهرباء ومرافق المياه. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية أفادت بأن الهجمات السيبرانية الإيرانية سجلت حوالي 4800 هجوم في يونيو زيادة 3 أضعاف مقارنة بذات الفترة من 2025. الأرقام تكشف أن الهجوم السيبراني الأمريكي الإسرائيلي المشترك نجح في شل شبكات الاستشعار والقيادة العسكرية الإيرانية في بداية الحرب الحالية، ما أجبر طهران على قطع الإنترنت بنسبة 96% وعزل البلاد رقميا ل 47 يوما متتالية.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بغارتين إسرائيليتين فجر اليوم الخميس على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة التبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. في وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبية لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو وكاتس يعقدان محادثات لبحث الرد على حزب الله. ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الخليل الأستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق، هل يؤدي هذا التصعيد في تقديرك إلى إضعاف موقف الحكومة اللبنانية التي دافعت منذ البداية عن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟
3: تحية لك أستاذ محمود وأستاذ عادل وللمشاهدين. بالحقيقة طبعا هذا الأمر يضعف موقف السلطة اللبنانية. السلطة اللبنانية ذهبت إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس أن المفاوضات يعني أنه كل الحروب في النهاية تنتهي في مفاوضات وتنتهي بتسويات وتشجعت لقيت تشجيع أمريكي بالحقيقة، يعني في البداية كان الدافع أمريكي لهذه الخطوة المفاوضات. لكن المشكلة التي تواجه السلطة في لبنان أنها يعني على

0: قم كل ما تعلنه وترمي إليه من أهداف في إطار اتفاق الإطار الذي تم توقيعه وفي خارجه، حتى الآن لم تتمكن من تحقيق إنجاز في هذا الأمر يقنع الفريق المعارض للمفاوضات المباشرة بأن هذا الخيار الذي اتخذته السلطة اللبنانية هو خيار جيد ويحقق نتائج. المسألة ليست مسألة كمان ليست مسألة السلطة في حد ذاتها، إنه الإسرائيلي لا يلتزم، لم يلتزم بعد بوقف إطلاق نار. الجانب الأمريكي أعطى وعود وأغدق الوعود على لبنان، يعني من الرئيس دونالد ترامب شخصيا إلى مسؤولين آخرين في إدارته، لكن المشكلة حتى الآن لم يتم إعطاء لبنان أو لم تحقق السلطة في لبنان أي اختراق جدي من أجل أن يعني تقوي موقفها في مواجهة معارضيها في خياراتها. يعني حتى وقف إطلاق النار لم تتمكن السلطة من انتزاعه حتى الآن من الإسرائيلي، يعني هو بالحد الأدنى لازم يكون في وقف إطلاق نار، طالما أنه بدأت مفاوضات يفترض أنه الإسرائيلي يلتزم وقف إطلاق النار. الإسرائيلي لم يلتزم وقف إطلاق النار حتى اليوم، هو أصلا من عام 2024 اتفاق 2024 لم يلتزم وقف إطلاق النار وهو مستمر. وعندما يقول أنه يرد على خروقات حزب الله، حزب الله يعلن أنه ملتزم وقف إطلاق النار ولو على أساس مذكرة باكستان الإسلام أباد، لكن الإسرائيلي يوميا لديه اعتداءات، وهذا ما يحرج السلطة اللبنانية أكثر. هناك تدمير منهج يومي للبلدات والقرى المحتلة تسوى بالأرض، وهذا يضعف موقف السلطة أولا على المستوى يعني على مستوى الدولي كدولي يعني، وثانيا على مستوى موقفها في مواجهة المعارضين الذين يقولون لها أنك أخطأت بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة وكان عليك أن تلتزم بمفاوضات غير مباشرة. هذا في الحقيقة هذه مشكلة السلطة، وأعتقد أنه خلف السلطة يتحمل الجانب الأمريكي هو المسؤولية، لأنه هو الذي يرعى هذه العملية وعليه يعني بما قدمه من ضمانات ومن وعود للبنان أن ينفذ هذا الأمر. يعني رئيس الجمهورية ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية واجتمع بالرئيس ترامب شخصيا وشرح له وجها لوجه حقيقة الوضع في على الأرض في الجنوب وكيف يمكن أن تعالج الأمور، وطلب أن يتم ضغط على إسرائيل للانسحاب. لكن للأسف حتى الآن لم تلمس السلطة اللبنانية أي
1: طيب
0: شيء جدي في هذا
1: سيد
0: الاتجاه
1: عادل شديد،
0: في هذا الاتجاه.
1: سيد عادل شديد، كيف نفهم هذا التصعيد الإسرائيلي والحديث المكثف عن خرق لحزب الله للاتفاق بين لبنان وإسرائيل؟ وفي يعني هذا التصعيد وهذا الكلام رد على انفجار عبوة ناسفة أو لغم في منطقة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية أصلا، قد لا يكون بالضرورة خرق من جانب حزب الله.
2: تحياتي لك أستاذ محمود
1: أهلا بك
2: ولضيفك
1: أستاذ
2: دكتور طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني صحيح أنه يعني لا أحد يعلم خلفية الانفجار وهل هو نتيجة عمل مقاوم من حزب الله أم نتيجة انفجار مخلفات إسرائيلية، ولكن ذهاب إسرائيل باتجاه تحميل حزب الله مسؤولية ما حدث مع قناعة إسرائيل أنه هذا يكلفها بالرأي العام الإسرائيلي مع قرب الانتخابات بشكل خاص، وأيضا يؤدي إلى تآكل ما تبقى من قوة ردع. ولكن هذا الموضوع واضح أنه يراد من هذا الإعلان إعفاء الأمريكي قبيل أو مع الجولة الجديدة من المفاوضات في روما من مسؤولية الولايات المتحدة تجاه الضغط على إسرائيل للذهاب باتجاه ترجمة لهذا الاتفاق الذي أبرم، بمعنى أنه لم تعد الإشكالية فقط بالاتفاق ونصوصه التي لا تتحدث بشكل صريح عن إلزاما إسرائيليا بالانسحاب من المناطق المحتلة. يعني تركيز الاتفاق كان حول أمور أخرى، ولكن التطورات التي حدثت أخذت الأمور باتجاه هذا المسار، أن المعيار لنجاحه هو مدى الانسحاب. ولكن اليوم لم تعد الإشكالية فقط بالاتفاق بقدر ما هي بالتنفيذ، وسواء كانت هنالك إرادة

0: نادي أمريكي للضغط على إسرائيل لتنفيذ أملاها. بالأمس أو قبل يومين كان حديث للسفير الأمريكي في بيروت، والذي يفترض أن يكون الأكثر يعني حرصا على ترجمة ذلك الاتفاق نتيجة فهمه بموازين القوى والرأي العام وما لذلك من تأثير قوي بالداخل اللبناني. وبنفس الوقت إسرائيل من جهة ترى أن مصلحتها تكمن بالبقاء، ولا يوجد ما يفرض عليها لا الميدان ولا الحسابات السياسية. لذلك لا أظن أنه قبيل الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة كما الانتخابات البرلمانية في إسرائيل من الممكن أن نرى يعني تطورا جديا بالساحة اللبنانية كما بالساحات الأخرى، ليس فقط بالساحات اللبنانية. ولكن بالنهاية الرأي العام الإسرائيلي اليوم كما الجيش كما الحكومة ليسوا معنيون وليس بواردهم مسألة الانسحاب. والدليل أنه الحديث اليوم أنه كان هنالك قرار أو توصي للمستوى العسكري بالذهاب باتجاه رد قوي على حزب الله، ولكن المستوى السياسي ضبط ذلك، وكان يراد أنه إصدار رسالة أنه الأمريكي بالقدر الذي ليس جادا ومعنيا بتنفيذ الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي أو إضافة منطقة جديدة لما يسمى بالبايلوت بالمناطق التجريبية، أيضا ليس معنيا بالتصعيد ويريد إبقاء حالي من التوازن بالمنطقة خشية انعكاسه على استقرار في منطقة أخرى. بالتالي لا أظن أنه نحن أمام يعني انسحابا جديا جديدا من منطقة ما في لبنان، وإن كان هذا سيتم بشكل بطيء
1: طيب
0: جدا، وكل هم إسرائيل وكسب الوقت في هذا الموضوع.
1: سيد طارق طرشيشي، ما مدى سعة أو ضيق الخيارات المتاحة حاليا أمام السلطة اللبنانية؟
2: يعني في الحقيقة خيارات أمام السلطة في تقديري خيارات ضئيلة جدا، وهي في الأساس عولت على الدعم الأمريكي وعلى الرعاية الأمريكية للخيار الذي اتخذته وللاتفاق الذي تم التوصل إليه. فليس لديها أي يعني ورقة تضغط بها، لأنه أصلا يعني هي سارت في موضوع فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد، وبالتالي ليس لديها أي ورقة تضغط بها سوى الموقف اللبناني. يعني إجمالا في رأي عام لبناني مجمع على الأهداف من التفاوض، سواء كان مقبولا مباشرا أو غير مقبول. في أهداف خمسة لهذا التفاوض، اللي هي الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، إعادة النازحين، إطلاق عملية الأعمار. هذه يعني 4 أو 5 أهداف، يعني انسحاب إسرائيلي لخلف الحدود، يعني هذه متفق عليها، يعني موالاة ومعارضة في لبنان متفقون على الأهداف. لكن للأسف يعني جماعة يعني المعارضين يقولون أنه يمكن في إمكان الدولة أن تستفيد من ورقة المقاومة للضغط، لكن المقاومة السلطة ربما تجد في التزام هذا الخيار ما يعني يعرض لبنان، يعني يعتقدون أن هذا الأمر إذا لجأت السلطة اللبنانية إلى إمساك بورقة مقاومة الضغط ربما تعرض لبنان ل يعني عملية إسرائيلية تدمر بنى التحتية للبلد، التحتية والفوقية للدولة وهكذا. ولذلك الخيارات أمام السلطة محدودة، وهي بتقديري ليس لديها أي شيء آخر سوى الاتكال على الرعاية الأمريكية وعلى الموقف الأمريكي وعلى الدعم العربي. هناك دعم عربي واضح، يعني في دعم عربي في وقد ساهم إلى حد كبير في يعني في تخفيف فيما مضى، تخفيف وطأة الهجمات الإسرائيلية التي تراجعت قليلا في الأسبوعين الماضيين. واليوم مثلا طرح بالمفاوضات توسيع المناطق التجريبية، وأن يكون المناطق هذه المناطق مدينتين هما بنت جبيل ولخيام، يعني هاتين مدينتين كبيرتين في المنطقة التي تحتلها إسرائيل. لكن يعني الإسرائيلي لا يمكن أن ينسحب من هاتين المدينتين اللتين يعتبرهما أوراق قوة بيده ويضغط فيهما، ولا بل على العكس، الإسرائيلي ما زال يخطط لاحتلال تلال على الطاهر، هي شمال الليطاني وشمال والحاكم لمنطقة النبطية وقلعة شقيف وكل هذه المنطقة وصولا إلى الساحل الزهراني يعني. فأعود طيب. وأقول أنه ما ليس لدى الدولة أي ورقة ضغط فعلية إلا إذا يعني تولد في لحظة ما ضغط عربي في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، ليقال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أنت قطعت تعهدات عليك أن تنفذها بالنسبة إلى لبنان، وإلا لا ليس لديها السلطة أي موقف أي ورقة أو أي شيء تضغط به في تقديري يعني.
1: سيد عادل شديد،
2: هذا هو الوضع.
1: سيد عادل شديد مسؤول بالخارجية الأمريكية صرح للجزيرة أن نقاشات الأربعاء بين إسرائيل ولبنان كانت مثمرة وحققت تقدما وإنها ستستأنف الخميس. في تقديرك ما هي مسوغات هذا التقييم المتفائل والإيجابي لتلك المحادثات إذا كانت إسرائيل قد أصدرت إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة المنصوري في الجنوب؟
0: يعني بالعمل السياسي أستاذ محمود، يعني هنالك فجوة وفرق ما بين الخطاب الدبلوماسي والسياسي والسلوك الميداني للجيش، وواضح أنه هذا الخطاب الدبلوماسي له مصلحة بإضافة زخم جديد للمفاوضات وإعطاء شرعية وتبرير لاستمرارها، ولكن بالنهاية الأمور لا تقاس حول المفردات المستخدمة بهذا البيان إن كانت مثمرة أو إيجابية أو جيدة أو هنالك تقدم، بقدر ما تقاس بنتائجها بالميدان، ولا تقاس أيضا بعدد الجلسات التفاوضية ومكانها إن كانت في واشنطن أو في روما، وإن كانت هذه الجلسة السابعة أو الثامنة، تقاس بالقدرة على التنفيذ أو بالتنفيذ حتى اللحظة. المقاربة واضح أنها مختلة، يعني ما ترجم بالميدان من انسحاب من مناطق تجريبية، وباعتراف اللبنانيين أنه منطقتين قريتين من القرى التي ادعى الإسرائيل أنها ستكون ضمن المناطق التجريبية لم تكن أصلا محتلة ولم يكن فيها تواجد عسكري احتلالي، بالتالي واضح أنه الإسرائيلي ذاهب لا يشعر أنه مضطرا ومصالحه تفرض عليه الانسحاب، لا بل أنه يرى أنه يستفيد من البقاء لتعميق أوراقه التفاوضية في هذا الموضوع، ولا يرى أنه هنالك ضغطا لبنانيا عليه. وأيضا الأمريكي ليس مقتنعا أنه مصلحة الولايات المتحدة تتطلب الآن الضغط على إسرائيل في هذا الموضوع، البعض يعتقد أنه الولايات المتحدة لها مصلحة للتحكم بموازين القوى بالمنطقة وأن تظهر أن مسار التفاوض مجدي وأفضل للبنانيين من مسار الولايات المتحدة، ذهبت باتجاه هذا الاتفاق كورقة ضغط على إيران لسحب ورقة لبنان من المفاوض الإيراني، وبحين نجحت إلى حد ما ولكن
1: طيب أنت
0: الآن
1: يعني سيد عادل أنت زدت الصورة قتامة، ضيفنا من بيروت تحدث عن ضيق الخيارات أمام السلطات اللبنانية وأنت زدتها حرجا بالنسبة للسلطات اللبنانية عندما تتحدث عن أن الضغط الأمريكي ليس موجود أصلا على الجانب الإسرائيلي. طيب السؤال لك سيد عادل شديد، هل يمكن أن يكون هذا التصعيد الحاصل في الجنوب اللبناني والتشدد الإسرائيلي في الاحتفاظ بمناطق أمنية عازلة مرتبطا بفكر بنيامين نتنياهو وحكومته المتشددة أو المتطرفة، أم هذا سلوك ستتبعه كل الحكومات الإسرائيلية حتى لو سقط بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟
0: بالضبط هكذا هي الأمور. يعني أستاذ محمود، لم تعد ما تسمى بالمناطق العازلة مناطق يعني لفصل القوات المتحاربة عن بعضها أو لمنع الاحتكاك، ما بعد 7 أكتوبر أصبح ينظر إلى المناطق العازلة جزءا من العقيد الأمني الجديد للكثير من الاعتبارات، أهمها الاعتبار المتصل بالردع، أنه اليوم الإجماع في إسرائيل أنه احتلال مناطق والاحتفاظ بها وتموضع عسكري بها وإقامة مستوطنات على جزء منها يشكل الحل الرادع لأي عمل يقوم به، وخاصة أنه ما حدث بالثامن من أكتوبر 2023 حين دخل حزب الله على خط بعد 7 من أكتوبر، أدى إلى انهيار المستوطنات الشمالية. انهيار المستوطنات الشمالية لم تكن حدوداً لإسرائيل من الشمال مع لبنان، كانت تشكل خطين، خط الهجوم الأول على لبنان وبنفس الوقت خط الدفاع الأول عن إسرائيل في حال الهجوم. انهار هذا الخط، انهار دفاعاً وهجوماً، وبالتالي الخيار الإسرائيلي ليس العودة جنوباً باتجاه العمق الإسرائيلي بقدر ما هو الذهاب شمالاً باتجاه العمق اللبناني. وهكذا حدث في غزة بتوسيع المنطقة الصفراء، وهكذا حدث في سوريا دون أن تطلق رصاصة واحدة من سوريا على الجولان المحتل. بالتالي نحن اليوم أمام واقع، والذي يعمق هذا الموضوع أستاذ محمود اعتبارين: الأول ما تحدثت به أن هذا أصبح يشكل يعني حالة شبه إجماع إسرائيلي، ثم الدعم الأمريكي حين يقول مسؤول أمريكي السفير الأمريكي في إسرائيل أو توم براك إن يقول أنه لسنا ملزمون باتفاقية سايكوس بيك والحدود المفروضة، وأن إسرائيل صغيرة وبحاجة أن تتوسع حدودها، وحين يقول يعني مسؤول أمريكي أنه على الدول العربية أن تستوعب أنه هاي الأراضي أراضي يهودية وفق القرار الرباني وليس وفق قرار سايكوس بيكو، وإن لم تنسحب وتسمح لإسرائيل بالتمدد، وبالتالي هنالك وسائل أخرى وستكون مدعومة أمريكيا. بمعنى أنه يجب أن نظر إلى الأمريكي اليوم من منطلق مختلف، ليس أنه الأمريكي اليوم صديق وأنه الأمريكي وسيط. الأمريكي هو الذي يدعم الإسرائيلي، والدليل أنه مضى أكثر من شهر ونصف على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وبحين وحين كان في زخم وكان نقاش محتدم بلبنان حول إن كان صائبا أم لا. كانت مصلحة الأمريكي لو كان جادا لضغط على الإسرائيلي، ولو ضغط على الإسرائيلي
1: هذا أيضا يطرح سؤالا مهما سيد طارق ترشيشي: هل الوقت في صالح الجانب اللبناني أم لا؟ يعني رأينا عقب الكلام الكبير الذي أطلقه الرئيس ترامب في منتدى دافوس بأن قطاع غزة سيشهد ازدهارا، ويعني بشر الغزيين بحياة رغيدة سعيدة، ومع مرور الوقت نسي تماما هذا الملف وأطلقت يد إسرائيل لتقتل ما تشاء حتى تجاوز عدد الشهداء حاليا 1400 من الشهداء قتلتهم إسرائيل. هل يعني يبدو الوضع في لبنان شبيها بهذا الأمر عقب الزخم الذي أعقب الاتفاق بين الجانبين قبل شهر ونصف من الآن؟
2: أعتقد ذلك أستاذ محمود، أن يعني لسنا في لبنان نتوقع انسحابا إسرائيليا. اليوم مثلا تم تسريب بعض الأجواء عن أنه تم البحث في ترسيم الحدود وأن إسرائيل وافقت على الترسيم. يعني إذا إسرائيل وافقت على ترسيم الحدود مع لبنان، يعني تخلت عن إسرائيل الكبرى التوراتية اللي حكي عنها نتنياهو ورفع خريطتها اللي بتبتلع لبنان وأردن وسوريا والأردن وشمال المملكة العربية السعودية والعراق والكويت ووصولا إلى النيل. لا، السؤال المطروح اليوم وبشدة أستاذ محمود هو: لماذا هذا التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد حوالي 66 قرية وبلدة في الجنوب كلها سويت بالأرض؟ لماذا هذا التدمير الممنهج يعني لإنهاء كل معالم هذه البلدات؟ هذا يعني في هناك تفسيرات كثيرة له. تفسير أول: إما أنه تمهيدا لإقامة المنطقة ترامب الاقتصادية اللي تحدث عنها، وهذه هون كمان بردك لموضوع ريفيرا الشرق الأوسط اللي وعد بها الرئيس ترامب بغزة، إما لهذه الخامنة، وإما لاحتلال طويل، وإما ربما لضم عملية ضم كما ضموا الجولان الإسرائيليين. يعني ومثل ما قال الأستاذ عادل قصة العقيدة تبعهم بالحديث عن المناطق الأمنية وكذا، يعني الإسرائيلي يستطيع أن يعني أن يصور أي مسألة كما يريد. يعني يعني نحن في وجهة نظرنا كمراقبين انه بالنهايه اذا كان المطلوب طالب الاسرائيلي امن مستوطناته الشماليه، فامن مستوطناته الشماليه لا يؤمن حتى احتلال الجنوب اللبناني كله بيتامن امنه، لانه صاروخ من مناطق اخرى يسقط في شمال اسرائيل انتهى من المستوطنات. لذلك المسألة ليست مسألة أمن مستوطنات، مسألة احتلال، مسألة مشروع، وأنا أعتقد أن إسرائيل لم تتخلى عن مشروع

0: إسرائيل الكبرى، نتنياهو لم يتخلى عن هذا المشروع. هلا سواء بقي في السلطة هو أو لم يبقى، لكن وضع مسار نتنياهو في هذا الموضوع. ففي تقديري، أنه يعني السلطة في لبنان، يعني نحن في لبنان في وضع لا نحسد عليه الحقيقة، يعني في هذا الوضع الذي نعيشه. إذا لم يعود الجنوب إلى لبنان، لا سيبقى لبنان يتألم. يعني لا، يعني أي منطقة تحتل من لبنان لن تكون إلا يعني ضيما لبقية البلد. والإسرائيلي
1: شكرا.
0: يعني ماض في مشروعه حتى الآن. وبرجع أقول السؤال الكبير لم يجب عليه أحد، لماذا هذا التدمير الإسرائيلي
1: شكرا
0: الممنهج
1: جزيلا لك.
0: لبلدات والقرى في الجنوب؟
1: شكرا
0: هذا الذي
1: الأستاذ
0: عليها
1: طارق
0: الولايات
1: ترشيشي،
0: المتحدة
1: كان
0: الأمريكية
1: معنا من
0: أن تجيب
1: بيروت،
0: عليه
1: وأشكر
0: بتقدير.
1: كذلك ضيفنا من الخليل الأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. للضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل. كما أفاد مراسلنا بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. يأتي هذا بينما قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. التفاصيل في هذا التقرير.
2: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا. إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين، بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية. أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا، وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48. يقع على بعد 11 كيلومتراً شمالي مدينة القدس و5 كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. في آخر التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحدث مع الإيرانيين وسترى ما سيحدث، مشيرا إلى